0: مقارنة بمسار قناة السويس وبنحو النصف مقارنة برأس الرجاء الصالح، لكن موسمه الملاحي القصير وقيوده التشغيلية والبيئية تحد حتى الآن من تحوله إلى ممر تجاري واسع من الخليج إلى المتوسط ومن جنوب أفريقيا إلى القطب الشمالي. تتعدد الطرق البديلة وتتغير خريطة الحركة، لكن الجغرافيا تفرض حدودها. فلا مسار واحدا حتى الآن يمتلك طاقة هرمز وباب المندب والسويس وكفاءتها.
1: ينضم إلينا من بيروت مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية والباحث الاقتصادي السياسي الدكتور سامي نادر. أهلا ومرحبا بك دكتور سامي. دكتور سامي، إلى أي مدى بدأت الاضطرابات خصوصا في مضيقي هرمز وباب المندب بإعادة رسم خريطة التجارة العالمية، وليس فقط تغيير مسارات بعض السفن بشكل مؤقت؟
2: بالتحديد يعني نحن نعيش مرحلة تحويلية من الدرجة الأولى تماما، كما حدث في أوروبا عشية أو في أعقاب أزمة أوكرانيا، وبالتالي دخلت أوروبا في مرحلة تحويلية للطاقة بأكملها. ونحن نرى اليوم مشهدا مماثلا في الشرق الأوسط. خلقت الأزمة حول مضيق هرمز، وحتى الساعة هنالك انسداد كامل لتسوية حول هذا المضيق الذي يستحوذ على 20% من تجارة النفط عالميا. هنالك طرق بديلة كما أشرتم في التقرير، أهمها باب المندب وخط ينبع الغربي التي يعني استثمرت فيه السعودية منذ عقدين، ولكن حتى باب المندب اليوم يشهد تحولات جيوسياسية مما يهدد بإغلاقه. طبعا هنالك مسارات برية أخرى، منها كما أشرتم أيضا كركوك جيهان، وهو الأكثر جهوزية حتى الساعة، ولكن في الوقت الحالي أعتقد لا يمكن أن يشكل بديلا وافيا، ولكنه في المستقبل إذا زادت الاستثمارات حول توسيع خط الأنابيب قد يشكل يعني جزءا مهما على الأقل لتغذية السوق الأوروبي.
1: دكتور سامي، أيضا بشكل مباشر يعني السؤال، هل يمكن تعويض هرمز وباب المندب بممرات بديلة وطبعا قناة السويس؟
2: ليس في المرحلة الحالية، لنكن صريحين، ليس في المرحلة الحالية، ولكن إذا ما صار الاستثمار قد يشكل بالتأكيد منفذا قد يساهم في يعني في رفع الانسداد في السوق الأوروبي، ولكن السوق الأوروبي اليوم لا يشكل أكثر من 30% من الطاقة التصديرية لمنطقة الخليج. التحدي الأساسي هو كيفية تغذية الأسواق الأسيوية، وهنا كان التعويل على باب المندب كخط أساسي. اليوم الممر عبر منطقة الرجاء الصالح هو يعني ممكن نظريا، ولكن كلفته عالية لأن الممر يستغرق وقتا طويلا، مما قد يزيد الأعباء على شركات التأمين على كلفة النفط ولا يساهم في تخفيض أسعار النفط. هنالك أيضا ممرات أخرى يعني رأيناها في المرحلة الأخيرة من منطقة الفجيرة، منطقة الفجيرة الذي يعني قامت الإمارات المتحدة العربية بالاستثمار بها، وهي تدرس اليوم أيضا إمكانية توسيع هذه الممرات، ولكنها أيضا تبقى رهينة التطورات العسكرية، لأنها هذا الممر أو هذه الأنابيب استهدفت عسكريا من قبل إيران في مرحلة كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من دون أدنى شك اليوم المنطقة كلها انخرطت في استراتيجية هدفها تحويل ممرات الطاقة من مضيق هرمز إلى ممرات أخرى.
1: طيب يا دكتور سامي، يعني وأنت رجل
2: التحدي الأساس هو الغاز المسيل،
1: لكن اسمح لي بالسؤال، عندما تذهب شركات الشحن بدلا من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح وتقوم بالالتفاف في هذه الدورة الطويلة جدا، ما حجم التكاليف التي تتكبدها شركات الشحن والتجارة بشكل عام، التجارة العالمية؟
2: يعني التكاليف تكون أكثر من 50% من كلفة الطاقة، إذا ما أضفنا كلفة الإنتاج وكلفة التأمين نحن أمام يعني أعباء إضافية ضخمة، وبالتالي هذا لا يمكن التعويل عليه، خاصة إذا الهدف هو احتواء آفة التضخم التي هي الآفة الاقتصادية العالمية الأولى، وبالتالي هنا لابد من سبل أخرى. قد تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون البديل الآخر عبر اليوم تنويع مصادر الطاقة والاعتماد لاسيما على الغاز الأحفوري، ولكن كما أشرنا هذا يتطلب استثمارات، وهذا يتطلب استثمار بالمال واستثمار بالوقت، وبالتالي نحن يعني أمام فترة قد تستمر لثلاث أو خمس سنوات من أجل تنويع مصادر أو ممرات الطاقة عالميا. نعود ونستشهد بالمثال الأوروبي الذي يعني تطلب خمس سنوات لكي تقوم أوروبا بعملية تحويل مصادر الطاقة، وحتى الساعة لم تنجح بنسبة 100%، ولكن نجحت نسبيا، وبالتالي اليوم كل الجهود منصبة حول تنويع مصادر الطاقة. هنالك دول اليوم سوف يصار إلى التعويل عليها بشكل أساسي، وأولها تركيا التي كانت يعني منذ عقدين، وخاصة اليوم الممر استراتيجي البديل الذي لديه الطاقة من أجل ربط الأبار في منطقة الخليج ومنطقة بحر قزوين بالأسواق الأوروبية، ولكن تبقى مسألة البلدان الأسيوية كيف سوف يصار إلى الالتفاف عن مضيق هرمز الذي يشكل ممرا استراتيجيا مهما لهذه الأسواق.
1: طيب دكتور،
2: قد تكون روسيا، قد تكون
1: في ثمانينيات القرن الماضي إذا كنت تذكر حرب الناقلات التي دارت في هذه المنطقة، وأيضا عطلت شحنات النفط والغاز إلى العالم. في ذلك الوقت ارتفعت أسعار كل شيء جراء أزمة الناقلات هذه. برأيك ارتفاع تكاليف النقل والتأمين الآن جراء أزمة مضيق هرمز وأيضا باب المندب الآن، هل سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء وأسعار كل شيء في الأسواق، أم أن الأسواق العالمية قادرة على امتصاص تبعات هذه الأزمة؟
2: هذا سؤال مهم جدا، لأن يعني من يتضرر الأكثر ربما ليس أسعار الطاقة بحد ذاتها، هي تتأثر بشكل كبير، ولكن الذي يتأثر هي المستخرجات الأخرى لا سيما الأسمدة الغذائية، وبالتالي ارتفاع سعر الغذاء هو اليوم من يعني سوف يعاني الأكثر من ارتفاع هذه التكاليف، وبالتالي أسعار الغذاء سوف تشهد ارتفاعا، ونحن أمام أزمة هيكلية ولسنا أمام يعني أزمة آنية، وقد تتطلب كثير من الوقت، مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، هذا إذا توافرت كل الشروط وتوافرت الموارد والشروط التي يستقر إليها المستثمر، إنها بحاجة لاستثمارات في منطقة عالية المخاطر. اليوم منطقة الشرق الأوسط هي منطقة عالية المخاطر، إذن كلفة الاستثمار ترتفع، كلفة الغذاء ترتفع، بالإضافة إلى الكلفة المباشرة لكلفة الطاقة. إذن نحن نتيجة هذه الأزمة أمام تداعيات اقتصادية قد تستمر لوقت طويل، وبالتالي نحن قادمون إلى استمرار آفة التضخم الذي سوف يتأثر بها الاقتصاد العالمي، وتكون نتيجته يعني انحسار في النمو، كما يعني يقر بذلك تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي عاد توقعاته للنمو من 3% أو 2.7% إلى 2%، وهذا بحد ذاته يعني يشكل تحديا كبيرا على المستوى الاقتصادي.
1: ما يحدث الآن في الممرات الملاحية الدولية خصوصا في الشرق الأوسط، هل يمكن أن يجعل الدول تسير قدما في المشاريع الخاصة بالنقل البري وعبر الأنابيب؟
2: هي قد بدأت وشرعت بذلك.
1: هل تشكل هذه المشاريع بديلا؟
2: تشكل بديلا على المدى الطويل، ولكن بديلا نسبيا. حتى الساعة ليس هنالك من بديل لتغذية الأسواق الأسيوية، التي اليوم مركز الثقل الاقتصادي تحول من دول السبع إلى الدول الأسيوية، حيث يعني أكثر من 60% من الناتج العالمي يحدث هناك، وبالتالي قد يصار اليوم إلى تحول. يعني أنا أتوقع أن تذهب هذه الدول إلى الطاقة البديلة، أكانت طاقة شمسية، الطاقة هوائية، أو الطاقة النووية، أو أن تعتمد بشكل أكبر على الطاقة من موارد أخرى مثل روسيا، مثل مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، كبديل عن الطاقة التي مصدرها الشرق الأوسط. نعم، هذه الطرق تشكل بدائل، قد يعني قد تمون 40% من حاجات الاقتصاد العالمي، هذا على المدى المتوسط. أما على المدى البعيد، نحن أمام تحول في مصادر ونوعية الطاقة نفسها، إذن اعتماد أكبر على الطاقة النووية، على الطاقة البديلة، لا سيما الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية.
1: الدكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية والباحث في الاقتصاد السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني نناقش ما كشفته صحيفة معاريف الإسرائيلية عن حجم الاستنزاف البشري واللوجستي الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي جراء سنوات من الحروب المتواصلة. وتتزامن هذه التحديات مع توجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلا، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على تمويل احتياجات جيشها وتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا.
1: ثلاث سنوات من الحروب كانت كافية لاستهلاك ذخيرة 30 عاماً وتشغيل سلاح الجوي بوتيرة تعادل 9 سنوات في الظروف الاعتيادية وإبقاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في الميدان يومياً. هكذا تكشف أرقام نشرتها صحيفة معاريف عن حجم الاستنزاف الذي أصاب الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال المتواصل واتساع رقعة انتشاره على أكثر من جبهة. فالاستنزاف لم يعد يقاس بما تستهلكه الدبابات والطائرات من ذخائر ومحركات.

0: قطع غيار فحسب، بل بمن يشغل هذه الترسانة أيضا. أكثر من 1100 عسكري قتلوا ونحو 11000 أصيبوا جسديا ونفسيا، فيما يحتاج الجيش إلى نحو 53000 جندي احتياط يوميا للحفاظ على انتشاره الحالي. قوة بشرية تتعرض لضغط متواصل وسط تحذيرات من تآكلها وصعوبة تعويض أصحاب الخبرة، فيما تواصل فاتورة إبقائها في الميدان الارتفاع. فشهر واحد فقط من خدمة الاحتياط يكلف نحو 2200 مليون شيكل. لكن بينما يبحث الجيش عن المال والجنود والعتاد لإعادة بناء قوته، تفتح الحكومة معضلة أخرى عبر تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية إلى نحو نصف حجمها الحالي. فبموجب الاتفاق القائم تحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3,800 مليون دولار سنوياً، أي نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بينها 3,300 مليون دولار للتمويل العسكري. وتقليص هذه المساعدات إلى النصف يعني تراجعها إلى نحو 1,900 مليون دولار سنوياً، ما يضع على إسرائيل عبء تمويل جزء أكبر من فاتورة جيشها. نتنياهو بحسب التقرير الإسرائيلي يراهن على توسيع الصناعات الدفاعية المحلية وتقليص الاعتماد على واشنطن وصولاً إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري، معادلة تجعل طريق إسرائيل نحو الاكتفاء العسكري أكثر كلفة وتعقيداً في وقت لم تتوقف فيه بعد فاتورة الحرب.
1: ينضم إلينا من عمان الفريق الركن المتقاعد ونائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق الفريق قاصد محمود صالح. أهلا ومرحبا بك سيادة الفريق. سيادة الفريق، الحديث الإسرائيلي عن استنزاف بشري ولوجستي متزايد للجيش الإسرائيلي بعد سنوات من الحرب يجعلنا نطرح سؤالا أساسيا عن إلى أي مدى أصبح طول أمد الحرب مشكلة عسكرية بالنسبة لإسرائيل؟
2: محمد مساء الخير، أحييك وزملائك والمشاهدين. نعم، هذه مشكلة حقيقية، هذه موجودة من الأشهر الأولى للحرب حقيقة وليست الآن، لكنها تعاظمت وتراكمت مع السنين ومع الأشهر ومع الجبهات المتعددة ومع عدم الانضباط حقيقة في استخدام الأسلحة والذخائر أيضا، وعدم التوازن النفسي والمعنوي والكفاءة القتالية لدى المقاتلين، خصوصا الاحتياط الذين زج بهم لفترات طويلة جدا لم يكونوا مهيئين لها حقيقة. الضغوط العامة النفسية والمعنوية والاقتصادية والسياسية البيئية التي يعيشها المجتمع بما فيه الاحتياط، هي يعني عوامل كثيرة حقيقة يعني أدت بشكل أو بآخر إلى الكثير من الإعياء والتعب والتردد وحتى أحيانا التمرد والانتحارات. هناك كثير مؤشرات حقيقة وقعت، وهذا طبيعي جدا. يعني إعياء الميدان القتالي معروف تاريخيا ومعروف بالجيوش حقيقة بالحرب الحديثة، يبدو أنه في حالة إسرائيل حتى أكثر تأثيرا وأكثر وقوعا، ولعل ذلك مربوط أيضا مرة أخرى بالحالة العامة الإسرائيلية. إسرائيل كيان يعني معروف أنه مصنوع صناعة ومزروع زراعة، وبالتالي هو كيان غير واثق بنفسه. صدمة الأكتوبر كانت صدمة كبيرة جدا حقيقة، أتت بالكثير من الآثار المعنوية والنفسية، وانعكست حقيقة على أداء قتالي غير منضبط، أدى إلى الكثير من الإفراط في الاستخدام للمعدات وللذخائر بكل أنواعها حقيقة، بسبب التردد وبسبب حالة الهلع والخوف التي كانت موجودة، وبحالة عدم القدرة على الضبط والسيطرة من قبل قيادات حقيقة للمستوى الأدنى من العمليات، وهو الوحدات المقاتلة والأفراد المقاتلين. إذا تحدث عن حالة معقدة جدا ومتداخلة جدا، لكن منتجها الكبير جدا حقيقة أن هذه الحرب، ورغم أن العقائد والاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية تقوم على أن الحرب جزء من أساس وجود هذا الكيان حقيقة، إلا أنها حقيقة الآن تقف أمام أسئلة كبرى. هل تستطيع فعلا أن تديم وتحافظ على مستوى حرب يؤدي إلى النتائج المطلوبة حقيقة بما لديها من إمكانيات؟
1: طيب،
2: من
1: أيضا سيادة الفريق، هذا يجعلني أطرح السؤال التالي: هل يمكن لجيش يعتمد بهذا الشكل وبهذا العدد الكبير، عشرات آلاف المقاتلين من الاحتياط، أن يحافظ على قدرته القتالية عندما يفتح أكثر من جبهة؟ وهذا ما تسعى له الحكومة اليمينية في إسرائيل، وهذا واضح للجميع.
2: وهذا التحدي الأكبر محمد، يعني حقيقة هي إسرائيل لا تزال قوة عسكرية وازنة.

0: قوة عسكرية متمكنة، قوة عسكرية تستطيع أن تدير جبهة بأعلى درجات الكفاءة بكل معنى الكلمة، لكن أيضا تواجه مقاومات، والمقاومات لها أساليبها ولها إمكانيات أيضا ولها ولها. لكن أنت عندما تتحدث أنت عن جبهات متعددة، لا، السؤال يكبر كثيرا، والحالة التخطيطية الاستراتيجية حقيقة تتوقف طويلا عند ذلك، ويجب أن تحسب ألف حساب، سواء كان ما يتعلق بالقوى البشرية وإمدادها وحالتها، الأهم من أعدادها هي حالتها وكفاءتها القتالية وإمكانيات الاستمرار، لأن الاحتياط هنا كان متعود أن يشتد عليه لمدة 90 يوم. أنت الآن تتحدث عن تقريبا المعدل يزيد عن 180 يوم في السنة، وبالتالي هذا رقم عالي جدا لم يعتد عليه، خصوصا عندما كانت مفتوحة غزة مع جنوب لبنان. قد تكون الأمور الآن أحسن قليلا، لكن ومع ذلك هو نفسه، هو يعني يتكرر، يعني يأتي إلى الجبهة لأكثر من 100 يوم، وهذا متجاوز العدد، هناك أحيانا 150 و160، يعود لشهر أو شهرين ثم يعود مرة ثانية للجبهة. إذن هي حالة، هو غير متوازن نفسيا ومعنويا، يعني لا هو مستقر في وظيفة ولا هو يؤدي أداء مناسب للجبهة. والاحتياط هو حقيقة يعني يشكل النسبة الأكبر من المكون العسكري القتالي الإسرائيلي. يعني الاحتياط في إسرائيل ليس احتياطا كالجيوش الأخرى، يعني على الهامش يأتي ليكمل نقص أو معين، لا هو احتياط جزء من وحدات قتالية، لكنها يعني مركونة جانبا وتشتغل في الاقتصاد ثم في الحرب تحارب. إذن هي متكاملة، وبالتالي هي جزء رئيسي من النظام الهيكلي للنظام العسكري الإسرائيلي المقاتل، وبالتالي هي فعلا قيمة عالية جدا وتتأثر وتتهالك حقيقة. طيب، وهذا التهالك يعني لا تقرأ إلا في الحالات العامة النفسية والمعنوية والأدائية. القراءة الأعمق حقيقة هي أيضا المردود العام على الاجتماعي والاقتصادي والنفسي على الكيان الصهيوني.
1: طيب، سيادة الفريق، الحديث عن استهلاك كميات ضخمة من الذخائر والمعدات خلال سنوات من القتال، ماذا يعني عسكريا؟ وهل تستطيع إسرائيل إعادة بناء ما تم استنزافه من جيشها خلال السنوات الماضية؟
0: محمد، يعني هذا يعني تستطيع أو لا تستطيع، هذا السؤال أعتقد غير وارد، لأنه يجب أن تستطيع بنظر السياسة العامة الإسرائيلية ككيان محتل وكيان يقوم أصلا وجوده على الحالة العسكرية وعلى الأمن وما إلى ذلك. فبالتالي، لكن هالإمكانيات المتاحة فعلا توفر ما تستطيع؟ هنا التحدي الأكبر. أعتقد كان كما إذا نذكر من الشهر الأول كان هناك جسر بحري وجسر جوي فتح من أمريكا. صحيح. ومن قواعد أمريكا في أوروبا حقيقة إلى الكيان الصهيوني، وبالتالي حصلوا على أكثر من 150 ألف طن ذخائر ومعدات وماكينات وموتورات ودبابات وما إلى ذلك حقيقة في الأشهر الأولى للحرب على غزة لوحدها حقيقة، لأن هناك كان حوالي 5 فرق أيضا متورطة في هذه الحرب، وهذا استمر. يعني ميزان الاستهلاك يزداد وحقيقة استمر بالزيادة، لكن أعتقد هي كان هناك تعويض أمريكي. أمريكا بعد الحرب مع إيران أيضا واستهلاك خاصة الذخائر ذات المستوى الاستراتيجي العالي، خاصة الصواريخ الاعتراضية للصواريخ مثلا الدفاع الجوي على سبيل المثال، في حالة إسرائيل قذائف المدفعية والدبابات التي كانت تستخدم وكانها ذخيرة فردية حقيقة تستخدم لأتفه الأسباب، أحيانا يعني يقصف فرد بدفع دبابة، وبالتالي لم يكونوا منضبطين، وبالتالي استهلكوا كميات هائلة جدا من الذخيرة. إذن التعويض على أمريكا بدأ الآن حقيقة، أمريكا تحت ضغوط، لأنه أمريكا الآن أيضا القاعدة الصناعية الإنتاجية وتوفر المواد الأولية مهم جدا محمد، المواد الأولية المطلوبة للصناعة أيضا ليست متاحة بالكميات المطلوبة وبالتوقيتات المطلوبة لا أمريكيا ولا إسرائيليا، فبالتالي هناك تحديات حقيقية في أن تديم القتال حقيقة كبيرة جدا، لكن على مستوى محدود ممكن. إذا توسعت الجبهات يصبح هذا عامل مهم جدا في التخطيط، وبالتالي يؤخذ بعين الاعتبار. هناك فجوة سياسية عسكرية بهذا المجال، التفكير العسكري حقيقة يحسب هذه الأمور بدقة، لكن المستوى السياسي المندفع باتجاهات مختلفة سواء كان المشروع الصهيوني أو الانتخابات الداخلية هو حقيقة أحيانا لا يتفهم كثيرا هذه الأبعاد. ولكن الآن هناك تحدي مع أمريكا لا تستجيب للطلبات الكبرى الإسرائيلية، وهناك تحدي على إسرائيل لا تستطيع أن تؤمن المواد الأولية المطلوبة لصناعات حقيقة، لأن الآن أنت ليس فقط تريد أن تديم الميدان، تريد أن تستسد النقص في المخزون الاستراتيجي الأساسي حقيقة.
1: طيب، هنا سيادة الفريق، يعني يوجد تناقض غير منطقي. يعني في هذا الوقت الذي تتحدث به حضرتك سيادة الفريق عن كل هذا النقص الذي تعانيه إسرائيل وعن الحاجة إلى الدعم الأوروبي والدعم من الولايات المتحدة الذي بدأ منذ الشهور الأولى في هذه الحروب التي خاضتها إسرائيل، يتحدث بنيامين نتنياهو عن اكتفاء ذاتي ولا يريد أخذ مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة، كيف يمكن فهم ذلك؟
0: هو يتحدث كسياسي ويتحدث كدعاية انتخابية، وهذه نقطة مهمة جدا. مرة أخرى يعني معدلات استهلاك العالي في الجيش الإسرائيلي مهما كانت مخزوناته السابقة الاحتياطية مستحيل أن تكون الآن في وضع صحي، يجب أن تعاني الآن سواء كان في مستوى الخط الأساسي خط الرئيس وخط القاعدة. تعرف التزويد خلاق خطوط قتال، الخط الأول وحدات المقاتلة هذا لا يسمح بأن ينقص، يجب أن يدام بشكل دائم. الخط الثاني والثالث وحقيقة لإدامته، لكن عندما نصل الخط الرابع والخامس تصبح الأمور قاعدة صناعية وإمكانيات صناعية، تصبح مواد أولية، تصبح نفقات. أصلاً هذا الاحتياط أنت تستدعي 60,000 70,000 و100,000 و300,000 أنت أتيت به من القاعدة الصناعية التي تنتج، وبالتالي أنت تضرب أيضاً القاعدة الإنتاجية اللوجستية التي تخدم الحرب. هناك عوامل متداخلة ومعقدة، هذا العامل موجود، لكن أنا لا يمنع إسرائيل إلى أن تحارب. إسرائيل لا تزال الخطوط الأول والثاني والثالث، أعتقد لا أمريكا أيضا لن تسمح أن تقف، لكن هناك ذخائر حتى أمريكا تعاني منها. الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الإيرانية حقيقة إذا فعلا إيران لديها الإمكانيات أن ترسل مئات وألاف الصواريخ، هذا سيكون معضلة حقيقية جدا دفاعية استراتيجية سواء كان أمريكية أو إسرائيلية. وبالتالي وأمريكا معروفة أنها تعتبر وجود إسرائيل وأمن إسرائيل جزء رئيسي من مصالح الحيوية في المنطقة، فهذا موجود. حتى الذخائر الجوية فيها نقص، الذخائر الدبابات والمدفعية 155 التي استهلكت حقيقة بطريقة لم تشهد لها الجيوش سابقا مثل هذا المستوى من الاستهلاك العالي جدا بدون مبررات كافية حقيقة قتالية. إذن أيضا هناك نقص، وبالتالي نعم المشكلة موجودة، لكن هذا لا يعني أن الفرق العسكرية الإسرائيلية المقاتلة الآن ينقصها ذخائر في الخط الأمامي، لا موجود بجبهة ممكن أن تكون صحيا مناسبة، لكن إذا تعدت الجبهات وإذا أيضا فتحت الجبهة الإيرانية بصواريخ حقيقية وجولات صواريخ ودفعات صواريخ بالعشرات والمئات بالتكرار، أعتقد ستكون إسرائيل أمام معضلة حقيقية. وهذا ليس ليس ليس رأيي، أو هذا رأي أيضا خبراء إسرائيليين تحدث عن ذلك قبل أكثر من سنة، حتى قبل ما تبدأ هذه الحرب مع إيران كان الحديث عنها، أنه كيف نقاتل في الضفة وفي غزة وفي لبنان ونحن كذا، والأمور اللوجستية الأمور المعنوية الأمور البشرية المشاكل الحريدية، هناك الكثير من المشاكل، لكن ومع ذلك تجد إسرائيل طريق حقيقة أن تحافظ على على على قوتها في جبهة معينة كما حدث في لبنان.
1: في المحصلة سيادة الفريق، هل الجيش الإسرائيلي اليوم أقوى عسكريا بسبب الخبرة التي اكتسبها من تعدد الجبهات، أم أكثر استنزافا وهشاشة بسبب طول أمد القتال، خصوصا بالنسبة لجنود الاحتياط الذي تحدثنا عنهم؟
0: الجهتين موجودات محمد، يعني الاستنزاف والإعياء القتالي موجود حقيقة سواء كان البدني أو النفسي والمعنوي، حتى على مستوى الدولة أيضا استنزفت هذا أو الكيان مستنزف، هذا موجود. لكن أيضا لا شك أن هذا الخبرات القتالية إسرائيل كان عقيدتها العسكرية الاستراتيجية العسكرية تقوم على الحروب السريعة، وبالتالي صحيح. لم يكن هناك أحد يتوقع أن الجندي الإسرائيلي يحارب لأشهر ولسنوات، وهذا أعتقد هذا قيمة مضافة جديدة للوضع العسكري الإسرائيلي بكل معنى الكلمة. لكن مرة أخرى هذه الحالة أيضا لا تستطيع الدولة أن يعني تدوم بها أو تستمر بها لفترات طويلة دون إسناد خارجي. إذا كان إسناد الخارجي حقيقة اهتزت أركانه واهتزت الثقة فيه، تصبح القاعدة العامة كلها للاستراتيجية العسكرية مهزوزة، وبالتالي نعم هذه أبعاد جديدة مهمة جدا. لكن مرة أخرى إسرائيل ستبقى قوة عسكرية بشكل أساسي، ستبقى كيان محارب بشكل أساسي، ويعتبر الحرب جزء رئيسي من أسباب وجوده، وبالتالي ستجد أسباب وستجد من يساعدها ويساندها. هل هل هذا إلى المدى المفتوح؟ أعتقد هناك الآن الكثير من الإشراء الاستفهام على أن تستمر بهذا المستوى أو أن تتحول إلى جبهات كما تهدد إذا فعلا فتحت جبهات أخرى سواء كان بالضفة أو بغزة أو مع إيران، وهذا متوقع جدا حقيقة إذا ما فعلا استمرت السياسات العامة الإسرائيلية والأمريكية في التصعيد مع إيران تحديدا ومع محور المقاومة.

0: اتساع نطاق المواجهات بين الجيش والحوثيين، فما احتمالات تحول المواجهات المتفرقة إلى حرب شاملة؟ وما مدى ارتباط جبهة اليمن بالتوترات في الشرق الأوسط؟
1: تصعيد متدرج تشهده الساحة اليمنية ينتقل من الشبهات البرية إلى المجال البحري وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة، فقد استهدفت قوة المنطقة العسكرية السابعة مواقع للحوثيين غربي مأرب بالتزامن مع ضبط لغم بحري في منطقة حيوية من مضيق باب المندب، فيما أصيب مدنيون بقصف حوثي في الضالع. وتبرز مأرب والضالع كجهتين استراتيجيتين، فمأرب تمثل ثقلا عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا متقدما للقوات المناهضة للحوثيين، بينما تشكل الضالع جبهة حساسة في الجنوب، وقد تصبح إلى جانب تعز والساحل الغربي جزءا من ضغط عسكري أوسع. لكن الخطر الأكبر يبقى في باب المندب، فزرع ألغام بحرية في ممر دولي حيوي إذا ثبتت صحته لا يهدد اليمنيين فحسب، بل يضع أمن الملاحة والتجارة الدولية أمام خطر مباشر، ويمنح الحوثيين أوراق ضغط تتجاوز حدود الصراع الداخلي. فارتباط الجماعة بشبكة النفوذ الإيراني وحصولها على دعم وخبرات وقدرات عسكرية يجعل الحديث عن تنسيق استراتيجي وتقاطع مصالح أكثر دقة من القول بعلاقة أوامر وتنفيذ مباشر. أما احتمال توسع المواجهات فهو قائم بوضوح، خصوصا مع تعدد بؤر التوتر من مأرب والضالع إلى تعز والجوف والساحل الغربي بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر. وبالتالي فإن ما يجري ليس مجرد اشتباكات متفرقة، بل اختبارا جديدا لتوازنات القوة في اليمن والمنطقة. والسؤال الأهم الآن، هل يمكن احتواء هذا التصعيد أم أن تعدد الجبهات وتحول باب المندب إلى ساحة مواجهة سيدفعان نحو حرب أوسع يصعب احتواؤها؟
0: ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي أحمد الزرقة للحديث أكثر حول هذا الموضوع. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. سيد أحمد، القوات اليمنية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين غربية مأرب بالتزامن مع مواجهات في الضالع. ماذا يقول هذا التصعيد عن وضع الجبهات اليمنية اليوم؟
2: هذا التصعيد بدأ من أكثر من أسبوعين، وهو دليل على أن الحوثي لديهم خطة لإشغال الشرعية أو جس نبض استعدادات الشرعية في عدد من الجبهات. اليوم هناك تحركات جديدة طرأت تتعلق بقدرة الشرعية على الخروج من حالة الحيادة السلبية أو الدفاع السلبي. اليوم بدأت تستهدف تحصينات وتستخدم الطيران المسير، وهذه لأول مرة منذ أكثر من عام 2022. كانت السلاح ظهر مؤخرا واستطاعت أنها تحيد كثير من القوات الحوثية على مشارف مأرب وفي المخا وفي تعز وفي عدد آخر من المناطق. لكن اليوم الحوثي يحاول إشغال الشرعية بشكل كبير جدا. مأرب تمثل له عقدة استراتيجية، حاول خلال 2020-2021 اقتحام مدينة مأرب لكنه فشل بشكل كبير جدا.
0: لماذا مأرب تحديدا هي جبهة شديدة الحساسية لكل الأطراف؟
2: مأرب أولا لأنها واحدة من آخر معاقل الشرعية، الحكومة الشرعية بشكل كبير، وهي أيضا تعتبر الخزان الاقتصادي لليمن نظرا لاحتوائها على مصافي النفط وحقول النفط، وهي مهمة جدا للحوثي الذي يبحث عن موارد. بالإضافة إلى أنها هي بوابة لما بعدها، بوابة لشبوة وحضرموت، وبالتالي إذا سقطت مأرب سيتمكن الحوثي أولا من الحصول على تمويل على النفط، على أيضا يفتح الطريق باتجاه الجنوب. الجبهة الأخرى هي نفس الطريقة اللي هي الضالع.
0: الضالع
2: الضالع هي أيضا بوابة أخرى في الجنوب تطل على محافظة الضالع ولحج والعاصمة المؤقتة. لكن هذه المعركتين هي صعبتين، صعب الاختراق فيهما نظرا لأن الحوثي خبر هذه الجبهتين. في 2017 كان انكسر الحوثي بشكل كبير جدا من الضالع، ولا أعتقد أنه يستطيع.
0: يعني ما يحدث في الضالع اليوم هي مواجهات محدودة أم تنشيط أو فتح لجبهة جديدة؟
2: هو الحوثي يحاول جس نبض جميع الجبهات، ينوع استهدافاته. الأسبوع الماضي كان يستهدف المخا والساحل الغربي وتعز، هذا الأسبوع نقل الجبهات باتجاه مأرب واتجاه الضالع، وبالتالي هو يريد إشغال الشرعية بشكل كبير جدا. يريد أن يستنزف الشرعية وأيضا

0: هو مرتبط أيضا بأجندة لها علاقة بتجربة أسلحة معينة، أيضا جزء من جاهزية قواتها التي يحشدها في هذه الجبهات، وبالتالي هو أيضا يحاول أن يرفع من سقف التفاوض مع الحكومة أو مع الأطراف الخارجية. اليوم المبعوث الأممي هدد بأن الأمور قد تعود نحو الانفجار، لكن الانفجار لن يأتي بشكل مفاجئ. اليوم هناك محاولة لرفع مستوى الضغط، ربما إذا قرر الحوثي رفع مستوى الضغط سترد عليه القوات الشرعية أو القوات الحكومية في أكثر من جبهة.
1: بالتزامن مع ذلك سيد أحمد، تم رصد لغم بحري في منطقة حيوية من باب المندب، ما هي الرسالة التي يريد الحوثيون إيصالها من خلال هذا النوع من التحركات؟
0: الحوثي يحاول يعني استخدام أكبر قدر من الإمكانيات أو الأسلحة التي يستطيع إحداث بها أذى. هو قبل يعني أكثر من شهر بدأ بالاستهداف للسفن السعودية وغيرها، اليوم يجرب نوع من أنواع الأسلحة الأخرى وهي الألغام البحرية، وهي ألغام بالمناسبة إيرانية. كان تقرير فريق الخبراء الدولي في عام 2017 كشف عن امتلاك الحوثيين لمجموعة كبيرة من الألغام. هذه الألغام الهدف منها هو تعطيل الملاحة في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب، وأيضا تعويض عدم قدرته على السيطرة على مضيق المندب أو حتى الاقتراب من المخا ومن مناطق مرور السفن. وبالتالي هو استخدم الصواريخ ويستخدم الزوارق المفخخة، واليوم يستخدم هذه الألغام، وكلفة الألغام هي الكلفة الأعلى، وهي أيضا التهديد الخطير. لن تعرف ما هو الهدف القادم وما هي السفينة التي ستصاب من جراء هذه الألغام، لكن هو انتقال لمرحلة كبرى من التصعيد.
1: يعني برأيك الهدف من هذه الألغام البحرية هل هو للضغط على الملاحة الدولية، أم أن الهدف الأساسي منها هو استخدام باب المندب كورقة تفاوضية، ورقة ضغط؟
0: هو لا يستطيع تعطيل الملاحة بشكل كبير في باب المندب، لكنه يستطيع إحداث ضرر للسفن أو تقليل حجم السفن. منذ الشهر الماضي انخفض حجم السفن اليومية، كان الشهر الماضي حوالي 50 سفينة يوميا تمر من باب المندب، اليوم هناك حوالي 30 إلى 32 سفينة، وبالتالي هو نجح نظريا في إحداث فارق، لكن دخول الألغام سيعطل بشكل كبير جدا حرية الملاحة وسيفاقم من الأضرار، وأيضا يرفع كلفة التأمين، وهو لن ينعكس فقط على الشرعية أو حتى على السعودية، لكن سينعكس أيضا على المناطق التي قد تمر منها السفن التي تحمل البضائع والغذاء لميناء الحديدة والخاضع لسيطرة الحوثيين. وبالتالي هي مغامرة غير محسوبة، لكنها أيضا تأتي في ضمن التصعيد الإقليمي الذي يعني دخلت تقريبا الآن شهره أو سيقارب أكثر من 8 أشهر على بداية التصعيد.
1: برأيك هل تحركات الحوثيين في البحر الأحمر وفي اليمن أيضا تتخذ باعتبارها قرارا يمنيا مستقلا، أم هي مرتبطة بما يحدث مع إيران؟
0: هناك شقين لهذا أو إجابتين لهذا الشق لهذا السؤال. فيما يتعلق بقرار الجبهات الداخلية، هو قرار حوثي استراتيجي وتكتيكي، وهو يتعلق بأن الحوثي لديه أهداف من الضغط على هذه الجبهات، سواء للبحث عن موارد أو حتى أيضا لتصحيح صورة أمام أنصاره أنه قادر على فتح والاستمرار في مواجهات. الطرف الآخر أو الشق آخر من السؤال، فعلا هو جزء من تحالف استراتيجي مع إيران، وقرار تعطيل الملاحة والبحر الأحمر هو استجابة للقرار الإيراني أو للطلب الإيراني، وبالتالي هناك علاقة استراتيجية واضحة لا يخفيها الطرفان، ورصدت يعني خلال الأسابيع الماضية وكالة رويترز وغيرها من حتى الحكومة اليمنية كشفت عن وصول مجموعة من الخبراء والصواريخ والفاعلين الأساسيين والخبراء التسليح الإيرانيين إلى اليمن أو إلى مناطق الحوثيين. وبالتالي إدارة العملية التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر هي تدار برغبة وبإدارة وحتى بأسلحة إيرانية كاملة الصنع.
1: سيد أحمد، هل نحن أمام سيناريو عودة تدريجية لحرب واسعة في اليمن؟
0: الحرب الواسعة مرتبطة بتسوية في خارج اليمن في الإقليم، سواء بين السعودية وإيران أو الأطراف الإقليمية. لا يستطيع الحوثي اليوم دفع كلفة أو تحمل كلفة إشعال حرب شاملة. اليوم القوات الحكومية هي غير تلك القوات التي كانت في 2020 و2021، لديها القدرة على لديها سلاح نوعي، لديها سلاح المسيرات، لديها أيضا عادة لهيكلة القوات الحكومية، ولديها أيضا الطيران العسكري الذي

0: عاد مرة أخرى وتم تجريبه خلال الأشهر الماضية، وبالتالي نحن اليوم أمام الكلفة كبيرة جدا، لن يستطيع الحوثي قيام أو تحمل كلفتها، لكن هو أيضا مرتبط بقرار السعودية، هل تريد السعودية أيضا أن تدعم الشرعية في خوض معركة كاملة ضد الحوثيين أم لا؟
1: إذا تزامن التصعيد في اليمن مع التوتر في مضيق هرمز وأيضا البحر الأحمر، هل يمكن أن يتحول اليمن إلى ساحة صراع إقليمية؟
0: اليمن هو منذ 2023 تعرض لمحطة اختبار كبيرة جدا، خاصة مع وجود ضربات لإسرائيل وضربات الأمريكية والبريطانية، وبالتالي اليوم ما يحدث هو ربما قد تتغير شكل الضربات أو شكل العمليات، قد ربما تتحرك الجبهات بشكل متوازي، وإذا تحركت الجبهات بشكل متوازي ربما سنشهد جولة كبيرة من الصراع الإقليمي واليمني، لكن هذه المرة باعتقادي أنه سيكون عبارة عن كسر عظم، هناك كرة النار تتدفق أو كرة النار اليوم تشتعل بشكل أكبر وقد ربما لا يمكن السيطرة عليها، لكن هذه حالة لا حرب ولا سلم، ربما حان أو آن الأوان أن تنتهي، لأنه كل الأطراف متضررة سواء في مناطق الشرعية أو مناطق الحوثي، لابد أن يتم حسم هذه المعركة، لكن كما قلنا لابد أن تكون هذه المرة بأجندة يمنية وليس بأجندات إقليمية ودولية.
1: أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي أحمد الزرقة، شكرا جزيلا لك. والشكر الموصول لكم مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فينا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

وزير الخزانة الأمريكي يقول إن بلاده ستبدأ أكبر حصار مالي ضد إيران، والحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لمواجهته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تراة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الدهور. شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في دير البلح بعد تهديد نتنياهو بالقصف المكثف وتهجير المدنيين من غزة.

0: السلام عليكم. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران بهدف قطع كل شريان حياة لاقتصادها يبقي النظام الإيراني قائما. كما طالب بيسنت حلفاء الولايات المتحدة وبقية دول العالم بقطع علاقاتها التجارية مع إيران، مشيرا إلى أن أي دولة تشكل شريانا ماليا لطهران ستشاركها عزلتها. وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيرد بسرعة وحزم إذا هاجمت إيران قواته أو جيرانها في الخليج وفق تعبيره. من جهته أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أكد جاهزية بلاده لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، وأوضح أن واشنطن تشن حربا اقتصادية ضد طهران منذ 47 عاما، مشددا على أن بلاده تواصل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول. وأضاف أن طهران أعدت سيناريوهات للتعامل مع ما سماه مختلف الإجراءات العدائية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العقوبات الاقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر في سياسات واشنطن، وإن بلاده تعرف كيف تواجهها. وفي كلمة ألقاها بمناسبة أسبوع الحكومة، ذكر عراقجي أن الولايات المتحدة سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة. واعتبر أن الانتقال من التهديدات إلى الخطط القديمة مجددا يعكس عجز الولايات المتحدة عن ابتكار خيارات جديدة في مواجهة الشعب الإيراني بحسب تعبيره. هذا وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
1: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة في حال مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
2: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد من الإجراءات فسيكون ردنا كبيراً وانتقامنا هائلاً. أولاً، سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدواً. بالطبع سنتفاوض معها أولاً، سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة، ولكن إذا لم تتحرك فسنضربها، سنستهدف مصالح تلك الدولة.
1: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطاً لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية.

0: ورد أي تهديد لحركة التجارة، بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي إن بلاده قدمت مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد. واعتبر الأعرجي في مقابلة تلفزيونية أن المشكلة بين طهران والرياض تتمثل بأزمة ثقة دون تقديم تفاصيل بشأن المقترح العراقي، فيما لم يصدر تعقيب فوري من سلطات البلدين بشأن هذا المقترح الذي يأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة. إلى سوريا، فقد قالت وكالة الأنباء السورية سانا أن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية ضم رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا وتصاعد التوتر في جنوبي البلاد. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع ركز على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، إلى جانب إحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد إلى اتفاق أكثر شمولا في المستقبل. وأكد الجانب السوري تمسكه بسيادة البلاد وحقها في إعادة بناء جيشها وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها وفقا لمصالحها الوطنية، رافضا أي ترتيبات من شأنها تقييد هذه الحقوق. هذا وجددت دمشق التأكيد على أن الجولان المحتل أرض سورية، لكنها اعتبرت أن بحث وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك سابق لأوانه في المرحلة الراهنة، مشددة على أن الأولوية تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. كما بحث الاجتماع دعم استقرار سوريا وأمن المنطقة بما في ذلك جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية. هذا وشدد الجانب السوري على أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. إلى تطورات في قطاع غزة، فقد استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر محلية أن طائرات استطلاع إسرائيلية تجوب مختلف أجواء مدن ومخيمات القطاع. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية بشكل متقطع شمال مدينة خان يونس وقصف مدفعي استهدف جنوب شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر إخلاء للسكان من مناطق الإطلاق ما لم توقف حركة حماس إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات تجاه المستوطنات الإسرائيلية فورا على حد تعبيره. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده نتنياهو حيث شدد على أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى ما سماه واقع ما قبل 7 أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها 3 أيام لوقف عمليات الإطلاق، مهددة بشن هجوم جوي واسع النطاق واستهداف المسؤولين عن تلك العمليات. وفي وقت سابق هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باللجوء إلى الاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية في قطاع غزة ردا على إطلاق طائرات ورقية تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وقال كاتس إنه أصدر تعليماته للجيش بالتحرك الفوري، مؤكدا أن الإجراءات ستشمل استهداف قادة حركة حماس ومنفذي العمليات إضافة إلى إخلاء المناطق التي تنطلق منها معتبرا أن أي عمل

0: عملية إطلاق تعد عملا حربيا. من جهتها اعتبرت حركة حماس التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية في قطاع غزة محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال، وحذرت حماس عبر متحدثها حازم قاسم من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمونه إطلاق الطائرات الورقية، والتي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح. وأضاف أن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. ودعا قاسم الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا الانفلات في العدوان على غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من العمال الفلسطينيين في قرية برطعة جنوب غربي جنين خلال سلسلة اقتحامات ودهم نفذتها في الضفة الغربية المحتلة. وفي الخليل احتجزت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا عقب دهم للمنازل، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة جبل الموالح ومخيم الجلازون في مدينة بيت لحم ومدينة نابلس من حاجز بيت فوريك، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها في قرية سالم شرق نابلس ومنطقة الفارعة جنوب طباس وفق ما نقلته مصادر محلية. كشفت أرقام نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية حجم الاستنزاف الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي جراء سنوات من الحروب المتواصلة. وتتزامن هذه التحديات مع توجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلا، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على تمويل احتياجات جيشها وتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا.
1: ثلاث سنوات من الحروب كانت كافية لاستهلاك ذخيرة 30 عاماً وتشغيل سلاح الجو بوتيرة تعادل 9 سنوات في الظروف الاعتيادية وإبقاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في الميدان يومياً. هكذا تكشف أرقام نشرتها صحيفة معاريف عن حجم الاستنزاف الذي أصاب الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال المتواصل واتساع رقعة انتشاره على أكثر من جبهة. فالاستنزاف لم يعد يقاس بما تستهلكه الدبابات والطائرات من ذخائر ومحركات وقطع غيار فحسب، بل بمن يشغل هذه الترسانة أيضاً. أكثر من 1100 عسكري قتلوا، ونحو 11,000 أصيبوا جسدياً ونفسياً، فيما يحتاج الجيش إلى نحو 53,000 جندي احتياط يومياً للحفاظ على انتشاره الحالي. قوة بشرية تتعرض لضغط متواصل، وسط تحذيرات من تآكلها وصعوبة تعويض أصحاب الخبرة، فيما تواصل فاتورة إبقائها في الميدان الارتفاع، فشهر واحد فقط من خدمة الاحتياط يكلف نحو 2,200,000,000 شيكل. لكن بينما يبحث الجيش عن المال والجنود والعتاد لإعادة بناء قوته، تفتح الحكومة معضلة أخرى عبر تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية إلى نحو نصف حجمها الحالي. فبموجب الاتفاق القائم تحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3,800,000,000 دولار سنوياً، أي نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بينها 3,300,000,000 دولار للتمويل العسكري. وتقليص هذه المساعدات إلى النصف يعني تراجعها إلى نحو 1,900,000,000 دولار سنوياً، ما يضع على إسرائيل عبء تمويل جزء أكبر من فاتورة جيشها. نتنياهو بحسب التقرير الإسرائيلي يراهن على توسيع الصناعات الدفاعية المحلية وتقليص الاعتماد على واشنطن وصولا إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري، معادلة تجعل طريق إسرائيل نحو الاكتفاء العسكري أكثر كلفة وتعقيدا في وقت لم تتوقف فيه بعد فاتورة الحرب. محمد الغول، تيرتي عربي.
0: قتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف ضواحي مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا. وأفاد حاكم المنطقة عبر تطبيق تيليجرام أن أجهزة الطوارئ أنقذت 8 أشخاص وتمكنت من إجلائهم، بينهم مصابون، مضيفا أن عمليات البحث مستمرة للوصول إلى أي ضحايا آخرين محتملين.

0: وفي سياق متصل قال حاكم منطقة ستافروبول في جنوب روسيا إن موسكو تصدت لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية في مدينة نيفينوميسك في المنطقة. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد كييف للتفاوض مع موسكو للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف متبادل للضربات الجوية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والقطاع الزراعي وممرات تصدير الحبوب. واتهم زيلينسكي خلال لقاء مع صحفيين محليين وأجانب اتهم نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي لتوسيع نطاق الهجمات بدلا من إنهاء الحرب، مشيرا إلى استمرار استهداف البنى التحتية الحيوية في بلاده بشكل مكثف. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير زيلينسكي من خطورة المرحلة المقبلة كاشفا عن فجوة تمويلية ضخمة في وزارة الدفاع تقارب 27 مليار دولار.
1: لا تزال كييف الهدف الأبرز لهجمة موسكو منذ بدء الحرب، هكذا تقرأ أوكرانيا المشهد محذرة من محاولات روسية مرتقبة لشن هجوم جديد نحو العاصمة بهدف إقامة منطقة عازلة. ورغم عدم رصد قوات كبيرة في منطقة بريانسك الروسية حالياً، إلا أن كييف ترصد حشوداً للمعدات العسكرية على الحدود، ما ينذر بشتاء قاس باتت فيه خطط موسكو لاستهداف قطاع الطاقة واضحة تماماً. ميدانياً يركز الجيش الروسي عملياته في إقليم دونباس، ما يؤكد أن موسكو ليست مستعدة لإنهاء الحرب دون المطالبة بانسحاب أوكراني من المنطقة، وهو خيار ترفضه كييف في ظل عجز واشنطن وأوروبا عن تقديم ضمانات تمنع تجدد الهجوم الروسي لاحقاً. ولمواجهة هذه التحديات أبرمت أوكرانيا اتفاقاً مع ألمانيا لتوريد 600 صاروخ باتريوت خلال العامين المقبلين، لكن الحاجة للمزيد لا تزال قائمة، فالدعم العسكري يصطدم بفجوة تمويلية خانقة في وزارة الدفاع بلغت 27 مليار دولار، فضلاً عن عقبات تقنية بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تفعيل خدمة ستارلينك مخافة تصعيد الحرب. أمام هذا المشهد المعقد يبحث زيلينسكي عما وصفها بنافذة فرص لإنهاء الحرب تمتد من قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة وحتى نهاية صيف العام المقبل استباقا للانتخابات الأمريكية. أما داخليا فقد حسم زيلينسكي أمر الانتخابات الأوكرانية واصفا إجراءها الآن بتسونامي سيقسم البلاد، وأكد أن استراتيجيته الوحيدة الحفاظ على دولة مستقلة مع إبقاء خيارات معقدة على طاولة الحلفاء كفكرة الانسحاب المتبادل وإنشاء منطقة اقتصادية حرة. سرين حامدي، تريتا عربي.
0: إلى اليمن، فتشهد البلاد تصعيدا متزامنا على جبهات عدة من مأرب والضالع إلى الساحل الغربي وباب المندب، وسط تحركات عسكرية حوثية ومخاوف من تهديد الملاحة الدولية واتساع نطاق المواجهات. التقرير التالي يرصد أهم التطورات على الأرض اليمنية.
2: تصعيد متدرج تشهده الساحة اليمنية ينتقل من الجبهات البرية إلى المجال البحري وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة. فقد استهدفت قوات المنطقة العسكرية السابعة مواقع للحوثيين غربي مأرب بالتزامن مع ضبط لغم بحري في منطقة حيوية من مضيق باب المندب، فيما أصيب مدنيون بقصف حوثي في الضالع. وتبرز مأرب والضالع كجهتين استراتيجيتين، فمأرب تمثل ثقلاً عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا متقدما للقوات المناهضة للحوثيين، بينما تشكل الضالع جبهة حساسة في الجنوب وقد تصبح إلى جانب تعز والساحل الغربي جزءا من ضغط عسكري أوسع. لكن الخطر الأكبر يبقى في باب المندب، فزرع ألغام بحرية في ممر دولي حيوي إذا ثبتت صحته لا يهدد اليمنيين فحسب، بل يضع أمن الملاحة والتجارة الدولية أمام خطر مباشر، ويمنح الحوثيين أوراق ضغط تتجاوز حدود الصراع الداخلي. فارتباط الجماعة بشبكة النفوذ الإيرانية وحصولها على دعم وخبرات وقدرات عسكرية يجعل الحديث عن تنسيق استراتيجي وتقاطع مصالح أكثر دقة من القول بعلاقة أوامر وتنفيذ مباشر. أما احتمال توسع المواجهات فهو قائم بوضوح، خصوصا مع تعدد

0: تمدد بؤر التوتر من مأرب وضالع إلى تعز والجوف والساحل الغربي بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر. وبالتالي فإن ما يجري ليس مجرد اشتباكات متفرقة بل اختبارا جديدا لتوازنات القوة في اليمن والمنطقة. والسؤال الأهم الآن، هل يمكن احتواء هذا التصعيد أم أن تعدد الجبهات وتحول باب المندب إلى ساحة مواجهة سيدفعني نحو حرب أوسع يصعب احتواؤها؟ عمار أبو ثواب، تيرت عربي.
1: أعلنت وزارة الدفاع السودانية إسقاط طائرة مسيرة في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وأوضحت الوزارة أن المسيرة كانت قادمة من الأراضي الإثيوبية أثناء تحليقها في سماء ولاية النيل الأزرق على محور الكرمك. وخلال الشهر الجاري أعلن الجيش السوداني إسقاط 3 طائرات مسيرة في ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد. تتواصل في ولاية بتليس التركية وتحديدا في منطقة أهلات تتواصل الاستعدادات لإحياء ذكرى نصر ملاذ كرد، إحدى أبرز المحطات المفصلية في تاريخ المنطقة والعالم الإسلامي، وذلك بمشاركة آلاف الزوار وانطلاق العديد من الأنشطة المتنوعة.
2: بأجواء من الفرح والبهجة تجري الاستعدادات في منطقة أهلات في ولاية بتليس على قدم وساق لإقامة الفعاليات التي ستقام لإحياء الذكرى 55 بعد 900 لمعركة ملاذ كرد التي فتحت أبواب الأناضول للأتراك. ومن أجل الاحتفال بذكرى النصر الذي غير مجرى التاريخ بطريقة استثنائية كما يصفه المؤرخون، فقد نفذت أعمال مكثفة في منتزه رجب طيب أردوغان أهلات الوطني في منطقة تشارخو.
0: نحتفل اليوم بذكرى 955 لانتصار ملاذ كرد، ونستذكر أجدادنا الذين أهدون هذه الأرض بالرحمة والامتنان، ونعمل بكل جهد على نقل هذا الإرث إلى شبابنا وإلى الأجيال القادمة ليبقوا على صلة بتاريخهم وهويتهم.
2: وجهزت الحديقة العامة التي تضم خان أوتاغي، وهي خيمة عثمانية تقليدية مصنوعة من اللبادي ومزينة بزخارف سلجوقية من الداخل والخارج، إلى جانب 50 خيمة أخرى. وتضم الفعاليات الممتدة من 23 إلى 25 من شهر أغسطس الجاري أنشطة متنوعة تشمل الرماية ورمي الرمح من على ظهر الخيل والألعاب البهلوانية وركوب الخيل والرماية والمصارعة وسوقا للحرف اليدوية وورشة عمل للأقواس والسهام. ويضم المتنزه أكشاكا للمنتجات المحلية وملاعب للأطفال، وسيستضيف الحدث آلاف الزوار من جميع أنحاء البلاد. وتهدف الحديقة الوطنية المزينة بأعلام تركية وفلسطينية وأعلام القبائل التركية إلى نقل ثقافة السلاجقة وروحهم إلى الأجيال القادمة من خلال فعاليات متنوعة. أهلات، المدينة التي احتضنت فصولا من تلك الملحمة، تستعد اليوم لتكون منبرا من أجل إحياء التاريخ، وتؤكد على أن ملاذ كرد ليست معركة فحسب، وإنما هي رمز لانتصار الشعوب وإرادتها من خلال ما حققه الأجداد السلاجقة. من ولاية بتليس شرقي الأناضول، سامر لواء الأمانة، تيرتي عربي.
1: أعلنت فرنسا تسجيل أكثر من 300 حالة غرق خلال الصيف الجاري، في ارتفاع كبير عن عدد الحالات المسجلة قبل عام. وأرجعت وزيرة فرنسية هذا الارتفاع إلى موجات الحر التي اجتاحت أوروبا، محذرة من توجه كثير من الناس إلى السباحة بشكل ينطوي على قدر كبير من المخاطرة في أماكن غير مرخصة أو غير خاضعة للإشراف. انطلقت فعاليات النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في العاصمة الصينية بكين، وحطم روبوت صيني شبيه بالبشر طورته شركة يونيتري، حطم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر عدوا والذي سجله أوسين بولت. ويشارك في هذه الدورة نحو 2056 روبوتا من 16 دولة. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن بلاده ستبدأ أكبر حصار مالي ضد إيران، والحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لمواجهته. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الدهور. شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في دير البلح بعد تهديد نتنياهو بالقصف المكثف وتهجير المدنيين من غزة. النشرة انتهت مشاهدينا، نعود نلتقي على رأس الساعة، في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم،
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
7: والله شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
13: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
14: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: تواصل الخروقات الإسرائيلية على الأراضي السورية وحالة عدم الثقة التي تعيشها الحكومة السورية بشأن التحركات الإسرائيلية، حيث أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني توقف الاتصالات بين سوريا وإسرائيل عقب الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري، مؤكدا أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على أن سوريا تمد يدها للدبلوماسية وتطالب إسرائيل باحترام مخاوفها الأمنية.
1: لا ثقة في إسرائيل والأولوية إيقاف هجماتها والعودة إلى طاولة الحوار، يصرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني داعيا تل أبيب لاغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية. الشيباني أكد انقطاع الاتصالات مع إسرائيل عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية، مشيرا إلى جمود المفاوضات منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية. إسرائيل جربت القوة ولم تنجح كما يرى وزير الخارجية السوري، ولا حل إلا باتفاق أمني يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية كخطوة أولى في إعادة بناء الثقة المفقودة بين الطرفين. يؤكد الشيباني أن دمشق لا تمانع مراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، لكنها تطالب في المقابل باحترام السيادة السورية ومخاوفها الأمنية، إلا أن إسرائيل سعت دوما إلى التهرب من إتمام الاتفاق. على الجانب الآخر، واصلت إسرائيل هجماتها واعتداءاتها على الأراضي السورية، آخرها استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في قرية بيت جن جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين. الجيش الإسرائيلي زعم أنه استهدف إرهابيا كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية جنوب سوريا، فضلا عن توغلات إسرائيلية شبه يومية تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات. فلا تزال إسرائيل تنظر بريبة إلى سوريا الجديدة منذ إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، وتعتبرها تهديدا حقيقيا ضاربة بعرض الحائط كل رسائل التطمين القادمة من دمشق، إلى جانب التطمينات الدولية بما فيها حليفتها واشنطن، وهو ما أثار استهجانا دوليا وإقليميا واسعا لما تسببه تل أبيب من حالة متزايدة من عدم الاستقرار في عموم المنطقة.
0: للنقاش في هذا الموضوع مشاهدينا نرحب بضيوفنا، حيث ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث المتخصص في الدراسات السياسية الدكتور عبد الرحمن الحاج، كذلك ينضم إلينا من دمشق الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي السيد خالد خليل. أهلا بكم ضيوفي. دكتور عبد الرحمن مرحبا بك. دكتور، لنبدأ بهذا السؤال، يعني في دمشق كيف قرأت رسائل التحركات الإسرائيلية الأخيرة، ضربات على مطار أبو الظهور وكذلك غارة في بيت جن، هذا بجانب تصريحات إسرائيلية تركزت طبعا في سياق السباق الانتخابي في إسرائيل، تركزت على سوريا وما تريده تل أبيب من سوريا في المرحلة المقبلة.
2: يعني خلال الفترة الماضية كانت دائما إسرائيل تقوم بتوغلات وعمليات عسكرية داخل الأراضي السورية في محاولة لتثبيت وضع عدم الاستقرار في الجنوب، وأيضا في نفس الوقت لحرمان القوات السورية من الانتشار في هذه المنطقة، وهذا أيضا يعني عملية متكررة تهدف إلى منع استقرار الحكومة في دمشق بشكل عام. مع التغيرات التي حصلت في سوريا أصبحت الأهداف هي فقط محاولة إبقاء المناطق مفتوحة للانتهاكات الإسرائيلية بدون وجود عوائق سورية. الأمر الثاني هو أنه خلال الفترة الماضية أو الاستراتيجية الإسرائيلية في الفترة الماضية كانت تركز على محاولة إضعاف المركز، اليوم الاستراتيجية الإسرائيلية تركز على منع دمشق من امتلاك قوة دفاع جوي أو قوة قادرة على ردع الإسرائيليين ومنعهم من اختراق الدفاع الجوي. أعتقد أن الرسالة فيما يتعلق بأبو الظهور لا تتعلق بتركيا وحدها، وإنما تتعلق أيضا بسوريا، هي أن إسرائيل مستعدة أيضا لتقويض قدرات سوريا الدفاعية إذا ما استطاعت سوريا أن تشكل قوة دفاعية ما. أعتقد أنه أيضا هذا بالنسبة لسوريا هو أيضا كمان يشكل خط أحمر، لأنه لا توجد دولة لا تستطيع أن تستقر بدون أن تكون قادرة على الدفاع عن حدودها. اليوم يبرر الإسرائيليين ذلك ربما بمخاوف تتعلق أمنية، أو هذا هي التصريحات الإعلامية، ولكن الحقيقة هم يريدون أن تبقى هذه الحكومة السورية ضعيفة لكي يستطيعوا أن ينتهكوا الأجواء ويستطيعوا المرور فوق سوريا بدون أي عوائق. أعتقد هذه هي
0: اللي هو فرض واقع أمني.

0: تحياتي أستاذ مهند لك وللضيف الكريم. دعنا نشير إلى السؤال الأكثر يعني واقعية، ماذا يريد بنيامين نتنياهو؟ اليوم السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا هي جزء من سياسة اليمين المتطرف الذي دخل في حالة من التخبط بعد 7 أكتوبر، وعلى أثرها فقد الصواب والتوازن الاستراتيجي، لذلك ولا يمتلك استراتيجية واضحة. وإسرائيل لا تعرف ماذا تريد، وهذا الكلام ليس ذاتي، ليس مني يعني، وإنما صادر عن معظم مراكز الدراسات في إسرائيل، وأيضا على لسان أبرز المفكرين السياسيين الإسرائيليين أيال سيزر، يقول إن تل أبيب لا تعرف ماذا تريد، هي من جهة لا تعرف إدارة الحروب، ومن جهة أخرى لا تعرف إدارة السلام، هي فقط تزج في الجنود الإسرائيليين في الجبهة الشمالية، على الرغم من أن سوريا الجديدة لا تشكل أي تحدي على مستوى الأمن القومي الإسرائيلي. تذرعت إسرائيل حقيقة في العديد من الذراع الواهية، ودعنا نسميها هي أوهام بنيامين نتنياهو. أولا قالت بأنها تخشى من صعود نظام إسلامي، وهذا حقيقة مخالف لجميع التقارير من معظم مراكز صنع القرار ومن المراكز الاستخباراتية، بالإضافة إلى أنها تذرعت بالنفوذ التركي، وإسرائيل يعني تبني استراتيجياتها بناء على القلق الأمني، أي مجرد هواجس، وهذا الأمر لا يعطيها شرطا موضوعيا لهذا التدخل السافر، لدرجة أن إسرائيل تحولت حقيقة إلى هي الوحيدة التي تسبح ضد التيار وتحاول إفشال التجربة السورية الجديدة، مخالفة جميع الرؤى والتوافقات الإقليمية، وحتى مخالفة للهندسة الإقليمية الأمريكية. اليوم واشنطن ترى بمنطقة الشرق الأوسط كواحة نموية، لذلك هي تدعم الأنظمة المعتدلة، وخاصة التي تهتم بالأبعاد التنموية، والتي يعني تبتعد عن المقاربات الإيديولوجية، وأيضا تكفل واشنطن أمن إسرائيل وتفوقها، ولكن ليس على حساب حلفاء بارزين آخرين لواشنطن، وأبرزهم الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية. اليوم يعني سياسة بنيامين نتنياهو، وخاصة في الضربة الأخيرة باتجاه أبو الظهور، تجد انتقادا واسعا داخل إسرائيل، لأنها يعني أنا أشرت إلى أنها نوع من التخبط، لأنه هو تحويل أي حلفاء محتملين إلى خصوم من دون أي مبرر، من دون أي استراتيجية. وأيضا تذرعت إسرائيل حقيقة بورقة الأقليات سياسيا، ولكن نجحت الدبلوماسية السورية بسحب هذه الورقة. اليوم لا نعرف ماذا تريد تل أبيب، يعني إذا كان هناك لديها مصالح أمنية تريد تحقيقها، هناك أبعاد أخرى ممكن الوصول عبرها، الطرق الدبلوماسية، الرعاية الأمريكية لهذا الأمر. كان هناك قبل فترة دراسة مهمة لمعهد دراسات الأمن القومي ينتقد أو يحذر بنيامين نتنياهو من الوصول إلى نقطة اللا عودة في سوريا، والكف عن الأنشطة العسكرية الغير مبررة، وتحويل هذا النشاط العسكري إلى أهداف سياسية. يعني خلال الأسبوعين الأخيرين حدث تطور لافت في التواصل بين دمشق وتل أبيب عبر اتصال هاتفي بين وزير خارجية أسعد الشيباني ورئيس الموساد، وهذا تطور لافت من حيث دخول العنصر الأمني الإسرائيلي إلى هذه المفاوضات، بعد أن كانت مقتصرة على الجانب الدبلوماسي فقط. وعقبه اليوم حسب تقرير أكسيوس اجتماع بين الشيباني ورئيس الموساد، وهذا يشير إلى يعني قمة التخبط. هناك قنوات تواصل، ولكن تل أبيب لا تحافظ على دينامية التواصل للتوصل إلى تسوية أمنية مقبولة، وإنما هي تحافظ على إدارة التوتر.
1: طيب، وهنا
0: على إدارة التوتر فقط.
1: طيب،
0: لذلك هي تذهب إلى إشعال المنطقة، وكما أشرت لك سالفا بأن هذا جزء من سياسة اليمين المتطرف بعد 7 أكتوبر الذي يحاول القلب الطاولة.
1: سيد خالد، وهنا دعني أطرح هذا السؤال على ضيفي،
0: يعني
1: هنا
0: على الإقليم.
1: دكتور عبد الرحمن، دكتور يعني هذا الاتفاق الأمني، كيف تريد دمشق أن يكون شكل هذا الاتفاق الأمني مع إسرائيل؟ اليوم وزير الخارجية أسعد الشيباني قال إن المفاوضات أو الاتصالات انقطعت بعد غارات أبو الظهور، لكن يتوقع في نفس الوقت أن يعني تعود هذه الاتصالات مع إسرائيل برعاية أمريكية. فهنا يعني يجب السؤال عن شكل هذا الاتفاق الذي يعني تبحث عنه دمشق مع إسرائيل.
2: يعني في البداية كانت دمشق تدرك أن إسرائيل لديها ذرائع أمنية، وحاولت في التفاوض بناء استراتيجية تقوم على الاستجابة لهذه المخاوف الأمنية وحلها، لكن على قاعدة الحفاظ على السيادة السورية. لذلك المفاوضات التي جرت في الفترة الماضية كلها قامت على هذا الأساس، وجزء من هذا الأساس هو الحفاظ على السيادة السورية، وبالتالي الرجوع عن خط

0: عن النقاط التي تقدمت إليها إسرائيل بعد 8 ديسمبر 2024. اليوم هذه النقطة الأساسية بالنسبة للمفاوضات، الاتفاق الأمني يقوم على مبدأ التراجع من جهة إلى يعني أو شرط التراجع إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر، بالإضافة إلى مراعاة المخاوف الأمنية، ولكن بنفس الوقت أيضا هو عبارة عن تطوير أو تعديل عن اتفاق 1970 أو 71، الاتفاق عفوا
1: 74
0: الاتفاق الهدنة المعروف، وهذا التعديلات تتعلق أيضا بالمساحات بالمناطق الألف باء وجيم، وهي المناطق التي يحدث فيها كمية ونوع السلاح. ولكن في كل الأحوال بالنسبة لدمشق قدمت مسودة أولية، وهذه المسودة كانت تعالج بشكل منطقي المخاوف دون التفريط بالسيادة السورية. كانت المسودة جاهزة الحقيقة منذ العام الماضي، ثم تراجع الإسرائيليون عدة مرات. الواقع أن السوريون يعني كانوا جادين إلى درجة أنه الأمريكيين ذهلوا من هذا التقدم السريع الذي حصل في موضوع التوصل إلى صيغة اتفاق.
1: توماس باراك تحدث في التصريحات الأخيرة وقال أن واشنطن رعت اتصالات واجتماعات كانت وصفها بالمثمرة بين السوريين والإسرائيليين.
0: صحيح. واليوم يعني قبل حوالي أسبوع تقريبا كان هنالك نسخة معدلة أيضا بالشراكة مع الأمريكيين للاتفاق اللي هو الاتفاق أمني الذي يمثل خطوة أولى بالمناسبة. يعني هذا الاتفاق الأمني هو عبارة عن خطوة أولى وتمهيدية لاتفاق سلام شامل أو لجولات تفاوضية حول اتفاق سلام شامل، ولكن لا يمكن الدخول بأي نوع من أنواع التفاوض حول اتفاق من هذا النوع بدون أن يكون هنالك مراعاة أو حل المشكلة الأمنية التي سببتها إسرائيل بهذا الدخول. اليوم هنالك فرصة حقيقية، هذا ما تقوله الإدارة السورية، هنالك فرصة حقيقية لأن هنالك رغبة بالاستقرار، وسوريا تسعى من أجل أن تستقر لأن هذا هو جزء من استراتيجيتها للمستقبل، وأيضا جزء من رؤيتها لموقعها في المنطقة. إذا فاتت هذه الفرصة فسوف لن يكون بالإمكان العودة للوراء، بمعنى أن إسرائيل أيضا لديها وقت محدود، ونتائج عدم الاستقرار في سوريا لن ينعكس فقط على سوريا وحدها، وإنما سوف ينعكس أيضا على محيطها وإسرائيل أيضا.
1: طيب، وهنا العودة للسيد خالد خليل في دمشق. سيد خالد، هذه الاتصالات يبدو أنها لم تنقطع خلال الفترة الماضية بين دمشق وتل أبيب، ودخل أيضا كما أشرت عناصر جديدة ربما يعني تتمثل في دخول الموساد على خط هذه الاتصالات. وهنا سيد خالد، يعني عدم خروج شيء عن هذه الاتصالات، هل يمكن إرجاعه بأي قدر يمكن إرجاعه إلى ما وصفته أنت، حالة التخبط في تل أبيب وعدم معرفة المسؤولين الإسرائيليين يعني طبيعة ما يريدونه فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا؟
2: نعم، يعني بالنظر إلى مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية المتجددة عقب سقوط نظام الأسد مرت بخط بياني متعرج، ودعنا نسميها كانت مفاوضات شد حبل، وكان فعلا تطور لافت دخول الموساد الذي يعني هو في العادة إسرائيل عندما تذهب إلى التفاوض في القضايا الخارجية يكون الموساد هو الذي يقود هكذا مسارات. رأينا ذلك في التفاوض مع حركة حماس بوساطة قطرية ومصرية، وأيضا خلال الاتفاقيات الإبراهيمية. ولكن هذا التخبط حقيقة لماذا أشير إليه؟ لأن سوريا منذ البداية قدمت التطمينات ولم يعني يصدر منها أي اعتداء، لذلك ذهبت دمشق إلى تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، وكان خيارها بالذهاب إلى المفاوضات خيارا استراتيجيا. اليوم بنيامين نتنياهو المأزوم على عدة جبهات، والذي حدث في عهده 7 من أكتوبر، و7 من أكتوبر وفق التوصيف الإسرائيلي هو كابوس، رفض تحمل المسؤولية، لذلك ذهب إلى تصدير الأزمات الداخلية نحو الخارج، ويريد أن يصور نفسه كبطل قومي، ويعني وهو وفريقه الائتلافي الحاكم وخاصة وزير دفاعه إسرائيل كاتس يعني يضللون الجمهور الإسرائيلي قبل الإقليم عندما يزجون اسم سوريا في الجبهات السبع. سوريا الجديدة خرجت من النفوذ الإيراني، سوريا الجديدة خرجت من لعبة المحاور التقليدية، تحاول قدر الإمكان تجنب الصراعات الإقليمية وعدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية. هذا التفاوض في المدى المنظور لا يزال تخيم أجواء عدم الثقة، وعبر عن ذلك السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، قال بأنه لا يثق بالجانب الإسرائيلي. واليوم أيضا عبر السيد وزير الخارجية سعد الشيباني بأن لا يوجد ثقة في الجانب الإسرائيلي، إلا أن دمشق لا تغلق الأبواب أمام الأبعاد الدبلوماسية. وحقيقة في ظل المدى المنظور لا يوجد هناك أي بوادر لظهور أي مؤشرات إيجابية، لطالما

0: أن اليمين المتطرف في شدة الحكم. بنيامين نتنياهو مستعد للذهاب إلى التصعيد أكثر وأكثر، خاصة وأن مسار الانتخابات الإسرائيلية حاليا لا يبشر نتنياهو بالفوز، ومؤشرات الاستطلاع تقول بأن منافسه إيزنكوت يتقدم عليه بعض المقاعد. لذلك لا يتوانى بنيامين نتنياهو على الانقلاب على جميع التفاهمات. اليوم نحن يعني في دمشق، وبين دمشق وتل أبيب هناك نوع من إدارة الصراع والمراهنة على الوقت. دمشق ذهبت إلى مفاوضات بمقاربات أكثر وضوحا وواقعية سياسية، شروطها واضحة، كان الانسحاب الإسرائيلي والعودة إلى اتفاق 74 وإن كان بشروط محسنة، والانسحاب الإسرائيلي إلى ما قبل خطوط 8 ديسمبر. إلا أن إسرائيل لا تمتلك استراتيجية واضحة. رأينا انفراجة في اجتماع باريس 3 مطلع هذا العام، وصدر بيان من وزارة الخارجية الأمريكية بأن هناك تحول كبير من التصعيد إلى التهدئة، ولكن مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران عاد بنيامين نتنياهو لتفجير الأوضاع، وذهب إلى أيضا استهداف سوريا. هو يزج اسم سوريا مع غزة ومع جنوب لبنان ومع إيران، وهذا مخالف للواقع وأيضا مخالف حتى للرؤى الأمريكية وللقيود الإقليمية. اليوم دمشق تجمع رصيدا جيوسياسيا، تحاول عبر يعني حلفائها الإقليميين، وهي حقيقة أيضا نجحت في نقل المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من أرض الميدان إلى المعركة السياسية. ترجم ذلك بارتفاع عدد الدول التي صوتت لإلغاء قرار الضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان. اليوم هناك نحو 124 دولة تعترف بأن الجولان أرض سورية، وأيضا الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة. دمشق اليوم تعتمد سياسة دعنا نسميها مسارات دمشق المتعددة. طيب. الاجتماع اليوم الذي كشفت
1: سيد خليل، أريد فقط
0: أن من عودة
1: أريد أن أنطلق من نقطة أنت أشرت إليها، مسألة الرصيد الذي تملكه دمشق الآن وهذه التحالفات التي يعني تشكل داعما لها. وهنا دكتور يعني هذه المعطيات وهذه العوامل دعنا نقول الرصيد السياسي الذي تملكه دمشق الآن، خارطة التحالفات وخريطة التحالفات بأي قدر يعني تجعل لدمشق مساحة للمناورة أمام والتعامل مع هذه العقلية الإسرائيلية التي لا زالت حتى هذه اللحظة يعني تقدم القوة على أي شيء في التعامل مع سوريا الجديدة.
2: يعني مثلا منذ بداية الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية في بعد 8 ديسمبر كانت سوريا طبعا في وضع مختلف كليا، كانت لديها عقوبات كثيرة سواء من الأمم المتحدة أو كانت من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، وأيضا كانت علاقاتها يعني صفر. اليوم سوريا أصبحت مختلفة بعد على مسافة شهر سنة وثمانية أشهر. اليوم سوريا لديها علاقات قوية جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لديها محيط إقليمي يرعاها بقوة ويجد في سوريا استقرار للمنطقة واستقرار لها، ولديها أيضا في نفس الوقت نجاحات دبلوماسية مختلفة. إضافة إلى ذلك أيضا الملفات الإقليمية التي استندت إليها إسرائيل لإضعاف السلطة المركزية في دمشق انتهت. كانت تراهن إسرائيل على سبيل المثال على قسد من أجل إضعاف السلطة المركزية، من أجل جعل دمشق في وضع لا تستطيع فيه بناء قوة يمكن أن تشكل تحدي لإسرائيل في المستقبل. اليوم انتهت قسد. لذلك الرهان على استخدام المكونات السورية في الداخل، وأيضا الوضع الذي ساد في حقبة بشار الأسد أو حقبة النظام السابق لإضعاف السلطة فيما بعد فشلت بشكل كامل. اليوم تغير مناخ الإقليمي والدولي تجاه سوريا، وتغير وضع داخل دمشق. لم يعد من المجدي على سبيل المثال استثمار عمليات عسكرية أو محاولة دعم أطراف داخل سوريا من أجل إضعاف قوة المركزية، لم يعد لديها أي تأثير. اليوم انتهت تقريبا معظم هذه المشاريع، وبالتالي هناك تغيرات داخلية تجعل العائد السياسي من العمليات العسكرية في الداخل ضعيفة. الأمر الآخر هو أنه علاقتها المتطورة مع الولايات المتحدة ورؤية سوريا ضمن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يجعل استقرار سوريا أهمية أمريكية. لذلك اليوم تعتمد سوريا أكثر فأكثر على علاقتها الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى دول المنطقة من أجل تقوية موقفها والضغط على إسرائيل. ومن الواضح أنه خلال سنة وثمان أشهر الإسرائيليين فقدوا كل المبررات التي كان يمكن أن يعتمدوا عليها، ولذلك اليوم المبرر الوحيد بالنسبة للإسرائيليين السوريين هو الحديث عن مسائل أمنية غير موجودة. يعني اليوم حتى الأمريكان واللغة التي يتحدث بها الأمريكان لا يتحدثون عن تهدئة، يتحدثون عن أن هنالك تصرف إسرائيلي غير مبرر، بالرغم من أنه يعني هي حليفة لهم ولكن أنه غير مبرر. وأيضا هناك دعم ملحوظ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لموقف الحكومة السورية. هذا يعني أن هنالك تغيرات لا تجد إسرائيل فرصة يعني
1: وهذا
2: لاختراق هذه التغيرات، وهذا يضغط عليها أكثر. لكن
1: وهذه نقطة مهمة أيضا، تبقى لدي ثلاث دقائق فقط دكتور. هنا سيد خالد، فيما يتعلق بالموقف الأمريكي كما أشار الدكتور هنا في الاستوديو، ربما كان لافتا تصريحات توماس براك المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق، والذي تحدث يعني بشكل أغضب الإسرائيليين بشكل كبير عن احتلال إسرائيل للجولان السوري. يعني كيف سيكون لذلك يعني انعكاس على هذا المسار، مسار العلاقات الآن، أو مسار دعنا نقول الاتصالات إن صح التعبير بين دمشق وتل أبيب؟
0: ليست تصريحات فقط توم براك، وإنما أيضا تصريحات نائب رئيس جي دي فانس والعديد من المسؤولين بإدارة البيت الأبيض. اليوم التقارب السوري الأمريكي لافت حقيقة، وكان هناك ضغوط واضحة في قمة فلوريدا نهاية العام الماضي التي جمعت ترامب بنتنياهو. رفع ترامب الكرت الأحمر في وجه نتنياهو وطالبه بانتهاج أبعاد أكثر دبلوماسية. حقيقة المشكلة هي في تل أبيب، في اليمين المتطرف. يعني دعنا هنا نفصل بين إسرائيل الرسمية وإسرائيل التي يقودها اليمين المتطرف. بنيامين نتنياهو يبحث عن مخرج تشريفي، لذلك نرى ضغوط من قبل الرئيس الأمريكي لحصول بنيامين نتنياهو على عفو رئاسي من داخل إسرائيل. ظهرت تقارير في إسرائيل العام الماضي تشير إلى إمكانية تنصيب بنيامين نتنياهو كرئيس لإسرائيل، وهذا المنصب هو منصب فخري. هو يبحث عن مخرج تشريفي، يواجه قضايا فساد منذ عام 2020. الشارع الإسرائيلي منقسم بسبب خطة التعديلات القضائية ما قبل 7 أكتوبر، حدث في عهده 7 أكتوبر. اليوم يواجه انتخابات مصيرية، حالته الصحية لا تؤهله لخوض هذه الانتخابات. اليوم يعني إسرائيل تخالف الرؤى الأمريكية في المنطقة، على الرغم من تلازم المسار الإسرائيلي الأمريكي الغير قابل للانفكاك، إلا أن هناك تضارب مصالح عميق واضح جدا رأيناه في الساحة السورية، ومن ثم في درجة أقل في الساحة اللبنانية، على الرغم من أن لبنان تصنف وفق التقديرات الإسرائيلية من الجبهات الأكثر نشاطا. وتضارب المصالح ظهر حتى في الحرب ضد إيران بعد انتهاء المرحلة الأولى من الحملة العسكرية، الحرب التي تقودها واشنطن وتل أبيب ضد إيران. رأينا هناك انفصال المسار الأمريكي الإسرائيلي، لذلك اليوم تعول الإدارة الأمريكية على دور أكبر لدمشق. رأينا الطلب المثير للجدل، الطلب الأمريكي بالتدخل السوري في لبنان. اليوم الإدارة الأمريكية تنظر إلى سوريا بأنها حجر الزاوية لاستقرار المنطقة. كل هذا الأمر يعتبر أوراق سياسية بيد دمشق، تحاول عبر سياسة الاحتواء والتأني وانتهاج مقاربات واقعية بعدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية، لأن ما يحدث أو السياسة الإسرائيلية هي ذات طابع سياسي تكتيكي وليس استراتيجي، وتتعلق بأبعاد شخصية ببنيامين نتنياهو.
1: نعم، شكرا لك سيد خالد خليل الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من دمشق. كذلك نشكر ضيفنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث المتخصص في الدراسات السياسية الدكتور عبد الرحمن الحاج، شكرا جزيلا لك. أيضا شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وفي أمان الله.

وقوتك القيامة.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: Forgetting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

وزير الخزانة الأمريكي يقول إن بلاده ستبدأ أكبر حصار مالي ضد إيران، والحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لمواجهته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الدهور. شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في دير البلح بعد تهديد نتنياهو بالقصف المكثف وتهجير المدنيين من غزة.

0: السلام عليكم. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران بهدف قطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما. كما طالب بيسنت حلفاء الولايات المتحدة وبقية دول العالم بقطع علاقاتها التجارية مع إيران، مشيرا إلى أن أي دولة تشكل شريانا ماليا لطهران ستشاركها عزلتها. وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيرد بسرعة وحزم إذا هاجمت إيران قواته أو جيرانها في الخليج وفق تعبيره. من جهته أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أكد جاهزية بلاده لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، وأوضح أن واشنطن تشن حربا اقتصادية ضد طهران منذ 47 عاما، مشددا على أن بلاده تواصل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول. وأضاف محبي أن طهران أعدت سيناريوهات للتعامل مع ما سماه مختلف الإجراءات العدائية. أقر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة، فيما تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تجديد ضغوطاتها على اقتصاد طهران بفرض سلسلة جديدة من العقوبات عليها. وقال الرئيس الإيراني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إن إيران تواجه حربا اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة، مشيرا إلى أن واشنطن هددت علنا بفرض عقوبات غير مسبوقة على بلاده. وأكد بيزشكيان أن طهران ستصمد أمام هذه الضغوطات طالما بقي الشعب متحدا ومتحليا بالصمود وفق تعبيره. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العقوبات الاقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر في سياسات واشنطن، وأن بلاده تعرف كيف تواجهها. وفي كلمة ألقاها بمناسبة أسبوع الحكومة ذكر عراقجي أن الولايات المتحدة الأمريكية سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة، واعتبر أن الانتقال من التهديدات إلى الخطط القديمة مجددا يعكس عجز الولايات المتحدة عن ابتكار خيارات جديدة في مواجهة الشعب الإيراني بحسب تعبيره. هذا وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
1: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة في حال مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
2: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد من الإجراءات فسيكون ردنا كبيراً وانتقامنا هائلاً. أولاً، سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدواً. بالطبع سنتفاوض معها أولاً، سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة، ولكن إذا لم تتحرك فسنضربها، سنستهدف مصالح تلك الدولة.
1: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطاً لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية وردع أي تهديد لحركة التجارة، بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي إن بلاده قدمت مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد. واعتبر الأعرجي في مقابلة تلفزيونية أن المشكلة بين طهران والرياض تتمثل بأزمة ثقة دون تقديم تفاصيل بشأن المقترح العراقي، فيما لم يصدر تعقيب فوري من سلطات البلدين بشأن هذا المقترح، والذي يأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة. قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية ضم رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد عقب التصعيد الإسرائيلي الأخير على سوريا وتصاعد التوتر في جنوبي البلاد. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع ركز على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، إلى جانب إحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد إلى اتفاق أكثر شمولا في المستقبل. وأكد الجانب السوري تمسكه بسيادة البلاد وحقها في إعادة بناء جيشها وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها وفقا لمصالحها الوطنية، رافضا أي ترتيبات من شأنها تقييد هذه الحقوق. وجددت دمشق التأكيد أن الجولان المحتل أرض سورية، لكنها اعتبرت أن بحث وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك سابق لأوانه في المرحلة الراهنة، مشددة على أن الأولوية تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 من ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. كما بحث الاجتماع دعم استقرار سوريا وأمن المنطقة بما في ذلك جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية. وشدد الجانب السوري على أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن طائرات استطلاع إسرائيلية تجوب مختلف أجواء مدن ومخيمات القطاع. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية بشكل متقطع شمال مدينة خان يونس وقصف مدفعي استهدف جنوب شرقي مخيم المغازي وسط القطاع. هذا وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر إخلاء للسكان من مناطق الإطلاق ما لم توقف حركة حماس إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات تجاه المستوطنات الإسرائيلية فورا على حد تعبيره. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده نتنياهو حيث شدد على أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى ما سماه واقع ما قبل 7 من أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها 3 أيام لوقف عمليات الإطلاق، مهددة بشن هجوم جوي واسع النطاق واستهداف المسؤولين عن تلك العمليات. من جهتها اعتبرت حركة حماس أو قبل الذهاب إلى ما صرحت به حركة حماس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مهددا باللجوء إلى الاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية في قطاع غزة ردا على

0: إطلاق طائرات ورقية تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، وقال كاتس إنه أصدر تعليماته للجيش بالتحرك الفوري، مؤكدا أن الإجراءات ستشمل استهداف قادة حركة حماس ومنفذي العمليات وإخلاء المناطق التي تنطلق منها، معتبرا أن أي عملية إطلاق تعد عملا حربيا. اعتبرت حركة حماس التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية في قطاع غزة محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال، وحذرت حماس عبر متحدثها حازم قاسم من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمونه إطلاق الطائرات الورقية، والتي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح. وأضافت أن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. كما دعا قاسم الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا الانفلات في العدوان على قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من العمال الفلسطينيين في قرية برطعة جنوب غربي جنين خلال سلسلة اقتحامات ودهم نفذتها في الضفة الغربية المحتلة. وفي الخليل احتجزت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا عقب دهم للمنازل، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة جبل الموالح ومخيم الجلازون في مدينة بيت لحم ومدينة نابلس في حاجز بيت فوريك، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها في قرية سالم شرق نابلس ومنطقة الفارعة جنوب طوباس وفق ما نقلته مصادر محلية. كشفت أرقام نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية حجم الاستنزاف الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي جراء سنوات من الحروب المتواصلة، وتتزامن هذه التحديات مع توجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلا، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على تمويل احتياجات جيشها وتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا.
1: ثلاث سنوات من الحروب كانت كافية لاستهلاك ذخيرة 30 عاما وتشغيل سلاح الجوي بوتيرة تعادل 9 سنوات في الظروف الاعتيادية وإبقاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في الميدان يوميا. هكذا تكشف أرقام نشرتها صحيفة معاريف عن حجم الاستنزاف الذي أصاب الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال المتواصل واتساع رقعة انتشاره على أكثر من جبهة. فالاستنزاف لم يعد يقاس بما تستهلكه الدبابات والطائرات من ذخائر ومحركات وقطع غيار فحسب، بل بمن يشغل هذه الترسانات أيضا. أكثر من 1100 عسكري قتلوا ونحو 11,000 أصيبوا جسديا ونفسيا، فيما يحتاج الجيش إلى نحو 53,000 جندي احتياط يوميا للحفاظ على انتشاره الحالي. قوة بشرية تتعرض لضغط متواصل وسط تحذيرات من تآكلها وصعوبة تعويض أصحاب الخبرة، فيما تواصل فاتورة إبقائها في الميدان الارتفاع. فشهر واحد فقط من خدمة الاحتياط يكلف نحو 2,200,000,000 شيكل. لكن بينما يبحث الجيش عن المال والجنود والعتاد لإعادة بناء قوته، تفتح الحكومة معضلة أخرى عبر تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية إلى نحو نصف حجمها الحالي. فبموجب الاتفاق القائم تحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3,800,000,000 دولار سنويا، أي نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بينها 3,300,000,000 دولار للتمويل العسكري. وتقليص هذه المساعدات إلى النصف يعني تراجعها إلى نحو 1,900,000,000 دولار سنويا، ما يضع على إسرائيل عبء تمويل جزء أكبر من فاتورة جيشها. نتنياهو بحسب التقرير الإسرائيلي يراهن على توسيع الصناعات الدفاعية المحلية وتقليص الاعتماد على واشنطن وصولا إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري، معادلة تجعل طريق إسرائيل نحو الاكتفاء العسكري أكثر كلفة وتعقيدا في وقت لم تتوقف فيه بعد فاتورة الحرب. محمد الغول، تيرتي عربي.
0: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف ضواحي مدينة

0: خاركيف شمال شرقي أوكرانيا. وأفاد حاكم المنطقة عبر تطبيق تيليجرام أن أجهزة الطوارئ أنقذت 8 أشخاص وتمكنت من إجلائهم، بينهم مصابون، مضيفا أن عمليات البحث مستمرة للوصول إلى أي ضحايا آخرين محتملين. وفي السياق المتصل قال حاكم منطقة ستافروبول في جنوب روسيا إن موسكو تصدت لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية في مدينة نيفينو ميسك في المنطقة. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد كييف للتفاوض مع موسكو للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف متبادل للضربات الجوية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والقطاع الزراعي وممرات تصدير الحبوب. واتهم زيلينسكي خلال لقاء مع صحفيين محليين وأجانب، اتهم نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى توسيع نطاق الهجمات بدلا من إنهاء الحرب، مشيرا إلى استمرار استهداف البنى التحتية الحيوية في بلاده بشكل مكثف. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير زيلينسكي من خطورة المرحلة المقبلة، كاشفا عن فجوة تمويلية ضخمة في وزارة الدفاع تقارب 27 مليار دولار.
1: لا تزال كييف الهدف الأبرز لهجمة موسكو منذ بدء الحرب، هكذا تقرأ أوكرانيا المشهد محذرة من محاولات روسية مرتقبة لشن هجوم جديد نحو العاصمة بهدف إقامة منطقة عازلة. ورغم عدم رصد قوات كبيرة في منطقة بريانسك الروسية حالياً، إلا أن كييف ترصد حشوداً للمعدات العسكرية على الحدود، ما ينذر بشتاء قاس باتت فيه خطط موسكو لاستهداف قطاع الطاقة واضحة تماماً. ميدانياً يركز الجيش الروسي عملياته في إقليم دونباس، ما يؤكد أن موسكو ليست مستعدة لإنهاء الحرب دون المطالبة بانسحاب أوكراني من المنطقة، وهو خيار ترفضه كييف في ظل عجز واشنطن وأوروبا عن تقديم ضمانات تمنع تجدد الهجوم الروسي لاحقاً. ولمواجهة هذه التحديات أبرمت أوكرانيا اتفاقاً مع ألمانيا لتوريد 600 صاروخ باتريوت خلال العامين المقبلين، لكن الحاجة للمزيد لا تزال قائمة، فالدعم العسكري يصطدم بفجوة تمويلية خانقة في وزارة الدفاع بلغت 27 مليار دولار، فضلاً عن عقبات تقنية بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تفعيل خدمة ستارلينك مخافة تصعيد الحرب. أمام هذا المشهد المعقد يبحث زيلينسكي عما وصفها بنافذة فرص لإنهاء الحرب تمتد من قمة مجموعة 20 في الولايات المتحدة وحتى نهاية صيف العام المقبل استباقا للانتخابات الأمريكية. أما داخليا فقد حسم زيلينسكي أمر الانتخابات الأوكرانية واصفا إجراءها الآن بتسونامي سيقسم البلاد، وأكد أن استراتيجيته الوحيدة الحفاظ على دولة مستقلة مع إبقاء خيارات معقدة على طاولة الحلفاء كفكرة الانسحاب المتبادل وإنشاء منطقة اقتصادية حرة. سيرين حامدي، تريتا عربي.
0: أعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم تقديم أكثر من 9 مليارات دولار كدعم مالي لأوكرانيا خلال العام المقبل. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستورا الذي يزور كييف مع قادة من دول الشمال الأوروبي ومنطقة البلطيق إن الدعم النرويجي سيخصص للمساعدات العسكرية والإنسانية على حد سواء. تشهد اليمن تصعيدا متزامنا على جبهات عدة من مأرب والضالع إلى الساحل الغربي وباب المندب وسط تحركات عسكرية حوثية ومخاوف من تهديد الملاحة الدولية واتساع نطاق المواجهات. التقرير التالي يرصد أهم التطورات على الأرض اليمنية.
2: تصعيد متدرج تشهده الساحة اليمنية ينتقل من الجبهات البرية إلى المجال البحري وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة، فقد استهدفت قوات المنطقة العسكرية 7 مواقع للحوثيين غربي مأرب بالتزامن مع ضبط لغم بحري في منطقة حيوية من مضيق باب المندب، فيما أصيب مدنيون بقصف حوثي في الضالع. وتبرز مأرب والضالع كجهتين استراتيجيتين، فمأرب تمثل ثقلاً عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا متقدما للقوات المناهضة للحوثيين، بينما تشكل الضالع جبهة حساسة في الجنوب، وقد تصبح إلى جانب تعز والساحل الغربي جزءا من ضغط عسكري أوسع. لكن الخطر الأكبر يبقى في باب المندب، فزرع ألغام بحرية في ممر دولي حيوي إذا ثبتت صحته لا يهدد اليمنيين فحسب، بل يضع أمن الملاحة والتجارة الدولية أمام خطر مباشر، ويمنح الحوثيين أوراق ضغط تتجاوز حدود الصراع الداخلي. فارتباط الجماعة بالشبكة النفوذ الإيرانية وحصولها على دعم وخبرات وقدرات عسكرية يجعل الحديث عن تنسيق استراتيجي وتقاطع مصالح أكثر دقة من القول بعلاقة أوامر وتنفيذ مباشر. أما احتمال توسع المواجهات فهو قائم بوضوح، خصوصا مع تعدد بؤر التوتر من مأرب والضالع إلى تعز والجوف والساحل الغربي بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر. وبالتالي فإن ما يجري ليس مجرد اشتباكات متفرقة، بل اختبارا جديدا لتوازنات القوة في اليمن والمنطقة. والسؤال الأهم الآن، هل يمكن احتواء هذا التصعيد أم أن تعدد الجبهات وتحول باب المندب إلى ساحة مواجهة سيدفعني نحو حرب أوسع يصعب احتواؤها؟ عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: تشهد حركة التجارة العالمية تحولات جذرية لإعادة رسم خريطة الشحنات الدولية بسبب تصاعد التهديدات الأمنية والجيوسياسية في الممرات البحرية التقليدية مثل باب المندب ومضيق هرمز، ما دفع الدول الكبرى والشركات اللوجستية إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر أمناً واستقراراً.
3: لم تعد الأزمة محصورة في مضيق هرمز وحده، فمع اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر في باب المندب والبحر الأحمر، بدأت خطوط التجارة والطاقة تبحث عن خرائط أخرى تمتد براً نحو المتوسط وبحراً حول إفريقيا وحتى شمالاً عبر القطب الشمالي. في السعودية أعاد خط شرق غرب رسم مسار جزء من النفط القادم من حقول المنطقة الشرقية لينقله إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، لكن المسار نحو آسيا يظل رهين باب المندب ومخاطره. أما باتجاه أوروبا فيوفر مسار آخر إمكانية نقل النفط من ينبع إلى العين السخنة المصرية باتجاه البحر المتوسط بطاقة محدودة لا تتجاوز 2.5 مليون برميل يوميا. وفي العراق تتجه الخريطة شمالا وغربا، خط كركوك جيهان يفتح منفذا إلى المتوسط عبر تركيا، فيما يبحث العراق في تطوير مسارات أخرى تربط البصرة بحديثة ومنها إلى جيهان التركي أو بنياس السوري. ومع تعطل الشحن عبر الخليج طلبت بغداد نقل النفط برا إلى بنياس لتبرز الموانئ السورية منفذا آخر نحو المتوسط. وفي الإمارات المسافة أقصر، خط حبشان الفجيرة ينقل ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا من حقول أبو ظبي إلى خليج عمان متجاوزا هرمز ومتيحا الوصول مباشرة إلى المحيط الهندي والأسواق الآسيوية. لكن خطوط الأنابيب وحدها لا تستوعب حركة التجارة، شركات الشحن تستخدم موانئ وسيطة وجسورا برية، فيما أصبح الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح خيارا لتجنب الممرات المضطربة لكن بكلفة ومدة رحلة أعلى. وحتى أقصى الشمال دخل سباق البدائل، في 22 أغسطس غادر السفينة الحاوية الكورية الجنوبية بانستار أكرو ميناء بوسان باتجاه أوروبا عبر القطب الشمالي، طريق يمكن أن يخفض المسافة بين شرق آسيا وشمال أوروبا بنحو 30-40% مقارنة بمسار قناة السويس وبنحو النصف مقارنة برأس الرجاء الصالح، لكن موسمه الملاحي القصير وقيوده التشغيلية والبيئية تحد حتى الآن من تحوله إلى ممر تجاري واسع من الخليج إلى المتوسط ومن جنوب أفريقيا إلى القطب الشمالي. تتعدد الطرق البديلة وتتغير خريطة الحركة لكن الجغرافيا تفرض حدودها، فلا مسار واحدا حتى الآن يمتلك طاقة هرمز وباب المندب والسويس وكفاءتها.
0: أعلنت السلطات التونسية انتشال 8 جثث جراء غرق قارب يضم 15 مهاجرا تونسيا غير نظامي قبالة سواحل بن قردان جنوب شرقي البلاد. وقالت السلطات

0: إن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة بإشراف مباشر من الرئيس قيس سعيد، وأضاف أن عمليات البحث أسفرت عن انتشال 3 جثث يوم السبت و5 جثث يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للجثامين المنتشلة إلى 8، في حين تتواصل الجهود للعثور على باقي المفقودين. تتواصل في ولاية بتليس التركية وتحديدا في منطقة أهلات تتواصل الاستعدادات لإحياء ذكرى نصر ملاذ كرد، إحدى أبرز المحطات المفصلية في تاريخ المنطقة والعالم الإسلامي، وذلك بمشاركة آلاف الزوار وانطلاق العديد من الأنشطة المتنوعة.
1: بأجواء من الفرح والبهجة تجري الاستعدادات في منطقة أهلات في ولاية بتليس على قدم وساق لإقامة الفعاليات التي ستقام لإحياء الذكرى 55 بعد 900 لمعركة ملاذ كرد التي فتحت أبواب الأناضول للأتراك. ومن أجل الاحتفال بذكرى النصر الذي غير مجرى التاريخ بطريقة استثنائية كما يصفه المؤرخون، فقد نفذت أعمال مكثفة في منتزه رجب طيب أردوغان أهلات الوطني في منطقة تشارخو.
2: نحتفل اليوم بذكرى 955 لانتصار ملاذ كرد، ونستذكر أجدادنا الذين أهدون هذه الأرض بالرحمة والامتنان، ونعمل بكل جهد على نقل هذا الإرث إلى شبابنا وإلى الأجيال القادمة ليبقوا على صلة بتاريخهم وهويتهم.
1: وجهزت الحديقة العامة التي تضم خان أوتاغي، وهي خيمة عثمانية تقليدية مصنوعة من اللباد ومزينة بزخارف سلجوقية من الداخل والخارج، إلى جانب 50 خيمة أخرى. وتضم الفعاليات الممتدة من 23 إلى 25 من شهر أغسطس الجاري أنشطة متنوعة تشمل الرماية ورمي الرمح من على ظهر الخيل والألعاب البهلوانية وركوب الخيل والرماية والمصارعة وسوقا للحرف اليدوية وورشة عمل للأقواس والسهام. ويضم المتنزه أكشاكا للمنتجات المحلية وملاعب للأطفال، وسيستضيف الحدث آلاف الزوار من جميع أنحاء البلاد. وتهدف الحديقة الوطنية المزينة بأعلام تركية وفلسطينية وأعلام القبائل التركية إلى نقل ثقافة السلاجقة وروحهم إلى الأجيال القادمة من خلال فعاليات متنوعة. أهلات، المدينة التي احتضنت فصولا من تلك الملحمة، تستعد اليوم لتكون منبرا من أجل إحياء التاريخ، وتؤكد على أن ملاذ كرد ليست معركة فحسب، وإنما هي رمز لانتصار الشعوب وإرادتها من خلال ما حققه الأجداد السلاجقة. من ولاية بتليس شرقي الأناضول، سامر لواء الأمانة، تيرتي عربي.
0: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن بلاده ستبدأ أكبر حصار مالي ضد إيران، والحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لمواجهته. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الدهور. شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في دير البلح بعد تهديد نتنياهو بالقصف المكثف وتهجير المدنيين من غزة. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.
3: Condemn the atrocities of Hamas.
4: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
5: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
6: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
7: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
8: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
9: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
10: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
11: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine

مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم، أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من على ضفافها، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم.

0: في هذا التقرير ندخل إلى قلب حاضرة فاس التاريخية العريقة المعروفة باسم البالي، أكبر وأقدم مدينة عتيقة في العالم لا تدخلها السيارات. منذ تشييدها قبل أكثر من 12 قرناً وإلى اليوم، تحفظ فاس زخمها التراثي والإنساني والحضاري. فاس القديمة أول مدينة مغربية صنفتها اليونسكو تراثاً عالمياً، تعتبر عاصمة روحية للثقافة والعلوم الدينية في المغرب، وتشكل نموذجاً فريداً للحضارة الإسلامية العظيمة.
1: معتدة بذاكرة 12 قرنا، حارسة لتراثها، صمدت وقاومت عوادي الزمن وقوى الطبيعة. هذه فاس العتيقة في أقصى شرق المغرب، تتوسط عقد التلال حولها بوادي الخصيب وينابيع لا تنضب. عام 789 للميلاد شيد إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة حاضرة فاس. لجأ إلى غرب واديها الموريسكيون هرباً من القمع الإيبيري، وعاشوا فيما عرف بعدوة الأندلسيين، بينما وفد إلى الجهة الشرقية مهاجرون من القيروان، واستوطنوا في أحياء بات اسمها عدوة القرويين.
2: هي مثال على المدينة الإسلامية التي تم يعني إنشاؤها وبناؤها يعني ارتكازا لمبادئ السنة والقرآن، فاستمدت يعني قوتها و يعني في تخطيط بنيانها وشبكتها الطرقية وشبكة المياه يعني للشرب، من خلال يعني مبادئ الحرمة، من خلال احترام الجار، مساعدة الجار.
1: إبان حكم المرابطين توحد طرفا المدينة، وفي عهد يوسف بن تاشفين أضحت قاعدة حربية ومركزا علميا وحضاريا. مع المرينيين والسعديين تواصل بناء مساجد وقصور وحدائق. ثم أمست فاس عام 1649 مركزا للدولة العلوية، وهكذا بقيت إلى حين استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي وتحويل العاصمة.

العاصمة إلى الرباط. هي الفصل الثاني من قصة رقي الحضارة الإسلامية في الأندلس. إلى فاس قدم الموريسكيون وفيها استكملوا ما بدأوه من إبداع حرفي وفني في موطنهم الأصلي.

0: من أساليب حياة محملين بها بعد نكبتهم طرق الأندلسيون أبواب فاس. تعاقبت ذرياتهم فيها ونقشوا على جدرانها موروث نهضة أينعت ذات مجد في ربوع الأندلس وحولوا فاس إلى ذاكرتهم الثانية.
1: فبالنسبة لمدينة فاس لديها خصائص عمرانية متميزة نظرا لتأثرها يعني بثقافة وحضارات سابقة، منها الثقافة الأمازيغية الرومانية الشرقية الفارسية التي أعطتنا هذا النمط المعماري المغربي الأندلسي. فنلاحظ أن مساجدها تتفرد يعني بنوع متميز من الأعمدة، من الصحن، كذلك من نوع النافورات، من شكل الصومعات المربعة.
0: فاس القديمة المعروفة باسم البالي تحميها أسوار تخترقها أبواب أثرية شامخة على عتباتها، يشعر الوافد إليها وكأنه جزء من تاريخها.
2: هذه أول مرة أزور فيها فاس. إنها حقا مدينة رائعة ومختلفة عن الدول الأوروبية. أرى أنها تشبه إلى حد كبير تركيا. كل شيء في هذه المدينة أصيل وطبيعي.
3: أنصح بزيارة مدينة فاس لأنها مدينة رائعة رائعة جدا، وأنا شخصيا أحب مدينة فاس وأفتخر بمدينة فاس والكل في فاس.
0: نحو 10,000 زقاق يسير فيها الزائر مستدلا في دروبها الضيقة بجلبة أسواقها العامرة. أطعمة وحلويات، حوانيت ومشاغل وورش من فكت تحفظ حرف وصنائع وتراث الأجداد. مدارس قرآنية ومساجد وضرائح وديار تقليدية تضج بقصص التاريخ. من ساحة الصفارين تبرز معلمة القرويين، أقدم جامعة في العالم. ويطالعك من قلب الحارات حي الدباغين بعمر يعود إلى العصور الوسطى، كمعرض تنبلج منه الألوان وتنضح من مغاطس دباغة الجلد. على إيقاعاتها الخاصة التي تتجاوز الزمن، فاس التي صنفها المغاربة عاصمتهم العلمية والروحية تحفظ زخمها متحفاً حياً ومعتقاً ببصمات الحضارة الإسلامية العظيمة. بين سحر الشرق وبهاء الأندلس إذن جمعت فاس العريقة أقدم حاضرة مغربية، بين عدوتيها بصمات ومعالم وشواهد تاريخ إنساني وحضاري وثقافي امتد عمره لقرون. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
4: إلى جبل نفوسا جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتربع مدينة يفرن على إحدى قممه في قرية الشقارنة. هناك يبرز أحد أهم معالم المدينة، بيت إسرين الأثري الذي يتجاوز عمره أكثر من 200 عام. الزميل زياد الحجاج زار المكان وعد لنا التقرير التالي.

0: على بعد 130 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، تتربع مدينة يفرن على قمم جبل نفوسا. تزخر المدينة بإرث تاريخي وثقافي لا زال ماثلا إلى اليوم. وفي قرية إشقارنا يجسد بيت إيسيليان الذي يتجاوز عمره 200 عام تاريخ المنطقة العريقة. يعود أصل تسمية بيت إيسيليان إلى اللغة الأمازيغية ويعني الحجارة الصلبة نسبة إلى القمة التي أسس فوقها البيت والدور المحيطة به.
1: كلمة إيسيليان باعتبارها بالأمازيغية إيسيليان يعني بمعنى يعني الأماكن الصلبة أو يعني قريبة من هذا. هو نفسه ما تغير منه شيء، نفس كيف ما كان يدور فيه الناس السقيفة وسط الحوش، ويعني الأماكن

0: الموجودة في الداخل والخارج، يعني كلها هي مصممة على النمط القديم، يعني مبنية بما يتفق مع التضاريس ومع المناخ ومع غيره.
1: ملكية هذا البيت تعود إلى عائلة مادي العارقة التي برز منها عدد من الشخصيات العلمية والأدبية، من بينهم الشيخ الواعظ والمرشد عيسى مادي، أحد علماء جامع الأزهر بمصر. ولا تزال المقتنيات القيمة للمنزل شاهدة على حقب تاريخية مختلفة صاغ أركانها من عاشوا هنا.
2: منذ أكثر من 200 سنة تنبض الحياة في بيت إيسيليان الضارب بالتاريخ، والذي يمثل كل تفاصيل الحياة اليومية للأمازيغ لقرون مضت.
1: من وحي الطبيعة ووفقا لبيئة الجبل وتضاريسه، بني البيت على مراحل تاريخية متعددة، بدءا من الجدران المبنية بالحجارة والجبس والأسقف المضللة بأشجار الزيتون والنخيل، إضافة إلى مرافق أخرى كالحجرات والمطبخ. وإلى الآن لا يزال البيت يحافظ على نمطه التقليدي الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من التراث الوطني الليبي بكل أبعاده.
3: هو بكل تأكيد إذا رجعنا للسياحة فيقولوا النفس تترك ما لديها وتطلب كل ممتنع عليه. كل العالم اللي تشوف فيه اليوم هذه الأمور اللي احنا فيها الآن يراها شيء غريب عجيب، يرمز لحضارات سابقة وأصول وعادات مختلفة جدا، طبعا ترمز إلى ناس عايشوا الجبال بكل صعوباتها، فابتكروا طرق حديثة للتعايش ولحفظ الأكل وللنوم، والناس اللي تزور المكان تعرف القيمة الحضارية الحقيقية لهذا المكان.
4: تفاجأت بهالبهجة التأثيرية هيك منهم، الجرات والداموس اللي عندهم الداخل، وكيف هم حافظين عليه وماتتينا وحاجة قنينة حق تبارك الرحمن الله.
1: الداموس أو المغارة أحد أبرز أنماط العيش التي استحدثها الأهالي هنا منذ القدم، لما فيه من تقنيات تهوية تجعله دافئاً شتاءً وبارداً صيفاً. كل هذه المميزات جعلت من بيت إيسيليان قبلة للزوار من كل مكان للاستمتاع بتفاصيل العمارة والحياة اليومية للأمازيغ في مدينة يفرن منذ مئات السنين.
2: يحظى بيت إيسيليان بمكانة تاريخية قيمة لكونه إرثاً وطنياً يعزز التنوع الثقافي ويضمن استمرارية التراث الليبي الأصيل. زياد الحجاجي، تلت عربي، مدينة يفرن، جبل نفوسا.
5: تعد قبة ضريح السلطان قايتباي بالقاهرة واحدة من أشهر الآثار الباقية منذ عصر المماليك الشركس. مجموعة آثار السلطان الباقية هي المسجد والمدرسة والسبيل والضريح. تتميز القبة النحاسية التي تمتد لأكثر من 600 عام بالنقوش والزخارف والشكل الهندسي المتقن. المزيد في التقرير التالي.
6: تعانق السماء منذ أكثر من 500 عام ظلت فيهم صامدة في مواجهة تقلبات الزمن. قبة ضريح السلطان قايتباي ومجموعته الأثرية، القبة التي تعد تحفة فنية وهندسية دقيقة، مرت خلال تاريخها بعمليات ترميم وصيانة، وأغلقت أمام الزيارة قبل أكثر من 15 عاما، وخضعت مؤخرا لعملية ترميم مكثفة استمرت لسنوات حتى استعادت بريقها من جديد لتروي حكاية أثر بقي شاهداً على تطور عمارة عصر المماليك الشراكسة، ويعتبرها مؤرخون من أجمل القباب الحجرية التي شيدت في العالم الإسلامي.
7: الأهمية التاريخية طبعاً، والسلطان أشرف قايتباي كان علامة كبيرة جداً في تاريخ المملوكي في مصر. احنا بنحاول نحافظ على الحاجة بشكلها الطبيعي بقدر الإمكان، إلا بتدخلات اللي هي لا يمكن الـ يعني التغاضي عنها، وفي نفس الوقت بتكون حسب القواعد والقوانين الخاصة باليونسكو والخاصة بقانون الآثار المصري. سياسة الدولة إنها تحافظ على هذه الآثار وترممها وتحتفظ بها في أفضل شكل ممكن.
6: قبة قايتباي ليست مجرد قبة حجرية، بل تتميز بكونها نسيجاً هندسياً متكاملاً من الزخارف النجمية والنباتية، نحتت يدوياً بدقة لا تزال تثير إعجاب الهندسيين.
8: دولة المماليك الشراكسة بلغت فيها الفنون قمتها، يعني على سبيل المثال قبة من الخارج هتلاقي عليها حفر لزخارف نباتية دقيقة جداً، ورشاقة القبة نفسها، ومن الداخل أيضا هتلاقي فيه زخارف، وهنلاقي زخارف من على المحراب، الزخارف المذهبة، ده غير الزخارف اللي موجودة في المدرسة.
9: يصنف الباحثون قبة ضريح السلطان قايتباي واحدة من أرقى القباب المنحوتة في تاريخ العمارة المملوكية، بما تضمه من تفاصيل فنية دقيقة قد تعجز أدوات العصر الحديث عن منحها نفس تلك الروح الفنية البديعة.
6: ومن الداخل تحتضن حجرة الضريح رخاماً نادراً وزخارف دقيقة في مشهد يجمع بين البساطة الروحية للمكان وتميز الفن الإسلامي وفخامته. تعد القبة واحدة من ضمن مجموعة السلطان قايتباي تبدأ حكايتها قبل أكثر من 5 قرون مع السلطان الأشرف قايتباي الذي وصل إلى حكم مصر واستمر فيه ل3 عقود، واستطاع أن يخلد اسمه بما شيده من منشآت معمارية لا تزال شاهدة على ازدهار العصر المملوكي حتى لقب بالسلطان البناء.
8: السلطان قايتباي له منشآت كتيرة جدا، لدرجة أنه ملقب بالسلطان البناء، يعني ليه وكالة في أول حي الجمالية، وليه حوض دواب خلف الجامع الأزهر الشريف، وفي كمان جامع اللي هو جامع خندق أصلاباي اللي موجود في الفيوم، ده غير مدرسته اللي موجودة أو سبيله موجود في القدس، ثم تجديداته اللي كانت على الحرم النبوي الشريف. فالحقيقة أن أهمية هذا المبنى ترجع إلى تاريخ هذا السلطان العظيم، وطبعا لا يخفى علينا أن هو اللي باني حصن الإسكندرية اللي هي قلعة قايتباي في الإسكندرية، وحصن رشيد اللي هي قلعة قايتباي في رشيد.
6: في قلب قرافة المماليك التي كانت في ذلك الوقت مدينة عامرة بالحياة، أنشأ قايتباي مجمعاً معمارياً متكاملاً ضم مسجداً أقيمت فيه الصلاة وقدمت فيه الدروس، ومدرسة كانت منارة للعلم في زمانها، وسبيلاً كان يروي عطش المارة قبل أن يصبح اليوم أثراً بعد عين.
10: مجموعة مهمة جداً ترجع للقرن العام 825 تقريبا هجري، القرن ال15 الميلادي، دي مهمه جدا. السلطان قايتباي ليه اماكن كتيره جدا، وكان من اشهر السلاطين، ان وجودها في المكان ده مكان يطلق عليه صحراء المماليك او رفط المماليك، اعتقد ان دوت مكان مميز على الرغم من صعوبه الوصول اليه، بس لو انت بصيت هتلاقي الناس كلها تيجي بعد الترميم وتبدا تزوره، خاصه كمان ان مسجد بتقام فيه الشعائر.
6: ترميم قبة قايتباي الأخير أعادها إلى خريطة القاهرة التاريخية ومزارتها ضمن خطة أوسع تبذلها مصر وشركاؤها الدوليون للحفاظ على التراث الإسلامي في القاهرة التاريخية، ليس فقط بإنقاذ المباني الأثرية، ولكن بإعادة تجميل الأحياء التاريخية المحيطة بها.
9: تحتل مجموعة السلطان قايتباي مكانة مميزة بين منشآت العمارة الإسلامية، ويراها أثريون تمثل قوة الدولة المملوكية في مصر وعظمتها، فاجتمعت فيها المميزات المعمارية الفريدة التي عرف بها عصر المماليك الشراكسة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
5: تشتهر مدينة السليمانية في إقليم شمال العراق بحلوى المن والسلوى أو من السمك كما تعرف شعبياً، إذ منحها موقعها الجغرافي المطل على الجبال الشاهقة ميزة الحصول على المادة الأولية التي تتساقط على الجبال موسمياً. الزميل رائد المعموري زار المدينة ووفانا بالتقرير التالي.

0: وأنت تجوب أسواق مدينة السليمانية شمالي العراق، تخطف ناظريك مشاهد الحلوى التي تزين محلها، خصوصاً حلوى المن والسلوى أو من السماء كما تعرف محلياً. فما سر هذه الحلوى التي تشتهر بها السليمانية وكيف تصنع؟ توفيق حلوتشي اسم لا ينبغي تخطيه عند الحديث عن حلوى من السماء، فخلف جدران هذا المعمل يصنع أجود أنواعها على مدى عقود. بعد تساقطها من السماء على الأشجار الجبلية يجلب سكان القرى المادة الأولية هذه إلى المعمل، حيث تبدأ عملية تصفيتها وطحنها كمرحلة أولى، ثم تتحول إلى عصير سائل يغلى ليكتسب هذا القوام الكثيف ذا المذاق الحلو الطبيعي قبل أن يخلط بالمكسرات.
1: من السماء طبعا في موسم محدود تمطر في مناطق الجبلية تقريبا شهر، بعد الشهر الخامس ينزل الجبال وعلى الأوراق الأشجار والكل، وش قد ما يمكن أهل القرى أو الفلاحين يلمون ويجيبون يبيعون هنا في سليمانية. أولا لازم نحن نصفي عمليتين، وبعدين راح يصير شربت وراح يصير عسل، وبعد العسل راح نسوي من السمن.
0: بعد تحضير حلوى من السماء يدخل المنتج المرحلة الأخيرة المتمثلة بالتغليف، وهنا إما أن تغمر الحلوى بدقيق النشا وفق الطريقة التقليدية، أو تغلف بالأكياس والعلب الكرتونية.
2: يشبه هذا المعمل في تسلسل تحضير حلوى من السماء خلية النحل، فالمادة الأولية التي تتساقط على أشجار الجبال تمر هنا بخمس مراحل قبل أن تقدم بشكلها النهائي إلى الزبون.
0: لا يخلو أي من محل بيع الحلوى في السليمانية من حلوى من السماء، فهي تشكل السلعة الأكثر رواجاً هنا جراء ارتفاع الطلب عليها.
3: من السماء فد نوعية حلويات طبيعية وما بي أي أنواع يعني من السكر ومواد حافظة وهاي الشغلة، لأنه من هذا عليه طلب هواية خاصة بسليمانية، لأنه سليماني معروف من السماء. وشغلة ثانية، الزباين يجينا يحبون يعني من السماء كلش، وخاصة يجونا من جنوب وخارج العراق يحبون الطحين، لأنه من قديم كان بس الطحين موجود من السماء بالطحين. وهسه احنا بدنا نسوي همينا من السماء دون طحين.
0: ليس وحدهم سكان مدينة السليمانية من يقبلون على شراء حلوى المن، بل يحرص الضيوف المدينة أيضا على ذلك.
4: أولا لأنه ذكر بالقرآن همينا، ثانيا حلاوتها طبيعية، يعني لما نقول الشغلة طبيعية تختلف طعم مالتها غير ما اللي مسوينها بالسكريات مصنوعة أو شغلات مصنوعة.
5: كسائحة أنا دائما أجي، وبالذات الحلويات اللي أختارها النوع اللي أختاره هو من السماء. هم أخذ كعائلة يعني للبيت، وأخذ هدايا، وهسه هواي هدايا أنا أخذت اشتريت منهم إنه أوديها يعني للأقارب، للجيران، للأصحاب، للعزيزين.
0: تتباين أسعار حلوى من السماء طبقاً لجودة موادها وطريقة التحضير، إذ يتخطى سعر الكيلوغرام الواحد للحلوى الأصلية الخالية من السكر 30 دولاراً.
2: من بين أصناف عديدة من الحلويات التي تنتج في مدينة السليمانية، تحتل حلوى من السماء الصدارة في قائمة المبيعات بسبب الإقبال الكبير عليها، بوصفها علامة مسجلة لهذه المدينة. رائد المعموري، ترتع عربي، السليمانية.
6: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

يا الله. قتلوا الاطفال، قالوا انت من الاطفال مشان البنك.

وزير الخزانة الأمريكي يقول إن بلاده ستبدأ أكبر حصار مالي ضد إيران، والحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لمواجهته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الدهور. شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في دير البلح بعد تهديد نتنياهو بالقصف المكثف وتهجير المدنيين من غزة.

0: حصار مالي على الإطلاق ضد إيران بهدف قطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما. كما طالب بيسنت حلفاء الولايات المتحدة وبقية دول العالم بقطع علاقاتها التجارية مع إيران، مشيرا إلى أن أي دولة تشكل شريانا ماليا لطهران ستشاركها عزلتها. وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيرد بسرعة وحزم إذا هاجمت إيران قواته أو جيرانها في الخليج وفق تعبيره. من جهته أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أكد جاهزية بلاده لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، وأوضح أن واشنطن تشن حربا اقتصادية ضد طهران منذ 47 عاما، مشددا على أن بلاده تواصل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول. وأضاف محبي أن طهران أعدت سيناريوهات للتعامل مع ما سماه مختلف الإجراءات العدائية. أقر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة، فيما تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تشديد ضغوطاتها على اقتصاد طهران بفرض سلسلة جديدة من العقوبات عليها. وقال الرئيس الإيراني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إن إيران تواجه حربا اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة، مشيرا إلى أن واشنطن هددت علنا بفرض عقوبات غير مسبوقة على بلاده. وأكد بيزشكيان أن طهران ستصمد أمام هذه الضغوطات طالما بقي الشعب متحدا ومتحليا بالصمود وفق تعبيره. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العقوبات الاقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر في سياسات واشنطن، وأن بلاده تعرف كيف تواجهها. وفي كلمة ألقاها بمناسبة أسبوع الحكومة ذكر عراقجي أن الولايات المتحدة الأمريكية سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة. واعتبر أن الانتقال من التهديدات إلى الخطط القديمة مجددا يعكس عجز الولايات المتحدة عن ابتكار خيارات جديدة في مواجهة الشعب الإيراني بحسب تعبيره. هذا وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
1: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة في حال مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
2: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد من الإجراءات فسيكون ردنا كبيراً وانتقامنا هائلاً. أولاً، سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدواً. بالطبع سنتفاوض معها أولاً، سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة، ولكن إذا لم تتحرك فسنضربها، سنستهدف مصالح تلك الدولة.
1: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطاً لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية وردع أي تهديد لحركة التجارة، بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي إن بلاده قدمت مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد. واعتبر الأعرجي في مقابلة تلفزيونية أن المشكلة بين طهران والرياض تتمثل بأزمة ثقة دون تقديم تفاصيل بشأن المقترح العراقي، فيما لم يصدر تعقيب فوري من سلطات البلدين بشأن هذا المقترح، والذي يأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة. قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية ضم رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد عقب التصعيد الإسرائيلي الأخير على سوريا وتصاعد التوتر في جنوبي البلاد. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع ركز على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، إلى جانب إحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد إلى اتفاق أكثر شمولا في المستقبل. وأكد الجانب السوري تمسكه بسيادة البلاد وحقها في إعادة بناء جيشها وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها وفقا لمصالحها الوطنية، رافضا أي ترتيبات من شأنها تقييد هذه الحقوق. وجددت دمشق التأكيد أن الجولان المحتل أرض سورية، لكنها اعتبرت أن بحث وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك سابق لأوانه في المرحلة الراهنة، مشددة على أن الأولوية تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 من ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. كما بحث الاجتماع دعم استقرار سوريا وأمن المنطقة بما في ذلك جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية. وشدد الجانب السوري على أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن طائرات استطلاع إسرائيلية تجوب مختلف أجواء مدن ومخيمات القطاع. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية بشكل متقطع شمال مدينة خان يونس وقصف مدفعي استهدف جنوب شرقي مخيم المغازي وسط القطاع. هذا وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر إخلاء للسكان من مناطق الإطلاق ما لم توقف حركة حماس إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات تجاه المستوطنات الإسرائيلية فورا على حد تعبيره. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده نتنياهو حيث شدد على أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى ما سماه واقع ما قبل 7 من أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها 3 أيام لوقف عمليات الإطلاق، مهددة بشن هجوم جوي واسع النطاق واستهداف المسؤولين عن تلك العمليات. من جهتها اعتبرت حركة حماس، أو قبل الذهاب إلى ما صرحت به حركة حماس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مهددا باللجوء إلى الاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية في قطاع غزة ردا على إطلاق طائرات ورقية تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وقال كاتس إنه أصدر تعليماته للجيش بالتحرك الفوري، مؤكدا أن الإجراءات ستشمل استهداف قادة حركة حماس ومنفذي العمليات وإخلاء المناطق التي تنطلق منها، معتبرا أن أي عملية إطلاق تعد عملا حربيا. اعتبرت حركة حماس التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية في قطاع غزة محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال. وحذرت حماس عبر متحدثها حازم قاسم من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي

0: بشأن ما يسمونه إطلاق الطائرات الورقية والتي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح، وأضافت أن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. كما دعا قاسم الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا الانفلات في العدوان على قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من العمال الفلسطينيين في قرية برطعة جنوب غربي جنين خلال سلسلة اقتحامات ودهم نفذتها في الضفة الغربية المحتلة. وفي الخليل احتجزت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا عقب دهم للمنازل، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة جبل الموالح ومخيم الجلازون في مدينة بيت لحم ومدينة نابلس في حاجز بيت فوريك، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها في قرية سالم شرق نابلس ومنطقة الفارعة جنوب طوباس وفق ما نقلته مصادر محلية. كشفت أرقام نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية حجم الاستنزاف الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي جراء سنوات من الحروب المتواصلة، وتتزامن هذه التحديات مع توجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلا، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على تمويل احتياجات جيشها وتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا.
1: ثلاث سنوات من الحروب كانت كافية لاستهلاك ذخيرة 30 عاما، وتشغيل سلاح الجو بوتيرة تعادل 9 سنوات في الظروف الاعتيادية، وإبقاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في الميدان يوميا. هكذا تكشف أرقام نشرتها صحيفة معاريف عن حجم الاستنزاف الذي أصاب الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال المتواصل واتساع رقعة انتشاره على أكثر من جبهة. فالاستنزاف لم يعد يقاس بما تستهلكه الدبابات والطائرات من ذخائر ومحركات وقطع غيار فحسب، بل بمن يشغل هذه الترسانة أيضا. أكثر من 1100 عسكري قتلوا ونحو 11,000 أصيبوا جسديا ونفسيا، فيما يحتاج الجيش إلى نحو 53,000 جندي احتياط يوميا للحفاظ على انتشاره الحالي. قوة بشرية تتعرض لضغط متواصل وسط تحذيرات من تآكلها وصعوبة تعويض أصحاب الخبرة، فيما تواصل فاتورة إبقائها في الميدان الارتفاع. فشهر واحد فقط من خدمة الاحتياط يكلف نحو 2,200,000,000 شيكل. لكن بينما يبحث الجيش عن المال والجنود والعتاد لإعادة بناء قوته، تفتح الحكومة معضلة أخرى عبر تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية إلى نحو نصف حجمها الحالي. فبموجب الاتفاق القائم تحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3,800,000,000 دولار سنوياً، أي نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بينها 3,300,000,000 دولار للتمويل العسكري. وتقليص هذه المساعدات إلى النصف يعني تراجعها إلى نحو 1,900,000,000 دولار سنوياً، ما يضع على إسرائيل عبء تمويل جزء أكبر من فاتورة جيشها. نتنياهو بحسب التقرير الإسرائيلي يراهن على توسيع الصناعات الدفاعية المحلية وتقليص الاعتماد على واشنطن وصولا إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري، معادلة تجعل طريق إسرائيل نحو الاكتفاء العسكري أكثر كلفة وتعقيدا في وقت لم تتوقف فيه بعد فاتورة الحرب. محمد الغول، تيرتي عربي.
0: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف ضواحي مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا. وأفاد حاكم المنطقة عبر تطبيق تيليجرام أن أجهزة الطوارئ أنقذت 8 أشخاص وتمكنت من إجلائهم، بينهم مصابون، مضيفا أن عمليات البحث مستمرة للوصول إلى أي ضحايا آخرين محتملين. وفي السياق المتصل قال حاكم منطقة ستافروبول في جنوب روسيا إن موسكو تصدت لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية في مدينة نيفينو ميسك في المنطقة. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد كييف للتفاوض مع موسكو للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف متبادل للضربات الجوية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والقطاع الزراعي.

0: الزراعي وممرات تصدير الحبوب. واتهم زيلينسكي خلال لقاء مع صحفيين محليين وأجانب، اتهم نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى توسيع نطاق الهجمات بدلا من إنهاء الحرب، مشيرا إلى استمرار استهداف البنى التحتية الحيوية في بلاده بشكل مكثف. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير زيلينسكي من خطورة المرحلة المقبلة، كاشفا عن فجوة تمويلية ضخمة في وزارة الدفاع تقارب 27 مليار دولار.
1: لا تزال كييف الهدف الأبرز لهجمة موسكو منذ بدء الحرب، هكذا تقرأ أوكرانيا المشهد محذرة من محاولات روسية مرتقبة لشن هجوم جديد نحو العاصمة بهدف إقامة منطقة عازلة. ورغم عدم رصد قوات كبيرة في منطقة بريانسك الروسية حالياً، إلا أن كييف ترصد حشوداً للمعدات العسكرية على الحدود، ما ينذر بشتاء قاس باتت فيه خطط موسكو لاستهداف قطاع الطاقة واضحة تماماً. ميدانياً يركز الجيش الروسي عملياته في إقليم دونباس، ما يؤكد أن موسكو ليست مستعدة لإنهاء الحرب دون المطالبة بانسحاب أوكراني من المنطقة، وهو خيار ترفضه كييف في ظل عجز واشنطن وأوروبا عن تقديم ضمانات تمنع تجدد الهجوم الروسي لاحقاً. ولمواجهة هذه التحديات أبرمت أوكرانيا اتفاقاً مع ألمانيا لتوريد 600 صاروخ باتريوت خلال العامين المقبلين، لكن الحاجة للمزيد لا تزال قائمة، فالدعم العسكري يصطدم بفجوة تمويلية خانقة في وزارة الدفاع بلغت 27 مليار دولار، فضلاً عن عقبات تقنية بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تفعيل خدمة ستارلينك مخافة تصعيد الحرب. أمام هذا المشهد المعقد يبحث زيلينسكي عما وصفها بنافذة فرص لإنهاء الحرب تمتد من قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة وحتى نهاية صيف العام المقبل استباقا للانتخابات الأمريكية. أما داخليا فقد حسم زيلينسكي أمر الانتخابات الأوكرانية واصفا إجراءها الآن بتسونامي سيقسم البلاد، وأكد أن استراتيجيته الوحيدة الحفاظ على دولة مستقلة مع إبقاء خيارات معقدة على طاولة الحلفاء كفكرة الانسحاب المتبادل وإنشاء منطقة اقتصادية حرة. سيرين حامدي، تريتا عربي.
0: أعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم تقديم أكثر من 9 مليارات دولار كدعم مالي لأوكرانيا خلال العام المقبل. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستورا الذي يزور كييف مع قادة من دول الشمال الأوروبي ومنطقة البلطيق إن الدعم النرويجي سيخصص للمساعدات العسكرية والإنسانية على حد سواء. تشهد اليمن تصعيدا متزامنا على جبهات عدة من مأرب والضالع إلى الساحل الغربي وباب المندب وسط تحركات عسكرية حوثية ومخاوف من تهديد الملاحة الدولية واتساع نطاق المواجهات. التقرير التالي يرصد أهم التطورات على الأرض اليمنية.
2: تصعيد متدرج تشهده الساحة اليمنية ينتقل من الجبهات البرية إلى المجال البحري وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة، فقد استهدفت قوات المنطقة العسكرية السابعة مواقع للحوثيين غربي مأرب بالتزامن مع ضبط لغم بحري في منطقة حيوية من مضيق باب المندب، فيما أصيب مدنيون بقصف حوثي في الضالع. وتبرز مأرب والضالع كجهتين استراتيجيتين، فمأرب تمثل ثقلاً عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا متقدما للقوات المناهضة للحوثيين، بينما تشكل الضالع جبهة حساسة في الجنوب وقد تصبح إلى جانب تعز والساحل الغربي جزءا من ضغط عسكري أوسع. لكن الخطر الأكبر يبقى في باب المندب، فزرع ألغام بحرية في ممر دولي حيوي إذا ثبتت صحته لا يهدد اليمنيين فحسب، بل يضع أمن الملاحة والتجارة الدولية أمام خطر مباشر، ويمنح الحوثيين أوراق ضغط تتجاوز حدود الصراع الداخلي. فارتباط الجماعة بالشبكة النفوذ الإيرانية وحصولها على دعم وخبرات وقدرات عسكرية يجعل الحديث عن تنسيق استراتيجي وتقاطع مصالح أكثر دقة من القول بعلاقة أوامر وتنفيذ مباشر. أما احتمال توسع المواجهات فهو قائم بوضوح، خصوصا مع تعدد بؤر التوتر من مأرب والضالع إلى تعز والجوف والساحل الغربي.

0: بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر، وبالتالي فإن ما يجري ليس مجرد اشتباكات متفرقة بل اختبارا جديدا لتوازنات القوة في اليمن والمنطقة. والسؤال الأهم الآن، هل يمكن احتواء هذا التصعيد أم أن تعدد الجبهات وتحول باب المندب إلى ساحة مواجهة سيدفعني نحو حرب أوسع يصعب احتواؤها؟ عمار أبو ثواب، تيرتي عربي.
1: تشهد حركة التجارة العالمية تحولات جذرية لإعادة رسم خريطة الشحنات الدولية بسبب تصاعد التهديدات الأمنية والجيوسياسية في الممرات البحرية التقليدية مثل باب المندب ومضيق هرمز، ما دفع الدول الكبرى والشركات اللوجستية إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر أمنا واستقرارا.
2: لم تعد الأزمة محصورة في مضيق هرمز وحده، فمع اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر في باب المندب والبحر الأحمر، بدأت خطوط التجارة والطاقة تبحث عن خرائط أخرى تمتد برا نحو المتوسط وبحرا حول إفريقيا وحتى شمالا عبر القطب الشمالي. في السعودية عاد خط شرق غرب رسم مسار جزء من النفط القادم من حقول المنطقة الشرقية لينقله إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، لكن المسار نحو آسيا يظل رهين باب المندب ومخاطره. أما باتجاه أوروبا فيوفر مسار آخر إمكانية نقل النفط من ينبع إلى العين السخنة المصرية باتجاه البحر المتوسط بطاقة محدودة لا تتجاوز 2.5 مليون برميل يوميا. وفي العراق تتجه الخريطة شمالا وغربا، خط كركوك جيهان يفتح منفذا إلى المتوسط عبر تركيا، فيما يبحث العراق في تطوير مسارات أخرى تربط البصرة بحديثة ومنها إلى جيهان التركي أو بنياس السوري. ومع تعطل الشحن عبر الخليج طلبت بغداد نقل النفط برا إلى بنياس لتبرز الموانئ السورية منفذا آخر نحو المتوسط. وفي الإمارات المسافة أقصر، خط حبشان الفجيرة ينقل ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا من حقول أبو ظبي إلى خليج عمان متجاوزا هرمز ومتيحا الوصول مباشرة إلى المحيط الهندي والأسواق الآسيوية. لكن خطوط الأنابيب وحدها لا تستوعب حركة التجارة، شركات الشحن تستخدم موانئ وسيطة وجسورا برية، فيما أصبح الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح خيارا لتجنب الممرات المضطربة لكن بكلفة ومدة رحلة أعلى. وحتى أقصى الشمال دخل سباق البدائل، في 22 أغسطس غادر السفينة الحاوية الكورية الجنوبية بانستار أكرو ميناء بوسان باتجاه أوروبا عبر القطب الشمالي، طريق يمكن أن يخفض المسافة بين شرق آسيا وشمال أوروبا بنحو 30-40% مقارنة بمسار قناة السويس وبنحو النصف مقارنة برأس الرجاء الصالح، لكن موسمه الملاحي القصير وقيوده التشغيلية والبيئية تحد حتى الآن من تحوله إلى ممر تجاري واسع من الخليج إلى المتوسط ومن جنوب أفريقيا إلى القطب الشمالي. تتعدد الطرق البديلة وتتغير خريطة الحركة لكن الجغرافيا تفرض حدودها، فلا مسار واحدا حتى الآن يمتلك طاقة هرمز وباب المندب والسويس وكفاءتها.
1: أعلنت السلطات التونسية انتشال 8 جثث جراء غرق قارب يضم 15 مهاجرا تونسيا غير نظامي قبالة سواحل بن قردان جنوب شرقي البلاد. وقالت السلطات إن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة بإشراف مباشر من الرئيس قيس سعيد، وأضاف أن عمليات البحث أسفرت عن انتشال 3 جثث يوم السبت و5 جثث يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للجثامين المنتشلة إلى 8، في حين تتواصل الجهود للعثور على باقي المفقودين. تتواصل في ولاية بتليس التركية وتحديدا في منطقة أهلات تتواصل الاستعدادات لإحياء ذكرى نصر ملاذ كرد، إحدى أبرز المحطات المفصلية في تاريخ المنطقة والعالم الإسلامي. وذلك بمشاركة آلاف الزوار وانطلاق العديد من الأنشطة المتنوعة.
3: بأجواء من الفرح والبهجة تجري الاستعدادات في منطقة أهلات في ولاية بتليس على قدم وساق لإقامة الفعاليات التي ستقام لإحياء الذكرى 55 بعد 900 لمعركة مالازكورد التي فتحت أبواب الأناضول للأتراك. ومن أجل الاحتفال بذكرى النصر الذي غير مجرى التاريخ بطريقة استثنائية كما يصفه المؤرخون، فقد نفذت أعمال مكثفة في منتزه رجب طيب أردوغان أهلات الوطني في منطقة تشارخو.
0: نحتفل اليوم بذكرى 955 لانتصار مالازغرد، ونستذكر أجدادنا الذين أهدونا هذه الأرض بالرحمة والامتنان، ونعمل بكل جهد على نقل هذا الإرث إلى شبابنا وإلى الأجيال القادمة ليبقوا على صلة بتاريخهم وهويتهم.
3: وجهزت الحديقة العامة التي تضم خان أوتاغي، وهي خيمة عثمانية تقليدية مصنوعة من اللبادي ومزينة بزخارف سلجوقية من الداخل والخارج، إلى جانب 50 خيمة أخرى. وتضم الفعاليات الممتدة من 23 إلى 25 من شهر أغسطس الجاري أنشطة متنوعة تشمل الرماية ورمي الرمح من على ظهر الخيل والألعاب البهلوانية وركوب الخيل والرماية والمصارعة وسوقا للحرف اليدوية وورشة عمل للأقواس والسهام. ويضم المتنزه أكشاكا للمنتجات المحلية وملاعب للأطفال، وسيستضيف الحدث آلاف الزوار من جميع أنحاء البلاد. وتهدف الحديقة الوطنية المزينة بأعلام تركية وفلسطينية وأعلام القبائل التركية إلى نقل ثقافة السلاجقة وروحهم إلى الأجيال القادمة من خلال فعاليات متنوعة. أهلات المدينة التي احتضنت فصولا من تلك الملحمة تستعد اليوم لتكون منبرا من أجل إحياء التاريخ، وتؤكد على أن مالازكورد ليست معركة فحسب، وإنما هي رمز لانتصار الشعوب وإرادتها من خلال ما حققه الأجداد السلاجقة. من ولاية بتليس شرقي الأناضول، سامر لواء الأمانة، تيرتي عربي.
1: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن بلاده ستبدأ أكبر حصار مالي ضد إيران، والحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لمواجهته. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الدهور. شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في دير البلح بعد تهديد نتنياهو بالقصف المكثف وتهجير المدنيين من غزة. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

0: تعرضوا في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

على مر الأزمنة شهدت الأرض على تاريخ الإنسان وإرثه وحضاراته من خلال آثاره التي تركها خلفه. وفي كوتاهيا تروي لنا الأرض قصة أهلها بلوحات الخزف التي صنعها الناس من تراب الأرض وخلدوا بها فنهم وتاريخهم. وهنا أيضاً ولد الرحالة العثماني الأشهر إيليا تشلبي الذي جاب الأرض وسجل مقالات وكتابات توثق رحلته والحكم التي تعلمها في أسفاره.

0: مدينة أيزوناي القديمة، مدينة الأوائل، استضافت حضارات تعد ولا تحصى، من الفريقيين إلى الرومان، ومن الدولة العثمانية إلى يومنا هذا. تضم أحد أفضل معابد زيوس المحفوظة في العالم، وأول بورصة تجارية معروفة، وأحد النماذج الأولى لمجمع الملاعب والمسارح. نستمع إلى تاريخ هذه المدينة القديمة وماضيها الذي جعل الأناضول مركزاً مهماً، مع المختص في التاريخ إسماعيل جيرجن. مرحبا بكم.
1: مرحبا. كرولوشموزون وكرتولوشموزون كانتي.
2: أهلا بكم في أيزوناي، مدينتنا المشهورة بتاريخها القديم ومواقعها الأثرية، والتي تعتبر رمزا لإنشاء وتحرير مدينة كوتاهيا. يعود تاريخ أيزوناي إلى العصور القديمة، حوالي 3000 عام قبل الميلاد، حيث كانت مركزا مهما للمستوطنات والمراكز الدينية لفريجيا الجبلية. في هذه المدينة القديمة كانوا يقدمون القرابين إلى الإلهة الأم كيبيلي في المنطقة المقدسة المعروفة باسم متر تسويني، وفقاً لمعتقدهم الخاص.

0: ماذا تضم المدينة؟
1: إن مدينة أيزوناي التي عاصرت مدن إفسس وبرغاما وسيدا تحتفظ بأفضل معبد لزيوس في الأناضول.

0: في العالم في جدران المبنى الدائري الذي تم استخدامه كسوق للحبوب في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي. توجد نقوش تعرض قوائم أسعار جميع البضائع التي كانت تباع في الأسواق الإمبراطورية، كما وجدت نقوش تظهر تحديد الأجور التي قام بها الإمبراطور دقلديانوس في عام 301 لمكافحة التضخم. يعتبر هذا المبنى مهماً لأنه يوفر معلومات دقيقة حول التطور المعماري والحياة الاجتماعية في المدينة، كما يعرف بأنه أول بورصة تجارية في العالم. هذه المنطقة كانت لها أهمية تجارية على مر العصور. تأسست فريجيا في موقع تقاطع أقدم الطرق التجارية والعسكرية في الأناضول، فهذا طريق الملوك، وهو أحد المسارات التجارية التاريخية التي تمتد من سواحل بحر إيجا إلى شرق الأناضول وسوريا وشمال الرافدين. كان هذا الطريق يمر عبر فريجيا. فريجيا منطقة غنية أيضاً من حيث الموارد الطبيعية. في العصور القديمة كانت المنطقة مكسوة بغابات كثيفة، وكان صوف الماعز من أكثر المنتجات المطلوبة في ذلك الوقت. كان الفريجيون يعملون في الزراعة والثروة الحيوانية.
1: وماذا عن تاريخ المعالم الأثرية الأخرى لكوتاهيا؟
0: تحولت كوتاهيا بشكل قاطع إلى يد المسلمين الترك خلال دولة سلاجقة الأناضول، ووفقا للروايات المتناقلة بين الناس فإن فتح كوتاهيا كان على يد الأمير السلجوقي عماد الدين هزار ديناري. قلعة كوتاهيا التي تم استخدامها من قبل الرومان والبيزنطيين والسلاجقة وإمارة جرميان والعثمانيين تحتوي على أكثر من 70 برجاً وتقع وسط كوتاهيا، وما زالت مهمة في الوقت الحاضر بفعل المطاعم والمقاهي الموجودة فيها. تعتبر كوتاهيا من أكبر مراكز طريقة المولوية بعد مدينتي قونيا وأفيون. نأتي إلى إمارة جرميان، إنها ثاني إمارة مهمة في هذه المنطقة بعد السلجوقيين، وقد شملت مدنا مهمة مثل أفيون وأوشاك.

دينيزلي. هناك العديد من المعالم التي ترجع إلى إمارة جرميان في كوتاهيا، وأبرزها عمارة يعقوب بك جرميان أوغلو التي تستخدم حالياً كمتحف للسيراميك، وهي مثال واحد على هذه المعالم. لنتحدث عن المسجد الكبير الذي أسسه يلدرم بايزيد وأكمله ابنه موسى شلبي، مسجد أولو جامع في كوتاهيا. إنه أكبر وأقدم معابدها، إنه عمل فني من حيث بنيته المعمارية وزخرفته.

لنتعرف معكم إلى فن الخزف الفريد الذي عرف بفن القصور أيضاً في كوتاهيا، والذي دخلت المدينة بفضله قائمة المدن المبدعة لليونسكو في مجال الحرف والفنون الشعبية.

0: بفرش الألوان الفيروزية والزرق والحمر، يحتفظ الحرفيون بالوصفات التي يستخدمونها عند صنع الخزف كأنها سر. يبعثون الحياة فيها بفرشاتهم ويحولونها إلى عمل فني، حيث تتفتح الزهور في النار، أحياناً بزخارف التوليب وأحياناً بزخارف القرنفل. وهناك سر للسر لا يعرف كل جيل معناه. نتحدث مع المتخصص في فن الخزف إسماعيل ييت لفهم هذا السر ومعرفة تاريخ فن صناعة الخزف ودقته. أهلا بكم.
1: Hoş geldiniz. Kütahya'mız ta Hazreti Adem'den beri.
2: أهلا بكم. لقد ارتبطت كوتاهيا بالتراب والخزف منذ عهد أبينا آدم وفقا لبعض المؤرخين، فقد بنيت علاقة الإنسان بالتراب والأرض منذ ذلك الوقت، وتطورت فنون الطين والخزف والفخار مع الزمن. فمثلا فن البلاط الذي تطور في الأندلس هو عبارة عن وضع غشاء من الزجاج على الطين، واندمجت بالعلوم الهندسية الإسلامية. وطور السلاجقة هذا الفن حيث وضعوا مادة بيضاء على التراب الأحمر للتجميل، وبعد ذلك بدأ العثمانيون عمل البلاط على التراب الأبيض، وابتكروا وصفات أخرى من خلال تخفيف درجات الخبز للطين. والكثير من المواد الخام المستخدمة في هذه الوصفات موجودة في كوتاهيا، لذا كان لها دور مهم في ازدهار هذا الفن. إجراء إدليون.

0: متى بدأت صناعة الخزف في كوتاهيا؟
1: لقد ازدهرت صناعة البلاط الأبيض في مدينة إزنيكا القريبة في عهد العثمانيين، ومن هناك انتقلت إلى بورصة وبعدها إلى كوتاهيا، وكان إعداد البلاط يتم بوصفة خاصة، وبعدها يشكل الطين بواسطة مخرطة ويستخدم البلاط كديكور. الشكل الأول وهو الشكل الأكثر أهمية وهو زهرة التوليب، وحين نقوم بحساب الجمل نرى أن كلمة توليب هي المعادل الأبجدي لكلمة الله، كما هو معروف بكلمة الله هو 66، المعادل الأبجدي لكلمة توليب هو 66، فهذه توليب الله، وترمز إلى أنها مصنعة بقدرة الله وبديع خلقه. بمعنى آخر، وضع العديد من القصص في زهرة التوليب بحيث لم يكن هناك حد لنهايتها، كما أن التوليب عبارة عن بصيلة واحدة، وخاصة التوليب العثماني أو التوليب الإسطنبولي، فالتوليب الواحد ينمو من البصيلة الواحدة. بمعنى آخر أن لزهرة التوليب مكانة أهم من كل الزخارف الأخرى، لأنها تمثل التوحيد والانفراد.

0: هي أيضا فكرة قادمة من آسيا الوسطى. الفكرة الثانية المهمة هي الوردة، والتي يقال إن رائحة عطرها تشبه رائحة عرق جبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقام العثمانيون بتصميم ورسم زهرة التوليب بأساليب مميزة تميزها عن غيرها، لذا يمكن معرفة زهرة التوليب العثمانية عن غيرها بسهولة. كما استخدم العثمانيون أنماطا مختلفة للتوليب، فميزوا التوليب المرسوم على الخشب عن المرسوم على الرخام عن المرسوم على القماش، وكل منهم يأخذك إلى عوالم مختلفة.
1: Dünyalara bambaşka alemlere götürür.

0: وماذا تعني هذه الألبان؟
1: إسلام صناعتي.
2: يختلف فن البلاط الإسلامي عن أنواع البلاط الآخر من حيث الألوان المستخدمة، مثل اللون الأحمر والفيروزي والأخضر والأزرق، كما أضيف في القرن 18 ألوان الأصفر والبنفسجي، وكل لون منها له معان عميقة ومختلفة. وهذه الألوان تصنع من أصباغ أكسيدية تستخرج من التربة، مثل لون الفيروز الذي يطلق عليه الأجانب الأزرق التركي، بينما كان اسمه في فترة سيدنا يوسف اللون الأزرق النيلي، وقد سمي مسجد السلطان أحمد بالمسجد الأزرق نسبة للون البلاط فيه. وهناك بلاط أصفر وأحمر، ولكن الأزرق السماوي هو الأساسي. ورغم انتشار فن البلاط في أنحاء العالم، إلا أن طريقة التعلم والتوارث الخاصة في كوتاهيا، والتي تعتمد على أسلوب المعلم والتلميذ، تميزها عن جميع المناطق الأخرى.

0: ما الذي يميز هذا الفن عن البورسلان والسيراميك؟
1: 1350-1400 درجة en yüksek derecede pişer porselen.
2: يطبخ السيراميك العادي على درجة حرارة 1350-1400، بينما السيراميك التركي يطبخ على درجة 900-1000. المادة الأساسية للسيراميك العادي هو الفلسبار، أما التركي فمادته الكاولين التي تحتوي على نسبة عالية من السيليكون ونسبة أقل من البورسلان. يطلق على البلاط المستخدم في لوحات الحائط إيفاني، ويطلق عليه اسم بلاط كاتي في الاستخدامات الأخرى. لابد أن نتحدث أيضاً عن التزجيج الفيروزي، وهي إضافة طبقة من الزجاج على الأجسام المصنوعة من السيراميك. وعندما نضيف أكسيد النحاس بنسبة 8% إلى قطعة مزججة، يتحول لون معدن النحاس المصفر إلى اللون الفيروزي. ويذكر القرآن أن الله ألان الحديد للنبي داود وسخر النحاس لابنه سليمان بطرق عديدة. ويمكن أن نستدل على ذلك بقصة سيدنا سليمان مع الملكة بلقيس، حيث استقبلها على زجاج ولكن ظنت أنه ماء، وكشفت عن ساقيها مخافة البلل. وقد صنع سليمان عليه السلام الزجاج باللون الأزرق بعد وضع كمية من أكسيد النحاس عليه، ولهذا يمكن أن نطلق على هذا اللون اسم أزرق سليمان أيضاً.

وننتقل معكم للتعرف إلى مائدة كوتاهيا، حيث تجتمع المخبوزات بالأكلات الأناضولية المشهورة، فتعكس بركة تلك الأراضي وتنوعها

0: تاريخ عريق وحضارات خالدة أسهمت في بناء مطبخ كوتاهيا. الموائد التي تعكس ثقافة الأناضول البسيطة والتي تقول كلما ازداد عدد الجالسين على الطاولة ازدادت بركتها. ونتحدث مع التاهية الخبيرة نوردان بهجادورو عن مائدة كوتاهيا وتنوعها. مرحبا بكم.
1: لدينا هنا وجبة جيمجيك التي كان يحبها أمير جيرميان السيد يعقوب كثيرا. تطبخ مع البيض ويضاف إليها الثوم والزبدة. يروى أن الأمير يعقوب ذهب إلى بيبازاري مرة وعقد حاجبيه مستاء من الأكل. تساءل الناس لماذا لم يأكل، فقال إنه يحب أكلة الجيمجيك فطبخوها له. وهنا حساء ساكاجيك المصنوع من البرغل، ويضاف إليه الترهنة. وكوتاهيا هي المكان الوحيد الذي يضيف الترهنة إلى البرغل، وهي غنية بالمواد الغذائية وتطبخ بالماء وصلصة الطماطم وتقدم مع الثوم والزبدة.

0: سندوم يمكتر.
1: هذه الأطباق هي جزء صغير من مطبخ كوتاخيا الغني، فهنا الخبز المصنوع من عجينة غوكشمن بالعدس والخشخاش، وهي خاصة بنا، وأيضاً معجنات دونالبير الخاصة المصنوعة من البطاطس. لدينا وصفة خاصة للكفتة الجافة، والتي تحتوي على أصناف مختلفة من الخبز المجفف المفتت بداخلها، وهذا لأن إمارة جيرميان كانت إمارة تعيش الحياة البدوية المتنقلة، لذا كان عليهم ابتكار طرق لحفظ الطعام لفترة طويلة.

0: تاهي جويجيمس نورمال.
1: لدينا ايضا طاجن الفخار الخاص بنا، إضافة إلى معجنات السبانخ واللحم، ونستخدم اللحم كثيراً في معجناتنا لأن حياة البدو تحتاج إلى البروتين بكثرة، ولذا فإن أطباق التندوري الفخار كلها تحتوي على اللحم. وهنا أكلة مانتي التي نعدها بالعدس ونطبخها على الموقد بصواني نحاسية كبيرة، ولدينا أيضاً مكعبات اللحم كطبق مختلف، وهي عادة أتت من الدولة العثمانية والإمارات التركية التي كانت في المنطقة، ولهذا فإن هذه الأكلات تطهى بشكل يليق بعظمة مطابخ القصور. لدينا الشبت أو البزلمة، ويطلق عليها اسم غوزلمة في كل مكان، تصنع هنا على شكل نصف قمر، وتحشى بالسبانخ والبطاطس واللحم المفروم وأنواع الجبن المختلفة، ونأكلها ساخنة في السحور، وهي غنية بالبروتين والكربوهيدرات.

0: يعني ده خشخاش شوف كلامه.
1: الخشخاش منتشر بكثرة في كوتاهيا ونستخدمه في الطبخات. فطيرة الخشخاش نصنعها هنا ونأكلها مع الشمام والجبن الأبيض والطماطم والبصل الأخضر. تسخن الفطيرة في صينيات كبيرة، يضحى الجانب الأول وبعدها تقلب إلى صينية أخرى ليضحى الجانب الثاني. لدينا أيضاً طريقة لطهو الفخار، ولكن ليس من الطين بل النحاس، إذ يطبخ الطعام على منقل له ثلاثة أرجل. وكانت النساء في الماضي يضعن الطعام على المنقل وينتظرن حتى المساء في القصور، وحين يأتي رب المنزل مساء يسكب له الطعام. وهذا النحاس موجود في بيوت كثيرة لدى العائلات في كوتاهيا، ونستخدمه في رمضان والمناسبات الخاصة.

0: إنجيل مهلبة إيجدة.
1: مهلبية التين، ورغم أن أصلها يعود إلى مدينة بحر إيجا، إلا أن حكم إمارة جيرميان لكل هذه المناطق جعل هذه الحلويات تنتقل لنا، وتصنع من الحليب المطبوخ مع التين والجوز، وهي مسجلة لثقافة مدينة قطاعية. لدينا القشدة أيضا، وخاصة قشدة الجاموس. كانت هذه الحيوانات متوفرة بكثرة في الماضي، ولهذا اشتهرت كثيرا وقتها. في الواقع مطبخنا غني باللحوم، ويعتمد بشكل أقل على الخضار، ونستخدم الخضار عادة في الحشو. هذا هو مطبخ مدينتنا، وإذا تمعنا فيه نرى أنه تأثر بالحضارات التي مرت به، مثل الحضارة الفريجية. ويمكن أن نقول أن القمح المزروع في فريجيا هو قمح منطقتنا.

امتزجت في كوتاهيا ينابيعها الجوفية بطبيعتها الخلابة في نقطة واضعة وسط الأناضول، والتقى جمال الطبيعة مع جمال روح الإنسان وآثاره، فتشكلت الأرض والتاريخ بلوحة طبيعية خلاقة انعكست على فن أهلها بلوحات الخزف البراق.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادر.

ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية. محمد

0: في ليلة باردة من ليالي الشتاء عام 1966 وصل حافظ الأسد إلى منصب وزير الدفاع السوري. كان الأسد قد حسم الصراع بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. كان هدفه واضحاً منذ البداية أن يكون هو الرجل الأول في سوريا، وكان السؤال الذي يبحث عن إجابة له كيف سيسيطر على المشهد السوري في ظل العواصف السياسية التي تضرب البلاد من الداخل. في هذه اللحظة الحاسمة عثر الرجل القوي الجديد على ضالته المنشودة، ألويس برونر، الضابط النازي الذي فر من ألمانيا في صيف عام 1954 بعدما طوى العالم صفحة النازية وبدأ ضباطها يبحثون عن مأوى جديد. بعد التنقل بين روما والقاهرة قادت خطة الجرذان لتهريب الضباط النازيين إلى محطته النهائية دمشق. هناك تبخر اسم برونر ليولد من جديد باسم جورج فيشر، اسم مستعار اختاره ليواصل حياته ويقدم خبراته القاسية لمن يطلبها. لم يكن اختيار برونر لسوريا مصادفة، ففي خضم الصراع على السلطة وصعود حزب البعث كان ضباط الجيش المتصارعون على الحكم بحاجة ماسة إلى جهاز أمني لا يرحم.
1: عثروا علينا المخابرات السورية، وبالتالي عقد صفقة، تعرف عن طريق عبد الحميد السراج على محمد الخولي اللي هو العمود الرئيسي لأجهزة المخابرات السورية، هو رئيس جهاز المخابرات الجوية، تعرف عليه وهو محمد الخولي عرفه على حافظ أسد.

0: هاي آخر فرصة لك، احكي لي مين أنت
1: وما الذي يمكن أن تقدموه لي إن اعترفت لكم من أنا.
0: يمكن أن أقدم لك الكثير، بكفي لما حطك بالسجن كل حياتك، بكفي كمان ما حطك قدام الشباب اللي عم يستنوك برا، يلي ناطرين يتلذذوا بتعذيبك.
1: هؤلاء لا يعرفون شيئا مما أعرفه أنا عن التعذيب، وإن شئت أعلمهم كيف يعذبون.
0: أنت شو عم تحكي؟ مين أنت؟
1: إن قلت لك من أنا، هل ستضمن لي حياتي؟
0: أكيد. هات لشوف. احكي.
1: أنا ألويس بغونا، ضابط سابق في الجيش النازي الألماني، وأنا مستعد لمساعدتكم في بناء منظومة استخباراتية لم تعرفوها من قبل. لن يكون هناك فرق بينكم وبين ما كنا نفعله في سجون النازي.

0: نقل برونر إلى الاستخبارات السورية أصول بناء أجهزة الأمن الشمولية، حتى باتت السجون السورية تشبه نظيرتها النازية، بما في ذلك تقنية تعذيب شهيرة مثل الكرسي الألماني. كان برونر يترك بصمته ويزرع بذور دولة الخوف التي عاشت سوريا في ظلها لعقود طويلة.
1: على ماذا تتربون؟ تتربون على آليات استجواب والتحقيق، بمعنى كيف مو أن تنتزع المعلومة، هي المعلومة لا تحتاج لها، هو يوقع هي على أقواله.

0: بالإجبار هو يؤسس لكيف يمكن نشر هذه الثقافة خارج المجتمع وتخيلات المجتمع حول ماذا يجري داخل هذه السجون، لتكون كلفة أي كلمة كبيرة جدا. ولذلك يصبح اليوم جزء من تفكير المجتمع بأن الحكمة أن لا تتكلم.
1: كان الأسد يقترب يوما بعد يوم من تحقيق هدفه في السيطرة الكاملة على سوريا، مستغلا حالة الفوضى التي تضرب البلاد من كل اتجاه، لينفذ في نوفمبر عام 1970 ما أسماه الحركة التصحيحية، عملية تصفية دموية ونهائية للخصوم داخل حزب البعث. بل إنه وضع رفيقه صلاح جديد في السجن لما تبقى من عمره. عزم حافظ الأسد أن يكون انقلابه هو الأخير، وأن يمسك بالسلطة بقبضة حديدية عبر سلاح واحد هو الخوف. هنا سيتجاوز الأسد ألويس برونر ويدشن لمفهوم أوسع من الاستبداد. سيزرع الأسد الخوف الذي يتجاوز الشعور ليصبح نمطاً، الخوف الذي سيكون دماء تجري في أوصال الدولة وسكانها، وسيصبح جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي والسياسي، ومكوناً نفسياً رئيساً لا يعيش الناس تحت وطأته فحسب، بل لا يتصورون العيش بدونه.
2: There is control of the military, control of the police, control of the judicial system, control of every element, every organ of power. And over time, this becomes quite a repressive state. When there are uprisings against them, he puts them down brutally, doesn't hesitate to kill his fellow citizens, doesn't hesitate to throw them into jail, to torture them. Because again, he sees that the way he is going to retain power is by being an extraordinarily repressive leader. So he has his inner circle, he has the regime of the state and so forth. All of these become instruments of his totalitarian, his authoritarian power.
0: التفكير في كيف يمكن أن يستحوذ على الجيش، وهنا كان الجيش جيشا مدينيا بنسبته الكبرى، كان هم انتساب لأبناء المدينة، وهذا جزء فهمه حافظ أسد بامتياز، وحاول عندما استلم الحكم سواء كان في وزارة الدفاع ثم عندما استلم الحكم في سوريا عمل على ترييف الجيش، وبالتالي نقل الجيش من محل فكرة وجود أن يكون هو فكرة المصلحة متمثلة في فكرة المصلحة إلى فكرة الولاء وفكرة القيم الريفية الحاكمة التي هي بعيدة كل البعد عن المنفعة السياسية.
1: بدأ الأسد خطواته نحو دولة الخوف التي تحصي على السوريين أنفاسهم. أراد أن يشعر الجميع أنهم دائما تحت أعين السلطة، وأن الجميع مراقبون، وأن هذه الرقابة تأتي عبر أحد أهم الأجهزة الأمنية التي أسسها، وهو جهاز المخابرات الجوية. كلف حافظ الأسد أحد أكثر رجاله قرباً وولاءً محمد الخولي بتأسيس هذا الجهاز الذي كان النواة الأولى لشبكة معقدة من الأجهزة الأمنية التي ستحصي أنفاس السوريين. استعان الخولي بخبرات النازي ألويس برونر ومن سبقوه، وأضاف إليها نموذجاً آخر أكثر حداثة، جهاز الاشتازي في ألمانيا الشرقية، رمز المراقبة الشمولية.
3: Çünkü kimseye güvenemezdi Hafız Esed. Başa geldiğinde arkadaşlarını devirdi ve Alevi, Laskiyeli Alevi arkadaşlarını devirdi ve onları hapse attı. İlk baştan itibaren kendi yakın çevresi, yani arkadaşları, ordudaki arkadaşlarıyla arası açılmıştı. Dolayısıyla her zaman kendi en yakın çevresine güvenmek zorundaydı. Yani kendi ailesi, akrabaları ve aşiretine güvenmek zorundaydı. Ve bunu yaparken de korkudan başka yapabileceği bir şey yoktu çünkü azınlık hükümetiydi.
2: And so he's in a very difficult position. Really a minority even within a minority. The Alawites affiliate with the Shia, but they're not quite part of that grouping. And so for the leader of such a small part of the population to lead that country was going to be hugely challenging, and I think it was seen as that at the time.
1: لتثبيت حكمه بنى الأسد شبكة من 4 أجهزة رئيسية تعمل في الظاهر بتنافس وصراع نفوذ، لكنها في الجوهر تدين بالولاء لرجل واحد، الرئيس. المخابرات الجوية، الأمن السياسي، الأمن العام والأمن العسكري. لم تكن هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة بل لمكتب الرئيس مباشرة. تشتيت للقوة وتركيز للقرار في يد واحدة، هكذا ولدت دولة المخابرات.
4: مهام المخابرات هي متشابكة، في عملة هن مراقبين من الجميع، هن يعني الرقابة متبادلة بين الأفرع، حتى بين الأقسام، بين الإدارات، متشابكة ومعقدة، العلاقة معقدة جدا، والجميع مراقب الجميع.
0: مبدأ واضح، كمبدأ التوغل والتنافس والتعدد وعدم التنسيق. وعدم التنسيق هنا أتى بشكل ممنهج، يعني أن تكون مواطن تدخل 4 فروع بنفس التهمة هذا طبيعي جدا. إذا كان المواطن محاط بسلسلة من الرقابة.

0: السلطة لدى شخص واحد، لأن هذا حصل في بعض الكيانات السياسية سابقا. يعني حينما يكون هناك رئيس مخابرات مهم وقوي في دولة ليس فيها أجهزة كبيرة وكثيرة، يكون لديه سلطة تعادل سلطة الرئيس، ويمكن يقوم بانقلاب إذا شاء.
1: كان حافظ الأسد يدرك أن خطأ ولو بسيطا سيقلب الطاولة عليه. لم ينسى الأسد ولو للحظة واحدة مشاهد الانقلابات العسكرية في سوريا، ولكي يحمي أسوار حكمه كان عليه اتباع استراتيجية جذرية قوامها الولاء له أولا قبل كل شيء.
2: صار يأخذ من الطائف مثل خزان للعناصر اللي هو بده يستخدمها، وبيضمن أكثر ثقة فيها لأنه متضامن مع بعض. ومشان يعزز هالثقة عمل شرخ كبير بينها بين الطائفة وبين المجتمع الثاني. يعني خوف الطائفة أنه أنتوا إذا ما وقفتوا معي وما حاربتوا معي حتموتوا، يعني حيبيدوكم.
3: Kadrolaşmayı ona göre yaptı. Örneğin mesela harp okullarında, harp okullarına alınan liselerde, yani daha liseden itibaren harp okullarına alınan öğrencilerin %90'ı veya %85'i Alevi mezhebinden olması gerekiyordu. Bunlar yazılmamış kurallardı. Ben Suriye ordusundan kişilerle görüştüğümde bana bunları hep söylediler. Yazılmamış kurallar vardı. Dolayısıyla subay olacak kadrolarda bu şekilde sosyal mühendislik yaparak kimlerin o okullara alınıp yükseleceğini önceden şekillendirerek dolayısıyla bir müddet sonra askeri güvenlik kurumlarında, orduda çoğu subay o mezhepten olmaya başladılar. Tabii ki başka mezheplerden de kişiler vardı, onu da söyleyelim, ama onlar etkili rollerde, gerçekten etkili rollerde değillerdi.
4: What he did was put others from that small minority, the Alawites, and those that were loyal, again, to him, in positions of power, to have complete control of Syrian society. And whenever there was the emergence of any kind of opposition to him and to the regime, enabled him to put it down violently.
1: في لحظة مفاجئة تتغير قواعد اللعبة، يشعر الأسد لأول مرة بالخوف والتهديد. كان ذلك يوم 26 من يونيو عام 1980. كان الأسد في انتظار وفد رسمي إفريقي أمام قصر الضيافة. فجأة ألقيت عليه قنبلتان يدويتان، وانهمر رصاص كثيف استهدف جسد الرئيس. في تلك الثواني القليلة دفع الأسد إحدى القنابل بقدمه، بينما ارتمى حارسه الشخصي فوق القنبلة الأخرى ليفتدي السيد القصر بجسده. نجا الأسد بجروح طفيفة، لكن هيبة الطاغية كانت قد جرحت في مقتل. كانت محاولة الاغتيال زلزالا هز أركان النظام، واستدعت ردا يتجاوز حدود العقل البشري. في صبيحة اليوم التالي وقبل أن تشرق شمس 27 من يونيو، صدرت الأوامر من دمشق بالانتقام. انطلقت مروحية سرايا الدفاع من مطار المزة العسكري، يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس، متجهة نحو قلب البادية السورية. كان الهدف سجن تدمور العسكري، ذلك السجن الذي اختير مكانه بعناية في حضن الصحراء ليكون بعيداً عن الأعين. هبطت المروحيات وترجل منها مئات الجنود المدججين بالرشاشات والقنابل، ودخلوا السجن لا بصفة سجنين بل بصفة فرق إعدام.

داخل الزنازين كان المعتقلون ينتظرون مصيرا مجهولا. انهمر الرصاص بغزارة داخل الغرف الضيقة، فامتزجت صرخات التكبير بأصوات الرشاشات. ساعات قليلة كانت كفيلة بتحويل باحات السجن وزنازينه إلى بحيرات من الدماء، لكنها لم تكن المجزرة الأكثر ترويعاً، فالذروة جاءت بعد ذلك بعامين.

0: في فبراير عام 1982 ارتفعت أصوات من مآذن حماه تدعو الناس للخروج في وجه النظام. هذه المرة لم يختر الأسد التصفية المحدودة بل الإبادة الشاملة. حاصرت سرايا الدفاع المدينة بالكامل، قوصفت الأحياء وسويت مناطق كاملة بالأرض. دمر نحو ثلث مدينة حماة وقتل ما يقدر بعشرين ألف مدني على الأقل وفق التقديرات الشائعة. من فوق أطلال حماة أراد الأسد إعلان الميلاد الحقيقي لجمهورية الخوف.
1: موضوع حماة وما نفذته سرايا الدفاع فيها في حينها منح الأجهزة القمعية سلطات أكبر، لأنها أصبحت تقدم نفسها كراعية للنظام وحامية له. وما جرى في حماة أيضا أعطى انطباع كبير للسوريين بأن هذا النظام لن يتوانى عن تدمير مدن بكاملها إن خرج عليه أحد.
2: الإبادة هي شيء طبيعي، اللي بده يعارض هاي قواعد اللعب الجديدة واستخدمها. فأنا بعتقد أنه كانت وسيلة، كانت درس مقصود، مش أنه اضطر إلو النظام، مقصود من أجل أنه يوضع قاعدة اللعب اللي خلته أعطته فعلا يعني 40 سنة من الحياة.
0: تحول الأمن إلى سلطة مطلقة، ومع الزمن تحولت تجاوزات الأجهزة إلى نسق عام، أصبحت سلوكياتها عرفاً غير مكتوب، قوانين صامتة يعرفها الجميع ولا يجرؤ أحد على تحديها، صلاحيات مطلقة للاعتقال والتفتيش والتوقيف العرفي دون إذن قضائي، اعتقال قد يمتد لأشهر أو لسنوات دون أدلة أو محاكمات. مواطنون يختفون خلف أسوار السجون دون معرفة مصيرهم ودون حق في محام أو اتصال. لا سقف لسلطة أجهزة الأمن ولا جهة تحاسبها. كانت هذه الأجهزة تعاقب من أجل العقاب وتمارس العنف من أجل العنف، تنشر الرعب بين المواطنين وتشعرهم على الدوام أنهم تحت التهديد من أجل إحكام السيطرة وإبقاء المجتمع دائما في حالة خوف وارتباك.
2: ما عاد العنف مستخدم للمعاقبة على الأعمال السيئة ولا على الجرائم، أصبح هو هدف في غاية في ذاته من أجل تطويع الأفراد وشعورهم بأنه هن ما إلهم أي حماية لا قانونية ولا دينية ولا إنسانية ولا جمعيات ممكن تحميهم. الفرد مجرد بشكل مطلق أمام قوة الأمن، وممكن في أي لحظة قتله أو حبسه، وهذا اللي حصل. يعني كانوا ينحبسوا الناس 15 سنة مشان كلمة، كانوا يعتقلوا بدون ذنب، كانوا يختطفوا.
3: Hama olaylarından sonra oluşan korku imparatorluğunda bütün siyasi aktörleri gizli faaliyet yürüten veya illa siyasi faaliyet yürütmesi gerekmiyor. Rejime karşı en ufak bir muhalefet gösteren herkesi hapse attılar. Ve bu şekilde tamamen bir korku imparatorluğu kurarak rejime karşı en küçük bir karşı çıkışı da engellemiş oldular ve bu şekilde rejim kendi varlığını kalıcı hale getirdi.
1: المواطن أن يخاف حتى في نومه، حتى من أحلامه، حتى في داخل بيته، حتى حينما يتكلم مع زوجته أو مع أولاده. هذا الأمر يجب أن يكون حاضر، وهذا الأمر حينما يبلغ هذا المبلغ لدى الإنسان يفترض النظام أنه كفيل بحمايته، على اعتبار أنه هذا اللي يخاف حتى من الدعاء ضد الحاكم لله، يعني يخاف أن يدعو الله ضد الحاكم خشية أن تسرق الدعوة وهي في طريقها للسماء من قبل المخابرات. إلى هذا الحد.
4: سمعت بالخوف والرعب اللي كان بسوريا بأحداث 80، ولكن مع مرور الزمن صرنا نشوف هذا الخوف واقع عند الجميع، واقع بعيون اللي عاشوا فترة الثمانينات، وواقع نحن كنا عم نعيشه بأثناء عملنا، بأثناء مدرستنا الثانوية، بأثناء الجامعة.

0: فكان هذا يرافقنا، كنا نشوفه بكل تفاصيل الحياة. صار عنا داخليتنا خوف كبير، يعني أنا وقت اللي شوف أنا ابن ضابط بالمدرسة يخالف الأستاذ، يفوت أبوه يلي هو الضابط عيط بالأستاذ. فهون نحن صار معناتها أي واحد من قبل الدولة معناتها شيء مخيف، شيء مرعب. أنا وقت اللي وقف عم سوق السيارة بمدينة دمشق ووقف واحد يحكي علي باللهجة المعروفة يلي منها النظام بهذلاك الوقت، مهما كان الأمر بدي خاف وأسكت، بدي طيطي وأمشي. وقت اللي أعرف الناس اللي داخل المدينة تبعي يلي هن محتكين بالنظام بيستقوا بالنظام كل يوم والتاني، ممكن يتعدوا على الآخرين وما حدا يسترجي يروح يشتكي بالمخفر. فأنا هون نشأ عندي رعب مثلي مثل أي إنسان آخر.
1: أنا صدف أنه في بيتي كان قريب من فرع مشهور بسوريا، كنا نشم ريحة الأسيد، ريحة الجثث المحروقة. خوف كان عام ومنتشر بين جميع فئات الشعب مهما كان كبير أو متعلم أو جاهل أو. يعني عندي ابن أخي في البناية في بيتنا تشاكل مع أحد الأشخاص اللي هو صهره ضابط برتبة لواء، فالحقيقة جاب له فرع كامل وشحطوه مثل الكلب الله يعزكم على الفرع. مجرد حديث شابين مع بعضهم تلاسنوا أو تحادثوا، فكان تعدي بدون قانون، كان الإنسان يجرم بدون قانون، يشحط على الفرع أو على السجن بدون أي قانون، مجرد أنه هو مسؤول، أنه هو ضابط. فكان الكل يتجنب، أي إنسان يحاول يتجنب المسؤولين والضباط الكبار والصغار، حتى الأصغر رتبة في الجيش كان أو في المخابرات كان الواحد يتجنبها يخاف منها. يعني
2: تحتج الحظلام، تكسر المحرمات، تقتحم البيوت، ويختطف المطلوبون دون مذكرة اعتقال ودون أن يعرف ذبوهم إن كان هذا الوداع هو الأخير.
3: أنت محمد سامي خليل؟ شحطوه؟
4: بعدي غيره، أمان الله، بعدي غيره، بعدي غيره.
2: في الأفرع الأمنية يبدأ حفل الاستقبال، طقس وحشي يهدف إلى كسر الكرامة قبل البدء بالاستنطاق.

0: تحت وطأة التمزيق الجسدي يصبح المعتقل مستعداً للتوقيع على أي اعتراف يطلب منه.
1: يا محمد، حاب تبصم على الجرائم اللي عاملها؟
2: بس أنا والله يا سيدي ما عملت شيء.
1: معناتها حاب ترجع لعند الشباب؟
2: لا، مشان الله لا.
3: Anything to intimidate the people, sometimes to get information from them as well, to try to identify where there might be others who were in opposition to the regime, where there were cells, organizations that were trying to challenge the regime and so forth. But these were truly, can only be described as barbaric in nature.
4: يعني انت بدك تقول كان هدفه ما انه يخلق مواطن، انه ينزع الشعور بالمواطنة والحقوق عند الشعب، بيصيروا الناس يعرفوا انه هن ما لهم حقوق، حتى اللي متمتعين فيه اذا عندهم شغل ولا هو مكرمي من الحاكم، يعني هن ما لهم وجود ولا لهم مصالح ولا لهم قيمة ولا لهم كرامة الا بم

0: مقدار ما بيتماهوا مع الحاكم الفرد المطلق وبصيروا أزلامه بيشتغلوا مشانه.
1: في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة. كانت التقنية تهدف إلى تحويل الجسد البشري إلى حطام. الكرسي الألماني الأداة الأشهر التي نقلها برونر وزملاؤه من زنازين الجستابو إلى معتقلات الأسد، آلية معدنية تثبت فيها أطراف المعتقل ويمط ظهره إلى الخلف بقوة حتى يتقوس العمود الفقري لدرجة الكسر، مما يسبب شللاً كاملاً أو تمزقاً في النخاع الشوكي. أما بساط الريح فهو التطوير المحلي لتلاميذ برونر، لوح خشبي مفصلي يربط عليه الضحية ويطوى جسمه بحيث يلتقي الرأس بالقدمين، مما يؤدي إلى خلع المفاصل وتهشيم الفقرات.
2: Well, we know that there is an awful lot of what we would call authoritarian learning going on in the way the Assad regime developed its techniques of torture. And they include the use of electroshock treatment. They include certain strategies for how prisoners were abused, hanging prisoners by their wrists for hours without any way for them to reach the floor. Torture devices that would twist prisoners' bodies into distorted positions in order to inflict pain. There were techniques and methods of torture that we know were quite common on the part of the Gestapo that were also present in Syria.
0: صار في شعور عند المسيطرين وجماعته اللي حوله واللي الزباني تبعه، شو عندهم شعور انه البشر الاخرين عباره عن لا قيمه لهم، يعني ممكن قتلهم بدون اي تساؤل بدون اي سؤال، لا قيمه لهم ولا معنى لهم، هن فائض عن اللزوم، هن كثير عليهم اذا سمحنا لهم يعيشوا.
1: لم يكن القمع المادي وحده كافيا، سيطر النظام على العقل والوعي. منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ارتبطت السياسة التعليمية ارتباطاً عضوياً بالسياسة الحزبية. نص دستور البلاد لعام 1973 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، وتولت قيادة الحزب توجيه العملية التعليمية من خلال مكتبين، مكتب التربية والطلائع ومكتب التعليم العالي. كانت المناصب الرفيعة في المؤسسات التعليمية لا تسند إلا بعد نيل الموافقات الأمنية اللازمة ومرورها بمكتب رئيس الجمهورية. ولضمان إعادة إنتاج الولاء السياسي أنشأ نظام منظمات تربوية غير نظامية عملت جنباً إلى جنب مع المدارس الرسمية. الأسوأ من ذلك أن الأدلجة امتدت إلى كل مناهج التعليم، فكانت كل مناسبة تستغل لربط أي مفهوم بعظمة القائد. هكذا كانت الخطة: تزييف الحقائق والتواريخ والأحداث والسيطرة على حياة المواطنين بشكل قمعي ليحارب حتى مجرد التفكير،
3: وكلها مرتبطة في فكرة وتمجيد حافظ من اللباس للشعار، حتى أصبح جزء من التفاخر الوطني باللاشعور أن تمدح حافظ أسد. يعني يقال على سبيل أيضا المضحك، ممكن عندما توفي حافظ أسد هناك العديد من الناس قال استغفر الله، هل إله يموت؟ هذا شيء لا يمكن أن نفهمه فقط على أنه فعل ممنهج لحافظ أسد، فقط هو فعل ممنهج، لكن تحول إلى ديناميات ذاتية.
4: هذه آلية اعتمدت سابقا أو معتمدة كانت في النظم الاشتراكية، النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية، في الصين، في كوبا، في كوريا الشمالية. لذلك هذه التنظيمات هي اختراع هدف السيطرة على الكيان الاجتماعي بشكل عام وجعل تحت النظر كي لا يكون هناك فراغات، يمكن يعني حتى النظام الأمني أيضا ما يشتت. هذه الكيانات هي اللي تنقل للنظام الأمني المعلومات.
2: So Syrian citizens were expected to act as if they believed everything they were hearing and reading about Hafiz al-Assad as this omnipotent, all-knowing, all-seeing, benign father figure. And of course, underneath, Syrians understood that this was not credible. They understood that this was entirely a fabrication.

0: in their public conduct, they were forced to behave as if they took that kind of thing seriously.
1: هذه الكيانات كانت أذرعا تمارس أدوارا رقابية وتعبوية. من خلالها يندمج الطالب مبكرا في بنية الولاء للحزب الحاكم، ومنها خرجت شبكة المخبرين القلب النابض لجمهورية الخوف والتي اخترقت كل مفاصل الدولة. كوادر الحزب تحولت إلى أكبر جهاز استخباراتي شعبي، عامل حزب البعث المنتشر بفروعه وشعابه في كافة أنحاء سوريا ذراعاً أمنية موازية. أوكلت إليه مهام تقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، مكرساً قدرة النظام على التحكم بكافة فعاليات المجتمع. زرع هؤلاء في كل مؤسسة داخل الدوائر الحكومية، الجامعات، دور العبادة، وحتى في المقاهي. تتلخص مهمة هؤلاء المخبرين في مراقبة زملائهم وحتى أسرهم وأقاربهم، وكتابة التقارير عن حياتهم ونشاطاتهم، والأهم من ذلك توجهاتهم السياسية.
2: Suriye'de Baas Partisi daha ilkokullardan itibaren teşkilatlanmaya başlar. İlkokullardaki Baas Partisi birimlerine Taliyatül Baas denir. Liselerde, ortaokul liselerdekilere Şebibetül Baas denir. Ve öğrenciler her sene o şeyin küçük teşkilatın içinde yer almaları gerekir, faaliyetlerine katılmaları gerekir. Bu şekilde aynı zamanda toplumu da birer muhbire de dönüştürmüştür. Küçüklükten itibaren çocukları hem ideolojik olarak bazı fikirlerini empoze ederken aynı zamanda ailesinden ve çevresinden istihbarat topladığı bir şeye de dönüştürmüştür bu şekilde. Dolayısıyla bazı rejimin görünen sivil ve siyasi yüzüdür. Ama bunun arkasında istihbaratla doğrudan bağlantı kurarak aslında bu istihbarat imparatorluğunu da bir şekilde perdelemeye çalışmıştır siyasi bir hava vererek.
3: Ana hasalet ma'i hadise enno kunna am nahaqiq fi qadiyya muayyana fi ma'a ra'is far' mukhabarat fa am attali' ala fi madinati fi madinat tadmur ana min madinat tadmur fi sahara. فعم اطلع انا على بعض الاضابير وبعض التقارير بتهم قضيه معينه، فشفت امراه يعني كاتبه تقرير بجوزها. تصور الى هذا الحد وصلنا، يعني انت وصلنا لمرحله في سوريا انه صار الشاب السوري او الشخصيات من السوريين يتباهوا انه هن عم يروحوا يقدموا تقرير الى هذا المستوى. يعني
4: هو بالحقيقة الحزب تحول وقت مبكر من حزب عقائدي إلى حزب أمني، إلى جهاز أمني. حزب البعث هو جهاز أمني، جهاز أمني كبير ومنظم ولديه أفرع وامتدادات وغطاء، الغطاء العقائدي السياسي الشعبي. ولذلك أصبح رقابة الجار لجارة، الأخ لأخيه أحياناً، الزميل لزميله، أصبح من الأمور السائدة. لأنه هذا مو فقط لأنه والله هو مقتنع بالحزب، لكنه يريد أن يكون جزء من الموالين للنظام كي يحصل على بعض المكاسب.
5: لازم أنت تكتب تقارير، كثير كانت التقارير هي الأساس للوصول إلى، مش للوصول إلى مصالح أو وظيفة، لتجنب الاعتداء.
1: بعد سحق المعارضة وبناء دولة المراقبة، بدأ الأسد الأب بتجهيز ابنه الأكبر باسل وريثا له. لكن خطط التوريث انهارت حينما قتل باسل في حادث غامض عام 1994. واجه الأب تحديا وجوديا، من سيحكم مملكة الأسد بعده؟ كان الهاجس الأساسي للرئيس العجوز وضمان أن يكون بشار قادراً على قيادة البلاد والسيطرة أمنياً بالطريقة نفسها التي حكمت بها سوريا طوال 30 عاماً. في عام 2000 توفي حافظ الأسد وتسلم بشار الأسد مفاتيح جمهورية الخوف. لم يرث جراح العيون منصباً سياسياً عادياً، بل ورث دولة الأمن الشمولي التي ولدت من رحم الانقلابات وشكلت بخبرات.

0: بكل هالقصة. يعني إنسان محدود الذكاء جدا، ما عنده علم شلون الآلي كلها صنع أبوه، مفكر أنه الأمور دائمة إله بشكل مطلق، وأنه هو لازم يكون محل أبوه معبود يعني عند الجمهور.
1: بدأنا قبضة آل الأسد على البلاد لا تقهر. بنى نظام الأسد خارطة سجونه على نمط هندسي هجين يمزج بين صرامة المعسكرات النازية ووحشية الجولاج السوفيتي. توزعت السجون على جغرافيا البلاد. السجون المركزية مثل عدرا في دمشق والمسلمية في حلب هي الواجهة التي تظهر في السجلات الرسمية. أما السجون العسكرية فهي الثقوب التي لا يعود منها أحد. أشهرها سجن صدنايا الذي تحول في عهد بشار الأسد إلى مسلخ بشري، صمم بناؤه على النمط النازي لتسهيل الرقابة والإبادة. أما النوع الثالث والأكثر فتكاً فهي المعتقلات السرية في الأفرع الأمنية. في دمشق وحدها كان هناك أكثر من 20 فرعاً رئيسياً، لكل منها زنازينها التي تقبع تحت الأرض حيث تذوب القوانين وتتوقف الساعات.
2: داخل فروعها، وللأسف أنا حصلت ودخلت إنه على أحد الفروعها، فكان المعاملة مو آدمية، يعني ما دون الآدمية. يعني الإنسان لما يدخل الفرع هو رقم، هو الله يعزكم حيوان، ينكلوا فيه الصغير والكبير بدون أكل بدون شرب بدون لبس، حتى ينزل من كل الأنواع، حتى القتل وارد. مو بقول لك اللي شاف مو مثل اللي ما شاف. اللي دخل على الفروعة يا لطيف يا بطلع، يعني الداخل مولود، الداخل مفقود والخارج مولود، لأنه كان اللي يدخل ما يطلع أبدا إلا على القبر، وكان بعد كذا شهر يصير هيكل عظمي، يعني قلة الأكل والضرب والقتل والكذا. يعني هذه الأفرع.
3: بأثناء وجودي بفرع الجوية بحرستا كان آب، كان الحر الشديد، فنحن عشنا بالحر بدون مياه، ما عندنا مياه أبدا. كان موجود شي 30 شخص معهم دمامل أمراض جلدية. طبعا أنا كنت مثل باقي المعتقلين جربان، يعني لحقني أمراض جلدية. من أشد أنواع العذاب اللي شفته أنه ممنوع الكلام نهائياً، يعني 8 أشهر ممنوع تحكي مع أي إنسان، واللي بيحكي كلمة واحدة يعرض للتعذيب. والتعذيب كان أنك تبقى قاعد على ركبك من المساء حتى الصباح. هذا نوع العذاب اللي كان يصير. ومن العذاب اللي داخل هذا الفرع، ما في صابون، ما في دواء للأمل، ما في دواء للتحسس، ما في أدوية نهائيا، حتى أمراض القلب وأمراض السكر والأمراض المزمنة ليس لها دواء أبدا. نعم.
1: كانت أجهزة الأمن الشمولية التي أسسها الأب تعمل بكامل طاقتها، تراقب الأنفاس وتتتبع الهمسات، تفرض على السوريين الصمت خوفاً من الموت الذي صار يعد أقل الأضرار وأهونها. لكن ما لم يحسب له النظام حساباً هو أن الخوف وإن كان السلاح الأكثر فتكاً يمكن أن يتآكل. في مطلع عام 2011 ومع اشتعال ثورات الربيع العربي وصلت شرارة الاحتجاج إلى سوريا. بدلاً من احتواء الموقف واجهت المخابرات الجوية والأمن العسكري والثوار بأساليب الجستابو، لكن هذه المرة على نطاق أوسع.
4: كان يعتقد أنه محصن، وهذه إشكالية. الاعتقاد بالحصانة وبالقوة الوهمية تجعلك تتعامل مع أي حركة تمرد أو معارضة باعتبارها نشاز شائبة، القضاء عليها سهل. ولذلك حمزة الخطيب الطفل كان يمثل شائبة بالنسبة للنظام.
5: القضاء عليها كذا يعني.

0: عملية بسيطة. لم يكونوا يعتقدون أبداً أن قتل حمزة الخطيب، اعتقاله وقتله، كان شرارة.
1: صارت بعهد بشار دولة الرعب تحولت لدولة مزرعة عم يتصارعوا فيها أصحابها على نهبة، يعني ف اختلف عنه بأنه هذا كان مثل ما قلت سيد اللعبة، هو اللي عم يعرفان شو وين بيستخدم الخوف وين بيخفف شوي وين بيزيد، لواحد اعتبر أنه الخوف أنه لا أنه هو كل ما على سقف العنف بيخضع الشعب أكثر.
2: You also see the brutal use of barrel bombs, of carrying out a bombing and then bombing the first responders. You see the use of chemical weapons documented, and of course, crossing the red line that President Obama had established, and then unfortunately not carrying out the kind of forceful U.S. action.
3: اعتقل عشرة الآلاف، ومارست فروع التحقيق التي أسندت لضباط موالين أبشع أنواع التعذيب. في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة، المحرقة النازية بنسختها السورية. في عهد بشار الأسد تحول التعذيب من أداة للتحقيق إلى استراتيجية للإبادة الشاملة.
0: احيانا كثرة القمع والسطوة الشديدة تعمي الابصار، تعميها حقيقة، وتجعل النظام يعتقد انه محصن غير ممسوس لا يمس. والقوة الهائلة للنظام الأمني والهيمنة على الناس وإخافتهم أحيانا توحي له بأنه لا يمس، لا يمكن لهؤلاء أن يثوروا.
4: الله أكبر.
3: لكن في أواخر عام 2024 أدت سلسلة من التطورات الإقليمية إلى انكسار هذه المعادلة. مع شن فصائل المعارضة هجمات سريعة ومفاجئة، انكشف الوهن الحقيقي الذي كان يعاني منه الجيش السوري المنهك والمهلهل بالفساد. في موجة انهيارات متسارعة خلال أيام معدودة في ديسمبر عام 2024، سقطت المدن الكبرى الواحدة تلو الأخرى. أظهرت قوة النظام انعدام الرغبة في القتال، والمنظومة التي بناها آل الأسد على مدى نصف قرن انهارت. فر بشار من القصر الجمهوري منهياً حكم عائلة الأسد ودولة الرعب التي جثمت على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن.
5: بكل معنى الكلمة الثورة السورية كان لها كل أسباب الحقيقية الانتفاضة للقيام، وبكل معنى الكلمة السوري عبر على أنه لا قادر أن يكون شيئاً ما. الآن هو مطالب أن يتعافى بعد التحرير، لأنه أيضاً 14 عام كانوا عن بثابة 140 عقد، يعني نتكلم عن شكل آخر من انقسامات، شكل آخر من التشظيات في المجتمع السوري، لكن كان أصبح الآن يمتلك سردية واحدة في المجتمع السوري، أننا تخلصنا من الطغيان والاستبداد، أنهينا حكم عائلة الأسد، وأمام مرحلة بناء ندرك أنها مرحلة طويلة، ندرك أنها مرحلة لن يقف الخارجي مكتوف الأيدي، لكن نحن أمام مرحلة لابد لتاريخ سوريا يدخل فيها ودخل.
3: بينما تطفأ النيران ويسود الصمت فوق ركام من اختلط لحمهم بالحديد والحجارة والنار، ماذا سيكتب التاريخ؟ وبأي حكم سيحكم على هؤلاء؟ تمر الأيام والشهور والسنون، وقد ينسى الناس آلامهم، وقد تتغير أحوالهم وتعود البسمة والفرحة إلى الشوارع من جديد. لكن المؤكد أن ما كان لن ينسى، وأن ما حدث للسوريين على مدى نصف قرن لم يكن مجرد بقعة سوداء على ثوب تاريخ لم يكن أبيض يوماً.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بالنسبة للحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.

0: دون غرف محصنة ولا ملاجئ. ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
1: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
2: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال. تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
3: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك. يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا للمرحلة هذه.
1: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
4: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
5: احنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
5: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع، يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
6: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
7: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
8: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
7: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
8: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
7: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
8: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

وزير الخزانة الأمريكي يقول إن بلاده ستبدأ أكبر حصار اقتصادي ضد إيران، والحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لمواجهته. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ثلاثة عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو ظهور. شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة النازحين بدير البلح بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وتهجير المدنيين من غزة.

السلام عليكم. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستبدأ أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران بهدف قطع شرايين الحياة الاقتصادية التي تبقي النظام الإيراني قائما حسب تعبيره. وطلب بيسنت حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم بقطع علاقاتها التجارية مع إيران، مشيرا إلى أن أي دولة تشكل شريانا ماليا لطهران ستشاركها العزلة. وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيرد بسرعة وحزم إذا هاجمت إيران القوات الأمريكية أو جيرانها في الخليج وفق تعبيره. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي جاهزية بلاده لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية. وأوضح محبي أن واشنطن تشن حربا اقتصادية ضد طهران منذ 47 عاما، مشددا على أن بلاده تواصل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول. وأضاف محبي أن طهران أعدت سيناريوهات للتعامل مع ما سماه مختلف الإجراءات العدائية. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات بالتزامن مع استعداد الولايات المتحدة لتشديد ضغوطاتها على اقتصاد طهران عبر فرض عقوبات جديدة. وأضاف بزشكيان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن إيران تواجه حربا اقتصادية وعسكرية

0: أمنية شاملة، مشيرا إلى أن واشنطن هددت علنا بفرض عقوبات غير مسبوقة على بلاده، وأكد أن طهران ستصمد أمام الضغوط ما دام الشعب متحدا ومتحليا بالصمود وفق تعبيره. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن العقوبات الاقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر في سياسات واشنطن، وإن بلاده تعرف كيف تواجهها. وفي كلمة ألقاها بمناسبة أسبوع الحكومة، ذكر عراقجي أن الولايات المتحدة سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة، واعتبر أن الانتقال من التهديدات إلى الخطط القديمة مجددا يعكس عجز الولايات المتحدة عن ابتكار خيارات جديدة في مواجهة الشعب الإيراني بحسب تعبيره. هذا وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
1: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة في حال مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
2: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد من الإجراءات فسيكون ردنا كبيراً وانتقامنا هائلاً. أولاً، سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدواً. بالطبع سنتفاوض معها أولاً، سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة، ولكن إذا لم تتحرك فسنضربها، سنستهدف مصالح تلك الدولة.
1: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطاً لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية وردع أي تهديد لحركة التجارة، بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي، قال إن بلاده قدمت مقترحاً إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد. وأضاف الأعرجي في مقابلة تلفزيونية أن المشكلة بين طهران والرياض تتمثل في أزمة ثقة دون تقديم تفاصيل بشأن المقترح العراقي، ولم يصدر تعقيب فوري من سلطات البلدين على المقترح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. قالت وكالة الأنباء السورية سانا، قالت إن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية ضم رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا وتصاعد التوتر في جنوب البلاد. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع ركز على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، إلى جانب إحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد لاتفاق أكثر شمولا في المستقبل. وأكد الجانب السوري تمسكه بسيادة البلاد وحقها في إعادة بناء جيشها وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها وفقا لمصالحها الوطنية، رافضا أي ترتيبات من شأنها أن تقيد هذه الحقوق. وجددت دمشق التأكيد أن جولان المحتل أرض سورية، لكنها اعتبرت أن بحث وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك سابق لأوانه في المرحلة الراهنة، مشددة على أن الأولوية تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. كما بحث الاجتماع دعم استقرار سوريا وأمن المنطقة بما في ذلك جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية. وشدد الجانب السوري على أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت خيمة نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات استطلاع إسرائيلية تجوب أجواء مدن ومخيمات القطاع بالتزامن مع إطلاق نار متقطع من آليات عسكرية إسرائيلية شمال مدينة خان يونس وقصف مدفعي استهدف جنوب شرقي مخيم المغازي وسط القطاع. هذا وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر إخلاء للسكان من مناطق الإطلاق ما لم توقف حركة حماس إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية فورا على حد تعبيره. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده نتنياهو حيث شدد على أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى ما سماه واقع ما قبل 7 أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها 3 أيام لوقف عمليات الإطلاق مهددة بشن هجوم جوي واسع النطاق واستهداف المسؤولين عن تلك العمليات. وفي وقت سابق هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باللجوء إلى الاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية في قطاع غزة وذلك ردا على إطلاق طائرات ورقية باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وقال كاتس إنه أصدر تعليماته للجيش بالتحرك الفوري مؤكدا أن الإجراءات ستشمل استهداف قادة حركة حماس ومنفذي العمليات وإخلاء المناطق التي تنطلق منها معتبرا أن أي عملية إطلاق تعد عملا حربيا. اعتبرت حركة حماس التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية في قطاع غزة هي محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال. وحذرت حماس عبر متحدثها حازم قاسم من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمونه إطلاق الطائرات الورقية التي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح. وأضاف أن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. ودعا قاسم الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا الانفلات في العدوان على غزة. يعاني مئات الأطفال من ضعاف السمع في قطاع غزة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة ما يهدد نحو 500 طفل بفقدان السمع مجددا والعودة إلى عالم العزلة.
3: في غزة قصص لم تروى بعد، سأصحبكم اليوم مع واحدة منها تعبر عن حال أكثر من 400 طفل في غزة يحلمون بشيء واحد ألا وهو العودة إلى السمع من جديد.
4: هنا تصمت القوقعة فتبدأ مأساة عبد الرحمن وأسامة وسما، 3 أشقاء مهددون بفقد سمعهم من جديد بعد أن استعادوه بعمليات زراعة قوقعة الأذن قبل حرب الإبادة.
5: إجت الحرب دمرت كل شيء، دمرت يعني أول شيء دمرت أولادنا بالأجهزة تاعتها، هي أول شغلة. الأجهزة يعني بدون جهاز الولد لا يسوى شيء، لا بسمع لا يتكلم. يعني أنا بس كنت من لما أشرد من مكان لمكان الأجهزة حملها في حضن زي هيك، أولادي معايا في دية، لا ماخدة كيس أواعي، لا ماخدة أكل، لا ماخدة شرب، أقول هذا أهم إشي في إيدي.
4: فجأة وأثناء إجراء المقابلة حدث ما يحدث يوميا لأحد هؤلاء الأطفال الثلاثة.
5: وأسامة بالنسبة هاي شايفة بتقول لي طفت الساعة.

0: سماعة، فيش بطارية يا ماما، فيش بطارية، ايش بدك؟ فيش بط اه فقد هي طفل، هي البطارية هذه بتنشحن، هي فصلت. اخذ منك تسمع شوي اختك ولا بدك اياها؟
1: خليها تسمع شوي.
0: خليها تسمع. طب اعطيني شوية.
2: تعطل هذه البطارية لا يعني توقف جهاز إلكتروني فحسب، بل صمتا يصيب عالم طفل كاملا ويدفعه رغما عنه إلى العزلة والانطواء، فكل ما يحيط به بات خارج إدراكه. الأشقاء الثلاثة ليسوا الوحيدين، ففي قطاع غزة أكثر من 35,000 طفل مهددون بفقدان سمعهم، يأتون هنا إلى أقسام مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية الوحيد في غزة، والذي يكافح من أجل منع كارثة تتهدد مستقبل آلاف الأطفال.
3: من زارعي القوقعة عندنا قرابة 400 حالة، منهم 150 حالة فقدوا اللي هو السمع بسبب احتياجهم لقطع غيار للقوقعة من بطارية أو سلك أو قطعة رأس معالج، منهم 15 حالة فقدوا أجهزتهم بالكامل تحت رد منازلهم، وطبعا فقدوا للسمع منذ بداية الحرب.
2: حرب الإبادة لم تضعف منظومة الرعاية الصحية والتأهيل فحسب، بل خلقت صعوبات بالغة في الوصول إلى الأجهزة السمعية وملحقاتها، وعطلت خدمات الصيانة والتأهيل. ربى العجرمي، التلاتة عربي، قطاع غزة.
4: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من العمال الفلسطينيين في قرية برطعة جنوب غربية جنين خلال سلسلة اقتحامات ودهم في الضفة الغربية المحتلة. وفي الخليل احتجزت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا عقب دهم منازل، كما اقتحمت منطقة جبل الموالح ومخيم الجلزون في بيت لحم ومدينة نابلس عبر حاجز بيت فوريك. ودهمت قوات الاحتلال منازل في قرية سالم شرق نابلس ومنطقة الفارعة جنوب طوباس وفتشتها وفق مصادر محلية. كشفت أرقام نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية حجم الاستنزاف الذي يواجه الجيش الإسرائيلي جراء سنوات من الحروب المتواصلة، وتتزامن هذه التحديات مع توجيه حكومة بنيامين نتنياهو نحو تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلا، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على تمويل احتياجات جيشها وتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا.
5: ثلاث سنوات من الحروب كانت كافية لاستهلاك ذخيرة 30 عاما وتشغيل سلاح الجو بوتيرة تعادل 9 سنوات في الظروف الاعتيادية وإبقاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في الميدان يوميا. هكذا تكشف أرقام نشرتها صحيفة معاريف عن حجم الاستنزاف الذي أصاب الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال المتواصل واتساع رقعة انتشاره على أكثر من جبهة. فالاستنزاف لم يعد يقاس بما تستهلكه الدبابات والطائرات من ذخائر ومحركات وقطع غيار فحسب، بل بمن يشغل هذه الترسانات أيضا. أكثر من 1,100 عسكري قتلوا ونحو 11,000 أصيبوا جسديا ونفسيا، فيما يحتاج الجيش إلى نحو 53,000 جندي احتياط يوميا للحفاظ على انتشاره الحالي. قوة بشرية تتعرض لضغط متواصل وسط تحذيرات من تآكلها وصعوبة تعويض أصحاب الخبرة، فيما تواصل فاتورة إبقائها في الميدان الارتفاع، فشهر واحد فقط من خدمة الاحتياط يكلف نحو 2,200,000,000 شيكل. لكن بينما يبحث الجيش عن المال والجنود والعتاد لإعادة بناء قوته، تفتح الحكومة معضلة أخرى عبر تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية إلى نحو نصف حجمها الحالي. فبموجب الاتفاق القائم تحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3,800,000,000 دولار سنويا، أي نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بينها 3,300,000,000 دولار للتمويل العسكري. وتقليص هذه المساعدات إلى النصف يعني تراجعها إلى نحو 1,900,000,000 دولار سنويا، ما يضع على إسرائيل عبء تمويل جزء أكبر من فاتورة جيشها. نتنياهو بحسب التقرير الإسرائيلي يراهن على توسيع الصناعات الدفاعية المحلية وتقليص الاعتماد على واشنطن وصولا إلى قدر

0: أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري، معادلة تجعل طريق إسرائيل نحو الاكتفاء العسكري أكثر كلفة وتعقيدا في وقت لم تتوقف فيه بعد فاتورة الحرب. محمد الغول، تيرتي عربي.
1: قتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف ضواحي مدينة خاركييف شمال شرقي أوكرانيا. وأفاد حاكم المنطقة بأن أجهزة الطوارئ أنقذت 8 أشخاص وأجلتهم، بينهم مصابون، مضيفا أن عمليات البحث مستمرة عن ضحايا محتملين. وفي جنوب روسيا قال حاكم منطقة ستافروبول إن موسكو تصدت لهجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة صناعية في مدينة نيفونوفمسك. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد كييف للتفاوض مع موسكو للتوصل إلى اتفاق لوقف متبادل للضربات الجوية على البنية التحتية للطاقة والقطاع الزراعي وممرات تصدير الحبوب. واتهم زيلينسكي خلال لقاء مع صحفيين محليين وأجانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى توسيع نطاق الهجمات بدلا من إنهاء الحرب، مشيرا إلى استمرار استهداف البنى التحتية الحيوية في بلاده. يأتي ذلك بتزامن مع تحذير زيلينسكي من خطورة المرحلة المقبلة كاشفا عن فجوة تمويلية ضخمة في وزارة الدفاع تقارب 27 مليار دولار.
2: لا تزال كييف الهدف الأبرز لهجمة موسكو منذ بدء الحرب، هكذا تقرأ أوكرانيا المشهد محذرة من محاولات روسية مرتقبة لشن هجوم جديد نحو العاصمة بهدف إقامة منطقة عازلة. ورغم عدم رصد قوات كبيرة في منطقة بريانسك الروسية حالياً، إلا أن كييف ترصد حشوداً للمعدات العسكرية على الحدود، ما ينذر بشتاء قاس باتت فيه خطط موسكو لاستهداف قطاع الطاقة واضحة تماماً. ميدانياً يركز الجيش الروسي عملياته في إقليم دونباس، ما يؤكد أن موسكو ليست مستعدة لإنهاء الحرب دون المطالبة بانسحاب أوكراني من المنطقة، وهو خيار ترفضه كييف في ظل عجز واشنطن وأوروبا عن تقديم ضمانات تمنع تجدد الهجوم الروسي لاحقاً. ولمواجهة هذه التحديات أبرمت أوكرانيا اتفاقاً مع ألمانيا لتوريد 600 صاروخ باتريوت خلال العامين المقبلين، لكن الحاجة للمزيد لا تزال قائمة، فالدعم العسكري يصطدم بفجوة تمويلية خانقة في وزارة الدفاع بلغت 27 مليار دولار، فضلاً عن عقبات تقنية بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تفعيل خدمة ستارلينك مخافة تصعيد الحرب. أمام هذا المشهد المعقد يبحث زيلينسكي عما وصفها بنافذة فرص لإنهاء الحرب تمتد من قمة مجموعة 20 في الولايات المتحدة وحتى نهاية صيف العام المقبل استباقا للانتخابات الأمريكية. أما داخليا فقد حسم زيلينسكي أمر الانتخابات الأوكرانية واصفا إجراءها الآن بتسونامي سيقسم البلاد، وأكد أن استراتيجيته الوحيدة الحفاظ على دولة مستقلة مع إبقاء خيارات معقدة على طاولة الحلفاء كفكرة الانسحاب المتبادل وإنشاء منطقة اقتصادية حرة. سيرين حامدي، تريتا عربي.
1: أعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم تقديم أكثر من 9 مليارات دولار دعما ماليا لأوكرانيا خلال العام المقبل. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غارستورا الذي يزور كييف رفقة قادة من دول الشمال الأوروبي ومنطقة البلطيق إن الدعم النرويجي سيخصص للمساعدات العسكرية والإنسانية. يشهد اليمن تصعيدا متزامنا على جبهات عدة من مأرب والضالع إلى الساحل الغربي وباب المندب وسط تحركات عسكرية حوثية ومخاوف من تهديد الملاحة الدولية واتساع نطاق المواجهات. التقرير التالي يرصد لنا أبرز التطورات على الأرض.
3: تصعيد متدرج تشهده الساحة اليمنية ينتقل من الجبهات البرية إلى المجال البحري وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة. فقد استهدفت قوات المنطقة العسكرية 7 مواقع للحوثيين غربي مأرب بالتزامن مع ضبط لغم بحري في منطقة حيوية من مضيق باب المندب، فيما أصيب مدنيون بقصف حوثي في الضالع. وتبرز مأرب والضالع كجهتين استراتيجيتين، فمأرب تمثل ثقلاً عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا متقدما للقوات المناهضة للحوثيين، بينما تشكل الضالع جبهة حساسة في الجنوب، وقد تصبح إلى جانب تعز والساحل الغربي جزءا من ضغط عسكري أوسع.

0: لكن الخطر الأكبر يبقى في باب المندب، فزرع ألغام بحرية في ممر دولي حيوي إذا ثبتت صحته لا يهدد اليمنيين فحسب، بل يضع أمن الملاحة والتجارة الدولية أمام خطر مباشر، ويمنح الحوثيين أوراق ضغط تتجاوز حدود الصراع الداخلي. فارتباط الجماعة بشبكة النفوذ الإيراني وحصولها على دعم وخبرات وقدرات عسكرية يجعل الحديث عن تنسيق استراتيجي وتقاطع مصالح أكثر دقة من القول بعلاقة أوامر وتنفيذ مباشر. أما احتمال توسع المواجهات فهو قائم بوضوح، خصوصا مع تعدد بؤر التوتر من مأرب والضالع إلى تعز والجوف والساحل الغربي بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر. وبالتالي فإن ما يجري ليس مجرد اشتباكات متفرقة، بل اختبارا جديدا لتوازنات القوة في اليمن والمنطقة. والسؤال الأهم الآن، هل يمكن احتواء هذا التصعيد أم أن تعدد الجبهات وتحول باب المندب إلى ساحة مواجهة سيدفعني نحو حرب أوسع يصعب احتواؤها؟ عمار أبو ثواب، تيرتي عربي.
1: تشهد حركة التجارة العالمية تحولات متسارعة تعيد رسم خريطة الشحن الدولي بسبب تصاعد التهديدات الأمنية والجيوسياسية في الممرات البحرية التقليدية مثل باب المندب ومضيق هرمز، ما يدفع الدول الكبرى والشركات اللوجستية إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر أمانا واستقرارا.
2: لم تعد الأزمة محصورة في مضيق هرمز وحده، فمع اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر في باب المندب والبحر الأحمر، بدأت خطوط التجارة والطاقة تبحث عن خرائط أخرى تمتد برا نحو المتوسط وبحرا حول إفريقيا وحتى شمالا عبر القطب الشمالي. في السعودية عاد خط الشرق غرب رسم مسار جزء من النفط القادم من حقول المنطقة الشرقية لينقله إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، لكن المسار نحو آسيا يظل رهين باب المندب ومخاطره. أما باتجاه أوروبا فيوفر مسار آخر إمكانية نقل النفط من ينبع إلى العين السخنة المصرية باتجاه البحر المتوسط بطاقة محدودة لا تتجاوز 2.5 مليون برميل يوميا. وفي العراق تتجه الخريطة شمالا وغربا، خط كركوك جيهان يفتح منفذا إلى المتوسط عبر تركيا، فيما يبحث العراق في تطوير مسارات أخرى تربط البصرة بحديثة ومنها إلى جيهان التركي أو بنياس السوري. ومع تعطل الشحن عبر الخليج طلبت بغداد نقل النفط برا إلى بنياس لتبرز الموانئ السورية منفذا آخر نحو المتوسط. وفي الإمارات المسافة أقصر، خط حبشان الفجيرة ينقل ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا من حقول

0: أبو ظبي إلى خليج عمان متجاوزا هرمز ومتيحا الوصول مباشرة إلى المحيط الهندي والأسواق الآسيوية، لكن خطوط الأنابيب وحدها لا تستوعب حركة التجارة. شركات الشحن تستخدم موانئ وسيطة وجسورا برية، فيما أصبح الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح خيارا لتجنب الممرات المضطربة، لكن بكلفة ومدة رحلة أعلى. وحتى أقصى الشمال دخل سباق البدائل. في 22 من أغسطس غادر السفينة الحاوية الكورية الجنوبية بانستار أكرو ميناء بوسان باتجاه أوروبا عبر القطب الشمالي، طريق يمكن أن يخفض المسافة بين شرق آسيا وشمال أوروبا بنحو 30-40% مقارنة بمسار قناة السويس، وبنحو النصف مقارنة برأس الرجاء الصالح. لكن موسمه الملاحي القصير وقيوده التشغيلية والبيئية تحد حتى الآن من تحوله إلى ممر تجاري واسع من الخليج إلى المتوسط ومن جنوب أفريقيا إلى القطب الشمالي. تتعدد الطرق البديلة وتتغير خريطة الحركة، لكن الجغرافيا تفرض حدودها. فلا مسار واحدا حتى الآن يمتلك طاقة هرمز وباب المندب والسويس وكفاءتها.
1: أعلنت السلطات التونسية انتشال 8 جثث إثر غرق قارب كان يقل 15 مهاجرا تونسيا قبالة سواحل بنغردان جنوب شرقي البلاد. وقالت السلطات إن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة بإشراف مباشر من الرئيس قيس سعيد، موضحة أن عمليات البحث أسفرت عن انتشال 3 جثث السبت و5 جثث الأحد، فيما تتواصل الجهود للعثور على باقي المفقودين. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن بلاده ستبدأ أكبر حصار اقتصادي ضد إيران، والحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لمواجهته. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو ظهر. شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة النازحين بدير البلح بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وتهجير المدنيين من غزة. في أمان الله.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: حبيبي يما.
1: يا رب يا رب.
0: قتل الأطفال، قال لك انت من الأطفال مشان البنك، المرأة من الزوج.

0: مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج ولنا وقفه، حيث نناقش الليله تواصل الخروقات الاسرائيليه على الاراضي السوريه وحاله عدم الثقه التي تعيشها الحكومه السوريه بشان التحركات الاسرائيليه، حيث اعلن وزير الخارجيه السوري اسعد الشيباني توقف الاتصالات بين سوريا واسرائيل عقب الهجوم الاسرائيلي على مطار ابو الظهور العسكري، مؤكدا ان اولويه دمشق تتمثل في وقف الهجمات الاسرائيليه، مشددا على ان سوريا تمد يدها للدبلوماسيه وتطالب اسرائيل باحترام مخاوفها الامنيه.
1: لا ثقه في اسرائيل والاولويه ايقاف هجماتها والعوده الى طاوله الحوار. يصرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني داعياً تل أبيب لاغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية، مؤكداً أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الدبلوماسية. الشيباني أكد انقطاع الاتصالات مع إسرائيل عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية، مشيراً إلى جمود المفاوضات منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية. إسرائيل جربت القوة ولم تنجح كما يرى وزير الخارجية السوري، ولا حل إلا باتفاق أمني يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية كخطوة أولى في إعادة بناء الثقة المفقودة بين الطرفين. يؤكد الشيباني أن دمشق لا تمانع مراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، لكنها تطالب في المقابل باحترام السيادة السورية ومخاوفها الأمنية، إلا أن إسرائيل سعت دوما إلى التهرب من إتمام الاتفاق. على الجانب الآخر، واصلت إسرائيل هجماتها واعتداءاتها على الأراضي السورية، آخرها استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في قرية بيت جن جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين. الجيش الإسرائيلي زعم أنه استهدف إرهابيا كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية جنوب سوريا، فضلا عن توغلات إسرائيلية شبه يومية تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات. فلا تزال إسرائيل تنظر بريبة إلى سوريا الجديدة منذ إسقاط نظام الأسد في 8 من ديسمبر 2024، وتعتبرها تهديدا حقيقيا ضاربة بعرض الحائط كل رسائل التطمين القادمة من دمشق، إلى جانب التطمينات الدولية بما فيها حليفتها واشنطن، وهو ما أثار استهجانا دوليا وإقليميا واسعا لما تسببه تل أبيب من حالة متزايدة من عدم الاستقرار في عموم المنطقة.
0: للنقاش في هذا الموضوع مشاهدينا نرحب بضيوفنا، حيث ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث المتخصص في الدراسات السياسية الدكتور عبد الرحمن الحاج، كذلك ينضم إلينا من دمشق الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي السيد خالد خليل. أهلا بكم ضيوفي. دكتور عبد الرحمن مرحبا بك. دكتور، لنبدأ بهذا السؤال، يعني في دمشق كيف قرأت رسائل التحركات الإسرائيلية الأخيرة، ضربات على مطار أبو الظهور وكذلك غارة في بيت جن، هذا بجانب تصريحات إسرائيلية تركزت طبعا في سياق السباق الانتخابي في إسرائيل، تركزت على سوريا وما تريده تل أبيب من سوريا في المرحلة المقبلة.
2: يعني خلال الفترة الماضية كانت دائما إسرائيل تقوم بتوغلات وعمليات عسكرية داخل الأراضي السورية في محاولة لتثبيت وضع عدم الاستقرار في الجنوب، وأيضا في نفس الوقت لحرمان القوات السورية من الانتشار في هذه المنطقة، وهذا أيضا يعني عملية متكررة تهدف إلى منع استقرار الحكومة في دمشق بشكل عام. مع التغيرات التي حصلت في سوريا أصبحت الأهداف هي فقط محاولة إبقاء المناطق مفتوحة للانتهاكات الإسرائيلية بدون وجود عوائق سورية. الأمر الثاني هو أنه خلال الفترة الماضية أو الاستراتيجية الإسرائيلية في الفترة الماضية كانت تركز على محاولة إضعاف المركز، اليوم الاستراتيجية الإسرائيلية تركز على منع دمشق من امتلاك قوة دفاع جوي أو قوة قادرة على ردع الإسرائيليين ومنعهم من اختراق الدفاع الجوي. أعتقد أن الرسالة فيما يتعلق بأبو الظهور لا تتعلق بتركيا وحدها، وإنما تتعلق أيضا بسوريا، أي أن إسرائيل مستعدة أيضا لتقويض قدرات سوريا الدفاعية إذا ما استطاعت سوريا أن تشكل قوة دفاعية ما. أعتقد أنه أيضا هذا بالنسبة لسوريا هو أيضا كمان يشكل خط أحمر، لأنه لا توجد دولة لا تستطيع أن تستقر بدون أن تكون قادرة على الدفاع عن حدودها. اليوم يبرر الإسرائيليين ذلك ربما بمخاوف تتعلق أمنية، أو هذا هي التصريحات الإعلامية، ولكن الحقيقة هم يريدون أن تبقى هذه الحكومة السورية ضعيفة لكي يستطيعوا أن ينتهكوا الأجواء ويستطيعوا المرور فوق سوريا بدون أي عوائق. أعتقد هذه هي
0: يعني اللي هو يعني اللي هو فرض واقع أمني في في في سوريا من قبل إسرائيل. وهنا دعنا نسأل السيد خالد خليل. السيد خالد، يعني ما الذي تريده إسرائيل من خلال كل هذه التحركات باعتقادك من سوريا؟ يعني ما الذي يمكن أن نراه في هذا السلوك الإسرائيلي؟ هل يعني تريد تل أبيب من دمشق أن تبني تحالفات على مقاسها، أم يعني لا تريد لسوريا الاستقرار وبناء الدولة من الأساس؟
3: تحياتي أستاذ مهند لك وللضيف الكريم. دعنا نشير إلى السؤال الأكثر يعني واقعية، ماذا يريد بنيامين نتنياهو؟ اليوم السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا هي جزء من سياسة اليمين المتطرف الذي دخل في حالة من التخبط بعد 7 أكتوبر، وعلى أثرها فقد الصواب والتوازن الاستراتيجي، لذلك ولا يمتلك استراتيجية واضحة، وإسرائيل لا تعرف

0: في العديد من الذراع الواهية ودعنا نسميها هي أوهام بنيامين نتنياهو. أولا قالت بأنها تخشى من صعود نظام إسلامي، وهذا حقيقة مخالف لجميع التقارير من معظم مراكز صنع القرار ومن المراكز الاستخباراتية، بالإضافة إلى أنها تذرعت بالنفوذ التركي، وإسرائيل يعني تبني استراتيجياتها بناء على القلق الأمني، أي مجرد هواجس، وهذا الأمر لا يعطيها شرطا موضوعيا لهذا التدخل السافر، لدرجة أن إسرائيل تحولت حقيقة إلى هي الوحيدة التي تسبح ضد التيار وتحاول إفشال التجربة السورية الجديدة، مخالفة جميع الرؤى والتوافقات الإقليمية وحتى مخالفة للهندسة الإقليمية الأمريكية. اليوم واشنطن ترى بمنطقة الشرق الأوسط كواحة تنموية، لذلك هي تدعم الأنظمة المعتدلة وخاصة التي تهتم بالأبعاد التنموية والتي يعني تبتعد عن المقاربات الإيديولوجية، وأيضا تكفل واشنطن أمن إسرائيل وتفوقها، ولكن ليس على حساب حلفاء بارزين آخرين لواشنطن وأبرزهم الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية. اليوم يعني سياسة بنيامين نتنياهو وخاصة في الضربة الأخيرة باتجاه أبو الظهور تجد انتقادا واسعا داخل إسرائيل، لأنها يعني أنا أشرت إلى أنها نوع من التخبط، لأنه هو تحويل أي حلفاء محتملين إلى خصوم من دون أي مبرر، من دون أي استراتيجية. وأيضا تذرعت إسرائيل حقيقة بورقة الأقليات سياسيا، ولكن نجحت الدبلوماسية السورية بسحب هذه الورقة. اليوم لا نعرف ماذا تريد تل أبيب، يعني إذا كان هناك لديها مصالح أمنية تريد تحقيقها، هناك أبعاد أخرى ممكن الوصول عبرها، الطرق الدبلوماسية، الرعاية الأمريكية لهذا الأمر. كان هناك قبل فترة دراسة مهمة لمعهد دراسات الأمن القومي ينتقد أو يحذر بنيامين نتنياهو من وصول النقطة إلى من الوصول إلى نقطة اللاعودة في سوريا، والكف عن الأنشطة العسكرية الغير مبررة وتحويل هذا النشاط العسكري إلى أهداف سياسية. يعني خلال الأسبوعين الأخيرين حدث تطور لافت في التواصل بين دمشق وتل أبيب عبر اتصال هاتفي بين وزير خارجية أسعد الشيباني ورئيس الموساد، وهذا تطور لافت من حيث دخول العنصر الأمني الإسرائيلي إلى هذه المفاوضات بعد أن كانت مقتصرة على الجانب الدبلوماسي فقط. وعقبه اليوم حسب تقرير أكسيوس اجتماع بين الشيباني ورئيس الموساد، وهذا يشير إلى يعني قمة التخبط. هناك قنوات تواصل، ولكن تل أبيب لا تحافظ على دينامية التواصل للتوصل إلى تسوية أمنية مقبولة، وإنما هي تحافظ على إدارة التوتر.
1: طيب، وهنا
0: تحافظ على إدارة التوتر فقط.
1: طيب،
0: لذلك هي تذهب إلى إشعال المنطقة، وكما أشرت لك سالفا بأن هذا جزء من سياسة اليمين المتطرف بعد طيب 7 من أكتوبر الذي يحاول قلب الطاولة.
1: سيد خالد، وهنا دعني أطرح هذا السؤال على ضيفي،
0: يعني
1: هنا
0: على الإقليم.
1: دكتور عبد الرحمن، دكتور يعني هذا الاتفاق الأمني، كيف تريد دمشق أن يكون شكل هذا الاتفاق الأمني مع إسرائيل؟ اليوم وزير الخارجية أسعد الشيباني قال إن المفاوضات أو الاتصالات انقطعت بعد غارات أبو الظهور، لكن يتوقع في نفس الوقت أن يعني تعود هذه الاتصالات مع إسرائيل برعاية أمريكية. فهنا يعني يجب السؤال عن شكل هذا الاتفاق الذي يعني تبحث عنه دمشق مع إسرائيل.
2: يعني في البداية كانت دمشق تدرك أن إسرائيل لديها ذرائع أمنية، وحاولت في التفاوض بناء استراتيجية تقوم على الاستجابة لهذه المخاوف الأمنية وحلها، لكن على قاعدة الحفاظ على السيادة السورية. لذلك المفاوضات التي جرت في الفترة الماضية كلها قامت على هذا الأساس، وجزء من هذا الأساس هو الحفاظ على السيادة السورية، وبالتالي الرجوع عن خط عن النقاط التي تقدمت إليها إسرائيل بعد 8 ديسمبر 2024. اليوم هذه النقطة الأساسية بالنسبة للمفاوضات، الاتفاق الأمني يقوم على مبدأ التراجع من جهة إلى يعني أو شرط التراجع إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر، بالإضافة إلى مراعاة المخاوف الأمنية، ولكن بنفس الوقت أيضا هو عبارة عن تطوير أو تعديل عن اتفاق 1970 أو 71، الاتفاق عفوا
1: 74
2: الاتفاق الهدنة المعروف. وهذه التعديلات تتعلق أيضا بالمساحات بالمناطق الألف باء وجيم، وهي المناطق التي يحدث فيها كمية ونوع السلاح. ولكن في كل الأحوال بالنسبة لدمشق قدمت مسودة أولية، وهذه المسودة كانت تعالج بشكل منطقي المخاوف دون التفريط بالسيادة السورية. كانت المسودة جاهزة الحقيقة منذ العام الماضي، ثم تراجع

0: على الإسرائيليون عدة مرات. الواقع أن السوريون يعني كانوا جادين إلى درجة أنه الأمريكيين ذهلوا من هذا التقدم السريع الذي حصل في موضوع التوصل إلى صيغة اتفاق.
1: توماس باراك تحدث في التصريحات الأخيرة وقال أن واشنطن رعت اتصالات واجتماعات كانت وصفها بالمثمرة بين السوريين والإسرائيليين.
0: صحيح. واليوم يعني قبل حوالي أسبوع تقريبا كان هنالك نسخة معدلة أيضا بالشراكة مع الأمريكيين للاتفاق اللي هو الاتفاق أمني الذي يمثل خطوة أولى بالمناسبة. يعني هذا الاتفاق الأمني هو عبارة عن خطوة أولى وتمهيدية لاتفاق سلام شامل أو لجولات تفاوضية حول اتفاق سلام شامل، ولكن لا يمكن الدخول بأي نوع من أنواع التفاوض حول اتفاق من هذا النوع بدون أن يكون هنالك مراعاة أو حل المشكلة الأمنية التي سببتها إسرائيل بهذا الدخول. اليوم هنالك فرصة حقيقية، هذا ما تقوله الإدارة السورية، هنالك فرصة حقيقية لأن هنالك رغبة بالاستقرار وسوريا تسعى من أجل أن تستقر، لأن هذا هو جزء من استراتيجيتها للمستقبل وأيضا جزء من رؤيتها لموقعها في المنطقة. إذا فاتت هذه الفرصة فسوف لن يكون بالإمكان العودة للوراء، بمعنى أن إسرائيل أيضا لديها وقت محدود، ونتائج عدم الاستقرار في سوريا لن ينعكس فقط على سوريا وحدها وإنما سوف ينعكس أيضا على محيطها وإسرائيل أيضا.
1: طيب، وهنا العودة للسيد خالد خليل في دمشق. سيد خالد، هذه الاتصالات يبدو أنها لم تنقطع خلال الفترة الماضية بين دمشق وتل أبيب، ودخل أيضا كما أشرت عناصر جديدة ربما يعني تتمثل في دخول الموساد على خط هذه الاتصالات. وهنا سيد خالد، يعني عدم خروج شيء عن هذه الاتصالات، هل يمكن إرجاعه بأي قدر يمكن إرجاعه إلى ما وصفته أنت، حالة التخبط في تل أبيب وعدم معرفة المسؤولين الإسرائيليين يعني طبيعة ما يريدونه فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا؟
2: نعم، يعني بالنظر إلى مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية المتجددة عقب سقوط نظام الأسد مرت بخط بياني متعرج، ودعنا نسميها كانت مفاوضات شد حبل، وكان فعلا تطور لافت دخول الموساد الذي يعني هو في العادة إسرائيل عندما تذهب إلى التفاوض في القضايا الخارجية يكون الموساد هو الذي يقود هكذا مسارات. رأينا ذلك في التفاوض مع حركة حماس بوساطة قطرية ومصرية وأيضا خلال الاتفاقيات الإبراهيمية. ولكن هذا التخبط حقيقة لماذا أشير إليه؟ لأن سوريا منذ البداية قدمت التطمينات ولم يعني يصدر منها أي اعتداء، لذلك ذهبت دمشق إلى تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي وكان خيارها بالذهاب إلى المفاوضات خيارا استراتيجيا. اليوم بنيامين نتنياهو المأزوم على عدة جبهات، والذي حدث في عهده 7 من أكتوبر، و7 من أكتوبر وفق التوصيف الإسرائيلي هو كابوس، رفض تحمل المسؤولية، لذلك ذهب إلى تصدير الأزمات الداخلية نحو الخارج ويريد أن يصور نفسه كبطل قومي، ويعني وهو وفريقه الائتلافي الحاكم وخاصة وزير دفاعه إسرائيل كاتس يعني يضللون الجمهور الإسرائيلي قبل الإقليم عندما يزجون اسم سوريا في الجبهات 7. سوريا الجديدة خرجت من النفوذ الإيراني، سوريا الجديدة خرجت من لعبة المحاور التقليدية تحاول قدر الإمكان تجنب الصراعات الإقليمية وعدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية. هذا التفاوض في المدى المنظور لا يزال تخيم أجواء عدم الثقة، وعبر عن ذلك السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، قال بأنه لا يثق بالجانب الإسرائيلي. واليوم أيضا عبر السيد وزير الخارجية سعد الشيباني بأن لا يوجد ثقة في الجانب الإسرائيلي، إلا أن دمشق لا تغلق الأبواب أمام الأبعاد الدبلوماسية. وحقيقة في ظل المدى المنظور لا يوجد هناك أي بوادر لظهور أي مؤشرات إيجابية، طالما أن اليمين المتطرف في سدة الحكم. بنيامين نتنياهو مستعد للذهاب إلى التصعيد أكثر وأكثر، خاصة وأن مسار الانتخابات الإسرائيلية حاليا لا يبشر نتنياهو بالفوز، ومؤشرات الاستطلاع تقول بأن منافسه إيزنكوت يتقدم عليه بعض المقاعد، لذلك لا يتوانى بنيامين نتنياهو على الانقلاب على جميع التفاهمات. اليوم نحن يعني في دمشق، وبين دمشق وتل أبيب هناك نوع من إدارة الصراع والمراهنة على الوقت. دمشق ذهبت إلى مفاوضات بمقاربات أكثر وضوحا وواقعية سياسية شروطها واضحة، كان الانسحاب الإسرائيلي والعودة إلى اتفاق 74 وإن كان بشروط محسنة، والانسحاب الإسرائيلي إلى ما قبل خطوط 8 من ديسمبر. إلا أن إسرائيل لا تمتلك استراتيجية واضحة، رأينا انفراجة في اجتماع باريس 3 مطلع هذا العام، وصدر بيان من وزارة الخارجية الأمريكية بأن هناك تحول كبير.

0: كثير من التصعيد إلى التهدئة، ولكن مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران عاد بنيامين نتنياهو لتفجير الأوضاع، وذهب إلى أيضا استهداف سوريا. هو يزج اسم سوريا مع غزة ومع جنوب لبنان ومع إيران، وهذا مخالف للواقع وأيضا مخالف حتى للرؤى الأمريكية وللقيود الإقليمية. اليوم دمشق تجمع رصيدا جيوسياسيا، تحاول عبر يعني حلفائها الإقليميين، وهي حقيقة أيضا نجحت في نقل المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من أرض الميدان إلى المعركة السياسية، ترجم ذلك بارتفاع عدد الدول التي صوتت لإلغاء قرار الضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان. اليوم هناك نحو 124 دولة تعترف بأن الجولان أرض سورية، وأيضا الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة. دمشق اليوم تعتمد سياسة دعنا نسميها مسارات دمشق المتعددة. طيب. الاجتماع اليوم الذي كشفت
1: عنه سيد خليل، أريد فقط
0: يومين من عودة،
1: أريد أن أنطلق من نقطة أنت أشرت إليها، مسألة الرصيد الذي تملكه دمشق الآن وهذه التحالفات التي يعني تشكل داعما لها. وهنا دكتور يعني هذه المعطيات وهذه العوامل، دعنا نقول الرصيد السياسي الذي تملكه دمشق الآن، خارطة التحالفات وخريطة التحالفات بأي قدر يعني تجعل لدمشق مساحة للمناورة أمام والتعامل مع هذه العقلية الإسرائيلية التي لا زالت حتى هذه اللحظة يعني تقدم القوة على أي شيء في التعامل مع سوريا الجديدة.
2: يعني مثلا منذ بداية الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية في بعد 8 ديسمبر، كانت سوريا طبعا في وضع مختلف كليا، كانت لديها عقوبات كثيرة سواء من الأمم المتحدة أو كانت من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، وأيضا كانت علاقاتها يعني صفر. اليوم سوريا أصبحت مختلفة بعد على مسافة شهر سنة وثمانية أشهر. اليوم سوريا لديها علاقات قوية جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لديها محيط إقليمي يرعاها بقوة ويجد في سوريا استقرار للمنطقة واستقرار لها، ولديها أيضا في نفس الوقت نجاحات دبلوماسية مختلفة. إضافة إلى ذلك أيضا الملفات الإقليمية التي استندت إليها إسرائيل لإضعاف السلطة المركزية في دمشق انتهت. كانت تراهن إسرائيل على سبيل المثال على قسد من أجل إضعاف السلطة المركزية، من أجل جعل دمشق في وضع لا تستطيع فيه بناء قوة يمكن أن تشكل تحدي لإسرائيل في المستقبل. اليوم انتهت قسد، لذلك الرهان على استخدام المكونات السورية في الداخل، وأيضا الوضع الذي ساد في حقبة بشار الأسد أو حقبة النظام السابق لإضعاف السلطة فيما بعد فشلت بشكل كامل. اليوم تغير مناخ الإقليمي والدولي تجاه سوريا، وتغير وضع داخل دمشق، لم يعد من المجدي على سبيل المثال استثمار عمليات عسكرية أو محاولة دعم أطراف داخل سوريا من أجل إضعاف قوة المركزية، لم يعد لديها أي تأثير. اليوم انتهت تقريبا معظم هذه المشاريع، وبالتالي هناك تغيرات داخلية تجعل العائد السياسي من العمليات العسكرية في الداخل ضعيفة. الأمر الآخر هو أنه علاقتها المتطورة مع الولايات المتحدة ورؤية سوريا ضمن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يجعل استقرار سوريا أهمية أمريكية. لذلك اليوم تعتمد سوريا أكثر فأكثر على علاقتها الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دول المنطقة من أجل تقوية موقفها والضغط على إسرائيل. ومن الواضح أنه خلال سنة وثمان أشهر الإسرائيليين فقدوا كل المبررات التي كان يمكن أن يعتمدوا عليها، ولذلك اليوم المبرر الوحيد بالنسبة للإسرائيليين هو الحديث عن مسائل أمنية غير موجودة. يعني اليوم حتى الأمريكان واللغة التي يتحدث بها الأمريكان لا يتحدثون عن تهدئة، يتحدثون عن أن هنالك تصرف إسرائيل غير مبرر، بالرغم من أنه يعني هي حليفة لهم ولكن أنه غير مبرر. وأيضا هناك دعم ملحوظ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لموقف الحكومة السورية، هذا يعني أن هنالك تغيرات لا تجد إسرائيل فرصة يعني لاختراق هذه التغيرات، وهذا يضغط عليها أكثر. لكن
1: وهذه نقطة مهمة أيضا، تبقى لدي 3 دقائق فقط دكتور. هنا سيد خالد، فيما يتعلق بالموقف الأمريكي كما أشار الدكتور هنا في الاستوديو، ربما كان لافتا تصريحات توماس براك المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق، والذي تحدث يعني بشكل أغضب الإسرائيليين بشكل كبير عن احتلال إسرائيل للجولان السوري. يعني كيف سيكون لذلك يعني انعكاس على هذا المسار، مسار العلاقات الآن أو مسار دعنا نقول الاتصالات إن صح التعبير بين دمشق وتل أبيب؟

0: ليست تصريحات فقط توم براك، وإنما أيضا تصريحات نائب رئيس جي دي فانس والعديد من المسؤولين بإدارة البيت الأبيض. اليوم التقارب السوري الأمريكي لافت حقيقة، وكان هناك ضغوط واضحة في قمة فلوريدا نهاية العام الماضي التي جمعت ترامب بنتنياهو. رفع ترامب الكرت الأحمر في وجه نتنياهو وطالبه بانتهاج أبعاد أكثر دبلوماسية. حقيقة المشكلة هي في تل أبيب في اليمين المتطرف، يعني دعنا هنا نفصل بين إسرائيل الرسمية وإسرائيل التي يقودها اليمين المتطرف. بنيامين نتنياهو يبحث عن مخرج تشريفي، لذلك نرى ضغوط من قبل الرئيس الأمريكي لحصول بنيامين نتنياهو على عفو رئاسي من داخل إسرائيل. ظهرت تقارير في إسرائيل العام الماضي تشير إلى إمكانية تنصيب بنيامين نتنياهو كرئيس لإسرائيل، وهذا المنصب هو منصب فخري. هو يبحث عن مخرج تشريفي، يواجه قضايا فساد منذ عام 2020. الشارع الإسرائيلي منقسم بسبب خطة التعديلات القضائية ما قبل 7 أكتوبر، حدث في عهده 7 أكتوبر. اليوم يواجه انتخابات مصيرية، حالته الصحية لا تؤهله لخوض هذه الانتخابات. اليوم يعني إسرائيل تخالف الرؤى الأمريكية في المنطقة، على الرغم من تلازم المسار الإسرائيلي الأمريكي الغير قابل للانفكاك، إلا أن هناك تضارب مصالح عميق واضح جدا رأيناه في الساحة السورية، ومن ثم في درجة أقل في الساحة اللبنانية، على الرغم من أن لبنان تصنف وفق التقديرات الإسرائيلية من الجبهات الأكثر نشاطا. وتضارب المصالح ظهر حتى في الحرب ضد إيران بعد انتهاء المرحلة الأولى من الحملة العسكرية، الحرب التي تقودها واشنطن وتل أبيب ضد إيران. رأينا هناك انفصال المسار الأمريكي الإسرائيلي، لذلك اليوم تعول الإدارة الأمريكية على دور أكبر لدمشق. رأينا الطلب المثير للجدل، الطلب الأمريكي بتدخل سوري في لبنان. اليوم الإدارة الأمريكية تنظر إلى سوريا بأنها حجر الزاوية لاستقرار المنطقة. كل هذا الأمر يعتبر أوراق سياسية بيد دمشق، تحاول عبر سياسة الاحتواء والتأني وانتهاج مقاربات واقعية بعدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية، لأن ما يحدث أو السياسة الإسرائيلية هي ذات طابع سياسي تكتيكي وليس استراتيجي، وتتعلق بأبعاد شخصية ببنيامين نتنياهو.
1: نعم، شكرا لك سيد خالد خليل الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من دمشق. كذلك نشكر ضيفنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث المتخصص في الدراسات السياسية الدكتور عبد الرحمن الحاج، شكرا جزيلا لك. أيضا شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وفي أمان الله.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم. الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور ما يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن. الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: واشنطن تتوعد إيران بدفع ثمن باهظ مع بدء الحصار الاقتصادي، وطهران ترد بتقييد الملاحة في مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الظهور. ثلاثة شهداء ومصابون بغارة إسرائيلية على دير البلح وخان يونس بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وتهجير المدنيين من غزة.

أكد جدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن إيران ستدفع ثمن محاولتها خنق تجارة النفط والغاز في مضيق هرمز. وأوضح فانس أن لدى واشنطن أدوات حاسمة واقتصادية للتعامل مع طهران، حيث تعمل على منع وقوع أزمة طاقة يسعى الإيرانيون إلى افتعالها، مؤكدا النجاح في إخراج كميات من النفط تتراوح بين 7 و15 مليون برميل يوميا رغم محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز. كما نوه إلى أن الوجود الأمريكي بالمنطقة يرتبط بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستبدأ أكبر حصار اقتصادي على الإطلاق ضد إيران بهدف قطع شرايين الحياة الاقتصادية التي تبقي النظام الإيراني قائما حسب تعبيره. وطلب بيسنت حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم بقطع علاقاتها التجارية مع إيران، مشيرا إلى أن أي دولة تشكل شريانا ماليا لطهران ستشاركها العزلة. وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيرد بسرعة وحزم إذا هاجمت إيران القوات الأمريكية أو جيرانها في الخليج وفق تعبيره. بالمقابل، أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية فرض قيود على بعض السفن لدى عبورها المقبل للمضيق تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة بحجة مخالفة الترتيبات الإيرانية المنظمة لعبور المضيق. ودعت الهيئة الشركات التي تنقل بضائع إلى الخليج أو تستلم شحنات منه إلى التحقق قبل استئجار أي سفينة من القائمة المحدثة للسفن التي ارتكبت مخالفات. وأشارت الهيئة إلى أن السفن الراغبة في إزالة أسمائها من القائمة يتعين عليها تقديم طلب بذلك. وبدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، قال إن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات بالتزامن مع استعداد الولايات المتحدة لتشديد ضغوطها على اقتصاد طهران عبر فرض عقوبات جديدة. وأضاف بيزشكيان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن إيران

0: تواجه حربا اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة، مشيرا إلى أن واشنطن هددت علنا بفرض عقوبات غير مسبوقة على بلاده، وأكد أن طهران ستصمد أمام الضغوط ما دام الشعب متحدا ومتحليا بالصمود وفق تعبيره. هذا وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي جاهزية بلاده لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية. وأوضح محبي أن واشنطن تشن حربا اقتصادية ضد طهران منذ 47 عاما، مشددا على أن بلاده تواصل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول. وأضاف محبي أن طهران أعدت سيناريوهات للتعامل مع ما سماه مختلف الإجراءات العدائية. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن العقوبات الاقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر من سياسات واشنطن، وأن بلاده تعرف كيف تواجهها. وفي كلمة ألقاها بمناسبة أسبوع الحكومة ذكر عراقجي أن الولايات المتحدة سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة. واعتبر أن الانتقال من التهديدات إلى الخطط القديمة مجددا يعكس عجز الولايات المتحدة عن ابتكار خيارات جديدة في مواجهة الشعب الإيراني بحسب تعبيره. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا الثلاثاء لاستكمال المشاورات بين البلدين بشأن مضيق هرمز. وكان بقائي قد ذكر أمس أن قائد جيش باكستان التي تتوسط في جهود حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران سيزور طهران اليوم الاثنين. هذا وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
1: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة في حال مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
2: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد من الإجراءات فسيكون ردنا كبيراً وانتقامنا هائلاً. أولاً، سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدواً. بالطبع سنتفاوض معها أولاً، سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة، ولكن إذا لم تتحرك فسنضربها، سنستهدف مصالح تلك الدولة.
1: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطاً لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية وردع أي تهديد لحركة التجارة، بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي قال إن بلاده قدمت مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد. وأضاف الأعرجي في مقابلة تلفزيونية أن المشكلة بين طهران والرياض تتمثل في أزمة ثقة دون تقديم تفاصيل بشأن المقترح العراقي، ولم يصدر تعقيب فوري من سلطات البلدين على المقترح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن وفد سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية ضم رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا وتصاعد التوتر في جنوب البلاد. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع ركز على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، إلى جانب إحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد لاتفاق أكثر شمولا في المستقبل. وأكد الجانب السوري تمسكه بسيادة البلاد وحقها في إعادة بناء جيشها وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها وفقا لمصالحها الوطنية، رافضا أي ترتيبات من شأنها أن تقيد هذه الحقوق. وجددت دمشق التأكيد على أن الجولان المحتل أرض سورية، لكنها اعتبرت أن بحث وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك سابق لأوانه في المرحلة الراهنة، مشددة على أن الأولوية تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 من ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. كما بحث الاجتماع دعم استقرار سوريا وأمن المنطقة بما في ذلك جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية. وشدد الجانب السوري على أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت خيمة نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات استطلاع إسرائيلية تجوب أجواء مدن ومخيمات القطاع بالتزامن مع إطلاق نار متقطع من آليات عسكرية إسرائيلية شمال مدينة خان يونس وقصف مدفعي استهدف جنوب شرقي مخيم المغازي وسط القطاع. كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها جراء استهدافه بطائرات الاحتلال في مواصي خان يونس جنوب القطاع أمس. هذا وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر إخلاء للسكان من مناطق الإطلاق ما لم يتوقف أو لم توقف حركة حماس إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية فورا على حد تعبيره. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده نتنياهو حيث شدد على أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى ما سماه واقع ما قبل 7 من أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها 3 أيام لوقف عمليات الإطلاق، مهددة بشن هجوم جوي واسع النطاق واستهداف المسؤولين عن تلك العمليات. وفي وقت سابق هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باللجوء إلى الاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية في قطاع غزة رداً على إطلاق طائرات ورقية باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وقال كاتس إنه أصدر تعليماته للجيش بالتحرك الفوري مؤكدا أن الإجراءات ستشمل استهداف قادة حركة حماس ومنفذي العمليات وإخلاء المناطق التي تنطلق منها، معتبرا أن أي عملية إطلاق تعد عملا حربيا. ومن جانبها اعتبرت حركة حماس التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية في قطاع غزة هي محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال. وحذرت حماس عبر متحدثها حازم قاسم من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمونه إطلاق الطائرات الورقية التي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح. وأضاف أن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. ودعا قاسم الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا الانفلات في العدوان على غزة. يعاني مئات الأطفال من ضعف السمع في قطاع غزة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، ما يهدد نحو 500 طفل بفقدان السمع مجددا والعودة إلى عالم العزلة.
3: في غزة قصص لم تروى بعد، سأصحبكم اليوم مع واحدة منها تعبر عن حال أكثر من 400 طفل في غزة يحلمون بشيء واحد، ألا وهو العودة

0: سمعي من جديد.
1: هنا تصمت القوقعة فتبدأ مأساة عبد الرحمن وأسامة وسما، ثلاثة أشقاء مهددون بفقد سمعهم من جديد بعد أن استعادوه بعمليات زراعة قوقعة الأذن قبل حرب الإبادة.
2: إجت الحرب دمرت كل إشي، دمرت يعني أول إشي دمرت ولادنا بالأجهزة تاعتها، هي أول شغلة. الأجهزة يعني بدون جهاز الولد لا يسوى شيء، لا بسمع لا يتكلم. يعني أنا بس كنت من لما أشرد من مكان لمكان الأجهزة حملها في حضن زي هيك، أولادي معايا في دي، لا ما أخذ كيس أواعي، لا ما أخذ أكل، لا ما أخذ شرب، أقول هذا أهم إشي في إيدي.
1: فجأة وأثناء إجراء المقابلة حدث ما يحدث يوميا لأحد هؤلاء الأطفال الثلاثة.
2: وأسامة بالنسبة هاي شايفة بتقول لي طفت السماعة، فيش بطارية يا ماما، فيش بطارية، إيش بدك؟ فيش فقد هي طفل هي البطارية هذه بتنشحن، هي فصلت. أخذ منك تسمع شوي أختك ولا بدك إياهم؟
3: خلي تسمع شوي.
2: خلي تسمع، طب أعطيني شوية.
1: تعطل هذه البطارية لا يعني توقف جهازا إلكترونيا فحسب، بل صمتا يصيب عالم طفل كاملا ويدفعه رغما عنه إلى العزلة والانطواء، فكل ما يحيط به بات خارج إدراكه. الأشقاء الثلاثة ليسوا الوحيدين، ففي قطاع غزة أكثر من 35,000 طفل مهددون بفقدان سمعهم يأتون هنا إلى أقسام مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية الوحيد في غزة، والذي يكافح من أجل منع كارثة تتهدد مستقبل آلاف الأطفال.
4: من زارعي القوقعة عندنا قرابة 400 حالة، منهم 150 حالة فقدوا اللي هو السمع بسبب احتياجهم لقطع غيار للقوقعة من بطارية أو سلك أو قطعة رأس معالج، منهم 15 حالة فقدوا أجهزتهم بالكامل تحت رد منازلهم، وطبعا فقدوا للسمع منذ بداية الحرب.
1: حرب الإبادة لم تضعف منظومة الرعاية الصحية والتأهيل فحسب، بل خلقت صعوبات بالغة في الوصول إلى الأجهزة السمعية وملحقاتها، وعطلت خدمات الصيانة والتأهيل. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
5: يواصل الاحتلال إغلاق مدخل قرية المغير في رام الله لليوم الثاني، بينما اقتحمت قوات مناطق عدة بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال يحتجز عددا من الشبان على مدخل قرية المغير ويمنع الدخول والخروج منها. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم وبلدة جبع جنوب جنين وضحية أكتابة شرق مدينة طول كرم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين أثناء عمليات الدهم فيها. كشفت أرقام نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية حجم الاستنزاف الذي يواجه الجيش الإسرائيلي جراء سنوات من الحروب المتواصلة. وتتزامن هذه التحديات مع توجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلا، ما يثير تساؤلاتهم بشأن قدرة إسرائيل على تمويل احتياجات جيشها وتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا.
6: ثلاث سنوات من الحروب كانت كافية لاستهلاك ذخيرة 30 عاماً وتشغيل سلاح الجو بوتيرة تعادل 9 سنوات في الظروف الاعتيادية وإبقاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في الميدان يومياً. هكذا تكشف أرقام نشرتها صحيفة معاريف عن حجم الاستنزاف الذي أصاب الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال المتواصل واتساع رقعة انتشاره على أكثر من جبهة. فالاستنزاف لم يعد يقاس بما تستهلكه الدبابات والطائرات من ذخائر ومحركات وقطع غيار فحسب، بل بمن يشغل هذه الترسانة أيضاً. أكثر من 1,100 عسكري قتلوا، ونحو 11,000 أصيبوا جسدياً ونفسياً، فيما يحتاج الجيش إلى نحو 53,000 جندي احتياط يومياً للحفاظ على انتشاره الحالي. قوة بشرية تتعرض لضغط متواصل، وسط تحذيرات من تآكلها وصعوبة تعويض أصحاب الخبرة، فيما تواصل فاتورة إبقائها في الميدان الارتفاع. فشهر واحد فقط من خدمة الاحتياط يكلف نحو 2,200,000,000 شيكل،

0: لكن بينما يبحث الجيش عن المال والجنود والعتاد لإعادة بناء قوته، تفتح الحكومة معضلة أخرى عبر تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية إلى نحو نصف حجمها الحالي. فبموجب الاتفاق القائم تحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3,800,000,000 دولار سنوياً، أي نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بينها 3,300,000,000 دولار للتمويل العسكري. وتقليص هذه المساعدات إلى النصف يعني تراجعها إلى نحو 1,900,000,000 دولار سنوياً، ما يضع على إسرائيل عبء تمويل جزء أكبر من فاتورة جيشها. نتنياهو بحسب التقرير الإسرائيلي يراهن على توسيع الصناعات الدفاعية المحلية وتقليص الاعتماد على واشنطن وصولاً إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري، معادلة تجعل طريق إسرائيل نحو الاكتفاء العسكري أكثر كلفة وتعقيداً في وقت لم تتوقف فيه بعد فاتورة الحرب. محمد الغول، تيرتي عربي.
1: قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في غارات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا بالتزامن مع احتفال البلاد بالذكرى 35 للاستقلال. وأفاد حاكم مدينة خاركييف بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف ضواحي المدينة شمال شرقية أوكرانيا. وفي خرسون أعلنت السلطات إصابة 7 أشخاص في هجوم استهدف 43 منطقة، فيما أصيب 3 آخرون في زاباروجيا جراء غارة روسية بطائرات مسيرة. وفي تشيرنيهيف أصيب عامل في محطة وقود واندلع حريق في المبنى إثر ضربة روسية. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي استعداد كييف للتفاوض مع موسكو للتوصل إلى اتفاق لوقف متبادل للضربات الجوية على البنية التحتية للطاقة والقطاع الزراعي وممرات تصدير الحبوب. واتهم زيلينسكي خلال لقاء مع صحفيين محليين وأجانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى توسيع نطاق الهجمات بدلا من إنهاء الحرب، مشيرا إلى استمرار استهداف البنى التحتية الحيوية في بلاده. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير زيلينسكي من خطورة المرحلة المقبلة كاشفا عن فجوة تمويلية ضخمة في وزارة الدفاع تقارب 27 مليار دولار.
2: لا تزال كييف الهدف الأبرز لهجمة موسكو منذ بدء الحرب، هكذا تقرأ أوكرانيا المشهد محذرة من محاولات روسية مرتقبة لشن هجوم جديد نحو العاصمة بهدف إقامة منطقة عازلة. ورغم عدم رصد قوات كبيرة في منطقة بريانسك الروسية حالياً، إلا أن كييف ترصد حشوداً للمعدات العسكرية على الحدود، ما ينذر بشتاء قاس باتت فيه خطط موسكو لاستهداف قطاع الطاقة واضحة تماماً. ميدانياً يركز الجيش الروسي عملياته في إقليم دونباس، ما يؤكد أن موسكو ليست مستعدة لإنهاء الحرب دون المطالبة بانسحاب أوكراني من المنطقة، وهو خيار ترفضه كييف في ظل عجز واشنطن وأوروبا عن تقديم ضمانات تمنع تجدد الهجوم الروسي لاحقاً. ولمواجهة هذه التحديات أبرمت أوكرانيا اتفاقاً مع ألمانيا لتوريد 600 صاروخ باتريوت خلال العامين المقبلين، لكن الحاجة للمزيد لا تزال قائمة، فالدعم العسكري يصطدم بفجوة تمويلية خانقة في وزارة الدفاع بلغت 27 مليار دولار، فضلاً عن عقبات تقنية بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تفعيل خدمة ستارلينك مخافة تصعيد الحرب. أمام هذا المشهد المعقد يبحث زيلينسكي عما وصفها بنافذة فرص لإنهاء الحرب تمتد من قمة مجموعة 20 في الولايات المتحدة وحتى نهاية صيف العام المقبل استباقا للانتخابات الأمريكية. أما داخليا فقد حسم زيلينسكي أمر الانتخابات الأوكرانية واصفا إجراءها الآن بتسونامي سيقسم البلاد، وأكد أن استراتيجيته الوحيدة الحفاظ على دولة مستقلة مع إبقاء خيارات معقدة على طاولة الحلفاء كفكرة الانسحاب المتبادل وإنشاء منطقة اقتصادية حرة. سيرين حامدي، تريتا عربي.
1: أعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم تقديم أكثر من 9 مليارات دولار دعما ماليا لأوكرانيا خلال العام المقبل. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستورا الذي يزور كييف رفقة قادة من دول الشمال الأوروبي ومنطقة البلطيق إن الدعم النرويجي سيخصص للمساعدات العسكرية والإنسانية. يشهد اليمن تصعيدا متزامنا على جبهات عدة من مأرب والضالع إلى الساحل الغربي وباب المندب وسط تحركات عسكرية حوثية ومخاوف من تهديد الملاحة الدولية واتساع نطاق المواجهات. التقرير التالي يرصد أبرز التطورات على الأرض.
3: تصعيد متدرج تشهده الساحة اليمنية ينتقل من الجبهات البرية إلى المجال البحري وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة. فقد استهدفت قوات المنطقة العسكرية السابعة مواقع للحوثيين غربي مأرب بالتزامن مع ضبط لغم بحري في منطقة حيوية من منطقة باب المندب، فيما أصيب مدنيون بقصف حوثي في الضالع. وتبرز مأرب والضالع كجهتين استراتيجيتين، فمأرب تمثل ثقلا عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا متقدما للقوات المناهضة للحوثيين، بينما تشكل الضالع جبهة حساسة في الجنوب وقد تصبح إلى جانب تعز والساحل الغربي جزءا من ضغط عسكري أوسع. لكن الخطر الأكبر يبقى في باب المندب، فزرع ألغام بحرية في ممر دولي حيوي إذا ثبتت صحته لا يهدد اليمنيين فحسب، بل يضع أمن الملاحة والتجارة الدولية أمام خطر مباشر، ويمنح الحوثيين أوراق ضغط تتجاوز حدود الصراع الداخلي. فارتباط الجماعة بالشبكة النفوذ الإيرانية وحصولها على دعم وخبرات وقدرات عسكرية يجعل الحديث عن تنسيق استراتيجي وتقاطع مصالح أكثر دقة من القول بعلاقة أوامر وتنفيذ مباشر. أما احتمال توسع المواجهات فهو قائم بوضوح، خصوصا مع تعدد بؤر التوتر من مأرب والضالع إلى تعز والجوف والساحل الغربي بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر. وبالتالي فإن ما يجري ليس مجرد اشتباكات متفرقة، بل اختبارا جديدا لتوازنات القوة في اليمن والمنطقة. والسؤال الأهم الآن، هل يمكن احتواء هذا التصعيد أم أن تعدد الجبهات وتحول باب المندب إلى ساحة مواجهة سيدفعني نحو حرب أوسع يصعب احتواؤها؟ عمار أبو ثواب، تيرتي عربي.
1: انتقد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أنال أوستال إعلان إدارة جنوب قبرص الرومية عزمها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مذكرة تفاهم لخط أنابيب غاز طبيعي بين تركيا وقبرص التركية. وقال أوستال إن إدارة قبرص الرومية وقعت على مدى سنوات اتفاقات مختلفة متجاهلة إرادة القبارصة الأتراك، وأضاف أن اعتراضها على توصيل قبرص التركية إلى اتفاق مع تركيا ينطوي على تناقض، مشيرا إلى أن ما يزعج الجانب الرومي هو تعزيز الروابط بين قبرص التركية وتركيا. تتواصل في ولاية بيتليس التركية وتحديدا في منطقة أهلات الاستعدادات لإحياء ذكرى نصر ملازغرد، إحدى المحطات البارزة في تاريخ المنطقة بمشاركة آلاف الزوار وتنظيم أنشطة متنوعة.
4: بأجواء من الفرح والبهجة تجري الاستعدادات في منطقة أهلات في ولاية بيتليس على قدم وساق لإقامة الفعاليات التي ستقام لإحياء الذكرى 55 بعد 900 لمعركة ملازغرد التي فتحت أبواب الأناضول للأتراك. ومن أجل الاحتفال بذكرى النصر الذي غير مجرى التاريخ بطريقة استثنائية كما يصفه المؤرخون، فقد نفذت أعمال مكثفة في منتزه رجب طيب أردوغان أهلات الوطني في منطقة تشارخو.
3: نحتفل اليوم بذكرى 955 لانتصار ملازغرد، ونستذكر أجدادنا الذين أهدون هذه الأرض بالرحمة والامتنان، ونعمل بكل جهد على نقل هذا الإرث إلى شبابنا وإلى الأجيال القادمة ليبقوا على صلة بتاريخهم وهويتهم.
4: وجهزت الحديقة العامة التي تضم خان أوتاغي، وهي خيمة عثمانية تقليدية مصنوعة من اللبادي ومزينة بزخارف سلجوقية من الداخل والخارج، إلى جانب 50 خيمة أخرى. وتضم الفعاليات الممتدة من 23 إلى 25 من شهر أغسطس الجاري أنشطة متنوعة تشمل الرماية ورمي الرمح من على ظهر الخيل والألعاب البهلوانية وركوب الخيل والرماية والمصارعة وسوقا للحرف اليدوية وورشة عمل للأقواس والسهام. ويضم المتنزه أكشاكا للمنتجات المحلية وملاعب للأطفال، وسيستضيف الحدث آلاف الزوار من جميع أنحاء البلاد. وتهدف الحديقة الوطنية المزينة بأعلام تركية وفلسطينية وأعلام القبائل التركية إلى نقل ثقافة السلاجقة وروحهم إلى الأجيال القادمة من خلال فعاليات متنوعة. أهلات المدينة التي احتضنت فصولا من تلك الملحمة تستعد اليوم لتكون منبرا من أجل إحياء التاريخ، وتؤكد على أن ملاذ كرد ليست معركة فحسب، وإنما هي رمز لانتصار الشعوب وإرادتها من خلال ما حققه الأجداد السلاجقة. من ولاية بتليس شرقي الأناضول، سامر لواء الأمانة، تيرتي عربي.
1: نهاية النشر، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تتوعد إيران بدفع ثمن باهظ مع بدء الحصار الاقتصادي، وطهران ترد بتقييد الملاحة في مضيق هرمز. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الظهور. شهيدان ومصابون بغارة إسرائيلية على دير البلح وخان يونس بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وتهجير المدنيين من غزة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
5: I'm making a run.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة نطل عليكم اليوم من قطاع غزة، لنستضيف ضيف حلقتنا اليوم الدكتور محمد زقوت. الدكتور محمد زقوت هو مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وقد شهد مراحل مفصلية كثيرة تعرضت لها المنظومة الصحية خلال حرب الإبادة والتجويع التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هنا في القطاع. دعوني أرحب بالدكتور محمد. يعطيك العافية دكتور محمد، وأهلا ومرحبا بك معنا ضيفا في برنامج مقابلة خاصة عبر شاشة تيرتي عربي.
1: أهلا وسهلا بكم، وبشكر التي ار تي العربي التركية اللي هي تهتم دائما، كانت معنا في كل محطات الحرب المفصلية أول بأول، بتتابع وبتغطي تغطية مباشرة، تغطية عادلة، وهي شاهدة على هذه المذبحة الجماعية اللي تمت في قطاع غزة.
0: لو نتحدث في البداية دكتور محمد عما كنتم شاهدين عليه في أولى أيام حرب الإبادة الجماعية، كيف كان المشهد في ذاك الوقت تحديدا في أولى أيام الحرب؟
1: ابتداء يعني هذه الشهادة تحتاج إلى مجلدات وإلى عدة جلسات صراحة، ولكن اليوم نحاول أن نركز على أهم النقاط اللي تمت في مفاصل الإبادة الجماعية اللي حدثت بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة. إحنا يعني شعب فلسطيني خصوصا في قطاع غزة تعرضنا لحروب متتالية على مدار 20 سنة الماضية، كل سنة أو سنتين كانت هناك تصعيد، كان هناك

0: هناك حرب، ولكن لم تكن بحجم هذه الإبادة الجماعية التي تمت. كانت لدينا استعدادات، وكانت هناك إرهاصات على أنه قد يحدث تصعيد في أي وقت آخر، وكنا كوزارة الصحة بحاجة إلى توسيع غرف الطوارئ، إلى تدريبات جماعية على الإصابات الجماعية، وكنا قد استعددنا لهذه الأحداث، ولكن لم يتصور أحد ولم يخطر على بال أحد أنه تكون بهذه الحجم هذه الكارثة، وهذه الإصابات بعشرات الآلاف والشهداء بعشرات الآلاف، وخصوصا في الأيام الأولى. يعني لم يعني يحدث الشيء تدريجي، بل العكس، كان هناك نظام الصدمة اللي أحدثها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. فنحن يعني منذ اليوم الأول تلقينا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وأقسام الطوارئ في جميع مستشفيات قطاع غزة الرئيسية من شمال القطاع إلى جنوبه من الساعات الأولى للحدث استقبلت المئات بل الآلاف من الجرحى والمئات من الشهداء في نفس اليوم، وبدأ التصعيد حتى داخل المستشفيات في الساعات الأولى. يعني بعد ساعتين من الحدث كان هناك قصف داخل المستشفى الأندونيسي وقتل لاثنين من الكوادر داخل المستشفى أمام مبنى الطوارئ. في الساعات الأولى كان هناك قصف في مستشفى ناصر أمام مبنى الإدارة لسيارة إسعاف، وقتل ضابط الإسعاف وقتل شخص آخر. هذا في أول ساعتين من بداية الحرب. وبالتالي بدأ استقبال الحدث استنفار جميع الكوادر الطبية، وكوادرنا في مثل هذه الأحداث لا تحتاج إلى اتصال، بل يهرع جميع الطواقم إلى المستشفى. وبالتالي كانت هناك استعدادات في جميع الأقسام، العمليات الجراحية، العنايات المركزة، أقسام الطوارئ، الأقسام الداخلية، وسيارة الإسعاف، وبدأ نقل الإصابات. ولكن حجم الحدث كان حجم كبير جدا، كان هناك الإصابات اللي كنا نصنفها إلى أخضر وأصفر وأحمر، ولكن الإصابات الحمراء اللي هي شديدة الخطورة كانت تعج بها أقسام الطوارئ. وبالتالي حولنا جميع مناطق الطوارئ إلى مناطق حمراء، وكان هناك جميع الطواقم سواء التخدير أو العناية المركزة أو أطباء الطوارئ يضطرون للقيام بعمليات الإنعاش القلبي والرئوي وعمل التنفس الصناعي، إدخال إلى أقسام العمليات. وبالتالي جميع المستشفيات كانت مستنزفة وكانت ملأة بالجرحى والإصابات.
1: لنتحدث دكتور عن ما يتعلق بالحدث الذي لربما لأول مرة تواجهه في حرب أو تصعيد ضد قطاع غزة، وهو التهديد المباشر للمستشفيات، تهديد مدراء هذه المستشفيات، تحويط وحصار هذه المستشفيات، والإقدام على اقتحامها واقتحام أقسامها، وعمليات الاعتقال والإبادة والقتل التي جرت داخل حرم هذه المستشفيات. كيف كنت شاهدا على هذه الأحداث؟
0: صراحة نحن لم نتخيل في يوم من الأيام أن يقدم الاحتلال على هذه الجريمة، بأن يقوم بالاتصال على المستشفيات الكبيرة وطلب إخلائها بالكامل ومحاصرتها وقتل من فيها وقتل المدنيين وقتل الطواقم الطبية واعتقال من تبقى من الطواقم الطبية. هذا لم يكن يدور في خلدنا على الإطلاق. كنا نتوقع بموجب القانون الدولي أن هذه المستشفيات هي أماكن محمية بموجب القانون، وهي أماكن لتقديم الرعاية الطبية، وهذا ما كان يعني هو الظاهر والواضح لدينا. وبالتالي نحن تعاملنا كأن طواقم مدنية. نحن وجدنا أن أبنائنا وكوادرنا الآن الذين اعتقلهم الاحتلال ولا زالوا معتقلين اليوم هم يعاملهم كمقاتلين غير شرعيين. تصور إلى أي مدى وصل بالاحتلال هذا الهوس وهذا الهاجس، أنه حتى الطواقم الطبية المدنية التي تقوم على إنقاذ الجرحى والمرضى اعتبرهم مقاتلين غير شرعيين. وبالتالي التهديدات للمستشفيات كانت متتالية ومتصاعدة. منذ الأسابيع الأولى قام بتهديد المستشفى التركي، يقع في منطقة نتساريم، هو المستشفى الوحيد المخصص للأورام، وكان في هذا الوقت يحتوي على 120 مريض أورام مدخلين إلى المستشفى مع مرافقيهم مع الطواقم الطبية. مدير المستشفى يعني تفاجأ بأنه يتوجه إليه الضابط بالاتصال التليفوني بطلب إخلاء المستشفى بالكامل. فكان السؤال البديهي، أين سأذهب بهؤلاء المرضى؟ هذا مستشفى تخصصي، نحن لدينا علاجات كيميائية يتم تحضيرها عبر جهاز خاص غير متوفر إلا في هذا المستشفى، وأدوية تخزن في الثلاجات غير متوفرة إلا في هذا المستشفى، ومرضى منومين حالاتهم خطيرة، أين سنذهب بهم؟ فهو كان يعني لا يملك أي جواب هذا الضابط، يعني همه فقط هو إخلاء هذا المستشفى. طبعا طواقمنا جميعها في كل المستشفيات وفي كل المراحل لم تترك أماكنها، بقيت في المستشفيات وتعرضت إلى ما شهدتم عليه بالبث المباشر من قتل، من حصار.

0: على سرير المستشفى لكي يتم توفير
1: نعم
0: وسيلة نقل. المستشفى التالي مباشرة للمستشفى التركي كان مستشفى الأطفال. مستشفى الرنتيسي شهد جريمة مروعة، شهد جريمة أنه ترك أطفال في العناية المركزة على التنفس الصناعي، لم يسمح الاحتلال للطواقم الطبية بالبقاء، أخرج الطواقم تحت تهديد السلاح وأخرج الأطباء تحت تهديد السلاح، وترك 4 أطفال تحت التنفس الصناعي، ووثقت الكاميرات مشهد يندله الجبين، تندله الإنسانية لأطفال هياكل عظمية متوفاة بعد أشهر من حصار المستشفى وكانت على تنفس صناعي. هذه الجريمة الكبيرة التي اقترفها العدو يعني لم تكن تخطر على بال ألا تسمح بالطواقم الطبية أن تبقى في المستشفى لكي تقدم الرعاية لأطفال عمرهم أشهر في العناية المركزة.
1: ناهيك عن إفراغ المستشفيات أيضا دكتور، وعمليات الحصار وإخراج المرضى قصرا تحديدا في أكثر من 9 مستشفيات جرى هذا الأمر أو أكثر، هناك أيضا عمليات الحصار التي بدأت منذ اليوم الأول على المستلزمات والمواد والأدوية الطبية والأجهزة الطبية التي منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها. كيف كنتم تتعاطون مع الاستنزاف الحاد لهذه المستلزمات الطبية والأدوية، وكيف كنتم تحاولون خلق بديل دائم لمنع وقف هذه الخدمات الطبية؟
0: نحن لدينا 35 مستشفى عام وخيري داخل قطاع غزة، منها 15 مستشفى حكومي. الاحتلال أخرج ما يقارب من 29 مستشفى عن الخدمة نهائيا، بقي فقط 6 مستشفيات منها 4 مستشفيات حكومية. هذا النقص الشديد والتراجع الحاد في عدد الأسرة وأسرة العناية المركزة وأسرة حضانات الأطفال أكيد كان له ضحايا، ضحايا قتل مباشر لعدم توفر الخدمة. كان العامل الأول عدم وصول الناس إلى الخدمة والمرضى إلى الخدمة الطبية، وعدم وجود الخدمة في كثير من الأحيان. نحن لعدة أشهر لم يكن هناك إلا 3 أسرة عناية مركزة من أصل 36 سرير في مدينة غزة والشمال.
1: نعم
0: حتى الأندونيسي عندما أخرج عن الخدمة لم يكن في غزة وشمالها إلا 3 أسرة عناية مركزة. هذا أثر بشكل كبير، أثر غياب الأدوية. نحن اضطررنا في كثير من الأحيان إلى إجراء عمليات بدون تخدير، اضطررنا إلى بتر الأطراف السفلية بدون تخدير. تخيل أن يتم بتر طرف، وتحدث المرضى بصراحة عن هذه التجارب المؤلمة جدا، أن يتم بتر طرف بدون تخدير. ورأينا أيضا قصة لطبيب عظام يقوم ببتر رجل ابنته في بيته لعدم قدرته إلى الوصول إلى المستشفى وهو تحت الحصار، وكانت أصوات الدبابات والمدافع تسمع وهو يتحدث بالفيديو المؤلم جدا الذي قام ببتر رجل ابنته بدون تخدير في بيته في مطبخ بيته.
1: دور المنظمات الدولية، وهنا لربما المشاهد أيضا يسأل عن ماذا كانت تفعل المنظمات الإغاثية الدولية أمام هذه الكارثة الإنسانية التي لم تشهد لها مثيل هذه المنظمات، ولم يشهد العالم أيضا لها مثيل.
0: وطبعا الاحتلال كبل أيادي هذه المنظمات، كما رأينا كما حدث لمنظمة الصليب الأحمر، حدث بالمثل لمنظمة الصحة العالمية، والآن تم طرد بعض المنظمات مثل أطباء حقوق الإنسان وأطباء بلا حدود بكل فروعها، فرنسا وبلجيكا وأسبانيا، الآن تم طردها من قطاع غزة وعدم السماح لها بالعمل داخل قطاع غزة. ولكن القيود التي فرضها الاحتلال على هذه المنظمات كان لها أثر كبير في عدم قدرتنا على توفير الاحتياجات الأساسية. يعني الدور الأكبر اللي كان بارز لهم كان دور الإجلاء الطبي من مستشفى إلى مستشفى. عندما نتحدث المستشفى مثل مجمع الشفاء الطبي أو الأندونيسي، كانت منظمة الصحة العالمية تقوم بإحضار باصات لوضع تقريبا 100 مريض في الباص الواحد بظرف إنساني مهين جدا، ويعني تكويمهم مع بعضهم ونزوحهم إلى مستشفيات الجنوب. طبعا كانوا في حالة صحية سيئة جدا، هذا أقصى ما كان يستطيعه. حتى أثناء إجلاء بعض هؤلاء المرضى كان الاحتلال يقوم بإيقاف هذه الباصات واعتقال بعض المرضى، منها اعتقال الطواقم الطبية، منها كما حدث مع مدير مجمع الشفاء دكتور محمد أبو سلمية أثناء قيام منظمة الصحة العالمية بصحبته بإجلائه إلى المستشفى الأوروبي، قاموا باعتقالهم في منطقة التساريم. كان هناك حالة إنسانية لسيدة تقوم بالوضع أثناء وجودها في الباص
1: الولادة.
0: بالولادة، لم يسمح الاحتلال بعمل خصوصية لها أو إعطاء الأدوية أو نقلها بالسرعة المطلوبة إلى مستشفى قريب، بل قامت بالولادة في على الحاجز في سيارة الإسعاف. في يعني هذه الأوضاع المجرمة التي وضع الاحتلال نفسه فيها وقام بارتكاب هذه الجرائم منعت المنظمات

0: الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات أن تقوم بدورها الأساسي بمساعدة الشعوب في وقت الحروب، مساعدة المرضى والجرحى في وقت الحروب، بل على العكس هذه المؤسسات كانت شاهدة على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها
1: هنا
0: الاحتلال.
1: أتساءل دكتور، ما الذي كان يدفع الطواقم الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى في المستشفيات؟
0: نعم، يعني كوادرنا هي جزء أصيل من هذا الشعب، هي تؤمن برسالتها، تؤمن بأنه لنا الحق في الحياة ولنا الحق في هذه الأرض، نحن نقاتل من أجل حقنا التاريخي والديني والوطني في هذه الأرض، وبالتالي هم مؤمنون بهذا الحق، مؤمنون بهذا بأن هذا الشعب يستحق الحياة. هم عانوا ما عاناه هذا الشعب، قتل منهم المئات، اعتقل منهم المئات، وجرح منهم المئات، وهم الآن يعني ما يقارب من 80% منهم هم في الخيام، يعانون ما يعانون من الحرب ومن كبد الحياة، من إحضار المياه ومستلزمات الحياة. فبالتالي هم أصحاب رسالة، هم يؤمنون بأن هذا الشعب يستحق منا كل جهد نقدر على بذله في سبيل التخفيف من معاناته. يعني الواقع المأساوي اللي خلقه الاحتلال بحق أبناء شعبنا من قتل، من جراحات، من إصابات، من تبعات ومضاعفات للأمراض اللي تصيب أبناء شعبنا، واقع صحي أيضا بالنسبة للنظافة العامة والصحة العامة، يعني كان لابد من وقفة جادة، كان لابد من هذه الطواقم يعني يشرف التاريخ موقفها بأنه كانت على رأس عملها. كان هناك الكثير من البدائل التي أوجدناها، سواء بالمستشفيات الميدانية، سواء بالنقاط الطبية، سواء بالرجوع المباشر إلى المستشفيات بعد حصارها وتدميرها بترميمها. مستشفى مثل الأندونيسي تم إعادة ترميمه 3 مرات وإعادة افتتاحه 3 مرات، مستشفى الشفاء مرتين، هذا المستشفى مرتين تم حصاره وتدميره وحرق بعض المنشآت فيه، ولكن الإرادة الحياة وإرادة البقاء والإصرار رغم الصعوبات الكبيرة، قامت هذه الطواقم بإعادة الترميم، بإعادة الحياة لهذه المستشفيات اللي تمثل بارقة أمل أن هناك خدمة تقدم لأبناء شعبنا.
1: ما القرارات التي وضعت أمامها وشعرت بأنك لا تستطيع أن تتخذ قرارا في هذه اللحظة وسط إجرام الاحتلال اللامحدود الذي تبعناه وشهدناه على مرأة ومسمع من العالم أجمع؟
0: نحن كان حرصنا الشديد على أن تبقى المستشفيات مفتوحة وتبقى هي الأمل الذي يمد أهلنا وشعبنا بالحياة، وبالتالي كنا نتنقل من مستشفى إلى مستشفى، نتواصل مع جميع المستشفيات، نحاول أن نوفر الإمدادات اللازمة لمعظم المستشفيات الموجودة على الخدمة، التواصل مع الطواقم وتثبيتها في مواقعها، هذا كان الهم الأول. التحدي الأكبر بالنسبة لنا كان إخراج المستشفيات عن الخدمة، يعني أصعب قرار كنت يعني أواجهه عندما يتصل بي مدير المستشفى يقول لي أن الاحتلال اتصل علي ويرسل لي أيضا بالتسجيل الصوتي للمكالمة أن الاحتلال يريد إخلاء هذا المستشفى. أنت أمام مئات المرضى والجراحات، المرضى في العناية المركزة، لا تملك أي بديل، وبالتالي أنت لا تملك إلا أن تقول له أثبتوا في مكانكم. وأنت تعلم أن هذا الاحتلال المجرم، صراحة لم نكن نتخيل أن يعني يصل به الإجرام أن يقوم بتجريد الكوادر الطبية من ملابسها واعتقالها مباشرة مجرد من دخولها. يعني مستشفى مثل ناصر قام بخداعنا عن طريق المؤسسات الدولية أنه لن يدخل المستشفى ولن يقوم بإيذاء أي أحد، أنتم يعني سأحاصر المنطقة ولكني لن أدخل المستشفى. مجرد ما وصل المنطقة دخل المستشفى مباشرة، قام بضرب وإهانة الكوادر مباشرة وتجريدها من ملابسها واعتقالها، وضعها في شاحنات بوضع غير إنساني، وضع مهين جدا في إصراره على ارتكاب هذه الجرائم. فبالتالي كان هذا التحدي الأكبر. كان تحدي أيضا عندما يقوم بحصار المستشفى وإفراغها من المرضى عن طريق باصات أن تقوم بتوفير الخدمة لهؤلاء المرضى في مستشفيات أخرى رغم ضيق الحال. يعني حتى في بداية الحرب كان يعني التحدي الأكبر، لم تكن هناك أي يعني أشياء بديلة مثل المستشفيات الميدانية، وعلى الرغم من سوء يعني الوضع فيها، لأنه هي مش يعني مستشفيات عبارة عن خيام وبنيت على عجل، والأشياء الأساسية فيها والخطيرة مثل العناية المركزة وحضانة الأطفال لم تكن متوفرة، وبالتالي كنت أضطر إلى إجراء العمليات فيها. كنا نمدهم ببعض طاولات العمليات من مستشفياتنا وأدوية التخدير والأدوية الأساسية، ولكن يعني نحن نعلم أن هذه الخدمة هي خدمة مجتزأة، لها ضحايا، لها ضحايا سواء في المرضى مباشرة أنه يفقدوا حياتهم أو يدخلوا في مضاعفات، ولكن كان تحدي كبير لنا أن نقف عند مسؤولياتنا نحن وجميع الطواقم الطبية لكي نوفر الحد المقبول من الخدمة الطبية لأبناء شعبنا.

0: وهنا السؤال الأخير لك دكتور، بما يتعلق بهذه المنظومة الإنسانية التي كنتم تحاولون حمايتها وتحاولون إبقائها إلى النفس الأخير أمام صمت العالم، ما هي رسالتكم للعالم الذي وقف متفرجا على كل هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة والبشعة؟
1: نحن رسالتنا للعالم أجمع، رسالتنا للدول الإسلامية والعربية، رسالتنا للدول الإنسانية التي شهد العالم العديد من هذه الدول التي قامت وانتفضت من أجل شعبنا ويعني ضد هذه المجازر التي ترتكب، رسالتنا إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياتها، أن لا يقف فقط موقف المندد والمستنكر لهذه الجرائم وهذه المذبحة الجماعية. نحن المذبحة لا زالت مستمرة، كل يوم هناك استهدافات. نعم. اليوم نتحدث عن 8 شهداء، بالأمس 10 شهداء، والعشرات من الإصابات التي تستقبلها المستشفيات، وبالتالي المذبحة مستمرة، المعاناة حتى في الإمدادات الطبية مستمرة، الاحتلال لا زال يمعن في منع وصول الإمدادات الطبية، 51% من قائمة الأدوية الأساسية غير متوفرة، هناك بعض التخصصات مثل القسطرة القلبية، الدعامات والمستهلكات حوالي 90% منها الآن غير متوفر، جراحة القلب متوقفة رغم وجود جراح القلب ووجود مركز القلب لعدم وجود الأدوية والأجهزة. نحن نطالب بأن يتم الضغط على الاحتلال وأن تقوم هذه الدول المؤسسات بإدخال المستلزمات والأدوية اللازمة، أن يقوموا بالضغط لإخراج أكبر عدد ممكن من أن يكون هناك فعل باستقبال الجرحى والمرضى. نحن يعني مجموع ما خرج خلال 6 أشهر الماضية نتحدث فقط عن 1280 مريض وجريح من أصل 18,000 لهم تحويلات طبية ومستحقين، هناك مرضى أورام، هناك جرحى، هناك حالات بتر.
0: وهذا الملف ما زال يعني شائكا حتى
1: لا يسمح الاحتلال بدخول الأدوات اللازمة لهم مثل أدوات العظام والجراحات التخصصية والعيون وغيره. هذه يعني جرائم لا زال الاحتلال يرتكبها، ولا زال العالم يقف بالصمت ولا يضغط باتجاه إدخال الأدوية المستهلكات أو باتجاه إخراج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج.
0: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة، كنا مع هذا الطبيب الذي كان شاهدا على كل المجازر التي ارتكبت بحق المنظومة الإنسانية وعلى رأسها المنظومة الطبية داخل القطاع، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة، إلى اللقاء.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة، القصة وما فيها.

متحف الآثار التركية والإسلامية. أقرب شاهد على التقاء أراضي الأناضول بالإسلام وإشراقة الحضارات المتنوعة والقمة التي بلغتها الفنون التركية. يزخر متحف

آثار التركية والإسلامية بكنوز ثقافية قيمة جداً، ولعل من أهمها مجموعة أوراق دمشق. هذه المجموعة النادرة هي من مقتنيات الجامع الأموي في دمشق، وهو أول المباني المعمارية في العهد الإسلامي المبكر، حيث تتكون المجموعة من 200,000 ورقة أو يزيد، فتضم أوراق القرآن الكريم المخطوطة باليد ونماذج مجلدات وأجزاء المصحف والمعاهدات التاريخية والوكالات إلى جانب فرمانات السلاطين. خط هذه الأوراق الفريدة أمهر الخطاطين في القرن الثامن والتاسع والعاشر، فيما وصلت هذه المخطوطات إلى تركيا عام 1911. تعرض هذه المجموعة النادرة في متحف الآثار التركية والإسلامية منذ عام 1917. أحد أهم الكنوز الثقافية في متحف الآثار التركية والإسلامية هو مصراعا باب جامع أولو في جيزرا في ولاية شرناق. يعود تاريخ باب هذا الجامع إلى القرن الثاني عشر، وهو من بقايا العصر السلجوقي القليلة التي بقيت إلى وقتنا الحاضر. تعلو الباب نقوش نجوم باثني عشر ضلعاً تمثل في شكلها المهيب لا نهائية الكون. تعلو الباب أيضاً لوحات صب برونزية بارزة تحمل عبارة تقول: منح الله تعالى القوة لكبيرنا محمود سنجر شاه. تعود مطرقة الباب البرونزية التي تأخذ شكل تنين إلى الجزري، أحد أبرز علماء التاريخ. يرمز شكل التنين في تقليد آسيا الوسطى والسلاجقة إلى محارب الشر، ويضفي قيمة إضافية لهذا الأثر المعروض في المتحف. لا شك أن قسم الأمانات المقدسة أكثر الأقسام تأثيراً على النفس في متحف الآثار التركية والإسلامية. في هذا القسم تعرض الأمانات المقدسة القيمة، وهي أجزاء من الأضرحة التي لها مكانة معنوية كبيرة في تاريخ الإسلام. هذه الأمانات المقدسة تعد من بين أهم لبنات الثقافة الإسلامية، وتشكل أهم أسباب انتشار صيت متحف الآثار التركية والإسلامية إلى جميع أرجاء العالم. والنجم الآخر في هذا المتحف هو كتاب زبدة التواريخ، الذي يعد أحد أهم معالم فن المنمنمات العثمانية. هذا الكتاب الذي قدم للسلطان مراد الثالث عام 1583 يضم قصص الأنبياء وصور الخلفاء ومنمنمات السلاطين حتى السلطان مراد الثالث. يحوي هذا الأثر 40 منمنمة ذات قيمة كبيرة جداً، وعليها توقيع أهم الفنانين في دار النقاشين في القصر العثماني. تاريخ الثقافة التركية الإسلامية يجسد أهم العصور الذهبية في تاريخ العالم. أما الأعمال الفريدة التي شقت طريقها إلى الحياة في تلك الفترة فهي آثار خالدة. هذه الأصول الثقافية النفيسة ما تزال تحافظ على بنيتها وتنتظر زوارها في قاعات متحف الآثار التركية والإسلامية.

0: بنتك من الأطفال مشان بنتك مرات من الزوج.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

واشنطن تتوعد إيران بدفع ثمن باهظ مع بدء الحصار الاقتصادي، وطهران ترد بتقييد الملاحة في مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الظهر. 3 شهداء ومصابون بغارة إسرائيلية على دير البلح وخان يونس بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وتهجير المدنيين من غزة.

0: أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد إيفانس أن إيران ستدفع ثمن محاولتها عرقلة تجارة النفط والغاز عبر مضيق هرمز. وقال جيد إيفانس إن لدى واشنطن أدوات اقتصادية حاسمة للتعامل مع طهران، مشيرا إلى نجاحها في إخراج ما بين سبعة وخمسة عشر مليون برميل من النفط يوميا، على الرغم من محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز. وأضاف أن الوجود الأمريكي في المنطقة يرتبط بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستبدأ أكبر حصار اقتصادي على الإطلاق ضد إيران بهدف قطع شرايين الحياة الاقتصادية التي تبقي النظام الإيراني قائما حسب تعبيره. وطلب بيسنت حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم بقطع علاقاتها التجارية مع إيران، مشيرا إلى أن أي دولة تشكل شريانا ماليا لطهران ستشاركها العزلة. وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيرد بسرعة وحزم إذا هاجمت إيران القوات الأمريكية أو جيرانها في الخليج وفق تعبيره. أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية فرض قيود على بعض السفن عند عبورها المقبل للمضيق، تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة بدعوى مخالفة الترتيبات الإيرانية المنظمة للعبور. ودعت الهيئة الشركات التي تنقل بضائع إلى الخليج أو تستلم شحنات منه إلى التحقق قبل استئجار أي سفينة من القائمة المحدثة للسفن المخالفة. وأشارت إلى أن السفن الراغبة في إزالة أسمائها من القائمة يتعين عليها تقديم طلب بذلك. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بنزشكيان، قال إن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات بالتزامن مع استعداد الولايات المتحدة لتشديد ضغوطها على اقتصاد طهران عبر فرض عقوبات جديدة. وأضاف بنزشكيان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن إيران تواجه حربا اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة، مشيرا إلى أن واشنطن هددت علنا بفرض عقوبات غير مسبوقة على بلاده. وأكد أن طهران ستصمد أمام الضغوط ما دام الشعب متحدا ومتحليا بالصمود وفق تعبيره. أرحب بمراسلنا من طهران أمير جابر. أمير، أهلا ومرحبا بك. ما آخر التصريحات بشأن العقوبات الاقتصادية المعلنة من قبل الولايات المتحدة، وما الذي يدور في الأروقة السياسية حتى الساعة في طهران؟ أمير تفضل.
1: حسام، يعني تصريحات كثيرة سياسيا وعسكريا حول العقوبات الأمريكية أو الإنزال الاقتصادي كما يسميه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزير الخارجية عباس عراقچي يقول بأن إيران لديها خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات الأمريكية خلال السنوات الماضية. وفي الحقيقة حسام، طهران تعول كثيرا على خبرتها في هذا التعامل مع العقوبات والحظر الاقتصادي الأمريكي، ولذلك يمكن القول بأن طهران من جانب على صعيد الحكومة الإيرانية وعلى لسان الرئيس الإيراني تؤكد بأن هذه العقوبات هي تستهدف المواطن الإيراني وتستهدف المجتمع الإيراني، وعلى الحكومة كذلك كما دعا الرئيس الإيراني بأن العودة إلى طاولة المفاوضات وضرورة العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ووصف هذه المذكرة بأنها تصب لصالح إيران. ومن جانب آخر على المستوى العسكري وعلى لسان الناطق باسم الحرس الثوري، الحديث على أن الحكومة الإيرانية والنظام بشكل عام لديه خطط كثيرة اقتصادية واجتماعية للحد من تأثير هذه العقوبات الإيراني، والحديث عن أن طهران لم تقف مكتوفيها الأيدي بل تقوم بربما استهداف وضربات استباقية، وكذلك تهديد من أمين مجلس العام للأمن القومي الإيراني لدول المنطقة بأن إذا ما انضمت إلى هذه العقوبات تنفيذ هذه العقوبات ضد طهران فتقوم بقصف هذه الدول وتعتبرها أعداء لإيران. على الصعيد الدبلوماسي كذلك حسام، وسائل الإعلام الإيرانية تشير إلى أن قبل ساعة من الآن المشير عاصم منير رئيس الأركان الباكستاني غادر إسلام آباد باتجاه طهران لزيارة طهران للمرة الرابعة منذ أن تولى ملف الوساطة ما بين طهران وواشنطن. هذه الزيارة تأتي بدعوة من وزير الخارجية عباس عراقشي، وسيلتقي فيها قاليباف وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين. كذلك الحديث عن زيارة وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي يوم غد الثلاثاء، واستمرار المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز وإيجاد آلية جديدة لعبور السفن، للعبور الآمن للسفن التجارية من هذا الممر الاستراتيجي. حسام، النقطة اللافتة في هذه الزيارات ربما الإعلان الاستباقي من قبل إيران، طالما تعودنا على أن الإعلانات أو الإعلان الخارجية الإيرانية بالنسبة للزيارات الشخصيات الأجنبية إلى طهران تأتي متأخرا ما، وربما تأتي في لحظة دخول هذه الشخصية إلى العاصمة الإيرانية طهران، ولكن هذه المرة قبل 24 ساعة تم الإعلان عن زيارة رئيس الأركان الباكستاني وكذلك عن زيارة وزير الخارجية العماني، ما يعني أن هناك ربما تبادل رسائل ما بين طهران وواشنطن، وربما هناك مقترحات حول إنهاء هذا التصعيد أو خفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات. طهران ما زالت تؤكد على أن باب الدبلوماسية مفتوحا مع الولايات المتحدة، وتطالب الولايات المتحدة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم كي تقوم طهران من جانبها أيضا بفتح مضيق هرمز أمام حركة السفن وحركة الملاحة البحرية. الآن أيضا بدأ المؤتمر الصحفي للخارجية الإيرانية، وسيتحدث إسماعيل بقاء عن آخر المستجدات السياسية والميدانية هنا في العاصمة الإيرانية طهران. حسام،
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. أمير جابر كنت معنا من طهران. هذا وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إن قطرة نفط واحدة لن تخرج من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية.
2: رد قاس هو ما هدد به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة في حال مشاركتها في العقوبات أو ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده. رضائي قال إن مشاركة هذه الدول ستدفع طهران إلى استهداف مسارات أخرى لتصدير النفط في الخليج.
3: إذا قرر ترامب اتخاذ مزيد

0: من الإجراءات، فسيكون ردنا كبيرا وانتقامنا هائلا. أولا، سنطالب جميع الدول المجاورة ودول العالم بعدم الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا ستعتبر عدوا. بالطبع سنتفاوض معها أولا، سنجري محادثات ونطلب منها التنحي والنأي بنفسها عن الولايات المتحدة، ولكن إذا لم تتحرك فسنضربها، سنستهدف مصالح تلك الدولة.
1: تصريحات رضائي توافقت مع أعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبيف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول التي تصنفها طهران معادية، مشترطا لإعادة فتحه بالكامل التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وفي واشنطن، أعلن ترامب فرض القوات الأمريكية ما وصفها بالسيطرة الكاملة على منطقة مضيق هرمز، مبرراً ذلك بضرورة حماية الملاحة الدولية وردع أي تهديد لحركة التجارة، بينما ينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات على طهران، بالتزامن مع تحذيرات أمريكية للصين ودول أخرى من تقديم أي دعم اقتصادي لها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي، قال إن بلاده قدمت مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد. وأضاف الأعرجي في مقابلة تلفزيونية أن المشكلة بين طهران والرياض تتمثل في أزمة ثقة دون تقديم تفاصيل بشأن المقترح الإيراني العراقي، ولم يصدر أي تعقيب فوري من سلطات البلدين على المقترح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية ضم رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا وتصاعد التوتر في الجنوب السوري. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع ركز على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، إلى جانب إحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد لاتفاق أكثر شمولا في المستقبل. وأكد الجانب السوري تمسكه بسيادة البلاد وحقها في إعادة بناء جيشها وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها وفقا لمصالحها الوطنية، رافضا أي ترتيبات من شأنها أن تقيد هذه الحقوق. وجددت دمشق التأكيد أن الجولان المحتل أرض سورية، لكنها اعتبرت أن بحث وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك سابق لأوانه في المرحلة الراهنة، مشددة على أن الأولوية تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 من ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. كما بحث الاجتماع أيضا دعم استقرار سوريا وأمن المنطقة، بما في ذلك جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية. وشدد الجانب السوري على أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت خيمة نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات استطلاع إسرائيلية تجوب أجواء مدن ومخيمات القطاع بالتزامن مع إطلاق نار متقطع من آليات عسكرية إسرائيلية شمال مدينة خان يونس، وقصف مدفعي استهدف جنوب شرقي مخيم المغازي وسط القطاع. كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها جراء استهدافه بطائرات الاحتلال في مواصي خان يونس جنوب القطاع أمس. هذا وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر إخلاء للسكان من مناطق القطاع ما لم توقف حركة حماس إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية فورا على حد تعبيره. جاء جاء ذلك خلال

0: الاجتماع الأمني عقده نتنياهو، حيث شدد على أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى ما سماه واقع ما قبل 7 أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها 3 أيام لوقف عمليات الإطلاق، مهددة بشن هجوم جوي واسع النطاق واستهداف المسؤولين عن تلك العمليات. وفي وقت سابق هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باللجوء إلى الاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية في قطاع غزة، ردا على إطلاق طائرات ورقية باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وقال كاتس إنه أصدر تعليماته للجيش بالتحرك الفوري، مؤكدا أن الإجراءات ستشمل استهداف قادة حركة حماس ومنفذي العمليات، إضافة إلى إخلاء المناطق التي تنطلق منها، معتبرا أن أي عملية إطلاق تعد عملا حربيا. من جانبها، اعتبرت حركة حماس التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية في قطاع غزة هي محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال. وذكرت حماس عبر متحدثها حازم قاسم من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمونه إطلاق الطائرات الورقية، والتي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح. وأضاف أن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. ودعا قاسم الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا الانفلات في العدوان على غزة. يعاني 100 الأطفال من ضعف السمع في قطاع غزة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، ما يهدد نحو 500 طفل بفقدان السمع مجددا والعودة إلى عالم العزلة.
1: في غزة قصص لم تروى بعد، سأصحبكم اليوم مع واحدة منها تعبر عن حال أكثر من 400 طفل في غزة يحلمون بشيء واحد، ألا وهو العودة إلى السمع من جديد.
2: هنا تصمت القوقعة فتبدأ مأساة عبد الرحمن وأسامة وسما، 3 أشقاء مهددون بفقد سمعهم من جديد بعد أن استعادوه بعمليات زراعة قوقعة الأذن قبل حرب الإبادة.
3: إجت الحرب دمرت كل شيء، دمرت يعني أول شيء دمرت ولادنا بالأجهزة تاعتها، هي أول شغلة الأجهزة، يعني بدون جهاز الولد لا يسوى شيء، لا بسمع لا يتكلم. يعني أنا بس كنت من لما أشرد من مكان لمكان الأجهزة حملها في حضن زي هيك، أولادي معايا في دي، لا ما أخذ كيس أواعي، لا ما أخذ أكل، لا ما أخذ شرب، أقول هذا أهم إشي في إيدي.
2: فجأة وأثناء إجراء المقابلة حدث ما يحدث يوميا لأحد هؤلاء الأطفال 3.
3: وأسامة بالنسبة هاي شايفة بتقول لي طفت السماعة، فيش بطارية يا ماما، فيش بطارية، إيش بدك؟ فيش فقد هاي طفل هاي البطارية، هذه بتنشحن هاي فصلت. أخذ منك تسمع شوي أختك ولا بدك إياهم؟
4: خليها تسمع شوي.
3: خليها تسمع؟ طب أعطيني شوية.
2: تعطل هذه البطارية لا يعني توقف جهازا إلكترونيا فحسب، بل صمتا يصيب عالم طفل كاملا ويدفعه رغما عنه إلى العزلة والانطواء، فكل ما يحيط به بات خارج إدراكه. الأشقاء 3 ليسوا الوحيدين، ففي قطاع غزة أكثر من 35,000 طفل مهددون بفقدان سمعهم، يأتون هنا إلى أقسام مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية الوحيد في غزة، والذي يكافح من أجل منع كارثة تتهدد مستقبل آلاف الأطفال.
5: من زارعي القوقعة عندنا قرابة 400 حالة، منهم 150 حالة فقدوا اللي هو السمع بسبب احتياجهم لقطع غيار للقوقعة من بطارية أو سلك أو قطعة رأس معالج، منهم 15 حالة فقدوا أجهزتهم بالكامل تحت رد منازلهم، وطبعا فقدوا للسمع منذ بداية الحرب.
2: حرب الإبادة لم تضعف منظومة الرعاية الصحية والتأهيل فحسب،

0: بل خلقت صعوبات بالغة في الوصول إلى الأجهزة السمعية وملحقاتها، وعطلت خدمات الصيانة والتأهيل. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: يواصل الاحتلال إغلاق مدخل قرية المغير في رام الله لليوم الثاني، بينما اقتحمت قوات مناطق عدة بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال يحتجز عددا من الشبان على مدخل قرية المغير ويمنع الدخول والخروج منها. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم وبلدة جبع جنوب جنين وضحية أكتابة شرق مدينة طول كرم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين أثناء عمليات الدهم فيها. كشفت أرقام نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية حجم الاستنزاف الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي جراء سنوات من الحروب المتواصلة، وتتزامن هذه التحديات مع توجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلا، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على تمويل احتياجاتها واحتياجات جيشها وتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا.
2: ثلاث سنوات من الحروب كانت كافية لاستهلاك ذخيرة 30 عاماً وتشغيل سلاح الجو بوتيرة تعادل 9 سنوات في الظروف الاعتيادية وإبقاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في الميدان يومياً. هكذا تكشف أرقام نشرتها صحيفة معاريف عن حجم الاستنزاف الذي أصاب الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال المتواصل واتساع رقعة انتشاره على أكثر من جبهة. فالاستنزاف لم يعد يقاس بما تستهلكه الدبابات والطائرات من ذخائر ومحركات وقطع غيار فحسب، بل بمن يشغل هذه الترسانة أيضاً. أكثر من 1100 عسكري قتلوا، ونحو 11,000 أصيبوا جسدياً ونفسياً، فيما يحتاج الجيش إلى نحو 53,000 جندي احتياط يومياً للحفاظ على انتشاره الحالي. قوة بشرية تتعرض لضغط متواصل، وسط تحذيرات من تآكلها وصعوبة تعويض أصحاب الخبرة، فيما تواصل فاتورة إبقائها في الميدان الارتفاع. فشهر واحد فقط من خدمة الاحتياط يكلف نحو 2,200,000,000 شيكل. لكن بينما يبحث الجيش عن المال والجنود والعتاد لإعادة بناء قوته، تفتح الحكومة معضلة أخرى عبر تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية إلى نحو نصف حجمها الحالي. فبموجب الاتفاق القائم تحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3,800,000,000 دولار سنوياً، أي نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بينها 3,300,000,000 دولار للتمويل العسكري. وتقليص هذه المساعدات إلى النصف يعني تراجعها إلى نحو 1,900,000,000 دولار سنوياً، ما يضع على إسرائيل عبء تمويل جزء أكبر من فاتورة جيشها. نتنياهو بحسب التقرير الإسرائيلي يراهن على توسيع الصناعات الدفاعية المحلية وتقليص الاعتماد على واشنطن وصولاً إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري، معادلة تجعل طريق إسرائيل نحو الاكتفاء العسكري أكثر كلفة وتعقيداً في وقت لم تتوقف فيه بعد فاتورة الحرب. محمد الغول، تيرتي عربي.
1: قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في غارة روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا بالتزامن مع احتفال البلاد بالذكرى 35 للاستقلال. وأفاد حاكم مدينة خاركييف بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف ضواحي المدينة شمال شرقية أوكرانيا. وفي خيرسون أعلنت السلطات إصابة 7 أشخاص في هجوم استهدف 43 منطقة، فيما أصيب 3 آخرون في زاباروجيا جراء غارات روسية بطائرات مسيرة. وفي تشيرنيهيف أصيب عامل في محطة وقود واندلع حريق في المبنى إثر ضربة روسية. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استعداد كييف للتفاوض مع موسكو للتوصل إلى اتفاق لوقف متبادل للضربات الجوية على البنية التحتية للطاقة والقطاع الزراعي وممرات تصدير الحبوب. واتهم زيلينسكي خلال لقاء مع صحفيين محليين وأجانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى توسيع نطاق الهجمات بدلا من إنهاء الحرب، مشيرا إلى استمرار استهداف البنى التحتية الحيوية في بلاده.

0: يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير زيلينسكي من خطورة المرحلة المقبلة، كاشفا عن فجوة تمويلية ضخمة في وزارة الدفاع تقارب 27 مليار دولار.
1: لا تزال كييف الهدف الأبرز لهجمة موسكو منذ بدء الحرب، هكذا تقرأ أوكرانيا المشهد محذرة من محاولات روسية مرتقبة لشن هجوم جديد نحو العاصمة بهدف إقامة منطقة عازلة. ورغم عدم رصد قوات كبيرة في منطقة بريانسك الروسية حالياً، إلا أن كييف ترصد حشوداً للمعدات العسكرية على الحدود، ما ينذر بشتاء قاس باتت فيه خطط موسكو لاستهداف قطاع الطاقة واضحة تماماً. ميدانياً يركز الجيش الروسي عملياته في إقليم دونباس، ما يؤكد أن موسكو ليست مستعدة لإنهاء الحرب دون المطالبة بانسحاب أوكراني من المنطقة، وهو خيار ترفضه كييف في ظل عجز واشنطن وأوروبا عن تقديم ضمانات تمنع تجدد الهجوم الروسي لاحقاً. ولمواجهة هذه التحديات أبرمت أوكرانيا اتفاقاً مع ألمانيا لتوريد 600 صاروخ باتريوت خلال العامين المقبلين، لكن الحاجة للمزيد لا تزال قائمة، فالدعم العسكري يصطدم بفجوة تمويلية خانقة في وزارة الدفاع بلغت 27 مليار دولار، فضلاً عن عقبات تقنية بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تفعيل خدمة ستارلينك مخافة تصعيد الحرب. أمام هذا المشهد المعقد يبحث زيلينسكي عما وصفها بنافذة فرص لإنهاء الحرب تمتد من قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة وحتى نهاية صيف العام المقبل استباقا للانتخابات الأمريكية. أما داخليا فقد حسم زيلينسكي أمر الانتخابات الأوكرانية واصفا إجراءها الآن بتسونامي سيقسم البلاد، وأكد أن استراتيجيته الوحيدة الحفاظ على دولة مستقلة مع إبقاء خيارات معقدة على طاولة الحلفاء كفكرة الانسحاب المتبادل وإنشاء منطقة اقتصادية حرة. سيرين حامدي، تريتا عربي.
0: انتقد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستال إعلان إدارة جنوب قبرص الرومية عزمها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مذكرة تفاهم لخط أنابيب غاز طبيعي بين تركيا وقبرص التركية. وقال أوستال إن إدارة قبرص الرومية وقعت على مدى سنوات اتفاقات مختلفة متجاهلة إرادة القبارصة الأتراك، وأضاف أن اعتراضها على توصيل قبرص التركية إلى اتفاق أو توصل قبرص التركية إلى اتفاق مع تركيا ينطوي على تناقض، مشيرا إلى أن ما يزعج الجانب الرومي هو تعزيز الروابط بين قبرص التركية وتركيا. تتواصل في ولاية بيتليس التركية وتحديدا في منطقة أهلات الاستعدادات لإحياء ذكرى نصر ملاسغرد، إحدى المحطات البارزة في تاريخ المنطقة، وذلك بمشاركة آلاف الزوار وتنظيم أنشطة متنوعة.
2: بأجواء من الفرح والبهجة تجري الاستعدادات في منطقة أهلات في ولاية بتليس على قدم وساق لإقامة الفعاليات التي ستقام لإحياء الذكرى 55 بعد 900 لمعركة ملاسغرد التي فتحت أبواب الأناضول للأتراك. ومن أجل الاحتفال بذكرى النصر الذي غير مجرى التاريخ بطريقة استثنائية كما يصفه المؤرخون، فقد نفذت أعمال مكثفة في منتزه رجب طيب أردوغان أهلات الوطني في منطقة تشارخو.
3: نحتفل اليوم بذكرى 955 لانتصار ملاسغرد، ونستذكر أجدادنا الذين أهدون هذه الأرض بالرحمة والامتنان، ونعمل بكل جهد على نقل هذا الإرث إلى شبابنا وإلى الأجيال القادمة ليبقوا على صلة بتاريخهم وهويتهم.
2: وجهزت الحديقة العامة التي تضم خان أوتاغي، وهي خيمة عثمانية تقليدية مصنوعة من اللباد ومزينة بزخارف سلجوقية من الداخل والخارج، إلى جانب 50 خيمة أخرى. وتضم الفعاليات الممتدة من 23 إلى 25 من شهر أغسطس الجاري أنشطة متنوعة تشمل الرماية ورمي الرمح من على ظهر الخيل والألعاب البهلوانية وركوب الخيل والرماية والمصارعة وسوقا للحرف اليدوية وورشة عمل للأقواس والسهام. ويضم المتنزه أكشاكا للمنتجات المحلية وملاعب للأطفال، وسيستضيف الحدث آلاف الزوار من جميع أنحاء البلاد. وتهدف الحديقة الوطنية المزينة بأعلام تركية وفلسطينية وأعلام القبائل التركية إلى نقل ثقافة السلاجقة وروحهم إلى الأجيال القادمة من خلال فعاليات متنوعة. أهلات المدينة التي احتضنت فصولا من تلك الملحمة تستعد اليوم لتكون منبرا من أجل إحياء التاريخ، وتؤكد على أن ملاد كرد ليست معركة فحسب، وإنما هي رمز لانتصار الشعوب وإرادتها من خلال ما حققه الأجداد السلاجقة. من ولاية بتليس شرقي الأناضول، سامر لواء الأمانة، تيرتي عربي.
0: ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تتوعد إيران بدفع ثمن باهظ مع بدء الحصار الاقتصادي، وطهران ترد بتقييد الملاحة في مضيق هرمز. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الظهور. 3 شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على دير البلح وخان يونس بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وتهجير المدنيين من غزة. دمتم في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور ما يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
10: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
0: الله أكبر.

مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم، أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من على ضفافها، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم.

0: في هذا التقرير ندخل إلى قلب حاضرة فاس التاريخية العريقة المعروفة باسم البالي، أكبر وأقدم مدينة عتيقة في العالم لا تدخلها السيارات. منذ تشييدها قبل أكثر من 12 قرناً وإلى اليوم تحفظ فاس زخمها التراثي والإنساني والحضاري. فاس القديمة أول مدينة مغربية صنفتها اليونسكو تراثاً عالمياً، تعتبر عاصمة روحية للثقافة والعلوم الدينية في المغرب، وتشكل نموذجاً فريداً للحضارة الإسلامية العظيمة.
1: معتدة بذاكرة 12 قرنا، حارسة لتراثها، صمدت وقاومت عوادي الزمن وقوى الطبيعة. هذه فاس العتيقة في أقصى شرق المغرب، تتوسط عقد التلال حولها بوادي الخصيب وينابيع لا تنضب. عام 789 للميلاد

0: شيد إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة حاضرة فاس، لجأ إلى غرب واديها الموريسكيون هرباً من القمع الإيبيري، وعاشوا فيما عرف بعدوة الأندلسيين، بينما وفد إلى الجهة الشرقية مهاجرون من القيروان، واستوطنوا في أحياء بات اسمها عدوة القرويين.
1: هي مثال على المدينة الإسلامية التي تم يعني إنشاؤها وبناؤها يعني ارتكازا لمبادئ السنة والقرآن، فاستمدت يعني قوتها و يعني في تخطيط بنيانها وشبكتها الطرقية وشبكة المياه يعني للشرب من خلال يعني مبادئ الحرمة، من خلال احترام الجار، مساعدة الجار.
0: إبان حكم المرابطين توحد طرفا المدينة، وفي عهد يوسف بن تشفين أضحت قاعدة حربية ومركزا علميا وحضاريا. مع المرينيين والسعديين تواصل بناء مساجد وقصور وحدائق. ثم أمست فاس عام 1649 مركزا للدولة العلوية، وهكذا بقيت إلى حين استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي وتحويل العاصمة إلى الرباط. هي الفصل الثاني من قصة رقي الحضارة الإسلامية في الأندلس. إلى فاس قدم الموريسكيون وفيها استكملوا ما بدأوه من إبداع حرفي وفني في موطنهم الأصلي. بجلاء تسفر فاس عن طابعها الأندلسي، بل إنه الجزء الأبرز من هويتها بصرياً وحسياً ومجتمعياً. فنون وتقاليد وطقوس من مأكل وملبس وموسيقى وعمارة وصناعة وحرف وعلوم وغيرها من أساليب حياة، محملين بها بعد نكبتهم طرق الأندلسيون أبواب فاس. تعاقبت ذرياتهم فيها ونقشوا على جدرانها موروث نهضة أينعت ذات مجد في ربوع الأندلس، وحولوا فاس إلى ذاكرتهم الثانية.
1: فبالنسبة لمدينة فاس لديها خصائص عمرانية متميزة نظرا لتأثرها يعني بثقافات وحضارات سابقة، منها الثقافة الأمازيغية الرومانية الشرقية الفارسية التي أعطتنا هذا النمط المعماري المغربي الأندلسي. فنلاحظ أن مساجدها تتفرد يعني بنوع متميز من الأعمدة، من الصحن، كذلك من نوع النافورات، من شكل الصومعات المربعة.
0: فاس القديمة المعروفة باسم البالي تحميها أسوار تخترقها أبواب أثرية شامخة على عتباتها، يشعر الوافد إليها وكأنه جزء من تاريخها.
2: هذه أول مرة أزور فيها فاس. إنها حقا مدينة رائعة ومختلفة عن الدول الأوروبية. أرى أنها تشبه إلى حد كبير تركيا. كل شيء في هذه المدينة أصيل وطبيعي.
3: أنصح بزيارة مدينة فاس لأنها مدينة رائعة، رائعة جدا، وأنا شخصيا أحب مدينة فاس وأفتخر بمدينة فاس والكل في فاس.
0: نحو 10,000 زقاق يسير فيها الزائر مستدلا في دروبها الضيقة بجلبة أسواقها العامرة. أطعمة وحلويات، حوانيت ومشاغل وورش من فكت تحفظ حرف وصنائع وتراث الأجداد. مدارس قرآنية ومساجد وضرائح وديار تقليدية تضج بقصص التاريخ. من ساحة الصفارين تبرز معلمة القرويين، أقدم جامعة في العالم. ويطالعك من قلب الحارات حي الدباغين بعمر يعود إلى العصور الوسطى، كمعرض تنبلج منه الألوان وتنضح من مغاطس دباغة الجلد. على إيقاعاتها الخاصة التي تتجاوز الزمن، فاس التي صنفها المغاربة عاصمتهم العلمية والروحية تحفظ زخمها متحفاً حياً ومعتقاً ببصمات الحضارة الإسلامية العظيمة. بين سحر الشرق وبهاء الأندلس إذن جمعت فاس العريقة أقدم حاضرة مغربية، بين عدوتيها بصمات ومعالم وشوارع.

0: على بعد 130 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، تتربع مدينة يفرن على قمم جبل نفوسا. تزخر المدينة بإرث تاريخي وثقافي لا زال مثلاً إلى اليوم. وفي قرية إشقارنا يجسد بيت إيسيليان الذي يتجاوز عمره 200 عام تاريخ المنطقة العريقة. يعود أصل تسمية بيت إيسيليان إلى اللغة الأمازيغية ويعني الحجارة الصلبة نسبة إلى القمة التي أسس فوقها البيت والدور المحيطة به.
1: كلمة إيسيليان باعتبارها بالأمازيغية إيسيليان يعني بمعنى يعني الأماكن الصلبة أو يعني قريبة من هذا. هو نفسه ما تغير منه شيء، نفس كيف ما كان يدور فيه الناس، السقيفة وسط الحوش ويعني الأماكن الموجودة في الداخل والخارج، يعني كلها هي مصممة على النمط القديم، يعني مبنية بما يتفق مع التضاريس ومع المناخ ومع غيره.
0: ملكية هذا البيت تعود إلى عائلة مادي العريقة التي برز منها عدد من الشخصيات العلمية والأدبية، من بينهم الشيخ الواعظ والمرشد عيسى مادي أحد علماء جامع الأزهر بمصر. ولا تزال المقتنيات القيمة للمنزل شاهدة على حقب تاريخية مختلفة صاغ أركانها من عاشوا هنا.
2: منذ أكثر من 200 سنة تنبض الحياة في بيت إيسيليان الضارب بالتاريخ والذي يمثل كل تفاصيل الحياة اليومية للأمازيغ لقرون مضت.
0: من وحي الطبيعة ووفقاً لبيئة الجبل وتضاريسه، بني البيت على مراحل تاريخية متعددة بدءاً من الجدران المبنية بالحجارة والجبس والأسقف المضللة بأشجار الزيتون والنخيل، إضافة إلى مرافق أخرى كالحجرات والمطبخ. وإلى الآن لا يزال البيت يحافظ على نمطه التقليدي الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من التراث الوطني الليبي بكل أبعاده.
3: هو بكل تأكيد إذا رجعنا للسياحة فيقولوا النفس تترك ما لديها وتطلب كل ممتنع عليه. كل العالم اللي تشوف فيه اليوم هذه الأمور اللي احنا فيها الآن يراها شيء غريب عجيب، يرمز لحضارات سابقة وأصول وعادات مختلفة جدا، طبعا ترمز إلى ناس عايشوا الجبال بكل صعوباتها، فابتكروا طرق حديثة للتعايش ولحفظ الأكل وللنوم. والناس اللي تزور المكان تعرف القيمة الحضارية الحقيقية لهذا المكان.
4: فجأت بهالبحجة التاتارية هيك منهم الجرات والداموس اللي عندهم الداخل وكيف هم حافظين عليه وماتتينا وحاجة قنينة حق تبارك الرحمن الله.
0: الداموس أو المغارة أحد أبرز أنماط العيش التي استحدثها الأهالي هنا منذ القدم، لما فيه من تقنيات تهوية تجعله دافئاً شتاءً وبارداً صيفاً. كل هذه المميزات جعلت من بيت إيسيليان قبلة للزوار من كل مكان للاستمتاع بتفاصيل العمارة والحياة اليومية للأمازيغ في مدينة يفرن منذ مئات السنين.

0: يحظى بيت إيسيلين بمكانة تاريخية قيمة لكونه إرثاً وطنياً يعزز التنوع الثقافي ويضمن استمرارية التراث الليبي الأصيل. زياد الحجاجي، ثلاثة عربي، مدينة يفرن، جبل نفوسة. تعد قبة ضريح السلطان قايتباي بالقاهرة واحدة من أشهر الآثار الباقية منذ عصر المماليك الشركس. مجموعة آثار السلطان الباقية هي المسجد والمدرسة والسبيل والضريح. تتميز القبة النحاسية التي تمتد لأكثر من 600 عام بالنقوش والزخارف والشكل الهندسي المتقن. المزيد في التقرير التالي.
1: تعانق السماء منذ أكثر من 500 عام ظلت فيهم صامدة في مواجهة تقلبات الزمن. قبة ضريح السلطان قايتباي ومجموعته الأثرية، القبة التي تعد تحفة فنية وهندسية دقيقة، مرت خلال تاريخها بعمليات ترميم وصيانة وأغلقت أمام الزيارة قبل أكثر من 15 عاما، وخضعت مؤخرا لعملية ترميم مكثفة استمرت لسنوات حتى استعادت بريقها من جديد لتروي حكاية أثر بقي شاهداً على تطور عمارة عصر المماليك الشراكسة، ويعتبرها مؤرخون من أجمل القباب الحجرية التي شيدت في العالم الإسلامي.
2: الأهمية التاريخية طبعاً، والسلطان أشرف قايتباي كان علامة كبيرة جداً في تاريخ المملوكي في مصر. احنا بنحاول نحافظ على الحاجة بشكلها الطبيعي بقدر الإمكان، إلا بتدخلات اللي هي لا يمكن يعني التغاضي عنها، وفي نفس الوقت بتكون حسب القواعد والقوانين الخاصة باليونسكو والخاصة بقانون الآثار المصري. سياسة الدولة إنها تحافظ على هذه الآثار وترممها وتحتفظ بها في أفضل شكل ممكن.
1: قبة قايتباي ليست مجرد قبة حجرية، بل تتميز بكونها نسيجاً هندسياً متكاملاً من الزخارف النجمية والنباتية، نحتت يدوياً بدقة لا تزال تثير إعجاب الهندسيين.
3: دولة المماليك الشراكسة بلغت فيها الفنون قمتها، يعني على سبيل المثال القبة من الخارج هتلاقي عليها حفر لزخارف نباتية دقيقة جداً، ورشاقة القبة نفسها، ومن الداخل أيضا هتلاقي فيه زخارف، وهنلاقي زخارف من على المحراب، الزخارف المذهبة، ده غير الزخارف اللي موجودة في المدرسة.
1: يصنف الباحثون قبة ضريح السلطان قايتباي واحدة من أرقى القباب المنحوتة في تاريخ العمارة المملوكية، بما تضمه من تفاصيل فنية دقيقة قد تعجز أدوات العصر الحديث عن منحها نفس تلك الروح الفنية البديعة. ومن الداخل تحتضن حجرة الضريح رخاماً نادراً وزخارف دقيقة في مشهد يجمع بين البساطة الروحية للمكان وتميز الفن الإسلامي وفخامته. تعد القبة واحدة من ضمن مجموعة السلطان قايتباي تبدأ حكايتها قبل أكثر من 5 قرون مع السلطان الأشرف قايتباي الذي وصل إلى حكم مصر واستمر فيه ل3 عقود، واستطاع أن يخلد اسمه بما شيده من منشآت معمارية لا تزال شاهدة على ازدهار العصر المملوكي حتى لقب بالسلطان البناء.
3: السلطان قايتباي له منشآت كتيرة جدا، لدرجة أنه ملقب بالسلطان البناء، يعني ليه وكالة في أول حي الجمالية، وليه حوض دواب خلف الجامع الأزهر الشريف، وفي كمان جامع اللي هو جامع خندق أصلاباي اللي موجود في الفيوم، ده غير مدرسته اللي موجودة أو سبيله اللي موجود في القدس، ثم تجديداته اللي كانت على الحرم النبوي الشريف. فالحقيقة أن أهمية هذا المبنى ترجع إلى تاريخ هذا السلطان العظيم، وطبعا لا يخفى علينا أنه هو اللي باني حصن الإسكندرية اللي هي قلعة قايتباي في الإسكندرية، وحصن رشيد اللي هي قلعة قايتباي في رشيد.
1: في قلب قرافة المماليك التي كانت في ذلك الوقت مدينة عامرة بالحياة، أنشأ قايتباي مجمعاً معمارياً متكاملاً ضم مسجداً أقيمت فيه الصلاة وقدمت فيه الدروس، ومدرسة كانت منارة للعلم في زمانها، وسبيلاً كان يروي عطش المارة قبل أن يصبح اليوم أثراً بعد عين.
4: مجموعة مهمة جداً ترجع للقرن لعام 825 تقريبا هجري، القرن ال15 الميلادي، دي مهمه جدا. السلطان قايتباي ليه اماكن

0: كثيرة جدا، وكان من أشهر السلاطين. إن وجودها في المكان ده وكان مكان يطلق عليه صحراء المماليك أو أرافة المماليك، أعتقد إن دوت مكان مميز على الرغم من صعوبة الوصول إليه، بس لو أنت بصيت هتلاقي الناس كلها تيجي بعد الترميم وتبدأ تزوره، خاصة كمان إن المسجد بتقام فيه الشعائر.
1: ترميم قبة قايتباي الأخير أعادها إلى خريطة القاهرة التاريخية ومزارتها ضمن خطة أوسع تبذلها مصر وشركاؤها الدوليون للحفاظ على التراث الإسلامي في القاهرة التاريخية، ليس فقط بإنقاذ المباني الأثرية ولكن بإعادة تجميل الأحياء التاريخية المحيطة بها.
2: تحتل مجموعة السلطان قايتباي مكانة مميزة بين منشآت العمارة الإسلامية، ويراها أثريون تمثل قوة الدولة المملوكية في مصر وعظمتها، فاجتمعت فيها المميزات المعمارية الفريدة التي عرف بها عصر المماليك الشراكسة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
3: تشتهر مدينة السليمانية في إقليم شمال العراق بحلوى المن والسلوى أو من السمك كما تعرف شعبياً، إذ منحها موقعها الجغرافي المطل على الجبال الشاهقة ميزة الحصول على المادة الأولية التي تتساقط على الجبال موسمياً. الزميل رائد المعموري زار المدينة ووفانا بالتقرير التالي.
4: وأنت تجوب أسواق مدينة السليمانية شمالي العراق، تخطف ناظريك مشاهد الحلوى التي تزين محلها، خصوصاً حلوى المني والسلوى أو من السما كما تعرف محلياً. فما سر هذه الحلوى التي تشتهر بها السليمانية وكيف تصنع؟ توفيق حلوتشي اسم لا ينبغي تخطيه عند الحديث عن حلوى من السما، فخلف جدران هذا المعمل يصنع أجود أنواعها على مدى عقود. بعد تساقطها من السماء على الأشجار الجبلية يجلب سكان القرى المادة الأولية هذه إلى المعمل، حيث تبدأ عملية تصفيتها وطحنها كمرحلة أولى، ثم تتحول إلى عصير سائل يغلى ليكتسب هذا القوام الكثيف ذا المذاق الحلو الطبيعي قبل أن يخلط بالمكسرات.
5: من السماء طبعا في موسم محدود تمطر في مناطق جبلية، تقريبا شهر بعد الشهر الخامس ينزل الجبال وعلى أوراق الأشجار والكل، وش قد ما يمكن أهل القرى أو الفلاحين يلمون ويجيبون يبيعون هنا نفس سليمانية. أولا لازم نحن نصفي عمليتين، وبعدين راح يصير شربت وراح يصير عسل، وبعد العسل راح نسوي من السمن.
4: بعد تحضير حلوى من السما يدخل المنتج المرحلة الأخيرة المتمثلة بالتغليف، وهنا إما أن تغمر الحلوى بدقيق النشا وفق الطريقة التقليدية أو تغلف بالأكياس والعلب الكرتونية.
6: يشبه هذا المعمل في تسلسل تحضير حلوى من السما خلية النحل، فالمادة الأولية التي تتساقط على أشجار الجبال تمر هنا بخمس مراحل قبل أن تقدم بشكلها النهائي إلى الزبون.
4: لا يخلو أي من محل بيع الحلوى في السليمانية من حلوى من السما، فهي تشكل السلعة الأكثر رواجاً هنا جرى ارتفاع الطلب عليها.
7: من السماء فد نوعية حلويات طبيعية وما بي أي أنواع يعني من السكر ومواد حافظة وهاي الشغلة، لأنه من هذا عليه طلب هواية خاصة بسليمانية، لأنه سليماني معروف في من السماء. وشغلة ثانية الزبائن يجينا يحبون يعني من السماء كلش، وخاصة يجونا من جنوب وخارج العراق يحبون الطحين، لأنه من قديم كان بس الطحين موجود من السماء بالطحين، وهسه احنا بدنا نسوي همينا من السماء دون طحين.
4: ليس وحدهم سكان مدينة السليمانية من يقبلون على شراء حلوى المن، بل يحرص ضيوف المدينة أيضا على ذلك.
8: أولا لأنه ذكر بالقرآن همينا، ثانيا حلاوتها طبيعية، يعني لما نقول الشغلة الطبيعية تختلف الطعم مالتها غير مال اللي مسوينها بالسكريات مصنوعه او شغلات مصنوعه.
9: كسائحه انا دائما اجي وبالذات الحلويات اللي اختارها النوع اللي اختاره هو من السماء. هم اخذ كعائله يعني للبيت واخذ هدايا، وهسه هواي هدايا انا اخذت اشتريت منهم انه اوديها يعني للاقارب للجيران للاصحاب للعزيزين.
4: تتباين أسعار حلوى من السما طبقاً لجودة موادها وطريقة التحضير، إذ يتخطى سعر الكيلوغرام الواحد للحلوى الأصلية الخالية من السكر 30 دولاراً.
6: من بين أصناف عديدة من الحلويات التي تنتج في مدينة السليمانية، تحتل حلوى من السما الصدارة في قائمة المبيعات بسبب الإقبال الكبير عليها، بوصفها علامة مسجلة لهذه المدينة. رائد المعموري، ترى عربي، السليمانية.
3: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

start making a rush right away.

واشنطن تتوعد إيران بدفع ثمن باهظ مع بدء الحصار الاقتصادي، وطهران ترد بتقييد الملاحات في مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الظهور. ثلاثة شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على دير البلح وخان يونس بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وتهجير المدنيين من غزة.

0: أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أن إيران ستدفع ثمن محاولتها عرقلة تجارة النفط والغاز عبر مضيق هرمز. وقال جيد فانس إن لدى واشنطن أدوات اقتصادية حاسمة للتعامل مع طهران، مشيرا إلى نجاحها في إخراج ما بين 7 و15 مليون برميل من النفط يوميا على الرغم من محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز. وأضاف أن الوجود الأمريكي في المنطقة يرتبط بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستبدأ أكبر حصار اقتصادي على الإطلاق ضد إيران بهدف قطع شرايين الحياة الاقتصادية التي تبقي النظام الإيراني قائما حسب تعبيره. وطالب بيسنت حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم بقطع علاقاتها التجارية مع إيران، مشيرا إلى أن دولة تشكل شريانا ماليا لطهران ستشاركها العزلة. وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيرد بسرعة وحزم إذا هاجمت إيران القوات الأمريكية أو جيرانها في الخليج وفق تعبيره. ننتقل مشاهدينا الآن إلى العاصمة السورية دمشق، حيث ننقل لكم من محكمة الجنايات الرابعة في دمشق جلسة التدقيق والنطق بالحكم في قضية أحمد حسون المفتي السابق للنظام المخلوع والمتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب.
1: العسكرية باستخدام الرصاص الحي والأسلحة الفتاكة، وقد سخر النظام مختلف القوات العسكرية والأجهزة الأمنية في عمليات القمع إلى جانب تشكيلات مسلحة غير نظامية وميليشيات استخدمت من خارج البلاد. وقد ارتكبت أفعال شملت القتل واسع النطاق والتعذيب والعنف الجنسي والنهب وتدمير الممتلكات والتهجير والإخفاء القسريين بحق السكان المدنيين، وذلك على نحو شكل هجوماً واسع النطاق ومنهجياً موجهاً ضد السكان المدنيين. وتشير المعطيات إلى أن المؤسسة الدينية الرسمية وعلى رأسها دار الإفتاء في الجمهورية العربية السورية قد وظفت ضمن هذه السياسة العامة لإعطاء غطاء ديني على العمليات العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام. ومن بين ما نسب إليها تبريرها لاستخدام البراميل المتفجرة، وهي ذخائر غير موجهة يؤدي إلقائها على المناطق المأهولة إلى أحداث دمار واسع وعشوائي لا يميز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، بما يشكل انتهاكا لمبدأ التمييز وحظر الهجمات العشوائية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. وتفيد وقائع الدعوى
0: إذن مشاهدينا الكرام، كنا نتابع هذه اللقطات من المحاكمة لمحكمة الجنايات الرابعة في دمشق وجلسة التدقيق والنطق بالحكم في قضية أحمد حسون المفتي السابق للنظام المخلوع والمتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب. هذه

0: طبعا هذه هي الجلسة السادسة لمحاكمة أحمد حسون بعد 5 جلسات سابقة. تأتي هذه الجلسة تحديدا نظرا لأهميتها، وهي جلسة النطق بالحكم لقضية أحمد حسون. بطبيعة الحال التهم التي كانت موجهة لأحمد حسون هي التحريض على العنف وقمع المدنيين، تبرير القتل والانتهاكات، واستغلال منصب مفتي الجمهورية. الجلسات بدأت منذ شهر يونيو الماضي استمرارا ل5 جلسات حتى وصولها إلى الجلسة الحالية، لجلسة النطق بالحكم في قضية أحمد حسون، والمتهم أيضا بإقامة علاقات واتصالات خارج الأطر الرسمية مع الرئيس المخلوع بشار الأسد. يبدو أن الصورة عادت مرة أخرى بمحكمة ننتقل ونعود مرة أخرى لجلسة النطق بالحكم لقضية أحمد حسون.
1: يتضمن عبارات التهديد بالقتل والتدمير، وبحسب قاعة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد تم توثيق مجزرة بحق المدنيين خلال الفترة الزمنية التي عقبت هذه التصريحات، وتزامنت مع موجة التصعيد اللاحقة لها، وذلك في المدة الممتدة ما بين 23 أيلول و 24 تشرين الأول عام 2019. ظهر المتهم في مقطع مصور مع عصام زهر الدين، وهو ضابط هالك في النظام البائد ومنسوب إليه ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق السوريين، وهو يدعو له بالتوفيق والحماية والنصر. ثبوت تلقي المتهم مبالغ مالية وهدايا عينية من أجل إخلاء سبيل موقوفين مدنيين عند الأجهزة الأمنية للنظام البائد. إقدام المتهم بصورة دورية على تقديم دعم مالي لقيادة وعناصر لواء القدس، وهو تشكيل مسلح شارك في العمليات العسكرية التي شهدت ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السكان المدنيين خلال النزاع المسلح في سوريا. تؤكد المحكمة أن هذا الدعم لم يكن عملاً اجتماعياً أو خيرياً مجرداً، وإنما شكل مورداً مادياً ساهم في تعزيز قدرة ذلك التشكيل على الاستمرار في نشاطه العسكري. ظهر المتهم في تسجيلات مصورة يثني فيها على التدخل الإيراني والروسي في سوريا. وبناء على طلب وكيل المتهم أجرت المحكمة خبرة فنية ثلاثية على
0: لأن الصورة انقطعت أيضا من المصدر. مشاهدينا الكرام، هذه الصورة التي تأتينا من العاصمة السورية دمشق، ونتابع فيها جلسة النطق بالحكم لقضية أحمد حسون مفتي الجمهورية السورية السابق في نظام المخلوع بشار الأسد. وجلسة النطق بالحكم، هذه الجلسات التي بدأت منذ يونيو الماضي 5 جلسات، وهذه هي الجلسة السادسة للنطق بالحكم، وذلك في مسار تطبيق العدالة الانتقالية في الجمهورية السورية. إذن نتابع مشاهدينا نشرة الأخبار إلى حين متابعة جلسة النطق بالحكم في هذه القضية، حيث أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية فرض قيود على بعض السفن عند عبورها المقبل للمضيق تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة بدعوى مخالفة الترتيبات الإيرانية المنظمة للعبور. ودعت الهيئة الشركات التي تنقل بضائع إلى الخليج أو تستلم شحنات منه إلى التحقق قبل استئجار أي سفينة من القائمة المحدثة للسفن المخالفة، وأشارت إلى أن السفن الراغبة في إزالة أسمائها من القائمة يتعين عليها تقديم طلب بذلك. نعود مرة أخرى مشاهدينا إلى العاصمة السورية دمشق لاستكمال جلسة النطق بالحكم لقضية أحمد حسون.
1: مثل المنفذين أو إطفاء المشروعية على أفعالهم أو تشجيعهم على الاستمرار فيها. وترى المحكمة أن الوقائع الثابتة في هذه الدعوة تقوم على نظرية المساعدة والتشجيع والدعم المعنوي، ولا سيما أن جانبا أساسيا منها يتمثل في أفعال قولية وعلنية تشكل مساهمة فعلية في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لذلك تقرر المحكمة أن الأفعال الثابتة بحق المتهم تشكل أفعال تندرج ضمن إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سياق نزاع مسلح واسع النطاق ومنهجي. ولما كانت هذه الجرائم من الجرائم التي استقر القانون الدولي العرفي والاتفاقي على عدم جواز إفلات مرتكبيها من العقاب، فإن الدعوى العامة لا يشملها التقادم ولا العفو العام. كما تقرر المحكمة عدم منح المتهم الأسباب المخففة التقديرية.

0: المنصوص عنها بالمادة 244 من قانون العقوبات العام، وذلك بالنظر إلى جسامة الأفعال الثابتة بحقه والتي تكيف قانوناً بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. لذلك وعملاً بأحكام المواد 533 298 307 342 216 218 من قانون العقوبات العام، والمواد 309 و310 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: باسم الشعب العربي في سوريا، أولاً تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والمعاقب عليها بموجب المادة 298 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. ثانياً تجريمه بجناية التحريض على القتل قصداً، والمعاقب عليها بموجب المادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 20 سنة. ثالثاً تجريمه بجناية التدخل الأصلي بالقتل قصداً وفق أحكام المواد 533 بدلالة المادة 218 فقرة باء ودال من قانون العقوبات، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن 10 سنوات. أربعة إدانته بجرم إساءة استعمال الوظيفة المعاقب عليها بموجب المادة 342 من قانون العقوبات العام تبديلاً للوصف الجرمي من المادة 347، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 3 سنوات وبالغرامة البالغة 3 أضعاف قيمة ما أخذ وقدرها 195,000 دولار أمريكي. خامساً إدانته بجرم إثارة النعرات المذهبية والعنصرية المنصوص عليه في المادة 307 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالحبس 6 أشهر والغرامة 1,000 ليرة سورية وبالحرمان من الحقوق المدنية عملاً بالمادة 65 من قانون العقوبات العام. سادساً دغم العقوبات المانعة للحرية وتنفيذ الأشد وهي السجن المؤبد مدى الحياة عملاً بالمادة 204 من قانون العقوبات العام وجمع الغرامات وتنفيذها. سبعة تؤكد المحكمة على حرمان المحكوم عليه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص ومن إطلاق السراح المشروط ومن وقف التنفيذ العقوبة ووقف الحكم النافذ، وذلك نظراً لجسامة الأفعال الثابتة بحقه والتي تكيف قانوناً بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ثامناً إلزامه بالتعويض للمدعين الشخصيين الذين قُبلت دعواهم وفق الجدول المرفق في باب التعويضات المدنية. تاسعاً الاحتفاظ بحقوق كل متضرر لم يدعي شخصياً حتى تاريخه ولذوي الضحايا والمفقودين بالمراجعة أمام المرجع القضائي المختص، ولا يحول هذا الحكم دون ذلك. عشرة تثبيت الحز الاحتياطي الواقع على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة وقلبه إلى حز تنفيذي. مصادرة أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة، وذلك بعد أن يتم تنفيذ فقرات الإلزامات المدنية. الاحتفاظ بحق الجهات الرسمية المختصة بالمراجعة والمطالبة بما لحق بالمال العام وبالمرافق العامة من أضرار. 13 الاحتفاظ بحق النيابة العامة في تعقب سائر المسؤولين والمساهمين والشركاء الذين لم تشملهم هذه الملاحقة وفتح ملفات مستقلة بحقهم كلما توافرت الأدلة بذلك. 14 استمرار سريان تدابير حماية الشهود المقررة أثناء المحاكمة بعد صدور هذا الحكم. حفظ الهويات الحقيقية للشهود المشمولين بالحماية في ملف سري مغلق لدى ديوان المحكمة لا يطلع عليه إلا بقرار قضائي معلق. حظر نشر أو إذاعة أو تداول أي بيان من شأنه الكشف عن هوية شاهد مشمول بالحماية أو عن مكان إقامته تحت طائلة المساءلة القانونية. 17 تضمين المحكوم عليه الرسوم والنفقات القضائية قراراً وجاهياً بحق النيابة العامة والجهة المدعية والمتهم وبمثابة الوجاهي بحق المدعين الغائبين. قابلاً للطعام بالنقض، صدر بتاريخ 11 ربيع الأول 1448 هجري الموافق 24/8/2026 ميلادي، تولي وأفهما علناً. رفعت الجلسة.
1: إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا بمحكمة الجنايات الرابعة في دمشق جلسة التدقيق والنطق بالحكم في قضية أحمد حسون المفتي السابق للنظام السابق المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب، 14 بندا نطقت بهم المحكمة اليوم بعد سلسلة محاكمات امتدت لخمسة جلسات، وهذه هي الجلسة السادسة والأخيرة للنطق بالحكم والتدقيق. أبرز الأحكام التي نطقها القاضي في هذه المحكمة هي جناية الاعتداء والتي حكم فيه عليها بالسجن المؤبد مدى الحياة، التحريض على القتل عمدا كان السجن المؤقت 20 سنة، والتدخل بالقتل عمدا 10 سنوات، وإساءة استعمال الوظيفة، كما أيضا ثبت عليه حكم إثارة النعرات العنصرية وعدم الاستفادة من أي عفو من الممكن أن يكون في المستقبل، كما أيضا حكم عليه بمصادرة الأموال وتعويض المتضررين من قبل هذه المحكمة. إذن تابعنا مشاهدينا الكرام هذه التفاصيل لمحكمة الجنايات الرابعة في دمشق لجلسة التدقيق والنطق بالحكم في قضية أحمد حسون. إذن نتابع نشرتنا مشاهدينا الكرام، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا الثلاثاء لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز. وكان بقائي قد ذكر أمس أن قائد الجيش الباكستاني سيزور طهران اليوم الاثنين في إطار جهود إسلام أباد للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

0: مزيد من التفاصيل أرحب من طهران بمراسلنا أمير جابر. أمير أهلا ومرحبا بك، ما آخر التصريحات السياسية من طهران حول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران؟
1: حسام، قبل قليل انتهى المؤتمر الصحفي للخارجية الإيرانية، وإسماعيل بقائي أكد موقف طهران من العقوبات والحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران. قال بأن طهران تعتبر ذلك إرهابا اقتصاديا وهو يستهدف المواطن الإيراني. كذلك أشار إلى أن طهران ستقوم بمزيد من التعامل مع حلفائها لمواجهة هذه العقوبات الأمريكية، وهنا نتحدث عن روسيا والصين كحلفاء طهران. بالإضافة إلى ذلك، أكد إسماعيل بقائي تحذير طهران الذي أطلقه وأعلنه محسن رضائي أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن أي دولة تتعامل مع الولايات المتحدة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية ضد طهران ستكون له عواقب وخيمة على هذه الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة. كذلك بالنسبة لزيارة وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي وتزامن هذه الزيارة مع زيارة رئيس الأركان الباكستاني المشير عاصم منير، قال بأن لا علاقة في هذه الزيارة، ولكن تزامن هذه الزيارة، وأشار إلى أن المحادثات الإيرانية العمانية ستستمر يوم غد مع الجانب العماني لتحديد المسار الجديد لعبور أمن المضيق مضيق هرمز. وأيضا بالنسبة للجهود الباكستانية، أثنى إسماعيل بقائي على الجهود الباكستانية وقال بأن المشير عاصم منير رئيس الأركان الباكستاني سيلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين هذا اليوم. وكذلك في التزامن مع هذه التصريحات، محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي قال بأن العقوبات الأمريكية ستستهدف جميع قطاعات الاقتصاد، ولكن يقول بأن البنك المركزي يقوم بتأمين العملة الأجنبية ولا توجد أي مشكلة في ذلك. يقول بأن البنك المركزي يقوم بتأمين العملة الأجنبية لاستيراد البضائع والمواد الأساسية، وكذلك بالنسبة للقطاع الصناعي سيتم تأمين ما يحتاجه من عملة أجنبية خلال هذا العام الإيراني. وأيضا الحديث على أن طهران لديها خبرة كبيرة في التعامل والتعاطي مع العقوبات الأمريكية، وقال بأن هذه العقوبات ليس شأن جديد بالنسبة لطهران. طهران تعرف تماما كيف تتعامل مع هذه العقوبات، وهو يشير إلى خبرة طهران في اقتصاد الظل وكذلك في الالتفاف على العقوبات الأمريكية بالنسبة لتصدير النفط الإيراني وتصدير البضائع وكذلك استيراد البضائع في ظل هذه الظروف الصعبة. الحكومة الإيرانية وعلى لسان وزير الاقتصاد الإيراني في وقت سابق كانت قد تحدث عن أن الحكومة الإيرانية لديها خطة اقتصادية للعامين المقبلين، ويقول بأن طهران تقوم بتأمين ما تحتاجه الأسواق المحلية في عموم المحافظات الإيرانية. حسام،
0: شكرا جزيلا لك أمير جابر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من طهران. قالت وكالة الأباء السورية السادة، قالت إن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية ضم رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا وتصاعد التوتر في جنوب البلاد. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع ركز على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف إلى جانب إحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد لاتفاق أكثر شمولا في المستقبل. وأكد الجانب السوري تمسكه بسيادة البلاد وحقها في إعادة بناء جيشها وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها وفقا لمصالحها الوطنية، رافضا أي ترتيبات من شأنها أن تقيد هذه الحقوق. وجددت دمشق التأكيد على أن الجولان المحتل أرض سورية، لكنها اعتبرت أن بحث وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك سابق لأوانه في المرحلة الراهنة، مشددة على أن الأولوية تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. كما بحث الاجتماع دعم استقرار سوريا وأمن المنطقة بما في ذلك جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية. وشدد الجانب السوري على أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت خيمة نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات استطلاع إسرائيلية تجوب أجواء مدن ومخيمات القطاع بالتزامن مع إطلاق نار متقطع من آليات عسكرية إسرائيلية شمال مدينة خان يونس، وقصف مدفعي استهدف جنوب شرقي مخيم المغازي وسط القطاع. كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها جراء استهدافه بطائرات الاحتلال في مواصي خان يونس جنوب القطاع أمس. هذا وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر إخلاء للسكان من مناطق الإطلاق ما لم توقف حركة حماس إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية فورا على حد تعبيره. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده نتنياهو حيث شدد على أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى ما سماه واقع ما قبل 7 أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها 3 أيام لوقف عمليات الإطلاق، مهددة بشن هجوم جوي واسع النطاق واستهداف المسؤولين عن تلك العمليات. قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في غارات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا بالتزامن مع احتفال البلاد بالذكرى 35 للاستقلال. وأفاد حاكم مدينة خاركييف بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف ضواحي المدينة شمال شرقية أوكرانيا. وفي خيرسون أعلنت السلطات إصابة 7 أشخاص في هجوم استهدف 43 منطقة، فيما أصيب 3 آخرون في زبر

0: جورجيا جراء غارات روسية بطائرات مسيرة. وفي تشيرنيهيف أصيب عامل في محطة وقود واندلع حريق في المبنى إثر ضربة روسية. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن استعداد كييف للتفاوض مع موسكو للتوصل إلى اتفاق لوقف متبادل للضربات الجوية على البنية التحتية للطاقة والقطاع الزراعي وممرات تصدير الحبوب. واتهم زيلينسكي خلال لقاء مع صحفيين محليين وأجانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى توسيع نطاق الهجمات بدلا من إنهاء الحرب، مشيرا إلى استمرار استهداف البنى التحتية الحيوية في بلاده. تنضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمرو. ثائر أهلا ومرحبا بك. ثائر، بداية، ما المناطق التي تم استهدافها بالهجمات الروسية تحديدا في أوكرانيا؟ النقطة الأخرى أيضا جهود التوصل إلى تسوية لهذا النزاع ولهذه الحرب ما بين فلاديمير بوتين وزيلينسكي، حيث أعلن زيلينسكي أنه أو أن لكييف الرغبة الآن في وضع حد لاستهداف البنى التحتية في كلا البلدين، إلى أين وصلت أيضا؟
1: بالفعل إذا ما بدأنا بالسؤال الأخير، هنالك جهود دبلوماسية واضحة وقرار أوكراني متعلق بوقف إطلاق النار، وهذا ما أشار إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم أمس خلال تصريحاته، خلال مشاركته أيضا مع عدد من القيادات الغربية التي كانت تزور العاصمة الأوكرانية كييف، وقال أن هنالك طاقة أمل يمكن التعويل عليها انطلاقا من قمة العشرين ووصولا حتى صيف عام 2027 في مجال المفاوضات والمسار الدبلوماسي لإيجاد حل للحرب الروسية الأوكرانية. وأكد زيلينسكي أن البلاد تبذل كامل الجهود في هذا المنحنى من أجل الوصول إلى لغة مشتركة مع الجانب الروسي، ولكن هو في ذات النطاق شكك في النوايا الروسية بإمكانية التوصل إلى صيغة سلام، مشيرا إلى أن القوات الروسية هي من تبادر وهي من تواصل بشن المزيد من الهجمات على الأراضي الأوكرانية واستهداف المنشآت المدنية داخل الأراضي الأوكرانية. بالتزامن مع هذه التصريحات أيضا هنالك اليوم سوف يكون أو وصل العديد من القيادات الأوروبية بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني ومسؤولين عن الاتحاد الأوروبي، سيشاركون في فعاليات عيد الاستقلال الأوكراني 35، وربما هذه المشاركة سوف يتمخض عنها المزيد من التصريحات وكذلك المساعدات الأمنية والدفاعية للجيش الأوكراني. وهذا تحديدا ما أشارت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي سيخصص أكثر من 9 مليارات يورو للجانب الأوكراني. هذه المساعدات هي ستتركز بشكل أساسي على تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الأوكراني وكذلك منظومة الدفاع الجوي التي تعاني منها أوكرانيا بشكل أساسي، والذخائر والاحتياجات الرئيسية للجيش الأوكراني من أجل التصدي للهجمات الروسية. بما يتعلق بالشق الأول أو السؤال الأول، الهجمات الروسية بطبيعة الحال هي متواصلة على الأراضي الأوكرانية وهي تأخذ وتيرة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة. سلاح الجو الأوكراني صباح اليوم تحدث عن هجوم جوي واسع النطاق استهدف الأراضي الأوكرانية، وتحديدا هذا الهجوم كان يتركز في مقاطعة أوديسا في أقصى جنوبي البلاد. سلاح الجو تحدث أن القوات الروسية استخدمت نحو 142 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة، بالإضافة إلى 8 صواريخ مجنحة وصواريخ أونكس في إطار هجوم ليلي استهدف الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية نجحت في تحييد 100 طائرات من مجمل هذه الطائرات بالإضافة إلى 3 صواريخ. ولكن القوات الأوكرانية تحدثت عن أضرار لحقت في 20 موقعا مختلفا جراء هذه الهجمات، وقبل قليل أيضا تجددت الهجمات على مدينة أوديسا، وما زالت التقارير تتواصل من هذه المدينة جراء الهجمات الروسية.
0: شكرا لك ثائر عمرو من كييف. نهاية النشر وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تتوعد إيران بدفع ثمن باهظ مع بدء الحصار الاقتصادي، وطهران ترد بتقييد الملاحة في مضيق هرمز. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد

0: عدواني على مطار أبو الظهور. 3 شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على دير البلح وخان يونس بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وتهجير المدنيين من غزة. دمتم في أمان الله. World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen. بالموت يا اخنا.
1: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور ما يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
10: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

على مر الأزمنة شهدت الأرض على تاريخ الإنسان وإرثه وحضاراته من خلال آثاره التي تركها خلفه. وفي كوتاهيا تروي لنا الأرض قصة أهلها بلوحات الخزف التي صنعها الناس من تراب الأرض وخلدوا بها فنهم وتاريخهم. وهنا أيضاً ولد الرحالة العثماني الأشهر إيليا تشلبي الذي جاب الأرض وسجل مقالات وكتابات توثق رحلته والحكم التي تعلمها في أسفاره.

مدينة أيزوناي القديمة، مدينة الأوائل، استضافت حضارات تعد ولا تحصى، من الفريجيين إلى الرومان، ومن الدولة العثمانية إلى يومنا هذا. تضم أحد أفضل معابد زيوس المحفوظة في العالم، وأول بورصة تجارية معروفة، وأحد النماذج الأولى لمجمع الملاعب والمسارح.

0: نستمع إلى تاريخ هذه المدينة القديمة وماضيها الذي جعل الأناضول مركزاً مهماً مع المختص في التاريخ إسماعيل جيرجن. مرحباً بكم.
1: مرحبا. كرولوشموزون وكرتولوشموزون كانتي.
2: أهلا بكم في أيزوناي، مدينتنا المشهورة بتاريخها القديم ومواقعها الأثرية، والتي تعتبر رمزا لإنشاء وتحرير مدينة كوتاهيا. يعود تاريخ أيزوناي إلى العصور القديمة، حوالي 3000 عام قبل الميلاد، حيث كانت مركزا مهما للمستوطنات والمراكز الدينية لفريجيا الجبلية. في هذه المدينة القديمة كانوا يقدمون القرابين إلى الإلهة الأم كيبيلي في المنطقة المقدسة المعروفة باسم متر تسويني وفقاً لمعتقدهم الخاص.

0: ماذا تضم المدينة؟
1: إن مدينة أيزوناي التي عاصرت مدن إفسس وبرغاما وسيدا تحتفظ بأفضل معبد لزيوس في الأناضول، من حيث الاحتفاظ بالملامح الأصلية، كما تحوي مسرحاً يتسع لخمسة عشر ألف شخص وملعباً يتسع لثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة متفرج، بني بشكل متجاور مع المسرح وحمامين، وتحوي أول بورصة تجارية في العالم وشارع أعمدة.
0: هل كانت مدينة أيزوناي مركزاً تجارياً بالفعل أم ذاك؟
1: نمتلك في هذه المدينة مكاناً يمكن وصفه بأنه أول بورصة في العالم. في جدران المبنى الدائري الذي تم استخدامه كسوق للحبوب في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي، توجد نقوش تعرض قوائم أسعار جميع البضائع التي كانت تباع في الأسواق الإمبراطورية، كما وجدت نقوش تظهر تحديد الأجور التي قام بها الإمبراطور دقلديانوس في عام 301 لمكافحة التضخم. يعتبر هذا المبنى مهماً لأنه يوفر معلومات دقيقة حول التطور المعماري والحياة الاجتماعية في المدينة، كما يعرف بأنه أول بورصة تجارية في العالم. هذه المنطقة كانت لها أهمية تجارية على مر العصور. تأسست فريجيا في موقع تقاطع أقدم الطرق التجارية والعسكرية في الأناضول، فهذا طريق الملوك، وهو أحد المسارات التجارية التاريخية التي تمتد من سواحل بحر إيجا إلى شرق الأناضول وسوريا وشمال الرافدين. كان هذا الطريق يمر عبر فريجيا. فريجيا منطقة غنية أيضاً من حيث الموارد الطبيعية. في العصور القديمة كانت المنطقة مكسوة بغابات كثيفة، وكان صوف الماعز من أكثر المنتجات المطلوبة في ذلك الوقت. كان الفريجيون يعملون في الزراعة والثروة الحيوانية.
0: وماذا عن تاريخ المعالم الأثرية الأخرى لكوتاهيا؟
1: تحولت كوتاهيا بشكل قاطع إلى يد المسلمين الترك خلال دولة سلاجقة الأناضول. ووفقاً للروايات المتناقلة بين الناس، فإن فتح كوتاهيا كان على يد الأمير السلجوقي عماد الدين هزار ديناري. قلعة كوتاهيا التي تم استخدامها من قبل الرومان والبيزنطيين والسلاجقة وإمارة جرميان والعثمانيين تحتوي على أكثر من 70 برجاً وتقع وسط كوتاهيا، وما زالت مهمة في الوقت الحاضر بفعل المطاعم والمقاهي الموجودة فيها. تعتبر كوتاهيا من أكبر مراكز طريقة المولوية بعد مدينتي قونيا وأفيون. نأتي إلى إمارة جرميان، إنها ثاني إمارة مهمة في هذه المنطقة بعد السلجوقيين، وقد شملت مدناً مهمة مثل أفيون وأوشاك ودينيزلي. هناك العديد من المعالم التي ترجع إلى إمارة جرميان في كوتاهيا، وأبرزها عمارة يعقوب بك جرميان أوغلو.

التي تستخدم حالياً كمتحف للسيراميك، وهي مثال واحد على هذه المعالم. لنتحدث عن المسجد الكبير الذي أسسه يلدرم بايزيد وأكمله ابنه موسى شلبي، مسجد أولوجا.

تعرف معكم إلى فن الخزف الفريد الذي عرف بفن القصور أيضاً في كوتاهيا، والذي دخلت المدينة بفضله قائمة المدن المبدعة لليونسكو في مجال الحرف والفنون الشعبية.

0: بفرش الألوان الفيروزية والزرق والحمر. يحتفظ الحرفيون بالوصفات التي يستخدمونها عند صنع الخزف كأنها سر. يبعثون الحياة فيها بفرشاتهم ويحولونها إلى عمل فني، حيث تتفتح الزهور في النار، أحياناً بزخارف التوليب وأحياناً بزخارف القرنفل. وهناك سر للسر لا يعرف كل جيل معناه. نتحدث مع المتخصص في فن الخزف إسماعيل ييت لفهم هذا السر ومعرفة تاريخ فن صناعة الخزف ودقته. أهلا بكم.
1: Hoş geldiniz. Kütahya'mız ta Hazreti Adem'den beri.
2: أهلا بكم. لقد ارتبطت كوتاهيا بالتراب والخزف منذ عهد أبينا آدم وفقا لبعض المؤرخين، فقد بنيت علاقة الإنسان بالتراب والأرض منذ ذلك الوقت، وتطورت فنون الطين والخزف والفخار مع الزمن. فمثلا فن البلاط الذي تطور في الأندلس هو عبارة عن وضع غشاء من الزجاج على الطين، واندمجت بالعلوم الهندسية الإسلامية. وطور السلاجقة هذا الفن حيث وضعوا مادة بيضاء على التراب الأحمر للتجميل، وبعد ذلك بدأ العثمانيون عمل البلاط على التراب الأبيض، وابتكروا وصفات أخرى من خلال تخفيف درجات الخبز للطين. والكثير من المواد الخام المستخدمة في هذه الوصفات موجودة في كوتاهيا، لذا كان لها دور مهم في ازدهار هذا الفن. إجراء إدليون.

0: متى بدأت صناعة الخزف في كتاهيا؟
1: لقد ازدهرت صناعة البلاط الأبيض في مدينة إزنيكا القريبة في عهد العثمانيين، ومن هناك انتقلت إلى بورصة وبعدها إلى كتاهيا، وكان إعداد البلاط يتم بوصفة خاصة، وبعدها يشكل الطين بواسطة مخرطة ويستخدم البلاط كديكور. الشكل الأول وهو الشكل الأكثر أهمية وهو زهرة التوليب، وحين نقوم بحساب الجمل نرى أن كلمة توليب هي المعادل الأبجدي لكلمة الله، كما هو معروف بكلمة الله هو 66، المعادل الأبجدي لكلمة توليب هو 66، فهذه توليب الله، وترمز إلى أنها مصنعة بقدرة الله وبديع خلقه. بمعنى آخر، وضع العديد من القصص في زهرة التوليب بحيث لم يكن هناك حد لنهايتها، كما أن التوليب عبارة عن بصيلة واحدة، وخاصة التوليب العثماني أو التوليب الإسطنبولي، فالتوليب الواحد ينمو من البصيلة الواحدة. بمعنى آخر أن لزهرة التوليب مكانة أهم من كل الزخارف الأخرى، لأنها تمثل التوحيد والانفراد، وهي أيضا فكرة قادمة من آسيا الوسطى. الفكرة الثانية المهمة هي الوردة، والتي يقال إن رائحة عطرها تشبه رائحة عرق جبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقام العثمانيون بتصميم ورسم زهرة التوليب بأساليب مميزة تميزها عن غيرها، لذا يمكن معرفة زهرة التوليب العثمانية عن غيرها بسهولة، كما استخدم العثمانيون أنماطا مختلفة للتوليب، فميزوا التوليب المرسوم على الخشب عن المرسوم على الرخام عن المرسوم على القماش، وكل منهم يأخذك إلى عوالم مختلفة.
2: Dünyalara bambaşka alemlere götürür.

0: عن أنواع البلاط الآخر من حيث الألوان المستخدمة مثل اللون الأحمر والفيروزي والأخضر والأزرق، كما أضيف في القرن 18 ألوان الأصفر والبنفسجي، وكل لون منها له معان عميقة ومختلفة، وهذه الألوان تصنع من أصباغ أكسيدية تستخرج من التربة مثل لون الفيروز الذي يطنب الأزرق التركي، بينما كان اسمه في فترة سيدنا يوسف اللون الأزرق النيلي، وقد سمي مسجد السلطان أحمد بالمسجد الأزرق نسبة للون البلاط فيه، وهناك بلاط أصفر وأحمر ولكن الأزرق السماوي هو الأساسي. ورغم انتشار فن البلاط في أنحاء العالم، إلا أن طريقة التعلم والتوارث الخاصة في كوتاهيا والتي تعتمد على أسلوب المعلم والتلميذ تميزها عن جميع المناطق الأخرى.
1: Uçtaç rak ilişkisiyle halen devam eder.

0: ما الذي يميز هذا الفن عن البورسلان والسيراميك؟
1: 1350-1400 درجة إن يكسك درجة بشار بورسلان.
2: يطبخ السيراميك العادي على درجة حرارة 1350-1400، بينما السيراميك التركي يطبخ على درجة 900-1000. المادة الأساسية للسيراميك العادي هو الفلسبار، أما التركي فمادته الكاولين التي تحتوي على نسبة عالية من السيليكون ونسبة أقل من البورسلان. يطلق على البلاط المستخدم في لوحات الحائط إيفاني، ويطلق عليه اسم بلاط كاتي في الاستخدامات الأخرى. لابد أن نتحدث أيضاً عن التزجيج الفيروزي، وهي إضافة طبقة من الزجاج على الأجسام المصنوعة من السيراميك. وعندما نضيف أكسيد النحاس بنسبة 8% إلى قطعة مزججة، يتحول لون معدن النحاس المصفر إلى اللون الفيروزي. ويذكر القرآن أن الله ألان الحديد للنبي داود وسخر النحاس لابنه سليمان بطرق عديدة. ويمكن أن نستدل على ذلك بقصة سيدنا سليمان مع الملكة بلقيس، حيث استقبلها على زجاج ولكن ظنت أنه ماء، وكشفت عن ساقيها مخافة البلل. وقد صنع سليمان عليه السلام الزجاج باللون الأزرق بعد وضع كمية من أكسيد النحاس عليه، ولهذا يمكن أن نطلق على هذا اللون اسم أزرق سليمان أيضاً.

وننتقل معكم للتعرف إلى مائدة كوتاهيا، حيث تجتمع المخبوزات بالأكلات الأناضولية المشهورة، فتعكس بركة تلك الأراضي وتنوعها

0: تاريخ عريق وحضارات خالدة أسهمت في بناء مطبخ كوتاهيا. الموائد التي تعكس ثقافة الأناضول البسيطة والتي تقول كلما ازداد عدد الجالسين على الطاولة ازدادت بركتها. ونتحدث مع التاهية الخبيرة نوردان بهجادورو عن مائدة كوتاهيا وتنوعها. مرحبا بكم.
1: لدينا هنا وجبة جيمجيك التي كان يحبها أمير جيرميان السيد يعقوب كثيرا، تطبخ مع البيض ويضاف إليها الثوم والزبدة. يروى أن الأمير يعقوب ذهب إلى بيبازاري مرة وعقد حاجبيه مستاء من الأكل. تساءل الناس لماذا لم يأكل، فقال إنه يحب أكلة الجيمجيك فطبخوها له. وهنا حساء ساكاجيك المصنوع من البرغل، ويضاف إليه الترهنة. وكوتاهيا هي المكان الوحيد الذي يضيف الترهنة إلى البرغل، وهي غنية بالمواد الغذائية وتطبخ بالماء وصلصة الطماطم وتقدم مع الثوم والزبدة.

0: sunduğum yemekler.
1: هذه الأطباق هي جزء صغير من مطبخ كوتاخيا الغني. فهنا الخبز المصنوع من عجينة غوكشمن بالعدس والخشخاش، وهي خاصة بنا. وأيضاً معجنات دونالبير الخاصة المصنوعة من البطاطس. لدينا وصفة خاصة للكفتة الجافة، والتي تحتوي على أصناف مختلفة من الخبز المجفف المفتت بداخلها. وهذا لأن إمارة جيرميان كانت إمارة تعيش الحياة البدوية المتنقلة، لذا كان عليهم ابتكار طرق لحفظ الطعام لفترة طويلة.

0: سيدي كوتاهيا جويجيمس نورمال.
1: لدينا أيضا طاجن الفخار الخاص بنا، إضافة إلى معجنات السبانخ واللحم، ونستخدم اللحم كثيرا في معجناتنا لأن حياة البدو تحتاج إلى البروتين بكثرة. ولذا فإن أطباق التندوري الفخار كلها تحتوي على اللحم. وهنا أكلة مانطي التي نعدها بالعدس ونطبخها على الموقد بصواني نحاسية كبيرة. ولدينا أيضا مكعبات اللحم كطبق مختلف، وهي عادة أتت من الدولة العثمانية والإمارات التركية التي كانت في المنطقة. ولهذا فإن هذه الأكلات تطهى بشكل يليق بعظمة مطابخ القصور. لدينا الشبت أو البزلمة، ويطلق عليها اسم جوزلمة في كل مكان. تصنع هنا على شكل نصف قمر، وتحشى بالسبانخ والبطاطس واللحم المفروم وأنواع الجبن المختلفة، ونأكلها ساخنة في السحور، وهي غنية بالبروتين والكربوهيدرات.

0: يعني ده خشاش شوف كلامه.
1: الخشخاش منتشر بكثرة في كوتاهيا ونستخدمه في الطبخات. فطيرة الخشخاش نصنعها هنا ونأكلها مع الشمام والجبن الأبيض والطماطم والبصل الأخضر. تسخن الفطيرة في صينيات كبيرة، يطهى الجانب الأول وبعدها تقلب إلى صينية أخرى ليطهى الجانب الثاني. لدينا أيضاً طريقة لطهوي الفخار، ولكن ليس من الطين بل النحاس، إذ يطبخ الطعام على منقل له ثلاثة أرجل. وكانت النساء في الماضي يضعن الطعام على المنقل وينتظرن حتى المساء في القصور، وحين يأتي رب المنزل مساء يسكب له الطعام. وهذا النحاس موجود في بيوت كثيرة لدى العائلات في كوتاهيا، ونستخدمه في رمضان والمناسبات الخاصة.

0: إنجيلو مهلبي إيجدي.
1: مهلبية التين، ورغم أن أصلها يعود إلى مدينة بحر إيجا، إلا أن حكم إمارة جيرميان لكل هذه المناطق جعل هذه الحلويات تنتقل لنا وتصنع من الحليب المطبوخ مع التين والجوز، وهي مسجلة لثقافة مدينة كوتاية. لدينا القشدة أيضا، وخاصة قشدة الجاموس. كانت هذه الحيوانات متوفرة بكثرة في الماضي، ولهذا اشتهرت كثيرا وقتها. في الواقع مطبخنا غني باللحوم ويعتمد بشكل أقل على الخضار، ونستخدم الخضار عادة في الحشو. هذا هو مطبخ مدينتنا، وإذا تمعنا فيه نرى أنه تأثر بالحضارات التي مرت به، مثل الحضارة الفريجية. ويمكن أن نقول أن القمح المزروع في فريجيا هو قمح منطقتنا.

امتزجت في كوتاهيا ينابيعها الجوفية بطبيعتها الخلابة في نقطة واضعة وسط الأناضول، والتقى جمال الطبيعة مع جمال روح الإنسان وآثاره، فتشكلت الأرض والتاريخ بلوحة طبيعية خلاقة انعكست على فن أهلها بلوحات الخزف البراقة.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البنت، المرأة من الزوج.

0: في ليلة باردة من ليالي الشتاء عام 1966 وصل حافظ الأسد إلى منصب وزير الدفاع السوري. كان الأسد قد حسم الصراع بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. كان هدفه واضحاً منذ البداية أن يكون هو الرجل الأول في سوريا، وكان السؤال الذي يبحث عن إجابة له: كيف سيسيطر على المشهد السوري في ظل العواصف السياسية التي تضرب البلاد من الداخل؟ في هذه اللحظة الحاسمة عثر الرجل القوي الجديد على ضالته المنشودة ألويس برونر، الضابط النازي الذي فر من ألمانيا في صيف عام 1954 بعدما طوى العالم صفحة النازية وبدأ ضباطها يبحثون عن مأوى جديد. بعد التنقل بين روما والقاهرة، قادت خطة الجرذان لتهريب الضباط النازيين إلى محطته النهائية دمشق. هناك تبخر اسم برونر ليولد من جديد باسم جورج فيشر، اسم مستعار اختاره ليواصل حياته ويقدم خبراته القاسية لمن يطلبها. لم يكن اختيار برونر لسوريا مصادفة، ففي خضم الصراع على السلطة وصعود حزب البعث، كان ضباط الجيش المتصارعون على الحكم بحاجة ماسة إلى جهاز أمني لا يرحم.
1: عثروا عليه المخابرات السورية، وبالتالي عقد صفقة، تعرف عن طريق عبد الحميد السراج على محمد الخولي اللي هو العمود الرئيسي لأجهزة المخابرات السورية، هو رئيس جهاز المخابرات الجوية، تعرف عليه وهو محمد الخولي عرفه على حافظ أسد.

0: هاي آخر فرصة لك، احكي لي مين أنت؟
1: وما الذي يمكن أن تقدموه لي إن اعترفت لكم أن أنا؟
0: يمكن أن أقدم لك الكثير، بكفي إن ما حطك بالسجن كل حياتك، بكفي كمان ما حطك قدام الشباب اللي عم يستنوك برا، يلي ناطرين يتلذذوا بتعذيبك.
1: هؤلاء لا يعرفون شيئا مما أعرفه أنا عن التعذيب، وإن شئت أعلمهم كيف يؤذبون.
0: أنت شو عم تحكي؟ مين أنت؟
1: إن قلت لك من أنا، هل ستضمن لي حياتي؟
0: أكيد. هات لشوف. احكي.
1: أنا ألويس بغونا، ضابط سابق في جيش النازي الألماني، وأنا مستعد لمساعدتكم في بناء منظومة استخباراتية لم تعرفوها من قبل. لن يكون هناك فرق بينكم وبين ما كنا نفعله في سجون النازي.

0: نقل برونر إلى الاستخبارات السورية أصول بناء أجهزة الأمن الشمولية، حتى باتت السجون السورية تشبه نظيرتها النازية، بما في ذلك تقنية تعذيب شهيرة مثل الكرسي الألماني. كان برونر يترك بصمته ويزرع بذور دولة الخوف التي عاشت سوريا في ظلها لعقود طويلة.
1: على ماذا تتدربون؟ تتدربون على آليات استجواب والتحقيق، بمعنى كيف مو أن تنتزع المعلومة، هي المعلومة لا تحتاج لها، هو يوقع لأن هي على على على أقواله بالإجبار، هو يؤسس لكيف يمكن نشر هذه الثقافة خارج المجتمع وتخيلات المجتمع حول ماذا يجري داخل هذه السجون، لتكون كلفة أي كلمة كبيرة جدا، ولذلك يصبح اليوم جزء من تفكير المجتمع بأن الحكمة أن لا تتكلم.
0: كان الأسد يقترب يوماً بعد يوم.

0: من تحقيق هدفه في السيطرة الكاملة على سوريا، مستغلاً حالة الفوضى التي تضرب البلاد من كل اتجاه، لينفذ في نوفمبر عام 1970 ما أسماه الحركة التصحيحية، عملية تصفية دموية ونهائية للخصوم داخل حزب البعث. بل إنه وضع رفيقه صلاح جديد في السجن لما تبقى من عمره. عزم حافظ الأسد أن يكون انقلابه هو الأخير، وأن يمسك بالسلطة بقبضة حديدية عبر سلاح واحد هو الخوف. هنا سيتجاوز الأسد ألويس برونر ويدشن لمفهوم أوسع من الاستبداد. سيزرع الأسد الخوف الذي يتجاوز الشعور ليصبح نمطاً، الخوف الذي سيكون دماءً تجري في أوصال الدولة وسكانها، وسيصبح جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي والسياسي، ومكوناً نفسياً رئيساً لا يعيش الناس تحت وطأته فحسب، بل لا يتصورون العيش بدونه.
1: There is control of the military, control of the police, control of the judicial system, control of every element, every organ of power. And over time, this becomes quite a repressive state. When there are uprisings against them, he puts them down brutally, doesn't hesitate to kill his fellow citizens, doesn't hesitate to throw them into jail, to torture them. Because again, he sees that the way he is going to retain power is by being an extraordinarily repressive leader. So he has his inner circle, he has the regime of the state and so forth. All of these become instruments of his totalitarian, his authoritarian power.
2: التفكير في كيف يمكن أن يستحوذ على الجيش، وهنا كان الجيش جيشاً مدينياً بنسبته الكبرى، كان هم انتساب لأبناء المدينة، وهذا جزء فهمه حافظ أسد بامتياز، وحاول عندما استلم الحكم سواء كان في وزارة الدفاع ثم عندما استلم الحكم في سوريا عمل على ترييف الجيش، وبالتالي نقل الجيش من محل فكرة وجود أن يكون هو فكرة المصلحة متمثلة في فكرة المصلحة إلى فكرة الولاء وفكرة القيم الريفية الحاكمة التي هي بعيدة كل البعد عن المنفعة السياسية.
0: بدأ الأسد خطواته نحو دولة الخوف التي تحصي على السوريين أنفاسهم. أراد أن يشعر الجميع أنهم دائما تحت أعين السلطة، وأن الجميع مراقبون، وأن هذه الرقابة تأتي عبر أحد أهم الأجهزة الأمنية التي أسسها، وهو جهاز المخابرات الجوية. كلف حافظ الأسد أحد أكثر رجاله قرباً وولاءً محمد الخولي بتأسيس هذا الجهاز الذي كان النواة الأولى لشبكة معقدة من الأجهزة الأمنية التي ستحصي أنفاس السوريين. استعان الخولي بخبرات النازي ألويس برونر ومن سبقوه، وأضاف إليها نموذجاً آخر أكثر حداثة، جهاز الاشتازي في ألمانيا الشرقية، رمز المراقبة الشمولية.
3: Çünkü kimseye güvenemezdi Hafız Esed. Başa geldiğinde arkadaşlarını devirdi ve Alevi, Laskiyeli Alevi arkadaşlarını devirdi ve onları hapse attı. İlk baştan itibaren kendi yakın çevresi, yani arkadaşları, ordudaki arkadaşlarıyla arası açılmıştı. Dolayısıyla her zaman kendi en yakın çevresine güvenmek zorundaydı. Yani kendi ailesi, akrabaları ve aşiretine güvenmek zorundaydı. Ve bunu yaparken de korkudan başka yapabileceği bir şey yoktu çünkü azınlık hükümetiydi.
1: And so he's in a very difficult position. Really a minority even within a minority. The Alawites affiliate with the Shia, but they're not quite part of that grouping. And so for the leader of such a small part of the population to lead that country was going to be hugely challenging, and I think it was seen as that at the time.
0: لتثبيت حكمه، بنى الأسد شبكة من أربعة أجهزة رئيسية تعمل في الظاهر بتنافس وصراع نفوذ، لكنها في الجوهر تدين بالولاء لرجل واحد، الرئيس. المخابرات الجوية، الأمن السياسي، الأمن العام، والأمن العسكري. لم تكن هذه الأجهزة

0: تخضع لمؤسسات الدولة بل لمكتب الرئيس مباشرة. تشتيت للقوة وتركيز للقرار في يد واحدة، هكذا ولدت دولة المخابرات.
1: مهام المخابرات هي متشابكة في عملها، هن مراقبين من الجميع، هن يعني الرقابة متبادلة بين الأفرع، حتى بين الأقسام، بين الإدارات، متشابكة ومعقدة، العلاقة معقدة جدا، والجميع مراقب الجميع.
2: مبدأ واضح، كمبدأ التوغل والتنافس والتعدد وعدم التنسيق. وعدم التنسيق هنا أتى بشكل ممنهج، يعني أن تكون مواطن تدخل 4 فروع بنفس التهمة هذا طبيعي جدا. إذا كان المواطن محاط بسلسلة من الرقابة.
3: توزيع الأجهزة الأمنية أيضا جزء من تكتيكات يستخدمها النظام، أي نظام سياسي، أولا لغرض السيطرة حتى توزع السيطرة وما يكون هناك تمركز للسلطة لدى شخص واحد، لأن هذا حصل في بعض الكيانات السياسية سابقا. يعني حينما يكون هناك رئيس مخابرات مهم وقوي في دولة ليس فيها أجهزة كبيرة وكثيرة، يكون لديه سلطة تعادل سلطة الرئيس، ويمكن يقوم بانقلاب إذا شاء.
0: كان حافظ الأسد يدرك أن خطأ ولو بسيطا سيقلب الطاولة عليه. لم ينسى الأسد ولو للحظة واحدة مشاهد الانقلابات العسكرية في سوريا، ولكي يحمي أسوار حكمه كان عليه اتباع استراتيجية جذرية قوامها الولاء له أولا قبل كل شيء.
4: صار يأخذ من الطائف مثل خزان للعناصر اللي هو بده يستخدمها، وبيضمن أكثر ثقة فيها لأنه متضامن مع بعض، ومشان يعزز هالثقة عمل شرخ كبير بينها بين الطائفة وبين المجتمع الثاني. يعني خوف الطائفة أنه أنتوا إذا ما وقفتوا معي وما حاربتوا معي حتموتوا، يعني حيبيدوكم.
5: Kadrolaşmayı ona göre yaptı. Örneğin mesela harp okullarında, harp okullarına alınan liselerde, yani daha liseden itibaren harp okullarına alınan öğrencilerin %90'ı veya %85'i Alevi mezhebinden olması gerekiyordu. Bunlar yazılmamış kurallardı. Ben Suriye ordusundan kişilerle görüştüğümde bana bunları hep söylediler. Yazılmamış kurallar vardı. Dolayısıyla subay olacak kadrolarda bu şekilde sosyal mühendislik yaparak kimlerin o okullara alınıp yükseleceğini önceden şekillendirerek dolayısıyla bir müddet sonra askeri güvenlik kurumlarında, orduda çoğu subay o mezhepten olmaya başladılar. Tabii ki başka mezheplerden de kişiler vardı, onu da söyleyelim, ama onlar etkili rollerde, gerçekten etkili rollerde değillerdi.
6: What he did was put others from that small minority, the Alawites, and those that were loyal, again, to him, in positions of power, to have complete control of Syrian society. And whenever there was the emergence of any kind of opposition to him and to the regime, enabled him to put it down violently.
0: في لحظة مفاجئة تتغير قواعد اللعبة، يشعر الأسد لأول مرة بالخوف والتهديد. كان ذلك يوم 26 من يونيو عام 1980. كان الأسد في انتظار وفد رسمي إفريقي أمام قصر الضيافة. فجأة ألقيت عليه قنبلتان يدويتان، وانهمر رصاص كثيف استهدف جسد الرئيس. في تلك الثواني القليلة دفع الأسد إحدى القنابل بقدمه، بينما ارتمى حارسه الشخصي فوق القنبلة الأخرى ليفتدي السيد القصر بجسده. نجا الأسد بجروح طفيفة، لكن هيبة الطاغية كانت قد جرحت في مقتل. كانت محاولة الاغتيال زلزالا هز أركان النظام، واستدعت ردا يتجاوز حدود العقل البشري. في صبيحة اليوم التالي وقبل أن تشرق شمس 27 من يونيو، صدرت الأوامر من دمشق بالانتقام. انطلقت مروحية سرايا الدفاع من مطار المزة العسكري، يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس، متجهة نحو قلب البادية السورية. كان الهدف سجن تدمور العسكري، ذلك السجن الذي اختير مكانه بعناية في حضن الصحراء ليكون بعيداً عن الأعين. هبطت المروحيات وترجل منها مئات الجنود المدججين بالرشاشات والقنابل، ودخلوا السجن لا بصفة سجنين بل بصفة فرق إعدام.

0: داخل الزنازين كان المعتقلون ينتظرون مصيرا مجهولا. انهمر الرصاص بغزارة داخل الغرف الضيقة، فامتزجت صرخات التكبير بأصوات الرشاشات. ساعات قليلة كانت كفيلة بتحويل باحات السجن وزنازينه إلى بحيرات من الدماء، لكنها لم تكن المجزرة الأكثر ترويعاً، فالذروة جاءت بعد ذلك بعامين. في فبراير عام 1982 ارتفعت أصوات من مآذن حماه تدعو الناس للخروج في وجه النظام. هذه المرة لم يختر الأسد التصفية المحدودة بل الإبادة الشاملة. حاصرت سرايا الدفاع المدينة بالكامل، قوصفت الأحياء وسويت مناطق كاملة بالأرض. دمر نحو ثلث مدينة حماة وقتل ما يقدر بعشرين ألف مدني على الأقل وفق التقديرات الشائعة. من فوق أطلال حماة أراد الأسد إعلان الميلاد الحقيقي لجمهورية الخوف.
1: موضوع حماة وما نفذته سرايا الدفاع فيها في حينها منح الأجهزة القمعية سلطات أكبر، لأنها أصبحت تقدم نفسها كراعية للنظام وحامية له. وما جرى في حماة أيضا أعطى انطباع كبير للسوريين بأن هذا النظام لن يتوانى عن تدمير مدن بكاملها إن خرج عليه أحد.
2: الإبادة هي شيء طبيعي، اللي بده يعارض هاي قواعد اللعبة الجديدة واستخدمها. فأنا بعتقد أنه كانت وسيلة، كانت درس مقصود، مش أنه اضطر إله النظام، مقصود من أجل أنه يوضع قاعدة اللعب اللي خلته أعطته فعلا يعني 40 سنة من الحياة.
0: تحول الأمن إلى سلطة مطلقة، ومع الزمن تحولت تجاوزات الأجهزة إلى نسق عام، أصبحت سلوكياتها عرفاً غير مكتوب، قوانين صامتة يعرفها الجميع ولا يجرؤ أحد على تحديها، صلاحيات مطلقة للاعتقال والتفتيش والتوقيف العرفي دون إذن قضائي، اعتقال قد يمتد لأشهر أو لسنوات دون أدلة أو محاكمات. مواطنون يختفون خلف أسوار السجون دون معرفة مصيرهم ودون حق في محام أو اتصال. لا سقف لسلطة أجهزة الأمن ولا جهة تحاسبها. كانت هذه الأجهزة تعاقب من أجل العقاب وتمارس العنف من أجل العنف، تنشر الرعب بين المواطنين وتشعرهم على الدوام أنهم تحت التهديد من أجل إحكام السيطرة وإبقاء المجتمع دائما في حالة خوف وارتباك.
2: ما عاد العنف مستخدم للمعاقبة على الأعمال السيئة ولا على الجرائم، أصبح هو هدف في غاية في ذاته من أجل تطويع الأفراد وشعورهم بأنه هن ما إلهم أي حماية لا قانونية ولا دينية ولا إنسانية ولا جمعيات ممكن تحميهم. الفرد مجرد بشكل مطلق أمام قوة الأمن، وممكن في أي لحظة قتله أو حبسه، وهذا اللي حصل. يعني كانوا ينحبسوا الناس 15 سنة مشان كلمة، كانوا يعتقلوا بدون ذنب، كانوا يختطفوا.
3: حما olaylarından sonra oluşan korku imparatorluğunda bütün siyasi aktörleri gizli faaliyet yürüten veya illa siyasi faaliyet yürütmesi gerekmiyor. Rejime karşı en ufak bir muhalefet gösteren herkesi hapse attılar. Ve bu şekilde tamamen bir korku imparatorluğu kurarak rejime karşı en küçük bir karşı çıkışı da engellemiş oldular ve bu şekilde rejim kendi varlığını kalıcı hale getirdi.
1: Al-muwatin an yakhaf hatta fi nawmihi.

0: حتى من أحلامه، حتى في داخل بيته، حتى حينما يتكلم مع زوجته أو مع أولاده. هذا الأمر يجب أن يكون حاضر، وهذا الأمر حينما يبلغ هذا المبلغ لدى الإنسان يفترض النظام أنه كفيل بحمايته، على اعتبار أنه هذا اللي يخاف حتى من الدعاء ضد الحاكم لله، يعني يخاف أن يدعو الله ضد الحاكم خشية أن تسرق الدعوة وهي في طريقها للسماء من قبل المخابرات. إلى هذا الحد.
1: سمعت بالخوف والرعب اللي كان بسوريا بأحداث 80، ولكن مع مرور الزمن صرنا نشوف هذا الخوف واقع عند الجميع، واقع بعيون اللي عاشوا فترة الثمانينات، وواقع نحن كنا عم نعيشه بأثناء عملنا، بأثناء مدرستنا الثانوية، بأثناء الجامعة. فكان هذا يرافقنا، كنا نشوفه بكل تفاصيل الحياة. صار عنا داخليتنا خوف كبير، يعني أنا وقت اللي شوف أنا ابن ضابط بالمدرسة يخالف الأستاذ، يفوت أبوه يلي هو الضابط عيط بالأستاذ. فهون نحن صار معناتها أي واحد من قبل الدولة معناتها شيء مخيف، شيء مرعب. أنا وقت اللي وقف عم سوق السيارة بمدينة دمشق ووقف واحد يحكي علي باللهجة المعروفة يلي منها النظام بهذلاك الوقت، مهما كان الأمر بدي خاف وأسكت، بدي طيطي وأمشي. وقت اللي أعرف الناس اللي داخل المدينة تبعي يلي هن محتكين بالنظام بيستقوا بالنظام كل يوم والتاني، ممكن يتعدوا على الآخرين وما حدا يسترجي يروح يشتكي بالمخفر. فأنا هون نشأ عندي رعب مثلي مثل أي إنسان آخر.
2: أنا صدف أنه في بيتي كان قريب من فرع مشهور بسوريا، كنا نشم ريحة الأسيد، ريحة الجثث المحروقة. خوف كان عام ومنتشر بين جميع فئات الشعب مهما كان كبير أو متعلم أو جاهل أو. يعني عندي ابن أخي في البناية في بيتنا تشاكل مع أحد الأشخاص اللي هو صهره ضابط برتبة لواء، فالحقيقة جاب له فرع كامل وشحطوه مثل الكلب الله عزكم على الفرع. مجرد حديث شابين مع بعضهم تلاسنوا أو تحادثوا، فكان تعدي بدون قانون، كان الإنسان يجرم بدون قانون، يشحط على الفرع أو على السجن بدون أي قانون، مجرد أنه هو مسؤول، أنه هو ضابط. فكان الكل يتجنب، أي إنسان يحاول يتجنب المسؤولين والضباط الكبار والصغار، حتى الأصغر رتبة في الجيش كان أو في المخابرات كان واحد يتجنبها يخاف منه. يعني
3: تحت جنح الظلام تكسر المحرمات، تقتحم البيوت، ويختطف المطلوبون دون مذكرة اعتقال ودون أن يعرف ذووهم إن كان هذا الوداع هو الأخير.
4: أنت محمد سامي خليل؟ شحطوه؟
5: بعدي غيره، أمام الله، بعدي غيره، بعدي غيره.
3: في الأفرع الأمنية يبدأ حفل الاستقبال، طقس وحشي يهدف إلى كسر الكرامة قبل البدء بالاستنطاق.

0: محمد حب تبصم على الجرائم اللي عاملها؟
1: بس انا والله يا سيدي ما عملت شيء.
0: معناتها حب ترجع لعند الشباب؟
1: لا مشان الله لا.
2: Anything to intimidate the people, sometimes to get information from them as well, to try to identify where there might be others who were in opposition to the regime, where there were cells, organizations that were trying to challenge the regime and so forth. But these were truly, can only be described as barbaric in nature.
3: يعني انت بدك تقول كان هدفه ما انه يخلق مواطن انه ينزع الشعور بالمواطنه والحقوق عند الشعب، بيصيروا الناس يعرفوا انه هن ما لهم حقوق، حتى اللي متمتعين فيه اذا عندهم شغل ولا هو مكرمه من الحاكم، يعني هن ما لهم وجود ولا لهم مصالح ولا لهم قيمه ولا لهم كرامه الا بمقدار ما بيتماهوا مع الحاكم الفرد المطلق وبصيروا أزلامه بيشتغلوا مشانه.
4: في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة. كانت التقنية تهدف إلى تحويل الجسد البشري إلى حطام. الكرسي الألماني الأداة الأشهر التي نقلها برونر وزملاؤه من زنازين الجستابو إلى معتقلات الأسد، آلية معدنية تثبت فيها أطراف المعتقل ويمط ظهره إلى الخلف بقوة حتى يتقوس العمود الفقري لدرجة الكسر، مما يسبب شللاً كاملاً أو تمزقاً في النخاع الشوكي. أما بساط الريح فهو التطوير المحلي لتلاميذ برونر، لوح خشبي مفصلي يربط عليه الضحية ويطوى جسمه بحيث يلتقي الرأس بالقدمين، مما يؤدي إلى خلع المفاصل وتهشيم الفقرات.
5: Well, we know that there is an awful lot of what we would call authoritarian learning going on in the way the Assad regime developed its techniques of torture. And they include the use of electroshock treatment. They include certain strategies for how prisoners were abused, hanging prisoners by their wrists for hours without any way for them to reach the floor. Torture devices that would twist prisoners' bodies into distorted positions in order to inflict pain. There were techniques and methods of torture that we know were quite common on the part of the Gestapo that were also present in Syria.
3: صار في شعور عند المسيطرين جماعته اللي حوله واللي الزباني تبعه شو عندهم شعور انه البشر الاخرين عباره عن لا قيمه لهم، يعني ممكن قتلهم بدون اي تساؤل بدون اي سؤال، لا قيمه لهم ولا معنى لهم، هن فائض عن اللزوم، هن كثير عليهم اذا سمحنا لهم يعيشوا.
4: لم يكن القمع المادي وحده كافيا، سيطر النظام على العقل والوعي. منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ارتبطت السياسة التعليمية ارتباطاً عضوياً بالسياسة الحزبية. نص دستور البلاد لعام 1973 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، وتولت قيادة الحزب توجيه العملية التعليمية من خلال مكتبين، مكتب التربية والطلائع ومكتب التعليم العالي. كانت المناصب الرفيعة في المؤسسات التعليمية لا تسند إلا بعد نيل الموافقات الأمنية اللازمة ومرورها بمكتب رئيس الجمهورية. ولضمان إعادة إنتاج الولاء السياسي أنشأ النظام منظمات تربوية غير نظامية عملت جنباً إلى جنب مع المدارس الرسمية. الأسوأ من ذلك أن الأدلجة امتدت إلى كل مناهج التعليم، فكانت كل مناسبة تستغل لربط أي مفهوم بعظمة القائد. هكذا كانت الخطة: تزييف الحقائق والتواريخ والأحداث والسيطرة على حياة المواطنين بشكل قمعي ليحارب حتى مجرد التفكير،
6: وكلها مرتبطة في فكرة وتمجيد حافظ من اللباس للشعار، حتى أصبح جزء من التفاخر الوطني باللاشعور أن تمدح حافظ أسد. يعني يقال على سبيل أيضا المضحك ممكن عندما توفي حافظ أسد هناك العديد من الناس استغفر الله، هل إله يموت؟

0: هذا شيء لا يمكن أن نفهمه فقط على أنه فعل ممنهج لحافظ أسد فقط، هو فعل ممنهج لكن تحول إلى ديناميات ذاتية.
1: هذه آلية اعتمدت سابقا أو معتمدة في كانت في النظم الاشتراكية، النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية، في الصين، في كوبا، في كوريا الشمالية. لذلك هذه التنظيمات هي اختراع هدف السيطرة على الكيان الاجتماعي بشكل عام وجعل تحت النظر كي لا يكون هناك فراغات يمكن، يعني حتى النظام الأمني أيضا ما يشتت. هاي الكيانات هي اللي تنقل للنظام الأمني المعلومات.
2: So Syrian citizens were expected to act as if they believed everything they were hearing and reading about Hafiz al-Assad as this omnipotent, all-knowing, all-seeing, benign father figure. And of course, underneath, Syrians understood that this was not credible. They understood that this was entirely a fabrication. But in their public conduct, they were forced to behave as if they took that kind of thing seriously.
3: هذه الكيانات كانت أذرعا تمارس أدوارا رقابية وتعبوية، من خلالها يندمج الطالب مبكرا في بنية الولاء للحزب الحاكم، ومنها خرجت شبكة المخبرين القلب النابض لجمهورية الخوف والتي اخترقت كل مفاصل الدولة. كوادر الحزب تحولت إلى أكبر جهاز استخباراتي شعبي، عامل حزب البعث المنتشر بفروعه وشعابه في كافة أنحاء سوريا ذراعا أمنية موازية. أوكلت إليه مهام تقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية مكرسا قدرة النظام على التحكم بكافة فعاليات المجتمع. زرع هؤلاء في كل مؤسسة داخل الدوائر الحكومية، الجامعات، دور العبادة، وحتى في المقاهي. تتلخص مهمة هؤلاء المخبرين في مراقبة زملائهم وحتى أسرهم وأقاربهم وكتابة التقارير عن حياتهم ونشاطاتهم، والأهم من ذلك توجهاتهم السياسية.
4: Suriye'de Baas Partisi daha ilkokullardan itibaren teşkilatlanmaya başlar. İlkokullardaki Baas Partisi birimlerine Taliyatül Baas denir. Liselerde, ortaokul liselerdekilere Şebibetül Baas denir. Ve öğrenciler her sene o küçük teşkilatın içinde yer almaları gerekir, faaliyetlerine katılmaları gerekir. Bu şekilde aynı zamanda toplumu da birer muhbire de dönüştürmüştür. Küçüklükten itibaren çocukları hem ideolojik olarak bazı fikirlerini empoze ederken aynı zamanda ailesinden ve çevresinden istihbarat topladığı bir şeye de dönüştürmüştür bu şekilde. Dolayısıyla bazı rejimin görünen sivil ve siyasi yüzüdür. Ama bunun arkasında istihbaratla doğrudan bağlantı kurarak aslında bu istihbarat imparatorluğunu da bir şekilde perdelemeye çalışmıştır siyasi bir hava vererek.
5: Ana hasalet ma'i hadisin. Enno kunna am nahaqiq fi qadiyya muayyana fi ma'a ra'is far' mukhabarat. Fa am attali' ala fi madinati fi madinat Tadmur, ana min madinat Tadmur fi Sahara. فعم اطلع انا على بعض الاضابير وبعض التقارير بتهم قضيه معينه، فشفت امراه يعني كاتبه تقرير بجوزها. تصور الى هذا الحد وصلنا، يعني انت وصلنا لمرحله في سوريا انه صار الشاب السوري او الشخصيات من السوريين يتباهوا انه هن عم يروحوا يقدموا تقرير الى هذا المستوى. يعني
1: هو بالحقيقة الحزب تحول وقت مبكر من حزب عقائدي إلى حزب أمني، إلى جهاز أمني. حزب البعث هو جهاز أمني، جهاز أمني كبير ومنظم ولديه أفرع وامتدادات وغطاء، الغطاء العقائدي السياسي الشعبي. ولذلك أصبح رقابة الجار لجاره، الأخ لأخيه، أحياناً الزميل لزميلة، أصبح من الأمور السائدة. لأنه هذا مو فقط لأنه والله هو مقتنع بالحزب، لكنه يريد أن يكون جزء من الموالين للنظام كي يحصل على بعض

0: بعض المكاسب.
1: لازم انت تكتب تقارير كثير، كانت التقارير هي الاساس للوصول الى، مش للوصول الى مصالح او وظيفه، لعدم لتجنب الاعتداء.
2: بعد سحق المعارضة وبناء دولة المراقبة، بدأ الأسد الأب بتجهيز ابنه الأكبر باسل وريثا له، لكن خطة التوريث انهارت حينما قتل باسل في حادث غامض عام 1994. واجه الأب تحدياً وجودياً، من سيحكم مملكة الأسد بعده؟ كان الهاجس الأساسي للرئيس العجوز وضمان أن يكون بشار قادراً على قيادة البلاد والسيطرة أمنياً بالطريقة نفسها التي حكمت بها سوريا طوال 30 عاماً. في عام 2000 توفي حافظ الأسد وتسلم بشار الأسد مفاتيح جمهورية الخوف. لم يرث جراح العيون منصباً سياسياً عادياً، بل ورث دولة الأمن الشمولي التي ولدت من رحم الانقلابات وشكلت بخبرات الجستابو النازية.
3: The Assad regime and those who inherited the regime after Hafiz died in 2000 participated in paving the way for Bashar al-Assad very quickly to assume the office of the president. His appointment was then followed by a national referendum, which was entirely performative. It was intended to serve as a demonstration of the loyalty that Syrians felt toward him. And in that referendum, Bashar al-Assad received the support of, I think, 99% of those who voted.
1: بالحقيقة الأب كان هو صاحب اللعبة، يعني هو مخترع دولة الخوف، جمهورية الرعب، هي اختراع الأب، وهو عرفان ميكانيزماتها وعرفان المماسك اللي بده يشتغل فيها على الطائفي وعلى الآخرين وعلى الضباط وعلى الأمن وإلى آخره، يعني هو معلم اللعبة. إجا بشار ما له علاقة بكل هالقصة، يعني إنسان محدود الذكاء جدا، ما عنده علم شلون الآلي كلها صنع أبوه، مفكر انه الامور دائمه له بشكل مطلق وانه هو لازم يكون محل ابوه معبود يعني عند الجمهور.
2: بدانا قبضه ال الاسد على البلاد لا تقهر. بنى نظام الاسد خارطه سجونه على نمط هندسي هجين يمزج بين صرامه المعسكرات النازيه ووحشيه الجولاج السوفيتي. توزعت السجون على جغرافيا البلاد. السجون المركزية مثل عدرا في دمشق والمسلمية في حلب هي الواجهة التي تظهر في السجلات الرسمية. أما السجون العسكرية فهي الثقوب التي لا يعود منها أحد. أشهرها سجن صدنايا الذي تحول في عهد بشار الأسد إلى مسلخ بشري، صمم بناؤه على النمط النازي لتسهيل الرقابة والإبادة. أما النوع الثالث والأكثر فتكاً فهي المعتقلات السرية في الأفرع الأمنية. في دمشق وحدها كان هناك أكثر من 20 فرعاً رئيسياً، لكل منها زنازينها التي تقبع تحت الأرض حيث تذوب القوانين وتتوقف الساعات.
4: داخل فروعة، وللأسف أنا حصلت ودخلت إنه على أحد الفروعة، فكان المعاملة مو آدمية، يعني ما دون الآدمية. يعني الإنسان لما يدخل الفرع هو رقم، هو الله يعزكم حيوان، ينكلوا فيه الصغير والكبير بدون أكل بدون شرب بدون لبس، حتى ينزل من كل الأنواع، حتى القتل وارد. مو بقول لك اللي شاف مو مثل اللي ما شاف. اللي دخل على الفروعة يا لطيف يا بطلع، يعني الداخل مولود، الداخل مفقود والخارج مولود، لأنه كان اللي يدخل ما يطلع أبداً إلا على القبر، وكان بعد كذا شهر يصير هيكل عظمي، يعني قلة الأكل والضرب والقتل والكذا. يعني هذه الأفرع.
5: بأثناء وجودي بفرع الجوية بحرستا كان آب، كان الحر الشديد، فنحن عشنا بالحر بدون مياه، ما عندنا مياه أبداً، كان موجود.

موجود شي 30 شخص معهم دمامل، دمامل أمراض جلدية. طبعاً أنا كنت مثلي مثل باقي المعتقلين جربان، يعني لحني أمراض جلدية من أشد أنواع العالم.

0: على ركبك من المساء حتى الصباح. هذا نوع العذاب اللي كان يصير. ومن العذاب اللي داخل هذا الفرع ما في صابون، ما في دواء للأمل، ما في دواء للتحسس، ما في أدوية نهائيا. حتى أمراض القلب وأمراض السكر والأمراض المزمنة ليس لها دواء أبدا. نعم.
1: كانت أجهزة الأمن الشمولية التي أسسها الأب تعمل بكامل طاقتها، تراقب الأنفاس وتتتبع الهمسات، تفرض على سورين الصمت خوفاً من الموت الذي صار يعد أقل الأضرار وأهونها. لكن ما لم يحسب له النظام حساباً هو أن الخوف وإن كان السلاح الأكثر فتكاً يمكن أن يتآكل. في مطلع عام 2011 ومع اشتعال ثورات الربيع العربي وصلت شرارة الاحتجاج إلى سوريا. بدلاً من احتواء الموقف واجهت المخابرات الجوية والأمن العسكري والثوار بأساليب الجستابو، لكن هذه المرة على نطاق أوسع.
2: كان يعتقد أنه محصن، وهذه إشكالية. الاعتقاد بالحصانة وبالقوة الوهمية تجعلك تتعامل مع أي حركة تمرد أو معارضة باعتبارها نشاز شائبة، القضاء عليها سهل. ولذلك حمزة الخطيب الطفل كان يمثل شائبة بالنسبة للنظام، القضاء عليها كذا يعني بعملية بسيطة. لم يكونوا يعتقدون أبدا أن قتل حمزة الخطيب، اعتقاله وقتله، كان شرارة.
3: صارت بعهد بشار دولة الرعب تحولت لدولة مزرعة عم يتصارعوا فيها أصحابها على نهبة، يعني ف اختلف عنه بأنه هذا كان مثل ما قلت سيد اللعبة، هو اللي عم يعرفان شو وين بيستخدم الخوف وين بيخفف شوي وين بيزيد. لواحد اعتبر أنه الخوف أنه لا، أنه هو كل ما على سقف العنف بيخضع الشعب أكتر.
4: You also see the brutal use of barrel bombs, of carrying out a bombing and then bombing the first responders. You see the use of chemical weapons documented, and of course, crossing the red line that President Obama had established, and then unfortunately not carrying out the kind of forceful U.S. action.
1: اعتقل عشرات الالاف ومارست فروع التحقيق التي اسندت لضباط موالين ابشع انواع التعذيب. في تلك الاقبيه تظهر البصمه النازيه التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح اكثر بشاعه، المحرقه النازيه بنسختها السوريه. في عهد بشار الاسد تحول التعذيب من اداه للتحقيق الى استراتيجيه للاباده الشامله.
2: احيانا كثرة القمع والسطوة الشديدة تعمي الابصار، تعميها حقيقة، وتجعل النظام يعتقد انه محصن غير ممسوس لا يمس. والقوة الهائلة للنظام الأمني والهيمنة على الناس وإخافتهم أحياناً توحي له بأنه لا يمس، لا يمكن لهؤلاء أن يثوروا.
5: الله أكبر.
1: لكن في أواخر عام 2024 أدت سلسلة من التطورات الإقليمية إلى انكسار هذه المعادلة. مع شن فصائل المعارضة هجمات سريعة ومفاجئة، انكشف الوهن الحقيقي الذي كان يعاني منه الجيش السوري المنهك والمهلهل بالفساد. في موجة انهيارات متسارعة خلال أيام معدودة في ديسمبر عام 2024 سقطت المدن الكبرى الواحدة تلو الأخرى. أظهرت قوة النظام انعدام الرغبة في

0: القتال، والمنظومة التي بناها آل الأسد على مدى نصف قرن انهارت. فر بشار من القصر الجمهوري منهياً حكم عائلة الأسد ودولة الرعب التي جثمت على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن.
1: بكل معنى الكلمة الثورة السورية كان لها كل أسباب الحقيقية للانتفاضة للقيام، وبكل معنى الكلمة السوري عبر على أنه لا قادر أن يكون شيئاً ما. الآن هو مطالب أن يتعافى بعد التحرير، لأنه أيضاً 14 عام كانوا عن بمثابة 140 عقد، يعني نتكلم عن شكل آخر من انقسامات، شكل آخر من التشظيات في المجتمع السوري، لكن على الأقل أصبح الآن يمتلك سردية واحدة في المجتمع السوري، أننا تخلصنا من الطغيان والاستبداد، أنهينا حكم عائلة الأسد، وأمام مرحلة بناء ندرك أنها مرحلة طويلة، ندرك أنها مرحلة لن يقف الخارجي مكتوف الأيدي، لكن نحن أمام مرحلة لابد لتاريخ سوريا يدخل فيها ودخل.
0: بينما تطفأ النيران ويسود الصمت فوق ركام من اختلط لحمهم بالحديد والحجارة والنار، ماذا سيكتب التاريخ؟ وبأي حكم سيحكم على هؤلاء؟ تمر الأيام والشهور والسنون، وقد ينسى الناس آلامهم، وقد تتغير أحوالهم وتعود البسمة والفرحة إلى الشوارع من جديد، لكن المؤكد أن ما كان لن ينسى، وأن ما حدث للسوريين على مدى نصف قرن لم يكن مجرد بقعة سوداء على ثوب تاريخ لم يكن أبيض يوماً.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة، كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه صار كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.

0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
1: طبعاً أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتي شوي في هذه القناة.
2: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80%.

0: 5% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم، إذن فهمي
8: أسرع وقت ممكن، وهم يعتدون الآن.
10: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع
11: عشرات الإصابات. الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
12: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
13: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

واشنطن تتوعد إيران بدفع ثمن باهظ مع بدء الحصار الاقتصادي، وطهران ترد بتقييد الملحة في مضيق هرمز. رسالة الأخبار من ترتعرف في إسطنبول، أنا أحمد مخيل، وفيها من عناوين: الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الظهر. 3 شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على دير البلح.

خان يونس بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وتهجير المدنيين من غزة. قتلى وجرحى بغارات روسية على مدن أوكرانية، والاتحاد الأوروبي وافق على مساعدات بأكثر من 6 مليارات يورو لدعم كييف.

0: نظر الكرام، طيب الله أوقاتكم في تفاصيل هذه الساعات الإخبارية. أكد نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس أن إيران ستدفع ثمن محاولتها عرقلة تجارة النفط والغاز عبر مضيق هرمز. وقال فانس أن لدى واشنطن أدوات اقتصادية حاسمة للتعامل مع طهران، مشيرا إلى نجاحها في إخراج ما بين 7 و15 مليون برميل من النفط يوميا رغم محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز. وأضاف أن الوجود الأمريكي في المنطقة يرتبط بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستبدأ بأكبر حصار اقتصادي على الإطلاق ضد إيران بهدف قطع شرايين الحياة الاقتصادية التي تبقي النظام الإيراني قائما حسب تعبيره. وطلب بيسنت حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم بقطع علاقاتها التجارية مع إيران، مشيرا إلى أن أي دولة تشكل شريانا ماليا لطهران ستشاركها العزلة. وأضاف فأن الرئيس الأمريكي سيرد بسرعة وحزم إذا هاجمت إيران القوات الأمريكية أو جيرانها في الخليج وفق تعبيره. هذا أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية فرض قيود على بعض السفن عند مرورها أو عبورها للمضيق، تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة بدعوى مخالفة الترتيبات الإيرانية المنظمة للعبور. ودعت الهيئة والشركات التي تنقل بضائع إلى الخليج أو تستلم شحنات منه إلى التحقق قبل استئجار أي سفينة من القائمة المحدثة للسفن المخالفة. وأشارت إلى أن السفن الراغبة في إزالة أسمائها من القائمة يتعين عليها تقديم طلب بذلك. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن العقوبات الاقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر في سياسات واشنطن، وأن بلاده تعرف كيف تواجهها. وفي كلمة ألقاها بمناسبة أسبوع الحكومة، ذكر عرقجي أن الولايات المتحدة سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة. واعتبر أن الانتقال من التهديدات إلى الخطط القديمة مجددا يعكس عجز الولايات المتحدة عن ابتكار خيارات جديدة في مواجهة الشعب الإيراني بحسب تعبيره. كما وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا الثلاثاء لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز. وكان بقائي قد ذكر أمس أن قائد الجيش الباكستاني سيزور طهران اليوم الاثنين في إطار جهود إسلام أباد للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وللمزيد أكثر ينضم إلي من طهران الدبلوماسية الإيرانية السابق والأستاذ في العلاقات الدولية دكتور عباس خاميار. دكتور عباس، بداية أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية. دعني أتناول معك الارتدادات الداخلية على صعيد الرسمي والشعبي من خلفية هذه التهديدات الأمريكية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك.
0: أهلا بك
1: المشاهدين أينما وجدوا. بالفعل يعني ما هذه التهديدات طبعا بالنسبة للإيرانيين لم تكن جديدة، هناك استمرارية للتهديدات السابقة، ولكن أتصور وهذه القراءة في الداخل الإيراني بأنه الهروب إلى الأمام، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني فشلت في الاستهداف العسكري وتحقيق أهدافها عندما كانت تريد القضاء على النظام وتريد تفكيك البنية الاجتماعية الإيرانية والقضاء على المشروع النووي السلمي الإيراني.

0: إضافة إلى المنظومة الصاروخية البالستية. عند ذلك الحقيقة هذا التراجع بسبب الطريق المسدود التي لاقتها واشنطن في باراك أتت إلى الحرب الاقتصادية، وهي حرب مركبة. لذلك لم يكن أمرا جديدا. في عهد أوباما اعتبرت هذه العقوبات بأنها عقوبات كونية لن يرى التاريخ مثيله، وهذا كان تصريح الرئيس أوباما آنذاك. ما يحدث الآن استمرارية لتلك الأحداث وتلك العقوبات، ولكن السؤال هنا هل سيتراجع الرئيس الأمريكي في آخر لحظات هذا التهديد كما تراجع في آخر لحظات التهديد العسكري قبل أسابيع؟ وشاهدنا كيف واكب ذلك التهديد.
1: دكتور عباس، إذا لم تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه التهديدات الاقتصادية وتضيق أكثر من خناق على طهران، كيف سيتم المواجهة؟ لا سيما هناك تصريحات لعباس عرقجي يقول فيها بأن هذه التهديدات هي سيناريو متكرر وطهران تعرف كيف تواجهه.
0: كما قلت، هذه العقوبات هي أكثر من أربعة عقود مفروضة على إيران، وإيران استطاعت أن تنتج نوع من الاقتصاد الموازي، بالمعنى بأن تستطيع أن تواجه هذه العقوبات بطريقتها، وهذا ما نشاهده في الداخل الإيراني. هذه الإنجازات الكبرى التي استهدفت أمريكيا بسبب يعني خصوصياتها، هذا كله جاء في إطار هذه العقوبات وفي إطار هذا الحصار.
1: يعني دكتور عباس، يعني لعلك تدرك تماما أن التصريحات الأمريكية ليست بصدد عقوبات تفرض على طهران، لكن هذه المرة هو حصار على إيران. فكيف يمكن أن تواجه إيران كل هذه التداعيات التي يمكن أن تلقي بظلالها على الداخل الإيراني؟
0: بالفعل هو يؤثر، لا ما في شك، يؤثر على الداخل الإيراني وعلى المواطن الإيراني. لكن هل هذا الحصار يستمر؟ لا أتصور ذلك. هل تستطيع دول الجوار والدول العظمى كالهند والصين وروسيا أن تتقبلان هذا الحصار؟ لا، الأمور تسير في هذا الاتجاه. فأتصور الحرب ستكون أبعاد دولية وأبعاد إقليمية بامتياز. لذلك إذا كانت الحرب إقليمية وعالمية، إذن المتضرر الأول سيكون الرئيس ترامب. لذلك أتصور هناك ثقة كبيرة عند الإيرانيين باستطاعتهم لمواكبة أي حرب مستقبلية أو أي هجوم عسكري أو أي حصار اقتصادي. التركيبة والتعيينات الأخيرة للعسكريين والتناغم بين العسكريين والسياسيين هو يؤدي إلى الحقيقة تخطيط لفك هذا الحصار وكسره، وهذا ما ربما تتطلب الأمور بمواجهة عسكرية ربما حتى تبدأها طهران إذا ما استهدفت وإذا ما استمر الحصار البحري.
1: أشكرك جزيلا شكر من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق والأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور عباس خامة-يار. قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي إن بلاده قدمت مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد. وأضاف الأعرجي أن في مقابلة تلفزيونية المشكلة بين طهران والرياض تتمثل في أزمة ثقة دون تقديم تفاصيل بشأن المقترح العراقي، ولم يصدر تعقيب فوري من سلطات البلدين على المقترح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام السابق أحمد حسون بعد إدانته بالاعتداء المسبب للاقتتال الطائفي والتحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب. وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة للمحكمة بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوة.
2: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: باسم الشعب العربي في سوريا، أولاً تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والمعاقب عليها بموجب المادة 298 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. ثانياً، تجريمه بجناية التحريض على القتل قصداً والمعاقب عليها بموجب المادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 20 سنة.
1: وللمزيد ينضم إلي من دمشق الزميل محمد السبع. محمد، ضعنا في هذه التطورات الراهنة بتفاصيلها التي تحيط بالمشهد في سوريا، أهلا بك.
3: نعم، خلال المحكمة السادسة طبعا صدر الحكم على أحمد بدر الدين حسون وهو المفتي لنظام الأسد السابق، حيث صدر الحكم بالمؤبد مدى الحياة نسبة للتهم التي وجهت إلى أحمد بدر الدين حسون. نحن نتحدث عن طبعا القضايا التي نسبت إليه وهي الاعتداء والتحريض الطائفي التي طبعا ساهمت في إشعال الحرب الأهلية والاقتتال. نتحدث أيضا عن الجرائم التي برر من خلالها طبعا العنف وعمليات القتل الجماعية التي كانت طبعا تحدث على مدى سنوات الثورة السورية، إضافة إلى مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وتحويلها إلى الخزينة العامة. طبعا هذه الجلسة السادسة لأحمد بدر الدين حسون التي طبعا حكم عليه في المؤبد مدى الحياة. طبعا هنالك تهم عديدة وجهت له، وأيضا كان هنالك خلال الفترات السابقة طبعا عمليات أو الجلسات السابقة كانت للاستماع للشهود وحتى أيضا استماع للمتهم، وأيضا كانت السادسة للنطق بالحكم. القضايا التي وجهت لأحمد بدر الدين حسون المفتي السابق هو أيضا دعم ميليشيات كانت تقاتل في صفوف النظام وعلى رأسها لواء القدس، إضافة إلى أن طبعا هذه التهم والتبريرات التي قام بها المدعو أحمد بدر الدين حسون ساهمت بطبعا نزيف الدماء على مدى سنوات الثورة السورية، إضافة إلى أن عمليات القتل التي كانت تحصل كانت بغطاء ديني لما كان يشغله أحمد بدر الدين حسون من منصب لمفتي نظام الأسد السابق. وهذه طبعا الفتاوى وهذه التصريحات التي كان يدلي بها كانت تساهم في إراقة الدم خلال سنوات الثورة السورية. طبعا نتحدث أن الشعب السوري يراقب هذه المحاكمات منذ أن بدأت، عندما بدأ الحكم على بشار الأسد وشقيقه ماهر وأيضا عاطف نجيب ومن ثم أيضا وسيم الأسد، واليوم أحمد بدر الدين حسون، وهنالك المزيد أيضا من المتهمين الذين طبعا تبدأ جلسات المحاكمة لهم خلال الفترات المقبلة، ينتظرون طبعا الأحكام التي تصدر بحق هؤلاء الأشخاص الذين كانوا أو ساهموا في إراقة دم السوريين على مدى السنوات السابقة، وقالوا أن جميع هذه الأحكام التي طبعا حكموا بها هم طبعا يستحقونها لما فعلوه على مدار السنوات السابقة. حتى أيضا هذه المحاكمة اليوم أثارت أيضا موجة من الفرح والسرور لدى الشعب السوري، لأنهم كانوا طبعا ربما يطالبون منذ أن ألقي القبض على أحمد بدر الدين حسون، وحتى أيضا محكمة النيابة العامة طلبت في إنزال أشد العقوبات بحق أحمد بدر الدين حسون، لأن طبعا التصريحات التي كان يدلي بها أحمد بدر الدين حسون كانت موجعة بالنسبة للسوريين. خلال العمليات طبعا أو عمليات التحقيق التحقيق وحتى أيضا الجلسات لسماع الشهود. كان هنالك أبرز التصريحات أن أحمد بدر الدين حسون عبر شاشات متلفزة طبعا دعا الجيش العربي السوري سابقا أو ميليشيات النظام سابقا بقصف مدينة إدلب وأيضا وقصف المناطق التي كان طبعا يقطن بها آلاف مؤلفة من المهجرين وإبادتها تحت مسمى الإرهاب، وهذا أيضا كان يسبب المزيد من الدماء لأن كانت ميليشيات النظام وقوات النظام السابقة في عهد نظام الأسد كانت تعتمد على الغطاء الديني.
1: نعم محمد.
3: الذي كان يوفره أحمد بدر الدين حسون وأيضا دائرة الأوقاف التابعة لنظام الأسد آنذاك.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل محمد السباعي، كنت معنا من دمشق عن هذا الكم الوفر من التفاصيل والمعلومات. التقى وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير على إدلب وتصاعد التوتر جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع ركز على وضعية آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف إلى جانب إحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد لاتفاق أكثر شمولا في المستقبل. أكد الجانب السوري تمسكه بسيادة البلاد وحقها في إعادة بناء جيشها وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها وفقا لمصالحها الوطنية، رفضا أي ترتيبات من شأنها تقييد هذه الحقوق. وجددت دمشق التأكيد على أن الجنهن المحتل أرض سورية، لكنها اعتبرت أن بحث وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك سابق لأوانه في المرحلة الراهنة، مشددة على أن الأولوية تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. كما بحث الاجتماع دعم استقرار سوريا وأمن المنطقة بما في ذلك جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية. وشدد الجانب السوري على أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا جنوبي سوريا غدا اجتماع خفض التصعيد، كما توغلت أمس قوة إسرائيلية في بلدة الرفيدة بمحافظة القنيطرة واعتقلت مواطنا سوريا.

0: وللمزيد اكثر ينضم الي من دمشق الخبير الامني والاستراتيجي السيد عصمت العبسي. سيد العبسي ارحب بك في سياق هذه الساعه الاخباريه، ودعني اتناول معك استراتيجيا وامنيا هذا الاجتماع الذي دار في الاردن بوساطه امريكيه مباشر بين الوفد السوري والوفد الاسرائيلي.
1: حياكم الله، سعد الله اوقاتكم.
0: اهلا بك.
1: طبعا الاتفاق تكمن أهميته بأنه هو أول قناة اتصال رسمية واضحة. انتقلنا من حالة الغموض الأمني إلى حالة وجود قناة اتصال رسمية واضحة فنية وعسكرية تحاول أن تخفف الاحتكاك العسكري عند حصوله قدر الإمكان. يعني هو الفكرة هي حصلت بعد هي موجودة هذه الاتصالات، لكن بعد ما حصل في مطار أبو ظهور تبلورت هذه غرفة العمليات بمبادرة أمريكية ووساطة أمريكية أردنية لمسألة ضبط وتنسيق أو تهدئة أي احتكاك ممكن أن يحصل مستقبلا، بحيث أنه ما نصل إلى ما وصلنا إليه من مسألة الاعتداءات. وإن كانت إسرائيل نتكلم بصراحة يعني لم تكن لتلجأ إلى هكذا اتفاق لو أنها حصلت بالأدوات الخشنة ما تريده، لكن هي عندما تقع تحت الضغط، عندما تكون تحت الضغط الأمريكي تحديدا تحاول أن تلجأ إلى المفاوضات. لذلك واضح يعني حتى بتصريحات وزير الخارجية أن مسألة الثقة بالاتفاق مع إسرائيل يعني مفقودة، لكن وجود غرفة عمليات موجود فيها الوسطاء الأمريكي والأردني ممكن أن تحدث أثر على الأرض. لكن من المبكر إلى الآن أن نقول أنه فعليا أن هنالك تغير حقيقي. دعنا يعني ننتظر أفعال على الأرض حتى ما نكتب فقط بالتصريحات، لأنه كما ذكرتم الآن بتقريركم أنه هي يعني في لحظات الانعقاد هذا الاجتماع كان هنالك اعتداءات إسرائيلية على الأراضي السورية.
0: يعني الغايات الحقيقية سيد عبسي لهذا الاجتماع هل برأيك هي من واقع هذا التصعيد واحتوائه، أم هي تؤسس لما بعد ذلك؟
1: واضح من كلام معالي وزير الخارجية أن القضية هي قضية محاولة إيجاد يعني شيء لاحتواء سواء ما نتج عن هذا التصعيد أو منع حدوث تصعيد مستقبلا وتوضيح أي وجهة نظر. لكن أيضا كان بكلامه واضح أنه مسألة الثقة بإمكانية التزام إسرائيل بهكذا اتفاقيات أيضا معدومة، لكن القضية هي أيضا من باب تأكيد جدية سوريا في مسألة أي اتفاق أمني ممكن أن يعقد وانفتاحها على مسألة وجود قنوات رسمية لمنع أي اعتداء على أراضيها.
0: يعني عديد المطالب كانت حاضرة من قبل الوفد السوري في هذا الاجتماع، مطالبة بخفض التصعيد ومطالبة بالانسحاب من الأراضي السورية وبالتالي الاستقرار في الأراضي السورية. ما الذي ستقدمه بالتالي دمشق لتل أبيب أمام كل هذه المطالب؟
1: في النهاية دمشق لا تطالب شيء فوق يعني دمشق لا تطالب شيء من تل أبيب إلا أن تكف شر يعني الاحتلال الإسرائيلي أن يكف شره عن سوريا. في النهاية سوريا بلد له استقلاله وله سيادته، لا يحق لإسرائيل يعني التعدي على على على الأجواء السورية وعلى الأراضي السورية ولا تتحكم بطبيعة التحالفات السورية مع من تكون. فالاتفاق يعني ليس مطلوب من سوريا أصلا أن تقدم شيء لتل أبيب إلا مسألة الضمان الأمني أنه لن يكون هنالك من سوريا على الأقل أي اعتداء على الأراضي على يعني على الأراضي التي تحتلها إسرائيل. في النهاية أيضا هي تحتل أراضي، لكن الآن سوريا تقول أن نحن نمشي في الطريق الدبلوماسي والجولان هو أرض سورية محتلة نستعيدها إن شاء الله من خلال المفاوضات، ولن يكون هنالك اعتداء أو انطلاق عمليات من سوريا باتجاه إسرائيل. هذا هو الذي تتكلم فيه سوريا. الآن المطلوب هو من إسرائيل، المطلوب هو من الاحتلال الإسرائيلي نفسه أن يتوقف عن أعمال العربدة الذي يقوم فيها بالمنطقة، وسوريا جزء من دول هذه المنطقة، أن يتوقف بالاعتداء على الأراضي السورية بانتهاك الأراضي السورية. لأنه أيضا سوريا بدأت بالبحث عن خيارات لتعزيز.
0: وهذا هو سؤالي لك التالي، هذا هو سؤالي لك التالي سيد عصمت، يعني من خلال هذه المباحثات الأدوات التي تمتلكها دمشق للضغط أكثر حتى أن تصل إلى مطالبها في هذا الصدد.
1: تمام. هلا هو أنا ذكرت في البداية وواضح من تصريحات وزير الخارجية السوري أن سوريا لا تعول كثيرا على هذه هذه الغرفة العمليات، أو يعني سميها ما سميها هذه قناة الاتصال، لكن بالنهاية هي تريد أن تظهر لكل الحلفاء ولدول المنطقة أن سوريا جدية في أي اتفاق دبلوماسي، وهي متمسكة بشعارها بأنها تريد أن تصفر مشاكلها مع دول المحيط الآن، ومن خلال الاتفاق يعني من خلال المباحثات الدبلوماسية تستطيع أن تحل أي مشكلة، وهذا كان واضح فيما يتعلق في لبنان وما يتعلق في العراق، لأنه كان في نية حقيقية لتصفير المشاكل. أما بما يتعلق بإسرائيل واضح أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة واللغة الخشنة، فأيضا حتى لا يكون على سوريا عتب، وحتى ما يكون هنالك يعني اتهام لسوريا بأنه هي تذهب إلى التصعيد، لكن هي من حقها أن تبني جيشها، من حقها أن تدرب جيشها. وكان تصريحات وزير الخارجية واضح أن تركيا، لأنه إسرائيل واضح أنها هي لديها اعتراض أو خط أحمر على التحالف التركي السوري، أن تركيا هي يعني الحليف الرئيسي في تدريب الجيش السوري وإعادة بناء الجيش السوري، فنتفاوض ونفتح قنوات لمنع الاعتداء على الأراضينا، لكن لن نسمح بالمساس بسيادتنا. لذلك أنا أعتقد حتى بمسألة انضمام سوريا للتحالف يعني لتحالف مكة واضحة من خلال تصريحات وزير الخارجية، فسوريا ستبحث عن تحالفات إقليمية، لأنه واضح أنه لا يمكن أن يحمي دول الإقليم إلا تحالفات إقليمية بينية. سوريا تبحث عن تحالفات إقليمية وتسعى وستبقى تسعى لبناء جيشها وتطوير قدرات جيشها الذي يعني يكون قادر فعليا على حماية الأجواء والأراضي السورية.
0: أشكرك جزيل الشكر من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجية السيد

0: عصمة العبسي عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت خيمة نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات استطلاع إسرائيلية تجوب أجواء مدن ومخيمات القطاع بالتزامن مع إطلاق نار متقطع من آليات عسكرية إسرائيلية شمال مدينة خان يونس، وقصف مدفعي استهدف جنوب شرقي مخيم المغازي وسط القطاع. كما استشهد فلسطيني متأثرا بجراحه أصيب بها جراء استهدافه بطائرات الاحتلال في مواسي خان يونس جنوب القطاع أمس. هذا وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر إخلاء للسكان. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده نتنياهو، حيث شدد على أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى ما سماه واقع ما قبل 7 أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. قالت حماس إن التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال. وحذرت الحركة من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى بإطلاق الطائرات الورقية التي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح. وأضافت أن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. دعت الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا الانفلات في العدوان على قطاع غزة. وللمزيد أكثر انضم إلي من غزة الكاتب والباحث السياسي السيد أحمد الطناني. سيد الطناني، أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية. يعني مزيد من التهديد والوعيد والتصعيد بقصف غزة وتهجير أهاليها من القطاع، كيف قرئ ذلك فلسطينيا؟
1: تحياتي لك ولجميع المشاهدين. باعتقادي كل العاملين بالعمل السياسي الفلسطيني وكل من هم على صلة بتقدير الموقف كان لديهم تقديرا مسبقا أن إسرائيل تعد العدة لتصعيد العدوان. العدوان لم يتوقف يوما حتى مع اتفاق وقف اطلاق النار، لكنها تعد لتصعيد هذا العدوان لاستخدام الدماء الفلسطينية، لاستخدام المعاناة الفلسطينية، ولاستخدام الإبادة كجزء من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية وجزء من الرد على المزودات الإسرائيلية الداخلية. صحيح أن حكومة اليمين الصهيونية تحمل مخططا استراتيجيا يهدف بدرجة أساسية إلى تهجير قطاع غزة، تفكيك الكتلة الديموغرافية بشكل كامل، لكن إلى جانب هذا البعد الاستراتيجي هناك البعد الانتخابي المرتبط بحساسية غزة في الفكر الصهيوني، بحساسية غزة في السجال الانتخابي الإسرائيلي. وصحيفة معاريف العبرية كانت قد تحدثت بوضوح قبل يوم واحد فقط من تهديدات بنيامين نتنياهو أن بنيامين نتنياهو لن يغلق أي من الجبهات في المنطقة ويعد لتصعيد في إحدى هذه الجبهات، وأن الترجيح الرئيسي لدى الجميع أن الجبهة الذي يتم الإعداد للتصعيد فيها هي قطاع غزة لأسباب متعددة. أولا غزة هي التي بدأ بها كل شيء حسب توصيف الصحفيين الإسرائيليين، ومن جانب ثاني غزة هي الطرف الأضعف في هذه المعادلة، مسلوبة القوة، مسلوبة أي إمكانية على مواجهة الاحتلال. ويعلم بنيامين نتنياهو وتعلم الحكومة الإسرائيلية أن هناك قرارا فلسطينيا جديا بعدم الذهاب إلى أي شكل من أشكال المواجهة أو الرد على الخروقات الإسرائيلية، ويترك هذا الأمر للوسطاء ولمجلس السلام ولمجلس الأمن ولكل الأطراف الدولية ذات العلاقة بالمشهد. لذلك إسرائيل اشترت هذا الخطر غير الموجود وذهبت إلى ابتدائه حتى تؤكد أن هناك معركة فيها طرفين وليس طرف واحد، وكأن هناك شكل من أشكال الاشتباك التي تصدر عن الطرف الفلسطيني. نحن كعاملين في السياسة، نحن كمتابعين كراصدين نؤكد بشكل حاسم لا يوجد أي إشارة بالمعنى لا الميداني ولا السياسي أن هناك أي نية فلسطينية للذهاب إلى أي شكل من أشكال الاشتباك، وأي ادعاء إسرائيلي عن نمط بالمعنى العمليات له علاقة بالطائرات الورقية هو مجرد مهزلة، لكن مهزلة بالمعنى الفعلي ينطوي عليها أثار دموية تؤكد فيها الحكومة.

0: الحكومة الإسرائيلية أنها ستستخدم التفويض الذي منحه كوشنر في زيارته الأخيرة إلى تل أبيب، عندما قال أنا من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. الآن إسرائيل تدعي أن ألعاب الأطفال تشكل خطرا عليها، وبالتالي هي ستذهب إلى تصعيد عدواني خطير جدا، وستستخدم هذا التصعيد في إطار الرد على المزودات الداخلية. منذ أعلن عن تسجيل بعض حالات السقوط للطائرات الورقية التي يلهو بها الأطفال في قطاع غزة، حتى بدأ هذا الأمر يتحول إلى مادة في إطار المناكفة الداخلية الإسرائيلية، وبالتالي بنيامين نتنياهو استثمر هذه الفرصة في تصعيد الخطاب ضد قطاع غزة.
1: أمام كل هذه التطورات والمعطيات سيد أحمد التي تحيط بقطاع غزة، الخيارات الفلسطينية لا سيما هناك تهديد واضح وصريح للمرحلة الثانية من الاتفاق الذي تنتظره غزة.
0: يعني بتقييم موضوعي وبتقييم واقعي، الخيارات الفلسطينية هي ضيقة جدا ومحدودة جدا. الطرف الفلسطيني منهك ويتمسك باتفاق وقف اطلاق النار وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس لأنها أفضل الخيارات بل لأنها المسار الوحيد المتاح على كل ما فيه من إجحاف بحق الشعب الفلسطيني، وقدم كل ما عليه من مرونة إلى المرونة الأخيرة التي قدمت في خارطة الطريق التي اقترحها ميلادينوف ذاته الذي تخلى عنها فيما بعد وسمح بالانقلاب عليها بشكل أو بآخر. هنا اسمح لي أن استعرض بعض المعلومات وجزء منها معلومات غير معلنة. حينما صدر بنيامين نتنياهو الكثير من التصريحات التي أعلن فيها رفض خارطة الطريق، مرر للفصائل الفلسطينية رسائل من مجلس السلام بأن هذه التصريحات هي محض تصريحات إعلامية وانتخابية، والأساس هو التزام إسرائيل الميداني، وهذا يضمن مجلس السلام. إسرائيل على مدى الأيام السابقة كانت تقصف وتدمر وتقتل في قطاع غزة، والآن هي تهدد وتلوح بتصعيد هذا العدوان. هذا يعني أن كل ما مرر من مجلس السلام لم يكن حقيقيا ولم يكن واقعيا، وعلى هذا المجلس أن يقف بوضوح أمام نفسه وأمام مسؤولياته، وأيضا على الوسطاء أن يكونوا أمام لحظة مهمة من المكاشفة مع الرأي العام الدولي حول حقيقة ما يجري في قطاع غزة. رأينا تطورا مهما وجوهريا في مواقف الوسطاء، وأيضا تطورا مهما في تحرك صيغة الدول الثمانية العربية والإسلامية المنخرطة في إطلاق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا عليه أن يتحول إلى تحرك عربي إسلامي أكثر جدية في الضغط على الولايات المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني مما يجري عمليا، وهو تحويل اتفاق وقف اطلاق النار إلى ستار لاستمرار الإبادة، وتحويل مجلس السلام إلى مفوض لإسرائيل حتى تستمر في حربها وعدوانها على قطاع غزة. لذلك أعتقد أن الخيار الفلسطيني الآن هو الضغط على مجلس السلام حتى يلتزم بالتفويض الذي قدم ومنح له من مجلس الأمن باعتباره طرف مكلف بضمان تحقيق وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وإلا يعاد هذا الأمر إلى جهة التفويض إلى مجلس الأمن، وتعود المجموعة العربية في مجلس الأمن لتطرح أهمية أن يكون هذا المجلس مجلسا للسلام على طرف واحد وعلى مسافة واحدة من كل الأطراف، دون أن يمارس انحيازا يؤمن لإسرائيل الغطاء لممارسة عدوانها وقتلها واستمرار الإبادة في قطاع غزة.
1: أشكرك جزيل الشكر من غزة الكاتب والباحث السياسي سيد أحمد الطنهني عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل. قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في غارات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا بالتزامن مع احتفال البلاد بالذكرى 35 للاستقلال. وأفاد حاكم مدينة خاركيف بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف ضواحي المدينة شمال شرقي أوكرانيا. وفي خرسون أعلنت السلطات إصابة 7 أشخاص في هجوم استهدف 43 منطقة، فيما أصيب 3 آخرون في زاباروجيا جراء غارات روسية بطائرات مسيرة. وفي تشيرنهيف أصيب عامل في محطة وقود واندلع حريق في المبنى إثر ضربة روسية. وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6 مليارات و100 مليون يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاع جوي جديدة. وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الحزمة تضاف إلى 16 مليار يورو من خطط الشراء المعتمدة سابقا، صرف منها 8 مليارات و350 مليون يورو. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين إن أوروبا ستكشف جهودها لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن أجوائها. هذا أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، لكنها لن تتخلى عن إقليم دونباس أو تقدم تنازلات تمس أراضيها من أجل إنهاء الحرب. وقال زيلينسكي في يوم استقلال أوكرانيا

0: أن بلاده تريد هو السلام، مطالبا الحلفاء بفرض مزيد من العقوبات على روسيا لدفعها إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن أوكرانيا لا تطلب من الولايات المتحدة الدفاع عنها، بل بتزويدها بما تحتاجه للدفاع عن نفسها. وللمزيد ينضم إلي من كييف الزميل ثائر عملي، يطلعنا بمزيد من التفاصيل عن آخر التطورات التي تحيط بالمشهد في أوكرانيا. أهلا بك ثائر.
1: أهلا بك أحمد. بالفعل الأراضي الأوكرانية وتحديدا العاصمة الأوكرانية كييف تشهد حضورا أوروبيا رفيع المستوى، وهذا الحضور هو بالمناسبة 35 لاستقلال أوكرانيا. هذه الوفود الدبلوماسية والزعماء الأوروبيين الذين قدموا إلى العاصمة الأوكرانية للمشاركة في هذه الاحتفالات لم يقتصر هذا الحضور فقط على المشاركة السياسية أو حتى الرسائل الدعم الذي يقدمها الجانب الأوروبي لكييف في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، بل ترجمت بالفعل إلى المزيد من الدعم الذي يقدمه الجانب الأوروبي لأوكرانيا، وهذا ما أشارت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية من خلال إعلانها عن تقديم حزمة مساعدات جديدة للجانب الأوكراني تقدر بأكثر من 6 مليارات يورو للجانب الأوكراني، تنصب في المجال العسكري وتعزيز القدرات العسكرية للجانب الأوكراني، بالإضافة إلى سلسلة من الاتفاقيات التي وقعت بين الجانب الأوكراني وبين كل من النرويج وفنلندا، تخللت تعزيز التعاون العسكري في مجال الطائرات المسيرة وفي مجال المركبات البرية. وفي ذات النطاق قال الرئيس الأوكراني أن هذه الاتفاقيات تكمن أهميتها في أن الجيش الأوكراني اكتسب المزيد من الخبرات العسكرية، ويجب دمج هذه الخبرات مع الخبرات التكنولوجية للجانب الأوكراني من أجل الوصول إلى قدرات عسكرية تسمح بحماية الأراضي الأوكرانية وتعزيز أيضا القدرات العسكرية للجانب الأوروبي. لكن هذه الزيارات ربما هنالك عليها بعض الشكوك المتعلقة بحضور مبعوثي الرئيس الأمريكي سفيت ويتكوف وجاريث كوشنر، حيث سابقا قدم الرئيس الأوكراني دعوة لهما للمشاركة في هذا الاحتفال، ولكن حتى تاريخ هذه اللحظة التقارير الصحفية تشير إلى عدم مشاركة المبعوثين الأمريكيين في كييف، وعزت هذه التقارير إلى التحديات الأمنية والقصف الروسي المتواصل الذي تشهده الأراضي الأوكرانية وخاصة العاصمة الأوكرانية كييف. وعلى وقع هذه الاحتفاليات وهذه المشاركات، الأراضي الأوكرانية تشهد المزيد من الضربات الروسية في حقيقة الأمر. قبل قليل كان هنالك استهداف روسي لمنطقة تشيرنيهيف، ويتحدث الجانب الأوكراني والسلطات العسكرية في هذه المدينة عن استهداف روسي لإحدى المباني متعددة الطوابق، مما ألحق أضرارا كبيرة في هذا المبنى. ووفقا لآخر التقديرات يشير الجانب الأوكراني إلى سقوط 15 جريحا في صفوف المواطنين المدنيين. هذه الهجمات بطبيعة الحال امتدت حتى مقاطعة أوديسا في أقصى جنوبي البلاد منذ ساعات الصباح الأولى، وهذه المقاطعة تتعرض لسلسلة من الضربات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ويبدو أن الهدف الرئيسي لهذه الضربات وفقا لما يقول الجانب الأوكراني المنشآت الحيوية للطاقة والمستودعات اللوجستية. وتحدثت شركة إيبت سنتر عن استهداف مركزين كبيرين لها في هذه المدينة جراء الضربات الروسية.
0: أشكرك جزيل الشكر الزميل ثائر عمر، كنت معنا من كييف عن هذه الإحاطة وهذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. تعاني أوكرانيا نقصا حادا في أنظمة الدفاع الجوي، فيما تمتلك روسيا نحو 600 صاروخ باليستي وتنتج ما يصل إلى 1300 صاروخ سنويا وفق إحصاءات أوكرانية رسمية، وتسعى كييف إلى تقليص الفجوة في قدراتها الدفاعية. المزيد في سياق هذا العرض التالي والزميلة شيماء عاصم.
2: أهلا بكم. في وقت تعاني فيه كييف نقصا في منظومات الدفاع الجوي اللازمة لمواجهة الهجمات الصاروخية، لا سيما مع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية، قال الرئيس الأوكراني إن فرنسا وافقت على تسريع تسليمها أحدث المعدات والصواريخ الفرنسية. أيضا تترقب أوكرانيا وصول منظومة الدفاع الجوي الإيطالية الفرنسية الجديدة سام تي أن جي، تلك المنظومة التي يرى خبراء أنها ستعزز قدرات أوكرانيا على التصدي للصواريخ الباليستية. منظومة الدفاع الجوي الأوروبية سام تي أن جي هي نظام

0: يأتي هذا في وقت تزيد فيه روسيا من استخدامها لسلاح جديد يدعى S-8000 بانديرول، وهذا السلاح يتميز بكلفة أقل ورأس حربي أصغر مقارنة بصواريخ كروز التقليدية. هذا السلاح يتكون أيضاً من ذخيرة جوالة صغيرة مزودة بمحرك نفاث، ويجمع في تصميمه ما بين خصائص صواريخ كروز والمسيرات الهجومية النفاثة، الأمر الذي يجعل هذا السلاح مثيراً لقلق أوكرانيا، إذ أجبرها على استنزاف منظومات دفاعها الجوي المكلفة لاعتراضه، خاصة أن ذلك يتزامن مع نقص صواريخ باتريوت الأوكرانية، وهو ما أدى إلى ثغرة خطيرة في دفاعات كييف الجوية، إذ باتت بعض بطاريات إطلاق باتريوت فارغة بدون صواريخ. أوكرانيا تقدر أنها بحاجة إلى 300 صاروخ اعتراضي على الأقل من أنظمة باتريوت الخاصة بها، وذلك لمواجهة حملة الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية المكثفة والمتوقعة خلال هذا الشتاء، الأمر الذي دفع كييف إلى مناشدة حلفائها للحصول على دعم إضافي في ظل تكثيف روسيا لضرباتها، كما سعت للحصول على ترخيص من الولايات المتحدة لإنتاج صواريخ باتريوت بنفسها.
1: أعلنت القوات اليمنية تصديها لمسيرة أطلقها الحوثيون غربي العاصمة عدن جنوبي البلاد، ويستمر التصعيد بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين مع تجدد المواجهات بين الطرفين في محافظات عدة بينها مأرب والجوف والضالع وتعز.
2: تصعيد متدرج تشهده الساحة اليمنية ينتقل من الشبهات البرية إلى المجال البحري وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة، فقد استهدفت قوات المنطقة العسكرية السابعة مواقع للحوثيين غربي مأرب بالتزامن مع ضبط لغم بحري في منطقة حيوية من منطقة باب المندب، فيما أصيب مدنيون بقصف حوثي في الضالع، وتبرز مأرب والضالع كجهتين استراتيجيتين، فمأرب تمثل ثقلاً عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا متقدما للقوات المناهضة للحوثيين، بينما تشكل الضالع جبهة حساسة في الجنوب، وقد تصبح إلى جانب تعز والساحل الغربي جزءا من ضغط عسكري أوسع. لكن الخطر الأكبر يبقى في باب المندب، فزرع ألغام بحرية في ممر دولي حيوي إذا ثبتت صحته لا يهدد اليمنيين فحسب، بل يضع أمن الملاحة والتجارة الدولية أمام خطر مباشر، ويمنح الحوثيين أوراق ضغط تتجاوز حدود الصراع الداخلي. فارتباط الجماعة بشبكة النفوذ الإيراني وحصولها على دعم وخبرات وقدرات عسكرية يجعل الحديث عن تنسيق استراتيجي وتقاطع مصالح أكثر دقة من القول بعلاقة أوامر وتنفيذ مباشر. أما احتمال توسع المواجهات فهو قائم بوضوح، خصوصا مع تعدد بؤر التوتر من مأرب والضالع إلى تعز والجوف والساحل الغربي بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر، وبالتالي فإن ما يجري ليس مجرد اشتباكات متفرقة بل اختبارا جديدا لتوازنات القوة في اليمن والمنطقة. والسؤال الأهم الآن، هل يمكن احتواء هذا التصعيد أم أن تعدد الجبهات وتحول باب المندب إلى ساحة مواجهة سيدفعان نحو حرب أوسع يصعب احتواؤها؟ عمار أبو ثواب، تيرت عربي.
1: انتقد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أنهال أوستار إعلان إدارة جنوب قبرص الرومية عزمها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مذكرة تفاهم لخط أنابيب غاز طبيعي بين تركيا وقبرص التركية. وقال أوستار إن إدارة قبرص الرومية وقعت على مدى سنوات اتفاقات مختلفة متجاهلة إدارة قبارس الأتراك، وأضاف أن اعتراضها على توصل قبرص التركية إلى اتفاق مع تركيا ينطوي على تناقض، مشيرا إلى أن ما يزعج الجانب الرومي هو تعزيز الروابط بين قبرص التركية وتركيا. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الشباب المشاركين في فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق يمثلون ضمانة لتحقيق هدف تركيا القوية والمستقلة بالكامل. وأضاف دوران أن تركيا ستواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وبطاقة شباب

0: وإرادة شعبها بناء قرن تركيا، أكد أن مسيرة تركيا ستتواصل بعزم في السماء وعلى الأرض. تتواصل في ولاية بتليس تركيا وتحديدا في منطقة أهلات الاستعدادات لإحياء ذكرى نصر ملذكر إحدى المحطات البارزة في تاريخ المنطقة بمشاركة آلاف الزوار وتنظيم أنشطة متنوعة.
1: بأجواء من الفرح والبهجة تجري الاستعدادات في منطقة أهلات في ولاية بتليس على قدم وساق لإقامة الفعاليات التي ستقام لإحياء الذكرى 55 بعد 900 لمعركة ملاذكرد التي فتحت أبواب الأناضول للأتراك. ومن أجل الاحتفال بذكرى النصر الذي غير مجرى التاريخ بطريقة استثنائية كما يصفه المؤرخون، فقد نفذت أعمال مكثفة في منتزه رجب طيب أردوغان أهلات الوطني في منطقة تشارخو.
2: نحتفل اليوم بذكرى 955 لانتصار ملاذكرد، ونستذكر أجدادنا الذين أهدون هذه الأرض بالرحمة والامتنان، ونعمل بكل جهد على نقل هذا الإرث إلى شبابنا وإلى الأجيال القادمة ليبقوا على صلة بتاريخهم وهويتهم.
1: وجهزت الحديقة العامة التي تضم خان أوتاغي، وهي خيمة عثمانية تقليدية مصنوعة من اللباد ومزينة بزخارف سلجوقية من الداخل والخارج، إلى جانب 50 خيمة أخرى. وتضم الفعاليات الممتدة من 23 إلى 25 من شهر أغسطس الجاري أنشطة متنوعة تشمل الرماية ورمي الرمح من على ظهر الخيل والألعاب البهلوانية وركوب الخيل والرماية والمصارعة وسوقا للحرف اليدوية وورشة عمل للأقواس والسهام. ويضم المتنزه أكشاكا للمنتجات المحلية وملاعب للأطفال، وسيستضيف الحدث آلاف الزوار من جميع أنحاء البلاد. وتهدف الحديقة الوطنية المزينة بأعلام تركية وفلسطينية وأعلام القبائل التركية إلى نقل ثقافة السلاجقة وروحهم إلى الأجيال القادمة من خلال فعاليات متنوعة. أهلات المدينة التي احتضنت فصولا من تلك الملحمة تستعد اليوم لتكون منبرا من أجل إحياء التاريخ، وتؤكد على أن ملاذكرد ليست معركة فحسب، وإنما هي رمز لانتصار الشعوب وإرادتها من خلال ما حققه الأجداد السلاجقة. من ولاية بتليس شرقي الأناضول، سامر لواء الأمانة، تيرتي عربي.
0: بذا نصل وإياكم النظر الكرام إلى ختام هذه الساعة الإخبارية إلى عناوينها البارزة. واشنطن تتوعد إيران بدفع ثمن باهظ مع بدء الحصار الاقتصادي، وطهران ترد بتقييد الملاحة في مضيق هرمز. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الظهور. وثلاثة شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على دير البلح وخان يونس بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وتهجير المدنيين من غزة. قتلى وجرحى بغارات روسية على مدن أوكرانية، والاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات بأكثر من 6 مليارات يورو لدعم كييف. الساعة الإخبارية تكملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم على رأس الساعة بعون الله. إلى اللقاء.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا على المرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هال.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني يعني.

0: احنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبه جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيده، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكله الرئيسيه صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار اصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: الأطفال، الله يكتب للأطفال من شان البلد، المرأة من الزور.

واشنطن تتوعد إيران بدفع ثمن باهظ مع بدء الحصار الاقتصادي، وطهران ترد بتقييد الملاحة في مضيق هرمز. نشرة الأخبار من ثلاثة عربي في إسطنبول، أنا أحمد بن خيال، وفيها من عناوين: الشبان يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض التصعيد بعد العدوان على مطار أبو الظهور. ثلاثة شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على دير البلح وخان يونس بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وتهجير المدنيين من غزة.

النظارة الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. أكد نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس أن إيران ستدفع ثمن محاولتها عرقلة تجارة النفط والغاز.

0: عبر مضيق هرمز. وقال فانس إن لدى واشنطن أدوات اقتصادية حاسمة للتعامل مع طهران، مشيرا إلى نجاحها في إخراج ما بين 7 و15 مليون برميل من النفط يوميا رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز. وأضاف أن الوجود الأمريكي في المنطقة يرتبط بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. هذا وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنيت أن الولايات المتحدة ستبدأ أكبر حصار اقتصادي على الإطلاق ضد إيران بهدف قطع شرايين الحياة الاقتصادية التي تبقي النظام الإيراني قائما حسب تعبيره. وطلب بيسنيت حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم بقطع علاقاتها التجارية مع إيران، مشيرا إلى أن أي دولة تشكل شريانا ماليا لطهران ستشاركها العزلة. وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيرد بسرعة وحزم إذا هاجمت إيران القوات الأمريكية أو جيرانها في الخليج وفق تعبيره. من جانبها أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية فرض قيود على بعض السفن عند عبورها المقبل للمضيق، وتشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة بدعوى مخالفة الترتيبات الإيرانية المنظمة للعبور. ودعت الهيئة الشركات التي تنقل بضائع إلى الخليج أو تستلم شحنات منه إلى التحقق قبل استئجار أي سفينة من القائمة المحددة للسفن المخالفة. وأشارت إلى أن السفن الراغبة في إزالة أسمائها من القائمة يتعين عليها تقديم طلب بذلك. كما وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العقوبات الاقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر في سياسات واشنطن، وإن بلاده تعرف كيف تواجهها. وفي كلمة ألقاها بمناسبة أسبوع الحكومة، ذكر عراقجي أن الولايات المتحدة سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة. واعتبر أن الانتقال من التهديدات إلى الخطط القديمة مجددا يعكس عجز الولايات المتحدة على ابتكار خيارات جديدة في مواجهة الشعب الإيراني بحسب تعبيره. كما وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا الثلاثاء لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز. وكان بقائي قد ذكر أمس أن قائد الجيش الباكستاني سيزور طهران اليوم الاثنين في إطار جهود إسلام أباد للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي إن بلاده قدمت مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد. وأضاف الأعرجي في مقابلة تلفزيونية أن المشكلة بين طهران والرياض تتمثل في أزمة ثقة دون تقديم تفاصيل بشأن المقترح العراقي، ولم يصدر تعقيب فوري من سلطات البلدين على المقترح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام السابق أحمد حسون بعد إدانته بالاعتداء المسبب للاقتتال الطائفي والتحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب. وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة للمحكمة بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوة.
1: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: باسم الشعب العربي في سوريا، أولاً تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والمعاقب عليها بموجب المادة 298 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. ثانياً، تجريمه بجناية التحريض على القتل قصداً والمعاقب عليها بموجب المادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 20 سنة.
0: التقى وفد سوري برئاسة وزير الخارجية سعد الشيباني مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد عقب القصف الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي الأخير على إدلب وتصاعد التوتر جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع ركز على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعملية الاعتقال والاستهداف، إلى جانب إحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد لاتفاق أكثر شمولا في المستقبل. أكد الجانب السوري تمسكه بسيادة البلاد وحقها في إعادة بناء جيشها وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها وفقا لمصالحها الوطنية، رافضا أي ترتيبات من شأنها تقيد هذه الحقوق. وجدد دمشق التأكيد على أن الجولان المحتل أرض سورية، لكنها اعتبرت أن بحث وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك سابق لأوانه في المرحلة الراهنة، مشددة على أن الأولوية تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل، كما بحث الاجتماع دعم استقرار سوريا وأمن المنطقة بما في ذلك جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية. وشدد الجانب السوري على أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. ميدانية توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا جنوبي سوريا غدا اجتماع خفض التصعيد، كما توغلت أمس قوة إسرائيلية في بلدة الرفيد بمحافظة القنيطرة واعتقلت مواطنا سوريا. في غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت خيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات استطلاع إسرائيلية تجوب أجواء مدن ومخيمات القطاع بالتزامن مع إطلاق نار متقطع من آليات عسكرية إسرائيلية شمال مدينة خان يونس، وكذلك قصف مدفعي استهدف جنوب شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها جراء استهداف بطائرات الاحتلال في مواسي خان يونس جنوب القطاع أمس. هذا وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر إخلاء للسكان. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده نتنياهو حيث شدد على أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى ما سماه واقع ما قبل 7 أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. هذا وقالت حماس أن التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال. وحذرت الحركة من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى إطلاق الطائرات الورقية التي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح. وأضافت أن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. دعت الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذه الانفلات في العدوان على القطاع. يعاني مئات الأطفال من ضعف السمع في قطاع غزة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، ما يهدد نحو 500 طفل بفقدان السمع مجددا والعودة إلى عالم العزلة.
1: في غزة قصص لم تروى بعد، سأصحبكم اليوم مع واحدة منها تعبر عن حال أكثر من 400 طفل في غزة يحلمون بشيء واحد، ألا وهو العودة إلى السمع من جديد.
2: هنا تصمت القوقعة فتبدأ مأساة عبد الرحمن وأسامة وسما، 3 أشقاء مهددون بفقد سمعهم من جديد بعد أن استعادوه بعمليات زراعة قوقعة الأذن قبل حرب الإبادة.
3: إجت الحرب دمرت كل إشي، دمرت يعني أول إشي دمرت ولادنا بالأجهزة تاعتها، هي أول شغلة. الأجهزة يعني بدون جهاز الولد لا يسوى شيء، لا بسمع لا يتكلم. يعني أنا بس كنت من لما أشرد من مكان لمكان الأجهزة حملها في حضن زي هيك، أولادي معايا في دي، لا ما أخذ كيس أواعي، لا ما أخذ أكل، لا ما أخذ شرب، أقول هذا أهم إشي في إيدي.
2: فجأة وأثناء إجراء المقابلة حدث ما يحدث يوميا لأحد هؤلاء الأطفال الثلاثة.
3: وأسامة بالنسبة هاي شايفة بتقول لي طفت السماعة، فيش بطارية يا ماما، فيش بطارية، إيش بدك؟ فيش فقد هي طفل هي البطارية، هذه بتنشحن هي فصلت. أخذ منك تسمع شوي أختك ولا بدك إياها؟
4: خليها تسمع شوي.
3: خليها تسمع، طب أعطيني شوية.
2: تعطل هذه البطارية لا يعني توقف جهازا إلكترونيا فحسب، بل صمتا يصيب عالم طفل كاملا ويدفعه رغما عنه إلى العزلة والانطواء، فكل ما يحيط به بات خارج إدراكه. الأشقاء الثلاثة ليسوا الوحيدين، ففي قطاع غزة أكثر من 35,000 طفل مهددون بفقدان سمعهم يأتون هنا إلى أقسام مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية الوحيد في غزة، والذي يكافح من أجل منع كارثة تتهدد مستقبل آلاف الأطفال.
5: من زارعي القوقعة عندنا قرابة 400 حالة، منهم 150 حالة فقدوا اللي هو السمع بسبب احتياجهم لقطع غيار للقوقعة من بطارية أو سلك أو قطعة رأس معالج، منهم 15 حالة فقدوا أجهزتهم بالكامل تحت رد منازلهم، وطبعا فقدوا للسمع منذ بداية الحرب.
2: حرب الإبادة لم تضعف منظومة الرعاية الصحية والتأهيل فحسب، بل خلقت صعوبات بالغة في الوصول إلى الأجهزة السمعية وملحقاتها، وعطلت خدمات الصيانة والتأهيل. ربى العجرمي، تلات عربي، قطاع غزة.
0: يواصل الاحتلال إغلاق مدخل قرية المغير في رام الله لليوم الثاني على التوالي، بينما اقتحمت قوات مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال يحتجز عددا من الشبان على مدخل قرية المغير ويمنع الدخول والخروج منها، كما واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم وبلدة جبعة جنوب جنين وضاحية أكتاب شرق مدينة طولكرم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين أثناء عمليات الدهم فيها. كشفت أرقام نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية حجم الاستنزاف الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي جراء سنوات من الحروب المتواصلة، وتتزامن هذه التحديات مع توجه حكومة نتنياهو نحو تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلا، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على تمويل احتياجات جيشها وتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا.
6: ثلاث سنوات من الحروب كانت كافية لاستهلاك ذخيرة 30 عاما وتشغيل سلاح الجو بوتيرة تعادل 9 سنوات في الظروف الاعتيادية، وإبقاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في الميدان يوميا. هكذا تكشف أرقام نشرتها صحيفة معاريف عن حجم الاستنزاف الذي أصاب الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال المتواصل واتساع رقعة انتشاره على أكثر من جبهة. فالاستنزاف لم يعد يقاس بما تستهلكه الدبابات والطائرات من ذخائر ومحركات وقطع غيار فحسب، بل بمن يشغل هذه الترسانة أيضا. أكثر من 1,100 عسكري قتلوا ونحو 11,000 أصيبوا جسديا ونفسيا، فيما يحتاج الجيش إلى نحو 53,000 جندي احتياط يوميا للحفاظ على انتشاره الحالي. قوة بشرية تتعرض لضغط متواصل وسط تحذيرات من تآكلها وصعوبة تعويض أصحاب الخبرة، فيما تواصل فاتورة إبقائها في الميدان الارتفاع. فشهر واحد فقط من خدمة الاحتياط يكلف نحو 2,200,000,000 شيكل. لكن بينما يبحث الجيش عن المال والجنود والعتاد لإعادة بناء قوته، تفتح الحكومة معضلة أخرى عبر تقليص المساعدات العسكرية

0: الأمريكية المستقبلية إلى نحو نصف حجمها الحالي. فبموجب الاتفاق القائم تحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3,800,000,000 دولار سنوياً، أي نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بينها 3,300,000,000 دولار للتمويل العسكري. وتقليص هذه المساعدات إلى النصف يعني تراجعها إلى نحو 1,900,000,000 دولار سنوياً، ما يضع على إسرائيل عبء تمويل جزء أكبر من فاتورة جيشها. نتنياهو بحسب التقرير الإسرائيلي يراهن على توسيع الصناعات الدفاعية المحلية وتقليص الاعتماد على واشنطن وصولاً إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري، معادلة تجعل طريق إسرائيل نحو الاكتفاء العسكري أكثر كلفة وتعقيداً في وقت لم تتوقف فيه بعد فاتورة الحرب. محمد الغول، تيرتي عربي.
1: قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في غارات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا بالتزامن مع احتفال البلاد بالذكرى 35 للاستقلال. وأفاد حاكم مدينة خاركيف بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف ضواحي المدينة شمال شرقي أوكرانيا. وفي خرسون أعلنت السلطات إصابة 7 أشخاص في هجوم استهدف 43 منطقة، فيما أصيب 3 آخرون في زاباروجيا جراء غارات روسية بطائرة مسيرة. وفي تشيرنهيف أصيب عامل في محطة وقود واندلع حريق في المبنى إثر ضربة روسية. وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6,100,000,000 يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاع جوي جديدة. وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الحزمة تضاف إلى 16 مليار يورو من خطط الشراء المعتمدة سابقا، صرف منها 8,350,000,000 يورو. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين إن أوروبا ستكشف جهودها لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن أجوائها. هذا أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، لكنها لن تتخلى عن إقليم دونباس أو تقدم تنازلات تمس أراضيها من أجل إنهاء هذه الحرب. وقال زيلينسكي في يوم استقلال أوكرانيا أن بلاده تريد السلام، مطالبا الحلفاء بفرض مزيد من العقوبات على روسيا لدفعها إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن أوكرانيا لا تطلب من الولايات المتحدة الدفاع عنها، بل بتزويدها ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها. هذا صادف الجيش الأوكراني خلال الليل مقاتلة روسية وسفينتين في البحر الأسود. وقال قائد قوات الأنظمة المسيرة الأوكرانية روبرت بروفودي إن المقاتلة المستهدفة من طراز ميغ 29، وإن إحدى السفينتين ناقلة نفط والأخرى سفينة شحن سائبة. أعلنت القوات اليمنية تصديها لمسيرات أطلقها الحوثيون غربي العاصمة عدن جنوبي البلاد. ويستمر التصعيد بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين مع تجدد المواجهات بين الطرفين في محافظات عدة بينها مأرب والجوف والضالع وتعز. تشهد حركة التجارة العالمية تحولات متسارعة تعيد رسم خريطة الشحن الدولي بسبب تصاعد التهديدات الأمنية والجيوسياسية في الممرات البحرية التقليدية كباب المندب ومضيق هرمز، ما يدفع الدول الكبرى والشركات اللوجستية إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر أمنا واستقرارا.
2: لم تعد الأزمة محصورة في مضيق هرمز وحده، فمع اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر في باب المندب والبحر الأحمر، بدأت خطوط التجارة والطاقة تبحث عن خرائط أخرى تمتد برا نحو المتوسط وبحرا حول إفريقيا وحتى شمالا عبر القطب الشمالي. في السعودية عاد خط الشرق غرب رسم مسار جزء من النفط القادم من حقول المنطقة الشرقية لينقله إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، لكن المسار نحو آسيا يظل رهين باب المندب ومخاطره

0: أما باتجاه أوروبا فيوفر مسار آخر إمكانية نقل النفط من ينبع إلى العين السخنة المصرية باتجاه البحر المتوسط بطاقة محدودة لا تتجاوز 2.5 مليون برميل يومياً. وفي العراق تتجه الخريطة شمالاً وغرباً، خط كركوك جيهان يفتح منفذاً إلى المتوسط عبر تركيا، فيما يبحث العراق في تطوير مسارات أخرى تربط البصرة بحديثة ومنها إلى جيهان التركي أو بنياس السوري. ومع تعطل الشحن عبر الخليج طلبت بغداد نقل النفط برا إلى بنياس لتبرز الموانئ السورية منفذا آخر نحو المتوسط. وفي الإمارات المسافة أقصر، خط حبشان الفجيرة ينقل ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا من حقول أبو ظبي إلى خليج عمان متجاوزا هرمز ومتيحا الوصول مباشرة إلى المحيط الهندي والأسواق الآسيوية. لكن خطوط الأنابيب وحدها لا تستوعب حركة التجارة، شركات الشحن تستخدم موانئ وسيطة وجسورا برية، فيما أصبح الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح خيارا لتجنب الممرات المضطربة لكن بكلفة ومدة رحلة أعلى. وحتى أقصى الشمال دخل سباق البدائل، في 22 أغسطس غادر السفينة الحاوية الكورية الجنوبية بانستار أكرو ميناء بوسان باتجاه أوروبا عبر القطب الشمالي، طريق يمكن أن يخفض المسافة بين شرق آسيا وشمال أوروبا بنحو 30-40% مقارنة بمسار قناة السويس وبنحو النصف مقارنة برأس الرجاء الصالح، لكن موسمه الملاحي القصير وقيوده التشغيلية والبيئية تحد حتى الآن من تحوله إلى ممر تجاري واسع من الخليج إلى المتوسط ومن جنوب أفريقيا إلى القطب الشمالي. تتعدد الطرق البديلة وتتغير خريطة الحركة لكن الجغرافيا تفرض حدودها، فلا مسار واحدا حتى الآن يمتلك طاقة هرمز وباب المندب والسويس وكفاءتها.
1: انتقد رئيس وزراء الجمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستال إعلان إدارة جنوب قبرص الرومية عزمها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مذكرة تفاهم لخط أنابيب غاز طبيعي بين تركيا وقبرص التركية. وقال أوستال إن إدارة قبرص الرومية وقعت على مدى سنوات اتفاقات مختلفة متجاهلة إدارة إرادة القبارسة الأتراك، وأضاف أن اعتراضها على توصل قبرص التركية إلى اتفاق مع تركيا ينطوي على تناقض، مشيرا إلى أن ما يزعج الجانب الرومي هو تعزيز الروابط بين قبرص التركية وتركيا. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الشباب المشاركين في فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق يمثلون ضمانة لتحقيق هدف تركيا القوية والمستقلة بالكامل. وأضاف دوران أن تركيا ستواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وبطاقة شبابها وإرادة شعبها بناء قرن تركيا، وأكد أن مسيرة تركيا ستتواصل بعزم في السماء وعلى الأرض. تتواصل في ولاية بتليس التركية وتحديدا في منطقة أهلات الاستعدادات لإحياء ذكرى نصر ملاذ كرد، إحدى المحطات البارزة في تاريخ المنطقة بمشاركة آلاف الزوار وتنظيم أنشطة متنوعة.
2: بأجواء من الفرح والبهجة تجري الاستعدادات في منطقة أهلات في ولاية بتليس على قدم وساق لإقامة الفعاليات التي ستقام لإحياء الذكرى 55 بعد 900 لمعركة ملاذ كرد التي فتحت أبواب الأناضول للأتراك. ومن أجل الاحتفال بذكرى النصر الذي غير مجرى التاريخ بطريقة استثنائية كما يصفه المؤرخون، فقد نفذت أعمال مكثفة في منتزه رجب طيب أردوغان أهلات الوطني في منطقة تشارخو.
3: نحتفل اليوم بذكرى 955 لانتصار ملاذ كرد، ونستذكر أجدادنا الذين أهدون هذه الأرض بالرحمة والامتنان، ونعمل بكل جهد على نقل هذا الإرث إلى شبابنا وإلى الأجيال القادمة ليبقوا على صلة بتاريخهم وهويتهم.
2: وجهزت الحديقة العامة التي تضم خان أوتاغي، وهي خيمة عثمانية تقليدية مصنوعة من اللباد ومزينة بزخارف سلجوقية من الداخل والخارج، إلى جانب 50 خيمة أخرى. وتضم الفعاليات الممتدة من 23 إلى 25 من شهر أغسطس الجاري أنشطة متنوعة تشمل الرماية ورمي الرمح من على ظهر الخيل والألعاب البهلوانية وركوب الخيل والرماية والمصارعة وسوقا للحرف اليدوية وورشة عمل للأقواس والسهام. ويضم المتنزه أكشاكا للمنتجات المحلية وملاعب للأطفال، وسيستضيف الحدث آلاف الزوار من جميع أنحاء البلاد. وتهدف الحديقة الوطنية المزينة بأعلام تركية وفلسطينية وأعلام القبائل التركية إلى نقل ثقافة السلاجقة وروحهم إلى الأجيال القادمة من خلال فعاليات متنوعة. أهلات المدينة التي احتضنت فصولا من تلك الملحمة تستعد اليوم لتكون منبرا من أجل إحياء التاريخ، وتؤكد على أن ملاد كرد ليست معركة فحسب، وإنما هي رمز لانتصار الشعوب وإرادتها من خلال ما حققه الأجداد السلاجقة. من ولاية بتليس شرقي الأناضول، سامر لواء الأمانة، تيرتي عربي.
1: بذا وصلنا بكم نظر الكرام إلى ختام هذه النشرة، العودة للعناوين البارزة فيها. واشنطن تتوعد إيران بدفع ثمن باهظ مع بدء الحصار الاقتصادي، وطهران ترد بتقييد الملاحة في مضيق هرمز. الشيباني يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن لخفض تصعيده بعد العدوان على مطار أبو الظهر. ثلاثة شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على دير البلح وخان يونس بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وتهجير المدنيين من غزة. نشرة تكاملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

start making a rush right away.

0: مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج ولنا وقفه، حيث نناقش الليله تواصل الفروقات الاسرائيليه على الاراضي السوريه وحاله عدم الثقه التي تعيشها الحكومه السوريه بشان التحركات الاسرائيليه، حيث اعلن وزير الخارجيه السوري اسعد الشيباني توقف الاتصالات بين سوريا واسرائيل عقب الهجوم الاسرائيلي على مطار ابو الظهور العسكري، مؤكدا ان اولويه دمشق تتمثل في وقف الهجمات الاسرائيليه، مشددا على ان سوريا تمد يدها للدبلوماسيه وتطالب اسرائيل باحترام مخاوفها الامنيه.
1: لا ثقه في اسرائيل والاولويه ايقاف هجماتها والعوده الى طاوله الحوار. يصرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني داعيا تل أبيب لاغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية. الشيباني أكد انقطاع الاتصالات مع إسرائيل عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية، مشيرا إلى جمود المفاوضات منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية. إسرائيل جربت القوة ولم تنجح كما يرى وزير الخارجية السوري، ولا حل إلا باتفاق أمني يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية كخطوة أولى في إعادة بناء الثقة المفقودة بين الطرفين. يؤكد الشيباني أن دمشق لا تمانع مراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، لكنها تطالب في المقابل باحترام السيادة السورية ومخاوفها الأمنية، إلا أن إسرائيل سعت دوما إلى التهرب من إتمام الاتفاق. على الجانب الآخر، واصلت إسرائيل هجماتها واعتداءاتها على الأراضي السورية، آخرها استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في قرية بيت جن جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين. الجيش الإسرائيلي زعم أنه استهدف إرهابيا كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية جنوب سوريا، فضلا عن توغلات إسرائيلية شبه يومية تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات. فلا تزال إسرائيل تنظر بريبة إلى سوريا الجديدة منذ إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، وتعتبرها تهديدا حقيقيا ضاربة بعرض الحائط كل رسائل التطمين القادمة من دمشق، إلى جانب التطمينات الدولية بما فيها حليفتها واشنطن، وهو ما أثار استهجانا دوليا وإقليميا واسعا لما تسببه تل أبيب من حالة متزايدة من عدم الاستقرار في عموم المنطقة.
0: للنقاش في هذا الموضوع مشاهدينا نرحب بضيوفنا، حيث ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث المتخصص في الدراسات السياسية الدكتور عبد الرحمن الحاج، كذلك ينضم إلينا من دمشق الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي السيد خالد خليل. أهلا بكم ضيوفي. دكتور عبد الرحمن مرحبا بك. دكتور، نبدأ بهذا السؤال، يعني في دمشق كيف قرأت رسائل التحركات الإسرائيلية الأخيرة، ضربات على مطار أبو الظهور وكذلك غارة في بيت جن، هذا بجانب تصريحات إسرائيلية تركز طبعا في سياق السباق الانتخابي في إسرائيل، تركزت على سوريا وما تريده تل أبيب من سوريا في المرحلة المقبلة.
2: يعني خلال الفترة الماضية كانت دائما إسرائيل تقوم بتوغلات وعمليات عسكرية داخل الأراضي السورية في محاولة لتثبيت وضع عدم الاستقرار في الجنوب، وأيضا في نفس الوقت لحرمان القوات السورية من الانتشار في هذه المنطقة، وهذا أيضا يعني عملية متكررة تهدف إلى منع استقرار الحكومة في دمشق بشكل عام. مع التغيرات التي حصلت في سوريا أصبحت الأهداف هي فقط محاولة إبقاء المناطق مفتوحة للانتهاكات الإسرائيلية بدون وجود عوائق سورية. الأمر الثاني هو أنه خلال الفترة الماضية أو الاستراتيجية الإسرائيلية في الفترة الماضية كانت تركز على محاولة إضعاف المركز، اليوم الاستراتيجية الإسرائيلية تركز على منع دمشق من امتلاك قوة دفاع جوي أو قوة قادرة على ردع الإسرائيليين ومنعهم من اختراق الدفاع الجوي. أعتقد أن الرسالة فيما يتعلق بأبو الظهور لا تتعلق بتركيا وحدها، وإنما تتعلق أيضا بسوريا، هي أن إسرائيل مستعدة أيضا لتقويض قدرات سوريا الدفاعية إذا ما استطاعت سوريا أن تشكل قوة دفاعية ما. أعتقد أنه أيضا هذا بالنسبة لسوريا وأيضا كمان يشكل خط أحمر، لأنه لا توجد دولة لا تستطيع أن تستطيع تستقر بدون أن تكون قادرة على الدفاع عن حدودها. اليوم يبرر الإسرائيليين ذلك ربما بمخاوف تتعلق أمنية، أو هذا هي التصريحات الإعلامية، ولكن الحقيقة هم يريدون أن تبقى هذه الحكومة السورية ضعيفة لكي يستطيعوا أن ينتهكوا الأجواء ويستطيعوا المرور فوق سوريا بدون أي عوائق. أعتقد هذه هي
0: الرسالة. يعني اللي هو فرض واقع أمني في في في سوريا من قبل إسرائيل. وهنا دعنا نسأل السيد خالد خليل. السيد خالد، يعني ما الذي تريده إسرائيل من خلال كل هذه التحركات باعتقادك من سوريا؟ يعني ما الذي يمكن أن نراه في هذا السلوك الإسرائيلي؟ هل يعني تريد تل أبيب من دمشق أن تبني تحالفات على مقاسها، أم يعني لا تريد لسوريا الاستقرار وبناء الدولة من الأساس؟
3: تحياتي أستاذ مهند لك وللضيف الكريم. دعنا نشير إلى السؤال الأكثر يعني واقعية، ماذا يريد بنيامين نتنياهو؟ اليوم السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا هي جزء من سياسة اليمين المتطرف الذي دخل في حالة من التخبط بعد 7 أكتوبر، وعلى أثرها فقد الصواب والتوازن الاستراتيجي، لذلك ولا يمتلك استراتيجية واضحة. وإسرائيل لا تعرف ماذا تريد، وهذا الكلام ليس ذاتي، ليس مني يعني، وإنما صادر عن معظم مراكز الدراسات في إسرائيل، وأيضا على لسان أبرز المفكرين السياسيين الإسرائيليين أيال سيزر، يقول إن تل أبيب لا تعرف ماذا تريد، هي من جهة لا تعرف إدارة الحروب، ومن جهة أخرى لا تعرف إدارة السلام، هي فقط تزج في الجنود الإسرائيليين في الجبهة الشمالية، على الرغم من أن سوريا الجديدة لا تشكل أي تحدي على مستوى الأمن القومي الإسرائيلي. تذرعت إسرائيل حقيقة في العديد من الذراع الواهية، ودعنا نسميها هي أوهام بنيامين نتنياهو. أولا قالت بأنها تخشى من صعود نظام إسلامي، وهذا حقيقة مخالف لجميع التقارير من معظم مراكز صنع القرار ومن المراكز الاستخباراتية، بالإضافة إلى أنها تذرعت بالنفوذ التركي، وإسرائيل يعني تبني استراتيجياتها بناء على القلق الأمني، أي مجرد هواجس، وهذا الأمر لا يعطيها شرطا موضوعيا لهذا التدخل السافر، لدرجة أن إسرائيل تحولت حقيقة إلى هي الوحيدة التي تسبح ضد التيار وتحاول إفشال التجربة السورية الجديدة، مخالفة جميع الرؤى والتوافقات الإقليمية، وحتى مخالفة للهندسة الإقليمية الأمريكية. اليوم واشنطن ترى بمنطقة الشرق الأوسط كواحة تنموية، لذلك هي تدعم الأنظمة المعتدلة، وخاصة التي تهتم بالأبعاد التنموية، والتي يعني تبتعد عن المقاربات الإيديولوجية، وأيضا تكفل واشنطن أمن إسرائيل وتفوقها، ولكن ليس على حساب حلفاء بارزين آخرين لواشنطن، وأبرزهم الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية. اليوم يعني سياسة بنيامين نتنياهو، وخاصة في الضربة الأخيرة باتجاه أبو الظهور، تجد انتقادا واسعا داخل إسرائيل، لأنها يعني أنا أشرت إلى أنها نوع من التخبط، لأنه هو تحويل أي حلفاء محتملين إلى خصوم من دون أي مبرر، من دون أي استراتيجية. وأيضا تذرعت إسرائيل حقيقة بورقة الأقليات سياسيا، ولكن نجحت الدبلوماسية السورية بسحب هذه الورقة. اليوم لا نعرف ماذا تريد تل أبيب، يعني إذا كان هناك لديها مصالح أمنية تريد تحقيقها، هناك أبعاد أخرى ممكن الوصول عبرها، الطرق الدبلوماسية، الرعاية الأمريكية لهذا الأمر. كان هناك قبل فترة دراسة مهمة لمعهد دراسات الأمن القومي ينتقد أو يحذر بنيامين نتنياهو من وصول النقطة إلى نقطة اللاعودة في سوريا، والكف عن الأنشطة العسكرية الغير مبررة، وتحويل هذا النشاط العسكري إلى أهداف سياسية. يعني خلال الأسبوعين الأخيرين حدث تطور لافت في التواصل بين دمشق وتل أبيب عبر اتصال هاتفي بين وزير خارجية أسعد الشيباني ورئيس الموساد، وهذا تطور لافت من حيث دخول العنصر الأمني الإسرائيلي إلى هذه المفاوضات، بعد أن كانت مقتصرة على الجانب الدبلوماسي فقط. وعقبه اليوم حسب تقرير أكسيوس اجتماع بين الشيباني ورئيس الموساد، وهذا يشير إلى يعني قمة التخبط. هناك قنوات تواصل، ولكن تل أبيب لا تحافظ على دينامية التواصل للتوصل إلى تسوية أمنية مقبولة، وإنما هي تحافظ على إدارة التوتر.
0: طيب، وهنا
3: تحافظ على إدارة التوتر فقط.
0: طيب،
3: لذلك هي تذهب إلى إشعال المنطقة، وكما أشرت لك سالفا بأن هذا جزء من سياسة اليمين المتطرف بعد طيب 7 من أكتوبر الذي يحاول القلب الطاولة.
0: سيد خالد، وهنا دعني أطرح هذا السؤال على ضيفي،
3: يعني
0: هنا
3: على الإقليم.

0: لكن على قاعدة الحفاظ على السيادة السورية. لذلك المفاوضات التي جرت في الفترة الماضية كلها قامت على هذا الأساس، وجزء من هذا الأساس هو الحفاظ على السيادة السورية، وبالتالي الرجوع عن خط عن النقاط التي تقدمت إليها إسرائيل بعد 8 ديسمبر 2024. اليوم هذه النقطة الأساسية بالنسبة للمفاوضات، الاتفاق الأمني يقوم على مبدأ التراجع من جهة إلى يعني أو شرط التراجع إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر، بالإضافة إلى مراعاة المخاوف الأمنية، ولكن بنفس الوقت أيضا هو عبارة عن تطوير أو تعديل عن اتفاق 1970 أو 71، الاتفاق عفوا 74 الاتفاق الهدنة المعروف، وهذه التعديلات تتعلق أيضا بالمساحات بالمناطق الألف باء وجيم، وهي المناطق التي يحدد فيها كمية ونوع السلاح. ولكن في كل الأحوال بالنسبة لدمشق قدمت مسودة أولية، وهذه المسودة كانت تعالج بشكل منطقي المخاوف دون التفريط بالسيادة السورية. كانت المسودة جاهزة الحقيقة منذ العام الماضي، ثم تراجع الإسرائيليون عدة مرات. الواقع أن السوريون يعني كانوا جادين إلى درجة أنه الأمريكيين ذهلوا من هذا التقدم السريع الذي حصل في موضوع التوصل إلى صيغة اتفاق.
1: توماس باراك تحدث في التصريحات الأخيرة وقال أن واشنطن رعت اتصالات واجتماعات كانت وصفها بالمثمرة بين السوريين والإسرائيليين.
0: صحيح. واليوم يعني قبل حوالي أسبوع تقريبا كان هنالك نسخة معدلة أيضا بالشراكة مع الأمريكيين للاتفاق اللي هو الاتفاق أمني، الذي يمثل خطوة أولى بالمناسبة. يعني هذا الاتفاق الأمني هو عبارة عن خطوة أولى وتمهيدية لاتفاق سلام شامل أو لجولات تفاوضية حول اتفاق سلام شامل، ولكن لا يمكن الدخول بأي نوع من أنواع التفاوض حول اتفاق من هذا النوع بدون أن يكون هنالك مراعاة أو حل المشكلة الأمنية التي سببتها إسرائيل بهذا الدخول. اليوم هنالك فرصة حقيقية، هذا ما تقوله الإدارة السورية، هنالك فرصة حقيقية لأن هنالك رغبة بالاستقرار، وسوريا تسعى من أجل أن تستقر، لأن هذا هو جزء من استراتيجيتها للمستقبل، وأيضا جزء من رؤيتها لموقعها في المنطقة. إذا فاتت هذه الفرصة فسوف لن يكون بالإمكان العودة للوراء، بمعنى أن إسرائيل أيضا لديها وقت محدود، ونتائج عدم الاستقرار في سوريا لن ينعكس فقط على سوريا وحدها، وإنما سوف ينعكس أيضا على محيطها وإسرائيل أيضا.
1: طيب، وهنا العودة للسيد خالد خليل في دمشق. سيد خالد، هذه الاتصالات يبدو أنها لم تنقطع خلال الفترة الماضية بين دمشق وتل أبيب، ودخل أيضا كما أشرت عناصر جديدة ربما يعني تتمثل في دخول الموساد على خط هذه الاتصالات. وهنا سيد خالد، يعني عدم خروج شيء عن هذه الاتصالات، هل يمكن إرجاعه بأي قدر يمكن إرجاعه إلى ما وصفته أنت، حالة التخبط في تل أبيب وعدم معرفة المسؤولين الإسرائيليين يعني طبيعة ما يريدونه فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا؟
2: نعم، يعني بالنظر إلى مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية المتجددة عقب سقوط نظام الأسد، مرت بخط بياني متعرج، ودعنا نسميها كانت مفاوضات شد حبل، وكان فعلا تطور لافت دخول الموساد، الذي يعني هو في العادة إسرائيل عندما تذهب إلى التفاوض في القضايا الخارجية يكون الموساد هو الذي يقود هكذا مسارات. رأينا ذلك في التفاوض مع حركة حماس بوساطة قطرية ومصرية، وأيضا خلال الاتفاقيات الإبراهيمية. ولكن هذا التخبط حقيقة لماذا أشير إليه؟ لأن سوريا منذ البداية قدمت التطمينات ولم يعني يصدر منها أي اعتداء، لذلك ذهبت دمشق إلى تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، وكان خيارها بالذهاب إلى المفاوضات خيارا استراتيجيا. اليوم بنيامين نتنياهو المأزوم على عدة جبهات، والذي حدث في عهده 7 من أكتوبر، و7 من أكتوبر وفق التوصيف الإسرائيلي هو كابوس، رفض تحمل المسؤولية، لذلك ذهب إلى تصدير الأزمات الداخلية نحو الخارج، ويريد أن يصور نفسه كبطل قومي، ويعني وهو وفريقه الائتلافي الحاكم وخاصة وزير دفاعه إسرائيل كاتس يعني يضللون الجمهور الإسرائيلي قبل الإقليم عندما يزجون اسم سوريا في الجبهات 7. سوريا الجديدة خرجت من النفوذ الإيراني، سوريا الجديدة خرجت من لعبة المحاور التقليدية، تحاول قدر الإمكان تجنب الصراعات الإقليمية وعدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية. هذا التفاوض في المدى المنظور لا يزال تخيم أجواء عدم الثقة، وعبر عن ذلك السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، قال بأنه لا يثق بالجانب الإسرائيلي. واليوم أيضا عبر السيد وزير الخارجية سعد الشيباني

0: لأن لا يوجد ثقة في الجانب الإسرائيلي، إلا أن دمشق لا تغلق الأبواب أمام الأبعاد الدبلوماسية. وحقيقة في ظل المدى المنظور لا يوجد هناك أي بوادر لظهور أي مؤشرات إيجابية، طالما أن اليمين المتطرف في سدة الحكم. بنيامين نتنياهو مستعد للذهاب إلى التصعيد أكثر وأكثر، خاصة وأن مسار الانتخابات الإسرائيلية حاليا لا يبشر نتنياهو بالفوز، ومؤشرات الاستطلاع تقول بأن منافسه إيزنكوت يتقدم عليه ببعض المقاعد. لذلك لا يتوانى بنيامين نتنياهو على الانقلاب على جميع التفاهمات. اليوم نحن يعني في دمشق، وبين دمشق وتل أبيب هناك نوع من إدارة الصراع والمراهنة على الوقت. دمشق ذهبت إلى مفاوضات بمقاربات أكثر وضوحا وواقعية سياسية، شروطها واضحة، كان الانسحاب الإسرائيلي والعودة إلى اتفاق 74 وإن كان بشروط محسنة، والانسحاب الإسرائيلي إلى ما قبل خطوط 8 من ديسمبر. إلا أن إسرائيل لا تمتلك استراتيجية واضحة. رأينا انفراجة في اجتماع باريس 3 مطلع هذا العام، وصدر بيان من وزارة الخارجية الأمريكية بأن هناك تحول كبير من التصعيد إلى التهدئة، ولكن مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران عاد بنيامين نتنياهو لتفجير الأوضاع، وذهب إلى أيضا استهداف سوريا. هو يزج اسم سوريا مع غزة ومع جنوب لبنان ومع إيران، وهذا مخالف للواقع وأيضا مخالف حتى للرؤى الأمريكية وللقيود الإقليمية. اليوم دمشق تجمع رصيدا جيوسياسيا، تحاول عبر يعني حلفائها الإقليميين، وهي حقيقة أيضا نجحت في نقل المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من أرض الميدان إلى المعركة السياسية. ترجم ذلك بارتفاع عدد الدول التي صوتت لإلغاء قرار الضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان. اليوم هناك نحو 124 دولة تعترف بأن الجولان أرض سورية. وأيضا الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة، دمشق اليوم تعتمد سياسة دعنا نسميها مسارات دمشق المتعددة. طيب. الاجتماع اليوم الذي كشفت
1: عنه سيد خليل، أريد فقط
0: يومين من عودة،
1: أريد أن أنطلق من نقطة أنت أشرت إليها، مسألة الرصيد الذي تملكه دمشق الآن وهذه التحالفات التي يعني تشكل داعما لها. وهنا دكتور يعني هذه المعطيات وهذه العوامل، دعنا نقول الرصيد السياسي الذي تملكه دمشق الآن، خارطة التحالفات وخريطة التحالفات بأي قدر يعني تجعل لدمشق مساحة للمناورة أمام والتعامل مع هذه العقلية الإسرائيلية التي لا زالت حتى هذه اللحظة يعني تقدم القوة على أي شيء في التعامل مع سوريا الجديدة.
2: يعني منذ البداية، بداية الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية في بعد 8 ديسمبر، كانت سوريا طبعا في وضع مختلف كليا، كانت لديها عقوبات كثيرة سواء من الأمم المتحدة أو كانت من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، وأيضا كانت علاقاتها يعني صفر. اليوم سوريا أصبحت مختلفة بعد على مسافة شهر سنة وثمانية أشهر. اليوم سوريا لديها علاقات قوية جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لديها محيط إقليمي يرعاها بقوة ويجد في سوريا استقرار للمنطقة واستقرار لها، ولديها أيضا في نفس الوقت نجاحات دبلوماسية مختلفة. إضافة إلى ذلك أيضا الملفات الإقليمية التي استندت إليها إسرائيل لإضعاف السلطة المركزية في دمشق انتهت. كانت تراهن إسرائيل على سبيل المثال على قسد من أجل إضعاف السلطة المركزية، من أجل جعل دمشق في وضع لا تستطيع فيه بناء قوة يمكن أن تشكل تحدي لإسرائيل في المستقبل. اليوم انتهت قسد. لذلك الرهان على استخدام المكونات السورية في الداخل، وأيضا الوضع الذي ساد في حقبة بشار الأسد أو حقبة النظام السابق لإضعاف السلطة فيما بعد فشلت بشكل كامل. اليوم تغير مناخ الإقليمي والدولي تجاه سوريا، وتغير وضع داخل دمشق، لم يعد من المجدي على سبيل المثال استثمار عمليات عسكرية أو محاولة دعم أطراف داخل سوريا من أجل إضعاف قوة المركزية، لم يعد لديها أي تأثير. اليوم انتهت تقريبا معظم هذه المشاريع، وبالتالي هناك تغيرات داخلية تجعل العائد السياسي من العمليات العسكرية في الداخل ضعيفة. الأمر الآخر هو أنه علاقتها المتطورة مع الولايات المتحدة ورؤية سوريا ضمن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يجعل استقرار سوريا أهمية أمريكية. لذلك اليوم تعتمد سوريا أكثر فأكثر على علاقتها الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لدول المنطقة من أجل تقوية موقفها والضغط على إسرائيل. ومن الواضح أنه خلال سنة وثمان أشهر الإسرائيليين فقدوا كل المبررات التي كان يمكن أن يعتمدوا عليها، ولذلك اليوم المبرر الوحيد بالنسبة للإسرائيليين هو الحديث عن مسائل أمنية غير موجودة. يعني اليوم حتى الأمريكان واللغة التي يتحدث بها الأمريكان لا يتحدثون عن تهدئة، يتحدثون عن أن هنالك تصرف إسرائيل غير مبرر، بالرغم من أنه يعني هي حليفة لهم ولكن أنه غير مبرر. وأيضا هناك دعم ملحوظ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لموقف الحكومة السورية. هذا يعني أن هنالك تغيرات لا تجد إسرائيل فرصة يعني
1: وهذا
2: لاختراق هذه التغيرات، وهذا يضغط عليها أكثر. لكن
1: وهذه نقطة مهمة أيضا، تبقى لدي ثلاث دقائق فقط دكتور. هنا سيد خالد، فيما يتعلق بالموقف الأمريكي كما أشار الدكتور هنا في الاستوديو، ربما كان لافتا تصريحات توماس براك المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق، والذي تحدث يعني بشكل أغضب الإسرائيليين بشكل كبير عن احتلال إسرائيل للجولان السوري. يعني كيف سيكون لذلك يعني انعكاس على هذا المسار، مسار العلاقات الآن أو مسار دعنا نقول الاتصالات إن صح التعبير بين دمشق وتل أبيب؟
0: ليست تصريحات فقط توم براك، وإنما أيضا تصريحات نائب الرئيس جيدي فانس والعديد من المسؤولين بإدارة البيت الأبيض. اليوم التقارب السوري الأمريكي لافت حقيقة، وكان هناك ضغوط واضحة في قمة فلوريدا نهاية العام الماضي التي جمعت ترامب بنتنياهو. رفع ترامب الكرت الأحمر في وجه نتنياهو وطالبه بانتهاج أبعاد أكثر دبلوماسية. حقيقة المشكلة هي في تل أبيب في اليمين المتطرف. يعني دعنا هنا نفصل بين إسرائيل الرسمية وإسرائيل التي يقودها اليمين المتطرف. بنيامين نتنياهو يبحث عن مخرج تشريفي، لذلك نرى ضغوط من قبل الرئيس الأمريكي لحصول بنيامين نتنياهو على عفو رئاسي من داخل إسرائيل. ظهرت تقارير في إسرائيل العام الماضي تشير إلى إمكانية تنصيب بنيامين نتنياهو كرئيس لإسرائيل، وهذا المنصب هو منصب فخري. هو يبحث عن مخرج تشريفي، يواجه قضايا فساد منذ عام 2020، الشارع الإسرائيلي منقسم بسبب خطة التعديلات القضائية ما قبل 7 أكتوبر، حدث في عهده 7 أكتوبر، اليوم يواجه انتخابات مصيرية، حالته الصحية لا تؤهله لخوض هذه الانتخابات. اليوم يعني إسرائيل تخالف الرؤى الأمريكية في المنطقة على الرغم من تلازم المسار الإسرائيلي الأمريكي الغير قابل للانفكاك، إلا أن هناك تضارب مصالح عميق واضح جدا رأيناه في الساحة السورية ومن ثم في درجة أقل في الساحة اللبنانية، على الرغم من أن لبنان تصنف وفق التقديرات الإسرائيلية من الجبهات الأكثر نشاطا. وتضارب المصالح ظهر حتى في الحرب ضد إيران بعد انتهاء الحرب، انتهاء المرحلة الأولى من الحملة العسكرية الحرب التي تقودها واشنطن وتل أبيب ضد إيران، رأينا هناك انفصال المسار الأمريكي الإسرائيلي. لذلك اليوم تعول الإدارة الأمريكية على دور أكبر لدمشق. رأينا الطلب المثير للجدل، الطلب الأمريكي بتدخل سوري في لبنان. اليوم الإدارة الأمريكية تنظر إلى سوريا بأنها حجر الزاوية لاستقرار المنطقة. كل هذا الأمر يعتبر أوراق سياسية بيد دمشق تحاول عبر سياسة الاحتواء والتأني وانتهاج مقاربات واقعية بعدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية، لأن ما يحدث أو السياسة الإسرائيلية هي ذات طابع سياسي تكتيكي وليس استراتيجي، وتتعلق بأبعاد شخصية ببنيامين نتنياهو.
1: نعم، شكرا لك سيد خالد خليل الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من دمشق. كذلك نشكر ضيفنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث المتخصص في الدراسات السياسية الدكتور عبد الرحمن الحاج، شكرا جزيلا لك. أيضا شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وفي أمان الله.

Bye, Bingo.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

مع بدء الحصار الاقتصادي الأمريكي، طهران تؤكد أنها ستستخدم جميع قدراتها لمواجهته. نشرة الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، أنا أحمد بن خيال، وفيها من عناوين: 3 شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على دير البلح وخان يونس بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وتهجير المدنيين من غزة. وقتل وجرحى بغارات روسية على مدن أوكرانية، والاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات بأكثر من 6 مليارات يورو لدعم كييف.

النظر الكرام، طيب الله قدكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس أن إيران ستدفع ثمن محاولتها عرقلة تجارة النفط والغاز عبر مضيق هرمز. وقال فرانس إن لدى واشنطن أدوات اقتصادية حاسمة للتعامل مع طهران، مشيرا إلى نجاحها في إخراج ما بين 7 و15 مليون برميل من النفط يوميا رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز. وأضاف أن الوجود الأمريكي في المنطقة يرتبط بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. إذا اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الحصار البحري المفروض على إيران إجراء عدواني، محذرا من أن أي دولة أو جهة تتعاون مع الإجراءات الأمريكية

0: هي ستواجه تداعيات خطيرة على حد تعبيره.
1: أمريكا التي كان من المفترض أن تأتي لمساعدة الإيرانيين تستخدم كل الوسائل المتاحة لمعاقبتهم لسبب واحد فقط، وهو مقاومتهم للضغوط على استقلالهم الوطني وسيادتهم وكرامتهم. إيران ستستخدم جميع قدراتها لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ونحذر جميع الدول من أن أي نوع من التعاون مع أمريكا في أعمالها العدوانية ضد إيران ستكون له بالتأكيد عواقب وخيمة. فإيران لها الحق في استهداف نقطة انطلاق ومصدر أي عمل عدواني يستهدفها.
0: هذا وأعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية فرض قيود على بعض السفن عند عبورها المقبل للمضيق، تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة بدعوى مخالفة الترتيبات الإيرانية المنظمة للعبور. ودعت الهيئة الشركات التي تنقل بضائع إلى الخليج أو تستلم شحنات منه إلى التحقق قبل استئجار أي سفينة من القائمة المحدثة للسفن المخالفة، وأشارت إلى أن السفن الراغبة في إزالة أسمائها من القائمة يتعين عليها تقديم طلب بذلك. وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رسمي في زيارة يلتقي خلالها مسؤولين إيرانيين. وأكد مصدران حكوميان باكستانيان أن المحادثات بين منير والمسؤولين الإيرانيين ستتناول التطورات الأخيرة بما فيها التهديد الأمريكي بعقوبات اقتصادية جديدة على إيران. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن زيارة عاصم منير إلى طهران تأتي في إطار العلاقات الجيدة بين إيران وباكستان والدور الذي تلعبه إسلام أباد في خفض التوتر بالمنطقة. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا الثلاثاء، وذلك لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز. وكان بقائي قد ذكر أمس أن قائد الجيش الباكستاني سيزور طهران اليوم الاثنين في إطار جهود إسلام أباد للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وللمزيد بشأن هذه التطورات الراهنة التي تحيط بالمشهد في إيران ينضم إليها من طهران الزميل أمير جابر. أمير، ضعنا بمزيد من التفاصيل بشأن هذه التطورات الراهنة التي تحيط بالمشهد الإيراني.
2: نعم أحمد، دعني أتحدث عن زيارة رئيس الأركان الباكستاني المشير عاصم منير، وهي تحظى بمتابعة كبيرة هنا في العاصمة الإيرانية طهران. قبل 3 ساعات من الآن وصل المشير عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، ولكن حتى الآن لم تصدر الخارجية الإيرانية بيان يتحدث فيه عن زيارة تفاصيل هذه الزيارة في العاصمة الإيرانية طهران، ولكن من المرجح أن يلتقي بعباس عراقشي من ثم بمحمد باقر قاليباف وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. يبدو عاصم منير والذي تولى ملف الوساطة، وهذه هي الزيارة الرابعة لرئيس الأركان الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران في غضون الأشهر الستة الماضية. يمكن القول بأنها تأتي في إطار خفض التصعيد وتبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن، في ظل أن المشير عاصم منير كان قد هاتف الرئيس الأمريكي قبيل توجيهه إلى العاصمة الإيرانية طهران ولقائه بالمسؤولين الإيرانيين. ولكن اللافت في هذه الزيارة ربما، وإن
0: يبدو أننا فقدنا التواصل مع الزميل أمير جابر من طهران، أشكرك جزيل الشكر على ما تفضلت به حتى هذه الساعة من تفاصيل ومعلومات. قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم العرجي إن بلاده قدمت مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد. وأضاف العرجي في مقابلة تلفزيونية أن المشكلة بين طهران والرياض تتمثل في أزمة ثقة دون تقديم تفاصيل بشأن المقترح العراقي، ولم يصدر تعقيب فوري من سلطات البلدين على المقترح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. قضت محكمة

0: جنايات الرابحة في دمشق بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام السابق أحمد حسون بعد إدانته بالاعتداء المسبب للاقتتال الطائفي والتحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب. وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة للمحكمة بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوة.
1: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي باسم الشعب العربي في سوريا: أولاً، تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والمعاقب عليها بموجب المادة 298 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. ثانياً، تجريمه بجناية التحريض على القتل قصداً والمعاقب عليها بموجب المادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 20 سنة.
0: التقى وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشبهني مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير على إدلب وتصاعد التوتر جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع ركز على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، إلى جانب إحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد لاتفاق أكثر شمولا في المستقبل. أكد الجانب السوري تمسكه بسيادة البلاد وحقها في إعادة بناء جيشها وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها وفقا لمصالحها الوطنية، رافضا أي ترتيبات من شأنها أن تقيد هذه الحقوق. وجددت دمشق التأكيد أن الجولان المحتل أرض سورية، لكنها اعتبرت أن بحث وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك سابق لأوانه في المرحلة الراهنة، مشددة على أن الأولوية تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. كما بحث الاجتماع دعم استقرار سوريا وأمن المنطقة بما في ذلك جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية. وشدد الجانب السوري على أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. ميدانيا، توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا جنوبي سوريا غدا اجتماع خفض التصعيد. كما توغلت أمس قوة إسرائيلية في بلدة الرفيد بمحافظة القنيطرة واعتقلت مواطنا سوريا. إلى قطاع غزة، إذ قتل شخص وأصيب اثنان آخرون جراء انفجار مجهول في الريف الشرقي لمحافظة في سوريا أيضا لمحافظة حمص وسط سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بوقوع انفجار مجهول في عربة لنقل الخردة داخل مدينة تدمر، وأضافت أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين دون أن تورد تفاصيل بشأن طبيعة المادة التي انفجرت أو ملابسات الحادث. وفي قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت خيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات استطلاع إسرائيلية تجوب أجواء مدن ومخيمات للقطاع بالتزامن مع إطلاق نار متقطع من آليات عسكرية إسرائيلية شمال مدينة خان يونس، وبقصف مدفعي استهدف جنوب شرقي مخيم المغازي وسط القطاع. كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها جراء استهدافه بطائرات الاحتلال في مواصي خان يونس جنوب القطاع أمس. هذا وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر إخلاء للسكان. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده نتنياهو حيث شدد على أن إسرائيل لن

0: تسمح بالعودة إلى ما سماه واقع ما قبل 7 أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. من جانبها قالت حماس إن التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية محاولة لتبرير استمرار العدوان وتهديد الأطفال. حذرت الحركة من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى بإطلاق الطائرات الورقية التي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح. وأضافت أن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. دعت الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال لوقف في هذا الانفلات في العدوان على غزة. يعاني مئات الأطفال من ضعف السمع في قطاع غزة أوضاع إنسانية وصحية صعبة، ما يهدد نحو 500 طفل بفقدان السمع مجددا والعودة إلى عالم العزلة.
1: في غزة قصص لم تروى بعد، سأصحبكم اليوم مع واحدة منها تعبر عن حال أكثر من 400 طفل في غزة يحلمون بشيء واحد، ألا وهو العودة إلى السمع من جديد.
2: هنا تصمت القوقعة فتبدأ مأساة عبد الرحمن وأسامة وسما، 3 أشقاء مهددون بفقد سمعهم من جديد بعد أن استعادوه بعمليات زراعة قوقعة الأذن قبل حرب الإبادة.
3: إجت الحرب دمرت كل إشي، دمرت يعني أول إشي دمرت ولادنا بالأجهزة تاعتها، هي أول شغلة. الأجهزة يعني بدون جهاز الولد لا يسوى شيء، لا بسمع لا يتكلم. يعني أنا بس كنت من لما أشرد من مكان لمكان الأجهزة حملها في حضن زي هيك، أولادي معايا في دي، لا ما أخذ كيس أواعي، لا ما أخذ أكل، لا ما أخذ شرب، أقول هذا أهم إشي في إيدي.
2: فجأة وأثناء إجراء المقابلة حدث ما يحدث يوميا لأحد هؤلاء الأطفال 3.
3: وأسامة بالنسبة هاي شايفة بتقول لي طفت السماعة، فيش بطارية يا ماما، فيش بطارية، إيش بدك؟ مش بط... آه فقد هاي طفل، هاي البطارية هذه بتنشحن، هاي فصلت. أخذ منك تسمع شوي أختك ولا بدك إياهم؟
4: خليها تسمع شوي.
3: خليها تسمع، طب أعطيني شوية.
2: تعطل هذه البطارية لا يعني توقف جهازا إلكترونيا فحسب، بل صمتا يصيب عالم طفل كاملا ويدفعه رغما عنه إلى العزلة والانطواء، فكل ما يحيط به بات خارج إدراكه. الأشقاء 3 ليسوا الوحيدين، ففي قطاع غزة أكثر من 35,000 طفل مهددون بفقدان سمعهم يأتون هنا إلى أقسام مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية الوحيد في غزة، والذي يكافح من أجل منع كارثة تتهدد مستقبل آلاف الأطفال.
5: من زارعي القوقعة عندنا قرابة 400 حالة، منهم 150 حالة فقدوا اللي هو السمع بسبب احتياجهم لقطع غيار للقوقعة من بطارية أو سلك أو قطعة رأس معالج، منهم 15 حالة فقدوا أجهزتهم بالكامل تحت رد منازلهم، وطبعا فقدوا للسمع منذ بداية الحرب.
2: حرب الإبادة لم تضعف منظومة الرعاية الصحية والتأهيل فحسب، بل خلقت صعوبات بالغة في الوصول إلى الأجهزة السمعية وملحقاتها، وعطلت خدمات الصيانة والتأهيل. ربا العجرمي، 3 عربي، قطاع غزة.
0: يواصل الاحتلال إغلاق مدخل قرية المغيرة في رام الله لليوم الثاني على التوالي، بينما اقتحمت قوات مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال يحتجز عددا من الشبان على مدخل قرية المغير ويمنع الدخول والخروج منها، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم وبلدة جبعة جنوب جنين وضاحية أكتاب شرق مدينة طول كرم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين أثناء عمليات الدهم فيها. كشفت أرقام نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية حجم الاستنزاف الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي جراء سنوات من الحروب المتواصلة. وتتزامن هذه التحديات مع توجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلا، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على تمويل احتياجات جيشها وتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا.
4: ثلاث سنوات من الحروب كانت كافية لاستهلاك ذخيرة 30 عاما، وتشغيل سلاح الجوي بوتيرة تعادل 9 سنوات في الظروف الاعتيادية، وإبقاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في الميدان يوميا. هكذا تكشف أرقام نشرتها صحيفة معاريف عن حجم الاستنزاف الذي أصاب الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال المتواصل واتساع رقعة انتشاره على أكثر من جبهة. فالاستنزاف لم يعد يقاس بما تستهلكه الدبابات والطائرات من ذخائر ومحركات وقطع غيار فحسب، بل بمن يشغل هذه الترسانة أيضا. أكثر من 1100 عسكري قتلوا ونحو 11,000 أصيبوا جسديا ونفسيا، فيما يحتاج الجيش إلى نحو 53,000 جندي احتياط يوميا للحفاظ على انتشاره الحالي. قوة بشرية تتعرض لضغط متواصل وسط تحذيرات من تآكلها وصعوبة تعويض أصحاب الخبرة، فيما تواصل فاتورة إبقائها في الميدان الارتفاع. فشهر واحد فقط من خدمة الاحتياط يكلف نحو 2,200,000 شيكل. لكن بينما يبحث الجيش عن المال والجنود والعتاد لإعادة بناء قوته، تفتح الحكومة معضلة أخرى عبر تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية إلى نحو نصف حجمها الحالي. فبموجب الاتفاق القائم تحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3,800,000,000 دولار سنويا، أي نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بينها 3,300,000,000 دولار للتمويل العسكري. وتقليص هذه المساعدات إلى النصف يعني تراجعها إلى نحو 1,900,000,000 دولار سنويا، ما يضع على إسرائيل عبء تمويل جزء أكبر من فاتورة جيشها. نتنياهو بحسب التقرير الإسرائيلي يراهن على توسيع الصناعات الدفاعية المحلية وتقليص الاعتماد على واشنطن وصولا إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري، معادلة تجعل طريق إسرائيل نحو الاكتفاء العسكري أكثر كلفة وتعقيدا في وقت لم تتوقف فيه بعد فاتورة الحرب. محمد الغول، تيرتي عربي.
0: قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في غارات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا بالتزامن مع احتفال البلاد بالذكرى 35 للاستقلال. وأفاد حاكم مدينة خاركيف بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف ضواحي المدينة شمال شرقي أوكرانيا. وفي خرسون أعلنت السلطات إصابة 7 أشخاص في هجوم استهدف 43 منطقة، فيما أصيب 3 آخرون في زاباروجيا جراء غارة روسية بطائرات مسيرة. وفي تشيرنيهيف أصيب عامل في محطة وقود واندلع حريق في المبنى إثر ضربة روسية. وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6,100,000,000 يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاع جوي جديدة. أضاف الاتحاد الأوروبي أن الحزمة تضاف إلى 16 مليار يورو من خطط الشراء المعتمدة سابقا، صرف منها 8,350,000,000 يورو. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين إن أوروبا ستكثف جهودها لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن أجوائها. أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، لكنها لن تتخلى عن إقليم دونباس أو تقدم تنازلات تمس أراضيها من أجل إنهاء الحرب. وقال زيلينسكي في يوم استقلال أوكرانيا أن بلاده تريد السلام، مطالبا الحلفاء بفرض مزيد من العقوبات على روسيا لدفعها إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن أوكرانيا لا تطلب من الولايات المتحدة الدفاع عنها، بل بتزويدها بما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

0: ميدانيا استهدف الجيش الأوكراني خلال الليل مقاتلة روسية وسفينتين في البحر الأسود. وقال قائد قوات الأنظمة المسيرة الأوكرانية روبرت بروفدي إن المقاتلة المستهدفة من طراز ميك 29، وأن إحدى السفينتين ناقلة نفط والأخرى سفينة شحن. اتهم الكرملين بريطانيا بعرقلة أي تقدم نحو التوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا في أعقاب إعلان لندن عزمها تزويد كييف بالمعلومات الضرورية لإنتاج صواريخ سكالب بعيدة المدى. واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن لندن تصب الزيت على النار بشكل منهجي وتسعى لمنع تقدم عملية السلام حسب تعبيره. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بورنام إلى كييف في أول زيارة خارجية له. أعلنت القوات اليمنية تصديها لمسيرات أطلقها الحوثيون غربي العاصمة عدن جنوبي البلاد. ويستمر التصعيد بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين مع تجدد المواجهات بين الطرفين في محافظات كل من مأرب والجوف والضالع وتعز. تشهد حركة التجارة العالمية تحولات متسارعة تعيد رسم خريطة الشحن الدولي بسبب تصاعد التهديدات الأمنية والجيوسياسية في الممرات البحرية التقليدية كباب المندب ومضيق هرمز، ما يدفع الدول الكبرى والشركات اللوجستية إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر أمنا واستقرارا.
1: لم تعد الأزمة محصورة في مضيق هرمز وحده، فمع اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر في باب المندب والبحر الأحمر، بدأت خطوط التجارة والطاقة تبحث عن خرائط أخرى تمتد برا نحو المتوسط وبحرا حول إفريقيا وحتى شمالا عبر القطب الشمالي. في السعودية عاد خط شرق غرب رسم مسار جزء من النفط القادم من حقول المنطقة الشرقية لينقله إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، لكن المسار نحو آسيا يظل رهين باب المندب ومخاطره. أما باتجاه أوروبا فيوفر مسار آخر إمكانية نقل النفط من ينبع إلى العين السخنة المصرية باتجاه البحر المتوسط بطاقة محدودة لا تتجاوز 2.5 مليون برميل يوميا. وفي العراق تتجه الخريطة شمالا وغربا، خط كركوك جيهان يفتح منفذا إلى المتوسط عبر تركيا، فيما يبحث العراق في تطوير مسارات أخرى تربط البصرة بحديثة ومنها إلى جيهان التركي أو بنياس السوري. ومع تعطل الشحن عبر الخليج طلبت بغداد نقل النفط برا إلى بنياس لتبرز الموانئ السورية منفذا آخر نحو المتوسط. وفي الإمارات المسافة أقصر، خط حبشان الفجيرة ينقل ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا من حقول أبو ظبي إلى خليج عمان متجاوزا هرمز ومتيحا الوصول مباشرة إلى المحيط الهندي والأسواق الآسيوية. لكن خطوط الأنابيب وحدها لا تستوعب حركة التجارة، شركات الشحن تستخدم موانئ وسيطة وجسورا برية، فيما أصبح الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح خيارا لتجنب الممرات المضطربة لكن بكلفة ومدة رحلة أعلى. وحتى أقصى الشمال دخل سباق البدائل، في 22 أغسطس غادر السفينة الحاوية الكورية الجنوبية بانستار أكرو ميناء بوسان باتجاه أوروبا عبر القطب الشمالي، طريق يمكن أن يخفض المسافة بين شرق آسيا وشمال أوروبا بنحو 30-40% مقارنة بمسار قناة السويس وبنحو النصف مقارنة برأس الرجاء الصالح، لكن موسمه الملاحي القصير وقيوده التشغيلية والبيئية تحد حتى الآن من تحوله إلى ممر تجاري واسع من الخليج إلى المتوسط ومن جنوب أفريقيا إلى القطب الشمالي. تتعدد الطرق البديلة وتتغير خريطة الحركة لكن الجغرافيا تفرض حدودها، فلا مسار واحدا حتى الآن يمتلك طاقة هرمز وباب المندب والسويس وكفاءتها.
0: تتواصل فعاليات النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية

الروبوتات الشبيهة بالبشر في العاصمة الصينية بكين. أحطم روبوت صيني شبيه بالبشر طورته شركة يونيتري الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر عدوا، والذي سجله أوسين بولوت، ويشارك في هذه الدورة نحو 2056 روبوتا من 16 دولة. نصل بكم النظر الكرام إلى نهاية هذه النشرة، العودة للعناوين البارزة فيها. مع بدء الحصار الاقتصادي الأمريكي، طهران تؤكد أنها ستستخدم جميع قدراتها لمواجهته. 3 شهداء ومصابون بغارة الإسرائيلية على دير البلح وخان يونس بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وتهجير المدنيين من غزة. قتلى وجرحى بغارة روسية على مدن أوكرانية، والاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات بأكثر من 6 مليارات يورو لدعم كييف. النشرة تكاملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

الأجيال. هذه المميز للعمل الإعلامي وتستطيع كل

مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم، أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من على ضفافها، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم.

0: في هذا التقرير ندخل إلى قلب حاضرة فاس التاريخية العريقة المعروفة باسم البالي، أكبر وأقدم مدينة عتيقة في العالم لا تدخلها السيارات. منذ تشييدها قبل أكثر من 12 قرناً وإلى اليوم، تحفظ فاس زخمها التراثي والإنساني والحضاري. فاس القديمة أول مدينة مغربية صنفتها اليونسكو تراثاً عالمياً، تعتبر عاصمة روحية للثقافة والعلوم الدينية في المغرب، وتشكل نموذجاً فريداً للحضارة الإسلامية العظيمة.
1: معتدة بذاكرة 12 قرنا، حارسة لتراثها، صمدت وقاومت عوادي الزمن وقوى الطبيعة. هذه فاس العتيقة في أقصى شرق المغرب، تتوسط عقد التلال حولها بوادي الخصيب وينابيع لا تنضب. عام 789 للميلاد شيد إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة حاضرة فاس، لجأ إلى غرب واديها الموريسكيون هربا من القمع الإيبيري، وعاشوا فيما عرف بعدوة الأندلسيين، بينما وفد إلى الجهة الشرقية مهاجرون من القيروان، واستوطنوا في أحياء بات اسمها عدوة القرويين.
2: هي مثال على المدينة الإسلامية التي تم يعني إنشاؤها وبناؤها يعني ارتكازا لمبادئ السنة والقرآن، فاستمدت يعني قوتها و يعني في تخطيط بنيانها وشبكتها الطرقية وشبكة المياه يعني للشرب من خلال يعني مبادئ الحرمة، من خلال احترام الجار، مساعدة الجار.
1: إبان حكم المرابطين توحد طرفا المدينة، وفي عهد يوسف بن تاشفين أضحت قاعدة حربية ومركزا علميا وحضاريا. مع المرينيين والسعديين تواصل بناء مساجد وقصور وحدائق. ثم أمست فاس عام 1649 مركزا للدولة العلوية، وهكذا بقيت إلى حين استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي وتحويل العاصمة إلى الرباط.
3: هي الفصل الثاني من قصة رقي الحضارة الإسلامية في الأندلس. إلى فاس قدم الموريسكيون، وفيها استكملوا ما بدأوه من إبداع حرفي وفني في موطنهم الأصلي.
1: بجلاء تسفر فاس عن طابعها الأندلسي، بل إنه الجزء الأبرز من هويتها بصرياً وحسياً ومجتمعياً. فنون وتقاليد وطقوس من مأكل وملبس وموسيقى وعمارة وصناعة وحرف وعلوم وغيرها من أساليب حياة، محملين بها بعد نكبتهم طرق الأندلسيون أبواب فاس. تعاقبت ذرياتهم فيها ونقشوا على جدرانها موروث نهضة.

0: نعت ذات مجد في ربوع الأندلس وحولوا فاس إلى ذاكرتهم الثانية.
1: فبالنسبة لمدينة فاس لديها خصائص عمرانية متميزة نظرا لتأثرها يعني بثقافة وحضارات سابقة، منها الثقافة الأمازيغية الرومانية الشرقية الفارسية التي أعطتنا هذا النمط المعماري المغربي الأندلسي. فنلاحظ أن مساجدها تتفرد يعني بنوع متميز من الأعمدة، من الصحن، كذلك من نوع النافورات، من شكل الصومعات المربعة.
0: فاس القديمة المعروفة باسم البالي تحميها أسوار تخترقها أبواب أثرية شامخة، على عتباتها يشعر الوافد إليها وكأنه جزء من تاريخها.
2: هذه أول مرة أزور فيها فاس. إنها حقا مدينة رائعة ومختلفة عن الدول الأوروبية. أرى أنها تشبه إلى حد كبير تركيا. كل شيء في هذه المدينة أصيل وطبيعي.
3: أنصح بزيارة مدينة فاس لأنها مدينة رائعة رائعة جدا، وأنا شخصيا أحب مدينة فاس وأفتخر بمدينة فاس والكل في فاس.
0: نحو 10,000 زقاق يسير فيها الزائر مستدلا في دروبها الضيقة بجلبة أسواقها العامرة، أطعمة وحلويات، حوانيت ومشاغل وورش من فكت تحفظ حرف وصنائع وتراث الأجداد، مدارس قرآنية ومساجد وضرائح وديار تقليدية تضج بقصص التاريخ. من ساحة الصفارين تبرز معلمة القرويين، أقدم جامعة في العالم، ويطالعك من قلب الحارات حي الدباغين بعمر يعود إلى العصور الوسطى، كمعرض تنبلج منه الألوان وتنضح من مغاطس دباغة الجلد. على إيقاعاتها الخاصة التي تتجاوز الزمن، فاس التي صنفها المغاربة عاصمتهم العلمية والروحية تحفظ زخمها متحفاً حياً ومعتقاً ببصمات الحضارة الإسلامية العظيمة. بين سحر الشرق وبهاء الأندلس إذن جمعت فاس العريقة أقدم حاضرة مغربية، بين عدوتيها بصمات ومعالم وشواهد تاريخ إنساني وحضاري وثقافي امتد عمره لقرون. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
4: إلى جبل نفوسة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتربع مدينة يفرن على إحدى قممه في قرية الشقارنة. هناك يبرز أحد أهم معالم المدينة، بيت إسرين الأثري الذي يتجاوز عمره أكثر من 200 عام. الزميل زياد الحجاج زار المكان وعد لنا التقرير التالي.

0: على بعد 130 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، تتربع مدينة يفرن على قمم جبل نفوسا. تزخر المدينة بإرث تاريخي وثقافي لا زال ماثلاً إلى اليوم. وفي قرية إشقارنا يجسد بيت إيسيلين الذي يتجاوز عمره 200 عام تاريخ المنطقة العريقة. يعود أصل تسمية بيت إيسيلين إلى اللغة الأمازيغية ويعني الحجارة الصلبة نسبة إلى القمة التي أسس فوقها البيت والدور المحيطة به.
1: كلمة إيسيلين باعتبارها بالأمازيغية إيسيلين يعني بمعنى يعني الأماكن الصلبة أو يعني قريبة من هذا. هو نفسه ما تغير منه شيء، نفس كيف ما كان يدور فيه الناس، السقيفة وسط الحوش ويعني الأماكن الموجودة في الداخل والخارج، يعني كلها هي مصممة على النمط القديم، يعني مبنية بما يتفق مع التضاريس ومع المناخ ومع غيره.
0: ملكية هذا

0: منذ أكثر من 200 سنة تنبض الحياة في بيت إيسيليان الضارب بالتاريخ، والذي يمثل كل تفاصيل الحياة اليومية للأمازيغ لقرون مضت.
1: من وحي الطبيعة ووفقا لبيئة الجبل وتضاريسه، بني البيت على مراحل تاريخية متعددة، بدءا من الجدران المبنية بالحجارة والجبس والأسقف المضللة بأشجار الزيتون والنخيل، إضافة إلى مرافق أخرى كالحجرات والمطبخ. وإلى الآن لا يزال البيت يحافظ على نمطه التقليدي الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من التراث الوطني الليبي بكل أبعاده.
2: هو بكل تأكيد إذا رجعنا للسياحة فيقولوا النفس تترك ما لديها وتطلب كل ممتنع عليه. كل العالم اللي تشوف فيه اليوم هذه الأمور اللي احنا فيها الآن يراها شيء غريب عجيب، يرمز لحضارات سابقة وأصول وعادات مختلفة جدا، طبعا ترمز إلى ناس عايشوا الجبال بكل صعوباتها، فابتكروا طرق حديثة للتعايش ولحفظ الأكل وللنوم، والناس اللي تزور المكان تعرف القيمة الحضارية الحقيقية لهذا المكان.
3: فجأت بهالبحجة تتارية هيك منهم الجرات والداموس اللي عندهم الداخل، وكيف هم حافظين عليه وماتتينا وحاجة قنينة حق تبارك الرحمن الله.
1: الداموس أو المغارة أحد أبرز أنماط العيش التي استحدثها الأهالي هنا منذ القدم، لما فيه من تقنيات تهوية تجعله دافئا شتاء وباردا صيفا. كل هذه المميزات جعلت من بيت إيسيليان قبلة للزوار من كل مكان للاستمتاع بتفاصيل العمارة والحياة اليومية للأمازيغ في مدينة يفرن منذ مئات السنين.
0: بيت إيسيليان بمكانة تاريخية قيمة لكونه إرثا وطنيا يعزز التنوع الثقافي ويضمن استمرارية التراث الليبي الأصيل. زياد الحجاجي، ثلاثة عربي، مدينة يفرن، جبل نفوسا.
4: تعد قبة ضريح السلطان قايتباي بالقاهرة واحدة من أشهر الآثار الباقية منذ عصر المماليك الشرقس. مجموعة آثار السلطان الباقية هي المسجد والمدرسة والسبيل والضريح. تتميز القبة النحاسية التي تمتد لأكثر من 600 عام بالنقوش والزخارف والشكل الهندسي المتقن. المزيد في التقرير التالي.
5: تعانق السماء منذ أكثر من 500 عام ظلت فيهم صامدة في مواجهة تقلبات الزمن. قبة ضريح السلطان قايتباي ومجموعته الأثرية، القبة التي تعد تحفة فنية وهندسية دقيقة، مرت خلال تاريخها بعمليات ترميم وصيانة، وأغلقت أمام الزيارة قبل أكثر من 15 عاما، وخضعت مؤخرا لعملية ترميم مكثفة استمرت لسنوات حتى استعادت بريقها من جديد لتروي حكاية أثر بقي شاهدا على تطور عمارة عصر المماليك الشراكسة، ويعتبرها مؤرخون من أجمل القباب الحجرية التي شيدت في العالم الإسلامي.
6: الأهمية التاريخية طبعاً، والسلطان أشرف قايتباي كان علامة كبيرة جداً في تاريخ المملوكية في مصر. احنا بنحاول نحافظ على الحاجة بشكلها الطبيعي بقدر الإمكان، إلا بتدخلات اللي هي لا يمكن يعني التغاضي عنها، وفي نفس الوقت بتكون حسب القواعد والقوانين الخاصة باليونسكو والخاصة بقانون الآثار المصري. سياسة الدولة إنها تحافظ على هذه الآثار وترممها وتحتفظ بها في أفضل شكل ممكن.

0: قبة قايتباي ليست مجرد قبة حجرية، بل تتميز بكونها نسيجاً هندسياً متكاملاً من الزخارف النجمية والنباتية، نحتت يدوياً بدقة لا تزال تثير إعجاب الهندسيين.
1: دولة المماليك الجراخيسة بلغت فيها الفنون قمتها، يعني على سبيل المثال قبة من الخارج هتلاقي عليها حفر لزخارف نباتية دقيقة جداً، ورشاقة القبة نفسها، ومن الداخل أيضا هتلاقي فيه زخارف، وهنلاقي زخارف من على المحراب، الزخارف المذهبة، ده غير الزخارف اللي موجودة في المدرسة.
0: يصنف الباحثون قبة ضريح السلطان قايتباي واحدة من أرقى القباب المنحوتة في تاريخ العمارة المملوكية، بما تضمه من تفاصيل فنية دقيقة قد تعجز أدوات العصر الحديث عن منحها نفس تلك الروح الفنية البديعة. ومن الداخل تحتضن حجرة الضريح رخاماً نادراً وزخارف دقيقة في مشهد يجمع بين البساطة الروحية للمكان وتميز الفن الإسلامي وفخامته. تعد القبة واحدة من ضمن مجموعة السلطان قايتباي، تبدأ حكايتها قبل أكثر من 5 قرون مع السلطان الأشرف قايتباي الذي وصل إلى حكم مصر واستمر فيه ل3 عقود، واستطاع أن يخلد اسمه بما شيده من منشآت معمارية لا تزال شاهدة على ازدهار العصر المملوكي، حتى لقب بالسلطان البناء.
1: السلطان قايتباي له منشآت كتيرة جدا، لدرجة أنه هو ملقب بالسلطان البناء، يعني ليه وكالة في أول حي الجمالية، وليه حوض دواب خلف الجامع الأزهر الشريف، وفي كمان جامع اللي هو جامع خندق اصلاباي اللي موجود في الفيوم، ده غير مدرسته اللي موجوده او سبيله اللي موجود في القدس، ثم تجديداته اللي كانت على الحرم النبوي الشريف. فالحقيقه ان اهميه هذا المبنى ترجع الى تاريخ هذا السلطان العظيم، وطبعا لا يخفى علينا ان هو اللي باني حصن الاسكندريه اللي هي قلعه قايتباي في الاسكندريه، وحصن رشيد اللي هي قلعه قايتباي في رشيد.
0: في قلب قرافة المماليك التي كانت في ذلك الوقت مدينة عامرة بالحياة، أنشأ قايتباي مجمعاً معمارياً متكاملاً ضم مسجداً أقيمت فيه الصلاة وقدمت فيه الدروس، ومدرسة كانت منارة للعلم في زمانها، وسبيلاً كان يروي عطش المارة قبل أن يصبح اليوم أثراً بعد عين.
2: مجموعة مهمة جداً، ترجع للقرن العام 825 تقريبا هجري، القرن 15 الميلادي. دي مهمة جدا، السلطان قايتباي ليه أماكن كتيرة جدا، وكان من أشهر السلاطين. إن وجودها في المكان ده، وجد مكان يطلق عليه صحراء المماليك أو رفط المماليك، أعتقد إن دوت مكان مميز على الرغم من صعوبة الوصول إليه، بس لو أنت بصيت هتلاقي الناس كلها تيجي بعد الترميم وتبدأ تزوره، خاصة كمان إن المسجد بتقام في الشعائر.
0: ترميم قبة قايتباي الأخير أعادها إلى خريطة القاهرة التاريخية ومزارتها ضمن خطة أوسع تبذلها مصر وشركاؤها الدوليون للحفاظ على التراث الإسلامي في القاهرة التاريخية، ليس فقط بإنقاذ المباني الأثرية، ولكن بإعادة تجميل الأحياء التاريخية المحيطة بها.
3: تحتل مجموعة السلطان قايتباي مكانة مميزة بين منشآت العمارة الإسلامية، ويراها أثريون تمثل قوة الدولة المملوكية في مصر وعظمتها، فاجتمعت فيها المميزات المعمارية الفريدة التي عرف بها عصر المماليك الشراكسة. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
4: تشتهر مدينة السليمانية في إقليم شمال العراق بحلوى المن والسلوى أو من السمك كما تعرف شعبياً، إذ منح موقعها الجغرافي المطل على الجبال الشاهقة ميزة الحصول على المادة الأولية التي تتساقط على الجبال موسمياً. الزميل رائد المعموري زار المدينة ووفانا بالتقرير التالي.
5: وأنت تجوب أسواق مدينة السليمانية شمالي العراق، تخطف ناظريك مشاهد الحلوى التي تزين محلها، خصوصاً حلوى المني والسلوى أو من السماء كما تعرف محلياً. فما سر هذه الحلوى التي تشتهر بها السليمانية وكيف تصنع؟ توفيق حلوتشي اسم لا ينبغي تخطيه عند الحديث عن حلوى من السماء، فخلف جدران هذا المعمل يصنع أجود أنواعها على مدى عقود. بعد تساقطها من السماء على الأشجار الجبلية يجلب سكان القرى المادة الأولية

0: هذه إلى المعمل، حيث تبدأ عملية تصفيتها وطحنها كمرحلة أولى، ثم تتحول إلى عصير سائل يغلى ليكتسب هذا القوام الكثيف ذا المذاق الحلو الطبيعي قبل أن يخلط بالمكسرات.
1: من السماء طبعا في موسم محدود تمطر في مناطق جبلية تقريبا شهر بعد الشهر الخامس، ينزل الجبال وعلى الأوراق الأشجار والكل، وش قد ما يمكن أهل القرى أو الفلاحين يلمون ويجيبون يبيعون هنا في سليمانية. أولا لازم نحن نصفي عمليتين، وبعدين راح يصير شربت وراح يصير عسل، وبعد العسل راح نسوي من السمن.
0: بعد تحضير حلوى من السماء يدخل المنتج المرحلة الأخيرة المتمثلة بالتغليف، وهنا إما أن تغمر الحلوى بدقيق النشا وفق الطريقة التقليدية، أو تغلف بالأكياس والعلب الكرتونية.
2: يشبه هذا المعمل في تسلسل تحضير حلوى من السماء خلية النحل، فالمادة الأولية التي تتساقط على أشجار الجبال تمر هنا بخمس مراحل قبل أن تقدم بشكلها النهائي إلى الزبون.
0: لا يخلو أي من محل بيع الحلوى في السليمانية من حلوى من السماء، فهي تشكل السلعة الأكثر رواجاً هنا جراء ارتفاع الطلب عليها.
3: من السماء فد نوعية حلويات طبيعية، وما بي أي أنواع يعني من السكر ومواد حافظة وهاي الشغلة، لأنه من هذا عليه طلب هواية خاصة بسليمانية، لأنه سليماني معروف من السماء. وشغلة ثانية، الزباين يجينا يحبون يعني من السماء كلش، وخاصة يجونا من جنوب وخارج العراق يحبون الطحين، لأنه من قديم كان بس الطحين موجود من السماء بالطحين، وهسه احنا بدنا نسوي همينا من السماء دون طحين.
0: ليس وحدهم سكان مدينة السليمانية من يقبلون على شراء حلوى المن، بل يحرص ضيوف المدينة أيضا على ذلك.
4: أولا لأنه ذكر بالقرآن همينا، ثانيا حلاوتها طبيعية، يعني لما نقول الشغلة طبيعية تختلف طعم مالتها غير ما اللي مسوينها بالسكريات مصنوعة أو شغلات مصنوعة.
5: كسائحة أنا دائما أجي، وبالذات الحلويات اللي أختارها النوع اللي أختاره هو من السماء، هم أخذ كعائلة يعني للبيت، وأخذ هدايا، وهسه هواي هدايا أنا أخذت اشتريت منهم إنه أوديها يعني للأقارب، للجيران، للأصحاب، للعزيزين.
0: تتباين أسعار حلوى من السماء طبقاً لجودة موادها وطريقة التحضير، إذ يتخطى سعر الكيلوغرام الواحد للحلوى الأصلية الخالية من السكر 30 دولاراً.
2: من بين أصناف عديدة من الحلويات التي تنتج في مدينة السليمانية، تحتل حلوى من السماء الصدارة في قائمة المبيعات بسبب الإقبال الكبير عليها، بوصفها علامة مسجلة لهذه المدينة. رائد المعموري، ترى عربي، السليمانية.
6: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي.

مع بدء الحصار الاقتصادي الأمريكي، طهران تؤكد أنها ستستخدم جميع قدرتها لمواجهة الحصار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي آر تي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعونا في النشرة أيضا. 3 شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على دير البلح وخان يونس بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وبتهجير المدنيين من غزة. قتلى وجرحى بغارات روسية على مدن أوكرانية، والاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات بأكثر من 6 مليارات يورو لدعم كييف.

0: أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن إيران ستدفع ثمن محاولتها عرقلة تجارة النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وقال فانس إن لدى واشنطن أدوات اقتصادية حاسمة للتعامل مع طهران، وأشار إلى نجاحها في إخراج ما بين 7 و15 مليون برميل من النفط يوميا، وذلك رغم محاولات إيران لإغلاق مضيق هرمز. وأضاف أن الوجود الأمريكي في المنطقة يرتبط بمنع إيران من امتلاك سلاح نووية. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الحصار البحري المفروض على إيران إجراء عدوانيا، وحذر من أن أي دولة أو جهة تتعاون مع الإجراءات الأمريكية ستواجه تداعيات خطيرة على حد تعبيره.
1: أمريكا التي كان من المفترض أن تأتي لمساعدة الإيرانيين تستخدم كل الوسائل المتاحة لمعاقبتهم لسبب واحد فقط، وهو مقاومتهم للضغوط على استقلالهم الوطني وسيادتهم وكرامتهم. إيران ستستخدم جميع قدراتها لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ونحذر جميع الدول من أن أي نوع من التعاون مع أمريكا في أعمالها العدوانية ضد إيران ستكون له بالتأكيد عواقب وخيمة. فإيران لها الحق في استهداف نقطة انطلاق ومصدر أي عمل عدواني يستهدفها.
0: أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية فرض قيود على بعض السفن عند عبورها المقبل للمضيق، وتشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة بدعوى مخالفة الترتيبات الإيرانية المنظمة للعبور. ودعت الهيئة الشركات التي تنقل بضائع إلى الخليج أو تستلم شحنات منه إلى التحقق قبل استئجار أي سفينة من القائمة المحدثة للسفن المخالفة. وأشارت إلى أن السفن الراغبة في إزالة أسمائها من القائمة يتعين عليها تقديم الطلب بذلك. وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رسمي في زيارة يلتقي خلالها مسؤولين إيرانيين. وأكد مصدران حكوميان باكستانيان أن المحادثات بين منير والمسؤولين الإيرانيين ستتناول التطورات الأخيرة بما فيها التهديد الأمريكي بعقوبات اقتصادية جديدة على إيران. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية في بيان إن زيارة عاصم منير إلى طهران تأتي في إطار العلاقات الجيدة بين إيران وباكستان والدور الذي تلعبه إسلام أباد في خفض التوتر بالمنطقة. قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي إن بلاده قدمت مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلسا تنسيقيا أمنيا موحد. وأضاف الأعرجي في مقابلة تلفزيونية أن المشكلة بين طهران والرياض تتمثل في أزمة ثقة دون تقديم تفاصيل بشأن المقترح العراقي، ولم يصدر تعقيب فوري من سلطات البلدين على المقترح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام السابق أحمد حسون بعد إدانته بالاعتداء المسبب للاقتتال الطائفي والتحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب. وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة للمحكمة بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوة.
2: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: باسم الشعب العربي في سوريا، أولاً، تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والمعاقب عليها بموجب المادة 298 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. ثانياً، تجريمه بجناية التحريض على القتل قصداً والمعاقب عليها بموجب المادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 20 سنة.
0: التقى وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير على إدلب وتصاعد التوتر جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع ركز على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف إلى جانب إحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمنيا قد يمهد لاتفاق أكثر شمولا في المستقبل. وأكد الجانب السوري تمسكه بزيادة البلاد وبحقها في إعادة بناء جيشها وبتطويره وبتحديد تحالفاتها وشراكاتها وفقا لمصالحها الوطنية، ورفض أي ترتيبات من شأنها تقييد هذه الحقوق. وجددت دمشق التأكيد أن الجولان المحتل أرض سورية، لكنها اعتبرت أن بحث وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك سابق لأوانه في المرحلة الراهنة. وشددت على أن الأولوية تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024 وإلى إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ولتنفيذه بالكامل. كما بحث الاجتماع دعم استقرار سوريا وأمن المنطقة بما في ذلك جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية. وشدد الجانب السوري على أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها والحقوق السيادية. توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا.

0: جنوب سوريا غداة اجتماع لخفض التصعيد. وتوغلت أمس قوى إسرائيلية في بلدة الرفيد بمحافظة القنيطرة واعتقلت مواطنا سوريا. قتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء انفجار مجهول في الريف الشرقي لمحافظة حمص وسط سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بوقوع انفجار مجهول في عربة لنقل الخردة داخل مدينة تدمر. وأضافت أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين دون أن تورد تفاصيل بشأن طبيعة المادة التي انفجرت أو ملابسات الحادث. استشهدت طفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب آخرون بإطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي على خيام النازحين في محيط منطقة حمد شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت خيمة لنازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وبإصدار أوامر لإخلاء السكان. وجاء ذلك خلال اجتماع أمني عقده نتنياهو، حيث شدد على أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى ما سماه بواقع ما قبل 7 أكتوبر. وفي السياق ذاته أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن تل أبيب منحت حركة حماس مهلة مدتها 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. قالت حركة حماس إن التهديدات الإسرائيلية بشأن الطائرات الورقية محاولة لتبرير استمرار العدوان ولتهديد الأطفال. وحذرت الحركة من خطورة المزاعم والتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى بإطلاق الطائرات الورقية، والتي هي بالأساس ألعاب أطفال في مخيمات النزوح. وأضافت أن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع هي محاولة لتبرير استمرار العدوان والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. ودعت الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة ومجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا الانفلات في العدوان على غزة. يعاني مئات الأطفال من ضعاف السمع في قطاع غزة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، ما يهدد نحو 500 طفل بفقدان السمع مجددا والعودة إلى عالم العزلة.
1: في غزة قصص لم تروى بعد، سأصحبكم اليوم مع واحدة منها تعبر عن حال أكثر من 400 طفل في غزة يحلمون بشيء واحد، ألا وهو العودة إلى السمع من جديد. هنا تصمت القوقعة فتبدأ مأساة عبد الرحمن وأسامة وسما، 3 أشقاء مهددون بفقد سمعهم من جديد بعد أن استعادوه بعمليات زراعة قوقعة الأذن قبل حرب الإبادة.
2: إجت الحرب دمرت كل إشي، دمرت يعني أول إشي دمرت ولادنا بالأجهزة تاعتها، هي أول شغلة. الأجهزة يعني بدون جهاز الولد لا يسوى شيء، لا بسمع لا يتكلم. يعني أنا بس كنت من لما أشرد من مكان لمكان الأجهزة حملها في حضن زي هيك، أولادي معايا في دي، لا ماخذة كيس أواعي، لا ماخذة أكل، لا ماخذة شرب، أقول هذا أهم إشي في إيدي.
1: فجأة وأثناء إجراء المقابلة حدث ما يحدث يوميا لأحد هؤلاء الأطفال الثلاثة.
2: وأسامة بالنسبة هاي شايفة بتقول لي طفت السماعة، فيش بطارية يا ماما، فيش بطارية، إيش بدك؟ فيش فقد هي طفل، هي البطارية هذه بتنشحن، هي فصلت. أخذ منك تسمع شوي أختك ولا بدك إياها؟
3: خليها تسمع شوي.
2: خليها تسمع، طب أعطيني شوية.
1: تعطل هذه البطارية لا يعني توقف جهاز إلكتروني فحسب، بل صمتا يصيب عالم طفل كاملا ويدفعه رغما عنه إلى العزلة والانطواء، فكل ما يحيط به بات خارج إدراكه. الأشقاء الثلاثة ليسوا الوحيدين، ففي قطاع غزة أكثر من 35,000 طفل مهددون بفقدان سمعهم يأتون هنا إلى أقسام مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية الوحيد في غزة، والذي يكافح من أجل منع كارثة

0: تتهدد مستقبل آلاف الأطفال.
1: من زارعي القوقعة عندنا قرابة 400 حالة، منهم 150 حالة فقدوا اللي هو السمع بسبب احتياجهم لقطع غيار للقوقعة من بطارية أو سلك أو قطعة رأس معالج، منهم 15 حالة فقدوا أجهزتهم بالكامل تحت رد منازلهم، وطبعا فقدوا للسمع منذ بداية الحرب.
0: حرب الإبادة لم تضعف منظومة الرعاية الصحية والتأهيل فحسب، بل خلقت صعوبات بالغة في الوصول إلى الأجهزة السمعية وملحقاتها، وعطلت خدمات الصيانة والتأهيل. ربى العجرمي، التلاتة عربي، قطاع غزة.
2: يواصل الاحتلال إغلاق مدخل قرية المغير في رام الله لليوم الثاني، بينما اقتحمت قوات مناطق عدة بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال يحتجز عددا من الشبان على مدخل قرية المغير ويمنع الدخول والخروج منها. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم وبلدة جبع جنوب جنين وضاحية أكتاب شرق مدينة طولكرم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين أثناء عمليات الدهم فيها. كشفت أرقام نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية حجم الاستنزاف الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي جراء سنوات من الحروب المتواصلة. وتتزامن هذه التحديات مع توجه حكومة نتنياهو نحو تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلا، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على تمويل احتياجات الجيش وتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا.
3: ثلاث سنوات من الحروب كانت كافية لاستهلاك ذخيرة 30 عاماً وتشغيل سلاح الجو بوتيرة تعادل 9 سنوات في الظروف الاعتيادية وإبقاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في الميدان يومياً. هكذا تكشف أرقام نشرتها صحيفة معاريف عن حجم الاستنزاف الذي أصاب الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال المتواصل واتساع رقعة انتشاره على أكثر من جبهة. فالاستنزاف لم يعد يقاس بما تستهلكه الدبابات والطائرات من ذخائر ومحركات وقطع غيار فحسب، بل بمن يشغل هذه الترسانة أيضاً. أكثر من 1100 عسكري قتلوا، ونحو 11,000 أصيبوا جسدياً ونفسياً، فيما يحتاج الجيش إلى نحو 53,000 جندي احتياط يومياً للحفاظ على انتشاره الحالي. قوة بشرية تتعرض لضغط متواصل، وسط تحذيرات من تآكلها وصعوبة تعويض أصحاب الخبرة، فيما تواصل فاتورة إبقائها في الميدان الارتفاع. فشهر واحد فقط من خدمة الاحتياط يكلف نحو 2,200,000 شيكل. لكن بينما يبحث الجيش عن المال والجنود والعتاد لإعادة بناء قوته، تفتح الحكومة معضلة أخرى عبر تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية إلى نحو نصف حجمها الحالي. فبموجب الاتفاق القائم تحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3,800,000,000 دولار سنوياً، أي نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بينها 3,300,000,000 دولار للتمويل العسكري. وتقليص هذه المساعدات إلى النصف يعني تراجعها إلى نحو 1,900,000,000 دولار سنوياً، ما يضع على إسرائيل عبء تمويل جزء أكبر من فاتورة جيشها. نتنياهو بحسب التقرير الإسرائيلي يراهن على توسيع الصناعات الدفاعية المحلية وتقليص الاعتماد على واشنطن وصولاً إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري، معادلة تجعل طريق إسرائيل نحو الاكتفاء العسكري أكثر كلفة وتعقيداً في وقت لم تتوقف فيه بعد فاتورة الحرب. محمد الغول، تيرتي عربي.
2: قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في غارات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع احتفال البلاد بالذكرى 35 للاستقلال. وأفاد حاكم مدينة خاركيف بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف ضواحي المدينة شمال شرق أوكرانيا. وفي خيرسون أعلنت السلطات إصابة 7 أشخاص في هجوم استهدف 43 منطقة، فيما أصيب 3 آخرون في زاباروجيا جراء غارات روسية بطائرات مسيرة. وفي تشيرنهيف أصيب عامل في محطة وقود واندلع حريق في المبنى إثر ضربة روسية.

0: الرئيسية. وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6 مليارات و100 مليون يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاع جوي جديدة. وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الحزمة تضاف إلى 16 مليار يورو من خطط الشراء المعتمدة سابقا، صرف منها 8 مليارات و350 مليون يورو. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوروبا ستكثف الجهود لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن أجوائها. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب وإلى تحقيق السلام، لكنها لن تتخلى عن إقليم دنباس أو تقدم تنازلات تمس أراضيها من أجل إنهاء الحرب. وقال زيلينسكي في يوم استقلال أوكرانيا إن بلاده تريد السلام، وطلب الحلفاء بفرض المزيد من العقوبات على روسيا لدفعها إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن أوكرانيا لا تطلب من الولايات المتحدة الدفاع عنها، بل تزويدها بما تحتاج للدفاع عن نفسها. استهدف الجيش الأوكراني خلال الليل مقاتلة روسية وسفينتين في البحر الأسود. وقال قائد قوات الأنظمة المسيرة الأوكرانية روبرت بروفدي إن المقاتلة المستهدفة من طراز ميغ 29، وإن أحدى السفينتين ناقلة نفط والأخرى سفينة شحن. قال الكرملين إن بريطانيا تعرقل جهود إحلال السلام في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بالمعلومات اللازمة لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. وهدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بتدمير المنشآت التي ستصنع هذه الصواريخ، متهما بريطانيا بصب الزيت على النار. وجاء التحذير بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية أنها ستسمح لشركة الصناعات الدفاعية بالإفراج عن معلومات تتعلق بالمكونات البريطانية المستخدمة في الصاروخ الفرنسي البريطاني، بما يتيح لأوكرانيا إنتاجه محلياً. أعلنت القوات اليمنية تصديها لمسيرات أطلقها الحوثيون غرب العاصمة عدن جنوب البلاد. ويستمر التصعيد بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين مع تجدد المواجهات بين الطرفين في محافظات عدة بينها مأرب والجوف والضالع وتعز. تشهد حركة التجارة العالمية تحولات متسارعة تعيد رسم خريطة الشحن الدولي بسبب تصاعد التهديدات الأمنية والجيوسياسية في الممرات البحرية التقليدية مثل باب المندب، مضيق هرمز، وما يدفع الدول الكبرى والشركات اللوجستية إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر أمنا واستقرارا.
1: لم تعد الأزمة محصورة في مضيق هرمز وحده، فمع اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر في باب المندب والبحر الأحمر، بدأت خطوط التجارة والطاقة تبحث عن خرائط أخرى تمتد برا نحو المتوسط وبحرا حول إفريقيا وحتى شمالا عبر القطب الشمالي. في السعودية عاد خط الشرق غرب رسم مسار جزء من النفط القادم من حقول المنطقة الشرقية لينقله إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، لكن المسار نحو آسيا يظل رهين باب المندب ومخاطره. أما باتجاه أوروبا فيوفر مسار آخر إمكانية نقل النفط من ينبع إلى العين السخنة المصرية باتجاه البحر المتوسط بطاقة محدودة لا تتجاوز 2.5 مليون برميل يوميا. وفي العراق تتجه الخريطة شمالا وغربا، خط كركوك جيهان يفتح منفذا إلى المتوسط عبر تركيا، فيما يبحث العراق في تطوير مسارات أخرى تربط البصرة بحديثة ومنها إلى جيهان التركي أو بانياس السوري. ومع تعطل الشحن عبر الخليج طلبت بغداد نقل النفط برا إلى بانياس لتبرز الموانئ السورية منفذا آخر نحو المتوسط. وفي الإمارات المسافة أقصر، خط حبشان الفجيرة ينقل ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا من حقول أبو ظبي إلى خليج عمان، متجاوزا هرمز ومتيحا الوصول مباشرة إلى المحيط الهندي والأسواق الآسيوية. لكن خطوط الأنابيب وحدها لا تستوعب حركة التجارة، شركات الشحن تستخدم موانئ وسيطة وجسورا برية، فيما أصبح الالتفاف

0: حول رأس الرجاء الصالح خيارا لتجنب الممرات المضطربة، لكن بكلفة ومدة رحلة أعلى. وحتى أقصى الشمال دخل سباق البدائل. في 22 من أغسطس غادر السفينة الحاوية الكورية الجنوبية بان ستار أكرو ميناء بوسان باتجاه أوروبا عبر القطب الشمالي، طريق يمكن أن يخفض المسافة بين شرق آسيا وشمال أوروبا بنحو 30 إلى 40% مقارنة بمسار قناة السويس، وبنحو النصف مقارنة برأس الرجاء الصالح. لكن موسمه الملاحي القصير وقيوده التشغيلية والبيئية تحد حتى الآن من تحوله إلى ممر تجاري واسع من الخليج إلى المتوسط ومن جنوب أفريقيا إلى القطب الشمالي. تتعدد الطرق البديلة وتتغير خريطة الحركة، لكن الجغرافيا تفرض حدودها. فلا مسار واحدا حتى الآن يمتلك طاقة هرمز وباب المندب والسويس وكفاءتها.
1: انتقد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستال إعلان إدارة جنوب قبرص الرومية عزمها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مذكرة تفاهم لخط أنابيب غاز طبيعي بين تركيا وقبرص التركية. وقال أوستال إن إدارة قبرص الرومية وقعت على مدى سنوات اتفاقات مختلفة متجاهلة إرادة القبارس الأتراك، وأضاف أن اعتراضها على توصل قبرص التركية إلى اتفاق مع تركيا ينطوي على تناقض. وأشار إلى أن ما يزعج الجانب الرومي هو تعزيز الروابط بين قبرص التركية وتركيا. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الشباب المشاركين في فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق يمثلون ضمانا لتحقيق هدف تركيا القوية والمستقلة بالكامل. وأضاف دوران أن تركيا ستواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وبطاقة شبابها وبإدارة شعبها بناء قرن تركيا، وأكد أن مسيرة تركيا ستتواصل بعزم في السماء وعلى الأرض. تتواصل في ولاية بتليس التركية وتحديدا في منطقة أهلات الاستعدادات لإحياء ذكرى نصر ملاذ كرد إحدى المحطات البارزة في تاريخ المنطقة، وذلك بمشاركة آلاف الزوار وبتنظيم أنشطة متنوعة.
2: بأجواء من الفرح والبهجة تجري الاستعدادات في منطقة أهلات في ولاية بتليس على قدم وساق لإقامة الفعاليات التي ستقام لإحياء الذكرى 55 بعد 900 لمعركة ملاذ كرد التي فتحت أبواب الأناضول للأتراك. ومن أجل الاحتفال بذكرى النصر الذي غير مجرى التاريخ بطريقة استثنائية كما يصفه المؤرخون، فقد نفذت أعمال مكثفة في منتزه رجب طيب أردوغان أهلات الوطني في منطقة تشارخو.
3: نحتفل اليوم بذكرى 955 لانتصار ملاذ كرد، ونستذكر أجدادنا الذين أهدون هذه الأرض بالرحمة والامتنان، ونعمل بكل جهد على نقل هذا الإرث إلى شبابنا وإلى الأجيال القادمة ليبقوا على صلة بتاريخهم وهويتهم.
2: وجهزت الحديقة العامة التي تضم خان أوتاغي، وهي خيمة عثمانية تقليدية مصنوعة من اللباد ومزينة بزخارف سلجوقية من الداخل والخارج، إلى جانب 50 خيمة أخرى. وتضم الفعاليات الممتدة من 23 إلى 25 من شهر أغسطس الجاري أنشطة متنوعة تشمل الرماية ورمي الرمح من على ظهر الخيل والألعاب البهلوانية وركوب الخيل والرماية والمصارعة وسوقا للحرف اليدوية وورشة عمل للأقواس والسهام. ويضم المتنزه أكشاكا للمنتجات المحلية وملاعب للأطفال، وسيستضيف الحدث آلاف الزوار من جميع أنحاء البلاد. وتهدف الحديقة الوطنية المزينة بأعلام تركية وفلسطينية وأعلام القبائل التركية إلى نقل ثقافة السلاجقة وروحهم إلى الأجيال القادمة من خلال فعاليات متنوعة. أهلات المدينة التي احتضنت فصولا من تلك الملحمة تستعد اليوم لتكون منبرا من أجل إحياء التاريخ، وتؤكد على أن ملاذ كرد ليست معركة فحسب، وإنما هي رمز لانتصار الشعوب وإرادتها من خلال ما حققه الأجداد السلاجقة. من ولاية بتليس شرقي الأناضول، سامر لواء الأمانة، تي آر تي عربي.
1: تتواصل فعاليات النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في العاصمة الصينية بكين، وحطم روبوت صيني شبيه بالبشر طورته شركة يونيتري الرقم القياسي

عالمي لسباق 100 متر عدوا الذي سجله أوسين بولت، ويشارك في هذه الدورة نحو 2056 روبوتا من 16 دولة. وصلنا لختام هذه النشرة وإلى العناوين. مع بدء الحصار الاقتصادي الأمريكي، طهران تؤكد أنها ستستخدم جميع قدراتها لمواجهة الحصار. 3 شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على دير البلح وعلى خان يونس، وذلك بعد تهديد نتنياهو بقصف مكثف وبتهجير المدنيين من قطاع غزة. قتلى وجرحى بغارات روسية على مدن أوكرانية، والاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات بأكثر من 6 مليارات يورو لدعم كييف. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

هل قضية فلسطين عربية إسلامية أم عالمية؟ هكذا تساءل أحدهم فرد آخر: سؤالك غير صحيح، فالأحرار في العواصم الغربية يتظاهرون من أجل قضيتنا نهاية كل أسبوع وفي كل مناسبة، بل بشجاعتهم وإيمانهم من أجل الحق يكسرون حواجز الخوف والقوانين الجائرة من أجل غزة. الجواب هي قضية إنسانية. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. طائرات ورقية للأطفال في مستوطنات غلاف غزة تثير القلق في إسرائيل. احتجاجات مستمرة في الغرب ضد الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. من الرسوم المتحركة إلى الأكثر رواجاً،

0: الهامور يغزو منصات التواصل. طائرات ورقية مصنوعة من خيوط وورق يلعب بها أطفال غزة، بعضها حملته الرياح نحو المستوطنات المحاذية للقطاع فأحدثت حالة من الخوف داخل منظومة أمنية متكاملة، واستنفرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتصل الأمور إلى حد تهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس بالاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية كاملة في غزة. كاتس اعتبر عملية إطلاق الطائرات الورقية والبالونات عملاً حربياً موجهاً بالتعامل معها بحكم الطائرات المسيرة سواء حملت متفجرات أم لم تحمل. وما يقلق الاحتلال لا يتعلق فقط بالطائرات الورقية الحالية، بل باحتمال أن تتحول مستقبلاً إلى وسيلة لحمل متفجرات أو أن تكون مقدمة لاستخدام طائرات مسيرة هجومية صغيرة. أما وسائل الإعلام الإسرائيلية فتحدثت عن مخاوف من أن تكون هذه الطائرات بداية لعودة ما وصفته بسياسة الاحتواء التي سبقت 7 أكتوبر. نستمع إلى الدكتور فايز أبو شمالة وهو يشرح أسباب هذه المخاوف الإسرائيلية.
1: أحدث موضة للإرهاب الإسرائيلي، فقد صارت الطائرات الورقية التي يلهو بها أطفال قطاع غزة إرهابا. فإذا انفلتت طائرة ورقية من طفل صغير وحطت على سطح إحدى بيوت المستوطنات فذلك يستوجب الرد الإسرائيلي السريع، ولدى الجيش الإسرائيلي الأوامر من وزير الحرب كاتس بأن يقصف المكان الذي انطلقت منه أو انفلتت منه الطائرة الورقية بالصواريخ، وأن يأمر بترحيل سكان المنطقة. فهل فعل هتلر والنازيون مثل هذا؟
0: التهديدات الإسرائيلية أثارت موجة من السخرية والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر نشطاء أن خوف دولة تمتلك أحدث الأسلحة والتكنولوجيا من خيوط وورق يلهو بها أطفال محاصرون يعكس حجم الهاجس الأمني والوهم الذي يعيشه الاحتلال. وجاء رد حماس عبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الذي قال إن الحديث يدور في الأساس عن ألعاب يستخدمها أطفال يعيشون في مخيمات النزوح، واتهم إسرائيل باختلاق الذرائع لتبرير استمرار عدوانها وصولا إلى تهديد الأطفال أنفسهم. دعونا نشاهد حقيقة هذه الطائرات بلسان أطفال غزة.
2: نصوت باقي الأولاد الصغار عشان يفرحوا بالولاد. بروح على المدرسة الصبح باجي على الساعة 10 بفتح النحل.
3: على الأبد نجي على أطبخ نبيع الطبق باثنين وثلاثة. سعيد مسعيد أبوي فيه.
0: ثلاثة أعواد وورق وخيط أثارت مخاوف الاحتلال لتكشف من حيث لا يدري الهشاشة في الداخل الإسرائيلي وإلى أي مدى بات هاجس 7 أكتوبر حاضراً في عقول الإسرائيليين يرعب قلوبهم ويؤرق أمنهم. مشاهدينا، نأخذكم في جولة على منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف تفاعل مع هذا الموضوع. دكتور باسم نعيم يقول في مفارقة سريالية دولة نووية تمارس الإرهاب متهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة، تستنفر وتصدر الأوامر للتعامل بقوة مع طائرات ورقية يطلقها أطفال بحثا عن طفولتهم البريئة بين الركام. ثائر البنا يقول تخيل قسوة الحرب حين يصبح لاعب الأطفال نفسه مصدر خوف، وحين تتحول طائرة ورقية بسيطة إلى سبب للتهديد والاستهداف، أي طفولة هذه التي تحاصر حتى في سمائها؟ إيمان طوالبة تقول تخيفهم طائرات ورقية للأطفال فيتعاملون معها وكأنها عمل حربي، وهم الذين يدركون في قرارة أنفسهم أن وجودهم طارئ ومؤقت، ولذلك تلازمهم عقدة الأمن والخوف. أما خالد صافي هو الآخر يقول: بعد سنتين وأكثر من حرب دمرت فيها غزة تقريبا وناس عايشة بين الخيام والركام، طلعت أخطر معضلة أمنية اليوم خيط طاير في السماء. يواصل أحرار العالم في الجهة الغربية من كرتنا الأرضية احتجاجهم بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع وتيرة انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية. فبالرغم من الفتور الإعلامي تجاه غزة هذه الأيام والقمع المتعمد ضد من ينقل الصورة من الداخل الفلسطيني بالضفة، يثبت أحرار العالم من جديد أن تضييق الخناق لم يوقف الحراك، بل دفعه لابتكار أشكال أكثر تنظيماً وتحدياً للقيود الأمنية والقانونية. ففي أوروبا وتحديداً في السويد لم تغب غزة عن الساحات المركزية في العاصمة ستوكهولم نهاية هذا الأسبوع، حيث احتشد المتضامنون للضغط بشكل مباشر ضد آلة الحرب الإسرائيلية، مطالبين حكومتهم بالعمل على رفع القيود فوراً عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف هجمات الاحتلال على الفلسطينيين. نشاهد.
4: الدفة الطبية والأطفال والمدنيين في قطاع غزة، مشهد تمثيلي جسدته لا لا لا لا لا لا.
0: أما في ألمانيا التي تشهد تضييقاً أمنياً صارماً وحظراً متكرراً للمظاهرات الداعمة لفلسطين، فقد انطلقت في عاصمتها برلين أيضاً احتجاجات تطالب بحظر توريد السلاح إلى الاحتلال وتطالب بإنهاء العدوان على غزة. الاحتجاجات الميدانية لم تقتصر على الساحات العامة، بل وصلت مباشرة إلى أبواب مصانع السلاح. ففي بريطانيا احتشد المتظاهرون أمام مصنع إلبت سيستمز في منطقة شينستون في تحرك غاضب احتجاجاً على استمرار المصنع بتزويد إسرائيل بالطائرات المسيرة. نشاهد. مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم جانبا من تفاعل رواد المنصات بشأن الحراك المدني الداعم لفلسطين وغزة والمستمر في دول غربية. نأخذ بعض من هذه التعليقات. يقول زليدة تشاودري: استمروا في رفع أصواتكم من أجل غزة، استمروا في رفع أصواتكم من أجل فلسطين، استمروا في رفع أصواتكم من أجل الإنسانية. ستشارد يقول: شكرا لإحرار العالم الغربي وخاصة برلين العصية على اللوبي الصهيوني الألماني لدعمهم القضية الفلسطينية العادلة. أما أم إسحاق فتقول: لتدافع عن فلسطين ليس بالضرورة أن تكون مسلما أو عربيا، يكفي أن تكون إنسانا. في هذه الفقرة مشاهدينا نترك اليابسة قليلاً ونهبط إلى حيث هبط مئات الألاف من المصريين في الأيام القليلة الماضية إلى قاع الهامور، وهو الاسم العربي للمدينة التي يعيش فيها سبونج بوب هو وبقية الشخصيات الكرتونية بسيط وشفيق ومستر سلطع وغيرهم. البداية لم تكن من حملة تسويقية أو إعلان، بل من منشورات ساخرة في مجموعة على فيسبوك اسمها شكاوى أهل قاع الهامور، التي سرعان ما انتشرت لتبني خلال ساعات عالما كاملا تحت الماء. وجد فيه حتى الآن أو وجد فيه حتى الآن حوالي 2 مليون مصري أنفسهم

0: كأنها حقيقية تستحق المتابعة والضحك، من مشكلات العمل وارتفاع الأسعار إلى الخلافات بين الجيران والمواقف الاجتماعية والعاطفية، لكن بأسماء شخصيات المسلسل وأجوائه الكوميدية. وهذه بعض التفاعلات حول قاع الهامور، نشاهد معا.
1: كبرياتي سادتي، إليكم نشرة أخبار قاع الهامور. زوجات الكابتن مرجان حسن يمسحون ببعض بلاط البحر بعد أن صرحت زوجته الثانية وقالت
2: مرجان أنت ليك غيري،
1: ومن بعدها عينك ما تشوف إلا النور، ومسحوا ببعض قاع الهامور. البلوجر تامر محار يطلق ثاني أغاني سلطع برجر مودي البتنجان في حتة تانية. لب سمك تستعين في حملتها التسوية بصاحب ترند يا ولي النعم. وننتقل الآن إلى قلب الحدث الهاموري مع مراسلتنا السمكة دور. دوري قول لنا إيه اللي بيحصل عندك دلوقتي.
3: الإقبال هنا في لب سوا تاريخي، يا ريت الكاميرا تيجي ورايا.
4: ايه ده، انت بتصورني؟
3: لا هتصورني، هصورك وهبوظ لك منظرك.
5: عندهم كل حاجه، عندهم كل حاجه، بغض النظر عن سلطع برجر وبسيط، في كل حاجه جوه قاع الهامور. قصر السمامكي اهو جماعه، عندي انترفيو بكره في المطعم ده، حد اشتغل هناك قبل كده؟ خبر عاجل، ظهور عم ابراهيم الهاموري يا ولي النعم. معاهم موجود، خدنا كاس العالم في قاع الهامور. ما دي الحلاوة بقى، ما انت كل حاجة حلوة حصلت هناك.
6: يا رب اي عريس يجي ياخدها ويخلصني منها، انا خلاص جبت اخري، انا الناس شوت وشي، عمال يوريك بنتك بقت عروس البحر قد الدنيا، هتجوزيها امتى؟
7: يعني اعمل ايه يعني يا ماما؟ ارمي نفسي لاي بحر عشان تخلصي مني؟
6: ومين قال يا اختي اي بحر؟ ما انت تقدم لك خير شباب البحور، تقدم لك البحر الاحمر وقلتي لا
7: ما خدوش،
6: تقدم لك البحر المتوسط قلتي لا ما احبش المتوسط.
7: يا ماما وانا ايه خلينا اتجوز واحد متوسط؟ انا عايزه اللي يتجوزني يتقلني بالسما.
3: اللي عايزين تعملوا معايا زي ما عملتوا مع اختي وجوزتوها للبحر.
0: مع تزايد المنشورات والتعليقات واتساع دائرة التفاعل، تجاوزت الظاهرة المجموعة الأصلية على فيسبوك وانتقلت إلى منصات التواصل الأخرى، حيث أعاد المستخدمون تداول محتواها وإنتاج نسخ جديدة منه قبل أن يدخل ناشطون وفنانون وشخصيات معروفة على خط الترند، لتتسع دائرته وتتحول الفكرة من مزحة داخل المجموعة إلى حديث أوسع على منصات التواصل الاجتماعي. لكن فجأة أخذ هذا الموضوع منحنى آخر، إذ رأى البعض أنه أعبث الحوارات التي مرت على تاريخ فيسبوك، متهمين القائمين على الصفحة بأنهم مأجورون مدعومون من جهات تعمل على تعكير صفو الأمن العام، ليضطر أحد القائمين على المجموعة إلى الرد على هذه الاتهامات. نتابع معا.
8: وإرهابية، وعندي مخطط لغزو العالم عشان بس أنا بقيت أدمن في جروب قاع الهامور. كمية الناس اللي بتطلع نظريات مؤامرة وبتعمل منشن لوزارة الداخلية، وإن إحنا عندنا مخططات وهالمعاني ورا الحاجات اللي بتنزل. أنا عملت كل ده، أنا عايزكم تشوفوا عينة من الحاجات اللي إحنا بنشوفها عشان تفهموا التصعيد. وجد جد عندكم حق، مجتمع الفيسبوك ده مش هنطة. اخر حاجه مش مصدقني بقول كده، بس يا جماعه احنا عبط وده جاي من عبط وهزار، احنا كلنا دماغنا تعبانه. صاحبه الجروب عندها 15 سنه، فبجد يعني ما تعرفش يعني ايه اصلا مؤامره. فيا جماعه سيبوا الناس تهزر، حتى لو حسيتوا الجروب بقى دمه تقيل ولا اي حاجه، عادي كل حاجه بتطلع بتبقى كده، بتبقى شويه لذيذه شويه دمها تقيل وبتروح لحالها، بس مش لدرجه ارهاب وحاجات غريبه.
0: لكن في النهاية وبعد تقديم بلاغات ضد المجموعة والقائمين عليها، فجأة أغلقت المجموعة التي تحمل اسم مركز شكاوى قاع الهامور بالتزامن مع إغلاق صفحة أخرى حملت اسم وزارة الداخلية بقاع الهامور، لتنتهي هذه القصة التي لم يكتبها مؤلف واحد بل شارك في كتابتها مئات الآلاف من رواد منصات التواصل الاجتماعي. مشاهدينا كما العادة الآن نحن في اليابسة مرة أخرى، أو بالأحرى في الفضاء الإلكتروني، لنرصد بعض التعليقات التي تفاعلت مع ترند. تقول أمل العبد: الجروب ده مش هزار، ده لجان إلكترونية واضحة مدعومة، واخدين ترند تافه زي قاع الهامور ستارة عشان يدسوا السم في العسل. هاني يقول: هروب الملايين إلى قاع الهامور ليس مجرد مزاح فيسبوكي، بل هو نزوح جماعي من واقع يطلب فيه من السمك الصغير أن يصفق الحيتان وهي تأكله. عميقة أوي. أما فريدة فهي تقول: الأول افتكرناها نكتة دمها خفيف، ناس زهقانة من الغلا فبتطلع همها في هزار وكرتون، بس لما تدقق هتلاقي الموضوع مش بريء

0: خالص. مريم هي الأخرى تقول: الغريب أن يلجأ المقهور إلى العالم الافتراضي هربا من واقع لا يملك تغييره، ثم يأتي أصحاب القرار ليطاردوه حتى هناك. محمد أخيرا يقول: الصفحة تحولت إلى ظاهرة تستحق أن يجتمع حولها علماء الاجتماع والاتصال والنفس، وربما خبراء الأرصاد أيضا، لمعرفة كيف هبط هذا العدد الهائل إلى القاع بهذه السرعة. فلسطيني من الخليل بكلمات مليئة بالتحدي، يؤكد ثباته وتشبثه بأرضه رغم محاولات الاحتلال السيطرة على داره بعد استشهاد نجله. نتابع.
1: فكرهم الاحتلال أو بن غفير أو سموتريتش أو أعوانه، إن إحنا بتدفع من المنطقة. عندي ولدين وبنت والرابع جاي والحمد لله رب العالمين، خمس راح استشهد. إذا مفكر إن بدنا نطلع من المنطقة بحلم، والله لو بعدمهم الثلاث وأمهم وأنا ما بطلع من كيحة مروش، وبده يطخني كمان مرة ومرتين يجي طخ. هذا وطني وهذه بلدي وهذه داري وهذا كل إشي فيه، كرامتي هذا ما بطلع وما ببيع داري ولا بخليها للأنذال الأنجاس مصاصين الدماء وحوش على شكل بشر، مش ممكن أطلع. والحمد لله رب العالمين، ربنا يلهمنا الصبر وربنا يتقبل.
0: صانع المحتوى الياباني العالمي يوجي يعبر عن حبه لفلسطين خلال لقائه بمخرج أفلام فلسطيني يدعى يوسف الحلو في عاصمة البوسنة والهرسك سرايفو. نشاهد.
2: فلسطين من غزة.
3: أنا كنت فلسطين.
2: حبيبي أشكرك.
3: أنت صرت هنا.
2: أنا فيلم ميكر وصحفي. I'm a film director. I directed the Phoenix of Gaza.
3: Oh really?
4: I would like to say free Palestine as well, for sure. And that I want peace there, yeah. And I want everyone to live in peace and speak, understand each other through language, through respect. Yeah.
2: What do you like about Palestine? About Palestinians?
4: I think the resilience. I would say resilience of the people and how brave they are.
0: متهما إياه بالمساهمة بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة. الإعلامي الأمريكي جينك أويغور يصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بأنه قاتل متسلسل بالمعنى الحرفي. نشاهد.
5: Israel's definition of terrorism, because Ben Gavir was literally convicted of aiding terrorists. So are they going to hang him? They're like, no, he's Jewish. He's the chosen race, the chosen people. Now, again, Jews in America, almost none of them believe that. But in Israel, a lot of people believe that. And so they're like, well, no, of course, the chosen people are allowed to murder anyone they like and take their land. God promised it to them 3,000 years ago. Can't you hear? What'd you say, God? Oh, murder them and take their land? Of course, serial killers think that way. And this guy is a literal serial killer. He's helped to murder tens of thousands of people. He's literally helped to murder over 23,000 children in Gaza. And he's done it with glee and joy. And he brags about it in that quote about the killing 30 to 40 people a night. He said, they're not people. That is literally how Nazis talk.
0: لحظات عصيبة عاشتها الأسيرة المحررة سلام كساب في سجن الدامون الإسرائيلي تظهر اليوم لتروي تفاصيل عزلها الإنفرادي بسبب أدائها الصلاة في السجن.
6: كانت كل لحظة برقب فيها أهلي إنهم جاييني من بعيد، لحد ما وصلت الحاجز وشفت أهلي وعبطتهم.
7: بالله السلامة يا رب. الله والله ما نشتكي، مش عارف يعني في الفترة اللي غبت فيها يعني كنا نشعر إنه الحياة فيش إلها طعم، مع إن إحنا أحرار، لكن نتصور إنك أنت مسجونة وراء القضبان. يعني كانت حياتنا يعني ما إنها طعم، ما إنها حلاوة. الله.
6: اتعرضت للعزل الانفرادي بسبب الصلاة في ممر الساحة. كان وضع العزل طبعاً كثير سيء، كان فترتها فترة شتاء وكان يعني برد قارس، الأكل قليل جداً، عدا عن ذلك ما في أي نفس في الغرفة، مكتوم الغرفة طول الوقت. كمان الملابس يقتصر على لباس واحد صيفي ولباس واحد شتوي. كان الوضع كثير سيء في الشوب من ناحية لبس شتوي. طبعاً الأسيرات كلهم إيد واحدة، كلنا نحتضن بعض، عدا عن ذلك يعني ما كنا

0: نسمح بأي مؤثر سيء من قبل السجانين إنه يأثر فينا. طبعاً كلنا في كل لحظة نهون على بعض، كنا دائماً نتقاسم الأكل ونتقاسم حتى اللباس، كنا نساعد بعض في أقل وأدق التفاصيل اللي إحنا بنحصل عليها يعني بصعوبة كبيرة، سواء من إدارة السجن أو من السجانين. أبرز المواقف الصعبة اللي شفتها بالسجن طبعاً كان عندنا أسيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت عندها عدم القدرة على المشي في أحد القمعات يعني ودخول وحدات خاصة، لم يراعوا هذا الظرف عندها، فكانت الصدمة لها أنها تلقى على الأرض يعني بشكل همجي وبطريقة ضرب مبرح جداً، طريقة تذل. شعور الحرية شعور لا يوصف، كانت فرحة كثير عارمة في قلبي يعني الحمد لله. أول ما طلعت من السجن وتنفست الهواء وشفت السماء بدون سياج كان إشي كثير مشوق وإشي كثير جميل بالنسبة إلي، كانت كل لحظة بانتظار لك يا أمي وأهلي وكل العائلة طبعا، أكيد شعور كثير كثير جدا حلو يعني الله يكتب إن شاء الله.
1: تستمر الاستعدادات في الصومال لإطلاق فعالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذ سيجري ذبح أكثر من 1500 جمل ضمن الفعالية وتوزيع لحومها على المحتاجين. نشاهد.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: יש בעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی

0: که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
6: والله، شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
12: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المهبدات، الاشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
14: الله اكبر،
15: مع بدء الحصار الاقتصادي الأمريكي، طهران تؤكد أنها ستستخدم جميع قدراتها لمواجهة الحصار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. 4 شهداء بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة، ومدير مركز غزة للسرطان يطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل لإنقاذ أرواحهم. قتلى وجرحى بغارات روسية على مدن أوكرانية، والاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات بأكثر من 6 مليارات يورو لدعم كييف.

0: أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن إيران ستدفع ثمن محاولتها عرقلة تجارة النفط والغاز عبر مضيق هرمز. وقال فانس أن لدى واشنطن أدوات اقتصادية حاسمة للتعامل مع طهران، وأشار إلى نجاحها في إخراج ما بين 7 و15 مليون برميل من النفط يوميا رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز. وأضاف أن الوجود الأمريكي في المنطقة يرتبط بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الحصار البحري المفروض على إيران إجراء عدوانيا، وحذر من أن أي دولة أو جهة تتعاون مع الإجراءات الأمريكية ستواجه تداعيات خطيرة على حد تعبيره.
1: أمريكا التي كان من المفترض أن تأتي لمساعدة الإيرانيين تستخدم كل الوسائل المتاحة لمعاقبتهم لسبب واحد فقط، وهو مقاومتهم للضغوط على استقلالهم الوطني وسيادتهم وكرامتهم. إيران ستستخدم جميع قدراتها لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ونحذر جميع الدول من أن أي نوع من التعاون مع أمريكا في أعمالها العدوانية ضد إيران ستكون له بالتأكيد عواقب وخيمة، فإيران لها الحق في استهداف نقطة انطلاق ومصدر أي عمل عدواني يستهدفها.
0: أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية فرض قيود على بعض السفن عند عبورها المقبل للمضيق، وتشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة، وذلك بدعوى مخالفة الترتيبات الإيرانية المنظمة للعبور. ودعت الهيئة الشركات التي تنقل بضائع إلى الخليج أو تستلم شحنات منه إلى التحقق قبل استئجار أي سفينة من القائمة المحدثة للسفن المخالفة. وأشارت إلى أن السفن الراغبة في إزالة أسمائها من القائمة يتعين عليها تقديم طلب بذلك. وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رسميا في زيارة يلتقي من خلالها مسؤولين إيرانيين. وأكد مصدران حكوميان باكستانيان أن المحادثات بين منير والمسؤولين الإيرانيين ستتناول التطورات الأخيرة بما فيها التهديد الأمريكي بعقوبات اقتصادية جديدة على إيران. ومن جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن زيارة عاصم منير إلى طهران تأتي في إطار العلاقات الجيدة بين إيران وباكستان والدور الذي تلعبه إسلام أباد في خفض التوتر بالمنطقة. وينضم إلينا من إسطنبول مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية الدكتور سامي العريان. أهلا وسهلا بكم دكتور سامي. هذه العقوبات الجديدة التي فرضت من الجانب الإيراني على من الجانب الأمريكي على إيران، والتي وصفتها أمريكا بأنه أكبر هجوم مالي اقتصادي في التاريخ، ما هو القطاع الأكثر تضررا بالنسبة لإيران، خاصة وأنها تعرضت على مدار السنوات الماضية 40 سنة وأكثر من 45 سنة لهذا الحصار الاقتصادي من الجانب الأمريكي؟ ما هي أكثر القطاعات التي ستتضرر في هذه الحزمة الجديدة من العقوبات؟
2: الحقيقة من غير الواضح ماذا تعني الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الضغوط، لأن هذه الضغوط على إيران هي قائمة، وقائمة من عقود. أنا أتوقع أن الذي يقصده الأمريكيون هنا هو العقوبات على الدول التي هي تتاجر مع إيران أو تتعامل مع إيران تجاريا وليس مع إيران بشكل مباشر، لأنه إيران عليها كل الضغوط، وهذه الدول هي الصين، وبالتالي الصين تأخذ أكثر يعني من 90% من صادرات إيران في المشتقات البترولية تأخذها الصين، وبالتالي الصين قد تكون معنية بذلك، بالإضافة إلى 4 دول أخرى وهي دول جارة، منها طبعا تركيا والإمارات والعراق وباكستان. إذا كانت تقصد الولايات المتحدة الأمريكية هي فرض عقوبات على هذه الدول، فهذا سيكون له تأثير على الكثير من المعاملات التجارية. نحن نتحدث عن تقريبا 11 مليار دولار حجم التجارة ما بين تركيا وإيران، نتكلم عن 28 مليار حجم التجارة ما بين الإمارات وإيران. وإيران والإمارات أعلنت بالأمس أنها ستقطع علاقاتها التجارية، فقد يكون هذه هي أحد الأمور التي سيتم التعامل فيها أو الضغوط فيها على إيران. ومن جهتها إيران أعلنت من خلال محسن رضائي وهو أمين المجلس الأمن القومي أن أي دولة ستتفاعل مع مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون بمثابة إعلان حرب، وسيكون هناك ردود فعل قوية من
0: ما
2: إيران.
0: هي إذن الخيارات المتاحة أمام الجانب الإيراني في حال هي هددت بدفع الثمن لمن سيتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص؟ ما هي الخيارات أمام إيران للمعاقبة كما قالت؟
2: أولا إيران يعني لها تحت العقوبات الأمريكية الصارمة كما ذكرت للعقود، وهي تعرف كيف يمكن أن تتجاوز هذه العقوبات والحصار، سواء كان الحصار البحري أو الحصار التجاري. يعني لعل الشمور التي يمكن أن تقوم بها هي المواجهة المباشرة في موضوع إقفال ليس هرمز ولكن أيضا باب المندب، باعتبار أن حجم البترول الذي يخرج من هذين المصدرين قد يصل إلى 30% من حجم البترول العالمي، وهذا يكون له تأثير كبير. بالإضافة إلى أن العقوبات الاقتصادية لا تأتي كلها مباشرة، تأخذ يعني سنوات، وبالتالي لن يكون هناك التأثير المباشر الذي يتحدث عنه الأمريكيون، ولكن إقفال باب المندب بالإضافة إلى مضيق هرمز سيكون له تأثير خلال أسابيع قليلة.
0: إذا إن لم يكن هناك تأثير مباشر كما تفضلتم، برأيكم لماذا توجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه السياسة، إلى الضغط الاقتصادي الأقصى على إيران، وأوقفت المحاولات، إن استطعنا القول المحاولات العسكرية بالضغط العسكري على إيران لتقديم التنازلات ولتحقيق الأهداف التي كانت تريدها؟
2: السبب الرئيسي هو عجز الولايات المتحدة الأمريكية على حل هذه المشكلة، هي أوقعت نفسها في مشكلة وغير قادرة على حلها، لا تستطيع أن تقول أنها هزمت، ولا تستطيع طبعا أن تعلن الانتصار، وهي تريد أن تكون بمثابة تفعل شيء للضغط على الطرف الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية هزمت هزيمة استراتيجية في هذه المواجهة، لا سيما بعد إقفال مضيق هرمز، ولا تستطيع أن تفتحه لا بالطرق العسكرية ولا بالضرب العسكري المباشر ولا بالحصار البحري ولا بأي طريقة أخرى، فهي تريد أن تقول للعالم أنها تفعل شيء، لا سيما وأنه هناك مطالبة حثيثة بإنهاء هذه المسألة بطرق دبلوماسية، والطرف الإيراني أصر على العودة إلى الاتفاق الإطاري الذي وقعته الولايات المتحدة في 17 حزيران الماضي، والذي يرفضه الآن الأمريكيون لأنه فيها استسلام واضح لكل

0: الشروط الإيرانية. باختصار شديد، عجز الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يؤدي إليها إلى هذا التخبط من حيث الإعلان، تلو الإعلان إما بالضرب العسكري أو بالتهديد الاقتصادي أو بأمور أخرى، وهذا يثبت عجزها على حل هذه الإشكالية بالطرق الدبلوماسية.
1: طيب سيد سامي، لو تحدثنا عن الوساطة والمجال أو الطريق الدبلوماسية وسط كل هذا التصعيد، وهذا التصعيد الأخير تحديدا بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، وهو كان شرط أساسي لدى إيران برفع العقوبات السابقة أصلا، إلى أي مدى يعقد هذا التصرف الجديد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية مسار التفاوض؟
0: يعني هو أصلا معقد، كما ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة على حسم هذه المعركة عسكريا، وتريد الانصياع أو الاستسلام الإيراني، أو على الأقل يعني عدم السماح لإيران بالتحكم بمضيق هرمز، وهي لا تستطيع ذلك. وبالتالي كل هذه الضغوط في تصوري أنها لن تؤدي إلى حل الإشكالية بل ستصاعدها. هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضربات عسكرية أخرى؟ ممكن، ولكن أيضا أثبت الشهور الماضية أن أمريكا عاجزة على حسم هذا الصراع بالطرق العسكرية، ولو كان لها ذلك كانت قد يعني استخدمتها. وبالتالي أتصور سيكون هناك بعض أسابيع قليلة أو أشهر قليلة قبل الانتخابات، هو تنازل الولايات المتحدة الأمريكية عن كل هذه الشروط ومحاولة حلها بالطرق الدبلوماسية. لا أتوقع الحقيقة الاستسلام الإيراني خلال هذه الشهور.
1: نعم، وبرأيكم إن كان هذا الخيار هو الأكثر ورودا، محاولات الولايات المتحدة الأمريكية مرارا بإخضاع إيران والحصول على أهدافها بأقل الخسائر، إذا لماذا تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على إطالة أمد هذه الحرب بهذه الطريقة؟
0: يعني كما ذكرت، أمريكا لا تستطيع حسمها ولا تريد أن تعلن الهزيمة، لأن في حقيقة الأمر عدم حسم أمريكا لذلك يعني أن الوضع الأمريكي فشل، أن صورة أمريكا أنها تستطيع أن تحمي حلفائها في هذه المنطقة وأن تكون هي المهيمنة فشلت وتراجعت كثيرا، بالإضافة لتأثير اللوبي الصهيوني في داخل واشنطن الذي لا يريد لإيران أن تكسب هذه الجولة، وبالتالي هو يضع كل طاقاته وكل ضغوطه على الإدارة الأمريكية للتراجع. في 17 حزيران الماضي تراجع ترامب وأعلن باستسلامه بتوقيعه على هذه الوثيقة استسلام تقريبا أمريكا لكل الشروط، ولكن بعد خلال أسبوعين ثلاثة تراجع مرة أخرى نظرا لوجود هذه الضغوط، لأن الجميع قال له أن هذه هزيمة استراتيجية كبرى للولايات المتحدة الأمريكية، وأنه سيصفه التاريخ بأنه هو الذي تراجع واستسلم. وبالتالي غياب الاستراتيجية الأمريكية الحقيقية في هذا هو الذي يسبب هذا التضارب في المواقف وفي التردد الأمريكي المستمر.
1: لكن سيد سامي، في حال كما تفضلتم بالعودة على حديث أثر هذه العقوبات هذه المرة على إيران، تقولون أنها تحتاج وقت ومدة زمنية أطول، ألا يمكن القول بأن إيران التي تعاني أصلا من ضغوطات اقتصادية من العقوبات، والآن بعد شن ضربات مكثفة عليها على مدار الأشهر الماضية، ألا يمكن أن يجعل إيران ترضخ لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه العقوبات؟
0: لا أظن ذلك، لأنه أولا إيران تعودت على مثل هذه العقوبات، والاقتصاد الإيراني نعم هو الاقتصاد الإيراني قد يكون متأثر، ولكنه اقتصاد يعتمد على التكافؤ الذاتي في داخله، بمعنى أنهم لا يستوردون الأكل ولا يستوردون الطاقة، وهذه أهم مصدرين في هذه المسألة. قد يكون هناك معاناة حقيقية، ولكن هذا هي وضع الجمهورية الإسلامية لعقود، هذه المعاناة قائمة، ولكن هم ينظرون أن تنازلهم في هذه المسألة سيكون هزيمتهم، وليس فقط هزيمتهم، وقد يكون أيضا تفكك الدولة، وهذه الهزيمة قد تؤدي إلى تداعيات كبيرة جدا هم غير مستعدين يأخذونها. هم ينظرون إلى هذه المواجهة أن هذه مواجهة حتمية، ومواجهة إما أن يستمر النظام أو لا يستمر، أي بمعنى آخر لا يمكن أن يتنازلوا مهما كانت الظروف، وأنه ما اكتشفوه في قدرتهم على التحكم بمضيق هرمز هو سيكون هو المخرج لهم لكل مشاكلهم، وبالتالي لن يتنازلوا على هذه المسألة حتى لو أدى ذلك إلى سنوات من المقاطعة وسنوات من العقوبات، وحتى لو أدى إلى ذلك إلى حرب عسكرية مستمرة، هم مستمرون على ذلك. وهم أثبتوا أيضا أنهم يستطيعون أيضا إيلام الآخر، بمعنى آخر أنهم لا يتلقون الضربات فقط، ولكن استطاعوا أن يضربوا الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وحلفائهم في المنطقة.
1: طيب بالنسبة للدول الكبرى المستوردة للنفط الإيراني في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة عليها وسياسة تصفير الصادرات من الجانب الإيراني، كيف سيكون الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: والحقيقة استطاعت إيران خلال الثلاثة أسابيع التي كان فيها المضيق مفتوح

0: أن تخرج مئات الملايين من البراميل وهي موجودة الآن في المحيطات في المياه يعني، وبالتالي هذا التأثير سيكون له وقت قبل أن لا يكون لإيران القدرة على تصدير. كما ذكرت 90% من هذا النفط يذهب إلى الصين، وبالتالي الصين ستستمر في تعاملها، ولا تستطيع أمريكا الحقيقة أن توقع الكثير من العقوبات على الصين، لأن الصين لديها أوراق كثيرة جدا يمكن فيها أن تتضرر الولايات المتحدة واقتصادها ضررا كبيرا، وبالتالي هو هذا المفتاح. إذا أرادت أمريكا أن تتضرر اقتصاديا وتفتح حرب على الصين اقتصادية حتى توقف تعاملها مع إيران الذي هو قد لا يتجاوز يعني 30 مليار، لأنه 10 مليار هو حجم التجارة خارج البترولية، والتجارة البترولية قد تكون بحدود 30 أو 20 إلى 25 مليار. إذا نحن نتحدث عن ضرر حقيقي يمكن أن يقع للاقتصاد العالمي لو تم عقوبة الصين ولم تقوم الصين بتراجعها. الصين معنية أيضا بأن إيران لا تهزم، لأن هذه إيران تمثل شوكة في خاصرة الولايات المتحدة، وهزيمتها قد تعني أيضا هزيمة لحلفائها بما في ذلك الصين وروسيا.
1: نعم، لو تحدثنا عن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في هذا التوقيت تحديدا، كيف تابعتم هذه الزيارة؟ ما أهداف هذه الزيارة؟ هل هي محاولة جديدة من جانب إسلام أباد لعودة مسار المفاوضات إلى وضعه؟
0: تحليلي أن هذه أيضا دفع أمريكي محاولة التوصل إلى حلول لفتح ضيق الهرمز. يعني الولايات المتحدة من جهة يتحدث ترامب بكلمات كبيرة جدا، وهو يريد أن يقول أنه منتصر وهو القادر على إيذاء الإيرانيين وعلى هزيمتهم، وفي نفس الوقت يرسل بعض الأنظمة المرتبطة في أمريكا أو المتحالفة معه والتي يمكن أن تتحدث مع الإيرانيين، ومن ذلك طبعا إسلام أباد. وأتصور أن ذهاب عاصم منير هناك هو محاولة للوجود إلى حلول وسط، ولكن في تصوري أن الطرف الإيراني لن يتراجع عن مواقفه، والتي هي كانت مدونة في 17 في مذكرة التفاهم بين الطرفين، وإذا لم يتراجع فسيكون هناك تراجعا أمريكيا في مستوى من يتحكم بمضيق هرمز. الإيرانيون قالوا أنهم مستعدون لأن أن أن أن أن تستمر عدم الجباية من هذا المضيق 60 يوما، ولكن الولايات المتحدة استعجلت، يعني هي لم تنتظر حتى يكون هناك نوع من الترتيب ما بين العمانيين وبين الإيرانيين، بل أنها ذهبت إلى الإيرانيين أنفسهم وعرضت عليهم أن يتقاسموا معهم يعني الأرباح بدلا من العمانيين. مش أمر غريب طبعا، وهذا ما رفضه الإيرانيون، وقال أن هذه المسألة فقط يمكن أن تحسم بين الطرفين الإيراني والعماني، ولكن أمريكا وترامب خصوصا جاء ليضربهم ويحاول أن يعيد ترتيب أو إعادة كتابة هذه المذكرة التي يرفض حتى الآن الإيرانيون أن يعيدوا كتابتها.
1: أشكرك من إسطنبول مدير مركز دراسات الإسلام وشؤون الدولية دكتور سامي العريان. قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي إن بلاده قدمت مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد. وأضاف الأعرجي في مقابلة تلفزيونية أن المشكلة بين طهران والرياض تتمثل في أزمة ثقة دون تقديم تفاصيل بشأن المقترح العراقي، في حين لم يصدر تعقيب من سلطات البلدين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام السابق أحمد حسون، وذلك بعد إدانته بالاعتداء المسبب للاقتتال الطائفي وللتحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب. وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة للمحكمة بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوة.
2: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي باسم الشعب العربي في سوريا: أولاً، تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والمعاقب عليها بموجب المادة 298 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. ثانياً، تجريمه بجناية التحريض على القتل قصداً والمعاقب عليها بموجب المادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 20 سنة.
1: قتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء انفجار مجهول في الريف الشرقي لمحافظة حمص ووسط سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بوقوع انفجار مجهول في عربة لنقل الخردة داخل مدينة تدمر، وأضافت أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين دون أن تورد تفاصيل بشأن طبيعة المادة التي انفجرت أو ملابسات الحادث. توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا جنوب سوريا غداة اجتماع لخفض التصعيد، كما توغلت أمس قوة إسرائيلية في بلدة الرفيد بمحافظة القنيطرة واعتقلت مواطنا سوريا. التقى وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية، وذلك لبحث خفض التصعيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير على إدلب وتصاعد التوتر جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع ركز على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، إلى جانب إحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد لاتفاق أكثر شمولا في المستقبل. وأكد الجانب السوري تمسكه بسيادة البلاد وبحقها في إعادة بناء جيشها وبتطويره وبتحديد تحالفاتها وشراكاتها وفقا لمصالحها الوطنية، رافضا أي ترتيبات من شأنها تقييد هذه الحقوق. وجددت دمشق التأكيد أن الجولان المحتل أرض سورية، لكنها اعتبرت أن بحث وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك سابق لأوانه في المرحلة الراهنة. وشدد على أن الأولوية تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024 وبإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. كما بحث الاجتماع دعم استقرار سوريا وأمن المنطقة بما في ذلك جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية. وشدد الجانب السوري على أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. كما استشهدت طفلة وأصيب فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، فيما استشهد آخر متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب القطاع. حذر مدير مركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى من تدهور الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في القطاع. وشدد أبو ندى على أن إجلاء آلاف المرضى إلى خارج قطاع غزة بات ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم ولتفادي فقدان فرص تعافيهم قبل فوات الأوان. وأكد الحاجة العاجلة إلى العلاجات التخصصية والإشعاعية والكيماوية في ظل نقصها الحاد ومحدودية الإمكانات الطبية.

0: وبالعودة إلى الملف السوري، ينضم إلينا من دمشق الباحث في مركز الجسور للدراسات وائل علوان. أهلا وسهلا بكم سيد وائل. هو اجتماع رفيع المستوى جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع رئيس الموساد في عمان، كيف تابعتم انعقاد هذا الاجتماع، توقيت انعقاد هذا الاجتماع، وما دلالة الرعاية الأمريكية له؟
1: نعم، تحياتي لكم. على ما يبدو كان هناك ردة فعل سلبية من الحكومة السورية بعدم الذهاب إلى الاجتماعات مجددا اعتراضا على هذا التصعيد الذي قامت به إسرائيل باستهداف مطار أبو الظهور. لكن هذا الاجتماع على هذا المستوى الرفيع والعودة مباشرة إلى طاولة المفاوضات يعني أن هناك ضغوطات أمريكية حقيقية مورست على إسرائيل من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات و النقاش على طاولة المفاوضات والمباحثات السياسية وليس ميدانيا. ومع ذلك من المتوقع وتدرك الحكومة السورية ذلك أن يكون هناك تصعيد إسرائيلي وانتهاكات متعددة ومتتالية مع اقتراب الانتخابات في إسرائيل، حيث حكومة نتنياهو تحتاج إلى اصطناع

0: أزمات خارجية وإلى التصعيد الخارجي المستمر هروبا من أزمات داخلية وإحراجات داخلية تعيشها في فلسطين. لذلك متوقع أن تذهب إسرائيل إلى تعطيل جزء من المفاوضات رغم أهمية هذا الاجتماع في الأردن ورغم الضغوطات الأمريكية. أيضا بالحديث عن الضغوطات الأمريكية، لا يخفى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس دورا من الضغط على إسرائيل وعلى حكومة نتنياهو، لكن أيضا من المتوقع أن ينخفض هذا الضغط أو على الأقل أن لا يزداد وأن لا يكون بشكل أشد أو أكبر مع الاقتراب من موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحتاج إدارة ترامب إلى أصوات يؤثر فيها بشكل كبير جدا اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية. تدرك الحكومة السورية أن عليها أن تبذل ما بوسعها من ضبط النفس وأن تبذل ما بوسعها من الاعتماد على الضغوطات إن كان الإقليمية أو الدولية لإلزام إسرائيل قدر المستطاع بطاولة المفاوضات وبالمباحثات. إسرائيل لا أعتقد أنها ذاهبة إلى الثقة بالحكومة الحالية، كما أنها تختلف ربما مع الإدارة الأمريكية في سوريا الجديدة وشكل سوريا الجديدة التي تحتاج إلى الاستقرار وتحتاج إلى أن تكون قوية.
1: سيد وائل، بالعودة إلى الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد، الجانب السوري أكد خلال الاجتماع التمسك بالانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل ديسمبر 2024. إلى أي مدى تل أبيب قد توافق على شرط كهذا، خاصة بعد أن حققت هذا التقدم؟
0: نعم، في البداية كانت إسرائيل ترفض الحديث عن الانسحاب بشكل كامل، وبقيت الحكومة السورية على موقفها في اشتراط الانسحاب. الموقف الأمريكي تفهم الحاجة السورية إلى أن تكون سوريا مستقرة وأن تكون موحدة في خريطتها السياسية وخريطتها الأمنية والعسكرية، ومارست الضغوط على إسرائيل. أيضا إسرائيل ربما تدرك أنها بحاجة إلى أن تكون سوريا خالية تماما من الفوضى، وإن كانت لا تريد لسوريا أن تستقر بشكل يجعلها قوة ضمن دول الطوق، لكن أعتقد أن إسرائيل ممكن أن توافق على هذا الانسحاب، لكن ستشترط موضوع التسليح وموضوع هيكلية الجيش بشكله الجديد وقدرة سوريا على أن تبني منظومة مثل منظومة الدفاع الجوي ومنظومة الصواريخ. ستكون فيما أعتقد شروط إسرائيل بهدف أن تحد من أن تمتلك سوريا أسلحة تشكل تهديدا في يوم من الأيام على إسرائيل، وهذا التدخل الإسرائيلي سيكون حاضرا على طاولة المفاوضات، كما لا يمكن ضبط إسرائيل عن أن تتدخل كما حصل الآن في مطار أبو الظهور في حال خالفت الحكومة السورية ما سيتم التفاوض بشأنه.
1: نعم، كذلك الجانب السوري شدد على الحق بإعادة بناء الجيش السوري بالطريقة التي تراها الحكومة مناسبة. هل ستقبل إسرائيل أو ستعطي الحرية للجانب السوري بذلك؟
0: لا أعتقد أن إسرائيل ستعطي الحرية للجانب السوري، وإسرائيل بشكل عام لا تثق بالحكومة السورية الحالية، ولولا الضغوطات الأمريكية لكان المشهد مختلف تماما. إسرائيل تريد سوريا إما أن تكون خاضعة وتابعة لها بشكل كامل، وهذا غير موجود في الحكومة الحالية، أو أن تكون سوريا مستنزفة بنزاعات داخلية مقسمة ضعيفة، وهذا يترك خطر أيضا حتى على إسرائيل، فضلا عن أن يكون هو خطر على المنطقة كاملة بعودة الانقسامات والحروب وعدم الاستقرار على مستوى المنطقة. اليوم سر استقرار المنطقة كاملة ينطلق من استقرار سوريا، لذلك ليس من السهل أن تقبل سوريا بالشروط الإسرائيلية، لأنها تمس بشكل مباشر بطبيعة الأمن والاستقرار التي تنشدها دول المنطقة جميعا بالشراكة مع سوريا. اليوم هناك محور تباركه الولايات المتحدة الأمريكية وتدعمه، وشركاء فيه تركيا والمملكة العربية السعودية وباقي دول المنطقة، من أجل جعل هذه المنطقة منطقة تنموية مزدهرة، وهذا يحتاج إلى ضبط الأمن والاستقرار. ما تزال هناك منظومات ما دون الدولة، ما يزال هناك خطر تنظيم التنظيمات المتطرفة والإرهابية، هذا يحتاج إلى جيش وإلى قوات أمنية لديها كفاءة عالية ولديها تسليح ولديها خبرة قتالية ولديها أيضا الإمكانيات اللوجستية والعسكرية. هذا ما تحاول إسرائيل أن تحد منه، ظنا منها أن هذا يشكل خطرا عليها في الأيام القادمة.
1: نعم، إذن كم

0: ما تفضلتم ليس من غير الوارد أن تقبل إسرائيل بهذه الشروط التي تحاول دمشق فرضها في هذه المفاوضات. ما هي أوراق الضغط بيد الجانب السوري لفرض شروطها على إسرائيل؟
1: يعني لا تستطيع الحكومة السورية اليوم بواقعها الحالي وبكثرة التحديات التي تواجهها أن تفرض الشروط، بمقدار ما أن للحكومة السورية حلفاء وشركاء في مشروع الاستقرار على مستوى إقليمي ودولي، وهؤلاء الحلفاء هم الذين يستطيعون ربما الضغط بشكل كبير جدا على إسرائيل. لاحظنا في السنة ونصف الماضيين أن هناك وساطات كانت، إن كان في باريس أو في أذربيجان في باكو أو إن كان الإمارات أو حتى الدور الأكبر الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك التحالف الذي تقوده اليوم تركيا والسعودية وباكستان، وتنشد من خلالها أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة آمنة خالية من الحروب التي تطال شظاياها الأمن والاستقرار على مستوى هذه الدول وعلى مستوى إقليمي. لذلك التحالف مع هذه الكيانات الجديدة السياسية مثل اتفاق مكة واستمرار الشراكة مع الغرب عموما، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، هو ما يكون العامل الأبرز والأهم في الرصيد السوري، رصيد الحكومة السورية للجلوس على طاولة المفاوضات. من جانب ميداني أيضا، اليوم الحكومة السورية هي الفاعل الوحيد القادر على ضبط الفوضى على مستوى سوريا وبالتالي ضبط الفوضى على مستوى المنطقة. هذا ما تدركه إسرائيل، وهذا ما يمكن أن يكون ورقة قوة بيد الحكومة السورية عندما تجلس على طاولة المفاوضات. صحيح أن الحكومة السورية لا تمتلك التفوق الأمني أو العسكري الذي تواجه به إسرائيل، لكن أيضا عدم وجود الحكومة السورية أو ضعف الحكومة السورية هذا سيؤدي إلى انتشار منظومات ما دون الدولة من جديد، نفوذ إيران والميليشيات التابعة لإيران في جنوب سوريا وعلى الحدود مع إسرائيل، ممكن الجماعات المتطرفة أو الإسلامية أن تكون على الحدود مع إسرائيل. بالنهاية تمتلك اليوم الحكومة السورية ورقة مهمة في أن أمن واستقرار المنطقة بات مرتبطا بوحدة سوريا واستقرار سوريا، وهذا عامل مهم تشترك فيه سوريا مع باقي الحلفاء الإقليميين والدوليين في الضغط على إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لكم من دمشق الباحث في مركز الجسور للدراسات وائل علوان. يواصل الاحتلال إغلاق مدخل قرية المغير في رام الله لليوم الثاني، بينما اقتحمت قوات مناطق عدة بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال يحتجز عددا من الشبان على مدخل قرية المغير ويمنع الدخول والخروج منها. كما واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم وبلدة جبع جنوب جنين وضاحية أكتاب شرق مدينة طولكرم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين أثناء عمليات الدهم فيها. قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في غارات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع احتفال البلاد بالذكرى 35 للاستقلال. وأفاد حاكم مدينة خاركيف بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف ضواحي المدينة شمال شرقي أوكرانيا. وفي خرسون أعلنت السلطات إصابة 7 أشخاص في هجوم استهدف 43 منطقة، فيما أصيب 3 آخرون في زاباروجيا جراء غارات روسية بطائرات مسيرة. وفي تشيرنهيف أصيب عامل في محطة وقود واندلع حريق في المبنى إثر ضربة روسية. وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6 مليارات و100 مليون يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاع جوي جديدة. وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الحزمة تضاف إلى 16 مليار يورو من خطط الشراء المعتمدة سابقا، صرف منها 8 مليارات و350 مليون يورو. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن أوروبا ستكثف الجهود لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها وعلى الدفاع على أجوائها. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب وإلى تحقيق السلام، لكنها لن تتخلى عن أقليم دنباس أو تقديم تنازلات تمس أراضيها من أجل إنهاء الحرب. وقال زيلينسكي في يوم استقلال أوكرانيا إن بلاده تريد السلام، وطالب الحلفاء بفرض المزيد من العقوبات على روسيا لدفعها.

0: إلى طاولة المفاوضات، وأضاف أن أوكرانيا لا تطلب من الولايات المتحدة الدفاع عنها، بل تريد التزويد بما تحتاجه للدفاع عن نفسها. وينضم إلينا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراغ رمضان. أهلا وسهلا بكم سيد أوراغ. الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بأكثر من 6 مليارات يورو لدعم كييف، تضاف إلى حزم سابقة من المساعدات. هذه المساعدات الجديدة كيف ستنعكس وتؤثر على سير الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصة في هذا التوقيت الحساس مع ازدياد الهجمات الأوكرانية ومع ازدياد استهداف العمق الروسي؟
1: طبعا الدعم الأوروبي كان حاضرا وسيبقى، لأن هذه الأموال ستوظف لشراء يعني أنظمة الردع الجوي والصواريخ الاعتراضية. لكن يجب أن نفهم بأن الأموال لا بحد ذاتها لا تستطيع الدفاع، يجب إنتاج هذه الصواريخ، يعني إيجاد الإمكانية الفنية والتقنية اعتراض وكذلك مجابهة روسيا، لأن هذه الأموال هي ستضخ في الاقتصاد الأوروبي وخاصة في الأنظمة الجديدة لشركتين أظن فرنسية وإيطالية، فهي عبارة عن صواريخ اعتراضية أو أنظمة ردع ودفاع جوي تعتبر أقل ثمنا من النموذج الأمريكي باتريوت. ولذلك فإن هذه الأموال هي استثمار في الاقتصاد الأوروبي عبر الحرب الأوكرانية الروسية، يجب أن نكون واضحين. وهذه الأموال ليست بالكثيرة، يعني روسيا تمطر يوميا بالصواريخ الباليستي والمجنة وكذلك المسيرات، وهذا يؤدي إلى خسائر وإلى تدمير للبنية التحتية وللأسف الشديد سقوط ضحايا من بين المدنيين. فأنتم سألتم يعني كيف سيؤثر، هذا طبعا هي رسالة سياسية أكثر منها أنها دعم فني.
0: ولكن الجانب الأوكراني لطالما كرر بأن الضعف الأكبر في العتاد هو بمنظومات الدفاع الجوي، هذه الأموال الجديدة من الجانب الاتحاد الأوروبي ألا يمكن أن تساعد كييف في التصدي للهجمات الروسية بطريقة أفضل؟
1: طبعا هي ستكون دعما للاقتصاد المرتبط بالدفاعات ومنظومة الإنتاج الحربي المشترك بين أوكرانيا والحلفاء والشركاء الأوروبيين. ولكن يجب أن نفهم يعني 6 مليارات من أصل الأموال الموعودة من طرف الاتحاد الأوروبي لن تغطي يعني المساحة الكافية لمجابهة روسيا الاتحادية، معذرة. ولذلك نحن نأمل أن يكون هناك دعم حثيث من حلفاء آخرين مثل فرنسا وبريطانيا بوجه التعليم.
0: نعم، زيلينسكي سيد أوراغ أكد على زيلينسكي أكد على أن أوكرانيا متمسكة بشروطها ولن تخرج من هذه الحرب بالتخلي عن إقليم دونباس. بالتزامن مع ذلك روسيا أيضا تريد تحقيق كل الأهداف التي أعلنت عنها منذ بداية هذه الحرب. إذا ما هي نهاية هذه الحرب؟ مسار المفاوضات مغلق من جهة وتصعيد عسكري يزداد يوما بعد الآخر، كيف تقرؤون شكل المشهد في الأيام أو الأشهر القليلة القادمة؟
1: أظن ستكون متابعة للقصف والاستنزاف من الطرفين، لأن نحن رأينا أن زيارة ويتكوف وكوشنير تم تأجيلها، هذا يعني أن الولايات المتحدة يعني أخذت مساحة من الصمت أو الحياد السلبي، لأن ترامب مهتم بالمسائل الانتخابات النصفية في الكونغرس وكذلك لديه مسائل مرتبطة بالشرق الأوسط وإيران بوجه التحديد. لذلك ستعطى للأسف الشديد من طرف الولايات مدة من الزمن لكل من روسيا وأوكرانيا لكي تفهم يعني مع من تكون سلة الأسهم الثقيلة للذهاب إلى التفاوض. للأسف الشديد لدى أوكرانيا شح في العتاد بخصوص الاعتراض للصواريخ الباليستية بوجه التحديد، وروسيا بدأت يعني تنتج أكثر من هذه الصواريخ بمساعدة من كوريا الشمالية ومن حلفاء آخرين. يعني أنتم ذكرتم يعني ما هو المدى، يعني ما هو مستقبل هذه الحرب. أظن أن الحرب والقصف الروسي سيتواصل إلى ما بعد الانتخابات النصفية في الكونغرس وعقد ما يعرف بالجمعية أو الدورة للجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة. إلى ذلك الحين ستطرح هذه الأوراق وتكون نتائج على الأرض. فمن هذه الحسابات سيبدأ الحلفاء أو الفاعلين الدوليين للتقييم واختيار السيناريو المناسب.
0: نعم.
1: ولكن نؤكد للأسف الشديد أن هذا لن يكون لصالح الدولة الأوكرانية، لأن الدولة الأوكرانية الآن في حالة أزمة خانقة من ناحية الاقتصاد، من ناحية المقومات الدفاعية، هناك شح كثير.
0: طيب سيد أوراغ، بالعودة إلى ميدانيا على الأرض، القيادة الروسية قالت بأنها ستكمل السيطرة على كامل إقليم دونيتسك بحلول نهاية العام، هذا كيف سيؤثر على معدل الاستنزاف البشري، وهل لدى روسيا القدرة الفعلية على تحقيق هذا الهدف؟
1: سؤال وجيه. نحن كما نراك وكما نقرأ التحرك الروسي والقصف الروسي، أظن لدى روسيا هذا المقوم الكافي لمواصلة محاصرة المدينتين المهمتين وهي سلافيانسك وكراماتورسك. والآن بدأت المسيرات الروسية وكذلك القنابل الموجهة الروسية بدأت تقصف بمدينة كراماتورسك، وهناك يعني أوامر لإخلاء تلك المناطق المحاذية لهاتين المدينتين لإخلاء السكان، يعني لكي يذهبوا إلى مناطق الظل من أجل الحماية. هذا يعني أن الماكينة الروسية بدأت تتحرك في اتجاه السيطرة على منطقة.
0: طيب هذه الماكينة الروسية سيد أوراغ كما تفضلت هي على الحدود، ولكن العمق الروسي يتعرض لضربات قوية غير مسبوقة، مئات المسيرات تدخل يوميا بين ما تستطيع روسيا بالفعل من التصدي لها وبين ما تصل إلى أهدافها بالفعل. هذه المسيرات ألا تنعكس على مسار العمليات العسكرية على الحدود مع أوكرانيا؟
1: لا، هذه لن تنعكس، لأنها عبارة عن مسرح آخر موازي، هو سيؤثر سياسيا ونفسيا وعلى شعبية الحكم في روسيا، وروسيا تضبط هذه المسألة. ربما سيؤثر على شعبية الحزب الحاكم، لأن نحن في روسيا ستذهب إلى انتخابات، كذلك إلى الدوما وهي الغرفة السفلى للبرلمان الفيدرالي الروسي. فهذه المسألة يعني ستكون عاملا سياسيا اجتماعيا. أما ما يخص الحرب أو الخط الجبهة على الخطوط الأمامية، هذه عبارة عن ماكينة مستقلة تتعامل وتعيش لظروفها الخاصة، يعني فهي لا تتأثر بما قلتم أن القصف في العمق، القصف في العمق فقط للضغط الاجتماعي والضغط السياسي على الحكم. أما الماكينة العسكرية التي تقدم يوميا الأراضي الأوكرانية وتسيطر روسيا على بلدات ومدن أوكرانية، للأسف الشديد هي ستتحرك وتنتقل حسب ما ذكرتم نحو السيطرة على إقليم دونيتسك. وللأسف الشديد لأن روسيا إذا سيطرت على هذه المنطقة فإن الشروط الروسية القادمة ستكون عصيبة وتكون أكثر حدة وأكثر شدة تجاه طريقة إيجاد خريطة السلام. يعني فللأسف الشديد إلى هذا الوقت، طالما أن الغرب لم يقدم الدعم الموعود، فقط هذا ما ذكرتم 6 مليارات فهي ليست أموال يعني قادرة أن تؤثر على معادلة الحرب وعلى الجبهة بوجه تحديد. إذن أنا أرى أن أوكرانيا تقع الآن أمام اختبار عسير، ونحن لا نعرف كيف سنواجه موسم التدفئة، يعني الشتاء القادم، يعني 80% من المقومات.
0: خاصة أن روسيا تستهدف البنى التحتية قبل بداية الشتاء. نعم. أشكرك جزيل الشكر من كييف، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراغ رمضان، على كل هذه المعلومات. قال الكرملين إن بريطانيا تعرقل جهود إحلال السلام في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بالمعلومات اللازمة لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. وهدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بتدمير المنشآت التي ستصنع هذه الصواريخ، واتهم بريطانيا بصب الزيت على النار. وجاء التحذير بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية إنها ستسمح لشركة الصناعات الدفاعية بالإفراج عن معلومات تتعلق بالمكونات البريطانية المستخدمة في الصاروخ الفرنسي البريطاني، بما يتيح لأوكرانيا إنتاجه محلياً.

0: هرمز وحدها. فمع اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر في باب المندب والبحر الأحمر، بدأت خطوط التجارة والطاقة تبحث عن خرائط أخرى تمتد برا نحو المتوسط وبحرا حول إفريقيا وحتى شمالا عبر القطب الشمالي. في السعودية عاد خط شرق غرب رسم مسار جزء من النفط القادم من حقول المنطقة الشرقية لينقله إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، لكن المسار نحو آسيا يظل رهين باب المندب ومخاطره. أما باتجاه أوروبا فيوفر مسار آخر إمكانية نقل النفط من ينبع إلى العين السخنة المصرية باتجاه البحر المتوسط بطاقة محدودة لا تتجاوز 2.5 مليون برميل يوميا. وفي العراق تتجه الخريطة شمالا وغربا، خط كركوك جيهان يفتح منفذا إلى المتوسط عبر تركيا، فيما يبحث العراق في تطوير مسارات أخرى تربط البصرة بحديثة ومنها إلى جيهان التركي أو بنياس السوري. ومع تعطل الشحن عبر الخليج طلبت بغداد نقل النفط برا إلى بنياس لتبرز الموانئ السورية منفذا آخر نحو المتوسط. وفي الإمارات المسافة أقصر، خط حبشان الفجيرة ينقل ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا من حقول أبو ظبي إلى خليج عمان متجاوزا هرمز ومتيحا الوصول مباشرة إلى المحيط الهندي والأسواق الآسيوية. لكن خطوط الأنابيب وحدها لا تستوعب حركة التجارة، شركات الشحن تستخدم موانئ وسيطة وجسورا برية، فيما أصبح الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح خيارا لتجنب الممرات المضطربة لكن بكلفة ومدة رحلة أعلى. وحتى أقصى الشمال دخل سباق البدائل، في 22 أغسطس غادر السفينة الحاوية الكورية الجنوبية بانستار أكرو ميناء بوسان باتجاه أوروبا عبر القطب الشمالي، طريق يمكن أن يخفض المسافة بين شرق آسيا وشمال أوروبا بنحو 30-40% مقارنة بمسار قناة السويس وبنحو النصف مقارنة برأس الرجاء الصالح، لكن موسمه الملاحي القصير وقيوده التشغيلية والبيئية تحد حتى الآن من تحوله إلى ممر تجاري واسع من الخليج إلى المتوسط ومن جنوب أفريقيا إلى القطب الشمالي. تتعدد الطرق البديلة وتتغير خريطة الحركة لكن الجغرافيا تفرض حدودها، فلا مسار واحدا حتى الآن يمتلك طاقة هرمز وباب المندب والسويس وكفاءتها.
1: ختام النشرة وإلى العناوين. مع بدء الحصار الاقتصادي الأمريكي طهران تؤكد أنها ستستخدم جميع القدرات لمواجهة الحصار. 4 شهداء بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة، ومدير مركز غزة للسرطان يطالب بإجلاء آلاف المرضى لإنقاذ أرواحهم. قتلى وجرحى بغارات روسية على مدن أوكرانية، والاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات بأكثر من 6 مليارات يورو لدعم كييف. وصلنا لنهاية النشرة، شكرا لكم متابعينا على طيب المتابعة.

في مدينة زونغولداق. يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية. إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف سقاريا.

أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة سقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف سقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلى عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في سقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف سقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض، يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور، وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل، وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف سقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني. يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة، منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

0: For you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
5: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
7: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
8: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
9: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
10: نعم إذا فهمي.
9: نعم. أسرع وقت في كل ممكن ويعتقدون الآن.
11: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
12: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
13: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.

0: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
0: العالم اليوم.

Thank you.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم ريهام محمد، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن ومن العواصم حول العالم. أهلا بكم. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن إيران ستدفع ثمن محاولتها عرقلة تجارة النفط والغاز عبر مضيق هرمز. وقال فانس أن لدى واشنطن أدوات اقتصادية حاسمة للتعامل مع طهران، وأشار إلى نجاحها في إخراج ما بين 7 و15 مليون برميل من النفط يوميا رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز. وأضاف أن الوجود الأمريكي في المنطقة يرتبط بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الحصار البحري المفروض على إيران إجراء عدوانيا، وأحذر من أن أي دولة أو جهة تتعاون مع الإجراءات الأمريكية ستواجه تداعيات خطيرة، كما حذر جميع الدول بأن أي نوع من التعاون مع أمريكا في أعمالها العدوانية ضد إيران ستكون له بالتأكيد عواقب وخيمة. أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية فرض قيودا على بعض السفن عند عبورها المقبل للمضيق، وتشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة، وذلك بدعوى مخالفة الترتيبات الإيرانية المنظمة للعبور. ودعت الهيئة الشركات التي تنقل بضائع إلى الخليج أو تستلم شحنات منه إلى التحقق قبل استئجار أي سفينة من القائمة المحدثة للسفن المخالفة. وأشارت إلى أن السفن الراغبة في إزالة أسمائها من القائمة يتعين عليها تقديم طلب بذلك. وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رسمي، وذلك في زيارة يلتقي خلالها مسؤولين إيرانيين. وأكد مصدران حكوميان باكستانيان أن المحادثات بين منير والمسؤولين الإيرانيين ستتناول التطورات الأخيرة بما فيها التهديد الأمريكي بعقوبات اقتصادية جديدة على إيران. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية في بيان إن زيارة عاصم منير إلى طهران تأتي في إطار العلاقات الجيدة بين إيران وباكستان والدور الذي تلعبه إسلام أباد في خفض التوتر بالمنطقة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلانا من طهران أمير جابر ومن واشنطن رؤوف جربي. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك أمير، وآخر التطورات مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية حصار اقتصادي وتصعيد في حدة العقوبات الاقتصادية على إيران، تفضل.
1: نعم ريهام، نبدأ من زيارة المشير عاصم منير رئيس الأركان الباكستاني إلى طهران. بعد مرور 6 ساعات على وصول عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، لم يعلن حتى الآن عن تفاصيل لقاءاته.

0: مع المسؤولين الإيرانيين حتى الآن، ولكن بحسب المعطيات في وسائل الإعلام الإيرانية رئيس الأركان الباكستاني سيلتقي بمحمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين، ويحمل معه رسالة أمريكية للجانب الإيراني، وربما ستكون هناك مبادرة إيرانية أيضا بالنسبة لإنهاء الحصار البحري الأمريكي، وكذلك العقوبات الأمريكية التي ستدخل في الساعات القليلة القادمة حيز التنفيذ، وربما مبادرة إيرانية بشأن مضيق هرمز. كذلك هذه الزيارة تحظى باهتمام كبير ومتابعة كبيرة هنا في العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى زيارة عاصم منير سيزور أيضا بدر البسعيدي وزير الخارجية العماني يوم غد العاصمة الإيرانية طهران، وسيلتقي بالمسؤولين الإيرانيين، وذلك من أجل مواصلة المحادثات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد آلية جديدة لعبور السفن وحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وكذلك أمن المضيق. هكذا تحدثت الخارجية الإيرانية عن هذه الزيارة. يمكن القول بأن قبل ساعات من بدء هذه العقوبات والحرب الاقتصادية على طهران، ريهام الحرس الثوري الإيراني أصدر بيان رسمي تحدث فيه عن أن هذه العقوبات وهذه الحرب المفروضة هي تأتي نتيجة لفشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها عبر الخيار العسكري. وأيضا تحدث الحرس الثوري عن جهوزيته للتعاون مع الحكومة الإيرانية من أجل التصدي ومواجهة هذه العقوبات الأمريكية. على المستوى أيضا الخارجية الإيرانية، يمكن القول بأن إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي هذا اليوم قال بأن إيران ستكثف من جهودها وعلاقاتها بحلفائها في المنطقة والعالم من أجل مواجهة العقوبات الأمريكية
1: نعم،
0: المفروضة على إيران، وأكد بأن طهران لديها طرق للالتفاف على العقوبات. ريهام،
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر على كل هذه المعلومات. وننتقل إلى واشنطن ومراسلنا رؤوف جربي. أهلا بك رؤوف مجددا، وآخر التطورات بعد فرض هذه الحزمة من العقوبات الاقتصادية على إيران من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والتهديد الإيراني لكل من يتعامل مع ويتعاون عفوا مع الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك.
2: صحيح ريهام، التهديدات متبادلة، والتهديدات الإيرانية تأتي في ظل تهديدات متواصلة من الجانب الأمريكي بسبب هذه العقوبات المنتظرة. بعد حوالي 3 ساعات من الآن سينظم وسيعقد وزير الخزانة سكوت بيسنت مؤتمرا صحفيا يكشف فيه عن تفاصيل هذه الحزمة الجديدة من العقوبات. يقول بأنه يوم الإنزال الاقتصادي، مرة أخرى التشبيه بيوم إنزال النورماندي في الحرب العالمية الثانية. يقول بأننا سنكون على موعد مع أكبر هجوم مالي في تاريخ الولايات المتحدة يستهدف دولة معينة. يتحدث سكوت بيسنت في رسالة بعث بها إلى الفاينانشال تايمز بالأمس فقط عن الخطوط العريضة وعلى الأقل العناوين الكبرى للعقوبات المنتظرة والتهديدات مثل ما أشرت إلى الدول التي قال بأنها سعيا لإبقاء واتقاء شر إيران تحاول حمايتها في الوقت الحالي، وبأن الولايات المتحدة لم تعد تتحمل ذلك بعد الآن، في إشارة واضحة إلى المطالبات التي كانت في السابق بالتعامل بليونة أكثر مع إيران وتفادي التصعيد العسكري. الآن اللغة واضحة من الجانب الأمريكي بأن التصعيد سيكون اقتصاديا كبيرا جدا، وبأن التهديدات لن تطال فقط إيران بل كل من يتعامل مع إيران، والتهديد بالعزلة الاقتصادية لمن يتعامل مع إيران في المرحلة المقبلة. طبعا نحن في انتظار الكشف عن هذه التفاصيل في هذا اليوم بالتحديد، ولكن بالإشارة أيضا إلى الخبر الذي أوردتيه والتصريحات المتوالية لجي دي فانس أيضا الذي يربط ذلك بمحاولة تأمين مصادر الطاقة للسوق الدولية.

0: أيضا للسوق الأمريكية ومحاولة تخفيف وتقليل أسعار الوقود في الشارع الأمريكي الذي يغلي بسبب هذه النقطة وأيضا تأثيراتها المتراكمة على الاقتصاد الأمريكي الداخلي وعلى جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين. هذا من جهة، في مقابل أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بدأ منشورته اليوم بمنشور على إيران يقول بأن إيران تنهار تماما. هذا هو التوجه الجديد للإدارة الأمريكية، حتى وإن حاول جيدي فانس إعطاء الصبغة للتخطيط والاستراتيجية للإدارة الأمريكية في هذه الحرب، والتي كانت دائما متهمة بأنها لا تملك أي استراتيجية، يقول بأننا نعتمد على الدبلوماسية والاقتصاد، أي العقوبات الاقتصادية وحتى العسكرية، وبالتالي الحديث هنا مثل ما قال عن انتقائية واستراتيجية في التعامل مع الملف النووي الإيراني الذي يبقى العنوان الأبرز والهدف الأكبر الذي تتحدث به الإدارة الأمريكية. لكن الآن كل الأعين شاخصة لوزارة الخزانة في انتظار نوعية هذه العقوبات، خصوصا وأن الأمر يتعلق الآن ببعض المقارنات التي كانت تقال في السابق وحتى مع إيران بالتحديد، باعتبار أن وزارة الخزانة على مدار الأعوام السابقة وحتى في ظل إدارة سابقة كانت تستهدف إيران بعقوبات كبيرة، ولكن الآن الجدوى من هذه العقوبات يتم التساؤل حولها في انتظار ربما التفاصيل هذه التي ستكشفها العقوبات، وإن كان البعض يراها بأنها موجهة للدول التي تتعامل مع إيران أكثر من إيران نفسها، باعتبار أن إيران تقع تحت طائلة عقوبات كبيرة جدا ويضاف إليها الحصار. كان هناك أيضا تهديد من سكوت بيسنت بأنه إذا حاولت إيران التصرف عسكريا مع الولايات المتحدة، مع حلفاء الولايات المتحدة وتواجدها العسكري في المنطقة، فإن الرد سيكون سريعا وحاسما مثل ما قال. والآن نحن أمام مرحلة جديدة عنوانها التحول والانتقال في هذه المواجهة من التصعيد العسكري وأيضا القصف الكبير جدا على إيران إلى محاولة الخنق والعزل الاقتصادي الكامل لإيران. ريهان،
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. وإلى فلسطين، حيث استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. كما استشهد طفلة وأصيب فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، فيما استشهد آخر متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب القطاع أمس الأحد. حذر مدير مركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى من تدهور الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في قطاع غزة، وشدد أبو ندى على أن إجلاء آلاف المرضى إلى خارج قطاع غزة بات ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم ولتفادي فقدان فرص تعافيهم قبل فوات الأوان، وأكد الحاجة العاجلة إلى العلاجات التخصصية والإشعاعية والكيماوية في ظل نقصها الحاد ومحدودية الإمكانات الطبية. والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسلنا وائل الحلبي. وائل، أهلا وسهلا بك. المزيد من الضحايا في قطاع غزة وسط استمرار القصف الإسرائيلي والاستهدافات والخروقات الإسرائيلية في القطاع، ماذا لديك في آخر التطورات؟
2: في هذه الأثناء نشهد ارتفاعا واضحا في وتيرة الغارات الجوية التي تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. في حي الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة، غارة جوية استهدفت منزلا ومحطة لتحلية المياه، وكذلك في مخيم الشاطئ غربي المدينة أيضا استهدفت الطائرات الإسرائيلية بغارات جوية مصلى ومنزلا آخر، وقبل لحظات من الآن غارة جوية استهدفت مخيم البريج وأدت لتدمير مربع سكني في تلك المنطقة. ارتفاع وتيرة الغارات الجوية يصاحبه أيضا استمرار للعمليات العسكرية على الأرض من خلال استهدافات لخيام النازحين أو عمليات إطلاق النار التي تستهدف المدنيين وأدت لإصابة واستشهاد العديد من الفلسطينيين منذ ساعات صباح هذا اليوم. نتحدث عن خروقات إسرائيلية ربما لا تصنف أنها خروقات، لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم منذ اليوم الأول ببنود اتفاق سريان، اتفاق وقف إطلاق النار، ولا زال يواصل عمليات القتل بشكل ممنهج والحصار الذي يزيد من خلاله الضغوط على السكان الذين يعانون الويلات تحت وطأة هذه الإبادة. القصف الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين منذ ساعات صباح هذا اليوم، بينهم 3 من الشهداء متأثرين بإصابات تعرضوا لها في أوقات سابقة، ربما هذا يفسر المعاناة الكبيرة التي تواجه الطواقم الطبية في تقديم الرعاية لعشرات الجرحى والمصابين بسبب الحصار الذي يفرض على قطاع غزة وتمنع من خلاله إسرائيل إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية إلى المستشفيات، وهذا ما يفاقم الأزمات بشكل كبير ويهدد حياة الآلاف من الجرحى والمرضى الذين يعيشون أوضاعا مأساوية مع استمرار عمليات القتل التي تقوم بها إسرائيل بشكل مستمر من خلال استهداف الخيام، حيث كان الاستهداف الذي طال خيمة للنازحين في منطقة دير البلح فجر هذا اليوم وأدى لاستشهاد شابين وإصابة عدد آخر من المدنيين، وكذلك أيضا استمرار عمليات إطلاق النار من الرافعات التي تنتشر على امتداد مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، أكثر من 100 رافعة تقوم بإطلاق النار حيث يعتمد من خلالها الجيش الإسرائيلي على استهداف المدنيين داخل خيامهم، وهذا ما يتسبب في إصابات بين الأطفال والنساء بشكل متواصل سواء في منطقة مواصي خان يونس أو المناطق المحاذية للخط الأصفر في أحياء مدينة غزة. المشهد يزداد سوءا على الصعيد الإنساني في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية، فإن إسرائيل تزيد من معاناة المدنيين في ظل هذه الأوضاع المتصاعدة، بالذات أنها تحاول استهداف مناطق حيوية وأيضا العديد من التجمعات السكنية التي تتسبب في تهجير المئات من العائلات وإجبارهم على إخلاء المنازل، في خطوة تحاول من خلالها إسرائيل التلاعب على القانون الإنساني الدولي بادعاء أنها تقوم بحماية المدنيين قبل استهداف المنازل أو المربعات السكنية، ولكن في حقيقة الأمر إسرائيل تقوم بتشريدهم وتؤجل عملية موتهم بشكل بطيء بعد أن تتسبب في تدمير منازلهم وتشريدهم إلى الخيام التي يعيش فيها السكان أوضاعا مأساوية للغاية في ظل نقص حاد في الاحتياجات الغذائية والدوائية والمياه.
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا وائل الحلبي على كل هذه المعلومات. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام السابق أحمد حسون، وذلك بعد إدانته بالاعتداء المسبب للاقتتال الطائفي وبالتحريض على العنف وبتبرير القتل واستغلال المنصب. وجاء الحكم خلال الجلسة 6 للمحكمة بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دمشق مراسلنا محمد السباعي. محمد أهلا وسهلا بك، وتفاصيل هذا الخبر حيث قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالسجن المؤبد على مفتي النظام السابق أحمد حسون، تفضل.
3: نعم، محكمة الجنايات الرابعة قد حكمت بالسجن المؤبد ومدى الحياة على المفتي السابق لنظام الأسد أحمد بدر الدين حسون لما توصلت إليه المحكمة من التهم المنسوبة إليه، والتي طبعا تم تثبيتها خلال الجلسات السابقة، وكانت الجلسة 6 وهي الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم. نتحدث أن من أبرز التهم التي وجهت إلى أحمد بدر الدين حسون المفتي السابق للنظام الأسد طبعا كانت التحريض والاعتداء بالقتل من خلال طبعا خطابه والفتاوى والإفتاء الذي كان طبعا يقوم به بمنصبه الديني كونه المفتي العام للجمهورية العربية السورية خلال حكم الأسد وحكم بشار الأسد. نتحدث أن هذا الحكم طبعا الذي صدر عليه بناء على ما توجهت إليه المحكمة، وأيضا كان من أبرز التهم لأحمد بدر الدين حسون هو الدعم المالي الذي كان يقدم أيضا للواء القدس الذي شارك في العمليات العسكرية، وحتى أيضا تبرير أحمد بدر الدين حسون لجرائم القتل، وأيضا القصف على المناطق التي كانت مأهولة بالسكان والمدنيين، وخصوصا المناطق في شمال سوريا التي كانت تتعرض

0: تعرض حقيقة لعمليات قصف ممنهجة من قبل جيش نظام الأسد السابق. نتحدث أن أيضا المحكمة استندت إلى معايير القضاء الوطني السوري خلال هذه المحاكمة التي طبعا التي أبرمت اليوم. ونتحدث أيضا أن جميع هذه التهم التي وجهت لأحمد بدر الدين حسون كانت طبعا ضمن غطاء ديني كان يتبعه بسبب السلطة التي طبعا كان يمارسها، وأيضا المكانة التي كان يحظى بها خلال حكم بشار الأسد السابق. نتحدث أن السوريون طبعا يتابعون هذه المحاكمات التي تجري لرموز النظام السابق، والتي أيضا بدأت في هذا الشهر عندما بدأت طبعا محكمة الجنايات الرابعة بالحكم على بشار وماهر الأسد وأيضا عاطف نجيب ووسيم الأسد، إضافة إلى 6 آخرين من رموز النظام السابق. وأيضا كانت جميع الأحكام التي صدرت لرموز النظام السابق ورأس النظام السابق بشار الأسد صدرت بالإعدام، باستثناء طبعا أحمد بدر الدين حسون الذي طبعا اليوم أصدرت المحكمة طبعا قرار الإعدام بقرار طبعا السجن المؤبد مدى الحياة لما ارتكبه من طبعا جرائم ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب طبعا الهيئة العامة للعدالة، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والتي أيضا تتحدث أن جميع هذه التهم ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. طبعا خلال جلسات المحاكمة لأحمد بدر الدين حسون كان هنالك طبعا عدة اتهامات وتصريحات أدينا من خلالها أحمد بدر الدين حسون عندما طبعا قال لجيش النظام السابق أو أتاح لهم بضرورة قصف المناطق التي يتواجدون بها، وهنا نتحدث عن إدلب وأرياف حلب الغربي والشرقي بالبراميل المتفجرة حتى خروج المدنيين وعمليات التهجير القسري.
1: شكرا جزيلا لك من دمشق مراسلنا محمد السباعي. قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في غارات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا بالتزامن مع احتفال البلاد بالذكرى 35 للاستقلال. وأفاد حاكم مدينة خاركيف بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف ضواحي المدينة شمال شرقي أوكرانيا. وفي خرسون أعلنت السلطات إصابة 7 أشخاص في هجوم استهدف 43 منطقة، فيما أصيب 3 آخرون في زاباروجيا جراء غارات روسية بطائرات مسيرة. وفي تشيرنيهيف أصيب عامل في محطة وقود واندلع حريق في المبنى إثر ضربة روسية. وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6 مليارات و100 مليون يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاع جوي جديدة. وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الحسبة تضاف إلى 16 مليار يورو من خطط الشراء المعتمدة سابقا، صرف منها 8 مليارات و350 مليون يورو. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوروبا ستكثف الجهود لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها وعلى الدفاع عن أجوائها. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب وإلى تحقيق السلام، لكنها لن تتخلى عن إقليم دنباس أو عن تقديم تنازلات تمس أراضيها من أجل إنهاء الحرب. وقال زيلينسكي في يوم استقلال أوكرانيا أن بلاده تريد السلام، وطالب الحلفاء بفرض المزيد من العقوبات على روسيا لدفعها إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن أوكرانيا لا تطلب من الولايات المتحدة الدفاع عنها، بل تطلب التزويد بما تحتاجه للدفاع عن نفسها. استهدف الجيش الأوكراني خلال الليل مقاتلة روسية وسفينتين في البحر الأسود. وقال قائد قوات الأنظمة المسيرة الأوكرانية روبرت بروفدي إن المقاتلة المستهدفة من طراز ميغ 29، وإن إحدى السفينتين ناقلة نفط والأخرى سفينة شحن. قال الكرملين إن بريطانيا تعرقل جهود إحلال السلام في أوكرانيا من خلال تزويد كييف المعلومات.

0: اللازمة لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. وهدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بتدمير المنشآت التي ستصنع هذه الصواريخ، واتهم بريطانيا بصب الزيت على النار. وجاء التحذير بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية أنها ستسمح لشركة الصناعات الدفاعية بالإفراج عن معلومات تتعلق بالمكونات البريطانية المستخدمة في الصاروخ الفرنسي البريطاني، بما يتيح لأوكرانيا إنتاجه محلياً. والمزيد ينضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمرو. أهلا وسهلا بك ثائر، المزيد من التصعيد على الأراضي الأوكرانية وكذلك الروسية، والمزيد من الاستهدافات في عمق كل من روسيا وأوكرانيا وسط تصاعد في حدة ولهجة التصريحات لكلا الطرفين، ماذا في آخر التطورات ميدانيا وسياسيا كذلك؟
1: بالفعل الضربات المتبادلة والتصعيد في هذه الضربات لتاريخ هذه اللحظة هو سيد الموقف في أوكرانيا. الأراضي الأوكرانية خلال ساعات هذا اليوم تعرضت لسلسلة من الضربات الروسية، وكانت الوجهة الرئيسية لهذه الضربات هي مقاطعة أوديسا في أقصى جنوبي البلاد على مياه البحر الأسود. خلال هذا اليوم منذ ساعات الصباح وحتى قبل قليل كانت هذه المدينة تتعرض لضربات مكثفة بالطائرات المسيرة وحتى بالصواريخ. يتحدث الجانب الأوكراني عن سلسلة من الضربات استهدفت المنشآت الحيوية للطاقة في هذه المدينة، بالإضافة إلى المستودعات اللوجستية، وهذه المستودعات التي تدخل بنك الأهداف الروسي في الآونة الأخيرة في المناطق الأوكرانية. الجانب الأوكراني يتحدث عن اندلاع حريقين كبيرين جراء استهداف الروسي لمنشآت تابعة لشركة إبيت سنتر في هذه المدينة، وطواقم الدفاع المدني تعاملت مع هذا الاستهداف، ولكن على ما يبدو أن هذا الاستهداف كان قد ألحق أضرارا كبيرة في هذه المنشآت. ويتحدث أيضا الجانب الأوكراني عن سقوط نحو 6 إصابات في صفوف المواطنين المدنيين جراء هذه الضربات. في المقابل أيضا يتحدث الجانب الأوكراني والإدارة العسكرية في مقاطعة تشيرنيهيف عن تجدد القصف الروسي خلال ساعات هذا اليوم بالطائرات المسيرة، مما أدى إلى استهداف إحدى المباني السكنية متعددة الطوابق في هذه المدينة، ولحقت أضرار كبيرة جراء هذا الهجوم، بالإضافة إلى سقوط نحو 20 جريحا من سكان هذا المنزل جراء هذا الاستهداف. الضربات الروسية تواصلت واستهدفت محطتين للوقود، الأولى في منطقة تشيرنيهيف والأخرى في مقاطعة خاركيف التي هي أيضا تعرضت لضربات روسية مكثفة، وتحديدا منطقة لوزوفا في ضواحي مقاطعة خاركيف، حيث أشارت السلطات العسكرية في هذه المدينة أن الجيش الروسي شن أكثر من 20 ضربة استهدفت 6 مواقع مختلفة في المدينة، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين المدنيين. هذه الهجمات هي بطبيعة الحال تأتي لامتداد لهجمات خلال ساعات الليل بأكثر من 143 طائرة مسيرة و 8 صواريخ من أنواع مختلفة شنتها القوات الروسية في هجوم استهدف المقاطعات الشمالية والشرقية والمقاطعات الجنوبية. ولكن في المقابل الجيش الأوكراني أعلن عن تسديد سلسلة من الضربات ضد القوات الروسية. الضربات الأبرز جاءت في منطقة شبه جزيرة القرم، وأصدر الجيش الأوكراني بيانا أشار أنه نجح في استهداف قاذفة استراتيجية روسية من طراز ميك 29، بالإضافة إلى 4 منظومات للرادار تابعة للجيش الروسي. والاستهداف الآخر هو جاء في مقاطعة خرسون التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية من خلال استهداف قوات النخبة الروسية في هذه المنطقة وفقا لما يقول البيان. إلى جانب ذلك أيضا شركة فاير بوينت الأوكرانية للصناعات العسكرية تحدثت عن سلسلة من الهجمات الأوكرانية التي طالت الأراضي الروسية، وقالت أن نجحت في استهداف 3 منشآت لوجستية في الأراضي الروسية تابعة لشركة أوزون. ويبقى هذا هو الحال في خلال تبادل الضربات بين الجانب الأوكراني وبين الجانب الروسي. في الجانب الآخر العاصمة الأوكرانية كييف اليوم تشهد تواجدا سياسيا وتواجدا للقيادات.

0: والزعماء الأوروبيين الذين حضروا إلى كييف للمشاركة في فعاليات إحياء عيد الاستقلال 35، وأعلنوا من جديد على مواصلة الدعم لكييف وتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
1: شكرا جزيلا لك من كييف مراسلنا ثائر عمرو. وشكرا أيضا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. وصلنا إلى نهاية هذه الجولة.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: شو بدك تحط فيها؟
4: ليش هالحكي؟ دمر صار عليها ليش هالحكي؟

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم عقوبات وحصار أمريكي وتهديدات إيرانية مع استمرار تعطل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. العراق يكثف مساعيه لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط وتنويع منافذ تصديره.

0: تراجع تسعر العقود الآجلة للنفط مطلع الأسبوع مع تواصل التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العقوبات الاقتصادية الأقصى تاريخيا على إيران. وقال متعاملون في قطاع التكرير الصيني إن إمدادات الخام الإيرانية إلى الأسواق الأسيوية توقفت بالكامل مع الحصار الأمريكي الرامي إلى خنق طهران اقتصاديا. وتأتي العقوبات مع استمرار مخاطر الملاحة في مضيق هرمز واستهداف إيران لسفن الشحن في الخليج، ما تسبب في تضاعف إيرادات ناقلات النفط والغاز العملاقة مرات عدة مقارنة بمستواها قبل الحرب.
1: طفرة استثنائية يشهدها سوق ناقلات النفط مع استمرار مخاطر الملاحة في مضيق هرمز دفعت إيرادات سفن الطاقة وأسعارها إلى مستويات قياسية. فقد أظهرت بيانات لويدز ليست أن إيرادات الناقلة العملاقة على خط الخليج الصين تقارب 524 ألف دولار يوميا، أي أكثر من 5 أضعاف مستواها قبل الحرب، بينما تجاوز سعر الناقلة الجديدة أو الحديثة

0: 130 مليون دولار. وتعكس هذه المستويات ارتفاع الطلب على الناقلات مقابل تراجع عدد السفن المتاحة للعبور الآمن، إذ تنفذ 29 ناقلة أكثر من نصف الرحلات الداخلة والخارجة من المضيق في وقت أدت فيه مخاطر الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين إلى زيادة أجور الشحن، ما عزز عوائد السفن ورفع قيمتها في السوق. وفي ظل هذه العوائد القياسية تتجه شركات النفط والنقل إلى تعزيز أساطيلها والاستفادة من قوة سوق الشحن، وهو ما انعكس بوضوح على نتائج الشركات الخليجية. فقد قفز صافي ربح الشركة البحرية السعودية في الربع الثاني ب 574% إلى نحو 732 مليون دولار، مع ارتفاع الإيرادات ب 156% إلى 1.680 مليون دولار. وامتدت القفزة إلى شركة أسياد للنقل البحري العمانية التي ارتفع صافي ربحها ب 198% إلى نحو 59.400 مليون دولار خلال الربع الثاني، بينما زاد ربحها في النصف الأول ب 93% إلى أكثر من 1.1 مليون دولار. أما شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية فارتفع صافي ربحها ب 303% إلى نحو 951 مليون دولار بالتزامن مع توسع كبير في أسطولها، إذ بلغت قيمة عمليات الاستحواذ والتزامات بناء السفن منذ بداية العام نحو 2.3 مليار دولار، ضمن إنفاق رأسمالي إجمالي يصل إلى 5.700 مليار دولار. ومع استمرار اضطرابات الملاحة تواصل علاوات مخاطر الحرب والتأمين صعودها، ويتقلص عدد السفن المتاحة للتأجير، ما يبقي أجور الشحن عند مستويات مرتفعة ويعزز جاذبية الاستثمار في الناقلات.
1: من لندن معنا الخبير الاقتصادي أنور القاسم. نرحب بك أستاذ أنور معنا. إذن هذا الحديث عن الإجراءات الأقصى تاريخيا من قبل الولايات المتحدة تجاه إيران، ما تداعياته الاقتصادية برأيك؟
2: يعني حقيقة في حال نفذ بالفعل ولم يبقى تهديدا، فإننا أمام حرب اقتصادية عالمية تشمل كل منطقة الشرق الأوسط، وتشمل أيضا الاقتصاد الدولي بدون استثناء، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إضافة إلى اقتصادات آسيا واقتصادات أوروبا. طبعا نحن نعلم أن حسب وكالة الطاقة الذرية خسر العالم نحو 1 مليار برميل نتيجة 100 يوم من الحرب. كما نعلم أيضا أن قبل الحرب كانت تعبر هذه المنطقة مضيق هرمز، والذي يشكل أكثر من خمس تجارة الطاقة الدولية، كان يعبر 15 مليون برميل يوميا. طبعا العالم حرم من هذه النسبة. إضافة إلى ذلك، اضطرت وكالة الطاقة الدولية أن تطلب من دول العالم السحب من الاحتياطات الاستراتيجية في عملية غير مسبوقة تاريخيا، حينما نتحدث عن 400 مليون تم سحبها من خزين هذه من دول العالم، وهذه أكبر عملية يعني استخدام لخط الدفاع الأخير وهو المخزون الاستراتيجي. طبعا هذا من ناحية النفط. حينما نتحدث عن الغاز أيضا المشكلة أكبر بكثير، الغاز أصبح موازيا للنفط، ونحن نعلم أن قطر مثلا تزود كل دول آسيا بدون استثناء، بما فيها أيضا بعض الدول الأوروبية بالغاز المسال، هذا كله توقف. ضفي إلى ذلك أيضا سلاسل الغذاء، الارتفاع أسعار التخزين، ارتفاع أسعار أيضا أسعار تحريك أو خدمات السفن، التأمين على هذه السفن، تضرر كل البنية التحتية بدون استثناء في دول الخليج التي تعتبر أهم مصدر للطاقة في العالم. طبعا نحن نتحدث حتى الآن بعد 100 يوم، لكن في حال بالفعل قررت الولايات المتحدة أن تفعل هذه العقوبات كما تقول التاريخية، ونحن نقول إنها أيضا تاريخية، وقد تكون حربا عالمية ثالثة اقتصاديا، وقد تتحول فيما بعد إلى سياسية باعتبارها لا تستهدف فقط إيران.
1: طيب أستاذ أنور، يعني

0: هل
1: وكان
0: دعنا
1: كل من
0: نفصل
1: يحتاج، نعم
0: قليلا عن الدول التي ستكون أكثر تأثرا بفعل هذه وتشديد هذه الضغوط على إيران؟ نتحدث عن الصين التي ستكون في مواجهة اختبار اقتصادي معقد إذا ما تحدثنا عن حجم تعرض تجارتها واستثماراتها وحتى سلاسل إمدادها. ما حجم هذه الضغوط التي تتعرض لها الصين وهي أكبر مستفيد أو متأثر من هذه الضغوط التجارية والاقتصادية على إيران؟
1: يعني لا يخفى على أحد أن هناك حربا خفية اقتصادية وسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وربما حرب إيران هي جزء أو نافذة من نوافذ الخلفية لهذه الحرب الاقتصادية. الصين تعتمد في نصف استيرادها على الطاقة من النفط الإيراني الرخيص، وبالتالي هذا ينعش الاقتصاد الصيني، يرفع من كفاءة الاقتصاد وأيضا من الصادرات الصينية. حرمان الصين من هذا النفط الرخيص الإيراني يعني هي حالة حرب على الصين. اليوم سمعنا الصينيين وزير الخارجية يقول إن الصين تراقب بحذر وستفعل آليات الدفاع عن مصالحها. طبعا هذا سيرفع أيضا التضخم في الصين. نحن رأينا أن بعد رفع التعريفات الجمركية التي اتبعتها الولايات المتحدة الرئيس ترامب شخصيا على معظم دول العالم بمن فيها أو بما فيها الدول الحليفة، أضرت باقتصادات أو بالنمو الاقتصادي الدولي بحيث انخفض إلى أقل من 3% حسب يعني تصنيفات العديد من الوكالات الدولية. بالنسبة للصين كأيضا انخفضت نسبة النمو الصينية، تراجعت الصادرات، وأيضا تراجعت الكثير من العقود التي كانت تقودها الصين عالميا، وبالتالي هي أصبحت محشورة في الزاوية. كل ذلك يأتي من قبل الولايات المتحدة وهي بالتالي متضرر. كيف سترد؟ هذا بطبيعة الحال ستحدده الأيام المقبلة. لكن يبدو أن كل دول العالم خاصة الدول الإقليمية الفاعلة مثل تركيا، مثل دول الخليج العربية، مثل باكستان التي تقود يعني مفاوضات مهمة جدا وتلعب دور الوسيط الدبلوماسي، تحاول قدر الإمكان سحب فتيل هذه الحرب. استمرار هذه الحرب يعني دمار هذه الدول، حرمان هذه الدول من النمو، ارتفاع التضخم في هذه الدول، تراجع أيضا قيمة عملات هذه الدول. معظم هذه الدول ترتبط عملاتها بالدولار. الدولار الآن هو في حالة انخفاض هي الأعلى على الإطلاق، ونحن نتوقع له انخفاضا أكبر في حال استمرت الحرب. طبعا البورصات الدولية هذا اليوم دفعت ثمنا كبيرا كلها في اتجاه النزول.
0: حتى بالنسبة لتأثيرات هذه الحرب في الشرق الأوسط وما أدت به إلى تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، والتي أدى بدوره إلى قفزة غير مسبوقة في إيرادات ناقلات النفط العملاقة. وهنا نتساءل عن ما الذي تكشف هذه القفزة في عائدات ناقلات النفط العملاقة عن أثر اضطراب هذه الطرق، طرق التجارة العالمية، على تكلفة الاقتصاد العالمي.
1: يعني حقيقة لا توجد دولة بما فيها قلنا الولايات المتحدة إلا وستدفع ثمنا باهظا جدا. المواطن الأمريكي الذي يراهن الرئيس الأمريكي على تحريق قضية تشبه إلى حد بعيد قضية القضية التي واجهها الرئيس جيمي كارتر عام 1980 لإطلاق الرهائن الذين كانوا مأسورين في إيران. الآن السيناريو مشابه تماما، ترامب يعيد نفس السيناريو الذي حصل 1980 مع الرئيس جيمي كارتر. طبعا الرئيس يحاول حقيقة أن يحدث أو يحقق نصرا ما أمام الشعب الأمريكي قبل الانتخابات النصفية، هي حياة أو موت بالنسبة له الآن، لهذا يحاول قدر الإمكان تحقيق فارق. لكن في حال تمت حقيقة هذه الهجمة الاقتصادية أو هذه العقوبات غير المسبوقة تاريخيا، سيتضرر أيضا المواطن الأمريكي، سترتفع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة. نعم هذا اليوم انخفضت أسعار الطاقة نتيجة البيع الكثيف لتحقيق الأرباح، وأيضا نتيجة استخدام الخزين الاستراتيجي في أكبر عملية استخدام في التاريخ. كل دول العالم استخدمت خزينها، لكن تعويض هذا الخزين يحتاج وقتا طويلا. نعم لن يؤثر بشكل مباشر، لكنه في الأشهر المقبلة العالم سيرى ارتفاعا كبيرا في أسعار كل شيء.

0: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس العراقي إن إيران منحت بلاده إذنا بمرور الناقلات التي تحمل النفط العراقي عبر مضيق هرمز، يأتي ذلك مع محاولات العراق تنويع منافذ التصدير من خلال التعاقد مع شركات محلية وعالمية وتوقيع اتفاقيات مع تركيا وسوريا ضمن تحركاته لاحتواء تداعيات أزمة تعطل صادراته النفطية عبر المضيق.
1: تتسارع خطى الحكومة العراقية نحو زيادة إنتاج النفط وتنويع منافذ التصدير، حيث تخوض بغداد سباقا مع الزمن لاحتواء تداعيات تعطل صادرات البلاد من الوقود عبر مضيق هرمز. رئيس الحكومة أقر اعتماد آلية لتصدير النفط عبر شركات محلية وعالمية اعتبارا من سبتمبر المقبل، واستقطاب شركات استثمارية إلى 7 ملايين برميل يوميا.
2: الخام اللي ما نبيعه اليوم راح نبيعه غدا بخسارة. اليوم كل برميل لا يباع هو تأخير راتب أو خدمة عامة أو خسارة لخزينة الدولة. إخوان، الانتظار ليس استراتيجية، الانتظار هو استسلام مؤجل. إحنا ما جاي نطلب المستحيل، نطلب إدارة أزمة كأنها فرصة.
1: تتضمن تحركات الحكومة العراقية رفع القدرة التصديرية لخط كركوك جيهان من 200,000 إلى أكثر من 700,000 برميل يوميا، إلى جانب التعاقد مع شركة شيفرون الأمريكية لإنشاء أنبوب جديد نحو ميناء بانياس السوري بكلفة 17 مليار دولار وبطاقة تصديرية تصل إلى 2 مليون برميل يوميا، فضلا عن إحياء أنبوب طرابلس اللبناني.
3: ربط كركوك بمانياس بجيهان بالبصرة سيمكن من إعطاء مرونة واستدامة لصادرات العراق النفطية، بناء منظومة مكملة لتصدير النفط على مستوى المصافي في جيهان وأيضا على مستوى الخزن، سيمكن النفط العراقي من إدامة الإمدادات إلى دول الاتحاد الأوروبي.
1: وبحسب وزير النفط العراقي، بلغت صادرات العراق النفطية خلال أغسطس الجاري نحو 2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
4: تعمل الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى على إيجاد مسارات جديدة لتدفق النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، مدركة خطورة رهن اقتصاد البلاد بمضيق هرمز، الذي تؤكد دراسات عدة أن نهاية التصعيد في المنطقة لن تعيده شريانا عالميا لنقل الطاقة كما كان قبل الحرب. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: نقاش لهذا الموضوع معنا من بغداد المستشار الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني. مرحبا بك دكتور عبد الرحمن معنا. اسمح لي أن أبدأ معك بهذه المسائل العراقية لزيادة إنتاج النفط وكذلك تنويع منافذ التصدير. ما الذي تعنيه سواء بالنسبة للاقتصاد العراقي وحتى بالنسبة للمالية العامة العراقية؟
5: شكرا جزيلا. هو أكيد زيادة حجم الصادرات، الإنتاج النفطي وحجم الصادرات النفطية بالتأكيد سيضيف يعني مبالغ كبيرة ضخمة للاقتصاد العراقي. يعني احنا إذا نتحدث اليوم، إذا وفق ما تحدث السيد رئيس الوزراء، طموح أنه يرتفع حجم الصادرات من 3.5 مليون برميل إلى 5 مليون، معناته أنه راح نضيف ما قيمته 1.5 مليون برميل يوميا إلى الموازنة العامة، وبالتأكيد هذا الرقم يشكل لنا يعني حجم كبير من الإيرادات. يعني ربما هو تقريبا ثلث الإيرادات المتحققة حاليا، هذه ممكن أن توجه لتمويل مشاريع تنموية، مشاريع استراتيجية ممكن أن تنهض بالاقتصاد العراقي. فبالتأكيد إذا فعلا قدرنا أنه نرتفع بسقف الإنتاج إلى هذا 6 مليون أو 7 مليون وحجم الصادرات إلى 5 مليون، أكيد هي إضافة نوعية للاقتصاد العراقي. نعم.
0: طيب، نتحدث عن تنويع منافذ التصدير في إطار طبعا المساعي العراقية، ونتحدث عن خط كركوك جيهان. إلى أي مدى وما أهمية هذا الخط في حماية الإيرادات النفطية برأيك؟
5: يعني أنا أعتقد أنه إذا الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة إذا لم تستفد من الخطأ الاستراتيجي اللي وقعت به الحكومات السابقة بحصر

0: تصدر التصدير عبر منفذ البصرة فقط، أعتقد أنه ستكون حكومات فاشلة وسيحكم عليها بالفشل. لذلك يجب على هذه الحكومات بدءا من الحكومة الحالية أن تعمل جاهدة على تنويع منافذ التصدير، وأولها خط جهام باعتبار أنه الخط موجود. إمكانية رفع طاقات التصديرية تحتاج إلى وقت قصير جدا، يعني ليست مثل أن نبدأ بمد خط أنبوب مثل بانياس أو مثل عقبة يحتاج لسنتين أو أكثر من سنتين وفق التقديرات. احنا المهم عندنا هذا الخط طاقته التصديريه 1,600,000 برميل، المتضرر بحوالي 50 كيلو. حتى لو تريد تعيد بناء شركه الانابيب العراقيه، انا اعتقد انه ممكن انه ينجز بثلاث او اربعه اشهر في احسن الاحوال، وترتفع الطاقات الانتاجيه بحدود 750 الى مليون برميل كمرحله اولى. وبالتاكيد هذه اضافه نوعيه من حيث تخفيف الأزمة على الاقتصاد العراقي، باعتبار أنه راح يكون عندنا منفذ. الآن العراق يبيع عن طريق البصرة، يبيع بخصم 30 دولار، يعني يبيع حتى أقل من السعر المثبت، السعر الأدنى المثبت في مشروع موازنة العام 27. يعني إحنا نبيع بأقل من 60 دولار طبعا، وهذه خسارة كبيرة. ثم من يقول أن الحرب ستنتهي بشهر أو شهرين؟ أنا أعتقد أن هذه من الحروب الطويلة اللي تحتاج لها إلى وقت. حتى لو وضعت الحرب أوزارها، هم نحتاج أن على الأقل 6 أشهر حتى تعود الأمور إلى مجاريها، سواء من حيث الشركات العاملة في العراق أو من حيث الطاقات الإنتاجية أو التعاقدات مع موردين آخرين، يعني حتى ممكن يجهزهم العراق بالنفط، خاصة أنه الكثير من الدول اللي كانت تستورد نفطها من العراق بحثت عن موردين آخرين وتغيرت خطوط التصدير وتغيرت خطوط الاستيراد لهذه الدول. نعم،
1: وهنا يطرح التساؤل ربما حول انعكاس أزمة الصادرات النفطية العراقية سواء على الموازنة بالإضافة إلى العجز حتى السيولة في العراق.
0: أكيد، لأنه إحنا مثل ما بديت حديثي أنه إحنا كنا 3,300,000، الآن السيد الوزير يتحدث أنه عن 2,000,000 برميل، لكن 2,000,000 برميل نبيعها بخصم ناقص 30، يعني أقل من السعر المثبت في مشروع الموازنة. يعني إحنا على 70 وهناك عجز كبير. ولذلك يشوف الحكومة منذ أشهر تعاني من مشكلة توفير السيولة لتأمين رواتب الموظفين اللي هي جزء من النفقات التشغيلية. يعني إحنا الآن انحصر جهد الحكومة في كيفية تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، هذا الهم الأساسي، وتركت كل المجالات الأخرى، المشاريع الاستثمارية الموجودة على الأرض، إضافة مشاريع أخرى، مسألة الصيانة، فهذا بالحقيقة هذا أنا أعتقد أنه هذا فشل اقتصادي كبير. ما لم يتم التنويع وما لم يتم بناء احتياطيات وما لم يعاد هيكلة الاقتصاد حتى نخفف من مساهمة القطاع النفطي بالناتج المحلي الإجمالي، حتى ممكن تكون هناك مصدات لمواجهة مثل هذه الأزمة. هذه الأزمة ليست الأولى وليست الأخيرة، ستتكرر مثل هذه الأزمات. والعراق يعني في خلال هذه الأزمة هو أكثر البلدان المتضررة، حتى من إيران نفسها أكثر البلدان تضرر، لأنه ليست لديه القدرة على تأمين الحد الأدنى من السيولة. ثم العراق يستورد كل شيء، أكثر من 90% من حاجات الشعب العراقي يتم استيرادها من خارج العراق، واللي هي تعتمد على إيرادات النفط المتأتية بالدولار. نعم،
1: حتى إذا ما تحدثنا بالحديث عن هذه المواجهة الأمريكية الإيرانية، وإذا ما أردنا التطرق لتداعياتها سواء على التجارة الخارجية وعلى الاقتصاد العراقي بشكل عام، دكتور عبد الرحمن،
0: يعني هو بالحقيقة هذه ليست المرة الأولى اللي طبقها ترامب. يعني طبعا واضح الأمر، سيتم معاقبة الشركات والأفراد والدول التي ستتعامل اقتصاديا مع إيران. أعتقد أنه العراق أكثر الدول أيضا تضررا، باعتبار أنه هو يستورد الغاز من إيران اللي تشغل لنا تقريبا محطات كهربائية تعطي 8,000 ميجاوات، يعني ثلث الإنتاج إحنا يعتمد على الغاز الإيراني، ثلث إنتاج الكهرباء، وهو أصلا يعاني من نقص شديد، لأن اليوم إحنا طاقات الإنتاجية 28,000 ميجاوات، وتقديرات وزارة الكهرباء أنه إحنا اليوم نحتاج أكثر من 50,000 ميجاوات حتى تكون الكهرباء مستمرة، يعني تجهيز الكهرباء محدود. ثم أيضا إحنا نستورد بمعدل 8 مليار دولار مواد خضرية، فواكه وخضار من إيران، ومواد بلاستيكية صح هذا يقوم بها القطاع الخاص وما تمر عبر القطاع المصرف الحقيقي، يعني عبر المنفذ الرسمي، لكن هي بكل الأحوال إذا ما فعلا أجبروا العراق على الالتزام فالعراق أيضا راح

0: يكون متضرر، من أين سيأتي بالغاز حتى يشغل محطات الكهرباء؟ وبالمناسبة حتى استيراد الغاز من تركمانستان أيضا اعترضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية أن يمر عبر الأراضي الإيرانية حتى يجهز محطات الكهرباء. فبالحقيقة يعني إحنا في أزمة، وهذه الأزمة كبيرة. أنا رأيي كان بالحكومة العراقية ترسل السيد وزير الخارجية للتباحث مع الحكومة الأمريكية حتى يكون المنفذ الإنساني للجانب الإيراني، مثل ما كان الأردن المنفذ الإنساني للعراق أمام الحصار الاقتصادي اللي انفرض بالتسعينيات القرن الماضي، حتى ممكن أن يكون في مرحلة توازن بين متطلبات السوق المحلية وبين يلعب الدور الإنساني في مثل هذا الأمر. نعم،
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد المستشار الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني.

0: زادت الحرب في الشرق الأوسط مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً بعد القفزة الحادة التي تسجلها أسعار النفط. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن التوقعات تشير إلى أن السيارات الكهربائية ستشكل نحو 30% من مجموع السيارات المباعة حتى نهاية العام.
1: الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز سرعان من مبيعات السيارات الكهربائية في أنحاء واسعة من العالم، فارتفاع أسعار النفط غير حسابات المستهلكين والحكومات فيما اتجهت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي. فحسب صحيفة نيويورك تايمز، يتوقع أن تعمل بالكهرباء أقل من 30% من جميع السيارات الجديدة المبيعة في العالم خلال العام الحالي، مقابل 4% في عام 2020. وفي المقابل يتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات التقليدية إلى أدنى مستوى منذ أوائل العقد الأول من الألفية الحالية، فقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في جنوب إفريقيا بأكثر من 5 مرات في النصف الأول من العام، بينما تضاعفت حصتها في أسواق أستراليا وكولومبيا وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. وفي نفس الوقت قالت وكالة الطاقة الدولية إن أكثر من 12 حكومة أعلنت سياسات جديدة لدعم السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، وقد شملت الإجراءات حوافز ضريبية وبرامج لاستبدال السيارات التقليدية وخفض رسوم الاستيراد. وتأتي الطفرة رغم انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام في أكبر سوقين للسيارات عالمياً، الصين التي تستحوذ على نحو نصف المبيعات الكهربائية في العالم، والولايات المتحدة التي أنهت العام الماضي الإعفاء الضريبي الخاص بهذه المركبات. لكن تظل الصين مستفيدة من تسارع الطلب في الأسواق المختلفة، فحسب نيويورك تايمز صدرت الشركات الصينية نحو 2.5 مليون سيارة كهربائية في النصف الأول من عام 2026، وهو عدد يقارب إجمالي صادراتها خلال العام الماضي بأكمله. حسان محمد، تريتا عربي.
0: ختموا في الاقتصاد. السلام عليكم.

موجز الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن إيران ستدفع ثمن محاولتها عرقلة تجارة النفط والغاز عبر مضيق هرمز. وقال فانس أن لدى واشنطن أدوات اقتصادية حاسمة للتعامل مع طهران، وأشار إلى نجاحها في إخراج ما بين 7 و15 مليون برميل من النفط يوميا، وذلك رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز. وأضاف أن الوجود الأمريكي في المنطقة يرتبط بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الحصار البحري المفروض على إيران إجراء عدوانيا، وأحذر من أن أي دولة أو جهة تتعاون مع الإجراءات الأمريكية ستواجه تداعيات خطيرة. كما أكد أن لدى إيران الحق في استهداف نقطة انطلاق ومصدر أي عمل عدواني يستهدفها على حد تعبيره. في هذه الأثناء وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة يلتقي خلالها مسؤولين إيرانيين. وأكد مصدران حكوميان باكستانيان أن المحادثات بين منير والمسؤولين الإيرانيين ستتناول التطورات الأخيرة بما فيها التهديد الأمريكي بعقوبات اقتصادية جديدة على إيران. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام السابق أحمد حسون، ويأتي ذلك بعد إدانته بالاعتداء المسبب للاقتتال الطائفي وبالتحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب. وجاء الحكم خلال الجلسة 6 للمحكمة بعد استكمال الإجراءات القضائية والمتعلقة بالدعوى. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون بقصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط القطاع. كما استشهدت طفلة وأصيب فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس، فيما استشهد آخر متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس. حذر مدير مركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى من تدهور الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في القطاع، وأشدد على أن إجلاء آلاف المرضى إلى خارج قطاع غزة بات ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم ولتفادي فقدان فرص تعافيهم قبل فوات الأوان. وإلى أوكرانيا، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين بغارات روسية على مناطق عدة في أوكرانيا. وأفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف ضواحي مدينة خاركيف. وفي خرسون أعلنت السلطات إصابة 7 أشخاص في هجوم استهدف 43 منطقة، فيما أصيب 3 آخرون في زاباروجيا جراء غارات روسية بطائرات مسيرة. وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6 مليارات و100 مليون يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاع جوية جديدة. وقال الاتحاد أن الحزمة تضاف إلى 16 مليار يورو من خطط الشراء المعتمدة سابقا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوروبا ستكثف الجهود لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها وعلى الدفاع عن أجوائها. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب وإلى تحقيق السلام، لكنها لن تتخلى عن إقليم دونباس أو تقدم تنازلات تمس الأراضي. وطلب زيلينسكي الحلفاء بفرض المزيد من العقوبات على روسيا لدفعها إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن أوكرانيا لا تطلب من الولايات المتحدة الدفاع عنها، بل تطلب التزويد بما تحتاجه للدفاع.

أفضل.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يمطر شباك إلتشي بخماسية في الدوري الإسباني. اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند يثير تفاعل الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي بقصة شعر جديدة. محمد صلاح يتألق في أول مشاركة له أساسية مع ترابزونسبور ويسجل هدفين ليقود الفريق لأول فوز له في الدوري التركي هذا الموسم.

حقق برشلونة فوزا عريضا على حساب مضيفه إلتشي بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار الكبير حصد برشلونة أول ثلاث نقاط في موسمه الجديد ليحتل المركز الرابع، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام أتلتيك بلباو. خطف ليفربول تعادلا مثيرا أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستعد الريدز لاستضافة نوتنغهام فورست مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريمير ليج. واصل بورتو انطلاقته المثالية في الدوري البرتغالي بعدما حقق فوزه الثالث تواليا على حساب أروكا بهدفين دون رد، وسجل غابري فيغا وبورخا ساينز هدفي بورتو ليحصد الفريق ثلاث نقاط جديدة ويواصل صدارته لسباق المنافسة على الدوري برصيد 9 نقاط. حقق فينورد فوزا كبيرا على مضيفه كامبور بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الهولندي، وفرض فينورد أفضليته منذ البداية لينهي الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف قبل أن يضيف هدفا خامسا في الشوط الثاني، ورفع الفوز رصيد فينورد إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما بقي كامبور في ذيل الترتيب دون نقاط. وصل البرازيلي فابينيو إلى ترابزون تمهيدا للانضمام إلى صفوف ترابزون سبور، وأكد اللاعب البرازيلي سعادته بالعودة للعب إلى جانب محمد صلاح، وقال فابينيو إنه حافظ على جاهزيته البدنية بشكل فردي، مشيرا إلى استعداده للعمل مع الفريق وتقديم أفضل ما لديه في المركز الذي يحدده المدرب. توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي قادما من نادي ليل الفرنسي، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 85 مليون و600 ألف جنيه استرليني، ليصبح بوعدي أغلى لاعب شاب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. حسم التعادل بهدف لمثله مواجهة بوكا جونيورز وريسنج كلوب ضمن الجولة السادسة من مرحلة كلاوس سورا في الدوري الأرجنتيني، وتقدم ريسنج مبكرا عن طريق ماركوس روخو من

ركلة جزاء قبل أن يدرك بوكا جونيورز التعادل عبر الأوروغوياني ميغيل ميرينتيل في الدقيقة 28. انتزع فيلز سارسفيلد تعادلا مثيرا بهدفين لمثلهما أمام مضيفه ريفر بليت ضمن الجولة 6 من الدوري الأرجنتيني، وتقدم ريفر بليت بهدفين عن طريق أنخيل كوريا وهدف عكسي قبل أن يعود سارسفيلد في الشوط الثاني بهدفين لدييغو فالديس ومانويل لانزيني. توج الفرنسي آرثر فيلز بأول ألقابه في بطولات الماسترز بعدما تغلب على الأمريكي فرانسيس تيافو بمجموعتين مقابل واحدة في نهائي بطولة سنسيناتي، وبات فيلز البالغ من العمر 22 عاما أول لاعب فرنسي يتوج بلقب فردي الرجال في سنسيناتي منذ انطلاق البطولة بنظامها الحالي. توجت الأمريكية كوكو غوف بلقب بطولة سنسيناتي للتنس للمرة الثانية في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد، ورفعت غوف بهذا الانتصار رصيدها إلى 12 لقبا في منافسات الفردي لتواصل استعداداتها بقوة لبطولات الولايات المتحدة المفتوحة.

0: من تشجيع المنتخب الإسباني خلال كأس العالم إلى مباراة رمزية تحمل ألوان إسبانيا وفلسطين، كرة القدم تتحول إلى رسالة تضامن مع الرياضيين الفلسطينيين في مبادرة هدفها أن تصل صور المباراة ورسالتها إلى فلسطين، وأن تبقى الرياضة مساحة للتضامن حتى في أصعب الظروف. رمزي البيروتي والتفاصيل.
1: من ملاعب كرة القدم الإسبانية تعود فلسطين إلى الواجهة من خلال مبادرة أهداف من أجل فلسطين التي دعت لتنظيم مباريات تضامنية حول العالم ردا على مواقف المشجعين الفلسطينيين الداعمة للمنتخب الإسباني خلال كأس العالم من بين أنقاض منازلهم المدمرة، وتحويل هذا التفاعل إلى رسالة تضامن أوسع مع القضية الفلسطينية.
2: فكرنا في الأمر لأنه من جهة يمكن للرياضة أن تجمع الناس وأن تبني جسوراً وتهدم الجدران، وقد ظهر ذلك بالفعل خلال كأس العالم عندما رأينا أن الشعب الفلسطيني كان منخرطاً ومتحمساً بشكل كبير، وهذا الأمر فاجأنا وقلنا يجب أن نكون هناك ويجب أن نكون هناك لدعمهم.
1: في ملعب لاتيخيرا الخماسي ببلدة موراسالسال شمال مدريد نظمت هذه المباراة الرمزية التضامنية وسط هتافات من المشاركين والمشجعين، تخللها الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الحركة الرياضية في فلسطين، بينما علقت على سياج الملعب الأعلام الفلسطينية والإسبانية، وداخل أرضية الملعب ارتدى اللاعبون القميصين الأحمر كهوية لمنتخب إسبانيا والأبيض في إشارة رمزية إلى منتخب فلسطين.
3: الهدف هو تسليط بعض الضوء على قضية فلسطين وعلى الإبادة الجماعية التي تحدث فيها، وأن لا تنسى، وأن نبقي القضية حاضرة هنا في منطقة سيارة بمدريد لأنها لا تزال قائمة ومهمة ومن الضروري أن لا تنسى.
4: لقد أظهرت جماهير أندية إسبانية مختلفة تضامنها مع فلسطين، رايو فايكانو على سبيل المثال أظهر أيضا تضامنه مع فلسطين، ونحن نرى أن إسرائيل لا يمكن أن تشارك في أي منافسة دولية.
1: الرياضة الفلسطينية دفعت ثمن الحرب كباقي القطاعات الأخرى، وبحسب القائمين على الحملة استشهد أكثر من 1000 رياضي فلسطيني بينهم أكثر من 500 لاعب كرة قدم، ودمرت مئات المنشآت الرياضية. ومن هنا جاءت مباراة إسبانيا وفلسطين الرمزية حاملة رسائل التضامن والدعوة إلى مقاطعة إسرائيل في مختلف المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي.
5: في كرة القدم الهدف عادة أن تصل الكرة إلى الشباك، أما هنا فالهدف أن تصل الرسالة إلى فلسطين، فهذه المباراة التضامنية هي لمسة وفاء من الشعب الإسباني إلى أهالي غزة الذين شجعوا منتخب لاروخا خلال المونديال رغم جراحهم وفقدهم المئات من الرياضيين والمنشآت الرياضية. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، من ملعب لاتيخيرا شمال مدريد.
0: إيرلينغ هالاند يفاجئ الجماهير بإطلالة جديدة وقصة شعر مختلفة لتتحول تسريحته الجديدة إلى مادة للسخرية والتعليقات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي كشف عن إطلالته الجديدة وقصة شعره بطريقة طريفة، حيث كتب: موسم جديد وقصة شعر جديدة، الحلقة كاملة على يوتيوب. صفحة الدوري الإنجليزي الممتاز شاركت مقطعا لمكالمة هالاند مع مدربه السابق بيب غوارديولا وعلقت قائلة: ردة فعل بيب غوارديولا المضحكة بعد رؤية قصة شعر إيرلينغ هالاند الجديدة. بيب ساخرا: أنت محظوظ لأنك تملك شعرا، أود لو كان لدي شعر مثلك، وحتى إن لم تعجبك القصة فلا تقلق سينمو مجددا. ميسون تفاعلت بطريقتها الخاصة مع قصة شعر هالاند الجديدة مستعينة بردة فعل زلاتان إبراهيموفيتش وكتبت: ردة فعل إبراهيموفيتش لحالها تختصر كل شيء، هالاند يتصل بغوارديولا وإبراهيموفيتش عشان يوريهم شكله بعد الحلاقة، ردة فعل إبراهيموفيتش تثبت لك أنه عربي الأصل. ومن جانبها علقت منصة كورا شو على إطلالة هالاند الجديدة وكتبت: حتى إبراهيموفيتش لا يصدق ما فعل هالاند. ونختتم مع محمد الذي علق بسخرية على ردة فعل غوارديولا وإبراهيموفيتش تجاه قصة شعر هالاند الجديدة وقال: بيب ما صدق كيف تغير شكله، وإبراهيموفيتش سحب عليه وقال له احذف رقمي من عندك.

0: الدوري التركي يواصل خطف الأنظار مع انطلاقة موسم مشتعل في ظل الصفقات الكبيرة التي رفعت سقف التوقعات منذ الجولة الأولى. محمد صلاح كان في واجهة المشهد هذه الجولة بعدما قاد ترابزونسبور لانتصار مثير أمام بشكشهير. حصاد الجولة الثانية في التقرير التالي.
1: الدوري التركي أصبح محط أنظار العالم بعد الانتقالات الكبيرة التي شهدتها المسابقة، والتي رفعت من مستوى المنافسة وجذبت اهتماما جماهيريا وإعلاميا واسعا في ظل وجود أسماء ونجوم بارزين. تبدو بداية الموسم أكثر إثارة. النجم المصري محمد صلاح كان عنوان الجولة بعدما قاد ترابزونسبور للفوز على بشاكشهير بهدفين لهدف في ظهوره الأساسي الأول بالدوري التركي. وسجل صلاح هدفين وقدم أداء هجوميا لافتا ووصل صناعة الخطورة على مرمى المنافس ليؤكد سريعا حضوره وتأثيره مع فريقه الجديد. وفي بقية النتائج استعاد فنربهشة توازنه وحقق فوزه الأول هذا الموسم بانتصاره على كونياسبور بأربعة أهداف مقابل اثنين، بعدما كان قد خسر مباراته الافتتاحية أمام جينشلار بيرلي الذي واصل بدايته المثالية وتصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط. أما حامل اللقب جالاتا سراي فاكتسح إرزرومسبور برباعية نظيفة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز الثاني، فيما حقق سامسون سبور وقاسم باشا انتصارين مهمين، بينما تلقى بشكتاش خسارته الأولى أمام ألانيا سبور الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط. وبذلك تكشف الجولة الثانية عن منافسة مبكرة ومفتوحة مع تألق صلاح واستعادة فنربهشة وجلاتاسراي توازنهما ونجاح جينشلار بيرلي في الانفراد بالصدارة. خالد كاتبي، تيرت عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زقوت. أهلا بك معتصم. إذن يعني الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز، مواجهات مشتعلة ونتائج كبيرة. لو نبدأ مع حامل اللقب جالاتا سراي، يعني جالاتا سراي أعلن نفسه بقوة عندما تغلب على أردرومسبور بأربعة أهداف دون مقابل، هدفين كانت لفيكتور أوسيمان. هل يبدو برأيك بطل تركيا يعني مستعد أو أكثر جاهزية من الفرق الأخرى في طريقه للحفاظ على لقب الدوري التركي؟
2: مساء الخير أيمن. يبدو فعلا أن جالاتا سراي يبدأ الموسم من حيث انتهى الموسم الماضي، يبدأ بقوة ويثبت أنه صاحب الكعب الأعلى والحضور الأقوى، التشكيل الأكمل أو الأكثر اكتمالا ما بين المنافسين أو أندية الدوري التركي الدرجة الأولى.

0: لاعبين على أعلى مستوى، خبرات متراكمة، بعض الصفقات وإن كان بحاجة إلى مزيد من الصفقات، ولكن فعلا جالاتاسراي يثبت علو كعب ولا زال في الريادة المرشح رقم واحد. أوسيمين لا زال يثبت، لا أريد القول أنه أحد أفضل لاعبي الدوري التركي، ولكن أحد أفضل المهاجمين في أوروبا والعالم بتسجيله الثنائية وصناعة هدف ثالث بتمريرة حاسمة قدمها إلى زميله، ولذلك أوسيمين فعلا هو قائد جالاتاسراي داخل الملعب، هو النجم الأكبر، هو الهداف الحقيقي، هو المنقذ، ولكن يبدو أن جالاتاسراي يعاني من بعض المشاكل، هذا شيء طبيعي. لا نريد الحكم أو الاستعجال على الحكم من البداية، ولكن جالاتاسراي كان بحاجة إلى أن يثبت أنه جاهز منافس يلعب بنفس الجودة، يلعب بنفس القوة التي خلفها الموسم الماضي، وإن كان بحاجة إلى بعض التدعيمات، بحاجة إلى بعض حل المشاكل، لأنه تبين أن الفريق خلال المباراة كان هناك بعض الثغرات.
1: نعم، يعني معتصم، الجولة الأولى جالاتاسراي تعادل مع تشورمسبور بهدفين لهدفين، يعني برأيك هل يحتاج فعلا جالاتاسراي إلى تدعيمات، أم أن يعني الفريق يكفي لأن ينافس في الدوري، وهناك أيضا دوري أبطال أوروبا سينافس في دوري أبطال أوروبا، هل هذه التشكيلة تكفي للمنافسة على الصعيدين المحلي والأوروبي؟
0: يعني لا نريد القول أن الفوز العريض الذي حققه جالاتاسراي في ثاني جولاته بالدوري التركي يجعله خلاص هو فريق جاهز وتشكيلته جاهزة للمنافسة. دعنا نتحدث أن جالاتاسراي لا ينافس فقط على الدوري التركي، هذا أمر تحصيل حاصل بالنسبة له، أمر عادي وأصبح روتيني. الآن دخل في مرحلة جديدة، هناك طموح أوروبي بتجاوز الدور الأول لدوري أبطال أوروبا ثم تأخذ البطولة بعد ذلك مسارها، فلذلك جالاتاسراي أمامه تحديات كبيرة، أمامه تطلعات كثيرة، تعدد بالبطولات، عدد كبير من لاعبي تقريبا كلهم دوليين، فلذلك جالاتاسراي طموح عالي جدا. التشكيلة يبدو بها نقص، هناك لا أريد أن القول أن جالاتاسراي لديه عمق هجومي، أعتقد هناك ضعف في العمق التهديفي وليس الهجومي تحديدا، حتى نكون يعني دقيقين في اختيارنا للكلمات، هناك ضعف في العمق التهديفي. لا أريد القول أن هناك اعتماد مبالغ فيه على أوسيمين بالحل التهديفي، لكن هذا واقع للأسف، أن جالاتاسراي في حال تعرض أوسيمين لغياب الهبوط بالمستوى، هذا وارد جدا خاصة مع لاعب شبه مزاجي ومزاجي مثل أوسيمين، لاعب ممكن يحدث انخفاض في مستوى، وهذا يحدث كل سنة مع أوسيمين، يمر بفترة صعبة، فلذلك هناك فريق بالفعل يحتاج إلى بعض الصفقات التدعيمية في خط الهجوم، في مركز الجناح اليسار، كذلك في خط الوسط، وربما في بعض التعزيزات الدفاعية. إذن كتشكيلة أساسية جالاتاسراي فريق شبه جاهز، لكن هناك بحاجة إلى العمق على الدكة، خاصة العمق الهجومي التهديفي، بالذات أن جالاتاسراي كما أشرنا ينافس على دوري أو الذهاب، يعني نقول بشكل متوسط أو مستوى متوسط أو بعيد حتى في دوري أبطال أوروبا، فلذلك يحتاج إلى العمق خاصة مع ضغط والمباريات وكثرة البطولات.
1: نعم معتصم، قبل الانتقال للحديث عن فنربهتشا وبشكتاش فرق اسطنبول الأخرى، دعنا ننتقل إلى ترابزونسبور ومحمد صلاح أيضا. يعني محمد صلاح بدأ تجربته في الجولة الثانية مع ترابزونسبور بتسجيله لهدفين وقيادته لفريقه للفوز يعني على بشكشهير، برأيك هل فرض نفسه سريعا كقائد لمشروع ترابزونسبور القادم؟
0: يعني نعم فرض نفسه منذ إعلان الصفقة، ولكن في أول ظهور أو أول مباراتين لترابزونسبور أعتقد أن الفريق كان قد ذهب ضحية الضغوطات والهالة الإعلامية الضخمة التي تلقاها ترابزونسبور بوصول محمد صلاح، فكان هناك شعور بالضغط النفسي الرهيب على اللاعبين. محمد صلاح في المباراة الأولى لم يشارك أساسيا وشارك بديل، وكان هناك تعثر لترابزونسبور، ثم شارك أساسيا في الدوري الأوروبي بالملحق وحصل أيضا تعثر، فكان ترابزونسبور بحاجة ماسة وسريعة جدا إلى تسجيل ردة فعل قوية كي يعود إلى الأجواء ويوقف يعني مزيد من الضغط الإعلامي، خاصة في دخول سكة الانتقادات الإعلامية وأن محمد صلاح لا يؤدي جيدا، لكن ترابزونسبور ومحمد صلاح سجلوا ردة فعل قوية جدا، بذات محمد صلاح اللي سجل ثنائي وحرم من هاتريك بسبب قرار الحكم بعد احتساب الهدف الثالث تسلل، وكان هدف جميل جدا، وكنت شخصيا أتمنى أن يحتسب الهدف، لكن هذه قوانين كرة القدم. محمد صلاح يثبت نفسه كفعلا قائد بدون شارط قيادة، يثبت نفسه كابتن بدون شارط كابتنة في الملعب، هذا الكلام ليس حديثي فقط وإنما أيضا حديث المدرب فاتح تقي الذي أشاد بمحمد صلاح وسرعة بديهته حسن قراراته داخل الملعب.
1: ابقى معنا.

0: لنستمع سويا إلى ما قاله المدرب فاتح تكة عن محمد صلاح بعد نهاية المباراة.
1: الأداء الذي قدمه صلاح خلال الأسبوعين الماضيين يجعلنا نقول نعم، هذا هو النجم العالمي، كل الشكر له. لكنني لا أتحدث فقط عن أدائه داخل الملعب، تحدثت معه شخصيا أيضا. أحيانا قد يفكر اللاعب، هل بإمكاني أن أصبح نجما عالميا بهذا المستوى؟ من ناحية الموهبة ربما يمكنك أن تكون كذلك داخل الملعب، لكننا نتحدث عن لاعب يتخذ القرار الصحيح في كل لحظة، كما أنه محترف بشكل لا يصدق خارج الملعب وخارج التدريبات منذ بدايتها وحتى نهايتها. لذلك نحن في وضع جيد.
0: عودة لك ضيفي معتصم، يعني استمعنا إلى المدرب فاتح تكة وهو يشيد بأداء محمد صلاح، هل برأيك يعني معتصم يعني ترابزون سبور بحاجة لتدعيمات أكثر؟ يعني اليوم ترابزون سبور استقدم اللاعب فابينيو من الاتحاد السعودي، يعني وهو لاعب زميل سابق وجديد لمحمد صلاح، هما يعرفان بعضهما من ليفربول. برأيك هل يعني قدوم فابينيو يكفي لترابزون سبور لمساندة محمد صلاح وبالتالي المنافسة على الدوري التركي وأيضا أوروبيا قريبا جدا؟
2: أيمن، إذا تتذكر قبل أسابيع كنت معك في تي آر تي في هذه المنصة تحديدا داخل الاستوديو، وسألتني عن توقعات من محمد صلاح، فكانت إجابتي إذا تتذكر قلت لك أن محمد صلاح صفقة كبيرة الأهم في تاريخ النادي، لكن بالنهاية دعنا نتذكر أن محمد صلاح لا يمتلك العصا السحرية لحل مشاكل النادي، ربما هو يمتلك عصا ليكون أو عصا من عصيان كثيرة كي يروض الدوري التركي أو أحد البطولات المحلية أو أن يذهب بعيدا في الدوري الأوروبي لا نعلم، لكن في النهاية اللاعب لا يمتلك العصا السحرية لحل كل المشاكل. ترابزون سبور بحاجة إلى ثلاث صفقات، لاعب خط وسط رقم 6 أعتقد فابينيو صفقة جيدة، ولو إلى مرحلة يعني لا أريد القول أنها انتقالية، ولكن واضح أن ترابزون سبور يعقد صفقات كي يفوز بالبطولات هذا الموسم وليس لبناء فريق مستقبلي. لو أراد البناء للمستقبل البعيد البعيد لتعاقد مع لاعبين صغار أو مواهب صغيرة، ولكن يتعاقد مع لاعبين جاهزين للمنافسة والفوز بالألقاب، هذا مهم جدا حين نقيم أو ننظر إلى ترابزون سبور. فأعتقد صفقة رقم 6 وقد حدثت الآن مع فابينيو، لاعب كبير خبرة ليمتلك من الهدوء والتراكم الخبرات اللي ممكن يقدم، وعلى درجة عالية من الذكاء كي ينسجم بسرعة في الملعب. أعتقد أن الفريق بحاجة إلى ربما أيضا مدافع وعمق للهجوم، عمق للهجوم التهديفي هنا أتكلم، لأن الموسم طويل، طرابزون سبور عينه على الألقاب، وطالما أنك تريد الألقاب إذن يجب أن يكون هناك عمق في التشكيلة. أعتقد ترابزون سبور يحتاج إلى ثلاث صفقات، عقد واحدة تلقت اثنتان وهو العمق الدفاعي والعمق الهجومي.
0: نعم، بالعودة إلى فرق إسطنبول معتصم، يعني فنربهتشا من أقوى الأندية على مستوى تركيا أيضا، يعني فنربهتشا رد على خسارته في الجولة الأولى بفوز عريض على كونيا سبور في الجولة الثانية، برأيك هل تجاوز الفريق يعني البداية المتعثرة أم أن الحكم لا يزال مبكرا على ذلك؟
2: يعني أعتقد هذه ردة فعل سريعة وجيدة من فينارباشي، كان يجب أن تحقق في الوقت الحالي حتى لا يدخل أزمة فنية وأزمة إعلامية وأزمة جماهيرية بمزيد من الضغوط. هذا التسجيل أو العودة السريعة للنادي يعني بعد فترة لا أريد القول بعيدة ولكن شبه بعيدة نوعا ما عن الألقاب، والمنافسة الآن أصبحت أكثر وأكثر. أعتقد فينارباشي عاد في الوقت المناسب، يعني الفريق أعتقد لا نريد الحكم عليه من البداية، ولكن عليه أن يبحث عن المستوى الفني المتصاعد، وهذا ما حققه في أولى جولاته ومبارياته، لا أن يبحث عن حل المشاكل من أول مباراة، هذا طبعا كلام نظري غير منطقي ولا يمثل كرة القدم بصلة. فينربخشي بحاجة إلى الاندماج أكثر في الدوري في الموسم ورفع المستوى والنسق مباراة والأخرى واستكشاف المشاكل والعمل على حلها.
0: يعني معتصم، مع حجم التعاقدات الكبيرة التي قام بها فنرباتشي، يعني لوكاكو، كانتي الموسم الماضي، وهناك تاليسكا أيضا، يعني أسينسيو، يعني ترى بأن التشكيلة كبيرة وأسماء كبيرة جدا، هل برأيك لا يزال الفريق لا تدعيمات أم أن على المدرب أن يجد الحل ويدمج هؤلاء اللاعبين للتناغم والمنافسة على اللقب من بعدها؟
2: يعني شوف، شخصيا أنا لا أفضل دائما عقد صفقات كثيرة وكبيرة في موسم واحد، هذا يؤدي إلى ضرب استقرار الفريق، لكن وقد حدث أن فينربخشة الآن تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين كما أشرنا، لوكاكو، أسينسيو وآخرين، فالآن الفريق لديه يعني عدد كبير من اللاعبين. فبالتالي الإجابة على سؤالك هو محتاج يعني أمرين، الوقت كي يحدث الانسجام بين هذه مع هذه الصفقات الجديدة والكثيرة والمهمة، وأيضا أن يجد المدرب الحلول. أما إذا كان هناك حاجة إلى تدعيمات، ربما تدعيمات ليست كثيرة لكنها مهمة، أعتقد يحتاج إلى قلب دفاع وظهير يمين.
0: طيب إلى الفريق الآخر الإسطنبولي بشكتاش، يعني بشكتاش في الجولة الأولى حقق 3 نقاط وفي الجولة الثانية خسر أمام ألانيا سبور، برأيك هل يمكن يعني أن يندم بشكتاش على عدم التعاقد مع محمد صلاح هذا الموسم؟
2: يعني أعتقد أننا سنعرف هذه الإجابة هذا السؤال في نهاية الموسم، لكن هناك 3 مشاكل في بشكتاش. أولا الفريق لازال يعاني مع الملاعب الخارجية، بيلعب برا أرضه في تعثر، هذا يعني أصبح أحد مشاكل كبيرة لبشكتاش التي تؤدي إلى نزيف النقاط. المشكلة الثانية كثرة تضييع الفرص، يعني كأن هناك عقد بين اللاعبين أو مهاجمين بشكتاش وبين الفرص الضائعة، هناك حالة غرامية أنا صراحة تحتاج إلى وقفة من المدرب، تحتاج إلى هدوء نفسي، تحتاج أيضا إلى مزيد من التدريبات والتفاهم والحلول لمشكلة تضييع الفرص. عندهم مشكلة ثانية، بعض القرارات المثيرة للجدل ربما كانت قاسية نوعا ما على الفريق. وإن أضفنا سبب رابع، ثغرات دفاعية ومشاكل دفاعية لبشكتاش لا زالت مستمرة من الموسم الماضي، هي السرطان الأكبر ضد الفريق، ضد طموح الفريق. بهذا الحال أنا غير متفائل كثيرا لبشكتاش، إلا في حل مشكلة نزيف النقاط في الملاعب الخارجية وحل مشكلة تضييع الفرص.
0: نعم، كنت معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

هل قضية فلسطين عربية إسلامية أم عالمية؟ هكذا تساءل أحدهم فرد آخر: سؤالك غير صحيح، فالأحرار في العواصم الغربية يتظاهرون من أجل قضيتنا نهاية كل أسبوع وفي كل مناسبة، بل بشجاعتهم وإيمانهم من أجل الحق يكسرون حواجز الخوف والقوانين الجائرة من أجل غزة. الجواب هي قضية إنسانية. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. طائرات ورقية للأطفال في مستوطنات غلاف غزة تثير القلق في إسرائيل. احتجاجات مستمرة في الغرب ضد الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. من الرسوم المتحركة إلى الأكثر رواجا، قاع الهامور يغزو منصات التواصل. طائرات ورقية مصنوعة من خيوط

0: وورق يلعب بها أطفال غزة، بعضها حملته الرياح نحو المستوطنات المحاذية للقطاع فأحدثت حالة من الخوف داخل منظومة أمنية متكاملة، واستنفرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتصل الأمور إلى حد تهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس بالاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية كاملة في غزة. كاتس اعتبر عملية إطلاق الطائرات الورقية والبالونات عملاً حربياً موجهاً بالتعامل معها بحكم الطائرات المسيرة سواء حملت متفجرات أم لم تحمل. وما يقلق الاحتلال لا يتعلق فقط بالطائرات الورقية الحالية، بل باحتمال أن تتحول مستقبلاً إلى وسيلة لحمل متفجرات أو أن تكون مقدمة لاستخدام طائرات مسيرة هجومية صغيرة. أما وسائل الإعلام الإسرائيلية فتحدثت عن مخاوف من أن تكون هذه الطائرات بداية لعودة ما وصفته بسياسة الاحتواء التي سبقت 7 أكتوبر. نستمع إلى الدكتور فايز أبو شمالة وهو يشرح أسباب هذه المخاوف الإسرائيلية.
1: أحدث موضة للإرهاب الإسرائيلي، فقد صارت الطائرات الورقية التي يلهو بها أطفال قطاع غزة إرهاباً. فإذا انفلتت طائرة ورقية من طفل صغير وحطت على سطح إحدى بيوت المستوطنات، فذلك يستوجب الرد الإسرائيلي السريع، ولدى الجيش الإسرائيلي الأوامر من وزير الحرب كاتس بأن يقصف المكان الذي انطلقت منه أو انفلتت منه الطائرة الورقية بالصواريخ، وأن يأمر بترحيل سكان المنطقة. فهل فعل هتلر والنازيون مثل هذا؟
0: التهديدات الإسرائيلية أثارت موجة من السخرية والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر نشطاء أن خوف دولة تمتلك أحدث الأسلحة والتكنولوجيا من خيوط وورق يلهو بها أطفال محاصرون يعكس حجم الهاجس الأمني والوهم الذي يعيشه الاحتلال. وجاء رد حماس عبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الذي قال إن الحديث يدور في الأساس عن ألعاب يستخدمها أطفال يعيشون في مخيمات النزوح، واتهم إسرائيل باختلاق الذرائع لتبرير استمرار عدوانها وصولا إلى تهديد الأطفال أنفسهم. دعونا نشاهد حقيقة هذه الطائرات بلسان أطفال غزة.
2: نسوي طباق لأولاد صغار عشان يفرحوا لأولاد. بنروح على المدرسة الصبح بيجي يعني بيجي على الساعة 10 بفتح النحل.
3: هاي أبل نجي على الطبق نبيع الطبق باثنين وثلاثة. ساعة أبوي فيه.
0: ثلاثة أعواد وورق وخيط أثارت مخاوف الاحتلال لتكشف من حيث لا يدري الهشاشة في الداخل الإسرائيلي وإلى أي مدى بات هاجس 7 أكتوبر حاضراً في عقول الإسرائيليين يرعب قلوبهم ويؤرق أمنهم. مشاهدينا، نأخذكم في جولة على منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف تفاعل مع هذا الموضوع. دكتور باسم نعيم يقول: في مفارقة سريالية دولة نووية تمارس الإرهاب متهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة، تستنفر وتصدر الأوامر للتعامل بقوة مع طائرات ورقية يطلقها أطفال بحثا عن طفولتهم البريئة بين الركام. ثائر البنا يقول: تخيل قسوة الحرب حين يصبح لاعب الأطفال نفسه مصدر خوف، وحين تتحول طائرة ورقية بسيطة إلى سبب للتهديد والاستهداف، أي طفولة هذه التي تحاصر حتى في سمائها؟ إيمان طوالبة تقول: تخيفهم طائرات ورقية للأطفال فيتعاملون معها وكأنها عمل حربي، وهم الذين يدركون في قرارة أنفسهم أن وجودهم طارئ ومؤقت ولذلك تلازمهم عقدة الأمن والخوف. أما خالد صافي هو الآخر يقول: بعد 2 سنة وأكثر من حرب دمرت فيها غزة تقريبا وناس عايشة بين الخيام والركام، طلعت أخطر معضلة أمنية اليوم.

0: أم خيط طاير في السماء؟ يواصل أحرار العالم في الجهة الغربية من كرتنا الأرضية احتجاجهم بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع وتيرة انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية. فبالرغم من الفتور الإعلامي تجاه غزة هذه الأيام والقمع المتعمد ضد من ينقل الصورة من الداخل الفلسطيني بالضفة، يثبت أحرار العالم من جديد أن تضييق الخناق لم يوقف الحراك، بل دفعه لابتكار أشكال أكثر تنظيماً وتحدياً للقيود الأمنية والقانونية. ففي أوروبا وتحديداً في السويد لم تغب غزة عن الساحات المركزية في العاصمة ستوكهولم نهاية هذا الأسبوع، حيث احتشد المتضامنون للضغط بشكل مباشر ضد آلة الحرب الإسرائيلية، مطالبين حكومتهم بالعمل على رفع القيود فوراً عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف هجمات الاحتلال على الفلسطينيين. نشاهد.
1: الطلبة الطبية والأطفال والمدنيين في قطاع غزة مشهد تمثيلي جسدته
0: أما في ألمانيا التي تشهد تضييقاً أمنياً صارماً وحظراً متكرراً للمظاهرات الداعمة لفلسطين، فقد انطلقت في عاصمتها برلين أيضاً احتجاجات تطالب بحظر توريد السلاح إلى الاحتلال وتطالب بإنهاء العدوان على غزة. الاحتجاجات الميدانية لم تقتصر على الساحات العامة، بل وصلت مباشرة إلى أبواب مصانع السلاح. ففي بريطانيا احتشد المتظاهرون أمام مصنع إلبت سيستمز في منطقة شينستون في تحرك غاضب احتجاجاً على استمرار المصنع بتزويد إسرائيل بالطائرات المسيرة. نشاهد. مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم جانبا من تفاعل رواد المنصات بشأن الحراك المدني الداعم لفلسطين وغزة والمستمر في دول غربية. نأخذ بعض من هذه التعليقات. يقول زليدة تشاودري: استمروا في رفع أصواتكم من أجل غزة، استمروا في رفع أصواتكم من أجل فلسطين، استمروا في رفع أصواتكم من أجل الإنسانية. ستشارد يقول: شكراً لإحرار العالم الغربي وخاصة برلين العصية على اللوبي الصهيوني الألماني لدعمهم القضية الفلسطينية العادلة. أما أم إسحاق فتقول: لتدافع عن فلسطين ليس بالضرورة أن تكون مسلماً أو عربياً، يكفي أن تكون إنساناً. في هذه الفقرة مشاهدينا نترك اليابسة قليلاً ونهبط إلى حيث هبط مئات الألاف من المصريين في الأيام القليلة الماضية إلى قاع الهامور، وهو الاسم العربي للمدينة التي يعيش فيها سبونج بوب هو وبقية الشخصيات الكرتونية بسيط وشفيق ومستر سلطع وغيرهم. البداية لم تكن من حملة تسويقية أو إعلان، بل من منشورات ساخرة في مجموعة على فيسبوك اسمها شكاوى أهل قاع الهامور، التي سرعان ما انتشرت لتبني خلال ساعات عالما كاملا تحت الماء. وجد فيه حتى الآن حوالي 2 مليون مصري أنفسهم شكوى فضفضة سخرية في مدينة افتراضية مستوحاة من عالم سبونج بوب. لكن سكان هذه المرة ليسوا شخصيات كرتونية، بل مستخدمون حقيقيين.

0: المسلسل وأجوائه الكوميدية، وهذه بعض التفاعلات حول قاع الهامور، نشاهد معا.
1: كبرياتي سادتي، إليكم نشرة أخبار قاع الهامور. زوجات الكابتن مرجان حسن يمسحون ببعض بلاط البحر بعد أن صرحت زوجته الثانية وقالت
2: مرجان أنت ليك غيري،
1: ومن بعدها عينك ما تشوف إلا النور، ومسحوا ببعض قاع الهامور. البلوجر تامر محار يطلق ثاني أغاني سلطع برجر مودي البتنجان في حتة تانية. ملبس سمك تستعين في حملتها التسوية بصاحب ترند يا ولي النعم. وننتقل الآن إلى قلب الحدث الهاموري مع مراسلتنا السمكة دوري. دوري قول لنا إيه اللي بيحصل عندك دلوقتي؟
3: الإقبال هنا في محل بسوا تاريخي، يا ريت الكاميرا تيجي ورايا.
4: ايه ده؟
3: انت بتصورني؟
4: لا هتصورني هصورك وهبوظ لك منظرك.
5: عندهم كل حاجه، عندهم كل حاجه بغض النظر عن سلطع برجر وبسيط، في كل حاجه جوه قاع الهامور. قصر السمامكي اهو جماعه، عندي انترفيو بكره في المطعم ده، حد اشتغل هناك قبل كده؟ خبر عاجل، ظهور عم ابراهيم الهاموري يا ولي النعم. معاهم موجود، خدنا كاس العالم في قاع الهامور، ما دي الحلاوه بقى، ما انت كل حاجه حلوه حصلت هناك.
6: يا رب اي عريس يجي ياخدها ويخلصني منها، انا خلاص جبت اخري، انا الناس شوت وشي، عمال يقول لك بنتك بقت عروس البحر قد الدنيا، هتجوزيها امتى؟
7: يعني اعمل ايه يعني يا ماما؟ ارمي نفسي لاي بحر عشان تخلصي مني؟
6: ومين قال يا اختي اي بحر؟ ما انت تقدم لك خير شباب البحور، تقدم لك البحر الاحمر وقلتي لا،
7: ما خدوش
6: عشان تقدم لك البحر المتوسط قلتي لا، ما احبش المتوسط.
7: يا ماما انا ايه خليني اتجوز واحد متوسط؟ انا عايزه اللي يتجوزني يتقلني بالسما. اللي عايزين تعملوا معايا زي ما عملتوا مع اختي وجوزتوها للبحر.
0: مع تزايد المنشورات والتعليقات واتساع دائرة التفاعل، تجاوزت الظاهرة المجموعة الأصلية على فيسبوك وانتقلت إلى منصات التواصل الأخرى، حيث أعاد المستخدمون تداول محتواها وإنتاج نسخ جديدة منه قبل أن يدخل ناشطون وفنانون وشخصيات معروفة على خط الترند، لتتسع دائرته وتتحول الفكرة من مزحة داخل المجموعة إلى حديث أوسع على منصات التواصل الاجتماعي. لكن فجأة أخذ هذا الموضوع منحنى آخر، إذ رأى البعض أنه أعبث الحوارات التي مرت على تاريخ فيسبوك، متهمين القائمين على الصفحة بأنهم مأجورون مدعومون من جهات تعمل على تعكير صفو الأمن العام، ليضطر أحد القائمين على المجموعة إلى الرد على هذه الاتهامات. نتابع معا.
8: وإرهابية، وعندي مخطط لغزو العالم عشان بس أنا بقيت أدمن في جروب قاع الهامور. كمية الناس اللي بتطلع نظريات مؤامرة وبتعمل منشن لوزارة الداخلية، وإن إحنا عندنا مخططات وهالمعاني ورا الحاجات اللي بتنزل. أنا عملت كل ده، أنا عايزكم تشوفوا عينة من الحاجات اللي إحنا بنشوفها عشان تفهموا التصعيد. وجد جد عندكم حق، مجتمع الفيسبوك ده مش هنطة. اخر حاجه مش مصدقني بقول كده، بس يا جماعه احنا عبط وده جاي من عبط وهزار، احنا كلنا دماغنا تعبانه. صاحبة الجروب عندها 15 سنه، فبجد يعني هي ما تعرفش يعني ايه اصلا مؤامره. فيا جماعه سيبوا الناس تهزر، حتى لو حسيتوا الجروب بقى دمه تقيل ولا اي حاجه، عادي كل حاجه بتطلع بتبقى كده، بتبقى شويه لذيذه شويه دمها تقيل وبتروح لحالها، بس مش لدرجه ارهاب وحاجات غريبه.
0: لكن في النهاية وبعد تقديم بلاغات ضد المجموعة والقائمين عليها، فجأة أغلقت المجموعة التي تحمل اسم مركز شكاوى قاع الهامور بالتزامن مع إغلاق صفحة أخرى حملت اسم وزارة الداخلية بقاع الهامور، لتنتهي هذه القصة التي لم يكتبها مؤلف واحد بل شارك في كتابتها مئات الآلاف من رواد منصات التواصل الاجتماعي. مشاهدينا كما العادة الآن نحن في اليابسة مرة أخرى، أو بالأحرى في الفضاء الإلكتروني، لنرصد بعض التعليقات التي تفاعلت مع ترند. تقول أمل العبد: الجروب ده مش هزار، ده لجان إلكترونية واضحة مدعومة، واخدين ترند تافه زي قاع الهامور ستارة عشان يدسوا السم في العسل. هاني يقول: هروب الملايين إلى قاع الهامور ليس مجرد مزاح فيسبوكي، بل هو نزوح جماعي من واقع يطلب فيه من السمك الصغير أن يصفق الحيتان وهي تأكله. عميقة أوي. أما فريدة فهي تقول: الأول افتكرناها نكتة دمها خفيف، نزه أنا من الغلا، فبتطلع همها في هزار وكرتون، بس لما تدقق هتلاقي الموضوع مش بريء خالص. مريم هي الأخرى تقول: الغريب أن يلجأ المقهور إلى العالم الافتراضي هربا من واقع لا يملك تغييره، ثم يأتي أصحاب القرار ليطاردوه حتى

0: هناك. محمد أخيرا يقول: الصفحة تحولت إلى ظاهرة تستحق أن يجتمع حولها علماء الاجتماع والاتصال والنفس وربما خبراء الأرصاد أيضا لمعرفة كيف هبط هذا العدد الهائل إلى القاع بهذه السرعة. فلسطيني من الخليل بكلمات مليئة بالتحدي يؤكد ثباته وتشبثه بأرضه رغم محاولات الاحتلال السيطرة على داره بعد استشهاد نجله. نتابع.
1: ذكرهم الاحتلال أو بن غفير أو سموتريتش أو أعوانا، إن إحنا بالدفع من المنطقة، عندي ولدين وبنت والرابع جاي والحمد لله رب العالمين خمس راح استشهد. إذا مفكر إن بدنا نطلع من المنطقة بحلم، والله لو بعدهم الثلاث وأمهم وأنا ما بطلع من كيحة مروش، وبده يطخني كمان مرة ومرتين يجي طخ. هذا وطني وهذه بلدي وهذه داري وهذا كل إشي فيه كرامتي، هذا ما بطلع وما ببيع داري ولا بخليها للأنذال الأنجاس مصاصين الدماء وحوش على شكل بشر، مش ممكن أطلع. والحمد لله رب العالمين، ربنا يلهمني الصبر وربنا يتقبل.
0: صانع المحتوى الياباني العالمي يوجي يعبر عن حبه لفلسطين خلال لقائه بمخرج أفلام فلسطيني يدعى يوسف الحلو في عاصمة البوسنة والهرسك سرايفو. نشاهد.
2: سيما غزة.
3: أنا كنت فلسطين.
2: حبيبي أشكرك.
3: أنت صرت هنا.
2: أنا فيلم ميكر وصحفي. I'm a film director. I directed the Phoenix of Gaza.
3: Oh really? I would like to say free Palestine as well, for sure. And that I want peace there, yeah. And I want everyone to live in peace and speak, understand each other through language, through respect. Yeah.
2: What do you like about Palestine? About Palestinians?
3: I think the resilience. I would say resilience of the people and how brave they are.
0: متهما إياه بالمساهمة بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة. الإعلامي الأمريكي جينك أويغور يصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بأنه قاتل متسلسل بالمعنى الحرفي. نشاهد.
4: Israel's definition of terrorism, because Ben Gavir was literally convicted of aiding terrorists. So are they going to hang him? They're like, no, he's Jewish. He's the chosen race, the chosen people. Now, again, Jews in America, almost none of them believe that. But in Israel, a lot of people believe that. And so they're like, well, no, of course, the chosen people are allowed to murder anyone they like and take their land. God promised it to them 3,000 years ago. Can't you hear? What did you say, God? Oh, murder them and take their land? Of course, serial killers think that way. And this guy is a literal serial killer. He's helped to murder tens of thousands of people. He's literally helped to murder over 23,000 children in Gaza. And he's done it with glee and joy. And he brags about it in that quote about the killing 30 to 40 people a night. He said, they're not people. That is literally how Nazis talk.
0: لحظات عصيبة عاشتها الأسيرة المحررة سلام كساب في سجن الدامون الإسرائيلي تظهر اليوم لتروي تفاصيل عزلها الإنفرادي بسبب أدائها الصلاة في السجن.
5: كانت كل لحظة برقب فيها أهلي إنهم جاييني من بعيد لحد ما وصلت الحاجز وشفت أهلي وعبطتهم.
6: بالله السلام يا رب. والله ما اشتكيت ومش عارف، يعني في الفترة اللي غبت فيها يعني كنا نشعر انه الحياة فيش انها طعم، مع ان احنا احرار، لكن نتصور انك انت مسجونة وراء القضبان، يعني كانت حياتنا يعني ما إنها طعم، ما إنها حلاوة. الله
5: اتعرضت للعزل الانفرادي بسبب الصلاة في ممر الساحة. كان وضع العزل طبعاً كثير سيء، كان فترتها فترة شتاء وكان يعني برد قارس، الأكل قليل جداً، عدا عن ذلك ما في أي نفس في الغرفة، مكتوم الغرفة طول الوقت. كمان الملابس يقتصر على لباس واحد صيفي ولباس واحد شتوي. كان الوضع كثير سيء في الشوب من ناحية لبس شتوي. طبعاً الأسيرات كلهم إيد واحدة، كلنا نحتضن بعض، عدا عن ذلك يعني ما كنا نسمح بأي مؤثر سيء من قبل السجانين إنه يأثر فينا. طبعاً كلنا في كل لحظة نهون على بعض، كنا دائماً نتقاسم الأكل ونتقاسم حتى

0: كنا نساعد بعض في أقل وأدق التفاصيل اللي إحنا بنحصل عليها يعني بصعوبة كبيرة، سواء من إدارة السجن أو من السجانين. أبرز المواقف الصعبة اللي شفتها بالسجن طبعاً كان عندنا أسيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت عندها عدم القدرة على المشي في أحد القمعات يعني ودخول وحدات خاصة، لم يراعوا هذا الظرف عندها، فكانت الصدمة لها أنها تلقى على الأرض يعني بشكل همجي وبطريقة ضرب مبرح جداً، طريقة تدل شعور الحرية، شعور لا يوصف. كانت فرحة كثير عارمة في قلبي يعني الحمد لله. أول ما طلعت من السجن وتنفست الهواء وشفت السماء بدون سياج كان إشي كثير مشوق وإشي كثير جميل بالنسبة إلي. كانت كل لحظة بانتظار لك يا أمي وأهلي وكل العائلة طبعا، أكيد شعور كثير كثير جدا حلو يعني الله يكتب إن شاء الله.
1: تستمر الاستعدادات في الصومال لإطلاق فعالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذ سيجري ذبح أكثر من 1500 جمل ضمن الفعالية وتوزيع لحومها على المحتاجين. نشاهد.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يترقب العالم تفاصيل الحرب الاقتصادية التي أعلنت الولايات المتحدة دخولها اليوم خوفا من تطاير شظاياها والتأثر بها، في حين تؤكد إيران استعدادها لمواجهة العواقب الاقتصادية وتستقبل في الوقت نفسه قائد الجيش الباكستاني لبحث مسار العودة إلى طاولة التفاوض. فما حيثيات الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران؟ وهل ستنجح في تحقيق الغاية منها كما تزعم واشنطن؟ كيف ستواجه طهران العقوبات الأمريكية؟ وهل ستتأثر دول المنطقة والعالم بتبعات الحرب الاقتصادية وتداعياتها؟
1: تهديد وتهدئة، ثنائية لا تنفك واشنطن وطهران من تكرارها دون جدوى، وإن في القريب المنظور، حيث يتحول الصراع بين هاتين سريعا من حالة لا سلم إلى حالة لا حرب. الغموض الذي تخبئه الأيام القادمة لهذا الصراع قررت الولايات المتحدة تبديده بشكل مرحلي، علها تجرف الحرب الاقتصادية ما يعينها على إرضاخ النظام الإيراني. بغية عزل إيران وقطع شرايين تجارتها النفطية جاء التحذير على لسان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، مؤكدا أن طهران ستدفع من الأثمان باهظها إن حاولت عرقلة إمدادات النفط والغاز عبر مضيق كانت صاحبة الحل والربط فيه حتى أمد قريب. اختيار الجانب الإيراني لمفردات خاصة لا تشاركه إياها واشنطن جاء عن قصد ونية، حيث سمى إسماعيل بقاء المتحدث باسم خارجية طهران الحصار البحري عملا عدوانيا، وسمى الحصار الاقتصادي طوقا قابلا للكسر.
2: أمريكا التي كانت من المفترض أن تأتي لمساعدة الإيرانيين ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمعاقبتهم لسبب واحد فقط، وهو مقاومتهم للضغوط على استقلالهم الوطني وسيادتهم وكرامتهم. إيران ستستخدم جميع قدراتها متعددة الأطراف لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ونحذر جميع الدول بأن أي نوع من التعامل مع أمريكا في أعمالها العدوانية ضد إيران ستكون له بالتأكيد عواقب وخيمة، فإيران لها الحق في استهداف نقطة انطلاق ومصدر أي عدوان يستهدفها.
1: الشرخ الذي يعمقه الطرفان بشكل تصاعدي تجد أطراف أخرى نفسها ملزمة برأبه دبلوماسيا، فالحروب الإقليمية يدفع الجميع فاتورتها مع فارق في التوقيت. إسلام أباد اختارت رجل حرب لهذه المهمة، بينما اختارت عمان رجل دبلوماسية، وبغض النظر عن الخيارين يتفق الطرفان على أن صناعة السلم في الشرق الأوسط أصعب وأقسى من صناعة الحرب، فالمخاوف المحيطة بأمن الطاقة العالمي لها ما يبررها.
0: ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفينا، بداية في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، مرحبا بكم دكتور، ومن واشنطن الأستاذ والباحث في معهد الشرق الأوسط الأستاذ حسن منيمنة، مرحبا بكم أستاذ حسن. أبدأ مباشرة مع دكتور سمير في الاستوديو، والبداية مع تطور استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لسلاح العقوبات الاقتصادية ضد إيران. برأيك دكتور إلى أي مدى تحولت هذه الاستراتيجية من مجرد ورقة ضغط على إيران منذ العام 1979 إلى استراتيجية استنزاف اقتصادي شامل تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران؟
3: صحيح، سؤال مهم جدا. مساء الخير للجميع أولا، شكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعني لماذا السؤال الأساسي؟ لأنه علينا هنا أن نناقش كما أشرت أنت أيضا استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية ككل في التعامل مع ملف إيران منذ أواخر السبعينات وحتى اليوم. هذه نقطة أساسية تدفعنا للذهاب وراء سؤال مقابل للسؤال الذي طرحته، أنه ما الذي تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سياسات من هذا النوع طيلة هذه الفترة الزمنية حتى اليوم؟ لم نفهم تحديدا ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية من إيران. لماذا؟ لأنه أهداف الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الحقبة الزمنية الطويلة تغيرت وتعرضت أكثر من مرة إلى مراجعة في التعامل مع الملف الإيراني. ملف إيران أيضا في أكثر من شق يتعلق بالشق السياسي، الشق الأمني، الشق العسكري، الشق الإقليمي، الملف النووي. إذن كل هذه الملفات أيضا أخ عصام فرضت نفسها بشكل أو بآخر على هذه التحولات في السياسة الأمريكية. الآن طبعا سأختصر قدر الإمكان في الإجابة، لكن

0: أيضا نقطة مهمة جدا، أنه هل ستنجح واشنطن اليوم هذه المرة في هذه المحاولة؟ يعني لا يوجد عنا مؤشرات حقيقية تذهب بهذا الاتجاه. لماذا؟ لأنه حتى الآن لا نعرف تماما ما هي أهداف واشنطن من وراء هذه الخطوة. هذه نقطة أولى أساسية. نقطة ثانية أيضا طريقة طرح الخطة الأمريكية هذه المرة يبدو أنها لن تبقى محصورة بإيران.
1: لا.
0: يبدو أنها ستطال الحلفاء والشركاء ومن يتعاون مع الجانب الإيراني. هل هذه الأطراف ستسهل لواشنطن هذه المهمة التي الآن تتحرك من أجلها؟ نقطة أيضا أخيرة، موضوع العقوبات على إيران بحد ذاته يحمل معه أكثر من نقطة، أنه دول الإقليم تحديدا كيف ستنظر إلى هذا المشروع الأمريكي الجديد؟
1: دعني أنقل السؤال الذي طرحته حضرتك في البداية كسؤال عريض إلى دكتور حسن في واشنطن، والسؤال عن ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط من استراتيجية العقوبات الاقتصادية التي تفرض على إيران منذ العام 1979 وحتى الآن؟
2: نعم، أشكرك على هذه النظرة الشاملة الشمولية التي تنظر لا تنظر إلى الحدث وحسب، لكنها تحاول أن تقرأ خلفيات الحدث. بالفعل نستطيع أن نقول بأنه وبشكل دائم ومنذ العام 79 في الولايات المتحدة توجهان بشأن ما الذي يجري وما الذي يتوجب تنفيذه بشأن إيران. توجه يدعو إلى الاحتواء وتوجه آخر يدعو إلى الانقضاض. صف واقعي يقول الاحتواء كاف، إيران تشكل تهديدات عديدة ولكننا ننجح من خلال الشركاء والحلفاء ومن خلال الضغط الاقتصادي وحتى العسكري بين حين وآخر، الاستخباراتي بالتأكيد، وحتى على مستوى المعلوماتية ننجح بضغط إيران باحتواء إيران، وبالتالي الأصح أن يكون هبوط إيران هبوط هادئ كي لا تتكرر التجارب السلبية على نمط العراق أو أفغانستان. ولكن ثم تصف صقوري يقول هذا وهم، أي أن إيران ليس ذاهبة باتجاه هبوط هادئ، بل هي متجهة بشكل دائم نحو تعزيز الحضور الإقليمي وبالتالي التهديد الذي تشكله للمصالح الأمريكية وللمصالح الإسرائيلية كذلك، ولابد عليه من الانقضاض عليها وإن من خلال ترتيبات معينة. لم تدفع هذه القراءة الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين على المضي قطبا في منح الانقضاض، بل حافظوا على منح الاحتواء. ولكن مع ما حدث في تشرين الأول عام 2023 والاندفاع الصقوري في إسرائيل الذي صاحبه اندفاع للصقور هنا كذلك في واشنطن، أصبحت وجهة النظر القائلة بأنه لابد من القضاء على هذا النظام، لابد من الانتهاء من نظام الجمهورية الإسلامية هي الغالبة، وإن اختلفت الأساليب للتوصل إلى ذلك. من كان في الصف الداعي إلى الاحتواء أصبح يقول لا بأس بالسعي إلى إسقاط النظام، ولكن هذا يتم من خلال تجريد النظام من مقومات القوة والهيبة تدريجيا وصولا إلى إسقاطه، فيما الجانب الداعي إلى الإسقاط الفوري هو الذي تمكن من إقناع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفعل الانقضاض فعليا في على أكثر من مستوى. إذن ما نشهده اليوم ليس تراجعا عن المنح الصقوري الداعي إلى الانقضاض، ولكنه تحضير بعد فشل ميداني. إذ تبين بعد الحرب التي جرت حرب الأربعين يوما تبين بأن التسرع في إسقاط النظام لن يحقق الغرض، وبالتالي زعم العودة إلى تطويق النظام واحتواء النظام هو للتحضير من وجهة نظر الصقور على الأقل بالتأكيد للتحضير لضربة تكون ضربة قاضية أو على الأقل ضربة منهكة. إن لم تسقط النظام فإنها تنهي قدرة النظام على تهديد الجوار. ولكن في خلال هذا العمل ما حدث بالفعل هو تدمير المنظومة الدقيقة التي أقامتها الولايات المتحدة في المنطقة وانكشاف موضوع مضيق هرمز الذي أصبح سلاحا بيد إيران. أي بدلا من تحقيق النتائج من خلال الفعل الانقضاضي، الولايات المتحدة تعرضت لانتكاسات، وبالتالي لابد من تصحيح الانتكاسات أولا قبل المضي قدما في عملية إسقاط النظام. ما أستطيع أن أشدد عليه هنا كنقطة نهائية، أنه لا يوجد اليوم في واشنطن من يدعو إلى التعايش مع نظام الجمهورية الإسلامية، الجميع يريد التخلص من هذا النظام، ولكن كيف يكون هذا التخلص؟ سواء بفعل عسكري فوري أو بتأجيل الفعل العسكري إلى ما بعد اهتراء النظام من الداخل، هذا هو موضوع النقاش هنا.
1: نعم، طيب دكتور سمير، لو رجعنا من الدائرة الواسعة والنظرة الواسعة لتاريخ العقوبات الأمريكية على إيران ونتائجها حتى الآن إلى حدث اليوم والتصريحات الأحدث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال فيها إن إيران تنهار قبيل ساعات من إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة، هل تعتقد أن تصريحات ترامب هل هي تعكس حقيقة بالفعل في إيران، هناك انهيار في إيران، أو أنها موجهة للداخل الأمريكي وقد اقتربنا من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم، أو أنها في إطار الحرب المعنوية ربما ضد إيران؟
0: يعني التقارير، الكثير من التقارير أخي عصام، تذهب باتجاه أنه في أزمة حقيقية في الداخل الإيراني بشكل الاقتصادي، لكن هل إيران قادرة على الصمود ومواصلة البحث عن فرص تعامل مع هذه الأزمة؟ هذه هي برأيي نقطة أساسية. رأيي الشخصي مسألة ستكون أصعب على إيران، يعني إذا ما صعدت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر فأكثر، هذا سيضيق الخناق على إيران، وربما نعم سيدفعها ربما لتبديل بعض مواقفها، لكن بالمقابل هل واشنطن ستنجح في طرح هذه الاستراتيجية الجديدة أم لا؟ لماذا؟ لأنه هذه المواجهة هذه المرة تختلف عن المواجهات السابقة. اليوم عندنا مطلب أمريكي أساسي وواضح، وهو أنه حرب اقتصادية واسعة متعددة الأطراف وبمشاركة بعض الدول التي لا تحسب على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تريد من روسيا ومن الصين ومن الهند أن يتبنوا هذه السياسة الأمريكية الجديدة. طبعا هذه الدول لن تقبل، لن تتخلى عن إيران بمثل هذه السهولة، لكن الضغط الأمريكي، حدود الضغط الأمريكي لا نعرف كيف سنقيسه في المرحلة القادمة. يعني هل سيكون هناك ضغط أمريكي متزايد على روسيا الصين والهند أم لا؟ الآن في نقطة أيضا مهمة، أنه الآن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر من الشركاء والحلفاء أيضا أن يقفوا بجانبها.
1: نعم.
0: هل سنرى هذا يحدث أم لا؟ يعني مثلا عندك أكثر من لاعب إقليمي له مصالح مشتركة مع إيران، هل هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ستدفع أو ستلزم هذه الدول بتبني هذا الخط الجديد؟ لماذا؟ لأنه إيران أيضا عندها بدائل وخيارات جديدة وقادرة على الرد في أكثر من مكان، ربما اقتصاديا قد لا تستطيع، لكن عندها وسائل وبدائل أمنية عسكرية تؤثر بشكل أو بآخر على حسابات واشنطن وتعرقلها. الآن إذا باختصار هي حتى اللحظة، يعني لا نعرف كيف ستتقدم الأمور، لكن واضح تماما أخ عصام أنها عملية عض أصابع جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. صحيح أنه المقارنة، يعني ربما قد تعترض أنت هنا، المقارنة بعيدة. لكن إيران أثبتت خلال الأشهر الماضية أنها قادرة على المواجهة الأمنية العسكرية وحتى الاقتصادية أيضا. في المرحلة المقبلة الآن واشنطن تعول على خطة أوسع أشمل بطابع إقليمي ودولي، هل تحصل على هذه الفرصة أم لا؟ هذه هي برأيي الآن العقدة الأساسية.
1: ربما هذه العقدة الأساسية أسأل عنها أيضا أستاذ حسن، وفي ظل وجود أطراف دولية قد لا تشارك بشكل كبير في هذا الحصار الاقتصادي الذي تريد أن تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، يعني لو تحدثنا عن الأطراف الثلاثة التي ذكرها دكتور سمير، روسيا الصين الهند، روسيا هي أصلا تحت العقوبات الغربية على خلفية الحرب مع أوكرانيا، فلن يضيرها الشيء إذا ما تعرضت لعقوبات إضافية إذا ما تماهت مع الموقف الإيراني أو استمرت معه. هذا قد يجعل الحصار غير محكم كما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحصار الاقتصادي أتحدث، على إيران، وبالتالي هناك نوافذ يمكن أن تفلت من خلالها إيران وتستمر في الصمود والمواجهة كما فعلت طيلة العقود الأربعة وربما الخمسة الماضية. ما رأيك دكتور؟
2: نعم بالفعل، ليس في حزمة العقوبات التي يجري الحديث عنها اليوم التي سوف تعلن.

0: قريبا ليس هناك من جديد فعليا. توسع بشأن الطيران، بشأن المرافق، ربما تشديد العقوبات المالية على المصارف تحديدا، وإن كانت معمية من خلال أي أنها ليست مباشرة في تعاطيها مع الموضوع ربما، ولكن كل هذا ليس جديد. العقوبات الثانوية والحصار جرب، وتستطيع الولايات المتحدة أن تقول بأنها سوف تثابر، لأن هذا وذاك يتسبب بالأذى فعليا للاقتصاد الإيراني، وبشأنه أن يدفع إيران إلى الاهتراء، ربما الانهيار كذلك، إذا استعملنا عبارة الرئيس الأمريكي، رغم أن هذا ليس مؤكدا بالتأكيد. ولكن على أي حال، هنا السؤال يصبح: ما الذي تتوقعه الولايات المتحدة حتى في حال تمكنت من تطبيق هذا الحصار وهذه العقوبات بشكل كامل؟ هل تتوقع مثلا من أن ترضخ الصين؟ طبعا لا. هل تريد أن تفتح معركة مع الصين بهذا الشأن؟ الأمر فيه عليه شكوك. روسيا كما أشرت سيدي الكريم، بالفعل روسيا تحت عقوبات، وبالتالي عقوبات إضافية على روسيا. أي عقوبات هذا؟ فيما يتعلق بالهند، الهند للتو تسعى إلى إيجاد المخارج، إيجاد الإعفاءات. هذا يذكرنا بالمنحى الاستعراضي لهذه الخطوة، حرب نفسية ربما ولكنها استعراضية كذلك، والشبيهة بحرب التحرير، بيوم التحرير الذي أعلنه دونالد ترامب في الثاني من نيسان أبريل من العام 2025، عندما قال بأننا سوف نفرض الرسوم الجمركية على جميع الدول وبمستويات، وبالفعل فعل ذلك حتى على جزر نائية غير مأهولة، فرض عليها رسوم جمركية مرتفعة، ثم تراجع هنا لإعفاءات، تراجع هناك لضغط مقابل، ووصلنا في نهاية المطاف إلى أن تلك يوم التحرير ذاك لم يكن تحريرا ولم يكن يوما جديدا. نحن اليوم أمام دي داي، يوم ياء مشابه للإنزال في النورماندي. هل نحن أمام ذلك، أم هل أننا سوف نشهد إعفاءات هنا واستثناءات هنا وتأجيلات هناك، وثم أن التطبيق يتطلب جهد هائل
1: نعم
0: فيما يتعلق بالمصارف، بالمرافق، بالمطارات؟ ولكن لنفترض بأن كل هذا قد تمكنت الولايات المتحدة من إنجاحه وحصلت على هذا التضييق، ما هو الهدف في نهاية المطاف؟ هل تتوقع بالفعل من أن إيران سوف تقول نعم نحن قد ضعفنا وبالتالي نستسلم؟ هذا لن يحدث،
1: ربما
0: لا
1: هناك
0: يمكن.
1: تعويل على الشارع الإيراني، يعني يحدث فيه نوع من الاحتقان، وربما يتحرك في وقت ما، هكذا يمكن أن يكون تفكير الإدارة الأمريكية.
0: نعم، وهذا التفسير هو تحديدا التفسير الذي كان قائما يوم جرى قتل المرشد الأعلى ومعه الشريحة الأولى والثانية والثالثة من القيادات، ولكنه تفسير ينطلق من معطيات مغلوطة ابتداء. نعم، ثمة من سوف يعترض، ولكن كذلك ثمة من سوف يتحدى ويمعن في التحدي. أي أننا لا نتحدث هنا عن نتيجة حتمية، نزيد الضغط على مجتمع ما، على دولة ما، وبالتالي المجتمع يتحرك ضد الدولة. هذا لم يحدث، ولا لا, لا ليس هناك توقعات جدية بأنه سوف
1: نعم
0: يحدث. الأقرب إلى الصواب هنا هو بأن هذا الدفع باتجاه الاهتراء هو للتحضير للجولة الميدانية التالية التي يكون معها النظام حينها ضعيفا، والاقتصاد ضعيف، وتماسك القوى العسكرية ضعيف. إذا لسنا أمام حرب اقتصادية، نحن أمام حرب متواصلة كانت ذات مرحلة ميدانية فشلت، اليوم نحن في خضم المرحلة الاقتصادية، ونستطيع أن نتوقع عودة إلى الحرب الميدانية وإن بعد حين، يشبه الواقع ما كان عليه العراق في التسعينات. طبعا إيران والعراق ليس على تطابق،
1: صحيح.
0: ولكن ثمة وجوه كثيرة للتشابه هنا.
1: طيب دكتور سمير، هنا السؤال بالمقابل، ألا يمكن أن تأتي هذه الاستراتيجية بنتائج عكسية بالنسبة لما أرادته الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى تطوير ما يمكن وصفه بين قوسين اقتصاد المقاومة الذي لطالما رفعت شعاره إيران طيلة سنوات العقوبات التي فرضت عليها، ويمكن أن يدفعها إلى البحث عن بدائل والحد من الاعتماد على عوائد النفط، وبالتالي هو يقوي إيران بدل أن يضعفها، يمكن أن يحدث ذلك؟
2: الشعارات التي رددتها إيران في الأيام الأخيرة تذهب بهذا الاتجاه، أنها جاهزة للتحدي والتصعيد. بقدر ما تصعد واشنطن ضدها، هي أيضا ستصعد. لكن أين هي المشكلة؟ المشكلة أنه إيران لا تصعد ضد الولايات المتحدة الأمريكية فقط، تصعد أيضا ضد دول الإقليم.
1: نعم.
2: وتهدد مصالح الإقليم بشكل اقتصادي، هذه المرة نتحدث للخطر، وهذه هي المشكلة. يعني المشهد لماذا معقد وصعب هذه المرة؟ لأنه كلا الطرفين يريد أو يصر على لعب أوراق دول أخرى، أطراف أخرى في هذه المواجهة. لعب أوراق دول أخرى ماذا يعني؟ تعريض هذه مصالح هذه الدول للخطر، وربما إضعافها اقتصاديا وسياسيا. هذه هي خطورة المشهد. الآن أنت طرحت سؤال مهم قبل قليل في موضوع طريقة تفكير الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أظن عصام أنه الآن واشنطن ستعود في نهاية الأمر رغم هذا التصعيد الاقتصادي إلى إعطاء الأولوية لملف مضيق هرمز، نقطة أولى. ستبحث عن ربما في حوار عبر الوسطاء تخفيف تدريجي للعقوبات على إيران كفرصة جديدة للعودة إلى حوار مفاوضات، وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بأهداف جديدة. يعني أنا أظن أنه المرحلة التي الآن نناقشها مرتبطة بالذهاب نحو ضغط على إيران للعودة مرة ثانية إلى طاولة المفاوضات. تواجد رئيس
1: قائد الجيش الباكستاني في طهران،
2: غدا وزير الخارجية العماني في طهران أيضا، هذا يعني وساطات مستمرة. وأنا أظن الآن في أكثر من دولة وسط هذا المعطيات والمتغيرات الجديدة أيضا دخلت على الخط وتحاول أن تؤثر باتجاه دفع الطرفين نحو طاولة الحوار. أظن اللاعب التركي هنا تحرك مجدد لاتصال الهاتف الذي جرى بين الرئيسين مؤخرا، الرئيسين التركي والأمريكي، برأيي يذهب بهذا الاتجاه. هذا إلى جانب كما تعرف قطر الآن ما زالت فاعل أساسي في هذه الوساطات. إذن باختصار أنهيت أخ عصام، المسألة الآن مرتبطة بنعم موضوع الحصار الأمريكي الاقتصادي على إيران، لكنها مرتبطة أيضا بالشق الثاني من المعادلة، دفع إيران مجددا للعودة إلى طاولة التفاوض.
1: طيب أستاذ حسن، الولايات المتحدة الأمريكية وهي تستعد للإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ العالم على لسان بعض المسؤولين الأمريكيين، هل وضعت في حسبانها تأثير هذه العقوبات على الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية، ومن ثم هؤلاء بينهم حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية؟
0: طبعا المسألة هي مسألة القدرة على تحمل الأذى. ثمة أذى يصيب طبعا إيران، وأذى يصيب المواطن الأمريكي والاقتصاد الأمريكي، وأذى يصيب دول المنطقة ودول العالم. المسألة هي اليوم من قادر على أن يتحمل أكثر. طالما أن إيران مدمرة من وجهة نظر أمريكية، فإن القدرة التي أظهرتها في الحرب الميدانية وفيما تلا تلك الحرب الميدانية لن تبقى إلى أمد طويل، وبالتالي فليتحمل العالم الأذى، فلتتحمل دول الجوار الأذى إلى حين ما، إلى أن يتم الانتهاء من هذا الموضوع. ولكنني أختلف مع الضيف الكريم فيما يتعلق بأن الهدف هو دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. حتى مذكرة التفاهم كما صدرت في المرحلة الماضية والتي كانت متطابقة لكل المطالب الإيرانية، الهدف منها كان وحسب سحب الورقة المستجدة في بيد إيران، وهي
1: هرمز.
0: ورقة مضيق هرمز.
1: نعم.
0: للانقضاض على إيران. فعل الانقضاض كان قد ابتدأ، نعم، رغم أنه قد فشل في مرحلته الأولى، ولكن لا يمكن للولايات المتحدة أن ترضى بأن يصبح هذا الفشل هزيمة. في حال انتهت هذه الحرب، انتهت هذه المواجهة دون سقوط النظام أو دون انهيار النظام إلى درجة تستطيعية أن تقول بأننا انتهينا من مرحلة الجمهورية الإسلامية، تكون الولايات المتحدة قد هزمت. إذا ما خرج نتيجة هذه المواجهة هو جمهورية إسلامية على تعايش مع الولايات المتحدة، فيما البداية كانت بأنه لا تعايش، بل نقتل جميع من هم في موقع المسؤولية منكم، فإن الولايات المتحدة غير قادرة على ذلك. هل يعني بأنها سوف تنتصر؟ طبعا لا، هي هزمت في أفغانستان، هزمت في فيتنام، طبعا لم تحقق ما تريده في العراق. إذن المسألة ليست محسومة لصالحها، ولكن الاندفاع هنا ليس لإيجاد تسوية مع إيران. ثم أن موضوع التفاوض على
1: نعم
0: أساس مذكرة التفاهم لا يتضمن المسائل الأساسية التي
1: نعم
0: تحتاج

0: الولايات المتحدة، من العلاقة مع الفصائل إلى القدرات الصاروخية. المسألة
1: نعم
0: هي كانت ولا تزال سحب ورقة مضيق هرمز من يد إيران لكي تتمكن الولايات المتحدة من إنهاء الحرب، بما يشكل
1: يحقق
0: فعليا
1: لها
0: إنهاء نظام الجمهورية
1: النص.
0: الإسلامية.
1: شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة، أشكر ضيفي جزيلا من العاصمة الأمريكية واشنطن الأستاذ والباحث في معهد الشرق الأوسط الأستاذ حسن منيمنة، وفي الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صالحة. شكرا جزيلا دكتور. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

making a rush right away.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

على مر الأزمنة شهدت الأرض على تاريخ الإنسان وإرثه وحضاراته من خلال آثاره التي تركها خلفه. وفي كوتاهيا تروي لنا الأرض قصة أهلها بلوحات الخزف التي صنعها الناس من تراب الأرض وخلدوا بها فنهم وتاريخهم. وهنا أيضاً ولد الرحالة العثماني الأشهر إيليا تشيليبي الذي جاب الأرض وسجل مقالات وكتابات توثق رحلته والحكم التي تعلمها في أسفاره.

0: مدينة أيزوناي القديمة، مدينة الأوائل، استضافت حضارات تعد ولا تحصى، من الفريقيين إلى الرومان، ومن الدولة العثمانية إلى يومنا هذا. تضم أحد أفضل معابد زيوس المحفوظة في العالم، وأول بورصة تجارية معروفة، وأحد النماذج الأولى لمجمع الملاعب والمسارح. نستمع إلى تاريخ هذه المدينة القديمة وماضيها الذي جعل الأناضول مركزاً مهماً، مع المختص في التاريخ إسماعيل جيرجن. مرحبا بكم.
1: مرحبا. كرولوشموزون وكرتولوشموزون كانتي.
2: أهلا بكم في أيزوناي، مدينتنا المشهورة بتاريخها القديم ومواقعها الأثرية، والتي تعتبر رمزا لإنشاء وتحرير مدينة كوتاهيا. يعود تاريخ أيزوناي إلى العصور القديمة، حوالي 3000 عام قبل الميلاد، حيث كانت مركزا مهما للمستوطنات والمراكز الدينية لفريجيا الجبلية. في هذه المدينة القديمة كانوا يقدمون القرابين إلى الإلهة الأم كيبيلي في المنطقة المقدسة المعروفة باسم متر تسويني، وفقاً لمعتقدهم الخاص.

0: ماذا تضم المدينة؟
1: إن مدينة أيزوناي التي عاصرت مدن إفسس وبرغاما وسيدا تحتفظ بأفضل معبد لزيوس في الأناضول، من حيث الاحتفاظ بالملامح الأصلية، كما تحوي مسرحاً يتسع لخمسة عشر ألف شخص وملعباً يتسع لثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة متفرج، بني بشكل متجاور مع المسرح وحمامين، وتحوي أول بورصة تجارية في العالم وشارع أعمدة.
0: هل كانت مدينة أيزوناي مركزاً تجارياً بالفعل أم ذاك؟
1: نمتلك في هذه المدينة مكاناً يمكن وصفه بأنه أول بورصة في العالم. في جدران المبنى الدائري الذي تم استخدامه كسوق للحبوب في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي، توجد نقوش تعرض قوائم أسعار جميع البضائع التي كانت تباع في الأسواق الإمبراطورية، كما وجدت نقوش تظهر تحديد الأجور.

0: التي قام بها الإمبراطور دقلديانوس في عام 301 لمكافحة التضخم. يعتبر هذا المبنى مهماً لأنه يوفر معلومات دقيقة حول التطور المعماري والحياة الاجتماعية في المدينة، كما يعرف بأنه أول بورصة تجارية في العالم. هذه المنطقة كانت لها أهمية تجارية على مر العصور. تأسست فريجيا في موقع تقاطع أقدم الطرق التجارية والعسكرية في الأناضول، فهذا طريق الملوك، وهو أحد المسارات التجارية التاريخية التي تمتد من سواحل بحر إيجا إلى شرق الأناضول وسوريا وشمال الرافدين. كان هذا الطريق يمر عبر فريجيا. فريجيا منطقة غنية أيضاً من حيث الموارد الطبيعية. في العصور القديمة كانت المنطقة مكسوة بغابات كثيفة، وكان صوف الماعز من أكثر المنتجات المطلوبة في ذلك الوقت. كان الفريجيون يعملون في الزراعة والثروة الحيوانية.
1: وماذا عن تاريخ المعالم الأثرية الأخرى لكوتاهيا؟
0: تحولت كوتاهيا بشكل قاطع إلى يد المسلمين الترك خلال دولة سلاجقة الأناضول. ووفقا للروايات المتناقلة بين الناس، فإن فتح كوتاهيا كان على يد الأمير السلجوقي عماد الدين هزار ديناري. قلعة كوتاهيا التي تم استخدامها من قبل الرومان والبيزنطيين والسلاجقة وإمارة جرميان والعثمانيين تحتوي على أكثر من 70 برجاً وتقع وسط كوتاهيا، وما زالت مهمة في الوقت الحاضر بفعل المطاعم والمقاهي الموجودة فيها. تعتبر كوتاهيا من أكبر مراكز طريقة المولوية بعد مدينتي قونيا وأفيون. نأتي إلى إمارة جرميان، إنها ثاني إمارة مهمة في هذه المنطقة بعد السلجوقيين، وقد شملت مدناً مهمة مثل أفيون وأوشاك ودينيزلي. هناك العديد من المعالم التي ترجع إلى إمارة جرميان في كوتاهيا، وأبرزها عمارة يعقوب بك جرميان أوغلو التي تستخدم حالياً كمتحف للسيراميك، وهي مثال واحد على هذه المعالم. لنتحدث عن المسجد الكبير الذي أسسه يلدرم بايزيد وأكمله ابنه موسى شلبي، مسجد أولو جامع في كوتاهيا. إنه أكبر وأقدم معابدها. إنه عمل فني من حيث بنيته المعمارية وزخرفته،

لنتعرف معكم إلى فن الخزف الفريد الذي عرف بفن القصور أيضاً في كوتاهيا، والذي دخلت المدينة بفضله قائمة المدن المبدعة لليونسكو في مجال الحرف والفنون الشعبية.

0: بفرش الألوان الفيروزية والزرق والحمر. يحتفظ الحرفيون بالوصفات التي يستخدمونها عند صنع الخزف كأنها سر. يبعثون الحياة فيها بفرشاتهم ويحولونها إلى عمل فني، حيث تتفتح الزهور في النار، أحياناً بزخارف التوليب وأحياناً بزخارف القرنفل. وهناك سر للسر لا يعرف كل جيل معناه. نتحدث مع المتخصص في فن الخزف إسماعيل ييت لفهم هذا السر ومعرفة تاريخ فن صناعة الخزف ودقته. أهلا بكم.
1: Hoş geldiniz. Kütahya'mız ta Hazreti Adem'den beri.
2: أهلا بكم. لقد ارتبطت كوتاهيا بالتراب والخزف منذ عهد أبينا آدم وفقا لبعض المؤرخين، فقد بنيت علاقة الإنسان بالتراب والأرض منذ ذلك الوقت، وتطورت فنون الطين والخزف والفخار مع الزمن. فمثلا فن البلاط الذي تطور في الأندلس هو عبارة عن وضع غشاء من الزجاج على الطين، واندمجت بالعلوم الهندسية الإسلامية. وطور السلاجقة هذا الفن حيث وضعوا مادة بيضاء على التراب الأحمر للتجميل، وبعد ذلك بدأ العثمانيون عمل البلاط على التراب الأبيض، وابتكروا وصفات أخرى من خلال تخفيف درجات الخبز للطين. والكثير من المواد الخام المستخدمة في هذه الوصفات موجودة في كوتاهيا، لذا كان لها دور مهم في ازدهار هذا الفن. إجراء إدليون.

0: متى بدأت صناعة الخزف في كتاهيا؟
1: لقد ازدهرت صناعة البلاط الأبيض في مدينة إزنيكا القريبة في عهد العثمانيين، ومن هناك انتقلت إلى بورصة وبعدها إلى كتاهيا، وكان إعداد البلاط يتم بوصفة خاصة، وبعدها يشكل الطين بواسطة مخرطة ويستخدم البلاط كديكور. الشكل الأول وهو الشكل الأكثر أهمية وهو زهرة التوليب، وحين نقوم بحساب الجمل نرى أن كلمة توليب هي المعادل الأبجدي لكلمة الله، كما هو معروف بكلمة الله هو 66، المعادل الأبجدي لكلمة توليب هو 66، فهذه توليب الله، وترمز إلى أنها مصنعة بقدرة الله وبديع خلقه. بمعنى آخر، وضع العديد من القصص في زهرة التوليب بحيث لم يكن هناك حد لنهايتها، كما أن التوليب عبارة عن بصيلة واحدة، وخاصة التوليب العثماني أو التوليب الإسطنبولي، فالتوليب الواحد ينمو من البصيلة الواحدة. بمعنى آخر أن لزهرة التوليب مكانة أهم من كل الزخارف الأخرى، لأنها تمثل التوحيد والانفراد، وهي أيضا فكرة قادمة من آسيا الوسطى. الفكرة الثانية المهمة هي الوردة، والتي يقال إن رائحة عطرها تشبه رائحة عرق جبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقام العثمانيون بتصميم ورسم زهرة التوليب بأساليب مميزة تميزها عن غيرها، لذا يمكن معرفة زهرة التوليب العثمانية عن غيرها بسهولة، كما استخدم العثمانيون أنماطا مختلفة للتوليب، فميزوا التوليب المرسوم على الخشب عن المرسوم على الرخام عن المرسوم على القماش، وكل منهم يأخذك إلى عوالم مختلفة.
2: Dünyalara bambaşka alemlere götürür.

0: وماذا تعني هذه الألبان؟
1: إسلام صناعته.
2: يختلف فن البلاط الإسلامي عن أنواع البلاط الآخر من حيث الألوان المستخدمة، مثل اللون الأحمر والفيروزي والأخضر والأزرق، كما أضيف في القرن 18 ألوان الأصفر والبنفسجي، وكل لون منها له معان عميقة ومختلفة. وهذه الألوان تصنع من أصباغ أكسيدية تستخرج من التربة، مثل لون الفيروز الذي يطلق عليه الأجانب الأزرق التركي، بينما كان اسمه في فترة سيدنا يوسف اللون الأزرق النيلي، وقد سمي مسجد السلطان أحمد بالمسجد الأزرق نسبة للون البلاط فيه. وهناك بلاط أصفر وأحمر، ولكن الأزرق السماوي هو الأساسي. ورغم انتشار فن البلاط في أنحاء العالم، إلا أن طريقة التعلم والتوارث الخاصة في كوتاهيا، والتي تعتمد على أسلوب المعلم والتلميذ، تميزها عن جميع المناطق الأخرى.
1: Usta çırak ilişkisiyle halen devam eder.

0: ما الذي يميز هذا الفن عن البورسلان والسيراميك؟
1: 1350-1400 درجة إن يكسك درجة بشار بورسلان.
2: يطبخ السيراميك العادي على درجة حرارة 1350 إلى 1400، بينما السيراميك التركي يطبخ على درجة 900 إلى 1000. المادة الأساسية للسيراميك العادي هو الفلسبار، أما التركي فمادته الكاولين التي تحتوي على نسبة

سليمان بطرق عديدة، ويمكن أن نستدل على ذلك بقصة سيدنا سليمان مع الملكة بلقيس، حيث استقبلها على زجاج ولكن ظنت أنه ماء وكشفت عن ساقيها مخافة البلل. وقد صنع سليمان عليه السلام الزجاج باللون الأزرق بعد وضع كمية من أكسيد النحاس عليه، ولهذا يمكن أن نطلق على هذا اللون اسم أزرق سليمان أيضاً.

وننتقل معكم للتعرف إلى مائدة كوتاهيا، حيث تجتمع المخبوزات بالأكلات الأناضولية المشهورة، فتعكس بركة تلك الأراضي وتنوعها.

تاريخ عريق وحضارات خالدة أسهمت في بناء مطبخ كوتاهيا. الموائد التي تعكس ثقافة الأناضول البسيطة والتي تقول كلما ازداد عدد الجالسين على الطاولة ازدادت بركتها. ونتحدث مع التاهية الخبيرة نوردان بهجادورو عن مائدة كوتاهيا وتنوعها. مرحبا بكم.

0: جارميان بياكوبين شوك سيفدي بجيمك جيمجيمز.
1: لدينا هنا وجبة جيمجيك التي كان يحبها أمير جارميان السيد يعقوب كثيرا، تطبخ مع البيض ويضاف إليها الثوم والزبدة. يروى أن الأمير يعقوب ذهب إلى بيبازاري مرة وعقد حاجبيه مستاء من الأكل. تساءل الناس لماذا لم يأكل، فقال إنه يحب أكلة الجيمجيك فطبخوها له. وهنا حساء ساكاجيك المصنوع من البرغل، ويضاف إليه الترهنة. وكوتاهيا هي المكان الوحيد الذي يضيف الترهنة إلى البرغل، وهي غنية بالمواد الغذائية وتطبخ بالماء وصلصة الطماطم وتقدم مع الثوم والزبدة.
0: تريعة مزلة سيربس يبيرس بسبنون.

هذه الأطباق هي جزء صغير من مطبخ كوتاخيا الغني. فهنا الخبز المصنوع من عجينة غوكشمن بالعدس والخشخاش، وهي خاصة بنا. وأيضاً معجنات دونالبير الخاصة المصنوعة من البطاطس. لدينا وصفة خاصة للكفتة الجافة، والتي تحتوي على أصناف مختلفة من الخبز المجفف المفتت بداخلها. وهذا لأن إمارة جيرميان كانت إمارة تعيش الحياة البدوية المتنقلة، لذا كان عليهم ابتكار طرق لحفظ الطعام لفترة طويلة.

0: سيدي كوتاهيا جويجيمس نورمال.
1: لدينا أيضا طاجن الفخار الخاص بنا، إضافة إلى معجنات السبانخ واللحم، ونستخدم اللحم كثيرا في معجناتنا لأن حياة البدو تحتاج إلى البروتين بكثرة. ولذا فإن أطباق التندوري الفخار كلها تحتوي على اللحم. وهنا أكلة مانتي التي نعدها بالعدس ونطبخها على الموقد بصواني نحاسية كبيرة. ولدينا أيضاً مكعبات اللحم كطبق مختلف، وهي عادة أتت من الدولة العثمانية والإمارات التركية التي كانت في المنطقة. ولهذا فإن هذه الأكلات تطهى بشكل يليق بعظمة مطابخ القصور. لدينا الشبت أو البزلمة، ويطلق عليها اسم جوزلمة في كل مكان. تصنع هنا على شكل نصف قمر، وتحشى بالسبانخ والبطاطس واللحم المفروم وأنواع الجبن المختلفة، ونأكلها ساخنة في السحور، وهي غنية بالبروتين والكربوهيدرات.

0: ده خشاش شوف كلامي.
1: الخشخاش منتشر بكثرة في كوتاهيا ونستخدمه في الطبخات. فطيرة الخشخاش نصنعها هنا ونأكلها مع الشمام والجبن الأبيض والطماطم والبصل الأخضر. تسخن الفطيرة في صينيات كبيرة، يطهى الجانب الأول وبعدها تقلب إلى صينية أخرى ليطهى الجانب الثاني. لدينا أيضاً طريقة لطهو الفخار، ولكن ليس من الطين بل النحاس، إذ يطبخ الطعام على منقل له ثلاثة أرجل. وكانت النساء في الماضي يضعن الطعام على المنقل وينتظرن حتى المساء في القصور، وحين يأتي رب المنزل مساء يسكب له الطعام. وهذا النحاس موجود في بيوت كثيرة لدى العائلات في كوتاهيا، ونستخدمه في رمضان والمناسبات الخاصة.

0: إنجيل مهلبي إيجدي.
1: مهلبية التين، ورغم أن أصلها يعود إلى مدينة بحر إيجا، إلا أن حكم إمارة جيرميان لكل هذه المناطق جعل هذه الحلويات تنتقل لنا، وتصنع من الحليب المطبوخ مع التين والجوث، وهي مسجلة لثقافة مدينة كوتاية. لدينا القشدة أيضا، وخاصة قشدة الجاموس. كانت هذه الحيوانات متوفرة بكثرة في الماضي، ولهذا اشتهرت كثيرا وقتها. في الواقع مطبخنا غني باللحوم، ويعتمد بشكل أقل على الخضار، ونستخدم الخضار عادة في الحشو. هذا هو مطبخ مدينتنا، وإذا تمعنا فيه نرى أنه تأثر بالحضارات التي مرت به، مثل الحضارة الفريجية. ويمكن أن نقول أن القمح المزروع في فريجيا هو قمح منطقتنا.

امتزجت في كوتاهيا ينابيعها الجوفية بطبيعتها الخلابة في نقطة واضعة وسط الأناضول، والتقى جمال الطبيعة مع جمال روح الإنسان وآثاره، فتشكلت الأرض والتاريخ بلوحة طبيعية خلاقة انعكست على فن أهلها.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
4: ربنا خلصنا من بين إيديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
7: والله، شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
13: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكيه، المعبدات، الاشبال.
14: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حريه شعبنا، حريه ارضنا.
15: انقره، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
16: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
17: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
18: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
19: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
20: تفاوضنا البندقيات نحونا الآن محمد.
21: نعم، إذا فهمي
20: أسرع وقت ممكن، وهم يعتدون الآن.
22: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
23: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
24: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: الأجيال، السيء المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرة.
1: واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتحذر دول العالم من دعم طهران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. جماعة الحوثي تعلن استهداف ناقلة نفط سعودية شمال البحر الأحمر، والسعودية تؤكد تعرض إحدى سفنها لهجوم وأن طاقمها بخير. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. وسعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل 5 قطاعات اقتصادية حيوية شملت الوصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستستبعد من نظام الدولار كل من يشارك في غسل الأموال الإيرانية، وذلك في خضم سعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط على طهران بعد نحو 6 أشهر من الحرب. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن الزميل رؤوف جربي مراسل تيرتي عربي. رؤوف مرحبا بك. إذن أعلنت واشنطن العقوبات التي كانت تستعد للإعلان عنها على إيران، لو تضعنا في ضوء مزيد من التفاصيل حول ذلك.
2: تحية عصام. يوم الإنزال الاقتصادي هكذا سماه وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي أعلن عن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات والعقوبات الثانوية التي ستطبق على إيران وعلى الذين يتعاملون مع إيران. 60 كيانا وسفينة وشركة أيضا ستطالها العقوبات الجديدة بداية من اليوم، وهي التي تسمح مثل ما يقول وزير الخزانة الأمريكي بالتحايل على نظام العقوبات الأمريكي وبيع النفط الإيراني في الأسواق السوداء وتحصيل أموال، يقول بأنها تساهم في إبقاء هذا النظام مستمرا وأيضا فاعلا ومنخرطا في مساعيه لتطوير برنامجه النووي. طبعا يتحدث وزير الخزانة سكوت بيسنت عن مسألة أخرى أكثر تعقيدا تتجه إليها واشنطن عصام عندما يتحدث عن استهداف كل الدول التي تقيم علاقات اقتصادية مع طهران. يقول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منخرط الآن في اتصالات مع العديد من قادة الدول لحثهم على قطع العلاقات الاقتصادية تماما مع إيران. ما يمكن الإشارة إليه في هذه النقطة إلى أن التهديد كان واضحا، وهنا ربما يأتي التميز إن صح التعبير في هذا اليوم الذي أعلن فيه عن هذه العقوبات. الآن الولايات المتحدة تستهدف الدول التي تتعامل مع إيران. يقول وزير الخزانة بأنه لن يكون هناك أحد فوق هذا القانون، وبأن الخزانة الأمريكية ستستبعد من نظام الدولار كل دولة تشارك في أي تعامل اقتصادي مع إيران بعد كل العقوبات التي تم ممارستها وتطبيقها على إيران طيلة السنوات الماضية، ومثل ما ذكرت أيضا 5 قطاعات الجديدة. هذا أيضا يشير إلى ما سماه سكوت بيسنت معرفة الولايات المتحدة بكل العقد والنقاط التي تستعملها إيران والنظام الإيراني للتهرب من العقوبات الأمريكية، فيما يمكن أيضا تسميته بأنه أيضا تشديد للعقوبات المتواجدة أصلا على النظام الإيراني. يقول بأن هذه المرة سيكون الاستهداف كبيرا جدا. البعض كان يتحدث عن المقارنة ما بين نظام العقوبات السابق وتطبيقه جزئيا في بعض الحالات، مع السماح للكثير من المنظمات والدول أيضا بالاستمرار في علاقاتها الاقتصادية مع إيران، لكن هذه المرة الوضع مختلف جدا. هناك نبرة واضحة من طرف الإدارة الأمريكية لاستهداف كل من يتعامل مع إيران. وقد سئل بيسنت بالتحديد عن الصين والإمارات باعتبارهما أكبر دولتين تتعامل معهما إيران،

0: في النظام والمعاملات المصرفية والمالية مع الإمارات أو حتى بيع النفط للصين. وبالتالي كان الجواب واضحا هنا بأن الأمر يتعلق بأن هذه العقوبات ستكون نافذة على الجميع ولن يكون هناك أي استثناء لأي طرف مهما كان، وهذا ما سيفتح مثل ما تشير الكثير من القراءات منذ الآن إلى أنه سيفتح العديد من الجبهات ما بين الإدارة الأمريكية وهذه الدول. وفي هذا الإطار أيضا تابعنا تصريحات بيسنت الذي تحدث عن عقوبات، يقول بأنها ستنال مؤسسات مالية كبرى بنهاية هذا الأسبوع حتى وإن لم يشأ تحديد جدول زمني واضح. يقول بأن الولايات المتحدة لن تصبر كثيرا ولكنها لن يكون صبرها بلا نهاية أمام إيران وحتى أمام هذه الدول التي يمكن أن تستهدف بالعقوبات الثانوية. لكن فوق كل هذا لا يزال تساؤل واضحا هنا، الجميع يتساءل إن كانت هذه العقوبات حقا قادرة على التطبيق ميدانيا، وهل من المنطق أيضا على الولايات المتحدة أن تستهدف كل تعامل اقتصادي ومالي مع الجانب الإيراني، خصوصا وأن التساؤل الآخر أيضا لا يزال غير مجاب عنه لحد الآن من طرف إدارة ترامب، وهو هل ستنجح هذه الجولة الجديدة من العقوبات فيما فشلت فيه القوة العسكرية والعقوبات السابقة أيضا. عصام،
1: نعم رؤوف، شكرا جزيلا لك من واشنطن. الزميل رؤوف جيربي مراسل تريتي عربي. حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني سردار حسين محبي من أن أي تهديد للبنية التحتية لبلاده سيقابل بضربات ثقيلة تستهدف شرايين الطاقة والمصالح الحيوية الأمريكية. وشكك محبي في قدرة واشنطن على فرض سيطرتها على مضيق هرمز، ومشددا على أن طهران تمتلك منظومات رصد واستخبارات بديلة تمكنها من مراقبة الملاحة واستهداف السفن بدقة عالية. من جهته اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي الحصار البحري المفروض على إيران إجراء عدوانيا، محذرا من أن أي دولة أو جهة تتعاون مع الإجراءات الأمريكية ستواجه تداعيات خطيرة على حد تعبيره.
2: أمريكا التي كان من المفترض أن تأتي لمساعدة الإيرانيين تستخدم كل الوسائل المتاحة لمعاقبتهم لسبب واحد فقط، وهو مقاومتهم للضغوط على استقلالهم الوطني وسيادتهم وكرامتهم. إيران ستستخدم جميع قدراتها لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ونحذر جميع الدول من أن أي نوع من التعاون مع أمريكا في أعمالها العدوانية ضد إيران ستكون له بالتأكيد عواقب وخيمة، فإيران لها الحق في استهداف نقطة انطلاق ومصدر أي عمل عدواني يستهدفها.
1: وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رسمي في زيارة يلتقي خلالها مسؤولين إيرانيين. وأكد مصدران حكوميان باكستانيان أن المحادثات بين منير والمسؤولين الإيرانيين ستتناول التطورات الأخيرة بما فيها العقوبات الأمريكية الاقتصادية الجديدة على إيران. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن زيارة عاصم منير إلى طهران تأتي في إطار العلاقات الجيدة بين إيران وباكستان والدور الذي تلعبه إسلامباد في خفض التوتر بالمنطقة. قال المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي إن بلاده قدمت مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد. وأضاف الأعرجي في مقابلة تلفزيونية أن المشكلة بين طهران والرياض تتمثل في أزمة ثقة دون تقديم تفاصيل بشأن المقترح العراقي، في حين لم يصدر تعقيب من سلطات البلدين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام السابق أحمد حسون بعد إدانته بالاعتداء المسبب للاقتتال الطائفي والتحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب. وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة للمحكمة بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوة.
3: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي باسم الشعب العربي في سوريا: أولاً، تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي

0: يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والمعاقب عليها بموجب المادة 298 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. ثانياً، تجريمه بجنايه التحريض على القتل قصداً، والمعاقب عليها بموجب المادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 20 سنة.
1: من ناحية أخرى، قتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء انفجار مجهول في الريف الشرقي لمحافظة حمص وسط سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بوقوع انفجار مجهول في عربة لنقل الخردة داخل مدينة تدمر، وأضافت أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين دون أن تورد تفاصيل بشأن طبيعة المادة التي انفجرت أو ملابسات الحادث. توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا جنوبية سوريا غداة اجتماع خفض التصعيد، كما توغلت أمس قوة إسرائيلية في بلدة الرفيد بمحافظة القنيطرة واعتقلت مواطنا سوريا. أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت اليوم تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وأفادت رويترز نقلا عن موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن ألغت تصنيف هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية. في قطاع غزة استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر اليوم. وفي آخر التطورات، أعلن الدفاع المدني استشهاد طفل وإصابة والدته وشقيقته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مجاورا لمنزلهم في مخيم البريج وسط القطاع. هذا وأفادت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. كما استشهدت طفلة وأصيب فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. حذر مدير مركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى من تدهور الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في القطاع، وشدد أبو ندى على أن إجلاء آلاف المرضى إلى خارج قطاع غزة بات ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم وتفادي فقدان فرص تعافيهم قبل فوات الأوان، مؤكدا حاجتهم العاجلة إلى العلاجات التخصصية والإشعاعية والكيماوية في ظل نقصها الحاد ومحدودية الإمكانات الطبية. في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا خلال اقتحامات طالت عدة مناطق بالضفة خلال الساعات الماضية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاعتقالات توزعت بين محافظات نابلس وجنين وبيت لحم، فيما أدخل مستوطنون وحدات سكنية متنقلة جديدة لتوسيع بؤرة استيطانية قرب مدينة نابلس. وفي قرية تل بنابلس هاجم مستوطنون عددا من منازل الفلسطينيين في المنطقة الغربية. هذا ويواصل الاحتلال إغلاق مدخل قرية المغير في رام الله لليوم الثاني، بينما اقتحمت قوات مناطق عدة بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال يحتجز عددا من الشبان على مدخل قرية المغير ويمنع الدخول والخروج منها. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عيدة شمال بيت لحم وبلدة جبع جنوب جنين وضاحية كتابة شرق مدينة تولكرم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين أثناء عمليات الدهم فيها. نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة ميدانية ل28 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى فلسطين إلى مخيم قلندية شمال القدس للاطلاع على

0: الانتهاكات الإسرائيلية بحق المخيم ومنشآت وكالة الأونروا. وشملت الجولة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية مركز قلنديا للتدريب المهني ومدرسة بنات قلنديا وعددا من المواقع المتضررة داخل المخيم. واستمع الدبلوماسيون خلال الجولة إلى إحاطات بشأن الأوضاع الإنسانية والخدمية في المخيم وانعكاسات الإجراءات الإسرائيلية على السكان والمنشآت المدنية. تعود تركيا بقوة إلى قلب الخطاب الانتخابي لبنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات، في ظل توظيفها كخصم خارجي في المعركة السياسية الداخلية على خلفية تصاعد الخلاف بين أنقرة وتل أبيب بشأن الحرب على غزة والحضور التركي في المنطقة.
1: منذ اندلاع الحرب على غزة تصاعد الخلاف بين أنقرة وحكومة نتنياهو على وقع الموقف التركي الداعم للفلسطينيين والرافض للحرب الإسرائيلية، قبل أن يمتد التوتر إلى سوريا مع تنامي الحضور التركي. وفي الأسابيع الأخيرة صعدت تل أبيب خطابها تجاه أنقرة لتتحول تركيا تدريجيا من دولة على خلاف سياسي مع إسرائيل إلى خصم إقليمي تحذر تل أبيب من نفوذه المتنامي.
2: الهدف الأساسي من الضربة العسكرية هو إرسال عدة رسائل، لأن إسرائيل بشكل أساسي لا ترغب بأن تقوم سوريا بإعادة بنائها عسكريا، وخاصة أنها مدعومة من تركيا، وهذا بالنسبة للإسرائيليين يتضارب كليا مع وجهة النظر الإسرائيلية بإبقاء سوريا ضعيفة عسكريا وضعيفة أيضا اقتصاديا.
1: هذا التحول وجد طريقه سريعا إلى الحملات الانتخابية، ففي تل أبيب وضع حزب الليكود صورة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جانب شخصيات يصنفها كخصوم لإسرائيل تحت شعار مفاده أنهم يريدون خسارة نتنياهو، رسالة تربط بقاء رئيس الحكومة بمواجهة خصوم الخارج، وتحول الخلاف مع أنقرة إلى ورقة لحشد الناخب خلفه.
3: التوتر مع تركيا يخدم نتنياهو، نتنياهو بحاجة إلى إبعاد النظر عن إخفاقاته في الجبهات المختلفة وفي الداخل الإسرائيلي، ولذلك عندما هناك تسخين للجبهة أو توتر هذا يوحد، هو يعتقد الجمهور وراءه، ولذلك التوتر مع تركيا، التصريحات النارية، الأفعال في بعض الأحيان تخدم نتنياهو أيضا في الداخل الإسرائيلي.
1: وبذلك تعيد تركيا الأمن والتهديدات الإقليمية إلى صدارة المشهد الانتخابي في إسرائيل، وهي المساحة التي طالما استثمر فيها نتنياهو سياسيا. وبين الخلاف حول غزة والفلسطينيين وصراع النفوذ في سوريا، يدفع اليمين أنقرة إلى قلب المنافسة الداخلية، محولا الموقف التركي من السياسات الإسرائيلية إلى ورقة انتخابية لحشد الناخب خلف نتنياهو واليمين. من هنا حيث تصاغ التحالفات وتحسم معارك السلطة، تحضر تركيا في الانتخابات الإسرائيلية دون أن تكون طرفا فيها، فالتوتر مع أنقرة يتجاوز حدود السياسة الخارجية ليتحول إلى مادة في الخطاب الانتخابي، يعيد نتنياهو من خلالها الأمن والتهديدات الإقليمية إلى ملعبه المفضل كما يرى مراقبون، لتبقى تركيا خارج الحدود لكن صورتها حاضرة في الطريق إلى صناديق الاقتراع. فمشتي وترتي عربي، القدس الغربية.
0: أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن ناقلة تابعة لها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر، وأفادت بأن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي، وقال المتحدث العسكري للجماعة إنهم تمكنوا من استهداف السفينة أمزان شمالي البحر الأحمر، ما أدى إلى نشوب حريق فيها. أعلنت القوات اليمنية تصديها لمسيرات أطلقها الحوثيون غربي العاصمة عدن جنوبي البلاد، ويستمر التصعيد بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين مع تجدد المواجهات بين الطرفين في محافظات عدة بينها مأرب والجوف والضالع وتعز. كما أعلن الجيش اليمني مقتل أحد جنوده في مواجهات مع جماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكري التابع للجيش اليمني في بيان إن أحد منتسبي اللواء الخامس حماية رئاسية قتل أثناء تأديته واجبه الوطني ودفاعا عن محافظة تعز. واحتدمت المواجهات بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي في عدة مناطق في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في غارات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا بالتزامن مع احتفال البلاد بالذكرى 35 للاستقلال. وأفاد حاكم مدينة خاركيف بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف ضواحي المدينة شمال شرقي أوكرانيا. وفي خرسون أعلنت السلطات إصابة 7 أشخاص في هجوم استهدف 43 منطقة، فيما أصيب 3 آخرون في زابوريجيا جراء غارات روسية بطائرات مسيرة. وفي تشيرنهيف أصيب عامل في محطة وقود واندلع حريق في المبنى إثر ضربة روسية. وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6 مليارات و100 مليون يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاع جوي جديدة. وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الحزمة تضاف إلى 16 مليار يورو من خطط الشراء المعتمدة سابقا، صرف منها 8 مليارات و350 مليون يورو. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوروبا ستكثف جهودها لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن أجوائها. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، لكنها لن تتخلى عن إقليم دونباس أو تقدم تنازلات تمس أراضيها من أجل إنهاء الحرب. وقال زيلينسكي في يوم استقلال أوكرانيا إن بلاده تريد السلام، مطالبا الحلفاء بفرض مزيد من العقوبات على روسيا لدفعها إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن أوكرانيا لا تطلب من الولايات المتحدة الدفاع عنها، بل تزويدها بما تحتاجه للدفاع عن نفسها. تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بهزيمة قوات الدعم السريع واستعادة الأمن والاستقرار لعودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدا استمرار المعارك حتى تحرير كامل أراضي البلاد. وقلل البرهان من أهمية الأنباء المتداولة بشأن إمكانية فرض عقوبات دولية أو فرض حظر جوي على السودان، داعيا الشعب إلى عدم الالتفات إليها، ومشددا على أن محاولات الضغط الخارجي لن تثني الجيش عن تحقيق أهدافه. تتواصل في منطقة أهلات بولاية بتلس شرقية تركيا فعاليات إحياء ذكرى انتصار معركة مالازغرت التي شكلت محطة مفصلية في تاريخ المنطقة والعالم الإسلامي قبل قرون، بمشاركة آلاف الزوار إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.
4: تستقبل ولاية بتلس كل عام ضيوفها من مختلف أنحاء البلاد في واحدة من المناسبات الأكثر فخراً واعتزازاً يعيشها الأتراك على اختلاف مشاربهم وأعمارهم. إنها ذكرى معركة مالازغرت في عامها 55 بعد 900، وتتنوع الفعاليات التي تقام في حديقة رجب طيب أردوغان في أهلات معبرة عن معاني الاعتزاز بالإرث السلجوقي ودوره في تشكيل هوية الأناضول.
5: في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وصلت الجيوش الإسلامية إلى ديار بكر ثم إلى أهلات، وحققت انتصارا مهما على البيزنطيين. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت هذه المنطقة واحدة من المراكز المهمة في التاريخ الإسلامي. وفي عام 1071 انتصر جيش السلطان ألب أرسلان على الجيش البيزنطي، ونحن اليوم هنا لإحياء ذكرى هذا الحدث المهم في تاريخنا ونقل هذا الإرث إلى الأجيال القادمة.
4: وتضفي الأنشطة التراثية كرمي السهام وغيرها أجواء حماسية على جمهور الصغار والكبار، وقد استقطبت استعراضات مميزة لسباق الخيول وألعابها الحضورة، ولفتت انتباههم عدد من المهن التراثية القديمة كالحدادة وصناعة أكياس النبال والألبسة التراثية.
6: نحن هنا لننقل لضيوفنا تفاصيل هذه الرحلة التاريخية الممتدة من عهد السلاجقة حتى يومنا هذا، ويمكن للزوار معايشة أجواء تلك الحقبة والتعرف على نمط الحياة في ذلك العصر من خلال أنشطة متنوعة مثل ركوب الخيل والرماية.
4: وتحظى الأنشطة المعروضة في هذا الاحتفال باهتمام خاص من فئة الشباب في محاولة لربط الأجيال الجديدة بتاريخهم وتعزيز الوعي به. وتبقى معركة مالازكورد التي وقعت عام 1071 بقيادة السلطان أدب أرسلان واحدة من أبرز المحطات في تاريخ المنطقة، حيث مهدت لانطلاق مرحلة جديدة في الأناضول، وما زالت ذكرها تستحضر اليوم بما تحمله من دلالات تاريخية وحضارية. سامر لواء الأمانة، تيارتي عربي، من ولاية بتليس.
0: تزخر مدينة إسطنبول بتفاصيل تاريخية صغيرة لا تلاحظها العين في زحام الحياة اليومية. من بين هذه التفاصيل المنسية ما يعرف بأحجار الركوب، وهي قطع حجرية صغيرة تعود للعهد العثماني، كانت تلعب دورا أساسيا في حياة السلاطين وكبار الدولة لامتطاء الخيول والعربات.
7: بين معالم إسطنبول وأزقتها العتيقة تقبع شواهد صامتة تروي حكاية عصر كان فيه الحصان جزءا لا يتجزأ من نبض الحياة اليومية. أحجار ركوب صممت بارتفاع يوازي مستوى ركاب السرج لتسهيل امتطاء الخيل أو ركوب العربة والنزول منها، ما يعكس طبيعة الحياة الحضرية في العهد العثماني.
6: بالمجتمع العثماني كانت الخيول تحظى بقيمة عالية، فهي رمز للسلطة والهيبة والجاه، ولذلك جاءت أحجار الركوب حلاً وظيفياً لشبكة النقل داخل المدينة، وخصصت أساساً لتسهيل تنقلات السلاطين وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار رجال الدولة.
7: تركزت هذه الأحجار في الطرق والمقرات التي يسلكها أصحاب النفوذ وأمام منازل أعيان المدينة لتكون بمثابة مؤشر مرئي على ثراء أصحابها ومكانتهم الاجتماعية.
6: ما وصلنا اليوم من هذه الأحجار قليل جدا، ورغم اعتبارها عنصرا معماريا زخرفيا إلا أنها تجسد بوضوح البنية الوظيفية وحيوية التفاصيل في العمارة العثمانية.
7: اليوم لم تعد تستخدم هذه الأحجار لامتطاء الخيول، لكنها تقف بصمة تاريخية تذكرنا بأن أسرار إسطنبول لا تقتصر على قبابها الشاهقة، بل تمتد لتشمل حتى الحجارة التي تطأها الأقدام.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتحذر دول العالم من دعم طهران. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. جماعة الحوثي تعلن استهداف ناقلة نفط سعودية شمال البحر الأحمر، والسعودية تؤكد تعرض إحدى سفنها لهجوم وأن طاقمها بخير. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
8: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
9: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
8: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
9: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
8: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
9: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم عقوبات وحصار أمريكي وتهديدات إيرانية مع استمرار تعطل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. العراق يكثف مساعيه لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط وتنويع منافذ تصديره.

0: تراجع أسعار العقود الأجلة للنفط مطلع الأسبوع مع تواصل التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العقوبات الاقتصادية الأقصى تاريخياً على إيران. وقال متعاملون في قطاع التكرير الصيني إن إمدادات الخام الإيرانية إلى الأسواق الأسيوية توقفت بالكامل مع الحصار الأمريكي الرامي إلى خنق طهران اقتصادياً. وتأتي العقوبات مع استمرار مخاطر الملاحة في مضيق هرمز واستهداف إيران لسفن الشحن في الخليج، ما تسبب في تضاعف إيرادات ناقلات النفط والغاز العملاقة مرات عدة مقارنة بمستواها قبل الحرب.
1: طفرة استثنائية يشهدها سوق ناقلات النفط مع استمرار مخاطر الملاحة في مضيق هرمز دفعت إيرادات سفن الطاقة وأسعارها إلى مستويات قياسية. فقد أظهرت بيانات لويدز ليست أن إيرادات الناقلة العملاقة على خط الخليج الصين تقارب 524 ألف دولار يوميا، أي أكثر من 5 أضعاف مستواها قبل الحرب، بينما تجاوز سعر الناقلة الجديدة أو الحديثة 130 مليون دولار. وتعكس هذه المستويات ارتفاع الطلب على الناقلات مقابل تراجع عدد السفن المتاحة للعبور الآمن، إذ تنفذ 29 ناقلة أكثر من نصف الرحلات الداخلة والخارجة من المضيق في وقت أدت فيه مخاطر الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين إلى زيادة أجور الشحن، ما عزز عوائد السفن ورفع قيمتها في السوق. وفي ظل هذه العوائد القياسية تتجه شركات النفط والنقل إلى تعزيز أساطيلها والاستفادة من قوة سوق الشحن، وهو ما انعكس بوضوح على نتائج الشركات الخليجية. فقد قفز صافي ربح الشركة البحرية السعودية في الربع الثاني ب 574% إلى نحو 732 مليون دولار، مع ارتفاع الإيرادات ب 156% إلى 1.680 مليار مليون دولار. وامتدت القفزة إلى شركة أسياد للنقل البحري العمانية التي ارتفع صافي ربحها ب 198% إلى نحو 59 مليون و400 ألف دولار خلال الربع الثاني، بينما زاد ربحها في النصف الأول ب 93% إلى أكثر من 1.1 مليار دولار. أما شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية فارتفع صافي ربحها ب 303% إلى نحو 951 مليون دولار، بالتزامن مع توسع كبير في أسطولها، إذ بلغت قيمة عمليات الاستحواذ والتزامات بناء السفن منذ بداية العام نحو 2.3 مليار دولار، ضمن إنفاق رأسمالي إجمالي يصل إلى 5.7 مليار دولار. ومع استمرار اضطرابات الملاحة تواصل علاوات مخاطر الحرب والتأمين صعودها، ويتقلص عدد السفن المتاحة للتأجير، ما يبقي أجور الشحن عند مستويات مرتفعة ويعزز جاذبية الاستثمار في الناقلات.
0: من لندن معنا الخبير الاقتصادي أنور القاسم. نرحب بك أستاذ أنور. معنا إذا هذا الحديث عن الإجراءات الأقصى تاريخيا من قبل الولايات المتحدة تجاه إيران، ما تداعياته الاقتصادية برأيك؟
2: يعني حقيقة في حال نفذ بالفعل ولم يبقى تهديدا، فإننا أمام حرب اقتصادية عالمية تشمل كل منطقة الشرق الأوسط وتشمل أيضا الاقتصاد الدولي بدون استثناء، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إضافة إلى اقتصادات آسيا واقتصادات أوروبا. طبعا نحن نعلم أن حسب وكالة الطاقة الذرية خسر العالم نحو 1 مليار برميل نتيجة 100 يوم من الحرب. كما نعلم أيضا أن قبل الحرب كانت تعبر هذه المنطقة مضيق هرمز، والذي يشكل أكثر من خمس تجارة الطاقة الدولية، كان يعبر 15 مليون برميل يوميا. طبعا العالم حرم من هذه النسبة. إضافة إلى ذلك اضطرت وكالة الطاقة الدولية أن تطلب من دول العالم السحب من الاحتياطات الاستراتيجية في عملية غير مسبوقة تاريخيا، حينما نتحدث عن 400 مليون تم سحبها من خزين هذه من دول العالم، وهذه أكبر عملية يعني استخدام لخط الدفاع الأخير وهو المخزون الاستراتيجي. طبعا هذا من ناحية النفط، حينما نتحدث عن الغاز أيضا المشكلة أكبر بكثير، الغاز أصبح موازيا للنفط، ونحن نعلم أن قطر مثلا تزود كل دول آسيا بدون استثناء بما فيها أيضا بعض الدول الأوروبية بالغاز المسال، هذا كله توقف. ضفي إلى ذلك أيضا سلاسل الغذاء، ارتفاع أسعار التخزين، ارتفاع أسعار أيضا أسعار تحريك أو خدمات السفن، التأمين على هذه السفن، تضرر كل البنية التحتية بدون استثناء في دول الخليج التي تعتبر أهم مصدر للطاقة في العالم. طبعا نحن نتحدث حتى الآن بعد 100 يوم، لكن في حال بالفعل قررت الولايات المتحدة أن تفعل هذه العقوبات كما تقول التاريخية، ونحن نقول إنها أيضا تاريخية وقد تكون حربا عالمية ثالثة اقتصاديا، وقد تتحول فيما بعد إلى سياسية باعتبارها لا تستهدف فقط إيران.
0: طيب أستاذ أنور، دعنا نفصل قليلا عن الدول التي ستكون أكثر تأثرا بفعل هذه وتشديد هذه الضغوط على إيران. نتحدث عن الصين التي ستكون في مواجهة اختبار اقتصادي معقد إذا ما تحدثنا عن حجم تعرض تجارتها واستثماراتها وحتى سلاسل إمدادها. ما حجم هذه الضغوط التي تتعرض لها الصين وهي أكبر مستفيد أو متأثر من هذه الضغوط التجارية والاقتصادية على إيران؟
2: يعني لا يخفى على أحد أن هناك حربا خفية اقتصادية وسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وربما حرب إيران هي جزء أو نافذة من نوافذ الخلفية لهذه الحرب الاقتصادية. الصين تعتمد في نصف استيرادها على الطاقة من النفط الإيراني الرخيص، وبالتالي هذا ينعش الاقتصاد الصيني، يرفع من كفاءة الاقتصاد وأيضا من الصادرات الصينية. حرمان الصين من هذا النفط الرخيص الإيراني يعني هي حالة حرب على الصين. اليوم سمعنا الصينيين وزير الخارجية يقول إن الصين تراقب بحذر وستفعل آليات الدفاع عن مصالحها. طبعا هذا سيرفع أيضا التضخم في الصين. نحن رأينا أن بعد رفع التعريفات الجمركية التي اتبعتها الولايات المتحدة الرئيس ترامب شخصيا على معظم دول العالم بمن فيها أو بما فيها الدول الحليفة، أضرت باقتصادات أو بالنمو الاقتصادي الدولي بحيث انخفض إلى أقل من 3% حسب يعني تصنيفات العديد من الوكالات الدولية. بالنسبة للصين كأيضا انخفضت نسبة النمو الصينية، تراجعت الصادرات، وأيضا تراجعت الكثير من العقود التي كانت تقودها الصين عالميا، وبالتالي هي أصبحت محشورة في الزاوية. كل ذلك يأتي من قبل الولايات المتحدة وهي بالتالي متضرر. كيف سترد؟ هذا بطبيعة الحال ستحدده الأيام المقبلة، لكن يبدو أن كل دول العالم خاصة الدول الإقليمية الفاعلة مثل تركيا، مثل دول الخليج العربية، مثل باكستان التي تقود يعني مفاوضات مهمة جدا وتلعب دور الوسيط الدبلوماسي، تحاول قدر الإمكان سحب فتيل هذه الحرب. استمرار هذه الحرب يعني دمار هذه الدول، حرمان هذه الدول من النمو، ارتفاع التضخم في هذه الدول، تراجع.

0: أيضا قيمة عملات هذه الدول. معظم هذه الدول ترتبط عملاتها بالدولار، الدولار الآن هو في حالة انخفاض هي الأعلى على الإطلاق، ونحن نتوقع له انخفاضا أكبر في حال استمرت الحرب. طبعا البورصات الدولية هذا اليوم دفعت ثمنا كبيرا، كلها في اتجاه النزول.
1: حتى بالنسبة لتأثيرات هذه الحرب في الشرق الأوسط وما أدت به إلى تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، والتي أدى بدوره إلى قفزة غير مسبوقة في إيرادات ناقلات النفط العملاقة. وهنا نتساءل عن ما الذي تكشف هذه القفزة في عائدات ناقلات النفط العملاقة عن أثر اضطراب هذه الطرق، طرق التجارة العالمية، على تكلفة الاقتصاد العالمي.
0: يعني حقيقة لا توجد دولة بما فيها قلنا الولايات المتحدة إلا وستدفع ثمنا باهظا جدا. المواطن الأمريكي الذي يراهن الرئيس الأمريكي على تحريق قضية تشبه إلى حد بعيد قضية القضية التي واجهها الرئيس جيمي كارتر عام 1980 لإطلاق الرهائن الذين كانوا مأسورين في إيران. الآن السيناريو مشابه تماما، ترامب يعيد نفس السيناريو الذي حصل 1980 مع الرئيس جيمي كارتر. طبعا الرئيس يحاول حقيقة أن يحدث أو يحقق نصرا ما أمام الشعب الأمريكي قبل الانتخابات النصفية، هي حياة أو موت بالنسبة له الآن، لهذا يحاول قدر الإمكان تحقيق فارق. لكن في حال تمت حقيقة هذه الهجمة الاقتصادية أو هذه العقوبات غير المسبوقة تاريخيا، سيتضرر أيضا المواطن الأمريكي، سترتفع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة. نعم هذا اليوم انخفضت أسعار الطاقة نتيجة البيع الكثيف لتحقيق الأرباح، وأيضا نتيجة استخدام الخزين الاستراتيجي في أكبر عملية استخدام في التاريخ. كل دول العالم استخدمت خزينها، لكن تعويض هذا الخزين يحتاج وقتا طويلا. نعم لن يؤثر بشكل مباشر، لكنه في الأشهر المقبلة العالم سيرى ارتفاعا كبيرا في أسعار كل شيء، كل شيء يعتمد على الطاقة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن الخبير الاقتصادي أنور القاسم. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مساعي عراقية حثيثة لزيادة إنتاج البلاد من النفط.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس العراقي إن إيران منحت بلاده إذنا بمرور الناقلات التي تحمل النفط العراقي عبر مضيق هرمز. يأتي ذلك مع محاولات العراق تنويع منافذ التصدير من خلال التعاقد مع شركات محلية وعالمية وتوقيع اتفاقيات مع تركيا وسوريا ضمن تحركاته لاحتواء تداعيات أزمة تعطل صادراته النفطية عبر المضيق.
1: تتسارع خطى الحكومة العراقية نحو زيادة إنتاج النفط وتنويع منافذ التصدير، حيث تخوض بغداد سباقا مع الزمن لاحتواء تداعيات تعطل صادرات البلاد من الوقود عبر مضيق هرمز. رئيس الحكومة أقر اعتماد آلية لتصدير النفط عبر شركات محلية وعالمية اعتبارا من سبتمبر المقبل، واستقطاب شركات استثمارية إلى 7 ملايين برميل يوميا.
2: الخام اللي ما نبيع اليوم راح نبيعه غدا بخسارة. اليوم كل برميل لا يباع هو تأخير راتب أو خدمة عامة أو خسارة لخزينة الدولة. إخوان، الانتظار ليس استراتيجية، الانتظار هو استسلام مؤجل. إحنا ما جاي نطلب المستحيل، نطلب إدارة أزمة كأنها فرصة.
1: تتضمن تحركات الحكومة العراقية رفع القدرة التصديرية لخط كركوك جيهان من 200,000 إلى أكثر من 700,000 برميل يوميا، إلى جانب التعاقد مع شركة شيفرون الأمريكية لإنشاء أنبوب جديد نحو ميناء بانياس السوري بكلفة 17 مليار دولار وبطاقة تصديرية تصل إلى 2 مليون برميل يوميا، فضلا عن إحياء أنبوب طرابلس اللبنانية.

0: نحو 2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
1: تعمل الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى على إيجاد مسارات جديدة لتدفق النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، مدركة خطورة رهن اقتصاد البلاد بمضيق هرمز الذي تؤكد دراسات عدة أن نهاية التصعيد في المنطقة لن تعيده شريانا عالميا لنقل الطاقة كما كان قبل الحرب. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
2: نقاش لهذا الموضوع معنا من بغداد المستشار الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني. مرحبا بك دكتور عبد الرحمن معنا. اسمح لي أن أبدأ معك بهذه المسائل العراقية لزيادة إنتاج النفط وكذلك تنويع منافذ التصدير. ما الذي تعنيه سواء بالنسبة للاقتصاد العراقي وحتى بالنسبة للمالية العامة العراقية؟
3: شكرا جزيلا. هو أكيد زيادة حجم الصادرات الإنتاج النفطي وحجم الصادرات النفطية بالتأكيد سيضيف يعني مبالغ كبيرة ضخمة للاقتصاد العراقي. يعني احنا إذا نتحدث اليوم، إذا وفق ما تحدث السيد رئيس الوزراء طموح أنه يرتفع حجم الصادرات من 3.5 مليون برميل إلى 5 مليون، معناته أنه راح نضيف ما قيمته 1.5 مليون برميل يوميا إلى الموازنة العامة، وبالتأكيد هذا الرقم يشكل لنا يعني حجم كبير من الإيرادات، يعني ربما هو تقريبا ثلث الإيرادات المتحققة حاليا. هذه ممكن أن توجه لتمويل مشاريع تنموية، مشاريع استراتيجية ممكن أن تنهض بالاقتصاد العراقي. فبالتأكيد إذا فعلا قدرنا أن نرتفع بسقف الإنتاج إلى هذا 6 مليون أو 7 مليون وحجم الصادرات إلى 5 مليون، أكيد هي إضافة نوعية للاقتصاد العراقي. نعم.
2: طيب نتحدث عن تنويع منافذ التصدير في إطار طبعا المساعي العراقية، ونتحدث عن خط كركوك جيهان. إلى أي مدى وما أهمية هذا الخط في حماية الإيرادات النفطية برأيك؟
3: يعني أنا أعتقد أنه إذا الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة إذا لم تستفد من الخطأ الاستراتيجي اللي وقعت به الحكومات السابقة بحصر التصدير عبر منفذ البصرة فقط، أعتقد أنه ستكون حكومات فاشلة وسيحكم عليها بالفشل. لذلك يجب على هذه الحكومات بدءا من الحكومة الحالية أن تعمل جاهدة على تنويع منافذ التصدير، وأولها خط جهام باعتبار أنه الخط موجود. إمكانية رفع طاقات التصديرية تحتاج إلى وقت قصير جدا، يعني ليست مثل أن نبدأ بمد خط أنبوب مثل بانياس أو مثل عقبة يحتاج لسنتين أو أكثر من سنتين وفق التقديرات. احنا المهم عندنا هذا الخط طاقته التصديرية 1,600,000 برميل، متضرر بحوالي 50 كيلو، حتى لو تريد تعيد بناء شركة الأنابيب العراقية أنا أعتقد أنه ممكن أنه ينجز بثلاث أو أربعة أشهر في أحسن الأحوال، وترتفع الطاقات الإنتاجية بحدود 750 إلى 1 مليون برميل كمرحلة أولى. وبالتأكيد هذه إضافة نوعية من حيث تخفيف الأزمة على الاقتصاد العراقي باعتبار أنه راح يكون عندنا منفذ. الآن العراق يبيع عن طريق البصرة، يبيع بخصم 30 دولار، يعني ده يبيع حتى أقل من السعر المثبت، السعر الأدنى المثبت في مشروع موازنة العام 27، يعني احنا ده نبيع بأقل من 60 دولار طبعا، وهذه خسارة كبيرة. ثم من يقول أن الحرب ستنتهي بشهر أو شهرين؟ أنا أعتقد أنه هذه من الحروب الطويلة اللي تحتاج لها إلى وقت، حتى لو وضعت الحرب أوزارها هم نحتاج أنه على الأقل 6 أشهر حتى تعود الأمور إلى مجاريها، سواء من حيث الشركات العاملة في العراق أو من حيث الطاقات الإنتاجية أو التعاقدات مع الموردين آخرين، يعني حتى ممكن يجهزهم العراق بالنفط، خاصة أنه الكثير من الدول اللي كانت تستورد نفطها من العراق بحثت عن موردين آخرين وتغيرت خطوط التصدير وتغيرت خطوط الاستيراد لهذه الدول. نعم.
2: وهنا يطرح التساؤل ربما حول انعكاس أزمة الصادرات النفطية العراقية سواء على الموازنة بالإضافة إلى العجز حتى السيولة في العراق.
3: أكيد لأنه إحنا مثل ما بديت حديثي إنه إحنا كنا 3,300,000، الآن السيد الوزير يتحدث إنه عن 1,000,000 برميل، لكن 1,000,000 برميل نبيعها بخصم ناقص 30، يعني أقل من السعر المثبت في مشروع الموازنة، يعني إحنا على 70 وهناك عجز كبير. ولذلك أشوف الحكومة منذ أشهر تعاني من مشكلة توفير السيولة لتأمين رواتب الموظفين اللي هي جزء من النفقات التشغيلية. يعني إحنا الآن

0: انحصر جهد الحكومة في كيفية تأمين الرواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، هذا الهم الأساسي، وتركت كل المجالات الأخرى، المشاريع الاستثمارية الموجودة على الأرض، إضافة مشاريع أخرى، مسألة الصيانة، مسألة فهذا بالحقيقة، هذا أنا أعتقد أنه هذا فشل اقتصادي كبير، ما لم يتم التنويع وما لم يتم بناء احتياطيات وما لم يعاد هيكلة الاقتصاد حتى نخفف من مساهمة القطاع النفطي بالناتج المحلي الإجمالي، حتى ممكن تكون هناك مصدات لمواجهة مثل هذه الأزمة. هذه الأزمة ليست الأولى وليست الأخيرة، ستتكرر مثل هذه الأزمات، والعراق يعني في خلال هذه الأزمة هو أكثر البلدان المتضررة حتى من إيران نفسه، أكثر البلدان تضرر لأنه ليست لديه القدرة على تأمين الحد الأدنى من السيولة، ثم العراق يستورد كل شيء، أكثر من 90% من حاجات الشعب العراقي يتم استيرادها من خارج العراق، واللي هي تعتمد على إيرادات النفط المتأتية بالدولار. نعم،
1: حتى إذا ما تحدثنا بالحديث عن هذه المواجهة الأمريكية الإيرانية، وإذا ما أردنا التطرق لتداعياتها سواء على التجارة الخارجية وعلى الاقتصاد العراقي بشكل عام، دكتور عبد الرحمن،
0: يعني هو بالحقيقة هذه ليست المرة الأولى اللي طبقها ترامب، يعني طبعا واضح الأمر، سيتم معاقبة الشركات والأفراد والدول التي ستتعامل اقتصاديا مع إيران. أعتقد أن العراق أكثر الدول أيضا تضررا باعتبار أنه هو يستورد الغاز من إيران اللي تشغلنا تقريبا محطات كهربائية تعطي 8000 ميجاوات، يعني ثلث الإنتاج إحنا يعتمد على الغاز الإيراني، ثلث إنتاج الكهرباء، وهو أصلا يعاني من نقص شديد، لأن اليوم إحنا طاقات الإنتاجية 28000 ميجاوات، وتقديرات وزارة الكهرباء أنه إحنا اليوم نحتاج أكثر من 50000 ميجاوات حتى تكون الكهرباء مستمرة، يعني تجهيز الكهرباء محدود. ثم أيضا إحنا نستورد بمعدل 8 مليار دولار مواد خضرية، فواكه وخضار من إيران، ومواد بلاستيكية، صح هذه يقوم بها القطاع الخاص وما تمر عبر القطاع المصرف الحقيقي، يعني عبر المنفذ الرسمي، لكن هي بكل الأحوال إذا ما فعلا أجبروا العراق على الالتزام فالعراق أيضا راح يكون متضرر، من أين سيأتي بالغاز حتى يشغل محطات الكهرباء؟ وبالمناسبة حتى استيراد الغاز من تركمانستان أيضا اعترضت على الولايات المتحدة الأمريكية أن يمر عبر الأراضي الإيرانية حتى يجهز محطات الكهرباء. فبالحقيقة يعني إحنا في أزمة، وهذه الأزمة كبيرة. أنا رأيي كان بالحكومة العراقية ترسل السيد وزير الخارجية للتباحث مع الحكومة الأمريكية حتى يكون المنفذ الإنساني للجانب الإيراني، مثل ما كان الأردن المنفذ الإنساني للعراق أمام الحصار الاقتصادي اللي انفرض بالتسعينيات القرن الماضي، حتى ممكن أنه يكون في مرحلة توازن بين متطلبات السوق المحلي وبين يلعب الدور الإنساني في مثل هذا الأمر. نعم،
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد المستشار الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني.

0: زادت الحرب في الشرق الأوسط مبيعات السيارات الكهربائية عالميا بعد القفزة الحادة التي تسجلها أسعار النفط. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن التوقعات تشير إلى أن السيارات الكهربائية ستشكل نحو 30% من مجموع السيارات المباعة حتى نهاية العام.
1: الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز سرعا من مبيعات السيارات الكهربائية في أنحاء واسعة من العالم، فارتفاع أسعار النفط غير حسابات المستهلكين والحكومات، فيما اتجهت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي. فحسب صحيفة نيويورك تايمز، يتوقع أن تعمل بالكهرباء أقل من 30% من جميع السيارات الجديدة المبيعة في العالم خلال العام الحالي، مقابل 4% في عام 2020. وفي المقابل يتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات التقليدية إلى أدنى مستوى منذ أوائل العقد الأول من الألفية الحالية، فقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في جنوب إفريقيا بأكثر من 5 مرات في النصف الأول من العام، بينما تضاعفت حصتها في أسواق أستراليا وكولومبيا وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. وفي نفس الوقت قالت وكالة الطاقة الدولية إن أكثر من 12 حكومة أعلنت سياسات جديدة لدعم

0: السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، وقد شملت الإجراءات حوافز ضريبية وبرامج لاستبدال السيارات التقليدية وخفض رسوم الاستيراد. وتأتي الطفرة رغم انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام في أكبر سوقين للسيارات عالمياً، الصين التي تستحوذ على نحو نصف المبيعات الكهربائية في العالم، والولايات المتحدة التي أنهت العام الماضي الإعفاء الضريبي الخاص بهذه المركبات. لكن تظل الصين مستفيدة من تسارع الطلب في الأسواق المختلفة، فحسب نيويورك تايمز صدرت الشركات الصينية نحو 2.5 مليون سيارة كهربائية في النصف الأول من عام 2026، وهو عدد يقارب إجمالي صادراتها خلال العام الماضي بأكمله. حسان محمد، تريتا عربي.
1: ختموا في الاقتصاد. السلام عليكم.

0: Getting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف الوصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتحذر دول العالم من دعم طهران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. جماعة الحوثي تعلن استهداف ناقلة نفط سعودية شمال البحر الأحمر، والسعودية تؤكد تعرض إحدى سفنها لهجوم وأن طاقمها بخير. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على لسان وزيرها سكوت بيسنت إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي لفرض عزلة دولية كاملة على طهران، مؤكدة استهداف وتفكيك كافة الشبكات والوسطاء المستخدمين.

0: المستخدمين في تهريب النفط والالتفاف على العقوبات لتجفيف منابع تمويل الحرس الثوري الإيراني.
1: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. واعتبارا من الآن ستعمل إجراءات وزارة الخزانة والوكالة الأخرى على تضييق الخناق وسد كل مصدر محتمل للإيرادات التي تمول الحرس الثوري الإيراني. ولن نترك أدنى متنفس للنظام لإعادة بناء قدراته على ممارسة الإرهاب ضد أمريكا والعالم.
0: وشملت العقوبات المفروضة على إيران 5 قطاعات اقتصادية حيوية ضمت الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستستبعد من نظام الدولار كل من يشارك في غسل الأموال الإيرانية، وذلك في خضم سعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط على طهران بعد نحو 6 أشهر من الحرب. حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني ساردار حسين محبي من أن أي تهديد للبنية التحتية لبلاده سيقابل بضربات ثقيلة تستهدف شرايين الطاقة والمصالح الحيوية الأمريكية. وشكك محبي في قدرة واشنطن على فرض سيطرتها على مضيق هرمز، ومشددا على أن طهران تمتلك منظومات رصد واستخبارات بديلة تمكنها من مراقبة الملاحة واستهداف السفن بدقة عالية. من جهته اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي الحصار البحري المفروض على إيران إجراء عدوانيا، محذرا من أن أي دولة أو جهة تتعاون مع الإجراءات الأمريكية ستواجه تداعيات خطيرة على حد تعبيره.
2: أمريكا التي كان من المفترض أن تأتي لمساعدة الإيرانيين تستخدم كل الوسائل المتاحة لمعاقبتهم لسبب واحد فقط، وهو مقاومتهم للضغوط على استقلالهم الوطني وسيادتهم وكرامتهم. إيران ستستخدم جميع قدراتها لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ونحذر جميع الدول من أن أي نوع من التعاون مع أمريكا في أعمالها العدوانية ضد إيران ستكون له بالتأكيد عواقب وخيمة. فإيران لها الحق في استهداف نقطة انطلاق ومصدر أي عمل عدواني يستهدفها.
0: بحث قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قالباف استعرض خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني في طهران حالات متعددة من إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها في تنفيذ مذكرة تفاهم الموقعة في إسلام أباد، مؤكدا أن بنود المذكرة والتعهدات المتبادلة بين الأطراف واضحة ومحددة. وشدد قالباف على أن إيران لا تتأثر بالضغوط، منوها إلى التمسك بمتابعة تنفيذ الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت اليوم تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وأفادت رويترز نقلا عن موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن ألغت أيضا تصنيف هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام السابق أحمد حسون بعد إدانته بالاعتداء المسبب للاقتتال الطائفي والتحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب. وجاء الحكم خلال الجلسة 6 للمحكمة بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى.
3: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي باسم الشعب العربي في سوريا. أولاً، تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والمعاقب عليها بموجب المادة 298

0: 90 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. ثانياً، تجريمه بجناية التحريض على القتل قصداً والمعاقب عليها بموجب المادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 20 سنة.
1: من ناحية أخرى، قتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء انفجار مجهول في الريف الشرقي لمحافظة حمص وسط سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بوقوع انفجار مجهول في عربة لنقل الخردة داخل مدينة تدمر، وأضافت أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين دون أن تورد تفاصيل بشأن طبيعة المادة التي انفجرت أو ملابسات الحادث. في قطاع غزة استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر اليوم. وفي آخر التطورات، أعلن الدفاع المدني استشهاد طفل وإصابة والدته وشقيقته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مجاورا لمنزلهم في مخيم البريج وسط القطاع. هذا وأفادت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. كما استشهدت طفلة وأصيب فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. حذر مدير مركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى من تدهور الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في القطاع، وشدد أبو ندى على أن إجلاء آلاف المرضى إلى خارج قطاع غزة بات ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم وتفادي فقدان فرص تعافيهم قبل فوات الأوان، مؤكدا حاجتهم العاجلة إلى العلاجات التخصصية والإشعاعية والكيماوية في ظل نقصها الحاد ومحدودية الإمكانات الطبية. في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا خلال اقتحامات طالت عدة مناطق بالضفة خلال الساعات الماضية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاعتقالات توزعت بين محافظات نابلس وجنين وبيت لحم، فيما أدخل مستوطنون وحدات سكنية متنقلة جديدة لتوسيع بؤرة استيطانية قرب مدينة نابلس. وفي قرية تل بنابلس هاجم مستوطنون عددا من منازل الفلسطينيين في الضفة في المنطقة الغربية. إلى ذلك، يواصل الاحتلال إغلاق مدخل قرية المغير في رام الله لليوم الثاني، بينما اقتحمت قوات مناطق عدة بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال يحتجز عددا من الشبان على مدخل قرية المغير ويمنع الدخول والخروج منها. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عيدة شمال بيت لحم وبلدة جبع جنوب جنين وضاحية كتابة شرق مدينة تولكرم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين أثناء عملية الدهم فيها. نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة ميدانية ل 28 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى فلسطين إلى مخيم قلنديا شمال القدس للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المخيم ومنشآت وكالة أونروا. وشملت الجولة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية مركز قلنديا للتدريب المهني ومدرسة بنات قلنديا وعددا من المواقع المتضررة داخل المخيم. واستمع الدبلوماسيون خلال الجولة إلى إحاطات بشأن الأوضاع الإنسانية والخدمية في المخيم وانعكاسات الإجراءات الإسرائيلية على السكان والمنشآت المدنية. تعود تركيا بقوة إلى قلب الخطاب الانتخابي لبنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات، في ظل توظيفها كخصم خارجي في المعركة السياسية الداخلية على

0: خلفية تصاعد الخلاف بين أنقرة وتل أبيب بشأن الحرب على غزة والحضور التركي في المنطقة.
1: منذ اندلاع الحرب على غزة تصاعد الخلاف بين أنقرة وحكومة نتنياهو على وقع الموقف التركي الداعم للفلسطينيين والرافض للحرب الإسرائيلية، قبل أن يمتد التوتر إلى سوريا مع تنامي الحضور التركي. وفي الأسابيع الأخيرة صعدت تل أبيب خطابها تجاه أنقرة لتتحول تركيا تدريجيا من دولة على خلاف سياسي مع إسرائيل إلى خصم إقليمي تحذر تل أبيب من نفوذه المتنامي.
2: الهدف الأساسي من الضربة العسكرية هو إرسال عدة رسائل، لأن إسرائيل بشكل أساسي لا ترغب بأن تقوم سوريا بإعادة بنائها عسكريا، وخاصة أنها مدعومة من تركيا، وهذا بالنسبة للإسرائيليين يتضارب كليا مع وجهة النظر الإسرائيلية بإبقاء سوريا ضعيفة عسكريا وضعيفة أيضا اقتصاديا.
1: هذا التحول وجد طريقه سريعا إلى الحملات الانتخابية، ففي تل أبيب وضع حزب الليكود صورة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جانب شخصيات يصنفها كخصوم لإسرائيل تحت شعار مفاده أنهم يريدون خسارة نتنياهو، رسالة تربط بقاء رئيس الحكومة بمواجهة خصوم الخارج، وتحول الخلاف مع أنقرة إلى ورقة لحشد الناخب خلفه.
3: التوتر مع تركيا يخدم نتنياهو، نتنياهو بحاجة إلى إبعاد النظر عن إخفاقاته في الجبهات المختلفة وفي الداخل الإسرائيلي، ولذلك عندما هناك تسخين للجبهة أو توتر هذا يوحد، هو يعتقد الجمهور وراءه، ولذلك التوتر مع تركيا، التصريحات النارية، الأفعال في بعض الأحيان تخدم نتنياهو أيضا في الداخل الإسرائيلي.
1: وبذلك تعيد تركيا الأمن والتهديدات الإقليمية إلى صدارة المشهد الانتخابي في إسرائيل، وهي المساحة التي طالما استثمر فيها نتنياهو سياسيا. وبين الخلاف حول غزة والفلسطينيين وصراع النفوذ في سوريا، يدفع اليمين أنقرة إلى قلب المنافسة الداخلية، محولا الموقف التركي من السياسات الإسرائيلية إلى ورقة انتخابية لحشد الناخب خلف نتنياهو واليمين. من هنا حيث تصاغ التحالفات وتحسم معارك السلطة، تحضر تركيا في الانتخابات الإسرائيلية دون أن تكون طرفا فيها، فالتوتر مع أنقرة يتجاوز حدود السياسة الخارجية ليتحول إلى مادة في الخطاب الانتخابي، يعيد نتنياهو من خلالها الأمن والتهديدات الإقليمية إلى ملعبه المفضل كما يرى مراقبون، لتبقى تركيا خارج الحدود لكن صورتها حاضرة في الطريق إلى صناديق الاقتراع. فمشتي وترات عربي، القدس الغربية.
0: أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن ناقلة تابعة لها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر، وأفادت بأن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي، وقال المتحدث العسكري للجماعة إنهم تمكنوا من استهداف السفينة أمزان شمالي البحر الأحمر، ما أدى إلى نشوب حريق فيها. أعلن الجيش اليمني مقتل أحد جنوده في مواجهات مع جماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكري التابع للجيش اليمني في بيان إن أحد منتسبي اللواء الخامس حماية رئاسية قتل أثناء تأديته واجبه الوطني ودفاعا عن محافظة تعز. واحتدمت المواجهات بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي في عدة مناطق في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. كما أعلنت القوات اليمنية تصديها لمسيرات أطلقها الحوثيون غربي العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، ويستمر التصعيد بين القوات الحكومية واليمنية الحكومية اليمنية والحوثيين مع تجدد المواجهات بين الطرفين في محافظات عدة بينها مأرب والجوف والضالع وتعز. تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بهزيمة قوات الدعم السريع واستعادة الأمن والاستقرار لعودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدا استمرار المعارك حتى تحرير كامل أراضي البلاد. وقلل البرهان من أهمية الأنباء المتداولة بشأن إمكانية

0: فرض عقوبات دولية أو فرض حظر جوي على السودان، داعيا الشعب إلى عدم الالتفات إليها، ومشددا على أن محاولات الضغط الخارجي لن تثني الجيش عن تحقيق أهدافه. تحتفل أوكرانيا بعيد استقلالها 35 في وقت تدخل فيه الحرب مع روسيا عامها 5، وحملت مراسم الاحتفال رسائل سياسية واضحة مع مشاركة عدد من القادة والمسؤولين الأوروبيين الذين جددوا تأكيد دعمهم لأوكرانيا سياسيا وعسكريا في مواجهة روسيا.
1: 35 عاما على استقلال أوكرانيا، لكن عيد الاستقلال هذا العام يأتي مثقلا بملامح معركة الوجود في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد جراء حرب دخلت عامها 5، حيث لم تعد هذه المناسبة مجرد تاريخ يطوى على التقويم أو أعلام ترفع في الساحة العامة، بل باتت تحمل الكثير من الدلالات مع استمرار حرب لم تضع أوزارها بعد.
2: اليوم هو عيد استقلال أوكرانيا والذكرى 35 للاستقلال. إنه عيد وطني تغيرت ملامحه بصورة عميقة بسبب الحرب بعد 1643 يوما من الحرب الشاملة. وفي هذه المرحلة تبدو الأمور صعبة جدا علينا جميعا، لكن علينا التمسك بأرضنا والحفاظ على ثباتنا.
1: وفي رسالة دعم شهدت العاصمة كييف تمثيلا أوروبيا رفيع المستوى يحمل أبعادا سياسية بالغة الأهمية، أبرزها بأن الدعم الغربي لن يتراجع رغم استمرار النزاع، فالحضور الأوروبي ترجم فورا إلى حزم جديدة من المساعدات العسكرية والدفاعية لأوكرانيا، وتأكيد موقف الحلفاء بالوقوف إلى جانب كييف في حربها مع روسيا.
3: لا شك مجيء القادة الأوروبيين إلى كييف في ذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا هو يشكل دعم سياسي، يعني تأكيد جديد على دعمهم السياسي لحليفهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ولا شك أيضا أنه هم يؤكدون مجددا على دعمهم العسكري من خلال تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية.
1: ومع غياب مشاهد الاحتفال والعروض العسكرية في الشارع الأوكراني، تبدو مفارقة هذا اليوم أكثر وضوحا من أي وقت مضى، فالدولة التي أعلنت استقلالها قبل 3 عقود ونصف تجد نفسها اليوم تقاتل من أجل الحفاظ على استقلال ووحدة أراضيها. ما بين الاحتفال بالاستقلال واستمرار الحرب، يبقى المشهد في أوكرانيا مرهونا بالحفاظ على استقلالها ووحدة أراضيها في خضم معركة غير متكافئة ومساع للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب. ثار عمرو تيرتي، عربي، كييف.
0: قال الكرملين إن بريطانيا تعرقل جهود إحلال السلام في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بالمعلومات اللازمة لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. وهدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بتدمير المنشآت التي ستصنع هذه الصواريخ، متهما بريطانيا بصب الزيت على النار. وجاء تحذير بتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية أنها ستسمح لشركة الصناعات الدفاعية بالإفراج عن معلومات تتعلق بالمكونات البريطانية المستخدمة في الصاروخ الفرنسي البريطاني، بما يتيح لأوكرانيا إنتاجه محلياً. زادت الحرب في الشرق الأوسط مبيعات السيارات الكهربائية عالميا بعد القفزة الحادة التي تسجلها أسعار النفط. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن التوقعات تشير إلى أن السيارات الكهربائية ستشكل نحو 30% من مجموع السيارات المباعة حتى نهاية العام.
4: الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز سرعا من مبيعات السيارات الكهربائية في أنحاء واسعة من العالم. فارتفاع أسعار النفط غير حسابات المستهلكين والحكومات فيما اتجهت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي. فحسب صحيفة نيويورك تايمز يتوقع أن تعمل بالكهرباء أقل من 30% من جميع السيارات الجديدة.

0: المبيعات في العالم خلال العام الحالي مقابل 4% في عام 2020. وفي المقابل يتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات التقليدية إلى أدنى مستوى منذ أوائل العقد الأول من الألفية الحالية، فقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في جنوب إفريقيا بأكثر من 5 مرات في النصف الأول من العام، بينما تضاعفت حصتها في أسواق أستراليا وكولومبيا وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. وفي نفس الوقت قالت وكالة الطاقة الدولية إن أكثر من 12 حكومة أعلنت سياسات جديدة لدعم السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، وقد شملت الإجراءات حوافز ضريبية وبرامج لاستبدال السيارات التقليدية وخفض رسوم الاستيراد. وتأتي الطفرة رغم انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام في أكبر سوقين للسيارات عالمياً، الصين التي تستحوذ على نحو نصف المبيعات الكهربائية في العالم، والولايات المتحدة التي أنهت العام الماضي الإعفاء الضريبي الخاص بهذه المركبات. لكن تظل الصين مستفيدة من تسارع الطلب في الأسواق المختلفة، فحسب نيويورك تايمز صدرت الشركات الصينية نحو 2.5 مليون سيارة كهربائية في النصف الأول من عام 2026، وهو عدد يقارب إجمالي صادراتها خلال العام الماضي بأكمله. حسان محمد، تريت عربي.
1: تتواصل في منطقة أهلات بولاية بتلس شرقية تركيا فعاليات إحياء ذكرى انتصار معركة مالازغرت التي شكلت محطة مفصلية في تاريخ المنطقة والعالم الإسلامي قبل قرون، بمشاركة آلاف الزوار إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.
2: تستقبل ولاية بتليس كل عام ضيوفها من مختلف أنحاء البلاد في واحدة من المناسبات الأكثر فخراً واعتزازاً يعيشها الأتراك على اختلاف مشاربهم وأعمارهم. إنها ذكرى معركة مالازغرت في عامها 55 بعد 900، وتتنوع الفعاليات التي تقام في حديقة رجب طيب أردوغان في أهلات معبرة عن معاني الاعتزاز بالإرث السلجوقي ودوره في تشكيل هوية الأناضول.
3: في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وصلت الجيوش الإسلامية إلى ديار بكر ثم إلى أهلات، وحققت انتصارا مهما على البيزنطيين. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت هذه المنطقة واحدة من المراكز المهمة في التاريخ الإسلامي. وفي عام 1071 انتصر جيش السلطان ألب أرسلان على الجيش البيزنطي، ونحن اليوم هنا لإحياء ذكرى هذا الحدث المهم في تاريخنا ونقل هذا الإرث إلى الأجيال القادمة.
2: وتضفي الأنشطة التراثية كرمي السهام وغيرها أجواء حماسية على جمهور الصغار والكبار، وقد استقطبت استعراضات مميزة لسباق الخيول وألعابها الحضور، ولفتت انتباههم عدد من المهن التراثية القديمة كالحدادة وصناعة أكياس النبال والألبسة التراثية.
4: نحن هنا لننقل لضيوفنا تفاصيل هذه الرحلة التاريخية الممتدة من عهد السلاجقة حتى يومنا هذا، ويمكن للزوار معايشة أجواء تلك الحقبة والتعرف على نمط الحياة في ذلك العصر من خلال أنشطة متنوعة مثل ركوب الخيل والرماية.
2: وتحظى الأنشطة المعروضة في هذا الاحتفال باهتمام خاص من فئة الشباب في محاولة لربط الأجيال الجديدة بتاريخهم وتعزيز الوعي به. وتبقى معركة مالازغرت التي وقعت عام 1071 بقيادة السلطان ألب أرسلان واحدة من أبرز المحطات في تاريخ المنطقة، حيث مهدت لانطلاق مرحلة جديدة في الأناضول، وما زالت ذكرها تستحضر اليوم بما تحمله من دلالات تاريخية وحضارية. سامر لواء الأمانة، تيرتي عربي، من ولاية بتليس.
1: تزخر مدينة إسطنبول بتفاصيل تاريخية صغيرة لا تلاحظها العين في زحام الحياة اليومية. من بين هذه التفاصيل المنسية ما يعرف بأحجار الركوب، وهي قطع حجرية صغيرة تعود للعهد العثماني، كانت تلعب دورا أساسيا في حياة السلاطين وكبار رجال الدولة لامتطاء الخيول والعربات.
5: بين معالم إسطنبول وأزقتها العتيقة تقبع شواهد صامتة تروي

0: حكاية عصر كان فيه الحصان جزءا لا يتجزأ من نبض الحياة اليومية، أحجار ركوب صممت بارتفاع يوازي مستوى ركاب السرج لتسهيل امتطاء الخيل أو ركوب العربة والنزول منها، ما يعكس طبيعة الحياة الحضرية في العهد العثماني.
1: في المجتمع العثماني كانت الخيول تحظى بقيمة عالية، فهي رمز للسلطة والهيبة والجاه، ولذلك جاءت أحجار الركوب حلا وظيفيا لشبكة النقل داخل المدينة، وخصصت أساسا لتسهيل تنقلات السلاطين وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار رجال الدولة.
0: تركزت هذه الأحجار في الطرق والمقرات التي يسلكها أصحاب النفوذ وأمام منازل أعيان المدينة لتكون بمثابة مؤشر مرئي على ثراء أصحابها ومكانتهم الاجتماعية.
1: ما وصلنا اليوم من هذه الأحجار قليل جدا، ورغم اعتبارها عنصرا معماريا زخرفيا إلا أنها تجسد بوضوح البنية الوظيفية وحيوية التفاصيل في العمارة العثمانية.
0: اليوم لم تعد تستخدم هذه الأحجار لامتطاء الخيول، لكنها تقف بصمة تاريخية تذكرنا بأن أسرار إسطنبول لا تقتصر على قبابها الشاهقة، بل تمتد لتشمل حتى الحجارة التي تطأها الأقدام.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف الوصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتحذر دول العالم من دعم طهران. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. جماعة الحوثي تعلن استهداف ناقلة نفط سعودية شمال البحر الأحمر، والسعودية تؤكد تعرض إحدى سفنها لهجوم وأن طاقمها بخير. ختام نشرتنا، دمتم في أمان الله.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم، أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من على ضفافها، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم.

0: في هذا التقرير ندخل إلى قلب حاضرة فاس التاريخية العريقة المعروفة باسم البالي، أكبر وأقدم مدينة عتيقة في العالم لا تدخلها السيارات. منذ تشييدها قبل أكثر من 12 قرناً وإلى اليوم، تحفظ فاس زخمها التراثي والإنساني والحضاري. فاس القديمة أول مدينة مغربية صنفتها اليونسكو تراثاً عالمياً. تعتبر عاصمة روحية للثقافة والعلوم الدينية في المغرب، وتشكل نموذجاً فريداً للحضارة الإسلامية العظيمة.
1: معتدة بذاكرة 12 قرنا، حارسة لتراثها، صمدت وقاومت عوادي الزمن وقوى الطبيعة. هذه فاس العتيقة في أقصى شرق المغرب، تتوسط عقد التلال حولها بوادي الخصيب وينابيع لا تنضب. عام 789 للميلاد شيد إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة حاضرة فاس. لجأ إلى غرب واديها الموريسكيون هرباً من القمع الإيبيري، وعاشوا فيما عرف بعدوة الأندلسيين، بينما وفد إلى الجهة الشرقية مهاجرون من القيروان، واستوطنوا في أحياء بات اسمها عدوة القرويين.
2: هي مثال على المدينة الإسلامية التي تم يعني إنشاؤها وبناؤها يعني ارتكازا لمبادئ السنة والقرآن، فاستمدت يعني قوتها و يعني في تخطيط بنيانها وشبكتها الطرقية وشبكة المياه يعني للشرب من خلال يعني مبادئ الحرمة، من خلال احترام الجار،

0: مساعدة الجار.
1: إبان حكم المرابطين توحد طرفا المدينة، وفي عهد يوسف بن تشفين أضحت قاعدة حربية ومركزا علميا وحضاريا. مع المرينيين والسعديين تواصل بناء مساجد وقصور وحدائق. ثم أمست فاس عام 1649 مركزا للدولة العلوية، وهكذا بقيت إلى حين استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي وتحويل العاصمة إلى الرباط.
2: هي الفصل الثاني من قصة رقي الحضارة الإسلامية في الأندلس. إلى فاس قدم الموريسكيون وفيها استكملوا ما بدأوه من إبداع حرفي وفني في موطنهم الأصلي.
1: بجلاء تسفر فاس عن طابعها الأندلسي، بل إنه الجزء الأبرز من هويتها بصرياً وحسياً ومجتمعياً. فنون وتقاليد وطقوس من مأكل وملبس وموسيقى وعمارة وصناعة وحرف وعلوم وغيرها من أساليب حياة، محملين بها بعد نكبتهم طرق الأندلسيون أبواب فاس. تعاقبت ذرياتهم فيها ونقشوا على جدرانها موروث نهضة أينعت ذات مجد في ربوع الأندلس، وحولوا فاس إلى ذاكرتهم الثانية.
3: فبالنسبة لمدينة فاس لديها خصائص عمرانية متميزة نظرا لتأثرها يعني بثقافات وحضارات سابقة، منها الثقافة الأمازيغية الرومانية الشرقية الفارسية التي أعطتنا هذا النمط المعماري المغربي الأندلسي. فنلاحظ أن مساجدها تتفرد يعني بنوع متميز من الأعمدة، من الصحن، كذلك من نوع النافورات، من شكل الصومعات المربعة.
1: فاس القديمة المعروفة باسم البالي تحميها أسوار تخترقها أبواب أثرية شامخة على عتباتها، يشعر الوافد إليها وكأنه جزء من تاريخها.
4: هذه أول مرة أزور فيها فاس. إنها حقا مدينة رائعة ومختلفة عن الدول الأوروبية. أرى أنها تشبه إلى حد كبير تركيا. كل شيء في هذه المدينة أصيل وطبيعي.
5: أنصح بزيارة مدينة فاس لأنها مدينة رائعة، رائعة جدا. وأنا شخصيا أحب مدينة فاس وأفتخر بمدينة فاس والكل في فاس.
1: نحو 10,000 زقاق يسير فيها الزائر مستدلا في دروبها الضيقة بجلبة أسواقها العامرة. أطعمة وحلويات، حوانيت ومشاغل وورش من فكت تحفظ حرف وصنائع وتراث الأجداد. مدارس قرآنية ومساجد وضرائح وديار تقليدية تضج بقصص التاريخ. من ساحة الصفارين تبرز معلمة القرويين، أقدم جامعة في العالم. ويطالعك من قلب الحارات حي الدباغين بعمر يعود إلى العصور الوسطى، كمعرض تنبلج منه الألوان وتنضح من مغاطس دباغة الجلد. على إيقاعاتها الخاصة التي تتجاوز الزمن، فاس التي صنفها المغاربة عاصمتهم العلمية والروحية تحفظ زخمها متحفا حيا ومعتقا ببصمات الحضارة الإسلامية العظيمة. بين سحر الشرق وبهاء الأندلس إذن جمعت فاس العريقة أقدم حاضرة مغربية، بين عدوتيها بصمات ومعالم وشواهد تاريخ إنساني وحضاري وثقافي امتد عمره لقرون. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
6: إلى جبل نفوسة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتربع مدينة يفرن على إحدى قممه في قرية الشقارنة. هناك يبرز أحد أهم معالم المدينة، بيت إسرين الأثري الذي يتجاوز عمره أكثر من 200 عام. الزميل زياد الحجاج زار المكان وعد لنا التقرير التالي.

0: على بعد 130 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، تتربع مدينة يفرن على قمم جبل نفوسا. تزخر المدينة بإرث تاريخي وثقافي لا زال مثلا إلى اليوم. وفي قرية إشقارنا يجسد بيت إيسيليان الذي يتجاوز عمره 200 عام تاريخ المنطقة العريقة. يعود أصل تسمية بيت إيسيليان إلى اللغة الأمازيغية ويعني الحجارة الصلبة نسبة إلى القمة التي أسس فوقها البيت والدور المحيطة به.
1: كلمة إيسيليان باعتبارها بالأمازيغية إيسيليان يعني بمعنى يعني الأماكن الصلبة أو يعني قريبة من هذا. هو نفسه ما تغير منه شيء، نفس كيف ما كان يدور فيه الناس السقيفة وسط الحوش ويعني الأماكن الموجودة في الداخل والخارج، يعني كلها هي مصممة على النمط القديم، يعني مبنية بما يتفق مع التضاريس ومع المناخ ومع غيره.
0: ملكية هذا البيت تعود إلى عائلة مادي العريقة التي برز منها عدد من الشخصيات العلمية والأدبية، من بينهم الشيخ الواعظ والمرشد عيسى مادي أحد علماء جامع الأزهر بمصر. ولا تزال المقتنيات القيمة للمنزل شاهدة على حقب تاريخية مختلفة صاغ أركانها من عاشوا هنا.
2: منذ أكثر من 200 سنة تنبض الحياة في بيت إيسيليان الضارب بالتاريخ والذي يمثل كل تفاصيل الحياة اليومية للأمازيغ لقرون مضت.
0: من وحي الطبيعة ووفقاً لبيئة الجبل وتضاريسه، بني البيت على مراحل تاريخية متعددة بدءاً من الجدران المبنية بالحجارة والجبس والأسقف المضللة بأشجار الزيتون والنخيل، إضافة إلى مرافق أخرى كالحجرات والمطبخ. وإلى الآن لا يزال البيت يحافظ على نمطه التقليدي الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من التراث الوطني الليبي بكل أبعاده.
3: هو بكل تأكيد إذا رجعنا للسياحة فيقولوا النفس تترك ما لديها وتطلب كل ممتنع عليه. كل العالم اللي تشوف فيه اليوم هذه الأمور اللي احنا فيها الآن يراها شيء غريب عجيب، يرمز لحضارات سابقة وأصول وعادات مختلفة جدا، طبعا ترمز إلى ناس عايشوا الجبال بكل صعوباتها، فابتكروا طرق حديثة للتعايش ولحفظ الأكل وللنوم. والناس اللي تزور المكان تعرف القيمة الحضارية الحقيقية لهذا المكان.
4: فجأت بهالبحجة تاريخية هيك منهم الجرات والداموس اللي عندهم الداخل وكيف هم حافظين عليه وماتتينا وحاجة قنينة حق تبارك الرحمن الله.
0: الداموس أو المغارة أحد أبرز أنماط العيش التي استحدثها الأهالي هنا منذ القدم، لما فيه من تقنيات تهوية تجعله دافئا شتاء وباردا صيفا. كل هذه المميزات جعلت من بيت إيسيليان قبلة للزوار من كل مكان للاستمتاع بتفاصيل العمارة والحياة اليومية للأمازيغ في مدينة يفرن منذ مئات السنين.
2: بيت إيسيليان بمكانة تاريخية قيمة لكونه إرثا وطنيا يعزز التنوع الثقافي.

0: المزيد في التقرير التالي.
1: تعانق السماء منذ أكثر من 500 عام ظلت فيهم صامدة في مواجهة تقلبات الزمن. قبة ضريح السلطان قايد باي ومجموعته الأثرية، القبة التي تعد تحفة فنية وهندسية دقيقة، مرت خلال تاريخها بعمليات ترميم وصيانة، وأغلقت أمام الزيارة قبل أكثر من 15 عاما، وخضعت مؤخرا لعملية ترميم مكثفة استمرت لسنوات حتى استعادت بريقها من جديد لتروي حكاية أثر بقي شاهدا على تطور عمارة عصر المماليك الشراكسة، ويعتبرها مؤرخون من أجمل القباب الحجرية التي شيدت في العالم الإسلامي.
2: الأهمية التاريخية طبعاً، والسلطان أشرف قايد باي كان علامة كبيرة جداً في تاريخ المملوكي في مصر. احنا بنحاول نحافظ على الحاجة بشكلها الطبيعي بقدر الإمكان، إلا بتدخلات اللي هي لا يمكن يعني التغاضي عنها، وفي نفس الوقت بتكون حسب القواعد والقوانين الخاصة باليونسكو والخاصة بقانون الآثار المصري. سياسة الدولة إنها تحافظ على هذه الآثار وترممها وتحتفظ بها في أفضل شكل ممكن.
1: قبة قايد باي ليست مجرد قبة حجرية، بل تتميز بكونها نسيجاً هندسياً متكاملاً من الزخارف النجمية والنباتية، نحتت يدوياً بدقة لا تزال تثير إعجاب الهندسيين.
3: دولة المماليك الشراكسة بلغت فيها الفنون قمتها، يعني على سبيل المثال القبة من الخارج هتلاقي عليها حفر لزخارف نباتية دقيقة جداً، ورشاقة القبة نفسها، ومن الداخل أيضا هتلاقي فيه زخارف، وهنلاقي زخارف من على المحراب، الزخارف المذهبة، ده غير الزخارف اللي موجودة في المدرسة.
1: يصنف الباحثون قبة ضريح السلطان قايد باي واحدة من أرقى القباب المنحوتة في تاريخ العمارة المملوكية، بما تضمه من تفاصيل فنية دقيقة قد تعجز أدوات العصر الحديث عن منحها نفس تلك الروح الفنية البديعة. ومن الداخل تحتضن حجرة الضريح رخاماً نادراً وزخارف دقيقة في مشهد يجمع بين البساطة الروحية للمكان وتميز الفن الإسلامي وفخامته. تعد القبة واحدة من ضمن مجموعة السلطان قايد باي، تبدأ حكايتها قبل أكثر من 5 قرون مع السلطان الأشرف قايد باي الذي وصل إلى حكم مصر واستمر فيه ل3 عقود، واستطاع أن يخلد اسمه بما شيده من منشآت معمارية لا تزال شاهدة على ازدهار العصر المملوكي حتى لقب بالسلطان البناء.
3: السلطان قايد باي له منشآت كتيرة جدا، لدرجة أنه هو ملقب بالسلطان البناء، يعني ليه وكالة في أول حي الجمالية، وليه حوض دواب خلف الجامع الأزهر الشريف، وفي كمان جامع اللي هو جامع خندق أصلاباي اللي موجود في الفيوم، ده غير مدرسته اللي موجودة أو سبيله اللي موجود في القدس، ثم تجديداته اللي كانت على الحرم النبوي الشريف. فالحقيقة أن أهمية هذا المبنى ترجع إلى تاريخ هذا السلطان العظيم، وطبعا لا يخفى علينا أنه هو اللي باني حصن الإسكندرية اللي هي قلعة قايد باي في الإسكندرية، وحصن رشيد اللي هي قلعة قايد باي في رشيد.
1: في قلب قرافة المماليك التي كانت في ذلك الوقت مدينة عامرة بالحياة، أنشأ قايد باي مجمعاً معمارياً متكاملاً ضم مسجداً أقيمت فيه الصلاة وقدمت فيه الدروس، ومدرسة كانت منارة للعلم في زمانها، وسبيلاً كان يروي عطش المارة قبل أن يصبح اليوم أثراً بعد عين.
4: مجموعة مهمة جداً ترجع للقرن العام 825 تقريباً هجري، القرن 15 الميلادي، دي مهمة جداً. السلطان قايد باي ليه أماكن كتيرة جداً، وكان من أشهر السلاطين، إن وجودها في المكان ده كان يطلق عليه صحراء المماليك أو رفط المماليك، أعتقد إن دوت مكان مميز بالرغم من صعوبة الوصول إليه، بس لو أنت بصيت هتلاقي الناس كلها تيجي بعد الترميم وتبدأ تزوره، خاصة كمان إن المسجد بتقام في الشعائر.
1: ترميم قبة قايد باي الأخير أعادها إلى خريطة القاهرة التاريخية ومزارتها ضمن خطة أوسع تبذلها مصر وشركاؤها الدوليون للحفاظ على التراث الإسلامي في القاهرة التاريخية، ليس فقط بإنقاذ المباني الأثرية، ولكن بإعادة تجميل الأحياء التاريخية المحيطة بها. تحتل مجموعة السلطان قايد باي مكانة مميزة بين منشآت العمارة الإسلامية، ويراها أثريون تمثل قوة الدولة المملوكية في مصر وعظمتها، فاجتمعت في

0: فيها المميزات المعمارية الفريدة التي عرف بها عصر المماليك الشراكسة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
1: تشتهر مدينة السليمانية في إقليم شمال العراق بحلوى المن والسلوى أو من السمك كما تعرف شعبيا، إذ منح موقعها الجغرافي المطل على الجبال الشاهقة ميزة الحصول على المادة الأولية التي تتساقط على الجبال موسميا. الزميل رائد المعموري زار المدينة ووفانا بالتقرير التالي.
2: وأنت تجوب أسواق مدينة السليمانية شمالي العراق، تخطف ناظريك مشاهد الحلوى التي تزين محلها، خصوصا حلوى المن والسلوى أو من السماء كما تعرف محليا. فما سر هذه الحلوى التي تشتهر بها السليمانية وكيف تصنع؟ توفيق حلوتشي اسم لا ينبغي تخطيه عند الحديث عن حلوى من السماء، فخلف جدران هذا المعمل يصنع أجود أنواعها على مدى عقود. بعد تساقطها من السماء على الأشجار الجبلية يجلب سكان القرى المادة الأولية هذه إلى المعمل، حيث تبدأ عملية تصفيتها وطحنها كمرحلة أولى، ثم تتحول إلى عصير سائل يغلى ليكتسب هذا القوام الكثيف ذا المذاق الحلو الطبيعي قبل أن يخلط بالمكسرات.
3: من السماء طبعا في موسم محدود تمطر في مناطق الجبلية تقريبا شهر، بعد الشهر الخامس ينزل الجبال وعلى الأوراق الأشجار والكل، وش قد ما يمكن أهل القرى أو الفلاحين يلمون ويجيبون يبيعون هنا في سليمانية. أولا لازم نحن نصفي عمليتين، وبعدين راح يصير شربت وراح يصير عسل، وبعد العسل راح نسوي من السمن.
2: بعد تحضير حلوى من السماء يدخل المنتج المرحلة الأخيرة المتمثلة بالتغليف، وهنا إما أن تغمر الحلوى بدقيق النشا وفق الطريقة التقليدية أو تغلف بالأكياس والعلب الكرتونية.
4: يشبه هذا المعمل في تسلسل تحضير حلوى من السماء خلية النحل، فالمادة الأولية التي تتساقط على أشجار الجبال تمر هنا بخمس مراحل قبل أن تقدم بشكلها النهائي إلى الزبون.
2: لا يخلو أي من محل بيع الحلوى في السليمانية من حلوى من السماء، فهي تشكل السلعة الأكثر رواجاً هنا جرى ارتفاع الطلب عليها.
5: من السماء فد نوعية حلويات طبيعية وما بي أي أنواع يعني من السكر ومواد حافظة وهاي الشغلة، لأنه من هذا عليه طلب هواية خاصة بسليمانية، لأنه سليماني معروف في من السماء. وشغلة ثانية الزباين يجينا يحبون يعني من السماء كلش، وخاصة يجونا من جنوب وخارج العراق يحبون الطحين، لأنه من قديم كان بس الطحين موجود من السماء بالطحين، وهسه احنا بدنا نسوي همينا من السماء دون طحين.
2: ليس وحدهم سكان مدينة السليمانية من يقبلون على شراء حلوى المن، بل يحرص الضيوف المدينة أيضا على ذلك.
6: أولا لأنه ذكر بالقرآن همينا، ثانيا حلاوتها طبيعية، يعني لما نقول الشغلة طبيعية تختلف طعم مالتها غير ما اللي مسوينها بالسكريات مصنوعة أو شغلات مصنوعة.
7: كسائحة أنا دائما أجي، وبالذات الحلويات اللي أختارها النوع اللي أختاره هو من السماء، هم أخذ كعائلة يعني للبيت وأخذ هدايا، وهسه هواي هدايا أنا أخذت اشتريت منهم إنه أوديها يعني للأقارب، للجيران، للأصحاب، للعزيزين.
2: تتباين أسعار حلوى من السماء طبقاً لجودة موادها وطريقة التحضير، إذ يتخطى سعر الكيلوغرام الواحد للحلوى الأصلية الخالية من السكر 30 دولاراً.
4: من بين أصناف عديدة من الحلويات التي تنتج في مدينة السليمانية، تحتل حلوى من السماء الصدارة في قائمة المبيعات بسبب الإقبال الكبير عليها، بوصفها علامة مسجلة لهذه

0: المدينة. رائد المعموري، ترتع عربي، السليمانية.
1: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم فيه رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. غارات إسرائيلية تدمر محطة لتحلية المياه شمال غرب مدينة غزة، وجيش الاحتلال ينذر آلاف الفلسطينيين لإخلاء مساكنهم. أسر عشرات العناصر من الدعم السريع وتدمير عرباتهم القتالية في محور الصحراء، وتحذيرات من تدهور الوضع الإنساني في النيل الأزرق. استمرار الاشتباكات والمعارك بين روسيا وأوكرانيا وحزمة مساعدات أوروبية جديدة لكييف.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتذرع إسرائيل ببالونات وطائرات ورقية للتنصل من التزاماتها وفق خطة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتهدد بإجراءات عقابية للفلسطينيين تشمل القصف والتدمير والتهجير، ثم تباشر فرض عقابها قبل أن يصلها الرد الفلسطيني، فتنذر بتهجير آلاف الفلسطينيين من مخيماتهم شمال القطاع بعد أن قصفتهم.
1: في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر محلية بوقوع شهداء وجرحى جراء استهداف طائرة حربية مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. كما استهدف الاحتلال بصواريخه محطة المياه الحيوية التي يعتمد عليها آلاف النازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة والمناطق المجاورة للحصول على مياه الشرب الصالحة للاستخدام، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، الأمر الذي يفاقم من أزمة العطش الممتدة في قطاع غزة. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى نحو 1300 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4300. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يتلقى تقارير حول مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزة وتأثرهم جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي بمن فيهم أطفال. يأتي ذلك بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر بإخلاء السكان ومنحه مهلة 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكن قواته باشرت اعتداءاتها قبل انتهاء المهلة، ما يؤكد أنها كانت مجرد ذريعة لاستئناف القتل والتدمير والتنصل من الالتزامات أمام الوسطاء والعالم.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بك. ما الذي تريد إسرائيل أن تقوله من خلال هذا التصعيد، وخاصة استهداف البنى التحتية المدنية واستهداف المدنيين والمخيمات؟
2: مساء الخير. يعني أعتقد الرسالة الإسرائيلية هي رسالة واضحة، هي أولا تريد أن تنسف كل مسار خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في مدينة العلمين المصرية، وكانت مقترحة من المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. إسرائيل ترى في هذه الخارطة أنها تضحى في الزاوية بكل معنى الكلمة، رغم أن الفصائل الفلسطينية قدمت مرونة مطلقة في التعامل مع بنود هذه الخارطة، حتى أنها وصلت إلى قبولها بتقديم مقاربات لها علاقة بحصر وتجميع السلاح. لكن بالنسبة لإسرائيل هذا يعني انتقال فعلي للمرحلة الثانية، وهذا يعني أن هناك لجنة للتحقق يجب أن تقوم بالتحقق من مدى التزام إسرائيل بتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار وإلزامها بتفاصيل المرحلة الأولى وفي مقدمتها للبروتوكول الإنساني، وهذا سيضرب جوهر الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على فكرة إبقاء واقع الإبادة في قطاع غزة، تأبيد الأوضاع الكارثية وإعدام أي مقومات للحياة داخل القطاع، مما يعني دفع الكتلة الديموغرافية الموجودة إما للبقاء وانتظار الموت بأشكاله المتعددة، سواء الموت بالقصف والدمار أو الموت بفعل الوضع الكارثي وعدم توفر العلاج أو البحث عن خيارات للهجرة ضمن ما يسميه الاحتلال ويطلق عليه مصطلح الهجرة الطوعية. هذا يعني أن إسرائيل اختارت أن تبقي هذا الواقع، أن تبقي العدوان قائما وأن تصعد العدوان بشكل أكثر وحشية ودمارا، بما يخدم الهدف الاستراتيجي الذي ذكرناه ويخدم أيضا الحاجة الانتخابية لبنيامين نتنياهو. وللأسف مجلس السلام وكوشنر في زيارته الأخيرة إلى تل أبيب التي كان يفترض أن يثبت فيها مع إسرائيل وقف العدوان في قطاع غزة أو على الأقل بين مزدوجين خفض العدوان في القطاع، منح لإسرائيل ما يسمى بحقها في الدفاع عن نفسها. وإسرائيل عندما اختلقت الذريعة وهي ذريعة تافهة جدا وغير واقعية المرتبطة بالطائرات الورقية وهي طائرات يلهو بها الأطفال في قطاع غزة، هي عمليا ذهب ذهبت باتجاه اختلاق شكل من أشكال الاشتباك، وكأن هناك طرفين مشتبكين داخل القطاع، وكأن المقاومة الفلسطينية بدأت باشتقاق قواعد اشتباك. هذا أمر عاري عن الصحة عمليا. إسرائيل مارست ما وصفه كوشنر باعتباره حق الدفاع عن النفس عبر تمثيلية كبيرة نسجتها هي وخلقتها هي، والآن تمارس.
0: طيب يعني هنا يطرح سؤالان. نعم أستاذ أحمد لو تسمح لي، هنا يطرح سؤالان. السؤال الأول، إذا كانت إسرائيل لا تريد المضي بخطة السلام، ما هو البديل الذي تبحث عنه؟
2: إسرائيل تريد من خطة السلام عنوان واحد فقط، أن هذه الخطة هي تقلل النقد الدولي لإسرائيل. بالمعنى الفعلي هي تريد أن تحول هذه الخطة إلى ستار لاستمرار الإبادة، خفض وتائر العدوان بالشكل الذي تريده إسرائيل وقتما أرادت وكيفما أرادت.

0: لكن بالنسبة للعالم هناك اتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، بينما على الارض هي تستمر في السيطرة، توسع هذه السيطرة وتزيد من العدوان وتبقي الاهداف الاستراتيجية حاضرة، وتريد من اهداف خطة الرئيس الامريكي وتريد من مراحل خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان تكون مراحل معبرة عن اهداف الحرب الاسرائيلية. المرحلة الاولى استعادة فيها الاسرى، والمرحلة الثانية يريد ان يفكك البنية الوطنية في قطاع غزة بالشكل الكامل عبر التمسك بعنوان نزع السلاح باعتباره العنوان الوحيد للنقاش بالمعنى الفعلي. لكن عمليا إسرائيل لا تريد أن تقدم أي التزام في هذه الخطة، لا تريد أن تقدم أي تنازل فعلي في هذه الخطة، والأهم وأكثر التفاصيل حساسية بالنسبة لإسرائيل هي لا تريد أن تسحب ولا لمتر واحد من قطاع غزة. هي تريد كخلاصة لحرب الإبادة أن تحول هذه الأرض إلى أرض بلا سكانها، مما يعني احتلال مجاني وتمهيد بالدمار الذي أجرته آلة الحرب الإسرائيلية لعودة الاستيطان إلى قطاع غزة.
1: هذا يعني أن المرحلة الثانية لن تدخل حيز التنفيذ أبدا، لأن من مقتضياتها الانسحاب الإسرائيلي.
0: لا أفق فعليا لدخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ إلا في حالة واحدة، أن مجلس السلام عاد لأصل التفويض الذي منح له من مجلس الأمن، أي أنه مجلس يشرف على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، يقف على خطوة واحدة من كل الأطراف ويشخص من الطرف الملتزم ومن الطرف غير الملتزم. حتى الآن مجلس السلام حاد بشكل واضح وفج عن هذا الدور، وهو منحاز لإسرائيل بشكل كامل، وهو يقدم لإسرائيل كل الأغطية اللازمة للاستمرار في عدوانها. وحتى الآن رغم كل الغارات، رغم كل الاغتيالات، رغم كل الدمار الذي يمارس في قطاع غزة بشكل يومي، وحالة الدمار الوحشي التي مارست اليوم واستهدفت منشآت وأعيان مدنية مثل محطة لتحلية المياه ومساجد وبعض المنازل التي بقيت قائمة في قطاع غزة، لم يصدر عن مجلس السلام ولا تصريح واحد بالمعنى الفعلي يدين هذا السلوك الإسرائيلي، وكأن هناك تفاهم ضمني ما بين الفريق المسيطر في مجلس السلام وما بين إسرائيل على هذه الحملة. أعتقد أن السلوك الإسرائيلي أيضا ينسف كل ما مرر من مجلس السلام من رسائل بعد التصريحات الإسرائيلية التصعيدية، والتي قيل فيها للفصائل الفلسطينية أن هذه التصريحات هي مجرد تصريحات إعلامية من بنيامين نتنياهو نتيجة للوضع الانتخابي الحساس له. عمليا إسرائيل بالمعنى الفعلي وبالمعنى الواقعي نسفت كل هذا وأكدت أن مجلس السلام حتى
1: يعني
0: الآن
1: ما تفضلت
0: هو مجلس
1: به ينقلني لو تسمح لي إلى السؤال الثاني الذي يعني أنتجته الافتتاحية التي تفضلت بها قبل قليل، وهو تكريس حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بين ظفرين. هل هو تكريس مطلق وبدون أي ضوابط، وكيف يمكن تبريره أمام المجتمع الدولي؟
0: حتى الحديث عن فكرة الدفاع عن نفسه، الدفاع عن نفسه ضد من؟ ضد 2 مليون فلسطيني مقهورين وعزل ولا سلاح معهم ولا أي إمكانية للدفاع عن أنفسهم في وجه هذا العدوان الإسرائيلي. هو عمليا تفويض للعدوان، عمليا تفويض لاستمرار الإبادة، تفويض وغطاء بالمعنى الدولي وإيجاد المبررات اللازمة لإسرائيل تقدمها أمام المجتمع الدولي، وكأن ما يجري هو عملية دفاعية ضد أهالي قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار أخذت قرارا واضح وصريحا وعبرت عنه بالمعنى الميداني، هي إيقاف كل العمليات العسكرية والالتزام الكامل باتفاق وقف اطلاق النار، وحتى الالتزام الكامل بنقل الحكم إلى مسؤولية لجنة التكنوقراط. وكذلك لم نلمس نحن كباحثين وكعاملين في العمل السياسي ولنا يعني قدرتنا على الرصد الميداني والرصد السياسي أي شكل من أشكال المظاهر المسلحة في قطاع غزة، أي منظور فلسطيني باتجاه بلورة قواعد اشتباك جديدة. الواضح لنا أن الموقف الفلسطيني ما زال موقف متمسكا باتفاق وقف اطلاق النار ومتمسكا بهذا المسار باعتباره المسار الرئيسي لوقف الإبادة بشكل كامل. السلوك الإسرائيلي والحديث عن الدفاع عن النفس هو مجرد توفير لغطاء أمريكي وغطاء من مجلس السلام لعملية العدوان في قطاع غزة والقتل المستمر في قطاع غزة، واعتقد أن هذا يتطلب أولا حالة من التنبه الدولي لما يجري داخل القطاع. ما يجري فعليا أن حرب الإبادة ما زالت مستمرة، الوتائر تختلف، الأدوات تختلف، والأشكال تختلف، لكن حالة القتل اليومي هي الثابت الوحيد في قطاع غزة. وهذا يعني أن المطلوب من الوسطاء مكاشفة مع المجتمع الدولي، مكاشفة مع مجلس الأمن بشكل واضح حول ما يجري في قطاع غزة، ليشخص هذا الأمر بشكل دقيق ويقال أن الطرف الفلسطيني قدم كل ما عليه، لدرجة أنه قدم كل المرونة التي طلبت منه في موضوع التزامات المرحلة الثانية، بينما إسرائيل لا تلتزم بشيء، ومجلس السلام يحيد بشكل كبير عن التفويض الذي منح له في مجلس الأمن، مما يعني أن هناك موقفا مطلوبا. نعم،
1: نعم، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الحسابات الانتخابية لنتنياهو وحكومته، وخاصة الجناح الأكثر تطرفا في هذه الحكومة، ما الذي يمكن قوله؟ وهل يمكن أن يكون هذا التصعيد مؤقتا بناء على هذه الحسابات ينتهي بالانتهاء من الانتخابات؟
0: هو بالطبع يمكن ربط التصعيد ووتيرته بما يجري في العملية الانتخابية، لأن هناك حالة من المزاودة الإسرائيلية الداخلية، وغزة تقع في قلب هذه المزاودة، بل بأنها بالمعنى الفعلي الملف الأكثر حساسية الذي يذكر بنيامين نتنياهو بالفشل. ويعلم بنيامين نتنياهو أن الوصول لاتفاق في قطاع غزة وإنهاء حرب الإبادة يعني عودة النقاش بالمعنى الفعلي في الفشل في 7 أكتوبر أولا، وفي الجدوى الاستراتيجية لكل هذه العمليات الحربية والحروب الممتدة التي شنت في المنطقة. أذكر هنا أن صحيفة معريف قبل يوم واحد من ادعاء بنيامين نتنياهو حول الطائرات الورقية كانت قد تحدثت بوضوح أن التقديرات الرئيسية أن نتنياهو لن يغلق أي من الجبهات المفتوحة في المنطقة، وأنه سيذهب للتصعيد في أحد هذه الجبهات. وكان التقدير الإسرائيلي، تقدير الإعلام العبري، أن هذه الجبهة هي جبهة قطاع غزة، لأنها الجبهة الأسهل، الجبهة الأكثر حساسية، والجبهة التي دائما تعود إلى النقاش الداخلي. لكن هل هذا يتغير بانتهاء الانتخابات؟ أعتقد لا، هناك إجماع في إسرائيل، إجماع لدى المعارضة وإجماع لدى الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف، على أن غزة يجب أن تبقى في هذا الواقع الكارثي، غزة يجب أن تبقى مقهورة، ولا يجب أن يسمح باستعادة الحياة في قطاع غزة. وحتى قادة المعارضة عندما يستعرضون برامجهم الانتخابية هم يبنون هذه البرامج على فكرة البقاء طويل الأمد داخل قطاع غزة وعدم الانسحاب. هذا يعني أن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع متعطش للدماء بشكل كبير، هو مجتمع يريد أن يستثمر في الإبادة بشكل أساسي، وهذا يعني أن المطلوب الآن تحرك دولي أكثر فعالية في الضغط على كل المكونات الإسرائيلية، ليعلم الجميع أن وقف الإبادة ليس منة من إسرائيل، بل يجب أن يكون هناك فرض بالمعنى الدولي على إسرائيل لتوقف هذه الإبادة وتفكك مفاعيل هذه الإبادة، وأن يكون هناك فرصة حقيقية لاستعادة الحياة لأهالي قطاع غزة، وأن لا يبقى أكثر من 2 مليون فلسطيني حابسي لحالة القهر، حابسي لحالة الدمار، حابسي لحالة الموت المستمر. وهذه يعني وصمة عار ستلاحق كل المجتمع الدولي الصامت أو الذي يتبنى مواقف شكلية وغير جوهرية ولا تمارس ضغطا فعليا على إسرائيل وعلى من يضمن لإسرائيل ويوفر لإسرائيل هذه المساحة، وهي الولايات المتحدة التي كان يفترض أن تكون الضامن الرئيسي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أطلق أساسا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا لك من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تعلن القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني أنها تمكنت من تدمير نحو 50 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع، وأسرى عشرات العناصر في محور الصحراء الذي يشمل المناطق الصحراوية شمالية وغربية السودان حتى الحدود التشادية والليبية، في حين تحذر الأمم المتحدة من تفاقم سوء الأوضاع الإنسانية في ولاية النيل الأزرق.
1: في السودان لا تهدأ الجبهات ولا يتقدم الحل السياسي بالسرعة التي تفرضها الكارثة الإنسانية. ميدانيا أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تدمير 49 عربة قتالية لقوة الدعم السريع وأسر 70 عنصرا في محور الصحراء، إضافة إلى الاستيلاء على 30 مركبة وشاحنة وقود. وتقول القوة إن العملية استهدفت رتلا متحركا، فيما لم يصدر عن الدعم السريع تعليق فوري على هذه الرواية. لكن الأهم من أرقام الخسائر هو اتجاه الحرب نفسها، فالمعارك لم تعد محصورة في مركز واحد، بل تتوزع بين كردفان ودارفور والنيل الأزرق، بما يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة استنزاف مفتوح عنوانها السيطرة على طرق الإمداد والممرات الحدودية. أما لماذا النيل الأزرق الآن؟ فالخبراء يقولون إن المنطقة لم تعد جبهة هامشية، فالولاية تقع على تماس مع إثيوبيا، وقربها من الحدود يشعر لها عقدة عسكرية وإنسانية وإقليمية في آن واحد، والسيطرة عليها تعني التأثير في خطوط الإمداد وفتح أو إغلاق ممرات استراتيجية. وفي المقابل تؤكد الأمم المتحدة أن القتال يتصاعد على جبهات متعددة، وأن نحو 13 مليون سوداني

0: ذلك اضطروا إلى مغادرة منازلهم، بينهم 8,700,000 نازح داخل البلاد. دبلوماسيا المسار لم يموت، لكنه لم يتحول بعد إلى اختراق. الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات تدفع عبر مسار الرباعي نحو هدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما يواصل المبعوث الأممي جهوده ويعمل الاتحاد الإفريقي والخماسية الدولية. لكن العقبة الأساسية ما زالت أن الطرفين يتعاملان مع ميزان القوة الميدانية باعتباره ورقة تفاوضية. وعلى الأرض يتقدم الميدان أسرع من الدبلوماسية، والإنسان السوداني يدفع ثمن هذا التأخير. وكلما اتسعت جبهة النيل الأزرق وكردفان أصبحت كلفة العودة إلى طاولة التفاوض أعلى، بينما تتراجع مساحة الحل السياسي أمام منطق الحرب.
1: ينضم إلينا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي جمال الشهيد. أستاذ جمال، أهلا ومرحبا بك. مع التقدم الذي تحرزه القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها، ما الذي تخبرنا به الخريطة على مسارح المواجهات؟
2: بداية تحياتي لك ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام أينما كانوا. نعم، المشهد العسكري السوداني تحرك بشكل جيد، وفي محور الصحراء وهو المحور الهام جدا من ناحية الاستراتيجية، إذ أنه يعني يعتبر من أهم الممرات التي تؤدي إلى دخول الدعم إلى السودان ليغذي الحرب. وبالتالي القوات المسلحة السودانية ركزت في استراتيجيتها على تجفيف مواقع منافذ الدعم لميليشيا الدعم السريع، ومن ثم قطع سلاسل الإمداد. ويعني يمكن هذه ليست المرة الأولى أن تقوم القوات المسلحة بالضرب على أرتال من المتحركات غادمة من داخل ليبيا أو من تشاد إلى السودان محملة بالأسلحة والذخائر والعتاد. وبالتالي كانت بالأمس ضربة كبيرة جدا تمكنت من خلالها القوات المسلحة من الرصد يعني رتل كبير جدا من السيارات القتالية والوقود والمواد تموين القتال في طريقها إلى داخل السودان. والعبرة ليست هي في عدد العربات التي تم تدميرها أو الاستيلاء عليها، إنما في المكان وفي التوقيت. وبالتالي هذا يعتبر نجاح للقوات المسلحة السودانية ممثلة في القوات الجوية والقدرة الجوية السودانية. القدرة الجوية السودانية الآن أصبحت يعني منظومة متكاملة من الرصد والاستطلاع والتشويش إلى السيطرة الجوية، كذلك الحال إلى التعامل. وبالتالي أعتقد أن الآن ميليشيا الدعم السريع تواجه مشكلة كبيرة جدا، وهي مشكلة الإمداد. والإمداد يعتبر من أهم الوسائل الهامة لإدامة أمد القتال. وبالتالي طالما أن القوات المسلحة الآن وصلت إلى هذا المستوى، فهي الآن يعني بتحاول أن تجد منافذ جديدة للإمداد من خلال محور النيل الأزرق ومن خلال هروب إلى مواقع أخرى. ولكن هذه المنطقة الآن أصبحت غير آمنة لميليشيا الدعم السريع، تسيطر عليها القوات المسلحة بشكل تام. أي حركة في هذا الاتجاه يتم الانقضاض عليها بواسطة الطيران العسكري الحربي والطيران المسير السوداني.
1: أستاذ جمال، أهمية محور النيل الأزرق من الناحية العسكرية وبشيء من التفصيل لو سمحت، لأنه يتم التركيز عليه مؤخرا بشكل كبير.
2: نعم، محور النيل الأزرق هو يعني تم فتحه مؤخرا بعد أن تم الضغط عسكريا على ميليشيا الدعم السريع في محاور كردفان ومحور الصحراء من خلال ولاية دارفور الشمال وغرب دارفور. وبالتالي هربت الميليشيا إلى هذا الاتجاه في محاولة لمشاغلة القوات المسلحة وتشتيت جهودها. هذا المحور يمكن يعني يتم تنشيطه من فترة لأخرى، ويمكن تاريخيا منذ الحرب الجنوب الحرب مع الحركة الشعبية مع جون غرن كان يستخدم هذا المحور كمحور ثانوي لتشتيت جهود القوات المسلحة، ومن ثم يعني توزيع الجهد العسكري. القوات المسلحة أيضا هي لم تقفل هذا الاتجاه، وكانت يغيظة جدا وتصدت لميليشيا الدعم السريع أكثر من مرة. ويعني هو الآن تتم استخدام دولة أثيوبيا، كل القوات التي تتحرك من هذا الاتجاه هي تأتي من داخل أثيوبيا. يعني يمكن طبيعة تداخل المنطقة جغرافيتها وتضاريس لا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بأي عمل عسكري لمدينتي كرمك أو قيسان إلا من خلال العمق من داخل العمق الأثيوبي. إذن أثيوبيا الآن متورطة في حرب السودان، وبالأمس واليوم كانت هناك طيارات مسيرة تأتي من داخل العمق الأثيوبي، ولكن بفضل الله تعالى تمكنت القوات المسلحة والدفاعات الجوية والأرضية من الانغضاض على هذه الطائرات الاستراتيجية.
1: انشقاقات كبيرة في صفوف ميليشيات الدعم السريع وأيضا أسر أعداد من مقاتليها، ما الأسباب وكيف يمكن أن يؤثر هذا على القوة الفعلية للميليشيا على الأرض؟
2: نعم، يمكن الانشقاقات التي حدثت مؤخرا في صفوف الميليشيا هي لم تكن من فراغ، انما هنالك اسباب وهنالك مسببات. الميليشيا يمكن الضغط العسكري الذي واجهته من الجيش السوداني والقوات المسانده لها كان يعني ضغط كبير جدا، ادى الى استهداف واستنزاف الميليشيا في عدد من المحاور، وبالتالي يعني ومع اطاله امد الحرب بدأت تظهر هناك تنمر، وبدأت تظهر يعني حالة من السخط وحالة من الوصاية تفرضها بعض المكونات داخل ميليشيا الدعم السريع. تعلم أن هذه الميليشيا هي مملوكة لعائلة دقلو، والمنتسبين لهذه العائلة يفرضون وصايا على باقي المكونات القبلية الأخرى، بالتالي هذا الضغط ويمكن المتأخرات المالية وكذلك يعني السياسات داخل الميليشيا بإضافة إلى العامل الجوهري الأساسي وهو غياب المشروع وغياب المشروع الوطني والمشروع السياسي. يمكن كل الذين حضروا من ميليشيا الدعم السريع ويعني صرحوا لوسائل الإعلام السوداني أنهم لم يجدوا مشروع طيلة وجودهم في داخل هذه الميليشيا. أصبحت الآن ميليشيا للضغط على المواطنين والضرب والاستنزاف وهكذا يعني، وبالتالي كل هذه الأسباب دفعت العديد من المنتسبين لهذه الميليشيا بالخروج من ميليشيا الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني. يمكن الآن وصلت أعداد كبيرة جدا وانضمت إلى الجيش السوداني بكامل عتادة، وهنالك أنباء عن يعني مجموعات أخرى الآن تعتزم الخروج والانضمام إلى الجيش السوداني.
1: هذه المواجهات أستاذ جمال كيف تؤثر على الأوضاع الإنسانية التي هي بالأصل متفاقمة في مختلف المناطق، وهناك أيضا خصوصية هنا لولاية النيل الأزرق الذي حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية فيه؟
2: نعم، كما ذكرت لك أن الحرب في السودان الآن يعني تثير في ثلاثة محاور متوازية، المحور الميداني والمحور الإنساني والمحور السياسي، وبالتالي في المحور الإنساني هو اللي يعتبر الأصعب، وهو يعني لأن الميليشيا ميليشيا الدعم السريع هي كانت تستهدف المواطنين وتقوم بتجويع المواطنين وتشريد المواطنين وتهجير المواطنين غثريا. يمكن كل المدن التي يعني خرج منها المواطنين خرجوا من طريق الإذلال والضرب وهكذا يعني، وكل ذلك كان بطريقة ممنهجة. حتى الآن ميليشيا الدعم السريع تضرب على المواطنين العزل بالمسيرات في المساجد والأعيان المدنية وفي المستشفيات والأسواق، دلالة على أن الحرب الآن هي ليست مع الجيش السوداني إنما تستهدف أيضا المواطن السوداني. ميليشيا الدعم السريع ترمي إلى هذه الاستهدافات وهذه الانتهاكات يعني فرض سياسة معينة على المواطن السوداني للقبول بهذه الميليشيا، ومعلوم أن الميليشيا الآن أصبحت يعني لا تحوذ على أي غدر من الاهتمام أو الاحترام في وجدان الشعب السوداني، وذلك من واقع الانتهاكات الجثامة التي قامت بها في حق الشعب السوداني. يمكن يعني كما ورد في تقريركم أن هناك يعني 13 مليون سوداني نزحوا غثريا بفعل ميليشيا الدعم السريع وفعل الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا. والان يعني هذا يحتاج المسارات تحتاج الى مسارات امنه، تحتاج الى يعني اجواء لتمرير الاغاثه. الدوله السودانيه سمحت بفتح كل الممرات الانسانيه، ولكن ميليشيا الدعم السريع هي التي تعرقل وهي التي يعني دائما يعني تؤثر على حركه القوافل الانسانيه للدخول الى المدن والى المواطنين.
1: ما الحلول أستاذ جمال لإيصال الدعم للفئات المتضررة والفئات التي تعاني من مأساة إنسانية وتأمين هذه الطرق وتأمين هذه المواد الإنسانية والإغاثية العاجلة التي يجب أن تصل إليهم؟
2: نعم، هذه تحتاج الى تضافر جهود. يعني يمكن يعني المجتمع الدولي يعلم تماما ان العراقيل التي تضعها ميليشيا الدعم السريع في سبيل يعني اعتراض وصول المساعدات الانسانيه، وكنا نحن نتوقع من المجتمع الدولي ان يطلع بدوره يعني لاصدار قرارات يعني قوي جدا من شانها لتصنيف ميليشيا الدعم السريع كميليشيا ارهابيه. هذه الميليشيا ظلت تقتل وتغتصب وتتعدى على المواطنين الابرياء، والمؤسسات الدولية يعني فقط تصدر بيانات شكلية تعبر فيها عن القلق والجذع وهكذا، ولكن لا توجد حتى الآن ضغوطات واضحة جدا على هذه الميليشيا يعني على سبيل المثال يعني غازة الميليشيا الآن يتجولون بين دول الجوار ويتحركون بكل حرية. حتى هذه اللحظة لم نجد يعني قرارات واضحة جدا يعني تصنف هذه الميليشيا، بما أن الآن ارتكبت جرائم تصل إلى جرائم الحرب

0: جرائم ضد الإنسانية، ولكن المجتمع الدولي ظل صامتا في القضية السودانية، ولو حدث ذلك في أي دولة من دول العالم الآخر لكان الأمر غير ذلك.
1: يعني نحن هنا نتحدث عن الشق ربما السياسي للموضوع، ولكن إنسانيا تحدثت قبل قليل عن أن الميليشيات تعرقل وصول المساعدات إلى الفئات المتضررة والمحتاجة إليها، وهذا ما كنت بالضبط أريد أن أعرف وجهة نظرك فيه حول إمكانية تسهيل وصول هذه المساعدات والحد من هذه العراقيل.
0: نعم، الحل الوحيد هو في تقديري القوات المسلحة تصل إلى كل منطقة وتؤمنها. تعلم أخي العزيز أن القوات المسلحة في خلال الفترة الماضية منذ بداية الحرب في 15 من أبريل من العام 2023 قامت بمجهودات كبيرة جدا وتطهير يعني عدد كبير من المناطق والولايات المختلفة في السودان، وقامت بتحريرها وإزاحة ميليشيا الدعم السريع منها. الآن عاد إليها الاستقرار وعاد المواطنين وتنثاب الإغاثة والمساعدات الإنسانية بشكل جيد. الحل هو أن تمضي القوات المسلحة في الحسم العسكري ونظافة كل هذه المناطق من ميليشيا الدعم السريع وفتح المسارات الإنسانية لوصول الإغاثة والمعونات الإنسانية. الآن القوات المسلحة يعني قطعت شوط كبير جدا في هذا الاتجاه وتمضي بشكل جيد في خطتها الرامية إلى تطهير كافة الأراضي السودانية ومن ثم تأمينها وإعادة المواطنين الشرفاء. حاليا يمكن أكثر من 5 مليون مواطن سوداني عادوا إلى حرم الوطن الآمن من المناطق التي هجر منها بفعل هذه الميليشيا، والآن الحياة هناك مستقرة ولا يوجد أي ما يعرقل يعني سير المساعدات الإنسانية في المناطق التي تواجد فيها الجيش السوداني. أما المناطق التي تواجد فيها ميليشيا الدعم السريع هي المناطق التي تعاني من شح المساعدات الإنسانية، وذلك بفعل هذه الميليشيا كما ذكرت لك.
1: على ضوء التطورات الميدانية، كيف يبدو اتجاه المسار السياسي في البلاد؟
0: نعم، المسار السياسي هو أكثر يعني ربما كان فيه تعقيدات، ولكن يعني الدولة السودانية الآن ابتدرت حوار سوداني سوداني بغرض جمع يعني كل القوى السودانية داخل السودان للتوافق ومن ثم توزيع دائرة المشاركة ومن ثم التفاهم السودانيين كل القوى السودانية والمدنية. هو حوار معني بالمدنيين والقصد منه يعني مناقشة أسباب الحرب، وكذلك الحال يعني غضع الطريق أمام كل المبادرات الخارجية. نعلم أخي أن في الفترة السابقة كان هناك مبادرات خارجية كلها تأتي في شكل وصاية وتأتي هي يعني تفرض علينا مغاربات صعبة شوية على السودانيين، يعني تساوي فيها بين الجيش السوداني وبين ميليشيا متمردة حملت السلاح وغدرت السودانيين. وبالتالي إذن الحوار المطلوب الآن هو حوار سوداني سوداني، حوار وطني داخل السودان. القوى السياسية الآن منقسمة، مجموعة من القوى السياسية بالأمس عقدت اجتماع في أديس أبابا وكانت يعني عارضت فكرة الحوار داخل السودان وقالت أنها لا يمكن أن تأتي إلى داخل السودان. وفي الواقع أننا نرى أن السودان الآن عدد كبير جدا من القوى السياسية والمدنية موجودة داخل السودان، وبالتالي إذن الحوار الآن ماضي والدولة ترتب إلى هذا الحوار، وأعتقد أن في الفترة القليلة القادمة إن شاء الله تشهد حوار سوداني سوداني يناقش كل قضايا الدولة السودانية بعيدا عن التأثيرات العسكرية، هذا إلى جانب الاستمرار العمل العسكري. العمل العسكري لن يتوقف، هذا هدف والقصد منه هو نظافة كل الأراضي السودانية من الميليشيا وتهيئة الأجواء لعودة المواطنين الشرفاء إلى المناطق التي نذح منها بفعل هذه الميليشيا.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي جمال الشهيد.

0: يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع حلول الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، بينما تجمع كييف بين مواجهة الضربات الروسية على مدنها ومحاولة تثبيت مواقعها على جبهات القتال، وبين حشد مزيد من الدعم الأوروبي في وقت لا تزال فيه شروط موسكو وكييف متباعدة بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: تصعيد عسكري يرافق الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، فيما تجمع كييف بين مواجهة الضربات الروسية على مدنها ومحاولة تثبيت مواقعها على جبهات القتال، وبين حشد مزيد من الدعم الأوروبي في وقت لا تزال فيه شروط موسكو وكييف متباعدة بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات. ميدانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل عدد

0: من المدنيين في هجوم الروسي على ضواحي خاركيف، في حين قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت موانئ ومنشآت وبنى تحتية تستخدم لدعم القوات الأوكرانية. في الاتجاه المقابل، أعلنت السلطات الروسية سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة في امتداد متواصل للضربات المتبادلة إلى عمق أراضي الطرفين. أما على خطوط القتال، فقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استعادت مناطق كانت القوات الروسية قد سيطرت عليها في دنيبروبتروفسك بالتزامن مع استمرار المعارك على محاور الشرق، حيث يسعى كل طرف إلى تحسين مواقعه الميدانية. ومع استمرار المواجهات يتعزز الدعم الأوروبي لكييف، فقد وافقت المفوضية الأوروبية على 6,100,000,000 يورو لمشتريات دفاعية أوكرانية تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والدخائر والرادارات ضمن قرض الدعم الأوروبي لأوكرانيا البالغ 90 مليار يورو لعامي 2026 و2027. دعم لم يقتصر على الجانب العسكري، بل حمل رسائل سياسية أيضا في ذكرى استقلال أوكرانيا، مع وصول رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا وعدد من القادة الأوروبيين إلى كييف وعقد اجتماع لتحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا. وفي المناسبة، حاولت كييف تقديم الذكرى بوصفها رسالة صمود واستمرار للدولة الأوكرانية بعد سنوات من الحرب، فيما جدد زيلينسكي تمسك بلاده بأراضيها ورفض التخلي عن دونباس مقابل إنهاء سريع للقتال. في المقابل، تبدي موسكو استعدادا مشروطا لإحياء المسار التفاوضي. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن بلاده مستعدة للنظر في أفكار جديدة للتسوية، لكنه شدد على ضرورة أن تأخذ أي مفاوضات في الاعتبار ما تصفه روسيا بالوقائع على الأرض وأهدافها المعلنة. وبين تمسك كييف بأراضيها وإصرار موسكو على شروطها، يبقى استئناف المفاوضات محكوما بفجوة واسعة بين الطرفين فيما يستمر القتال على الأرض ويتواصل الدعم الغربي لأوكرانيا في مسارين متوازيين لا تظهر حتى الآن مؤشرات واضحة على التقائهما عند تسوية سياسية.
1: وللحديث حول الموضوع ينضم إلينا من الدوحة الخبير العسكري والاستراتيجي ونائب رئيس أركان الجيش اللبناني السابق العميد حسن جوني. سيادة العميد، أهلا ومرحبا بك. ما الذي تخبرنا به خريطة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، سواء على جبهات الاشتباك المباشر أو في الضربات التي يوجهها كل من الطرفين إلى عمق الطرف الآخر؟
2: تحية لك وللمشاهدين. يعني بالفعل هناك قراءة مختلفة لتطورات الوضع العسكري والأمني في هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا. يمكن الحديث عن اتساع في مسرح الحرب في العمق الروسي، إلى إذا صح التعبير، بالإضافة إلى طبعا عفوا أعتذر
1: صح
2: فإذا يمكن الحديث عن اتساع في مسرح الحرب في العمق الروسي تحديدا، بالإضافة إلى دخول البعد البحري في هذه المواجهات أيضا بين روسيا وأوكرانيا. ويمكن الحديث عن أن البعد البري انحسر نسبيا رغم بعض المناوشات والهجمات التي تواصل روسيا القيام بها في الجبهة الشرقية، ولكن يبدو أن هذه الهجمات البرية تهدف إلى استمرار الضغط وليس إلى وأبقاء حالة تماس في هذا الإقليم، إقليم دونتسك، وليس إلى تنفيذ هجمات برية كبرى واختراقات كبرى، إنما كما ذكرت هجمات يعني محدودة التأثير تهدف إلى أبقاء الضغط. فإذا المعركة انتقلت إلى حد ما إلى السماء المنخفضة بين المسيرات والصواريخ، إنما اتسعت في العمق بالإضافة إلى البعد البحري، ودخل البحر الأسود أيضا في دائرة الصراع وفي مسرح الحرب. هذا بشكل عام. الدولتان دخلتا أو الطرفان دخلا في مرحلة استنزاف حقيقية في هذا النوع من القتال، حيث يستبعد الحسم. طبيعة هذا القتال

0: يعني تبادل القصف الصاروخي والمسيرات والهجمات في المسيرات تهدف إلى إضعاف البنية الاقتصادية، إلى التأثير على الطاقة، ضرب الطاقة، ضرب المنشآت اللوجستية، ولكن لا تؤدي إلى حسم المعركة أو إرغام أي طرف من الأطراف على القبول بشروط دبلوماسية أو يعني شروط استسلام معينة، وبالتالي التسوية لا تزال بعيدة والمسرح والميدان لم يصل إلى إنضاج تسوية بعد حتى الآن.
1: طيب سيادة العميد، هناك حديث عن تصاعد في وتيرة التصنيع الحربي الروسي وخاصة الصواريخ، وعلى وجه أخص الصواريخ البالستية. بالمقابل هناك تراجع في تزويد أوكرانيا بوسائط الدفاع الجوي، وخاصة هنا نتحدث عن الباتريوت، منظومات الباتريوت. بناء على هذه المعطيات، ما الذي يخبئه الشتاء القادم لكلا الطرفين، عندما نعلم أن مرافق الطاقة هي إحدى أهم الأهداف التي يقصف كل من الطرفين الآخر فيها؟
0: صحيح، يعني مسألة الاستهدافات المتبادلة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الميدانية والظروف التسليحية وظروف استهلاك الذخائر والظروف المناخية أيضا. يعني إذا ما تحدثنا عن أوكرانيا فمتى واضحا أن هناك نقص في منظومة الصواريخ الاعتراضية الباتريوت، وهي بحاجة ماسة إلى هذه الصواريخ الاعتراضية، وهذا ما عملت عليه أصلا منظومة الصاروخية الروسية، هي التي يعني نتيجة استعمالها بطريقة بمناورة ذكية استطاعت من خلال تكثيف استخدام المسيرات وتحديدا مسيرات شاهد، استطاعت أن تستنزف أو تدفع أوكرانيا إلى استنزاف وإلى استهلاك كبير في هذه الصواريخ. على كل حال، أزمة الصواريخ الباتريوت والصواريخ الاعتراضية هي أزمة أوسع من أوكرانيا حتى، يعني على مستوى المسارح الأخرى. ولكن حتى الآن أيضا روسيا أمامها تحدي كبير، هو تحدي المسيرات، التي أيضا أوكرانيا تتميز في إنتاج هذه المسيرات وتطويرها وتنويعها، وهي وصلت إلى أعماق بعيدة جدا وأمدية بعيدة جدا بحدود 2000 كيلومتر، وهذا ما تقوم به أوكرانيا الآن، تستغل هذه القدرة، قدرة إرسال المسيرات إلى أمدية بعيدة، وتعمل على توجيهها بطريقة ويعني تضعف البصمة الحرارية لها. فإذا القدرة الصاروخية تسجل لروسيا في هذه المواجهة الآن، والأهداف الروسية في أوكرانيا أيضا تأخذ بالاعتبار.
1: يعني هناك حديث عن أن أوكرانيا، لو تسمح لي سيادة العميد، هناك حديث عن أن الاستراتيجية الأوكرانية في هذه المرحلة هي إحباط التهديد قبل أن يخرج من مكانه، وذلك كما تفضلت عن طريق الطائرات المسيرة على وجه الخصوص، باستهداف منصات إطلاق الصواريخ الروسية وحتى المصانع التي تقوم بتصنيع هذه الصواريخ. كيف ترى هذه الجزئية؟
0: يعني طبعا هي مسألة أولوية الأهداف. المسيرات الأوكرانية تستهدف منشآت التصنيع الروسية، وخاصة في المناطق العميقة، وخاصة المنشآت التصنيعية التي تتعلق بالصواريخ البالستية. ولكن روسيا تعمل على إنتاج عدد كبير من الصواريخ البالستية رغم كل ذلك، وبالتالي نحن أمام مواجهة. يعني في هذا الإطار يضغط الأوكراني ويضغط الروسي في المقابل، ولكن كما ذكرت لك في العنوان الأساسي لهذا النوع من المواجهات العسكرية، هذا النوع من القتال عن بعد، يعني تقريبا يسمى عن بعد، مقذوفات متبادلة في السماء المنخفضة، هذا لا يؤدي إلى الحسم، إنما يؤدي إلى إضعاف الطرفين، ولكن وإنهاك الطرفين. كنت أكمل أن أوكرانيا تعمل على استثمار واستغلال موضوع المسيرات، وتضرب العمق الروسي، وتركز على المنشآت الصناعية الروسية والصناعات العسكرية الروسية. فإذا هي تريد، أوكرانيا تريد أن تضعف القدرة الاقتصادية التصنيعية في روسيا، بينما روسيا تضرب الطاقة في أوكرانيا وتضرب يعني مراكز إنشاء الطاقة وتصنيع

0: الطاقة وإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى يعني نقل الطاقة، خطوط نقل الطاقة، وكل هذا تركز عليه روسيا الآن، خاصة في ظروف الطقس المقبل القادم، الخريف والشتاء. فإذا هناك في الحالتين هناك تبادل لنقاط ضعف، يسعى كل طرف إلى الضغط على الطرف الآخر في نقاط ضعفه ويحاول تطوير قدراته. إنما الآن طبعا هذه يعني هذا التطور وهذا الاستحقاق الذي حصل اليوم من خلال توقيع على هذه القروض بقيمة 6 مليارات دولار، 6.1 مليار دولار، بطبيعة الحال ستدعم وتقوي الموقف الأوكراني وتعطيه استدامة معينة في مسألة الاستمرار في الدفاع وفي تطوير الأسلحة الدفاعية في هذه المواجهة. وفي المقابل روسيا أيضا كما تفضلت تسعى إلى تطوير الصواريخ البالستية وتعزيز مخزونها وقدراتها من الصواريخ البالستية، وهي تستهدف في هذه الصواريخ المدن الأوكرانية وتستهدفها بطريقة ذكية تعتمد على إشباع المنظومات الاعتراضية بالطائرات شاهد، بالمسيرات شاهد، لكي تستطيع الصواريخ البالستية الثقيلة أن تصل إلى أهدافها. فإذا نحن في زخم المواجهة الجوية بين الطرفين حتى الآن، إنما كما ذكرت لك هذه المواجهة النارية رغم زخمها لا تؤدي إلى الحسم.
1: يعني لا تؤدي إلى الحسم سيادة العميد، وربما أيضا لا تعطي أوراقا لوضعها على طاولة المفاوضات. الأبواب الدبلوماسية هل تبدو مغلقة تماما أم أنها مواربة ولو بجزء منها؟
0: تبقى الدبلوماسية دائما فعالة أو ناشطة وإن انخفضت وتيرة الاتصالات والمساعي، ولكن تبقى ضمن الكواليس. إنما يبدو أن يعني الخيارات الاستراتيجية متصادمة كثيرا بين روسيا وأوكرانيا أعتذر كثيرا عن
1: نتمنى لك العافية.
0: فإذا الخيارات متصادمة، شكرا شكرا، أعتذر لهذا الوضع الصحي الطارئ. فإذا الخيارات الاستراتيجية متصادمة بين روسيا وأوكرانيا. أوكرانيا قال اليوم الرئيس زيلنسكي أن أوكرانيا تريد السلام ولكن لا تريد الاستسلام. طبعا هو يعتبر أن الاقتراحات التسوية من الجانب الروسي هي تؤدي أو تفهم على أنها استسلاما، إنما روسيا والرئيس بوتين يريد أن يصل إلى تسوية تقوم بشكل أساسي على ترتيبات أمنية وترتيبات جغرافية تتعلق بمناطق جغرافية في إقليم دونتسك وغيره، بالإضافة إلى مستقبل الاستراتيجي لأوكرانيا. يعني الرئيس بوتين يريد من خلال هذه التسوية أن يناقش المستقبل الاستراتيجي لأوكرانيا، وهو كان سبب الحرب أساسا يعني بالنسبة لروسيا. أوكرانيا طبعا الآن وخاصة أنها ارتبطت بشكل أو بآخر، وتأكد ذلك اليوم أو تكرس اليوم من خلال هذا الاجتماع وهذا الحفل الكبير أو هذا الاجتماع الكبير، تأكد ربط أوكرانيا بالأمن القومي الأوروبي. وبالتالي أنا أرى أن الخيارات بالعكس تصادمت أكثر وابتعدت أكثر عن إمكانية إنتاج تسوية في الوضع الراهن. يعني حتى الرئيس ترامب الأمريكي كان قال سابقا قبل وصوله أنه سينهي هذه الحرب حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض، إذا كنتم تذكرون ذلك. يعني ويبدو أنه وجد أن الأزمة عميقة جدا ولها جذور جيوبوليتيكية قديمة تعود إلى 100 عام.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة القطرية الدوحة، الخبير العسكري والاستراتيجي ونائب رئيس أركان الجيش اللبناني السابق العميد حسن جوني. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة. إلى اللقاء.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء.

0: إسرائيل تخترق سريعاً تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً، بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.

0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
1: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواعٍ وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
4: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
7: No nuclear weapons. That's
8: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just
9: didn't. بأن لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

start making a rush right away.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في قرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
14: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
15: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة بينها التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. دمشق ترحب بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وتؤكد أن الخطوة تمهد للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

0: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم المنبوذ الاقتصادي لفرض عزلة دولية كاملة على طهران. تشمل العقوبات الجديدة 5 قطاعات اقتصادية حيوية، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.
1: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. واعتبارا من الآن ستعمل إجراءات وزارة الخزانة والوكالة الأخرى على تضييق الخناق وسد كل مصدر محتمل للإيرادات التي تمول الحرس الثوري الإيراني، ولن نترك أدنى متنفس للنظام لإعادة بناء قدراته على ممارسة الإرهاب ضد أمريكا والعالم.
0: كما حذر بيسنت من اتخاذ إجراءات أحادية وفصل أي جهة تسهل غسل الأموال لصالح طهران عن نظام الدولار، مؤكدا منح الدول تداول زمنية محددة لوقف تعاملاتها.
1: لكل دولة جدول زمني.

0: المحدد لوقف الأنشطة التي حددناها، وإذا لم يتخذوا إجراء فسنتحرك من جانب واحد، وأي كيان يسهل عملية غسيل الأموال لصالح إيران سيفصل تماما من نظام الدولار الأمريكي. فرضنا عقوبات على أكثر من 60 كيانا وفردا وسفينة حول العالم يمكنون النظام الإيراني من شراء التكنولوجيا النووية والصاروخية غير المشروعة وتنفيذ العمليات السيبرانية. ونريد أن نوضح أنه لا أحد فوق طائلة العقوبات الأمريكية.
1: قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفته بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. وأضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة لا تستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران. وأشار هيكسيث إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. توعد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد الإعلان من واشنطن عن فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال مدني زادة في تصريحات تلفزيونية إن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مضيفا أنها تبدو وكأنها تتمنى هزيمة أخرى. وأكد الوزير الإيراني أن الحكومة مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها.

0: حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني سردار حسين محبي من أن أي تهديد للبنية التحتية لبلاده سيقابل بضربات ثقيلة تستهدف شرايين الطاقة والمصالح الحيوية الأمريكية. وشكك محبي في قدرة واشنطن على فرض سيطرتها على مضيق هرمز، وشدد على أن طهران تمتلك منظومات رصد واستخبارات بديلة تمكنها من مراقبة الملاحة واستهداف السفن بدقة عالية. من جهته، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الحصار البحري المفروض على إيران إجراء عدوانيا، محذرا من أن أي دولة أو جهة تتعاون مع الإجراءات الأمريكية ستواجه تداعيات خطيرة على حد تعبيره.
1: أمريكا التي كان من المفترض أن تأتي لمساعدة الإيرانيين تستخدم كل الوسائل المتاحة لمعاقبتهم لسبب واحد فقط، وهو مقاومتهم للضغوط على استقلالهم الوطني وسيادتهم وكرامتهم. إيران ستستخدم جميع قدراتها لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ونحذر جميع الدول من أن أي نوع من التعاون مع أمريكا في أعمالها العدوانية ضد إيران ستكون له بالتأكيد عواقب وخيمة. فإيران لها الحق في استهداف نقطة انطلاق ومصدر أي عمل عدواني يستهدفها.
0: بحث قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبا فالتطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قالبا فاستعرض خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني في طهران حالات متعددة من إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، مؤكدا أن بنود المذكرة والتعهدات المتبادلة بين الأطراف واضحة ومحددة. وشدد قاليباف على أن إيران لا تتأثر بالضغوط، منوها إلى التمسك بمتابعة تنفيذ الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي آخر التطورات، أعلن الدفاع المدني استشهاد طفل وإصابة والدته وشقيقته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مجاورا لمنزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب

0: مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، كما استشهدت طفلة وأصيب فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
1: في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر محلية بوقوع شهداء وجرحى جراء استهداف طائرة حربية مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. كما استهدف الاحتلال بصواريخه محطة المياه الحيوية التي يعتمد عليها آلاف النازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة والمناطق المجاورة للحصول على مياه الشرب الصالحة للاستخدام، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، الأمر الذي يفاقم من أزمة العطش الممتدة في قطاع غزة. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى نحو 1300 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4300. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يتلقى تقارير حول مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزة وتأثرهم جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي بمن فيهم أطفال. يأتي ذلك بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر بإخلاء السكان ومنحه مهلة 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكن قواته باشرت اعتداءاتها قبل انتهاء المهلة، ما يؤكد أنها كانت مجرد ذريعة لاستئناف القتل والتدمير والتنصل من الالتزامات أمام الوسطاء والعالم.
0: حذر مدير مركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى من تدهور الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في القطاع، وشدد أبو ندى على أن إجلاء آلاف المرضى إلى خارج قطاع غزة بات ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم وتفادي فقدان فرص تعافيهم قبل فوات الأوان، مؤكدا حاجتهم العاجلة إلى العلاجات التخصصية والإشعاعية والكيميائية في ظل نقصها الحاد ومحدودية الإمكانات الطبية. أعلنت مؤسسة الإغاثة الطبية الدولية ميديكس افتتاح مرافق إضافية داخل مستشفى الزوايدة الميداني. جاء هذا المشروع بتمويل من مؤسسة واصل التركية استجابة للأوضاع الصحية الصعبة التي يعيشها المرضى في القطاع بسبب تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية والعمل على التضييق على كل ما من شأنه التخفيف عن الأهالي المحاصرين.
2: يواصل مرضى غسيل الكلى.
3: تستمر جهود المؤسسات التركية في دعم القطاع الصحي داخل قطاع غزة من خلال توسعة جديدة في مستشفى الزوايدة الميداني بإضافة ساحة انتظار وصيدلية ومخزن مستلزمات طبية بتنفيذ جمعية الإغاثة الطبية الدولية ميديكس وتمويل مؤسسة واصل. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمشروع إنشاء قسم غسيل الكلى داخل المستشفى الميداني قبل 2 استجابة للحاجة المتزايدة للخدمات الأساسية للمرضى.
4: بعد معاينتنا لاحتياج المرضى في قسم غسيل الكلى في مستشفى الزوايدة الميداني اللي افتتحناه في نهاية 2024 وجدنا في احتياج كبير للمرضى لوجود منطقة للانتظار كانوا ينتظروا بالساعات تحت أشعة الشمس، وكان في احتياج أيضا لتوسعة هذا القسم وتوفير كمان مخازن للأدوية والصيدلية تابعة لهذا القسم لتسهيل عمل الطواقم الطبية اللي موجودة في هذا القسم وأيضا توفير الراحة والأمان للمرضى اللي يعني بترددوا لهذا القسم بشكل مستمر وبيتلقوا ساعات طويلة لجلسات غسيل الكلى.
3: لا تمثل هذه الإضافة مجرد توسعة في المكان لمرضى الكلى، وإنما تعني توفر مساحة وخدمات أكثر ملائمة وتلبي احتياجات يومية يواجهها المرضى والطواقم الطبية على

0: أحد سواء، ومع استمرار تدفق مرضى الكلى إلى القسم تصبح هذه الإضافات جزءا أساسيا من العلاج. في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة نقصا حادا في الإمكانيات والموارد،
1: هذا المستشفى ووحدة غسيل الكلى التي تم إنشائها بدعم من بعض المؤسسات التركية خلال فترة الإبادة والحرب، اليوم حقيقة نحن أمام مشهد آخر في توسعة هذا القسم لتحسين جودة الخدمة لهذا المرضى. هذه المشاريع هي مشاريع مهمة جدا ذات أولوية عالية جدا رغم كل التحديات في عملية استعادة إنشائها بسبب منع الاحتلال لدخول أي مكون من مكونات إعادة الإنشاء والبناء أو أي مورد، ورغم ذلك ورغم كل التحديات ما زلنا نحاول أن نتوسع في تقديم الخدمة، بالأخص نركز على الخدمة المنقذة للحياة والخدمات الأساسية.
0: وهنا يأتي دور المؤسسات التركية من خلال مشاريع ومبادرات لمحاولة سد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات الصحية للقطاع في وقت تتجاوز فيه احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة قدرة المؤسسات الطبية على الاستجابة لها، ما يجعل دعم المرافق الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتطوير البنية التحتية أولويات لا تحتمل التأجيل. لم يتوقف الدعم التركي للمشروعات في قطاع غزة رغم التعقيدات الإسرائيلية وتحديات الواقع، فهذا المشروع وإن بدا صغيرا أمام حجم الاحتياج الكبير فإنه يمنح آلاف المرضى في القطاع أمل الحصول على حقهم في العلاج. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا خلال اقتحامات طالت عدة مناطق بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاعتقالات توزعت بين محافظات نابلس وجنين وبيت لحم، فيما أدخل مستوطنون وحدات سكنية متنقلة جديدة لتوسيع بؤرة استيطانية قرب مدينة نابلس. وفي قرية تل بنابلس هاجم مستوطنون عددا من منازل الفلسطينيين في المنطقة الغربية. يواصل الاحتلال إغلاق مدخل قرية المغير في رام الله لليوم الثاني، بينما اقتحمت قوات مناطق عدة بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال يحتجز عددا من الشبان على مدخل قرية المغير ويمنع الدخول والخروج منها، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم وبلدة جبع جنوب جنين وضاحية كتابة شرق مدينة طول كرم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين أثناء عمليات الدهم فيها. نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة ميدانية ل 28 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى فلسطين إلى مخيم قلنديا شمال القدس للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المخيم ومنشآت وكالة الأونروا. وشملت الجولة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية مركز قلنديا للتدريب المهني ومدرسة بنات قلنديا وعددا من المواقع المتضررة داخل المخيم. واستمع الدبلوماسيون خلال الجولة إلى إحاطات بشأن الأوضاع الإنسانية والخدمية في المخيم وانعكاسات الإجراءات الإسرائيلية على السكان والمنشآت المدنية. تعود تركيا بقوة إلى قلب الخطاب الانتخابي لبنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات، في ظل توظيفها كخصم سياسي خارجي في المعركة السياسية الداخلية على خلفية تصاعد الخلاف بين أنقرة وتل أبيب بشأن الحرب على غزة والحضور التركي في المنطقة.
3: منذ اندلاع الحرب على غزة تصاعد الخلاف بين أنقرة وحكومة نتنياهو على وقع الموقف التركي الداعم للفلسطينيين والرافض للحرب الإسرائيلية، قبل أن يمتد التوتر إلى سوريا مع تنامي الحضور التركي. وفي الأسابيع الأخيرة صعدت تل أبيب خطابها تجاه أنقرة لتتحول تركيا تدريجيا من دولة على خلاف سياسي مع إسرائيل إلى خصم إقليمي تحذر تل أبيب من نفوذه المتنامي.
4: الهدف الأساسي من الضربة العسكرية هو إرسال عدة رسائل، لأن إسرائيل بشكل أساسي لا ترغب بأن تقوم سوريا بإعادة بنائها عسكريا، وخاصة أنها مدعومة من تركيا، وهذا بالنسبة للإسرائيليين يتضارب كليا مع وجهة النظر الإسرائيلية بإبقاء سوريا ضعيفة عسكريا وضعيفة أيضا اقتصاديا.
3: هذا التحول وجد طريقا

0: تطبيقه سريعا إلى الحملات الانتخابية. ففي تل أبيب وضع حزب الليكود صورة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جانب شخصيات يصنفها كخصوم لإسرائيل تحت شعار مفاده أنهم يريدون خسارة نتنياهو، رسالة تربط بقاء رئيس الحكومة بمواجهة خصوم الخارج، وتحول الخلاف مع أنقرة إلى ورقة لحشد الناخب خلفه.
1: التوتر مع تركيا يخدم نتنياهو، نتنياهو بحاجة إلى إبعاد النظر عن إخفاقاته في الجبهات المختلفة وفي الداخل الإسرائيلي، ولذلك عندما هناك تسخين للجبهة أو توتر هذا يوحد، هو يعتقد الجمهور وراءه، ولذلك التوتر مع تركيا، التصريحات النارية، الأفعال في بعض الأحيان تخدم نتنياهو أيضا في الداخل الإسرائيلي.
0: وبذلك تعيد تركيا الأمن والتهديدات الإقليمية إلى صدارة المشهد الانتخابي في إسرائيل، وهي المساحة التي طالما استثمر فيها نتنياهو سياسيا. وبين الخلاف حول غزة والفلسطينيين وصراع النفوذ في سوريا، يدفع اليمين أنقرة إلى قلب المنافسة الداخلية، محولا الموقف التركي من السياسات الإسرائيلية إلى ورقة انتخابية لحشد الناخب خلف نتنياهو واليمين. من هنا حيث تصاغ التحالفات وتحسم معارك السلطة، تحضر تركيا في الانتخابات الإسرائيلية دون أن تكون طرفا فيها، فالتوتر مع أنقرة يتجاوز حدود السياسة الخارجية ليتحول إلى مادة في الخطاب الانتخابي، يعيد نتنياهو من خلالها الأمن والتهديدات الإقليمية إلى ملعبه المفضل كما يرى مراقبون، لتبقى تركيا خارج الحدود لكن صورتها حاضرة في الطريق إلى صناديق الاقتراع. فمشتي وترتي عربي، القدس الغربية.
2: رحبت دمشق بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد 47 عاما على إدراجها في القائمة الأمريكية. واعتبرت الخارجية السورية القرار تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية ويمهد لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار. من جانبه وصف وزير الخارجية أسعد الشيباني الخطوة بالحدث التاريخي، مؤكدا أن دمشق ستواصل العمل لإزالة آثار العزلة ورفع ما تبقى من القيود وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام السابق أحمد حسون بعد إدانته بالاعتداء المسبب للاقتتال الطائفي والتحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب. وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة للمحكمة بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى.
3: قرر المحكمة بالإجماع ما يلي: باسم الشعب العربي في سوريا، أولاً تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والمعاقب عليها بموجب المادة 298 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. ثانياً، تجريمه بجناية التحريض على القتل قصداً والمعاقب عليها بموجب المادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 20 سنة.
2: قتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء انفجار مجهول في الريف الشرقي لمحافظة حمص وسط سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بوقوع انفجار مجهول في عربة لنقل الخردة داخل مدينة تدمر، وأضافت أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين دون أن تورد تفاصيل بشأن طبيعة المادة التي انفجرت أو ملابسات الحادث. أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن ناقلة تابعة لها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر، وأفادت بأن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي، وقال المتحدث العسكري للجماعة إنهم تمكنوا من استهداف السفينة أمزان شمالية البحر الأحمر ما أدى إلى نشوب حريق فيها.

0: أعلن الجيش اليمني مقتل أحد جنوده في مواجهات مع جماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكرية التابع للجيش اليمني في بيان إن أحد منتسبي اللواء الخامس حماية رئاسية قتل أثناء تأديته واجبه الوطني ودفاعا عن محافظة تعز. واحتدمت المواجهات بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي في عدة مناطق في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. أعلنت القوات اليمنية تصديها لمسيرات أطلقها الحوثيون غربي العاصمة عدن جنوبي البلاد. يستمر التصعيد بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين مع تجدد المواجهات بين الطرفين في محافظات عدة بينها مأرب والجوف والضالع وتعز. تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بهزيمة قوات الدعم السريع واستعادة الأمن والاستقرار لعودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدا استمرار المعارك حتى تحرير كامل أراضي البلاد. وقلل البرهان من أهمية الأنباء المتداولة بشأن إمكانية فرض عقوبات دولية أو فرض حظر جوي على السودان، داعيا الشعب إلى عدم الالتفات إليها، ومشددا على أن محاولات الضغط الخارجي لن تثني الجيش عن تحقيق أهدافه. أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تمكنها من تدمير نحو 50 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع وأسرى عشرات العناصر في محور الصحراء الذي يشمل المناطق الصحراوية شمال وغرب السودان حتى الحدود التشادية والليبية، في حين تحذر الأمم المتحدة من تفاقم سوء الأوضاع الإنسانية في ولاية النيل الأزرق.
1: في السودان لا تهدأ الجبهات ولا يتقدم الحل السياسي بالسرعة التي تفرضها الكارثة الإنسانية. ميدانيا أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تدمير 49 عربة قتالية لقوة الدعم السريع وأسر 70 عنصرا في محور الصحراء، إضافة إلى الاستيلاء على 30 مركبة وشاحنة وقود. وتقول القوة إن العملية استهدفت رتلا متحركا، فيما لم يصدر عن الدعم السريع تعليق فوري على هذه الرواية. لكن الأهم من أرقام الخسائر هو اتجاه الحرب نفسها، فالمعارك لم تعد محصورة في مركز واحد، بل تتوزع بين كردفان ودارفور والنيل الأزرق، بما يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة استنزاف مفتوح عنوانها السيطرة على طرق الإمداد والممرات الحدودية. أما لماذا النيل الأزرق الآن؟ فالخبراء يقولون إن المنطقة لم تعد جبهة هامشية، فالولاية تقع على تماس مع إثيوبيا، وقربها من الحدود يشعر لها عقدة عسكرية وإنسانية وإقليمية في آن واحد، والسيطرة عليها تعني التأثير في خطوط الإمداد وفتح أو إغلاق ممرات استراتيجية. وفي المقابل تؤكد الأمم المتحدة أن القتال يتصاعد على جبهات متعددة، وأن نحو 13 مليون سوداني اضطروا إلى مغادرة منازلهم، بينهم 8 ملايين و700 ألف نازح داخل البلاد. دبلوماسيا المسار لم يمت، لكنه لم يتحول بعد إلى اختراق. الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات تدفع عبر مسار الرباعية نحو هدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما يواصل المبعوث الأممي شهوده ويعمل الاتحاد الإفريقي والخماسية الدولية. لكن العقبة الأساسية ما زالت أن الطرفين يتعاملان مع ميزان القوة الميدانية باعتباره ورقة تفاوضية. وعلى الأرض يتقدم الميدان أسرع من الدبلوماسية، والإنسان السوداني يدفع ثمن هذا التأخير. وكلما اتسعت جبهة النيل الأزرق وكردفان أصبحت كلفة العودة إلى طاولة التفاوض أعلى، بينما تتراجع مساحة الحل السياسي أمام منطق الحرب. عمار أبو ثواب، تيريتي عربي.
0: تحتفل أوكرانيا بعيد استقلالها 35 في وقت تدخل فيه الحرب مع روسيا عامها الخامس، وحملت مراسم الاحتفال رسائل سياسية واضحة مع مشاركة عدد من القادة الأوروبيين والمسؤولين الذين جددوا تأكيد دعمهم لسياسات أوكرانيا سياسيا وعسكريا في مواجهة روسيا.

0: 35 عاماً على استقلال أوكرانيا، لكن عيد الاستقلال هذا العام يأتي مثقلاً بملامح معركة الوجود في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد جراء حرب دخلت عامها الخامس، حيث لم تعد هذه المناسبة مجرد تاريخ يطوى على التقويم أو أعلام ترفع في الساحات العامة، بل باتت تحمل الكثير من الدلالات مع استمرار حرب لم تضع أوزارها بعد.
1: اليوم هو عيد استقلال أوكرانيا والذكرى 35 للاستقلال. إنه عيد وطني تغيرت ملامحه بصورة عميقة بسبب الحرب بعد 1643 يوما من الحرب الشاملة. وفي هذه المرحلة تبدو الأمور صعبة جدا علينا جميعا، لكن علينا التمسك بأرضنا والحفاظ على ثباتنا.
0: وفي رسالة دعم شهدت العاصمة كييف تمثيلا أوروبيا رفيع المستوى يحمل أبعادا سياسية بالغة الأهمية، أبرزها بأن الدعم الغربي لن يتراجع رغم استمرار النزاع، فالحضور الأوروبي ترجم فورا إلى حزم جديدة من المساعدات العسكرية والدفاعية لأوكرانيا، وتأكيد موقف الحلفاء بالوقوف إلى جانب كييف في حربها مع روسيا.
2: لا شك مجيء القادة الأوروبيين إلى كييف في ذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا هو يشكل دعم سياسي، يعني تأكيد جديد على دعمهم السياسي لحليفهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ولا شك أيضا أنه هم يؤكدون مجددا على دعمهم العسكري من خلال تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية.
0: ومع غياب مشاهد الاحتفال والعروض العسكرية في الشارع الأوكراني، تبدو مفارقة هذا اليوم أكثر وضوحا من أي وقت مضى، فالدولة التي أعلنت استقلالها قبل 3 عقود ونصف تجد نفسها اليوم تقاتل من أجل الحفاظ على استقلال ووحدة أراضيها. ما بين الاحتفال بالاستقلال واستمرار الحرب، يبقى المشهد في أوكرانيا مرهونا بالحفاظ على استقلالها ووحدة أراضيها في خضم معركة غير متكافئة ومساع للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب. ثار عمرو تيرتي، عربي، كييف.
3: ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

هل قضية فلسطين عربية إسلامية أم عالمية؟ هكذا تساءل أحدهم فرد آخر: سؤالك غير صحيح، فالأحرار في العواصم الغربية يتظاهرون من أجل قضيتنا نهاية كل أسبوع وفي كل مناسبة، بل بشجاعتهم وإيمانهم من أجل الحق يكسرون حواجز الخوف والقوانين الجائرة من أجل غزة. الجواب هي قضية إنسانية. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. طائرات ورقية للأطفال في مستوطنات غلاف غزة تثير القلق في إسرائيل.

0: احتجاجات مستمرة في الغرب ضد الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. من الرسوم المتحركة إلى الأكثر رواجا، قاع الهامور يغزو منصات التواصل. طائرات ورقية مصنوعة من خيوط وورق يلعب بها أطفال غزة، بعضها حملته الرياح نحو المستوطنات المحاذية للقطاع فأحدثت حالة من الخوف داخل منظومة أمنية متكاملة، واستنفرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتصل الأمور إلى حد تهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس بالاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية كاملة في غزة. كاتس اعتبر عملية إطلاق الطائرات الورقية والبالونات عملا حربيا موجها بالتعامل معها بحكم الطائرات المسيرة سواء حملت متفجرات أم لم تحمل. وما يقلق الاحتلال لا يتعلق فقط بالطائرات الورقية الحالية، بل باحتمال أن تتحول مستقبلا إلى وسيلة لحمل متفجرات أو أن تكون مقدمة لاستخدام طائرات مسيرة هجومية صغيرة. أما وسائل الإعلام الإسرائيلية فتحدثت عن مخاوف من أن تكون هذه الطائرات بداية لعودة ما وصفته بسياسة الاحتواء التي سبقت 7 أكتوبر. نستمع إلى الدكتور فايز أبو الشمالة وهو يشرح أسباب هذه المخاوف الإسرائيلية.
1: أحدث موضة للإرهاب الإسرائيلي، فقد صارت الطائرات الورقية التي يلهو بها أطفال قطاع غزة إرهابا. فإذا انفلتت طائرة ورقية من طفل صغير وحطت على سطح إحدى بيوت المستوطنات، فذلك يستوجب الرد الإسرائيلي السريع، ولدى الجيش الإسرائيلي الأوامر من وزير الحرب كاتس بأن يقصف المكان الذي انطلقت منه أو انفلتت منه الطائرة الورقية بالصواريخ، وأن يأمر بترحيل سكان المنطقة. فهل فعل هتلر والنازيون مثل هذا؟
0: التهديدات الإسرائيلية أثارت موجة من السخرية والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر نشطاء أن خوف دولة تمتلك أحدث الأسلحة والتكنولوجيا من خيوط وورق يلهو بها أطفال محاصرون يعكس حجم الهاجس الأمني والوهم الذي يعيشه الاحتلال. وجاء رد حماس عبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الذي قال إن الحديث يدور في الأساس عن ألعاب يستخدمها أطفال يعيشون في مخيمات النزوح، واتهم إسرائيل باختلاق الذرائع لتبرير استمرار عدوانها وصولا إلى تهديد الأطفال أنفسهم. دعونا نشاهد حقيقة هذه الطائرات بلسان أطفال غزة.
2: نصوت بقى لأولاد صغار عشان يفرحوا بالولاد. بروح على المدرسة الصبح باجي على الساعة 10 بفتح المحل.
3: على أمل نجي عم أطبخ نبيع الطبق باثنين وثلاثة. مساعد أبوي فيه.
0: ثلاثة أعواد وورق وخيط أثارت مخاوف الاحتلال لتكشف من حيث لا يدري الهشاشة في الداخل الإسرائيلي، وإلى أي مدى بات هاجس 7 أكتوبر حاضرا في عقول الإسرائيليين يرعب قلوبهم ويؤرق أمنهم. مشاهدينا، نأخذكم في جولة على منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف تفاعل مع هذا الموضوع. دكتور باسم نعيم يقول: في مفارقة سريالية دولة نووية تمارس الإرهاب متهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة، تستنفر وتصدر الأوامر للتعامل بقوة مع طائرات ورقية يطلقها أطفال بحثا عن طفولتهم البريئة بين الركام. ثائر البنا يقول: تخيل قسوة الحرب حين يصبح لاعب الأطفال نفسه مصدر خوف، وحين تتحول طائرة ورقية بسيطة إلى سبب للتهديد والاستهداف، أي طفولة هذه التي تحاصر حتى في سمائها؟ إيمان طوالبة تقول: تخيفهم طائرات ورقية للأطفال فيتعاملون معها وكأنها عمل حربي.

0: وهم الذين يدركون في قرارة أنفسهم أن وجودهم طارئ ومؤقت، ولذلك تلازمهم عقدة الأمن والخوف. أما خالد صافي هو الآخر، يقول: بعد سنتين وأكثر من حرب دمرت فيها غزة تقريبا، وناس عايشة بين الخيام والركام، طلعت أخطر معضلة أمنية اليوم خيط طاير في السماء. يواصل أحرار العالم في الجهة الغربية من كرتنا الأرضية احتجاجهم بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع وتيرة انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية. فبالرغم من الفتور الإعلامي تجاه غزة هذه الأيام والقمع المتعمد ضد من ينقل الصورة من الداخل الفلسطيني بالضفة، يثبت أحرار العالم من جديد أن تضييق الخناق لم يوقف الحراك، بل دفعه لابتكار أشكال أكثر تنظيماً وتحدياً للقيود الأمنية والقانونية. ففي أوروبا وتحديداً في السويد لم تغب غزة عن الساحات المركزية في العاصمة ستوكهولم نهاية هذا الأسبوع، حيث احتشد المتضامنون للضغط بشكل مباشر ضد آلة الحرب الإسرائيلية، مطالبين حكومتهم بالعمل على رفع القيود فوراً عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف هجمات الاحتلال على الفلسطينيين. نشاهد.
1: الدفة الطبية والأطفال والمدنيين في قطاع غزة، مشهد تمثيلي جسدته
0: أما في ألمانيا التي تشهد تضييقاً أمنياً صارماً وحظراً متكرراً للمظاهرات الداعمة لفلسطين، فقد انطلقت في عاصمتها برلين أيضاً احتجاجات تطالب بحظر توريد السلاح إلى الاحتلال وتطالب بإنهاء العدوان على غزة. الاحتجاجات الميدانية لم تقتصر على الساحات العامة، بل وصلت مباشرة إلى أبواب مصانع السلاح. ففي بريطانيا احتشد المتظاهرون أمام مصنع إلبت سيستمز في منطقة شينستون في تحرك غاضب احتجاجاً على استمرار المصنع بتزويد إسرائيل بالطائرات المسيرة. نشاهد. مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم جانبا من تفاعل رواد المنصات بشأن الحراك المدني الداعم لفلسطين وغزة والمستمر في دول غربية. نأخذ بعض من هذه التعليقات. يقول زليدة تشاودري: استمروا في رفع أصواتكم من أجل غزة، استمروا في رفع أصواتكم من أجل فلسطين، استمروا في رفع أصواتكم من أجل الإنسانية. ستشارد يقول: شكرا لإحرار العالم الغربي وخاصة برلين العصية على اللوبي الصهيوني الألماني لدعمهم القضية الفلسطينية العادلة. أما أم إسحاق فتقول: لتدافع عن فلسطين ليس بالضرورة أن تكون مسلما أو عربيا، يكفي أن تكون إنسانا. في هذه الفقرة مشاهدينا نترك اليابسة قليلا ونهبط إلى حيث هبط مئات الآلاف من المصريين في الأيام القليلة الماضية إلى قاع الهامور، وهو الاسم العربي للمدينة التي يعيش فيها سبونج بوب هو وبقية الشخصيات الكرتونية بسيط وشفيق ومستر سلطع وغيرهم. البداية لم تكن من حملة تسويقية أو إعلان، بل من منشورات ساخرة في مجموعة على فيسبوك اسمها شكاوى أهل قاع الهامور. التي سرعان ما انتشرت لتبني خلال ساعات عالما كاملا تحت الماء. وجد فيه حتى الآن حوالي 2 مليون مصري أنفسهم شكوى فضفضة سخرية في مدينة افتراضية مستوحاة من عالم سبونج بوب. لكن سكان هذه المرة ليسوا شخصيات كرتونية، بل مستخدمون حقيقيون يعيدون كتابة تفاصيل حياتهم اليومية على طريقة أهل المدينة الخيالية. فتجد هناك الوزارة والعمارة، السوق ومحلات البقالة، المطاعم والمقاهي، لتصبح قاع الهامور في ساعات حديث منصات التواصل الاجتماعي، لينضم عرب آخرون لمتابعة هذا المجتمع الذي حول فيه المصريون المواقف العادية إلى منشورات ساخرة وشكاوى كأنها حقيقية تستحق المتابعة والضحك، من مشكلات العمل وارتفاع الأسعار إلى الخلافات بين الجيران والمواقف الاجتماعية والعاطفية، لكن بأسماء شخصيات المسلسل وأجوائه الكوميدية. وهذه بعض التفاعلات حول قاع الهامور، نشاهد معا.
2: كبريات سادتي، إليكم نشرة أخبار قاع الهامور. زوجات الكابتن مرجان حسن يمسحون ببعض بلاط البحر بعد أن صرحت زوجته الثانية وقالت
3: مرجان أنت ليك غيري،
2: ومن بعدها عينك ما تشوف إلا النور، ومسحوا ببعض قاع الهامور. البلوجر تامر محار يطلق ثاني أغاني سلطع برجر مودي البتنجان في حتة تانية. ملابة سمك تستعين في حملتها التسويقية بصاحب ترند يا ولي النعم. وننتقل الآن إلى قلب الحدث الهاموري مع مراسلتنا السمكة دوري. دوري قول لنا إيه اللي بيحصل عندك دلوقتي؟
4: الإقبال هنا في محل لات بسوا تاريخي، يا ريت الكاميرا تيجي ورايا.
5: ايه ده؟
4: انت بتصورني؟
5: لا هتصورني، هصورك وهبوظ لك منظرك.
6: عندهم كل حاجه، عندهم كل حاجه، بغض النظر عن سلطع برجر وبسيط، في كل حاجه جوه قاع الهامور. قصر السمانكي اهو جماعه، عندي انترفيو بكره في المطعم ده، حد اشتغل هناك قبل كده؟ خبر عاجل، ظهور عم ابراهيم الهاموري يا ولي النعم. معاهم موجود، خدنا كاس العالم في قاع الهامور، ما دي الحلاوه بقى، ما انت كل حاجه حلوه حصلت هناك.
7: يا رب اي عريس يجي ياخدها ويخلصني منها، انا خلاص جبت اخري، انا الناس شوت وشي، عمال يقول لك بنتك بقت عروس البحر قد الدنيا، هتجوزيها امتى؟
8: يعني اعمل ايه يعني يا ماما؟ ارمي نفسي لاي بحر عشان تخلصي مني؟
7: ومين قال يا اختي اي بحر؟ ما انت تقدم لك خير شباب البحور، تقدم لك البحر الاحمر وقلتي لا،
8: ما خدوش
7: عشان تقدم لك البحر المتوسط قلتي لا، ما احبش المتوسط.
8: يا ماما وانا ايه اللي يخليني اتجوز واحد متوسط؟ انا عايزه اللي يتجوزني يتقلني بالسما.
9: اللي عايزين تعملوا معايا زي ما عملتوا مع اختي وجوزتوها للبحر.

0: ظهر المجموعة الأصلية على فيسبوك وانتقلت إلى منصات التواصل الأخرى، حيث أعاد المستخدمون تداول محتواها وإنتاج نسخ جديدة منه قبل أن يدخل ناشطون وفنانون وشخصيات معروفة على خط الترند، لتتسع دائرته وتتحول الفكرة من مزحة داخل المجموعة إلى حديث أوسع على منصات التواصل الاجتماعي. لكن فجأة أخذ هذا الموضوع منحنى آخر، إذ رأى البعض أنه أعبث الحوارات التي مرت على تاريخ فيسبوك، متهمين القائمين على الصفحة بأنهم مأجورون مدعومون من جهات تعمل على تعكير صفو الأمن العام، ليضطر أحد القائمين على المجموعة إلى الرد على هذه الاتهامات. نتابع معا.
1: إخوانية وإرهابية، وعندي مخطط لغزو العالم عشان بس أنا بقيت أدمن في جروب كارل هامور. كمية الناس اللي بتطلع نظريات مؤامرة وبتعمل منشن لوزارة الداخلية، وإن إحنا عندنا مخططات وهالمعاني ورا الحاجات اللي بتنزل. أنا عملت كل ده، أنا عايزينكم تشوفوا عينة من الحاجات اللي إحنا بنشوفها عشان تفهموا التصعيد. وبجد بجد عندكم حق، مجتمع الفيسبوك ده مش هنطة. آخر حاجة، مش مصدقني بقول كده، بس يا جماعة إحنا عبط، إحنا عبط، وده جاي من عبط وهزار. احنا كلنا دماغنا تعبانة. واحد الجروب عندها 15 سنة، فبجد يعني ما تعرفش يعني ايه اصلا مؤامرة. فيا جماعة سيبوا الناس تهزر، حتى لو حسيتوا الجروب بقى دمه تقيل ولا اي حاجة، عادي كل حاجة بتطلع بتبقى كده، بتبقى شوية لذيذة شوية دمها تقيل وبتروح لحالها، بس مش لدرجة ارهاب وحاجات غريبة.
0: لكن في النهاية وبعد تقديم بلاغات ضد المجموعة والقائمين عليها، فجأة أغلقت المجموعة التي تحمل اسم مركز شكاوى قاع الهامور بالتزامن مع إغلاق صفحة أخرى حملت اسم وزارة الداخلية بقاع الهامور، لتنتهي هذه القصة التي لم يكتبها مؤلف واحد بل شارك في كتابتها مئات الآلاف من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

0: وكرتون، بس لما تدقق هتلاقي الموضوع مش بريء خالص. مريم هي الأخرى تقول: الغريب أن يلجأ المقهور إلى العالم الافتراضي هربا من واقع لا يملك تغييره، ثم يأتي أصحاب القرار ليطاردوه حتى هناك. محمد أخيرا يقول: الصفحة تحولت إلى ظاهرة تستحق أن يجتمع حولها علماء الاجتماع والاتصال والنفس، وربما خبراء الأرصاد أيضا، لمعرفة كيف هبط هذا العدد الهائل إلى القاع بهذه السرعة. فلسطيني من الخليل بكلمات مليئة بالتحدي، يؤكد ثباته وتشبثه بأرضه رغم محاولات الاحتلال السيطرة على داره بعد استشهاد نجله. نتابع.
1: ذكروا من الاحتلال أو بن غفير أو سموتريتش أو أعوانة، إن إحنا بالدفع من المنطقة، عندي ولدين وبنت والرابع جاي والحمد لله رب العالمين خمس راح استشهد. إذا مفكر إن بدنا نطلع من المنطقة بحلم، والله لو بعدهم الثلاث وأمهم وأنا ما بطلع من كيحة مروش، وبده يطخني كمان مرة ومرتين يجي طخ. هذا وطني وهذه بلدي وهذه داري وهذا كل إشي فيه، كرامتي هذا ما بطلع وما ببيع داري ولا بخليها للأنذال الأنجاس مصاصين الدماء وحوش على شكل بشر، مش ممكن أطلع. والحمد لله رب العالمين، ربنا يلهمني الصبر وربنا يتقبل.
0: صانع المحتوى الياباني العالمي يوجي يعبر عن حبه لفلسطين خلال لقائه بمخرج أفلام فلسطيني يدعى يوسف الحلو في عاصمة البوسنة والهرسك سرايفو. نشاهد.
2: فلسطين من غزة.
3: أنا كنت فلسطين.
2: حبيبي أشكرك.
3: أنت صرت هنا.
2: أنا فيلم ميكر وصحفي. I'm a film director. I directed The Phoenix of Gaza.
3: Oh really? I would like to say free Palestine as well, for sure. And that I want peace there. Yeah. And I want everyone to live in peace and speak, understand each other through language, through respect. Yeah.
2: What do you like about Palestine, about Palestinians?
3: I think the resilience, I would say resilience of the people and how brave they are.
0: متهما إياه بالمساهمة بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة. الإعلامي الأمريكي جينك أويغور يصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بأنه قاتل متسلسل بالمعنى الحرفي. نشاهد.
4: Israel's definition of terrorism, because Ben Gavir was literally convicted of aiding terrorists. So are they going to hang him? They're like, no, he's Jewish. He's the chosen race, the chosen people. Now, again, Jews in America, almost none of them believe that. But in Israel, a lot of people believe that. And so they're like, well, no, of course, the chosen people are allowed to murder anyone they like and take their land. God promised it to them 3,000 years ago. Can't you hear? What'd you say, God? Oh, murder them and take their land? Of course, serial killers think that way. And this guy is a literal serial killer. He's helped to murder tens of thousands of people. He's literally helped to murder over 23,000 children in Gaza. And he's done it with glee and joy. And he brags about it in that quote about the killing 30 to 40 people a night. He said, they're not people. That is literally how Nazis talk.
0: لحظات عصيبة عاشتها الأسيرة المحررة سلام كساب في سجن الدامون الإسرائيلي تظهر اليوم لتروي تفاصيل عزلها الإنفرادي بسبب أدائها الصلاة في السجن.
5: كانت كل لحظة برقب فيها أهلي إنهم جاييني من بعيد، لحد ما وصلت الحاجز وشفت أهلي وعبطتهم الحمد لله.
6: بالله السلام يا رب. الله
7: ما نشتكيت ومش عارف، يعني في الفترة اللي غبت فيها يعني كنا نشعر إنه الحياة فيش إلها طعم، مع إن إحنا أحرار، لكن نتصور إنك أنت مسجونة وراء القضبان، يعني كانت حياتنا يعني ما إلها طعم، ما إلها حلاوة. الله
5: اتعرضت للعزل الانفرادي بسبب الصلاة في ممر الساحة. كان وضع العزل طبعاً كثير سيء، كان فترتها فترة شتاء وكان يعني برد قارس، الأكل قليل جداً، عدا عن ذلك ما في أي نفس في الغرفة، مكتوم الغرفة طول الوقت، كمان الملابس يقتصر على لباس واحد صيفي ولباس واحد شتوي. كان الوضع كثير سيء في الشوب من ناحية لبس شتوي. طبعاً الأسيرات كلهم إيد.

0: كنا نسمح بأي مؤثر سيء من قبل السجانين إنه يأثر فينا. طبعاً كنا في كل لحظة نهون على بعض، كنا دائماً نتقاسم الأكل ونتقاسم حتى اللباس، كنا نساعد بعض في أقل وأدق التفاصيل اللي إحنا بنحصل عليها يعني بصعوبة كبيرة، من سواء من إدارة السجن أو من السجانين. أبرز المواقف الصعبة اللي شفتها بالسجن طبعاً كان عندنا أسيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت عندها عدم القدرة على المشي في أحد القمعات يعني ودخول وحدات خاصة، لم يراعوا هذا الظرف عندها، فكانت الصدمة لها أنها تلقى على الأرض يعني بشكل همجي وبطريقة ضرب مبرح جداً، طريقة تدل شعور الحرية، شعور لا يوصف. كانت فرحة كثير عارمة في قلبي يعني الحمد لله. أول ما طلعت من السجن وتنفست الهواء وشفت السماء بدون سياج كان إشي كثير مشوق وإشي كثير جميل بالنسبة إلي. كانت كل لحظة بانتظار لك يا أمي وأهلي وكل العائلة طبعا، أكيد شعور كثير كثير جدا حلو يعني الله يكتب إن شاء الله.
1: تستمر الاستعدادات في الصومال لإطلاق فعالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذ سيجري ذبح أكثر من 1500 جمل ضمن الفعالية وتوزيع لحومها على المحتاجين. نشاهد.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة بينها التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. دمشق ترحب بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وتؤكد أن الخطوة تمهد للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

0: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم المنبوذ الاقتصادي لفرض عزلة دولية كاملة على طهران. تشمل الحزمة الجديدة قطاعات الذهب والأصول الرقمية والتكنولوجيا والطيران والشحن في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
1: من القنابل إلى الدولار ومن مضيق هرمز إلى النظام المالي العالمي، توسع واشنطن جبهة المواجهة مع طهران. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما يصفه بيوم الإنزال الاقتصادي عبر استهداف النفط والشحن والتمويل وشبكات يقول إنها تحترف الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
2: نحن الآن ندخل المرحلة النهائية، ومنذ الفجر يبدأ يوم الإنزال الاقتصادي، وهو أكبر هجوم مالي حشدناه على الإطلاق ضد خصم.
1: لا تستهدف واشنطن إيران وحدها، فالرسالة موجهة هنا أيضا للدول والشركات التي تمنح طهران منفذا إلى الاقتصاد العالمي. وهنا تراهن الإدارة الأمريكية على العقوبات الثانوية لإجبار المتعاملين مع إيران على الاختيار بين طهران والنظام المالي الأمريكي.
2: لم يعد مقبولا العمل في المناطق الرمادية، لا لبس في موقف الولايات المتحدة. أي انخراط اقتصادي من أي نوع مع هذا النظام سيعرض المسؤولين عنه لكامل قوة الولايات المتحدة.
3: بعد أشهر من الحرب والعقوبات، تحاول إدارة ترامب تحويل الضغط الاقتصادي إلى أداة لفرض شروط نهاية المواجهة، لكن نجاح يوم الإنزال الاقتصادي سيتوقف في النهاية على مدى استعداد شركاء طهران لتحمل كلفة تحدي واشنطن.
1: تنتقل المواجهة إذن مع إيران من ساحات القتال إلى النظام المالي العالمي، والسؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة

0: وهل سيدفع هذا الضغط إيران إلى التفاوض أم يدفعها إلى تصعيد المواجهة؟ رؤوف جربي، تيرتي عربي، واشنطن.
1: قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفته بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. وأضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة لا تستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران. وأشار هيكسيث إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. توعد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال مدني زادة في تصريحات تلفزيونية إن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مضيفا أنها تبدو وكأنها تتمنى هزيمة أخرى. وأكد الوزير الإيراني أن الحكومة مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها. حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني سردار حسين محبي من أن أي تهديد للبنية التحتية لبلاده سيقابل بضربات ثقيلة تستهدف شرائين الطاقة والمصالح الحيوية الأمريكية. وشكك محبي في قدرة واشنطن على فرض سيطرتها على مضيق هرمز، وشدد على أن طهران تمتلك منظومات رصد واستخبارات بديلة تمكنها من مراقبة الملاحة واستهداف السفن بدقة عالية. بحث قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قليباف استعرض خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني في طهران حالات متعددة من إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، مؤكدا أن بنود المذكرة والتعهدات المتبادلة بين الأطراف واضحة ومحددة. وشدد قليباف على أن إيران لا تتأثر بالضغوط، منوها إلى التمسك بمتابعة تنفيذ الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر الاثنين. وفي آخر التطورات أعلن الدفاع المدني استشهاد طفل وإصابة والدته وشقيقته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مجاورا لمنزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. كما استشهدت طفلة وأصيب فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
2: في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر محلية بوقوع شهداء وجرحى جراء استهداف طائرة حربية مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. كما استهدف الاحتلال بصواريخه محطة المياه الحيوية التي يعتمد عليها آلاف النازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة والمناطق المجاورة للحصول على مياه الشرب الصالحة للاستخدام، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، الأمر الذي يفاقم من أزمة العطش الممتدة في قطاع غزة. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى نحو 1300 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4300. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مكتب

0: تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يتلقى تقارير حول مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزة وتأثرهم جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي بمن فيهم أطفال. يأتي ذلك بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر بإخلاء السكان ومنحه مهلة 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكن قواته باشرت اعتداءاتها قبل انتهاء المهلة، ما يؤكد أنها كانت مجرد ذريعة لاستئناف القتل والتدمير والتنصل من الالتزامات أمام الوسطاء والعالم.
1: حذر مدير مركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى من تدهور الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في القطاع، وشدد أبو ندى على أن إجلاء آلاف المرضى إلى خارج قطاع غزة بات ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم وتفادي فقدان فرص تعافيهم قبل فوات الأوان، مؤكدا حاجتهم العاجلة إلى العلاجات التخصصية والإشعاعية والكيميائية في ظل نقصها الحاد ومحدودية الإمكانات الطبية. أعلنت مؤسسة الإغاثة الطبية الدولية ميدكس افتتاح مرافق إضافية داخل مستشفى الزوايدة الميداني. جاء هذا المشروع بتمويل من مؤسسة واصل التركية استجابة للأوضاع الصحية الصعبة التي يعيشها المرضى في القطاع بسبب تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية والعمل على التضييق على كل ما من شأنه التخفيف عن الأهالي المحاصرين.
2: تستمر جهود المؤسسات التركية في دعم القطاع الصحي داخل قطاع غزة من خلال توسعة جديدة في مستشفى الزوايدة الميداني بإضافة ساحة انتظار وصيدلية ومخزن مستلزمات طبية بتنفيذ جمعية الإغاثة الطبية الدولية ميدكس وتمويل مؤسسة واصل. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمشروع إنشاء قسم غسيل الكلى داخل المستشفى الميداني قبل 2 استجابة للحاجة المتزايدة للخدمات الأساسية للمرضى.
3: بعد معاينتنا لاحتياج المرضى في قسم غسيل الكلى في مستشفى الزوايدة الميداني اللي افتتحناه في نهاية 2024، وجدنا في احتياج كبير للمرضى لوجود منطقة للانتظار كانوا ينتظروا بالساعات تحت أشعة الشمس، وكان في احتياج أيضا لتوسعة هذا القسم وتوفير كمان مخازن للأدوية والصيدلية تابعة لهذا القسم لتسهيل عمل الطواقم الطبية اللي موجودة في هذا القسم، وأيضا توفير الراحة والأمان للمرضى اللي يعني بترددوا لهذا القسم بشكل مستمر وبيتلقوا ساعات طويلة لجلسات غسيل الكلى.
2: لا تمثل هذه الإضافة مجرد توسعة في المكان لمرضى الكلى، وإنما تعني توفر مساحة وخدمات أكثر ملائمة وتلبي احتياجات يومية يواجهها المرضى والطواقم الطبية على حد سواء. ومع استمرار تدفق مرضى الكلى إلى القسم تصبح هذه الإضافات جزءا أساسيا من العلاج في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة نقصا حادا في الإمكانيات والموارد.
4: هذا المستشفى ووحدة غسيل الكلى التي تم إنشائها بدعم من بعض المؤسسات التركية خلال فترة الإبادة والحرب، اليوم حقيقة نحن أمام مشهد آخر في توسعة هذا القسم لتحسين جودة الخدمة لهذا المرضى. هذه المشاريع هي مشاريع مهمة جدا ذات أولوية عالية جدا رغم كل التحديات في عملية استعادة إنشائها بسبب منع الاحتلال لدخول أي مكون من مكونات إعادة الإنشاء والبناء أو أي مورد، ورغم ذلك ورغم كل التحديات ما زلنا نحاول أن نتوسع في تقديم الخدمة، بالأخص نركز على الخدمة المنقذة للحياة والخدمات الأساسية.
2: وهنا يأتي دور المؤسسات التركية من خلال مشاريع ومبادرات لمحاولة سد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات الصحية للقطاع في وقت تتجاوز فيه احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة قدرة المؤسسات الطبية على الاستجابة لها، ما يجعل دعم المرافق الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتطوير البنية التحتية أولويات لا تحتمل التأجيل. لم يتوقف الدعم التركي للمشروعات في قطاع غزة رغم التعقيدات الإسرائيلية وتحديات الواقع، فهذا المشروع وإن بدا صغيرا أمام حجم الاحتياج الكبير فإنه يمنح آلاف المرضى في القطاع أمل الحصول على حقهم في العلاج.

0: محمد أحمد تراتي عربي، قطاع غزة.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا خلال اقتحامات طالت عدة مناطق بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاعتقالات توزعت بين محافظات نابلس وجنين وبيت لحم، فيما أدخل مستوطنون وحدات سكنية متنقلة جديدة لتوسيع بؤرة استيطانية قرب مدينة نابلس. وفي قرية تل بنابلس هاجم مستوطنون عددا من منازل الفلسطينيين في المنطقة الغربية. يواصل الاحتلال إغلاق مدخل قرية المغير في رام الله لليوم الثاني، بينما اقتحمت قوات مناطق عدة بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال يحتجز عددا من الشبان على مدخل قرية المغير ويمنع الدخول والخروج منها، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم وبلدة جبع جنوب جنين وضاحية كتابة شرق مدينة طول كرم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين أثناء عمليات الدهم فيها. نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة ميدانية ل 28 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى فلسطين إلى مخيم قلنديا شمال القدس للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المخيم ومنشآت وكالة أونروا. شملت الجولة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية مركز قلنديا للتدريب المهني ومدرسة بنات قلنديا وعددا من المواقع المتضررة داخل المخيم. واستمع الدبلوماسيون خلال الجولة إلى إحاطات بشأن الأوضاع الإنسانية والخدمية في المخيم وانعكاسات الإجراءات الإسرائيلية على السكان والمنشآت المدنية. تعود تركيا بقوة إلى قلب الخطاب الانتخابي لبنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات، في ظل توظيفها كخصم خارجي في المعركة السياسية الداخلية على خلفية تصاعد الخلاف بين أنقرة وتل أبيب بشأن الحرب على غزة والحضور التركي في المنطقة.
2: منذ اندلاع الحرب على غزة تصاعد الخلاف بين أنقرة وحكومة نتنياهو على وقع الموقف التركي الداعم للفلسطينيين والرافض للحرب الإسرائيلية، قبل أن يمتد التوتر إلى سوريا مع تنامي الحضور التركي. وفي الأسابيع الأخيرة صعدت تل أبيب خطابها تجاه أنقرة لتتحول تركيا تدريجيا من دولة على خلاف سياسي مع إسرائيل إلى خصم إقليمي تحذر تل أبيب من نفوذه المتنامي.
3: الهدف الأساسي من الضربة العسكرية هو إرسال عدة رسائل، لأن إسرائيل بشكل أساسي لا ترغب بأن تقوم سوريا بإعادة بنائها عسكريا، وخاصة أنها مدعومة من تركيا، وهذا بالنسبة للإسرائيليين يتضارب كليا مع وجهة النظر الإسرائيلية بإبقاء سوريا ضعيفة عسكريا وضعيفة أيضا اقتصاديا.
2: هذا التحول وجد طريقه سريعا إلى الحملات الانتخابية، ففي تل أبيب وضع حزب الليكود صورة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جانب شخصيات يصنفها كخصوم لإسرائيل تحت شعار مفاده أنهم يريدون خسارة نتنياهو، رسالة تربط بقاء رئيس الحكومة بمواجهة خصوم الخارج وتحول الخلاف مع أنقرة إلى ورقة لحشد الناخب خلفه.
4: التوتر مع تركيا يخدم نتنياهو، نتنياهو بحاجة إلى إبعاد النظر عن إخفاقاته في الجبهات المختلفة وفي الداخل الإسرائيلي، ولذلك عندما هناك تسخين للجبهة أو توتر هذا يوحد، هو يعتقد الجمهور وراءه، ولذلك التوتر مع تركيا، التصريحات النارية، الأفعال في بعض الأحيان تخدم نتنياهو أيضا في الداخل الإسرائيلي.
2: وبذلك تعيد تركيا الأمن والتهديدات الإقليمية إلى صدارة المشهد الانتخابي في إسرائيل، وهي المساحة التي طالما استثمر فيها نتنياهو سياسيا. وبين الخلاف حول غزة والفلسطينيين وصراع النفوذ في سوريا، يدفع اليمين أنقرة إلى قلب المنافسة الداخلية، محولا الموقف التركي من السياسات الإسرائيلية إلى ورقة انتخابية لحشد الناخب خلف نتنياهو واليمين. من هنا حيث تصاغ التحالفات وتحسم معارك السلطة، تحضر تركيا في الانتخابات الإسرائيلية دون أن تكون طرفا فيها، فالتوتر مع أنقرة يتجاوز حدود السياسة الخارجية ليتحول إلى مادة في الخطاب الانتخابي، يعيد نتنياهو من خلالها الأمن والتهديدات الإقليمية إلى ملعبه المفضل كما يرى مراقبون، لتبقى تركيا خارج الحدود لكن صورتها حاضرة في الطريق إلى صناديق الاقتراع. فمشتوى ترتي عربي، القدس الغربية.
1: رحبت دمشق بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد 47 عاما على إدراجها في القائمة الأمريكية. واعتبرت الخارجية السورية القرار تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية ويمهد لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار. من جانبه وصف وزير الخارجية السورية سعد الشيباني الخطوة بالحدث التاريخي، مؤكدا أن دمشق ستواصل العمل لإزالة آثار العزلة ورفع ما تبقى من القيود وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن ناقلة تابعة لها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر، وأفادت بأن جميع أفراد الطاقم بخير وفي وقت سابق. أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي. وقال المتحدث العسكري للجماعة إنهم تمكنوا من استهداف السفينة أمزان شمالي البحر الأحمر، ما أدى إلى نشوب حريق فيها. أعلن الجيش اليمني مقتل أحد جنوده في مواجهات مع جماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكري التابع للجيش اليمني في بيان إن أحد منتسبي اللواء الخامس حماية رئاسية قتل أثناء تأديته واجبه الوطني ودفاعا عن محافظة تعز. واحتدمت المواجهات بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي في عدة مناطق في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. أعلنت القوات اليمنية تصديها لمسيرات أطلقها الحوثيون غربي العاصمة عدن جنوبي البلاد. يستمر التصعيد بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين مع تجدد المواجهات بين الطرفين في محافظات عدة بينها مأرب والجوف والضالع وتعز. تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بهزيمة قوات الدعم السريع واستعادة الأمن والاستقرار لعودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدا استمرار المعارك حتى تحرير كامل أراضي البلاد. وقلل البرهان من أهمية الأنباء المتداولة بشأن إمكانية فرض عقوبات دولية أو فرض حظر جوي على السودان، داعيا الشعب إلى عدم الالتفات إليها، ومشددا على أن محاولات الضغط الخارجي لن تثني الجيش عن تحقيق أهدافه. أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تمكنها من تدمير نحو 50 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع وأسرى عشرات العناصر في محور الصحراء الذي يشمل المناطق الصحراوية شمال وغرب السودان حتى الحدود التشادية والليبية، في حين تحذر الأمم المتحدة من تفاقم سوء الأوضاع الإنسانية في ولاية النيل الأزرق.
5: في السودان لا تهدأ الجبهات ولا يتقدم الحل السياسي بالسرعة التي تفرضها الكارثة الإنسانية. ميدانيا أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تدمير 49 عربة قتالية لقوة الدعم السريع وأسرى 70 عنصرا في محور الصحراء، إضافة إلى الاستيلاء على 30 مركبة وشاحنة وقود. وتقول القوة إن العملية استهدفت رتلا متحركا، فيما لم يصدر عن الدعم السريع تعليق فوري على هذه الرواية. لكن الأهم من أرقام الخسائر هو اتجاه الحرب نفسها، فالمعارك لم تعد محصورة في مركز واحد، بل تتوزع بين كردفان ودارفور والنيل الأزرق، بما يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة استنزاف مفتوح عنوانها السيطرة على طرق الإمداد والممرات الحدودية. أما لماذا النيل الأزرق الآن؟ فالخبراء يقولون إن المنطقة لم تعد جبهة هامشية، فالولاية تقع على تماس مع إثيوبيا، وقربها من الحدود يشعر لها عقدة عسكرية وإنسانية وإقليمية في آن واحد، والسيطرة عليها تعني التأثير في خطوط الإمداد وفتح أو إغلاق ممرات استراتيجية. وفي المقابل تؤكد الأمم المتحدة أن القتال يتصاعد على جبهات متعددة

0: أن نحو 13 مليون سوداني اضطروا إلى مغادرة منازلهم، بينهم 8,700,000 نازح داخل البلاد. دبلوماسيا، المسار لم يمت لكنه لم يتحول بعد إلى اختراق. الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات تدفع عبر مسار الرباعية نحو هدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما يواصل المبعوث الأممي شهوده ويعمل الاتحاد الإفريقي والخماسية الدولية. لكن العقبة الأساسية ما زالت أن الطرفين يتعاملان مع ميزان القوة الميدانية باعتباره ورقة تفاوضية. وعلى الأرض يتقدم الميدان أسرع من الدبلوماسية، والإنسان السوداني يدفع ثمن هذا التأخير. وكلما اتسعت جبهة النيل الأزرق وكردفان أصبحت كلفة العودة إلى طاولة التفاوض أعلى، بينما تتراجع مساحة الحل السياسي أمام منطق الحرب. عمار أبو ثواب، تيريتي عربي.
1: قال الكرملين إن بريطانيا تعرقل جهود إحلال السلام في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بالمعلومات اللازمة لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. وهدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بتدمير المنشآت التي ستصنع هذه الصواريخ، متهما بريطانيا بصب الزيت على النار. جاء التحذير بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية أنها ستسمح لشركة الصناعات الدفاعية بالإفراج عن معلومات تتعلق بالمكونات البريطانية المستخدمة في الصاروخ الفرنسي البريطاني، بما يتيح لأوكرانيا إنتاجه محلياً. زادت الحرب في الشرق الأوسط مبيعات السيارات الكهربائية عالميا بعد القفزة الحادة التي تسجلها أسعار النفط. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن التوقعات تشير إلى أن السيارات الكهربائية ستشكل نحو 30% من مجموع السيارات المباعة حتى نهاية العام.
2: الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز سرعا من مبيعات السيارات الكهربائية في أنحاء واسعة من العالم. فارتفاع أسعار النفط غير حسابات المستهلكين والحكومات فيما اتجهت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي. فحسب صحيفة نيويورك تايمز، يتوقع أن تعمل بالكهرباء أقل من 30% من جميع السيارات الجديدة المبيعة في العالم خلال العام الحالي، مقابل 4% في عام 2020. وفي المقابل يتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات التقليدية إلى أدنى مستوى منذ أوائل العقد الأول من الألفية الحالية، فقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في جنوب إفريقيا بأكثر من 5 مرات في النصف الأول من العام، بينما تضاعفت حصتها في أسواق أستراليا وكولومبيا وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. وفي نفس الوقت قالت وكالة الطاقة الدولية إن أكثر من 12 حكومة أعلنت سياسات جديدة لدعم السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، وقد شملت الإجراءات حوافز ضريبية وبرامج لاستبدال السيارات التقليدية وخفض رسوم الاستيراد. وتأتي الطفرة رغم انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام في أكبر سوقين للسيارات عالميا، الصين التي تستحوذ على نحو نصف المبيعات الكهربائية في العالم، والولايات المتحدة التي أنهت العام الماضي الإعفاء الضريبي الخاص بهذه المركبات. لكن تظل الصين مستفيدة من تسارع الطلب في الأسواق المختلفة. فحسب نيويورك تايمز، صدرت الشركات الصينية نحو 2.5 مليون سيارة كهربائية في النصف الأول من عام 2026، وهو عدد يقارب إجمالي صادراتها خلال العام الماضي بأكمله. حسان محمد، تيريتي عربي.
1: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة بينها التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. دمشق ترحب بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا

سوريا دولة راعية للإرهاب وتؤكد أن الخطوة تمهد للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يمطر شباك إلتشي بخماسية في الدوري الإسباني. اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند يثير تفاعل الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي بقصة شعر جديدة. محمد صلاح يتألق في أول مشاركة له أساسية مع طرابزونسبور ويسجل هدفين ليقود الفريق لأول فوز له في الدوري التركي هذا الموسم.

حقق برشلونة فوزا عريضا على حساب مضيفه إلتشي بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني. وبهذا الانتصار الكبير حصد برشلونة أول 3 نقاط في موسمه الجديد ليحتل المركز الرابع، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام أتلتيك بلباو. خطف ليفربول تعادلا مثيرا أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويستعد الريدز لاستضافة نوتنغهام فورست مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريمير ليج. واصل بورتو انطلاقته المثالية في الدوري البرتغالي بعدما حقق فوزه الثالث تواليا على حساب أروكا بهدفين دون رد. وسجل غابري فيغا وبورخا ساينز هدفي بورتو ليحصد الفريق 3 نقاط جديدة ويواصل صدارته لسباق المنافسة على الدوري برصيد 9 نقاط. حقق فينورد فوزا كبيرا على مضيفه كامبور بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الهولندي. وفرض فينورد أفضليته منذ البداية لينهي الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف قبل أن يضيف هدفا خامسا في الشوط الثاني، ورفع الفوز رصيد فينورد إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما بقي كامبور في ذيل الترتيب دون نقاط. وصل البرازيلي فابينيو إلى ترابزون تمهيدا للانضمام إلى صفوف ترابزون سبور. وأكد اللاعب البرازيلي سعادته بالعودة للعب إلى جانب محمد صلاح، وقال فابينيو إنه حافظ على جاهزيته البدنية بشكل فردي، مشيرا إلى استعداده للعمل مع الفريق وتقديم أفضل ما لديه في المركز الذي يحدده المدرب. توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي قادما من نادي ليل الفرنسي، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 85,600,000 جنيه استرليني، ليصبح بوعدي أغلى لاعب شاب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. حسم التعادل بهدف لمثله مواجهة بوكا جونيورز وريسنج كلوب ضمن الجولة 6 من مرحلة كلاوس سورا في الدوري الأرجنتيني. وتقدم ريسنج مبكرا عن طريق ماركوس روخو من ركلة جزاء قبل أن يدرك بوكا جونيورز التعادل عبر الأورغوياني ميغيل ميرينتيل في الدقيقة 28. انتزع فيلز سارسفيلد تعادلا مثيرا بهدفين لمثلهما أمام مضيفه ريفر بليت ضمن الجولة 6 من الدوري الأرجنتيني، وتقدم ريفر بليت بهدفين عن طريق أنخيل كوريا وهدف عكسي قبل أن يعود سارسفيلد في الشوط الثاني بهدفين لدييغو فالديس ومانويل لانزيني. توج الفرنسي آرثر فيلز بأول ألقابه في بطولات الماسترز بعدما تغلب على الأمريكي فرانسيس تيافو بمجموعتين مقابل واحدة في نهائي بطولة سنسيناتي. وبات فيلز البالغ من العمر 22 عاما أول لاعب فرنسي يتوج بلقب فردي الرجال في سنسيناتي منذ انطلاق البطولة بنظامها الحالي. توجت الأمريكية كوكو غوف بلقب بطولة سنسيناتي للتنس للمرة الثانية في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد. ورفعت غوف بهذا الانتصار رصيدها إلى 12 لقبا في منافسات الفردي لتواصل استعداداتها بقوة لبطولات الولايات المتحدة المفتوحة.

0: من تشجيع المنتخب الإسباني خلال كأس العالم إلى مباراة رمزية تحمل ألوان إسبانيا وفلسطين، كرة القدم تتحول إلى رسالة تضامن مع الرياضيين الفلسطينيين في مبادرة هدفها أن تصل صور المباراة ورسالتها إلى فلسطين وأن تبقى الرياضة مساحة للتضامن حتى في أصعب الظروف. رمزي البيروتي والتفاصيل.
1: من ملاعب كرة القدم الإسبانية تعود فلسطين إلى الواجهة من خلال مبادرة أهداف من أجل فلسطين التي دعت لتنظيم مباريات تضامنية حول العالم ردا على مواقف المشجعين الفلسطينيين الداعمة للمنتخب الإسباني خلال كأس العالم من بين أنقاض منازلهم المدمرة، وتحويل هذا التفاعل إلى رسالة تضامن أوسع مع القضية الفلسطينية.
2: فكرنا في الأمر لأنه من جهة يمكن للرياضة أن تجمع الناس وأن تبني جسورا وتهدم الجدران، وقد ظهر ذلك بالفعل خلال كأس العالم عندما رأينا أن الشعب الفلسطيني كان منخرطا ومتحمسا بشكل كبير، وهذا الأمر فاجأنا وقلنا يجب أن نكون هناك ويجب أن نكون هناك لدعمهم.
1: في ملعب لاتيخيرا الخماسي ببلدة موراسالسال شمال مدريد نظمت هذه المباراة الرمزية التضامنية وسط هتافات من المشاركين والمشجعين، تخللها الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الحركة الرياضية في فلسطين، بينما علقت على سياج الملعب الأعلام الفلسطينية والإسبانية، وداخل أرضية الملعب ارتدى اللاعبون القميصين الأحمر كهوية لمنتخب إسبانيا والأبيض في إشارة رمزية إلى منتخب فلسطين.

0: الهدف هو تسليط بعض الضوء على قضية فلسطين وعلى الإبادة الجماعية التي تحدث فيها، وألا تنسى، وأن نبقي القضية حاضرة هنا في منطقة السيارة بمدريد، لأنها لا تزال قائمة ومهمة، ومن الضروري ألا تنسى.
1: لقد أظهرت جماهير أندية إسبانية مختلفة تضامنها مع فلسطين، رايو فايكانو على سبيل المثال أظهر أيضا تضامنه مع فلسطين، ونحن نرى أن إسرائيل لا يمكن أن تشارك في أي منافسة دولية.
2: الرياضة الفلسطينية دفعت ثمن الحرب كباقي القطاعات الأخرى، وبحسب القائمين على الحملة استشهد أكثر من 1000 رياضي فلسطيني، بينهم أكثر من 500 لاعب كرة قدم، ودمرت مئات المنشآت الرياضية. ومن هنا جاءت مباراة إسبانيا وفلسطين الرمزية حاملة رسائل التضامن والدعوة إلى مقاطعة إسرائيل في مختلف المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي.
3: في كرة القدم الهدف عادة أن تصل الكرة إلى الشباك، أما هنا فالهدف أن تصل الرسالة إلى فلسطين. فهذه المباراة التضامنية هي لمسة وفاء من الشعب الإسباني إلى أهالي غزة الذين شجعوا منتخب لاروخا خلال المونديال رغم جراحهم وفقدهم المئات من الرياضيين والمنشآت الرياضية. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، من ملعب لاتيخيرا شمال مدريد.
4: إيرلينغ هالاند يفاجئ الجماهير بإطلالة جديدة وقصة شعر مختلفة لتتحول تسريحته الجديدة إلى مادة للسخرية والتعليقات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي كشف عن إطلالته الجديدة وقصة شعره بطريقة طريفة، حيث كتب: موسم جديد وقصة شعر جديدة، الحلقة كاملة على يوتيوب. صفحة الدوري الإنجليزي الممتاز شاركت مقطعا لمكالمة هالاند مع مدربه السابق بيب غوارديولا، وعلقت قائلة: ردة فعل بيب غوارديولا المضحكة بعد رؤية قصة شعر إيرلينغ هالاند الجديدة. بيب ساخرا: أنت محظوظ لأنك تملك شعرا، أود لو كان لدي شعر مثلك، وحتى إن لم تعجبك القصة فلا تقلق سينمو مجددا. ميسون تفاعلت بطريقتها الخاصة مع قصة شعر هالاند الجديدة مستعينة بردة فعل زلاتان إبراهيموفيتش، وكتبت: ردة فعل إبراهيموفيتش لحالها تختصر كل شيء، هالاند يتصل بغوارديولا وإبراهيموفيتش عشان يوريهم شكله بعد الحلاقة، ردة فعل إبراهيموفيتش تثبت لك أنه عربي الأصل. ومن جانبها علقت منصة كورا شو على إطلالة هالاند الجديدة وكتبت: حتى إبراهيموفيتش لا يصدق ما فعل هالاند. ونختتم مع محمد الذي علق بسخرية على ردة فعل غوارديولا وإبراهيموفيتش تجاه قصة شعر هالاند الجديدة، وقال: بيب ما صدق كيف تغير شكله، وإبراهيموفيتش سحب عليه وقال له احذف رقمي من عندك.

0: الدوري التركي يواصل خطف الأنظار مع انطلاقة موسم مشتعلة في ظل الصفقات الكبيرة التي رفعت سقف التوقعات منذ الجولة الأولى. محمد صلاح كان في واجهة المشهد هذه الجولة بعدما قاد ترابزونسبور لانتصار مثير أمام بشاكشهير. حصاد الجولة الثانية في التقرير التالي.
1: الدوري التركي أصبح محط أنظار العالم بعد الانتقالات الكبيرة التي شهدتها المسابقة والتي رفعت من مستوى المنافسة وجذبت اهتماما جماهيريا وإعلاميا واسعا. في ظل وجود أسماء ونجوم بارزين تبدو بداية الموسم أكثر إثارة. النجم المصري محمد صلاح كان عنوان الجولة بعدما قاد ترابزونسبور للفوز على بشاكشهير بهدفين لهدف في ظهوره الأساسي الأول بالدوري التركي. وسجل صلاح هدفين وقدم أداء هجوميا لافتا ووصل صناعة الخطورة على مرمى المنافس ليؤكد سريعا حضوره وتأثيره مع فريقه الجديد. وفي بقية النتائج استعاد فنربهشة توازنه وحقق فوزه الأول هذا الموسم بانتصاره على كونياسبور بأربعة أهداف مقابل اثنين، بعدما كان قد خسر مباراته الافتتاحية أمام جنشلار بيرلي الذي واصل بدايته المثالية.

0: وتصدى رجدول الترتيب برصيد 6 نقاط. أما حامل اللقب جلاتا سراي فاكتسح إرزرومسبور برباعية نظيفة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط محتلًا المركز الثاني، فيما حقق سامسون سبور وقاسم باشا انتصارين مهمين، بينما تلقى بشكتاش خسارته الأولى أمام ألانيا سبور الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط. وبذلك تكشف الجولة الثانية عن منافسة مبكرة ومفتوحة مع تألق صلاح واستعادة فنربهشة وجراتا سراي توازنهما ونجاح جنشلار بيلي في الانفراد بالصدارة. خالد كاتبي، تيرتي عربي.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زقوت. أهلا بك معتصم. إذن يعني الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز، مواجهات مشتعلة ونتائج كبيرة. لو نبدأ مع حامل اللقب جلطة سراي، يعني جلطة سراي أعلن نفسه بقوة عندما تغلب على أردرومسبور بـ4 أهداف دون مقابل، هدفين كانت لفيكتور أوسيمان. هل يبدو برأيك بطل تركيا يعني مستعد أو أكثر جاهزية من الفرق الأخرى في طريقه للحفاظ على لقب الدوري التركي؟
2: مساء الخير أيمن. يبدو فعلا أن جالاتا سراي يبدأ الموسم من حيث انتهى الموسم الماضي، يبدأ بقوة ويثبت أنه صاحب الكعب الأعلى والحضور الأقوى، التشكيل الأكمل أو الأكثر اكتمالا ما بين المنافسين أو أندية الدوري التركي الدرجة الأولى، لاعبين على أعلى مستوى، خبرات متراكمة، بعض الصفقات وإن كان بحاجة إلى مزيد من الصفقات، ولكن فعلا جالاتا سراي يثبت علو كعب ولازال في الريادة المرشح رقم واحد. أوسيمين لا زال يثبت، لا أريد القول أنه أحد أفضل لاعبي الدوري التركي، ولكن أحد أفضل المهاجمين في أوروبا والعالم بتسجيله الثنائية وصناعة هدف ثالث بتمريرة حاسمة قدمها إلى زميله، ولذلك أوسيمين فعلا هو قائد جلطة السراي داخل الملعب، هو النجم الأكبر، هو الهداف الحقيقي، هو المنقذ، ولكن يبدو أن جلطة السراي يعاني من بعض المشاكل، هذا شيء طبيعي. لا نريد الحكم أو الاستعجال على الحكم من البداية، ولكن جلطة السراي كان بحاجة إلى أن يثبت أنه جاهز منافس يلعب بنفس الجودة، يلعب بنفس القوة التي خلفها الموسم الماضي، وإن كان بحاجة إلى بعض التدعيمات، بحاجة إلى بعض حل المشاكل، لأنه تبين أن الفريق خلال المباراة كان هناك بعض الثغرات.
1: نعم يعني معتصم، الجولة الأولى جلطة سراي تعادل مع تشورمسبور بـ2 هدف، يعني برأيك هل يحتاج فعلا جلطة سراي إلى تدعيمات أم أن يعني الفريق يكفي لأن ينافس في الدوري، وهناك أيضا دوري أبطال أوروبا سينافس في دوري أبطال أوروبا، هل هذه التشكيلة تكفي للمنافسة على الصعيدين المحلي والأوروبي؟
2: يعني لا نريد القول أن الفوز العريض الذي حققه جلطة سراي في ثاني جولاته بالدوري التركي يجعله خلاص هو فريق جاهز وتشكيلة جاهزة للمنافسة. دعنا نتحدث أن جلطة سراي لا ينافس فقط على الدوري التركي، هذا أمر تحصيل حاصل بالنسبة له، أمر عادي وأصبح روتيني. الآن دخل في مرحلة جديدة، هناك طموح أوروبي بتجاوز الدور الأول لدوري أبطال أوروبا ثم تأخذ البطولة بعد ذلك مسارها، فلذلك جلطة سراي أمامه تحديات كبيرة، أمامه تطلعات كثيرة، تعدد بالبطولات، عدد كبير من لاعبي تقريبا كلهم دوليين، فلذلك جلطة سراي طموح عالي جدا. التشكيلة يبدو بها نقص، هناك لا أريد أن القول أن جلطة سراي لديه عمق هجومي، أعتقد هناك ضعف في العمق التهديفي وليس الهجومي تحديدا، حتى نكون يعني دقيقين في اختيارنا للكلمات، هناك ضعف في العمق التهديفي. لا أريد القول أن هناك اعتماد مبالغ فيه على أوسيمين بالحل التهديفي، لكن هذا واقع للأسف، أن جلطة سراي في حال تعرض أوسيمين لغياب الهبوط بالمستوى، هذا وارد جدا خاصة مع لاعب شبه مزاجي ومزاجي مثل أوسيمين، لاعب ممكن يحدث انخفاض في مستوى، وهذا يحدث كل سنة مع أوسيمين، يمر بفترة صعبة، فلذلك هناك فريق بالفعل يحتاج إلى بعض الصفقات التدعيمية في خط الهجوم، في مركز الجناح اليسار، كذلك في خط الوسط، وربما في بعض التعزيزات الدفاعية. إذن كتشكيلة أساسية جلطة سراي فريق شبه جاهز، لكن هناك بحاجة إلى العمق على الدكة، خاصة العمق الهجومي التهديفي، بالذات أن جلطة سراي كما أشرنا ينافس على دوري أو الذهاب، يعني نقول بشكل متوسط أو مستوى متوسط أو بعيد حتى في دوري أبطال أوروبا، فلذلك يحتاج إلى العمق خاصة مع ضغط المباريات وكثرة البطولات.
1: نعم معتصم، قبل الانتقال للحديث عن فنربهتشا وبشكتاش فرق اسطنبول الأخرى، دعنا ننتقل إلى ترابزونسبور ومحمد صلاح أيضا. يعني محمد صلاح بدأ تجربته في الجولة الثانية مع ترابزونسبور

0: أساسيا في الدوري الأوروبي بالملحق، وحصل أيضا تعثر، فكان طرابزونسبور بحاجة ماسة وسريعة جدا إلى تسجيل ردة فعل قوية كي يعود إلى الأجواء ويوقف يعني مزيد من الضغط الإعلامي، خاصة في دخول سكة الانتقادات الإعلامية وأن محمد صلاح لا يؤدي جيدا. لكن طرابزونسبور ومحمد صلاح سجلوا ردة فعل قوية جدا، بذات محمد صلاح اللي سجل ثنائي وحرم من هاتريك بسبب قرار الحكم بعد احتساب الهدف الثالث تسلل، وكان هدف جميل جدا، وكنت شخصيا أتمنى أن يحتسب الهدف، لكن هذه قوانين كرة القدم. محمد صلاح يثبت نفسه كفعلا قائد بدون شارة قيادة، يثبت نفسه كابتن بدون شارط كابتن في الملعب. هذا الكلام ليس حديثي فقط، وإنما أيضا حديث المدرب فاتح تقي الذي أشاد بمحمد صلاح وسرعة بديهته حسن قراراته داخل الملعب.
1: ابقى معنا لنستمع سويا إلى ما قاله المدرب فاتح تكة عن محمد صلاح بعد نهاية المباراة.
2: الأداء الذي قدمه صلاح خلال الأسبوعين الماضيين يجعلنا نقول نعم، هذا هو النجم العالمي، كل الشكر له. لكنني لا أتحدث فقط عن أدائه داخل الملعب، تحدثت معه شخصيا أيضا. أحيانا قد يفكر اللاعب، هل بإمكاني أن أصبح نجما عالميا بهذا المستوى؟ من ناحية الموهبة ربما يمكنك أن تكون كذلك داخل الملعب، لكننا نتحدث عن لاعب يتخذ القرار الصحيح في كل لحظة، كما أنه محترف بشكل لا يصدق خارج الملعب وخارج التدريبات منذ بدايتها وحتى نهايتها، لذلك نحن في وضع جيد.
1: عودة لك ضيفي معتصم، يعني استمعنا إلى المدرب فاتح تكة وهو يشيد بأداء محمد صلاح. هل برأيك يعني معتصم يعني طرابزونسبور بحاجة لتدعيمات أكثر؟ يعني اليوم طرابزونسبور استقدم اللاعب فابينيو من الاتحاد السعودي، يعني وهو لاعب زميل سابق وجديد لمحمد صلاح، هما يعرفان بعضهما من ليفربول. برأيك هل يعني قدوم فابينيو يكفي لطرابزونسبور لمساندة محمد صلاح وبالتالي المنافسة على الدوري التركي وأيضا أوروبيا قريبا جدا؟
0: أيمن، إذا تتذكر قبل أسابيع كنت معك في تي آر تي في هذه المنصة تحديدا داخل الاستوديو، وسألتني عن توقعات من محمد صلاح، فكانت إجابتي إذا تتذكر قلت لك أن محمد صلاح صفقة كبيرة الأهم في تاريخ النادي، لكن بالنهاية دعنا نتذكر أن محمد صلاح لا يمتلك العصا السحرية لحل مشاكل النادي، ربما هو يمتلك عصا ليكون أو عصا من عصيان كثيرة كي يروض الدوري التركي أو أحد البطولات المحلية أو أن يذهب بعيدا في الدوري الأوروبي لا نعلم، لكن في النهاية اللاعب لا يمتلك العصا السحرية لحل كل المشاكل. طرابزونسبور بحاجة إلى ثلاث صفقات، لاعب خط وسط رقم 6 أعتقد فابينيو صفقة جيدة، ولو إلى مرحلة يعني لا أريد القول أنها انتقالية، ولكن واضح أن طرابزونسبور يعقد صفقات كي يفوز بالبطولات هذا الموسم وليس لبناء فريق مستقبلي. لو أراد البناء للمستقبل البعيد البعيد لتعاقد مع لاعبين صغار أو مواهب صغيرة، ولكن يتعاقد مع لاعبين جاهزين للمنافسة والفوز بالألقاب، هذا مهم جدا حين نقيم أو ننظر إلى طرابزونسبور. فأعتقد صفقة رقم 6 وقد حدثت الآن مع فابينيو، لاعب كبير خبرة ليمتلك من الهدوء والتراكم الخبرات اللي ممكن يقدم، وعلى درجة عالية من الذكاء كي ينسجم بسرعة في الملعب. أعتقد أن الفريق بحاجة إلى ربما أيضا مدافع وعمق للهجوم، عمق للهجوم التهديفي هنا أتكلم، لأن الموسم طويل، طرابزونسبور عينه على الألقاب، وطالما أنك تريد الألقاب إذا يجب أن يكون هناك عمق في التشكيلة. أعتقد طرابزونسبور يحتاج إلى ثلاث صفقات، عقد واحدة تبقت اثنتان وهو العمق الدفاعي والعمق الهجومي.
1: نعم، بالعودة إلى فرق إسطنبول معتصم، يعني فنربهتشا من أقوى الأندية على مستوى تركيا أيضا، يعني فنربهتشا رد على خسارته في الجولة الأولى بفوز عريض على كونيا سبور في الجولة الثانية، برأيك هل تجاوز الفريق يعني البداية المتعثرة أم أن الحكم لا يزال مبكرا على ذلك؟
0: يعني أعتقد هذه ردة فعل سريعة وجيدة من فنربهتشي، كان يجب أن تحقق في الوقت الحالي حتى لا يدخل أزمة فنية وأزمة إعلامية وأزمة جماهيرية بمزيد من الضغوط. هذا التسجيل أو العودة السريعة للنادي يعني بعد فترة لا أريد القول بعيدة ولكن شبه بعيدة نوعا ما عن الألقاب، والمنافسة الآن أصبحت أكثر وأكثر، أعتقد فنربهتشي عاد في الوقت المناسب. يعني الفريق أعتقد لا نريد الحكم عليه من البداية، ولكن عليه أن يبحث عن المستوى الفني المتصاعد، وهذا ما حققه في أولى جولاته ومبارياته، لا أن يبحث عن حل المشاكل من

0: أول مباراة، هذا طبعا كلام نظري غير منطقي ولا يمثل كرة القدم بصلة. فنربخشي بحاجة إلى الاندماج أكثر في الدوري في الموسم ورفع المستوى والنسق مباراة تلو الأخرى واستكشاف المشاكل والعمل على حلها.
1: يعني معتصم، مع حجم التعاقدات الكبيرة التي قام بها فنرباتشي، يعني لوكاكو، كانتي الموسم الماضي، وهناك تاليسكا أيضا، يعني أسينسيو، يعني ترى بأن التشكيلة كبيرة وأسماء كبيرة جدا، هل برأيك لا يزال الفريق لا تدعيمات، أم أن على المدرب أن يجد الحل ويدمج هؤلاء اللاعبين للتناغم والمنافسة على اللقب من بعدها؟
0: يعني شوف، شخصيا انا لا افضل دائما عقد صفقات كثيره وكبيره في موسم واحد، هذا يؤدي الى ضرب استقرار الفريق. لكن وقد حدث ان فنربخشة الان تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين كما اشرنا، لوكاكو، اسينسيو واخرين، فالان الفريق لديه يعني عدد كبير من اللاعبين. فبالتالي الاجابه على سؤالك هو محتاج يعني امرين: الوقت كي يحدث الانسجام بين مع هذه الصفقات الجديدة والكثيرة والمهمة، وأيضا أن يجد المدرب الحلول. أما إذا كان هناك حاجة إلى تدعيمات، ربما تدعيمات ليست كثيرة لكنها مهمة، أعتقد يحتاج إلى قلب دفاع وظهير يمين.
1: طيب إلى الفريق الآخر الإسطنبولي بشكتاش، يعني بشكتاش في الجولة الأولى حقق 3 نقاط وفي الجولة الثانية خسر أمام ألانيا سبور، برأيك هل يمكن يعني أن يندم بشكتاش على عدم التعاقد مع محمد صلاح هذا الموسم؟
0: يعني أعتقد أننا سنعرف هذه الإجابة هذا السؤال في نهاية الموسم، لكن هناك 3 مشاكل في بشكتاش. أولا، الفريق لازال يعاني مع الملاعب الخارجية، بيلعب برا أرضه في تعثر، هذا يعني أصبح أحد مشاكل كبيرة لبشكتاش التي تؤدي إلى نزيف النقاط. المشكلة الثانية كثرة تضييع الفرص، يعني كأن هناك عقد بين اللاعبين أو مهاجمين بشكتاش وبين الفرص الضائعة، هناك حالة غرامية أنا صراحة تحتاج إلى وقفة من المدرب، تحتاج إلى هدوء نفسي، تحتاج أيضا إلى مزيد من التدريبات والتفاهم والحلول لمشكلة تضييع الفرص. عندهم مشكلة ثانية، بعض القرارات المثيرة للجدل ربما كانت قاسية نوعا ما على الفريق. وإن أضفنا سبب رابع، ثغرات دفاعية ومشاكل دفاعية لبشكتاش لا زالت مستمرة من الموسم الماضي، هي السرطان الأكبر ضد الفريق، ضد طموح الفريق. بهذا الحال أنا غير متفائل كثيرا لبشكتاش، إلا في حل مشكلة نزيف النقاط في الملاعب الخارجية وحل مشكلة تضييع الفرص.
1: نعم، كنت معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: الهدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة بينها التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. دمشق ترحب بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وتؤكد أن الخطوة تمهد للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

0: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم المنبوذ الاقتصادي، لفرض عزلة دولية كاملة على طهران، وتشمل الحزمة الجديدة قطاعات الذهب والأصول الرقمية والتكنولوجيا والطيران والشحن، في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
1: من القنابل إلى الدولار ومن مضيق هرمز إلى النظام المالي العالمي، توسع واشنطن جبهة المواجهة مع طهران. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت ما يصفه بيوم الإنزال الاقتصادي عبر استهداف النفط والشحن والتمويل وشبكات يقول إنها تحترف الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
2: نحن الآن ندخل المرحلة النهائية، ومنذ الفجر يبدأ يوم الإنزال الاقتصادي، وهو أكبر هجوم مالي حشدناه على الإطلاق ضد خصم.
1: لا تستهدف واشنطن إيران وحدها، فالرسالة موجهة هنا أيضا للدول والشركات التي تمنح طهران منفذا إلى الاقتصاد العالمي، وهنا تراهن الإدارة الأمريكية على العقوبات الثانوية لإجبار المتعاملين مع إيران على الاختيار بين طهران والنظام المالي الأمريكي.
2: لم يعد مقبولا العمل في المناطق الرمادية، لا لبس في موقف الولايات المتحدة. أي انخراط اقتصادي من أي نوع مع هذا النظام سيعرض المسؤولين عنه لكامل قوة الولايات المتحدة.
3: بعد أشهر من الحرب والعقوبات، تحاول إدارة ترامب تحويل الضغط الاقتصادي إلى أداة لفرض شروط نهاية المواجهة، لكن نجاح يوم الإنزال الاقتصادي سيتوقف في النهاية على مدى استعداد شركاء طهران لتحمل كلفة تحدي واشنطن.
1: تنتقل المواجهة إذن مع إيران من ساحات القتال إلى النظام المالي العالمي، والسؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة هو هل سيدفع هذا الضغط إيران إلى التفاوض أم يدفعها إلى تصعيد المواجهة؟ رؤوف جربي، تيرت عربي، واشنطن.
0: قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفته بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. وأضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة لا تستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية

0: في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران. وأشار هيكسيث إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. توعد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال مدني زادة في تصريحات تلفزيونية إن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مضيفا أنها تبدو وكأنها تتمنى هزيمة أخرى. وأكد الوزير الإيراني أن الحكومة مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها. حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني سردار حسين محبي من أن أي تهديد للبنية التحتية لبلاده سيقابل بضربات ثقيلة تستهدف شرايين الطاقة والمصالح الحيوية الأمريكية. وشكك محبي في قدرة واشنطن على فرض سيطرتها على مضيق هرمز، ومشددا على أن طهران تمتلك منظومات رصد واستخبارات بديلة تمكنها من مراقبة الملاحة واستهداف السفن بدقة عالية. بحث قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأفادت وكالة التسنيم الدولية للأنباء بأن قاليباف استعرض خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني في طهران حالات متعددة من إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، مؤكدا أن بنود المذكرة والتعهدات المتبادلة بين الأطراف واضحة ومحددة. وشدد قاليباف على أن إيران لا تتأثر بالضغوط، منوها إلى أن التمسك بمتابعة تنفيذ الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. أكدت السعودية وفرنسا أهمية التوصل إلى حل تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران لتجنب مزيد من التصعيد وضمان الأمن الإقليمي. جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في باريس. وشدد الجانبان على ضرورة ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني واستئناف تعاون طهران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أدان الهجمات على السفن والتهديدات للممرات المائية، وطالبا بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها وضمان حرية العبور دون قيود أو رسوم. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي آخر التطورات أعلن الدفاع المدني استشهاد طفل وإصابة والدته وشقيقته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مجاورا لمنزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. كما استشهدت طفلة وأصيب فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
1: في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر محلية بوقوع شهداء وجرحى جراء استهداف طائرة حربية مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. كما استهدف الاحتلال بصواريخه محطة المياه الحيوية التي يعتمد عليها آلاف النازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة والمناطق المجاورة للحصول على مياه الشرب الصالحة للاستخدام، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، الأمر الذي يفاقم من

0: أزمة العطش الممتدة في قطاع غزة. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى نحو 1300 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4300. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يتلقى تقارير حول مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزة وتأثرهم جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي بمن فيهم أطفال. يأتي ذلك بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر بإخلاء السكان ومنحه مهلة 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكن قواته باشرت اعتداءاتها قبل انتهاء المهلة، ما يؤكد أنها كانت مجرد ذريعة لاستئناف القتل والتدمير والتنصل من الالتزامات أمام الوسطاء والعالم.
1: حذر مدير مركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى من تدهور الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في القطاع، وشدد أبو ندى على أن إجلاء آلاف المرضى إلى خارج قطاع غزة بات ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم وتفادي فقدان فرص تعافيهم قبل فوات الأوان، مؤكدا حاجتهم العاجلة إلى العلاجات التخصصية والإشعاعية والكيماوية في ظل نقصها الحاد ومحدودية الإمكانات الطبية. أعلنت مؤسسة الإغاثة الطبية الدولية ميديكس افتتاح مرافق إضافية داخل مستشفى الزوايد الميداني، وجاء هذا المشروع بتمويل من مؤسسة واصلة التركية استجابة للأوضاع الصحية الصعبة التي يعيشها المرضى في القطاع بسبب تدمير الاحتلال المنظومة الصحية والعمل على التضييق على كل ما من شأنه التخفيف عن الأهالي المحاصرين.
2: تستمر جهود المؤسسات التركية في دعم القطاع الصحي داخل قطاع غزة من خلال توسعة جديدة في مستشفى الزوايد الميداني بإضافة ساحة انتظار وصيدلية ومخزن مستلزمات طبية بتنفيذ جمعية الإغاثة الطبية الدولية ميديكس وتمويل مؤسسة واصل. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمشروع إنشاء قسم غسيل الكلى داخل المستشفى الميداني قبل عامين استجابة للحاجة المتزايدة للخدمات الأساسية للمرضى.
3: بعد معاينتنا لاحتياج المرضى في قسم غسيل الكلى في مستشفى الزوايد الميداني اللي افتتحناه في نهاية 2024، وجدنا في احتياج كبير للمرضى لوجود منطقة للانتظار كانوا ينتظروا بالساعات تحت أشعة الشمس، وكان في احتياج أيضا لتوسعة هذا القسم وتوفير كمان مخازن للأدوية والصيدلية تابعة لهذا القسم لتسهيل عمل الطواقم الطبية اللي موجودة في هذا القسم، وأيضا توفير الراحة والأمان للمرضى اللي يعني بترددوا لهذا القسم بشكل مستمر وبيتلقوا ساعات طويلة لجلسات غسيل الكلى.
2: لا تمثل هذه الإضافة مجرد توسعة في المكان لمرضى الكلى، وإنما تعني توفر مساحة وخدمات أكثر ملائمة وتلبي احتياجات يومية يواجهها المرضى والطواقم الطبية على حد سواء. ومع استمرار تدفق مرضى الكلى إلى القسم تصبح هذه الإضافات جزءا أساسيا من العلاج في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة نقصا حادا في الإمكانيات والموارد.
4: هذا المستشفى ووحدة غسيل الكلى التي تم إنشائها بدعم من بعض المؤسسات التركية خلال فترة الإبادة والحرب، اليوم حقيقة نحن أمام مشهد آخر في توسعة هذا القسم لتحسين جودة الخدمة لهذا المرضى. هذه المشاريع هي مشاريع مهمة جدا ذات أولوية عالية جدا رغم كل التحديات في عملية استعادة إنشائها بسبب منع الاحتلال لدخول أي مكون من مكونات إعادة الإنشاء والبناء أو أي مورد، ورغم ذلك ورغم كل التحديات ما زلنا نحاول أن نتوسع في تقديم الخدمة، بالأخص نركز على الخدمة المنقذة للحياة والخدمات الأساسية.
2: وهنا يأتي دور المؤسسات التركية من خلال مشاريع ومبادرات لمحاولة سد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات الصحية للقطاع.

0: في وقت تتجاوز فيه احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة قدرة المؤسسات الطبية على الاستجابة لها، ما يجعل دعم المرافق الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتطوير البنية التحتية أولويات لا تحتمل التأجيل. لم يتوقف الدعم التركي للمشروعات في قطاع غزة رغم التعقيدات الإسرائيلية وتحديات الواقع، فهذا المشروع وإن بدا صغيرا أمام حجم الاحتياج الكبير، فإنه يمنح آلاف المرضى في القطاع أمل الحصول على حقهم في العلاج. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا خلال اقتحامات طالت عدة مناطق بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية، وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاعتقالات توزعت بين محافظات نابلس وجنين وبيت لحم، فيما أدخل مستوطنون وحدات سكنية متنقلة جديدة لتوسيع بؤرة استيطانية قرب نابلس. وفي قرية تل بنابلس هاجم مستوطنون عددا من منازل الفلسطينيين في المنطقة الغربية. يواصل الاحتلال إغلاق مدخل قرية المغير في رام الله لليوم الثاني، بينما اقتحمت قوات مناطق عدة بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال يحتجز عددا من الشبان على مدخل القرية ويمنع الدخول والخروج منها، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم وبلدة جبع جنوب جنين وضاحية كتابة شرق مدينة طول كرم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين أثناء عمليات الدهم فيها. نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة ميدانية ل 28 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى فلسطين إلى مخيم قلنديا شمال القدس للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المخيم ومنشآت وكالة الأونروا. وشملت الجولة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية مركز قلنديا للتدريب المهني ومدرسة بنات قلنديا وعددا من المواقع المتضررة داخل المخيم. واستمع الدبلوماسيون خلال الجولة إلى إحاطات بشأن الأوضاع الإنسانية والخدمية في المخيم وانعكاسات الإجراءات الإسرائيلية على السكان والمنشآت المدنية. تعود تركيا بقوة إلى قلب الخطاب الانتخابي لبنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات، في ظل توظيفها كخصم خارجي في المعركة السياسية الداخلية على خلفية تصاعد الخلاف بين أنقرة وتل أبيب بشأن الحرب على غزة والحضور التركي في المنطقة.
2: منذ اندلاع الحرب على غزة تصاعد الخلاف بين أنقرة وحكومة نتنياهو على وقع الموقف التركي الداعم للفلسطينيين والرافض للحرب الإسرائيلية، قبل أن يمتد التوتر إلى سوريا مع تنامي الحضور التركي. وفي الأسابيع الأخيرة صعدت تل أبيب خطابها تجاه أنقرة لتتحول تركيا تدريجيا من دولة على خلاف سياسي مع إسرائيل إلى خصم إقليمي تحذر تل أبيب من نفوذه المتنامي.
3: الهدف الأساسي من الضربة العسكرية هو إرسال عدة رسائل، لأن إسرائيل بشكل أساسي لا ترغب بأن تقوم سوريا بإعادة بنائها عسكريا، وخاصة أنها مدعومة من تركيا، وهذا بالنسبة للإسرائيليين يتضارب كليا مع وجهة النظر الإسرائيلية بإبقاء سوريا ضعيفة عسكريا وضعيفة أيضا اقتصاديا.
2: هذا التحول وجد طريقه سريعا إلى الحملات الانتخابية، ففي تل أبيب وضع حزب الليكود صورة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جانب شخصيات يصنفها كخصوم لإسرائيل تحت شعار مفاده أنهم يريدون خسارة نتنياهو، رسالة تربط بقاء رئيس الحكومة بمواجهة خصوم الخارج وتحول الخلاف مع أنقرة إلى ورقة لحشد الناخب خلفه.
4: التوتر مع تركيا يخدم نتنياهو، نتنياهو بحاجة إلى إبعاد النظر عن إخفاقاته في الجبهات المختلفة وفي الداخل الإسرائيلي، ولذلك عندما هناك تسخين للجبهة أو توتر هذا يوحد هو يعتقد الجمهور وراءه، ولذلك التوتر مع تركيا، التصريحات النارية، الأفعال في بعض الأحيان تخدم نتنياهو أيضا في الداخل الإسرائيلي.
2: وبذلك تعيد تركيا الأمن والتهديدات الإقليمية إلى صدارة المشهد الانتخابي في إسرائيل، وهي المساحة التي طالما استثمر فيها نتنياهو سياسيا. وبين الخلاف حول غزة والفلسطينيين وصراع النفوذ في سوريا، يدفع اليمين أنقرة إلى قلب المنافسة الداخلية، محولا الموقف التركي من السياسات الإسرائيلية إلى ورقة انتخابية لحشد الناخب خلف نتنياهو واليمين. من هنا حيث تصاغ التحالفات وتحسم معارك السلطة، تحضر تركيا في الانتخابات الإسرائيلية دون أن تكون طرفا فيها، فالتوتر مع أنقرة يتجاوز حدود السياسة الخارجية ليتحول إلى مادة في الخطاب الانتخابي، يعيد نتنياهو من خلالها الأمن والتهديدات الإقليمية إلى ملعبه المفضل كما يرى مراقبون، لتبقى تركيا خارج الحدود لكن صورتها حاضرة في الطريق إلى صناديق الاقتراع. فمشتاوة راتي عربي، القدس الغربية.
1: رحبت دمشق بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد 47 عاما على إدراجها في القائمة الأمريكية، واعتبرت الخارجية السورية القرار تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية ويمهد لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار. من جانبه وصف وزير الخارجية أسعد الشيباني الخطوة بالحدث التاريخي، مؤكدا أن دمشق ستواصل العمل لإزالة آثار العزلة ورفع ما تبقى من القيود وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن ناقلة تابعة لها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر، وأفادت بأن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي، وقال المتحدث العسكري للجماعة إنهم تمكنوا من استهداف السفينة أمزان شمالي البحر الأحمر، ما أدى إلى نشوب حريق فيها. أعلن الجيش اليمني مقتل أحد جنوده في مواجهات مع جماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوبي غربي البلاد، وقال محور تعز العسكري التابع للجيش اليمني في بيان إن أحد منتسبي اللواء الخامس حماية رئاسية قتل أثناء تأديته واجبه الوطني ودفاعا عن محافظة تعز. واحتدمت المواجهات بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي في عدة مناطق في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بهزيمة قوات الدعم السريع واستعادة الأمن والاستقرار لعودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدا استمرار المعارك حتى تحرير كامل أراضي البلاد. وقلل البرهان من أهمية الأنباء المتداولة بشأن إمكانية فرض عقوبات دولية أو فرض حظر جوي على السودان، داعيا الشعب إلى عدم الالتفات إليها، ومشددا على أن محاولات الضغط الخارجي لن تثني الجيش عن تحقيق أهدافه. أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تمكنها من تدمير نحو 50 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع وأسر عشرات العناصر في محور الصحراء الذي يشمل المناطق الصحراوية شمال وغرب السودان حتى الحدود التشادية والليبية، في حين تحذر الأمم المتحدة من تفاقم سوء الأوضاع الإنسانية في ولاية النيل الأزرق.
5: في السودان لا تهدأ الجبهات ولا يتقدم الحل السياسي بالسرعة التي تفرضها الكارثة الإنسانية. ميدانيا أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تدمير 49 عربة قتالية لقوة الدعم السريع وأسر 70 عنصرا في محور الصحراء، إضافة إلى الاستيلاء على 30 مركبة وشاحنة وقود. وتقول القوة إن العملية استهدفت رتلا متحركا، فيما لم يصدر عن الدعم السريع تعليق فوري على هذه الرواية. لكن الأهم من أرقام الخسائر هو اتجاه الحرب نفسها، فالمعارك لم تعد محصورة في مركز واحد، بل تتوزع بين كردفان ودارفور والنيل الأزرق، بما يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة استنزاف مفتوح عنوانها السيطرة على طرق الإمداد والممرات الحدودية. أما لماذا النيل الأزرق الآن؟ فالخبراء يقولون إن المنطقة لم تعد جبهة هامشية، فالولاية تقع على تماس مع إثيوبيا، وقربها من الحدود يجعلها عقدة عسكرية وإنسانية وإقليمية في آن واحد، والسيطرة عليها تعني التأثير في خطوط الإمداد وفتح أو إغلاق ممرات استراتيجية. وفي المقابل تؤكد الأمم المتحدة أن القتال يتصاعد على جبهات متعددة، وأن نحو 13 مليون سوداني اضطروا إلى مغادرة منازلهم، بينهم 8 ملايين و 700 ألف نازح داخل البلاد. دبلوماسيا، المسار لم يمت لكنه لم يتحول بعد إلى اختراق. الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات تدفع عبر مسار رباعي نحو هدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما يواصل المبعوث الأممي جهوده ويعمل الاتحاد الإفريقي والخماسية الدولية. لكن العقبة الأساسية ما زالت أن الطرفين يتعاملان مع ميزان القوة الميدانية باعتباره ورقة تفاوضية. وعلى الأرض يتقدم الميدان أسرع من الدبلوماسية، والإنسان السوداني يدفع ثمن هذا التأخير. وكلما اتسعت جبهة النيل الأزرق وكردفان أصبحت كلفة العودة إلى طاولة التفاوض أعلى، بينما تتراجع مساحة الحل السياسي أمام منطق الحرب. عمر أبو ثواب، تيريتي عربي.
1: قال الكرملين إن بريطانيا تعرقل جهود إحلال السلام في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بالمعلومات اللازمة لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. وهدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بتدمير المنشآت التي ستصنع هذه الصواريخ، متهما بريطانيا بصب الزيت على النار. وجاء التحذير بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية أنها ستسمح لشركة الصناعات الدفاعية بالإفراج عن معلومات تتعلق بالمكونات البريطانية المستخدمة في الصاروخ الفرنسي البريطاني، بما يتيح لأوكرانيا إنتاجه محليا. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في العاصمة الصينية بكين، وحطم روبوت صيني شبيه بالبشر طورته شركة يونيتري الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر عدوا الذي سجله أوسين بولت. ويشارك في هذه الدورة نحو 2056 روبوتا من 16 دولة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة بينها التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. دمشق ترحب بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وتؤكد أن الخطوة تمهد للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. في الختام، هذه أطيب المنى، في أمان الله.

0: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
0: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
0: العالم اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يترقب العالم تفاصيل الحرب الاقتصادية التي أعلنت الولايات المتحدة دخولها اليوم خوفا من تطاير شظاياها والتأثر بها، في حين تؤكد إيران استعدادها لمواجهة العواقب الاقتصادية وتستقبل في الوقت نفسه قائد الجيش الباكستاني لبحث مسار العودة إلى طاولة التفاوض. فما حيثيات الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران؟ وهل ستنجح في تحقيق الغاية منها كما تزعم واشنطن؟ كيف ستواجه طهران العقوبات الأمريكية؟ وهل ستتأثر دول المنطقة والعالم بتبعات الحرب الاقتصادية وتداعياتها؟
1: تهديد وتهدئة، ثنائية لا تنفك واشنطن وطهران من تكرارها دون جدوى وإن في القريب المنظور، حيث يتحول الصراع بين هاتين سريعا من حالة لا سلم إلى حالة لا حرب. الغموض الذي تخبئه الأيام القادمة لهذا الصراع قررت الولايات المتحدة تبديده بشكل مرحلي علها تجرف الحرب الاقتصادية، ما يعينها على إرضاخ النظام الإيراني. بغية عزل إيران وقطع شرايين تجارتها النفطية جاء التحذير على لسان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، مؤكدا أن طهران ستدفع من الأثمان باهظها إن حاولت عرقلة إمدادات النفط والغاز عبر مضيق كانت صاحبة الحل والربط فيه حتى أمد قريب. اختيار الجانب الإيراني لمفردات خاصة لا تشاركه إياها واشنطن جاء عن قصد ونية، حيث سمى إسماعيل بقاء المتحدث باسم خارجية طهران الحصار البحري عملا عدوانيا، وسمى الحصار الاقتصادي طوقا قابلا للكسر.
2: أمريكا التي كانت من المفترض أن تأتي لمساعدة الإيرانيين ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمعاقبتهم لسبب واحد فقط، وهو مقاومتهم للضغوط على استقلالهم الوطني وسيادتهم وكرامتهم. إيران ستستخدم جميع قدراتها متعددة الأطراف لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ونحذر جميع الدول بأن أي نوع من التعامل مع أمريكا في أعمالها العدوانية ضد إيران ستكون له بالتأكيد عواقب وخيمة، فإيران لها الحق في استهداف نقطة انطلاق ومصدر أي عدوان يستهدفها.
1: الشرخ الذي يعمقه الطرفان بشكل تصاعدي تجد أطراف أخرى نفسها ملزمة برأبه دبلوماسيا، فالحروب الإقليمية يدفع الجميع فاتورتها مع فارق في التوقيت. إسلام أباد اختارت رجل حرب لهذه المهمة، بينما اختارت عمان رجل دبلوماسية، وبغض النظر عن الخيارين يتفق الطرفان على أن صناعة السلم في الشرق الأوسط أصعب وأقسى من صناعة الحرب، فالمخاوف المحيطة بأمن الطاقة العالمي لها ما يبررها.
0: ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفينا، بداية في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صلحة، مرحبا بكم دكتور، ومن واشنطن الأستاذ والباحث في معهد الشرق الأوسط الأستاذ حسن منيمنة، مرحبا بكم أستاذ حسن. أبدأ مباشرة مع دكتور سمير في الاستوديو، والبداية مع تطور استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لسلاح العقوبات الاقتصادية ضد إيران، برأيك دكتور إلى أي مدى تحولت هذه الاستراتيجية من مجرد ورقة ضغط على إيران منذ العام 1979 إلى استراتيجية استنزاف اقتصادي شامل تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران؟
3: صحيح، سؤال مهم جدا. مساء الخير للجميع أولا، شكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعني لماذا السؤال الأساسي؟ لأنه علينا هنا أن نناقش كما أشرت أنت أيضا استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية ككل في التعامل مع ملف إيران منذ أواخر السبعينات وحتى اليوم. هذه نقطة أساسية تدفعنا للذهاب وراء سؤال مقابل للسؤال الذي طرحته، أنه ما الذي تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سياسات من هذا النوع طيلة هذه الفترة الزمنية؟ حتى اليوم لم نفهم تحديدا ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية من إيران. لماذا؟ لأنه أهداف الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الحقبة الزمنية الطويلة تغيرت وتعرضت أكثر من مرة إلى مراجعة في التعامل مع الملف الإيراني. ملف إيران أيضا في أكثر من شق يتعلق بالشق السياسي، الشق الأمني، الشق العسكري، الشق الإقليمي، الملف النووي. إذن كل هذه الملفات أيضا أخ عصام فرضت نفسها بشكل أو بآخر على هذه التحولات في السياسة الأمريكية. الآن طبعا سأختصر قدر الإمكان في الإجابة. لكن أيضا نقطة مهمة جدا أنه هل ستنجح واشنطن اليوم هذه المرة في هذه المحاولة؟ يعني لا يوجد عندنا مؤشرات حقيقية تذهب بهذا الاتجاه. لماذا؟ لأنه حتى الآن لا نعرف تماما ما هي أهداف واشنطن من وراء هذه الخطوة. هذه نقطة أولى أساسية. نقطة ثانية أيضا طريقة طرح الخطة الأمريكية هذه المرة يبدو أنها لن تبقى محصورة بإيران.
0: نعم.
3: يبدو أنها ستطال الحلفاء والشركاء ومن يتعاون مع الجانب الإيراني. هل هذه الأطراف ستسهل لواشنطن هذه المهمة التي الآن تتحرك من أجلها؟ نقطة أيضا أخيرة، موضوع العقوبات على إيران بحد ذاته يحمل معه أكثر من نقطة، أنه دول الإقليم تحديدا كيف ستنظر إلى هذا المشروع الأمريكي الجديد؟
0: دعني أنقل السؤال الذي طرحته حضرتك في البداية كسؤال عريض إلى الدكتور حسن في واشنطن، والسؤال عن ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط من استراتيجية العقوبات الاقتصادية التي تفرض على إيران منذ العام 1979 وحتى الآن؟
4: نعم، أشكرك على هذه النظرة الشاملة الشمولية التي تنظر لا تنظر إلى الحدث وحسب، لكنها تحاول أن تقرأ خلفيات الحدث. بالفعل نستطيع أن نقول بأنه وبشكل دائم ومنذ العام 79 في الولايات المتحدة توجهان بشأن ما الذي يجري وما الذي يتوجب تنفيذه بشأن إيران. توجه يدعو إلى الاحتواء وتوجه آخر يدعو إلى الانقضاض. صف واقع يقول الاحتواء كاف، إيران تشكل تهديدات عديدة ولكننا ننجح من خلال الشركاء والحلفاء ومن خلال الضغط الاقتصادي وحتى العسكري بين حين وآخر، الاستخباراتي بالتأكيد، وحتى على مستوى المعلوماتية ننجح بضغط إيران باحتواء إيران، وبالتالي الأصح أن يكون هبوط إيران هبوط هادئ كي لا تتكرر التجارب السلبية على نمط العراق أو أفغانستان. ولكن ثمة صف صقوري يقول هذا وهم، أي أن إيران ليس ذاهبة باتجاه هبوط هادئ، بل هي متجهة بشكل دائم نحو تعزيز الحضور الإقليمي وبالتالي التهديد الذي تشكله للمصالح الأمريكية وللمصالح الإسرائيلية كذلك، ولابد عليه من الانقضاض عليها وإن من خلال ترتيبات معينة لم يتم

0: لم تدفع هذه القراءة الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين على المضي قطبا في منح الانقضاض، بل حافظوا على منح الاحتواء. ولكن مع ما حدث في تشرين الأول عام 2023 والاندفاع الصقوري في إسرائيل الذي صاحبه اندفاع للصقور هنا كذلك في واشنطن، أصبحت وجهة النظر القائلة بأنه لابد من القضاء على هذا النظام، لابد من الانتهاء من نظام الجمهورية الإسلامية هي الغالبة، وإن اختلفت الأساليب للتوصل إلى ذلك. من كان في الصف الداعي إلى الاحتواء أصبح يقول لا بأس بالسعي إلى إسقاط النظام، ولكن هذا يتم من خلال تجريد النظام من مقومات القوة والهيبة تدريجيا وصولا إلى إسقاطه، فيما الجانب الداعي إلى الإسقاط الفوري هو الذي تمكن من إقناع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفعل الانقضاض فعليا في على أكثر من مستوى. إذا ما نشهده اليوم ليس تراجعا عن المنح الصقوري الداعي إلى الانقضاض، ولكنه تحضير بعد فشل ميداني. إذ تبين بعد الحرب التي جرت حرب الأربعين يوما،
1: نعم
0: تبين بأن التسرع في إسقاط النظام لن يحقق الغرض، وبالتالي زعم العودة إلى تطويق النظام واحتواء النظام هو للتحضير من وجهة نظر الصقور على الأقل بالتأكيد، للتحضير لضربة تكون ضربة قاضية أو على الأقل ضربة منهكة. إن لم تسقط النظام فإنها تنهي قدرة النظام على تهديد الجوار. ولكن في خلال هذا العمل ما حدث بالفعل هو تدمير المنظومة الدقيقة التي أقامتها الولايات المتحدة في المنطقة، وانكشاف موضوع مضيق هرمز الذي أصبح سلاحا بيد إيران.
1: نعم
0: أي بدلا من تحقيق النتائج من خلال الفعل الانقضاضي، الولايات المتحدة تعرضت لانتكاسات، وبالتالي لابد من تصحيح الانتكاسات أولا قبل المضي قدما في عمليات إسقاط النظام. ما أستطيع أن أشدد عليه هنا كنقطة نهائية أنه لا يوجد اليوم في واشنطن من يدعو إلى التعايش مع نظام الجمهورية الإسلامية، الجميع يريد التخلص من هذا النظام، ولكن كيف يكون هذا التخلص؟ سواء بفعل عسكري فوري أو بتأجيل الفعل العسكري إلى ما بعد اهتراء النظام من الداخل، هذا هو موضوع النقاش هنا.
1: نعم. طيب دكتور سمير، لو رجعنا من الدائرة الواسعة والنظرة الواسعة لتاريخ العقوبات الأمريكية على إيران ونتائجها حتى الآن إلى حدث اليوم والتصريحات الأحدث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال فيها إن إيران تنهار قبيل ساعات من إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة، هل تعتقد أن تصريحات ترامب هل هي تعكس حقيقة بالفعل في إيران، هناك انهيار في إيران، أو أنها موجهة للداخل الأمريكي وقد اقتربنا من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم، أو أنها في إطار الحرب المعنوية ربما ضد إيران؟
2: يعني التقارير، الكثير من التقارير أخي عصام تذهب باتجاه أنه في أزمة حقيقية في الداخل الإيراني بشق الاقتصادي، لكن هل إيران قادرة على الصمود ومواصلة البحث عن فرص تعامل مع هذه الأزمة؟ هذه هي برأيي نقطة أساسية. رأيي الشخصي مسألة ستكون أصعب على إيران، يعني إذا ما صعدت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر فأكثر هذا سيضيق الخناق على إيران، وربما نعم سيدفعها ربما لتبديل بعض مواقفها، لكن بالمقابل هل واشنطن ستنجح في طرح هذه الاستراتيجية الجديدة أم لا؟ لماذا؟ لأنه هذه المواجهة هذه المرة تختلف عن المواجهات السابقة. اليوم عندنا مطلب أمريكي أساسي وواضح، وهو أنه حرب اقتصادية واسعة متعددة الأطراف وبمشاركة بعض الدول التي لا تحسب على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تريد من روسيا ومن الصين ومن الهند أن يتبنوا هذه السياسة الأمريكية الجديدة. طبعا هذه الدول لن تقبل، لن تتخلى عن إيران بمثل هذه السهولة، لكن الضغط الأمريكي وحدود الضغط الأمريكي لا نعرف كيف سنقيسه في المرحلة القادمة. يعني هل سيكون هناك ضغط أمريكي متزايد على روسيا الصين والهند أم لا؟ الآن في نقطة أيضا مهمة، أنه الآن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر من الشركاء والحلفاء أيضا أن يقفوا بجانبها.
1: نعم.
2: هل سنرى هذا يحدث أم لا؟ يعني مثلا عندك أكثر من لاعب إقليمي له مصالح مشتركة مع إيران. هل هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ستدفع أو ستلزم هذه الدول بتبني هذا الخط الجديد؟ لماذا؟ لأنه إيران أيضا عندها بدائل وخيارات جديدة وقادرة على الرد في أكثر من مكان، ربما اقتصاديا قد لا تستطيع، لكن عندها وسائل وبدائل أمنية عسكرية تؤثر بشكل أو بآخر على حسابات واشنطن وتعرقلها. الآن إذا باختصار هي حتى اللحظة يعني لا نعرف كيف ستتقدم الأمور، لكن واضح تماما أخ عصام أنها عملية عض أصابع جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. صحيح أنه المقارنة يعني ربما قد تعترض أنت هنا المقارنة بعيدة، لكن إيران أثبتت خلال الأشهر الماضية أنها قادرة على المواجهة، المواجهة الأمنية العسكرية وحتى الاقتصادية أيضا. في المرحلة المقبلة الآن واشنطن تعول على خطة أوسع أشمل بطابع إقليمي ودولي، هل تحصل على هذه الفرصة أم لا؟ هذه هي برأيي الآن العقدة الأساسية.
1: ربما هذه العقدة الأساسية أسأل عنها أيضا أستاذ حسن، وفي ظل وجود أطراف دولية قد لا تشارك بشكل كبير في هذا الحصار الاقتصادي الذي تريد أن تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، يعني لو تحدثنا عن الأطراف الثلاثة التي ذكرها دكتور سمير، روسيا، الصين، الهند. روسيا هي أصلا تحت العقوبات الغربية على خلفية الحرب مع أوكرانيا، فلن يضيرها الشيء إذا ما تعرضت لعقوبات إضافية، إذا ما تماهت مع الموقف الإيراني أو استمرت معه. هذا قد يجعل الحصار غير محكم كما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحصار الاقتصادي أتحدث، على إيران، وبالتالي هناك نوافذ يمكن أن تفلت من خلالها إيران وتستمر في الصمود والمواجهة كما فعلت طيلة العقود الأربعة وربما الخمسة الماضية. ما رأيك دكتور؟
0: نعم بالفعل، ليس في حزمة العقوبات التي يجري الحديث عنها اليوم التي سوف تعلن قريبا، ليس هناك من جديد فعليا. توسع بشأن الطيران، بشأن المرافق، ربما تشديد العقوبات المالية على المصارف تحديدا، وإن كانت معمية من خلال أي أنها ليست مباشرة في تعاطيها مع الموضوع ربما، ولكن كل هذا ليس جديد. العقوبات الثانوية والحصار جرب، وتستطيع الولايات المتحدة أن تقول بأنها سوف تثابر، لأن هذا وذاك يتسبب بالأذى فعليا للاقتصاد الإيراني، وبشأنه أن يدفع إيران إلى الاهتراء، ربما الانهيار كذلك، إذا استعملنا عبارة الرئيس الأمريكي، رغم أن هذا ليس مؤكدا بالتأكيد. ولكن على أي حال، هنا السؤال يصبح: ما الذي تتوقعه الولايات المتحدة حتى في حال تمكنت من تطبيق هذا الحصار وهذه العقوبات بشكل كامل؟ هل تتوقع مثلا من أن ترضخ الصين؟ طبعا لا. هل تريد أن تفتح معركة مع الصين بهذا الشأن؟ الأمر فيه عليه شكوك. روسيا كما أشرت سيدي الكريم، بالفعل روسيا تحت عقوبات، وبالتالي عقوبات إضافية على روسيا، أي عقوبات هذا؟ فيما يتعلق بالهند، الهند للتو تسعى إلى إيجاد المخارج، إيجاد الإعفاءات. هذا يذكرنا بالمنحة الاستعراضي لهذه الخطوة، حرب نفسية ربما ولكنها استعراضية كذلك، والشبيهة بحرب التحرير، بيوم التحرير الذي أعلنه دونالد ترامب في الثاني من نيسان أبريل من العام 2025، عندما قال بأننا سوف نفرض الرسوم الجمركية على جميع الدول وبمستويات، وبالفعل فعل ذلك حتى على جزر نائية غير مأهولة، فرض عليها رسوم جمركية مرتفعة، ثم تراجع هنا لإعفاءات، تراجع هناك لضغط مقابل، ووصلنا في نهاية المطاف إلى أن تلك يوم التحرير ذاك لم يكن تحريرا ولم يكن يوما جديدا. نحن اليوم أمام دي داي، يوم يا مشابه للإنزال في النورماندي. هل نحن أمام ذلك أم هل أننا سوف نشهد إعفاءات هنا واستثناءات هنا وتأجيلات هناك، وثم أن التطبيق يتطلب جهد هائل فيما يتعلق بالمصارف، بالمرافق، بالمطارات. ولكن لنفترض بأن كل هذا قد تمكنت الولايات المتحدة من إنجاحه وحصلت على هذا التضييق، ما هو الهدف في نهاية المطاف؟ هل تتوقع بالفعل من أن إيران سوف تقول نعم نحن قد ضعفنا وبالتالي نستسلم؟ هذا لن يحدث،
1: ربما
0: لا
1: هناك
0: يمكن.
1: تعويل على الشارع الإيراني، يعني يحدث فيه نوع من الاحتقان، وربما يتحرك في وقت

0: المجتمع يتحرك ضد الدولة، هذا لم يحدث، ولا لا لا ليس هناك توقعات جدية بأنه سوف
1: نعم
0: يحدث. الأقرب إلى الصواب هنا هو بأن هذا الدفع باتجاه الاحتلال هو للتحضير للجولة الميدانية التالية التي يكون معها النظام حينها ضعيفا، والاقتصاد ضعيف، وتماسك القوى العسكرية ضعيف. إذا لسنا أمام حرب اقتصادية، نحن أمام حرب متواصلة كانت ذات مرحلة ميدانية فشلت. اليوم نحن في خضم المرحلة الاقتصادية، ونستطيع أن نتوقع عودة إلى الحرب الميدانية وإن بعد حين. يشبه الواقع ما كان عليه العراق في التسعينات. طبعا إيران والعراق ليس على تطابق،
1: صحيح.
0: ولكن ثمة وجوه كثيرة للتشابه هنا.
1: طيب دكتور سمير، هنا السؤال بالمقابل، ألا يمكن أن تأتي هذه الاستراتيجية بنتائج عكسية بالنسبة لما أرادته الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى تطوير ما يمكن وصفه بين قوسين اقتصاد المقاومة الذي لطالما رفعت شعاره إيران طيلة سنوات العقوبات التي فرضت عليها، ويمكن أن يدفعها إلى البحث عن بدائل والحد من الاعتماد على عوائد النفط، وبالتالي هو يقوي إيران بدل أن يضعفها، يمكن أن يحدث ذلك؟
2: الشعارات التي رددتها إيران في الأيام الأخيرة تذهب بهذا الاتجاه، أنها جاهزة للتحدي والتصعيد. بقدر ما تصعد واشنطن ضدها هي أيضا ستصعد، لكن أين هي المشكلة؟ المشكلة أن إيران لا تصعد ضد الولايات المتحدة الأمريكية فقط، تصعد أيضا ضد دول الإقليم،
1: نعم،
2: وتهدد مصالح الإقليم بشكل اقتصادي. هذه المرة نتحدث للخطر، وهذه هي المشكلة. يعني المشهد لماذا معقد وصعب هذه المرة؟ لأنه كلا الطرفين يريد أو يصر على لعب أوراق دول أخرى، أطراف أخرى في هذه المواجهة. لعب أوراق دول أخرى ماذا يعني؟ تعريض هذه مصالح هذه الدول للخطر، وربما إضعافها اقتصاديا وسياسيا. هذه هي خطورة المشهد. الآن أنت طرحت سؤال مهم قبل قليل في موضوع طريقة تفكير الولايات المتحدة
1: الأمريكية.
2: أنا أظن عصام أنه الآن واشنطن ستعود في نهاية الأمر رغم هذا التصعيد الاقتصادي إلى إعطاء الأولوية لملف مضيق هرمز، نقطة أولى. ستبحث عن ربما في حوار عبر الوسطاء تخفيف تدريجي للعقوبات على إيران كفرصة جديدة للعودة إلى الحوار مفاوضات، وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بأهداف جديدة. يعني أنا أظن أنه المرحلة التي الآن نناقشها مرتبطة بالذهاب نحو ضغط على إيران للعودة مرة ثانية إلى طاولة المفاوضات. تواجد رئيس
1: قائد الجيش الباكستاني في طهران،
2: غدا وزير الخارجية العماني في طهران أيضا، هذا يعني أن الوساطات مستمرة. وأنا أظن الآن في أكثر من دولة وسط هذا المعطيات والمتغيرات الجديدة أيضا دخلت على الخط وتحاول أن تؤثر باتجاه دفع الطرفين نحو طاولة الحوار. أظن اللاعب التركي هنا تحرك مجددا. الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين مؤخرا، الرئيسين التركي والأمريكي، برأيي يذهب بهذا الاتجاه. هذا إلى جانب كما تعرف قطر الآن ما زالت فاعل أساسي في هذه الوساطات. إذا باختصار أنهيت أخ عصام، المسألة الآن مرتبطة بنعم موضوع الحصار الأمريكي الاقتصادي على إيران، لكنها مرتبطة أيضا بالشق الثاني من المعادلة، دفع إيران مجددا للعودة إلى طاولة
1: التفاوض. طيب أستاذ حسن، الولايات المتحدة الأمريكية وهي تستعد للإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ العالم على لسان بعض المسؤولين الأمريكيين، هل وضعت في حسبانها تأثير هذه العقوبات على الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية، ومن ثم هؤلاء بينهم حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية؟
0: طبعا المسألة هي مسألة القدرة على تحمل الأذى. ثمة أذى يصيب طبعا إيران، وأذى يصيب المواطن الأمريكي والاقتصاد الأمريكي، وأذى يصيب دول المنطقة ودول العالم. المسألة هي اليوم من قادر على أن يتحمل أكثر؟ طالما أن إيران مدمرة من وجهة نظر أمريكية، فإن القدرة التي أظهرتها في الحرب الميدانية وفيما تلا تلك الحرب الميدانية

0: لن تبقى إلى أمد طويل، وبالتالي فليتحمل العالم الأذى، فلتتحمل دول الجوار الأذى إلى حين ما، إلى أن يتم الانتهاء من هذا الموضوع. ولكنني أختلف مع الضيف الكريم فيما يتعلق بأن الهدف هو دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. حتى مذكرة التفاهم كما صدرت في المرحلة الماضية، والتي كانت متطابقة لكل المطالب الإيرانية، الهدف منها كان وحسب سحب الورقة المستجدة في بيد إيران،
1: مضيق
0: وهي
1: هرمز.
0: ورقة مضيق هرمز،
1: نعم
0: للانقضاض على إيران. فعل الانقضاض كان قد ابتدأ. نعم، رغم أنه قد فشل في مرحلته الأولى، ولكن لا يمكن للولايات المتحدة أن ترضى بأن يصبح هذا الفشل هزيمة. في حال انتهت هذه الحرب، انتهت هذه المواجهة دون سقوط النظام أو دون انهيار النظام إلى درجة تستطيع هي أن تقول بأننا انتهينا من مرحلة الجمهورية الإسلامية، تكون الولايات المتحدة قد هزمت. إذا ما خرج نتيجة هذه المواجهة هو جمهورية إسلامية على تعايش مع الولايات المتحدة، فيما البداية كانت بأنه لا تعايش، بل نقتل جميع من هم في موقع المسؤولية منكم، فإن الولايات المتحدة غير قادرة على ذلك. هل يعني بأنها سوف تنتصر؟ طبعا لا، هي هزمت في أفغانستان، هزمت في فيتنام، طبعا لم تحقق ما تريده في العراق. إذا المسألة ليست محسومة لصالحها، ولكن الاندفاع هنا ليس لإيجاد تسوية مع إيران. ثم أن موضوع التفاوض على
1: نعم
0: أساس مذكرة التفاهم لا يتضمن المسائل الأساسية التي
1: نعم
0: تحتاجها الولايات المتحدة، من العلاقة مع الفصائل إلى القدرات الصاروخية. المسألة
1: نعم
0: هي كانت ولا تزال سحب ورقة مضيق هرمز من يد إيران لكي تتمكن الولايات المتحدة من إنهاء الحرب، بما يشكل
1: يحقق
0: فعليا
1: لها
0: إنهاء نظام الجمهورية
1: النص.
0: الإسلامية.
1: شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة، أشكر ضيفي جزيلا من العاصمة الأمريكية واشنطن الأستاذ والباحث في معهد الشرق الأوسط الأستاذ حسن منيمنة، وفي الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صالحة. شكرا جزيلا دكتور، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
7: والله، شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
13: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
14: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم فيه رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. غارات إسرائيلية تدمر محطة لتحلية المياه شمال غرب مدينة غزة، وجيش الاحتلال ينذر آلاف الفلسطينيين لإخلاء مساكنهم. أسرع عشرات العناصر من الدعم السريع وتدمير عرباتهم القتالية في محور الصحراء، وتحذيرات من تدهور الوضع الإنساني في النيل الأزرق. استمرار الاشتباكات والمعارك بين روسيا وأوكرانيا وحزمة مساعدات أوروبية جديدة لكييف.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتذرع إسرائيل ببالونات وطائرات ورقية للتنصل من التزاماتها وفق خطة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتهدد بإجراءات عقابية للفلسطينيين تشمل القصف والتدمير والتهجير، ثم تباشر فرض عقابها قبل أن يصلها الرد الفلسطيني، فتنذر بتهجير آلاف الفلسطينيين من مخيماتهم شمال القطاع بعد أن قصفتهم.
1: في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر محلية بوقوع شهداء وجرحى جراء استهداف طائرة حربية مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. كما استهدف الاحتلال بصواريخه محطة المياه الحيوية التي يعتمد عليها آلاف النازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة والمناطق المجاورة للحصول على مياه الشرب الصالحة للاستخدام، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، الأمر الذي يفاقم من أزمة العطش الممتدة في قطاع غزة. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى نحو 1300 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4300. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يتلقى تقارير حول مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزة وتأثرهم جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي بمن فيهم أطفال. يأتي ذلك بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر بإخلاء السكان ومنحه مهلة 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكن قواته باشرت اعتداءاتها قبل انتهاء المهلة، ما يؤكد أنها كانت مجرد ذريعة لاستئناف القتل والتدمير والتنصل من الالتزامات أمام الوسطاء والعالم.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بك. ما الذي تريد إسرائيل أن تقوله من خلال هذا التصعيد، وخاصة استهداف البنى التحتية المدنية واستهداف المدنيين والمخيمات؟
2: مساء الخير. يعني أعتقد الرسالة الإسرائيلية هي رسالة واضحة، هي أولا تريد أن تنسف كل مسار خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في مدينة العلمين المصرية، وكانت مقترحة من المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلودينوف. إسرائيل ترى في هذه الخارطة أنها تضحى في الزاوية بكل معنى الكلمة، رغم أن الفصائل الفلسطينية قدمت مرونة مطلقة في التعامل مع بنود هذه الخارطة، حتى أنها وصلت إلى قبولها بتقديم